0: وراتي سلموا عليكم من ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامه للجميع، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقه اليوم وكيما كل يوم، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي، نجم النجوم يقود الفريق الجراندي زياد المكي. صباح النور
1: الاسبوع النايره هذه، ان شاء الله نهاركم سعيد يا خويا. محلاها اخبار حاتم ما تحكيش هي في الكواليس، اما اخبار معناتها تبث البهجه والحنان والحب، يعطيك معناتها الحب ويعطيك كيفاش تقبل على الحياة. صحيح كذلك ربي يخليك لينا حتوم بربي يا رفيق. عندي اهداء معناتها باش نقول اهداء العزيزه عباسي، اليوم تحتفل بعيد ميلادها، رجلها علولو ولدها خلوده، يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا عزيزه، ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله تفرح بخلوده وربي يفضلك يا عزيزه عباسي زوجة صديقي هذا يا علولو اخوي.
0: سلموا عليه وسلموا عليها وان شاء الله عيد ميلاد سعيد. سينو
1: سينو ابارسا شنو سينو مرات رجع الماء الحمد والشكر. ريت رفيق ساعات واحد يبدا يعيش في نعم وما يشلقش بها. والله رجع الماء كي رجع الماء ما دواش خاطرني مريء.
0: صحيح.
1: دونك شربت دواء رفيق رقدت بيتي.
0: سينو اش تعمل في ايماتك خاطر بعد تكمل الراديو شنو تعمل؟ بس انا ما بديناش تلفزه.
1: نحضر. قاعدين
0: ندرسوا في العروض.
1: نحضر للتلفزه رفيق. نحضر حاجات جديده نطالع كذا فقرات يا اختي البدنيه خاطر قلت انا في التلفزه باش توزنها المره هذيا معناتها. دونك نحضر ستريسير للعوده التلفزيه.
0: دونك كلها تحذير.
1: وبربي بالمناسبه وقتها ما طلبوناش حتى.
0: مش وقتاش مع شكون؟
1: مع شكون؟ حتى في الحوار ما قبلوناش احنا قالوا لنا واحد. اون توكا وقتاش بالحق رفيق.
0: فما جديد ان شاء الله. فما جديد. انتظروا الجديد. لو كرو حضره النقيب مقداد السيري صباح الفن.
2: أنوار صباح العمل صباح النجاح. هو في الحقيقة رفيق ماهوش سر ولكن نقولها، أنا نعمل شوية رياضة مش برشا فهمت،
0: أما نعمل سر. هذا سر يتسمى.
2: لا لا مش سر، لا من أما لا ثم حاجة أخرى، أنا نعمل رياضة مثلا في الدار كذا، ساعات نعمل إن بتيت مارش. بارح بديت في المارش الكبيرة، خرجت أنا والمدام عملنا دون لي 6-7 كيلومتر.
0: حاتم غوله ما 7 كيلومتر
2: ماشي 7 كيلومتر وبديت عاد بدا العرق وشنو
1: نحضروا في الالعاب الاولمبيه هذا
0: معناها سيرفيت سيرفيت مونيت وسبدريات
2: والكيبمون. والله انا جيت ما قالت لي هي سيرفيت ما قالت لي لا لا خليني هكا نورمال وكل شيء، اما فريمون بعد كي روحت ودوشت متعه كبيره ياسر. الرياضه العقل السليم في الجسم السليم.
0: تبعوا النقيب الرياضه والمشي حاجه من احسن ما واحد ينجم يعمل في الحياه. نرحبوا به، خلينا نقول تقريبا هو الاسبوع نتاعو معناها الاسبوع هذا لو جرو نصر صباح الفل.
3: زين المبروك ان نتسهلكم اسعد ايام. سلموا على تونس في تونس خالص تونس ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم فل وورد وياسمين وربي يعطيكم ما تتمنوا.
0: ربي يعطيك ما تتمنى وانت تحكي على الورد لابسه بالوردي جميله سندريلا صباح الفل.
4: ياسمين والحلقة مزيانة كل شيء نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك. والبارح أنا لبست وردي واليوم لبست وردي على خاطر احنا في أكتوبر روز، دونك حبيت فرصة إنه حتى من خلال لبسة هكايا نقولوا للإنسان وراك اليوم في الأكتوبر الوردي فرصة إنك تعمل الفحص المبكر، تستغل الفرصة ديبيستاج راهو مهم ينجم ينقذ حياتك. لطف عليكم ولطف على النساء الكل، دونك كون واعية وامشي اعمل فحص المبكر على خاطر ينجم ينقذ حياة وانقذ حياة برشا
0: نسي. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. برافو السندريلا تنجم حتى
1: البارح لابسه بالروز وهي عندها رساله. ريت الاعلام
0: انت تو البيج هذا على الكابيسان قدام الصباح
1: على الدخان هاي ريت المدخن افيتي الدخان كلنا الناس لابس باللحمة الحب فهمت كل واحد عنده مقداد ابيض السلام
0: انت كل يحمل
2: مش سلاما ابيض سيرفاسير عندي
1: صحيح
0: كل يحمل رساله.
1: لا انت الرساله فهمتش كاتومي هذيك شنو هي الرساله اللي
0: ما عادش تسمي ماركيت
1: ما عادش تسمي بالحق يا رفيق في كواره بالكاسك المقلوب الديجيات عام 80 في البومين من لواره وقديش تخمم في صورتك وتبيع في الصوره نتاعك
0: وذني مريضة
1: اي وذنك
0: يعلم الله
1: يعلم الله يحط قطنن
0: حتى بالك يزميش تسمع برشا حاجه
1: واعمل ضربه هكا وما عليك والله
0: استهزئ بيا
1: لا انت فاش لي هيا عاد عدى السنه
0: الجولدن بوي حتى بالعشرة
5: بونجور بونجور ناس الكل شهد داركم مبروك. ما نعرفش كان حسيتوا اللي فما حاجة تبدلت في الأرض من عام 2016 الارض وليت تدور اسرع.
0: اي احكي لنا فيها نوران نزيد
5: بالعاقه كده
0: قبل البارح في طلبنا بعضنا
5: سيكولدا في العام
0: بربي حتى مسكت
5: عليه ولا
0: ني في بنبي حتى وهذا
5: معناه خاطر معناها فريمو معناها بو انا خاطر حاجات نتبعهم. اما ليه المشكله السيكولدا اللي بيزيدوها هذيا مشكله كبيره اللي معناها لي ريزو سوسيو الكل سون كونسيرني خاطر فما حاجات بروغراميه على السنوات بالوقت معناك بزيد سيكوندا اللي لوجيسيال الكل يلزمهم اون ميزا جور مونستر معناها حاجه تفكرك البوغ دو لونغ دو ميل قاعدين يمكن على مشارف بوغ باش يصير دونك
0: هذا كل بسبب سيكوندا.
5: سيكوندا الكره الارضيه من عام 2016 كانت تدور نوع بعدش الا اكسليري من عام 2022 ولات تزيد براتيكمون سيكوندا معناها لا فيتيس تخلينا النهار يزيد سيكوندا في
0: معناها النهار طويل
5: النهار اي طويل
0: زيد سيكوندا واضح. شكرا لك حتو بس الوقت يجري خلينا نقول الوقت صعيب على هذا اش خرجنا به معناها لو كرو رامي الفراتي بونجور رامي روما
1: نور يا راس ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق السلامه للناس الكل شاده ثنيه للخدمه. والله البارح الراف مروح في اللومبوتياج الخمسه لحفت اللي بديت نتاع اعوان شرطه المرور اللي بالزي
0: المدني
1: والله انبهار وعجبتني خاطر هو على شيء مركزين عارف على العباد اللي يجي على انترديو والرونبون يدوروا بالعكس هكا ويتجاوز منا في السونتر اوربان. دونك البارح الكل شدوا اليمين اليمين اليمين اليمين اعطيني اعطيني اعطيني اعطيني في الاف الردع وكذا والامور مسرحه والله وتعديت تك تك الناس كل خرجت من الرونبون
0: في معنى ثم كراهب وإلا
1: لا هو عون أمن والكاريزما يا بابا يا بابا ما يحكي مع حتى حد طول على مين اسكت مد لوراخ وكذا وتعديت هي فما الرومبون كان تعرفوا اللي هزل الشرقية فما بيت دور هاك وتجيب من الانتردي بالضبط هذوك هم اللي يوقف لهم غاديك تعديوا من هنا احنا المنظمين الحمد لله وشكر لله مهم برشا وبهي برشا العباد اللي تسمع كانك خايف على روحك لا تتخطى وكذا استحفظ على روحك شدوا الصفطة والناس كل الروح
0: ويزيونا من يمين ويسار شدوا درج زايد معناه في الكياس ما يبدل حتى شيء لانه ولينا في سباق معناه في الكياسات حاجه ما تتصدقش اذا كان وقف كله تابع الراف واش عليه
1: وكان عقلي تابع الراف راه وقف
0: يلا 27 دقيقه السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام راف ماك انطلاقات مرحبا بكم في راف ماك الخميس 8 اكتوبر 2026 البدايه كالعادة بمسار في حلقة البارح شحذرنا رمروم توتسويت الزابينغ
6: زابينغ انك تكون موهوب في اللغات هذه حاجة ما تلقاها كان لهنا لله مصلي على النبي على زياد في الفرنسي يا بابا يبهرك
1: رحب بيك ورحب
0: بيك
1: والله جو سي تري مالاد والله مالاد
0: كيس كيس باس
1: جو مسوي دوشي افيك بوتي دو
0: جو مسوي دوشي افيك
1: دي بوتي دو
0: بوركوا لي بوتي
1: فروا تمبراتور غريب
0: اي بوركوا لي بوتي
1: لو كوبي
0: لو كوبي دوبوي كان
1: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche
1: J'ai trop bougé.
0: Hein
1: j'ai trop bougé, encore. J'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
1: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser et elle m'a dit non, et tu viens.
6: لا والمشكلة وين ثقة في النفس راهو ولا يمشي في الفرنسي ما يهموش في اي موضوع
0: حكيت مع برشا يمني هل ساتو فاكم ريبونس
1: نو سام فا اوكي
0: سام فا السؤال الموالي بالعربية بماذا تسمى
1: ريه راهو كي تقول مشيت عملت عمره و... سي دوريه
0: سي دوريه
1: ري بسمتي مشيت عملت عمره وح... فهمت
6: سي دوريه اي لا مصلي على النبي روعه اي لا وقال لك المواضيع الاجتماعيه زاد خبير خبير استراتيجي
1: الحمد لله يا رفيق شان نهاركم زين بربي امبارح وقفني تاكسي جميع قال لي نازلين في التاكسي يا ودي قلنا البعض قلنا البعض
0: وين وقفك تاكسي جامعي
1: طريق المرسى دور سيدي داو
0: بالكرم هكا بركيك
1: بالحق
0: تقسم برب العزة
1: لا بالحق قلت بالحق
0: تقسم
1: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي ما استخدمت معناتها حبيت نقول لي نحن نحبوا التاكسي جامعي للامانه قريت بعض التعاليق
6: صلي يعني بزياد قالوا نقريفي قالوا حكايات ما كذا كان عندك شكون قابلته بالرسمي احكي لنا عليه
1: في بالك البارح والله يا رفيق في بالك احنا مانيش مشهورين لو كنا مخ حكينا البارح ماشي بحث اسيرونس قال لي هلا بيك باترون قلت له خلي انت الاكسبير قلت له لا لا في بالك بكش تخسر احنا مشهورين بلا ما يعرفنا حد يقول يا رفيق والله يا رفيق خليني نكذب عليك والله قال لي اهلا باترون سافا قال لي انت الاكسبير قلت له هاو جاي وراي قلت له ان شاء نهاركم زين ان شاء نعديو ساعتين
6: وفي وسط ذي الكل صورة بسم الله ما شاء الله يخدم معنا الصبحية ويخدم معنا العشوية. قالك رفيق يقنع فيه بش شنو بش ما يمشيش لها شيء اي ملقى معها حتى حال كان هك.
0: وعليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا الناس اللي خادة جاءوا بالصحيح. ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على اخبار الكوره مع رامروم دينا نستنسوا بالفقره غدوه ان شاء الله ترجع واخبار الرياضه موجودين لا شيء ان شاء الله في الديوان. نصر يتغيب اليوم على الميسيون بتاع الكوره لاسباب خارج على
1: نطاق في اليوتيوب راه عملها بالعالم مش يربط فيق له نصر انا عارف
0: نصر يتغيب اليوم لاسباب صحيه حاب يرتاح.
6: الله الله بايش ياك توه يشدوا فيه باش يرتاح وقالك لا ابدا لا لا لا لا لا لا نحب نحكي الله مصلي يعني بمدمن مدمن حديث ولكن راف اي لا روعة. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية ربروم رامي فراتي حفركم الزابينج ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات بعد لحظات موعدكم مع الأخبار ترند جور باي أريد وكما قلت على رأس الساعة الأخبار جرعة الأمل اليومية غدوة خير بايزيت السافي مجموعة من الأخبار اللي نحكيو فيهم يوميا مع سندريلا في البوكس نيوز أكثر الأخبار اللي تفعلوا معهم التوانسة والعالم على مواقع التواصل الاجتماعي وركاب الأربع وعشر ساعة الأخيرة في علاقة بالكرة بالرياضة بأخبار الرياضيين نعرفوهم بعد شوية مع صديقنا رامي الفوراتي. هذا وقت الموسيقى على ديوان هذا وقت الموسيقى في الرفماك وهذا راغب على ما يغني مغرم يا ليلى.

0: لم يليل راغب علامات خلتنا للسبعة 31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة من راف مايك. بعد لحظات التراند والأخبار، فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب، فيم ورجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدره، ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
1: Fisera Saïda, صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. لما ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام صوتكم. وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة الترند دو جور توت سويت.
8: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
10: أوليدو طور عالمك.
0: ترند دو جور. نحكي على الرقم ممكن واعين به الكل، ولكن كي يتقال من عند أخصائيين تزيد حالة الوعي عنا بأنه الأمور يزمها تتراجع شوية. نحكي على 80% اليوم من وقت صغيراتنا يتعدى في أماكن مغلقة. هذا اللي قالته شادير عبيدي المهندس الرئيسي ورئيس مصلحة المصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. تأكد أن الأطفال يقضيوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة ما بين رياض الأطفال، المدارس، النوادي، المنازل بالطبيعة وغيرها. مؤكد على أنه تحسين جودة الهواء الداخلي يمثل عاملا مهما في حماية صحتهم وخاصة الجهاز التنفسي. هي حكيت على الجانب هذا ووضحت زادة أنه تونس لا تملك حاليا نص قانوني ينظم ويراقب جودة الهواء الداخلي في المؤسسات اللي تستقبل الأطفال. يمكن حاجات نستهينوا بهم ولكن مهمين إفكتيفمون. وتقول أنه إعداد دليل جودة الهواء الداخلي يأتي ضمن مسار عمل انطلق من 2014، الهدف منه حماية صحة الأطفال وتحسين ظروفه وجودهم في الفضاءات المغلقة. معناها سي انديسبونسابل أنه اليوم صغير وين موجود يتحلوا شبابك 15 دقيقة باش الكلاس تتنفس، باش الصغير الصغير يتنفس باش يدخل هواء جديد، خاطر صغير محصور 80% في اماكن مغلقه. نبعد على الرقم هذايا وعلى المشاكل اللي حكيت فيهم هي، وخليني في الرقم بلوتو، نبعد على المشاكل. 80% من وقت صغارنا في اماكن مسكره. حاتم ماش كنت واعي به ولا انا؟ الراه امر خطير جدا، معناه صغارنا بريسك تقريبا ما يشوفوش وجه ربي، يهبط من البرتمان يركب في الكهرباء ولا يمشي مع بو ترونسبور ماش كيفاش، مكتب يوفى المكتب، جاردوري عاود يرجع الكهرباء ولا الموين دو ترونسبور اللي ومن بعد يعاود يطلع في الدروج اسانسور بو. تقريبا هذه حياه الصغيرات نتاعنا اللي تعمل نوع نتاع فروستراسيون عند الصغير، حتى ما يلقاش وين يسيب الطاقه نتاعو. حتى
11: نحن تو باش نحكيوا على الجانب النفسي اللي ينجر عليه، هذا نوع من العزله اكومبانيي. دونك فينا الماء للسل مومو اللي يرى فيه الهوي ولا يرى فيه وجه ربي، سك وقت اللي يطلع مع معناه وقت اللي يتنقل من مكان لمكان، معناه هو الوقت نتاعو مقسم ما بين دار ومدرسه. دونك كل يتعدى
0: بين في كهرباء مسكره، زيد
11: في كهرباء مسكره، وحتى كي يمشي على ساقيه باش يشم الدخان. هذا معناه الجانب الصحي، الصحه معناه البدنيه. في الجانب النفساني بالحق تعزلوا على هذيك، معناها برشا صغار وقت يخلط للمراقة ما يحكيش مع غيره، ما يحكيش مع دارهم، معناها ديما نعرفوا نحن ديزادو يخلطوا في الدار، ما يحكي هو، ما يحكي ما تسألوش ما يجاوبكش، ما تقولوش عملت ما يقولكش. دونك والدار لو غفوج متاعكم هو كل شيء مسكر، لا سول فينيتر سور لو موند هو الاكران. وبعد نحن نتسائلوا علاش يلتجي اوتوماتيكمون للإكران، هو ديجا
0: غلطت لي بارون ولا هذيك ظروفنا اليوم في تونس؟
11: هذاك الواقع اللي امبوزي علينا، هذاك واقع الناس اللي ولات تخدم. العائلة التونسية تطورت ولا تغيرت بصفة جذرية منذ 30 سنة، ونحن ما حضرناش لابري، خاطر اغزر كي تاخو معنى الشمينمون بتاع عائلة تونسية. زوز من الناس يعرفوا بعضهم، كانوا عايشين كل واحد مرتاح
0: على كريم اللور كيعرفوا بعضهم.
11: ليه وقت اللي عرسوا شنو هو البريوريتي؟ يعملوا دار. دونك ديارك ترى انا هالايامات قعدت نفركس على دار، جوت جور 80% من الديار مغتخم على القلب، سواء السشوار معمول وزايدين ودرشناو، سواء بلاصات
0: نجيو بعضها.
11: كي نشوفوا البلاصه اللي هي توا عاصمه الطبقه الوسطى اللي هي العوينه والسكره وشطرانه، وين بارتي كبيره من معناها من السونتر فيل المودرني ولا غادي، شوف البني حتى الفيلات ولا بلاصات دي ميني ابارتمون، معني عنده فيلا كانت جنينة يزلز الجنينة، يعمل حوينته، يزيد يعمل زوج ثلاثة مفاتح.
0: اي ما زيد فوق هذا، زيد
11: كراودد وليت معني
0: كراودد مكتظ، ولكن زيد فوق هذا الصغار ما عندهمش وين يمشيوا عموما باش يلعبوا في بقعة اسباس اوفير اسباس محلول، معناه يشوفوا وجه ربي. حتى اللي كي نمشيوا باش نزوم يلعبوا صغيرات يتفردوا يمشيوا بارك اسباس نتاع جو كذا مسكر كيف كيف، تقعد ميزابار انك تخلص وما تخلصش، ولكن بقعه مسكره يعاود يركب في الكهرباء يعاود يروح للدار. لي بارك اللي نشوفوهم البرة، معناها تشوف حتى في الافلام في لي سيري اللي في كل حومه فما بارك عملته البلديه، حاجه اكسبسيونيل. لي بارو يمشيوا والوالدين يمشيوا ولاد الحومه صغار يحكيوا لنا حتى اصحابنا يعيشوا البر، يقول لك يخرج من الدار يمشي يقعد غادي يلعب باسكيت كذا، هذا مش متاح. انا باش نعطي اكزامبل في اللي يسكنوا في المنازل والنصر يعرفوه، ما بين النصر والمنزه سيت وانتهابه المنزه نوف وكذا، فما هكا في الكيس على الكيس على جنب عملوا كل تيرا صغير فيه طرف حديدات درجيحه كذا، بسيط جدا جدا جدا، معناه فريمون حاجه نورمال، معناه 5 ل 10 معدل، معناه ما فما لا غازون لا فماش حتى شيء، ولكن ديما مهب ولاد الحومه غادي يهبطوا لاولادهم بالكراهب ويقعدوا. رغم اللي يعني قلت لك مش ياسر مريح مش ياسر لوكس، مي الصغار يحبوا يمشيوا ويلعبوا ويتفرهدوا كذا، وهذا صار غير متاح مالوريزمون بالنسبه للصغيرات. زياد وبعد نجيكم
12: انا زاد فما الاسبري نقطه اخرى رفيق، الاسبري تاع فما ترقه
0: الاسبري نقطه اخرى
12: الاسبري تاع
0: جمله واحده
12: الاسبري تاع لي بارون انه ما يخليش صغير ويلعب ريتا وهو
0: في الحومه،
12: ما يخليش يلعب في الحومه. بون نجم نقدر نقول لك يخاف على صغيره، وثاني حاجة في الدار فما نوعية من البارون اللي يحب داره مخملة ما تخليش يلعب في
0: مش هذا الموضوع
12: لا نحكي
0: لك على التخمير
12: لا حكي نحكي لك معناتها هو اي معناتها صغير يا ودي هو مخنوق وتزيد ما تخليهش يلعب في البورتمان وما تخليهش يلعب في الحومة زاد مشكلة كبيرة السبريم تاع الحومة زاد رفيق اوكي تقول يخاف يخاف اما ياسر الخوف ولا نجم انت تهبط صغيرك يلعب قدام البالات وانت تعس عليه راه ما عادش تلقى صغار تلعب في الشارع جملة هذه زاد مشكلة البارون ولا البارون تلقاه تاعب ما عادش يهبط ولده قبل ترى بارون احنا ساعات والدينا يهبطك تلعب في الحومه تقعد تحكي مع الجاره والصغار تجي وكل زاد البارون يوم ما عادش يعمل لي فور هذا مع ولده
0: نحب نذكر شو الديكليك اللي خلى ثقافه الحومه بريسك تندثر معناها خاطر كنا نلعبوا في الحوم هما بيدهم الحوم اليوم اللي فرغي ما عادش الصغار يلعبوا ما عرفش شو الديكليك اللي خلت الناس
11: اللي
0: بارون يبعدوا على الحكايه هذه كلمه
13: خاطر فما الجيران وكل حومه كل ملمومه قطوا كلهم دي ريزيدانس وبرتمانات وكل واحد لهي في روحه وما يعرفوش بعضهم دونك يمكن بتتخ هذا يمكن تساعد انه الصغار ما عادش يلعبوا في الشارع وغياب الوقت زاد كيف كيف انا نتفكر عمي رضوين جاي ضيف عندي قال كلمه ياسر حسيته الوصف صحيح بالحق قال صغير متاع توا صار موظف كيف وكيف الموظفين يقوم الصباح يمشي يقرا يمشي مع ابوه ولا امه اللي يخدموا ما نعرفش
0: الدنيا ظلام يروح الدنيا ظلام
13: يروح ظلام ما عادش عنده الوقت انه هو يخرج الطاقه هذيك دونك بخلاف انه ما عادش فما مساحات هكا كبرى انه انت تلعب فيهم مساحات خضراء حتى احنا عندنا على فكره وين الواحات وكل شيء في العوينه فما جاردان كما تحكي انت سامبل على الاخر وما فيها حتى شيء وكل ما تتعدى منها
0: ترى كونكاساج ما انا قلت لك اللي عاملينه معنا ورغم ذا يمشيوا يلعبوا الناس تحب تتفرهد صغيرات
13: يمشيو يلعبوا لي بارون يمشيو يلعبوا زاده كيف كيف معاهم والدراجه تبدا موجوده دونك احنا في حاجه اللي مساحات كيما هكا على خاطر صغير اليوم غابت ثقافه الحومه غابت ثقافه انه نلعبوا مع ولد الجيران ولا بنت الجيران ولا بالبسكليت دونك سي تري امبورطون نوفروا حاجه هكا بوبليك ما غير فلوس
0: حضره النقيب يريد اضافه شيء ما
14: والله في مواضيع الديليكات كيف النكاه يا رفيق ما نعموش بكل صراحه اما انت ما تعرف طبيعتي انا اقول كلمتي وامشي
0: تقول
12: لي
0: وتعود غدا للعمل
12: امشي ما حق نوعيه النقيب اللي ما يخليش لعبات تلعب في الشارع انت من نوع الجالي
0: الجيران اللي يدمر
12: البروفيل هذا سي با نورمال دعوه للجيران كي تلقاو صغار اللي هما
0: قد ايه تحط اختار انه مستحيل كره تتسطح في دار النقيب ما يقبهاش
12: 100%
0: مستحيل
12: بروفيل نتاع يخرج بالسكينه يخلق ويغزل لك الغزل تاع هذيك
0: هذه كورتكم الجار المحبوب شكرا لك كل موقفك واذهب
14: اليكم نشره الاخبار لا والله رفيق صدقني مش نقول حاجه لو كي تقول جوده الهواء الداخلي يا اخي الهواء الداخلي منين جاي مو الهواء الخارجي
0: ليه
14: يا اخي فما جوده الهواء الخارجي
0: اسمك تحل باش تدخل ديما هو جديد البيت تتهوى
14: شنو هو جديد رفيق خلينا نقوله بصراحه ما نقولوها معناتها يفو با
0: معناتها ما نعملوش نقول بركه
14: لا نقول انا قاعد البرة في هواء طلق والريحه مش ولا بد يا سيد ديار اقل دار بزوز مليارات والهواء هكاكه والريحه هكاكه يلزمنا برشا نظافه بصراحه نقولوها ثم اماكن ما ثم حتى اعتناء البرة في الهواء الطلق خلي وليدات صغار باش يشموا هواء طيب
0: شكرا لك نقيف
12: هو نقطة صغيرة زادة راه شوية من الحياة صعيبة انه 8 سوايع على القانون غالط راه وما تحب ولا تكره يا ودي حتى كانوا عملهمش 8 سوايع من 6 لـ4 راه الـ4 باش يخرج مبيل معناها ما ينجمش يتلهي وحاجة زادة من الوالدين زادة استسهلوا حتى كي تجي فرصة انه باش يخرج ولده يلعب يمشي ولا لا مش بخلاف الكرون حتى لي زير دو جو اللي يمشي يقولوا يمشي يقولوا مسكرين على خاطر ارتاح وقاعد لنا قدامك الكرون ولدك ينقص قدامك وانت تتفرج فيه ما مش كيما بارك باغ اكزومبل احنا في النصر عندنا بارك باهي مش خايب بالغازون هذاك عرفت وين الكوليج هذاك باهي بالبدا وصغار
0: الكل
12: بعد الزازار
11: قمر بالميك
12: غاديك الصغار ديما معبي وش يحب له شويه لهوة اكثر معناه انه ولدك تتبعه وتقعد تجري معاه ولا تهز كوره وتلعب معاه ولا بالبسكليت وتقعد تدور معاه اما احنا الوالدين زاد شويه مستسهلين خليه غاديك يتكربس
0: مو اجى يقول لك يبدا العدد ما فماش برشا رامي يولي زاد الاكتظاظ
12: رهيب
0: احبطه مثلا للمارسا البارك سعاده مزيان ما احنا سافا معناها باهي مي اكتظاظ رهيب رهيب معناها نهار سبت كي تمشي حاجه رهيبه لازمك تمشي في القايله 80 سخانه باش تلقى بقعه سينو الوقت العادي نتاع الخمسه الكل تلقى اكتفاف رهيب. علاش؟ على خاطر زيد ما عندناش اسي دو بارك في البلايص في الاول كل مش حاجه تتعمل بين ليله وضحاها ولكن حاجه لازمنا نخمو فيها كل ما نبني وكل ما ندخل الحومه والتيرانات تتباع والمقاولين تطلع البلاصات
12: نقعد
0: اسبيول اللي يتابع كراسه الشروط يقسموا لكم تاعو المقاولين يتصرفوا ولكن باش صغيرات تتنفس العيشه في وسط بيتورمي بيتورمي بيتورمي راهي حاجه خانقه. وانا نفيق اي واحد عنده صغير يفيق بالحاجه ذي كي ولده يمشي نهار البقعة محلول تمشي نهار تعمل فطور في ميزون دوت تحس الصغار فروستري سامحوني في العبارة كلبين تحسهم متسيبوا معناها. دونك هذا يوري أنه صغيراتنا مهمش لاقين المساحة اللي يستحقوها نتاع باش يعيشوا في بقعة فيها هواء طلق. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا.
11: زيد حاجة أنا في الابتدائي متاعي الكل فما كور التوى ما تفكر كور معناه قراية مشينا مشي وقراونا على الحجار هزوا خرجونا البر التوى نتفكر والمعلومات اللي خذيتهم التوى نتفكر نتفكر واحد شيخ
0: حاجة سمباتيك
11: حاجة سمباتيك هذيك في الـ الـ الـ في السيستيم نورديك ادوكاتيف عندهم أموة نص نهار البرة في الجمعة
0: مهم جدا. أما بربش نحكي حاجة بعيدة على موضوع أنا ما في علاقة بالساعات الانيسياتيف اللي يخذها معلم ولا بروف. والله البارح بنتي مثلا اكسيتي هي وصحابها الكل ناصر وعاملين كالندري ويفسخوا في الليامات يستنيوا في دات معينة اللي هي دون دي جور ولا كانزور. علاش؟ خذ بروف لونجلي قلت لهم كما يقولوا لو 25 ولا عارش وقتاش مانيش نعملوا كور عادي باش نجيب لكم الكل بوب كوفر وباش نتفرجوا في حاجة مع بعضنا يا ودي ما ذبيهم الحياة يفسخوها الكل حتى ياخذ طول النهار البوب كورن هذاك حسك ينذيك صغير ما ينساهاش تفرهد شوية ونقعدوا ديما في إطار القراية خموا شوية في صغيراتنا الأساتذة المربين كيفاش تلقوا لهم ساعات طرق باش يخرجوا من الروتين الممل نتاع القراية و18 سوية اللي عاديهم في المكتب. شرا ما طولتش عليك.
12: لا ما طولتش مشاكل بنتك حكيت ما هو حكى مشاكل حكيتوا عجز حكيتوا على أهل النصر بالعكس عليكم ألف صح إذا ما حكيت وجملة تقول فيها كان النصر والعويد يوريك الرسالة اللي تحملوها كل واحد السنديك اجتماع سنديك.
0: يلا نعود بعد الفاصل فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم ورجعين
15: في مونوبري ليزوفر امبتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه مونوبري ديما معك. سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: à partir من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1 99

0: السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. في ساعة سعيدة صحصحوا زيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة 51 دقيقة مواصل معكم في الريف ماك. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. والله برشا تفاعلوا مع كلامك زياد فاطمة بن رمضان تقول لك برافو زياد قاعدة نتاع سانديك اليوم.
2: والله قاعدة نتاع سانديك
1: برافو والله برشا تفاعلوا معك. شكرا لي
2: شكرا لي واصلوا هكا.
1: نمشيو للخبر الموالي. الخبر غريب عجيب. رئيس دولة يعلن استقالته من منصبه بسبب فقدان الشغف. ومش أي دولة, سويسرا.
3: سويسرا
1: ما فيش برشا مشاكل معناها الأمور على سكة, عندها عقود وعقود في سويسرا, بلد مسالم مع الجميع, الجميع يحترم سويسرا, اللي هرب فلوسه يسال سويسرا. دونك بلاد كمان معناها ظروفها مش صعيبة معناها كرئيس دولة مش لاقي مشاكل كبيرة. ولكن رغم هذا يقول حسيت روحي فقدت الشغف وقدم الاستقالة نتاعو. قال زاد عبارة, قال المقابر مليئة بأشخاص كانوا يظنون أنه لا يمكن الاستغناء عنهم. حاب يقول معناها راه نمشي أنا يجي غيري ما يبدل حد شيء. المهم أنا ما عادش حاسس بالشغف, نحب نغادر المنصب نتاعي. عن اكستري نسمو شو قال.
4: Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain. Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes. Durant la pause d'été, j'ai bien réfléchi à ce qui serait le meilleur pour le pays et progressivement, il m'est apparu que mon retrait à la fin de cette année s'imposait naturellement comme la décision la plus appropriée.
1: تقنيا يتسمى رئيس الكونفدرالية السويسرية. فوالا تفهم ناصر انه عبد الشغف كي يتنحى تغادر العمل نتاعك. نجم معناها انت مثلا ناخذ اكزومبل تكون ما نعرفش مسؤول نتاع كوره نتاع والا كرونيكور في اذاعه في تلفزه, تغادر رغم انه مثلا الامور الماديه لاباس, رغم انه الناس تحبك, رغم انه كذا, ولكن انت حسيت الشغف وفي حسيت روحك بديت تقلق, تغادر الخدمه نتاعك.
3: هو راهو اهم حاجه انك تحس روحك ما عادش قادر تعطي الاضافه اللي انت مرجوه واللي انت موجود على اجلها. انا نحكي لك نعطيك اكزومبل انا عشته. مثلا انا في 2014-15 عملت ديميسيون وخرجت من السياسيس. انا ديميسيونيت وخرجت من السياسيس من المهمه نتاعي وكنت نجم نقعد وكنت نجم
1: مع عركه وجمهور
3: لا نحكي لك ما زاد كيف كيف مفهوم برشا الناس يقول لك انا متشبث في البلاصه اللي انا فيها. كي تحكي على منصب مدير رياضي في نادي صفاقسي مش حاجه سهله. لكن نقول ان المرحله نتاعي بتقدر تعديت, بتقدر لازم نجيبوا ناس اخرين, افكار اخرين, موتيفاسيون جديده, خاطر بعد ساعات زاد التسيير معناتها ولا اي الكرونيك ولا التلفزه ولا اي مجال تنجم تخدم فيه ولا اداره ولا رئيس مدير عام في بنك ولا اي خدمه معناتها انت فيها تنجم تكون معناتها تقول بالوقت انا ما عادش قادر نعطي الاضافه المطلوبه, خلي يجي انسان اخر وينجم يعطي
1: هو نفس الشيء.
2: لا جمله
1: بالحق
2: لا جمله
1: يعني ماذا تواصل
2: لا عقدي هنا بتبعك
1: لا بالحق ولا تواصل رغم انه انعدم الشغف.
2: نواصل كيما هميمة. انا هميمة نفس الحاله راه اكثر. انا
1: ليش شغف زاد هميمة؟
2: انت عندك شغف؟
5: لا
2: لا نقيب عندك شغف؟
5: حتى شغف
2: ما. حتى حاتم
3: ليه
2: جملة اللي يخدموا هوني كل ما عندنا شغف
1: يعني
2: هكا رفيق هكا ماما عبد سلمت عيات يا اخوي وعود وعود وعود عين بربي باش ناخذ ليكزومبل نتاع غوارديولا. تعديت فيديو قال الكورجيه قال انا طلقت مرتي اللي نحبها برشا خاطر فقدنا الشغف. ما اكزومبل نتاع غوارديولا زاد راهو
1: اي نجم حتى يكون في الكوب راهو الشغف, ولكن الناس كل تعرف انه المقبل على زواج وتكوين عائله انه الشغف مع السنوات باش
2: اما قال نحب اليوم ولكن فقدنا الشغف طلقنا. راهو الشغف كي تفقد حتى في الحب مشات الامور.
1: بيني وبينك انت هالشغف
2: في الشاف
1: الشاف بس با لا نحكي في العمل في العلاقه في الصداقه
2: مويان تري مويان تري مويان تاكا شغير
1: انا ذاك ما عادش تحب تجيب هذي للدار
2: انا ما بجيب هذي وقتها شي هذي
1: بحذا مرتي وبحذا بنتي وبحذا امي كنت تجيب هذي
2: للدار وكذا لا لا اكيد رفيق ما خاطر نبدا مع العائله وكل والله بلا سويت
5: رامي انا نمن اللي راس مالها الحكايه انك تخرج في عطله صغيره ولا تبعد شويه على الحاجه اللي تعمل فيها باش تفهم عندك شغف ولا خاطر شفت كي تمدح بل على الجراره ما تفهمش وما تلقاش وقت باش تخمم ومخك يقيم اللي قاعده تعيش فيه اسكو
1: الشغف واللي جيري في اللحظه وكهو
5: تولي كل هر والهر وحاتم يحكي زاد السكونده زادت معناها ما عادش فما حتى وقت جمله دونك المهم برشا انه العبد يقعد يبعد شويه يفهم ولكن ديما نقعدوا نقولوا يتطلب لوكس زاد هذايا راه مش هكاك ما نطلي الشغف السلام عليكم ماي بسلامه ما عندك خدمه وعندك مسؤوليات وعائلات وكذا وراك صحيت مش الناس الكل تنجم تناقش موضوع الشغف هذايا في الوضع العام في العالم الكل ما مش كان في
1: نقيب فنيا ما زلت عندك شغف ولا انتهى فنان نحكي عن سيري الكرونيك والتلفزه والراديو
6: اي هو انا حبيت نحكي على حاجه مثال الشرفيق فقدان الشغف راه مربوط بالعطاء انا عمري ما ننسى 2019 وقت اللي خرجت قدمت استقالتي كنقيب فنانين وخرجت انا في وسط صفوف كي هما يصفقوا واللي يبكي واللي يقول لي لا ولا لا ودرا شنو ورجع عنا لا مش حكايه ترجع عنا خاطر عطيت
2: وقت ما فما فيديو نقيب
6: فما فيديو فما فيديو في اجتماع النقابه ونجيبوا لك الفيديو
2: خاطر عمري لا ريت انا
6: نعرفش علاش سيراني زاد هو خلطته العدوى نتاعك انت ولا يضحك من غاديك اما تو نجيب لك الفيديو
2: نفسر المشروع
1: هو يسال ساعات
6: خاطر تتعدى للمتفرج او المستمع كل حاجه نقولها انا تكون انتم كيخ كيخ وكاني قاعد نفضلك مش بجد صدقني لحظه مؤثره
1: ما شفناش الفيديو قلت لك فما منها كهو
6: يا اخي شنو نعمل لكم توجيب لكم الفيديو
2: كل معناتها هو خرج فلوس وعباد علي مين وعلي ساري يبكي
1: اللي
2: ولا
1: علي
6: ساري مليان انعم خاطر 8 سنين اعطيتهم من عمري
2: سي
6: جرانديوز خاطر انت ما جربتهاش 8 سنين من عمري زيرو دينار خدمت النقابه بقلب ورب وغادرتها وفقدت الشغف تعرف علاش فقدت الشغف خاطر اعطيت ما عندي خدمت بقلب ورب à raison de 12 heures par jour.
1: Hey
6: donc كي خرجت فقدت الشغف فقدت الشغف سي فيني خاطر حد ما قال يلزمك لا ما الزمني حد انا حبيت ندخل وانا حبيت نخرج دونك هذاك
1: انت مش خرجت بانتخابات نخيب
6: اللي خرجت باستقاله قدم استقاله
1: استقاله انت معناها خليت المكان
6: خليت المكان وخرجت وغادرت
1: اهم حاجه باش يقعد الشغف في الخدمه شنو هات مش بالاساس انه انت تكون تحب الخدمه هذيك هذيك اللي نجم يطول الشغف
2: هذيك حاجة بزي
1: معناها أنت مثلا كان كملت في الميدسين ما يقعدش عندك شغف لا
2: أنا قصيت من الأول خاطر نعرف روحي بعد 10 سنين باش نولي روبو سيباسا مش الحياة اللي كانت تجيب لي السعادة هو أفيت الشغف ما يلزم ديما تقعد كوريو ديما تقعد عندك الفضول نتاع الاشياء ريت السيكوند اللي حكيت لكم عليها جوت جور دوكيومونتير ساعه ونص معناها يلزمك ديما تريبوتي روحك ديما تقص الضوء وتعاود تخدم تقص خاطر راهي الحياه تحب ولا تكره ان سختم ما في حياتك تقلق خاطر ترى نفس العبيد نفس الحكايات نفس الديكور نفس الدار نفس الميبل نفس الكرهبة نفس المراه نفس الكرونيكريت نفس الزملاء نفس الاداره نفس الرجو نفس التلفزة
5: نفس الواحد
2: نفس الخبز
5: نفس الريونيون عام نكونوا في المسؤولية تكرار
2: والفلوكة اللي بشي بها
5: والفلوكة بربي الفلوكة وين وزنت ديما تمثلنا نحن تقول نحن بفلوكة ويزلنا
2: المقف
5: مقف وما بعضنا وحد ما يحكي أنا كابيتان نذكر من أهم الريونيون ذيك اللي بدت حياتي في أوسو
1: أنا الغالة نعم
5: فمش قرينتي قالك البحر هي وطوى بش نشقوا العام العام وعبد تحبنا
1: أنا لا غلط برشا عبيد قولي زيو يا الراف راكم تدكوا على نقيب وهكي نجم يفقد الشغف اللي في الراف ماك مستحيل تفقد شغف في الراف ماك هكا ولا نقيب
5: والله ما عندي شغف
6: بصراحة أنا فقدت الشغف في كل شيء
1: بالحق بالحق حتى في الراف ماك
6: عندي شغف شغف
1: عنده شغف حب يعرف نقيب
6: اي نحب اما اما شغف خاطر فقدت الشغف
2: جوست حاجه سيريوزمون الشغف راهو زاد مرتبط ياسر بحالتك العاطفيه راهو الخدمة بعد ساعات كي تبدأ في العاطفة متاعك معناها ممسوسة ولا ما عندكش ولا فقدت شغف في الكوبل في حياتك راهو كل شيء بعد يتيح يسيك خول
1: احنا راهو من قبيلة نحكيو في الخدمة تهز فيها للكوبل عندك مشاكل
2: مربوطة مربوطة
5: ذبح برا بعد مساج ولا خبر
2: انا عندي شغف كبير
1: شكرا لك سندريلا والشغف بعد الأخبار نعرفوا قصتها مع الشغف الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
7: عسلمة get ready with me بونت لان and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: خليك قريب. فيم ورجعين.
10: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM. بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie ou elle كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عايش حلمتك.
11: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
12: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
13: عندك Orange.

0: بعد غيابك يا حبيبي.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: تدلل تدلل.
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا.
6: أونور والأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز إكران. ينعم دوز إكران. الإكران غير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل تجاوب بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيريون. Un seul téléphone.

0: القروين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1

0: صباح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من رف ماك، موصل معكم للتسعة ونص بقيادة النقيب زياد المكينة، سر البدوي، السندريلا، حاتم بن حاج ورامي الفراتي. السلام عليكم الناس الكل. قبل ما نمشيو لجرعة الأمل اليومية وغدوة خير، صديقنا دليل ترابلسي يقول لي الراف ثم واحد ألباني سويسري يخدم معايا، شافني نتفرج فيك في اليوتيوب في الحصة، قال لي أنا نعرف السيد هذا وقداش محله، فشكرا لي وشكرا للألباني سويسري
1: كوزان كوزان
0: ألباني سويسري
2: ويخدم فينا،
0: نعرف السيد هذا وقال محله تبول من عند
2: ربي وصل الألباني، اللهم صل على النبي، هنيئا للإعلام التونسي.
0: شكرا لي.
2: شكرا لي.
0: يلا نمشي ولا غدوة خير وجرعة أمل يومية وبتل جديد اسمه كريم، عارفة تفاصيل الحكاية تتسويتا.
3: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
4: صانع جسور الأمل كريم عارفة يواصل إنجازاته ويكمل مسيرته في فك عزلة المناطق الريفية، وبعد إنجاز عدد من الجسور وفي عدد من المناطق النائية وصل عددهم ل 11 حتى التو، الجسر رقم 12 قريب يكمل ويكون حاضر في منطقة بنيم تير. الجسر هذا اللي يبلغ طوله حوالي 59 متر واللي يعتبر الأطول في مسيرته التطوعية، جسر باش يربط بين محطة معالجة المياه والقرية ويسهل تنقل الأهالي والتلامذة خاصة في فصل الشتاء وقت اللي الطريق يتقطع بالمطر. كالعادة كريم عارف اعتمد على امكانياته الخاصه وعلى اعاده تدوير الحديد المستعمل والمواد المراسكله بنسبه 100% باش يحول مواد كان مصيرها الاهمال والترك لجسور تصنع الامل. جسر جديد ينضاف لمسيره كريم عارفه، شاب اختار العمل التطوعي باش يعاون من بلاستو باللي يقدر، والاكيد انه بفضل الناس اللي كيفوا المبادرات هذه قادرين نخليوا بلادنا تكون في المستقبل غدوه خير.
3: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب مرة أخرى لكريم عارفة. نحكيه على الجسر رقم 12 اللي بدأت فيه الأشغال وشارف على النهاية، نحكيه على جسر اللي بش يكون حاضر في منطقة بنيمتير تحديدا في جهة الثنية والمنجلية من ولاية جندوبة، شارع ما يكونش غالط في النطق. حبينا نشجعه مرة أخرى كريم، حتى ولو الجسر مازال ما كملش بش يقولوا سباقين، بش يقولوا له مرة أخرى ألف مبروك للتوالسة، مبروك علينا وشكرا لك يا كريم علقة تعمل فيه تقريبا قصة صارت ترافقنا في قصص الإنجازات السنوات الأخيرة كل حاضر معنا كريم عارفة. وبالحق أتمنى أن السيد هذا يتم تكريمه من وزارة التجهيز، من رئاسة الجمهورية، من رئاسة الحكومة، لأنه نسيخذي على عاتقه معنا أنه يحمل هم ومشاغل المواطنين التوانسة البوسطة بفكرة تسهل لهم حياتهم طريقة ما نجموش نتصوروها. راهو الجسر اللي يخليك تربح ساعتين وثلاثة ما مشي على ساقيك في وسط غابات وكذا تولي تتعديه في ثلاثة دقائق، راهو نعمة كبيرة برشا احنا ما نحسوش قيمتها، ولكن اهالي المناطق هذوما المتعذبين يحسوا القيمة بتاعها. برافو كريم، شكرا ليك، وان شاء الله نعاودوا نحكيوا على الجسر وقت اللي يوليو يتعديوا منه العباد ويتسكر وينتهي وتنتهي الاشغال. بالنسبة لي هو الجسر رقم 12 اللي شارفت الاشغال فيه على النهاية. شكرا من القلب كريم عارفة. تحب تقول حاجة كريم حاتم؟
1: وقعدنا حاجة ما كنا
0: والله مدام هو ما قصش بس نحن ما قصوش، هو ما عيش من البني بشنا يوحنا من الكلام
1: اون بلوس معناه كما راهو في التصاور معناه يسو اقرياب للوين زادة معناه مش شكل عمل الجسر وخرج منها الحكاية لي سي اقرياب سي مشره كما نقوله بلغتنا، وان شاء الله ثلاثة اربعة معناه في كل منطقة كيف هو خل خطر القناطر يكون نحن نعيشوا في مدينة ما نحسوش ما هوش نوتر بروبليم معناش فينومين دي دونتيفيكاسيون، أما الناس اللي تقوم كل صباح وتعمل 40 دقيقة ماشي باش يمشي يقرأ ويروح نهارة اللي يحمل الواد نهارة اللي صب المطر فما اللي ما يمشيش يقرا ما فما اللي يعرض حياته للخطر. دونك فريمون برافو
0: برافو برافو من القلب وشكرا كريم عرفة وشالة ويلسة الكل كل من مكانه يحاول ينسج على المنوال متاعه. كما قلنا راه مش لازم باش تبني جسر حتى في بلاسك في السنديك في حومتك في نحطوا البوبيل. كان كل واحد يعمل ربع انيسياتيف والله امورنا لما تتحسن برشا وحياتنا احنا حياتنا احنا تسهل. خاطر ساعات نصعبوا في حياتنا على بعضنا. ما ناخذ اكزامبل تاع البلاسات والريزيدونس نفس المتساكنين يصعبوا في الحياه على بعضهم ببعض القرارات وبعض الحاجات اللي يعملوهم.
1: نقسم الأنانية
0: افكتيفمون ونكونوا كما صديقنا كريم عارف البوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت. بوكس نيوز الأخبار بصوت السندريلا باللباس الوردي.
5: والله حبيت نحكيكم عن رأس الأخضر اللي على هامش استضافة مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. عاشت جمهورية الرأس الأخضر موسم سياحي استثنائي. علاش يا ناصر؟ الفضل يرجع لتألق المنتخب متاعها متاع الكرة خلال نهائيات كأس العالم الماضية.
6: هنا في منطقة سانتا ماريا بجزيرة سال حيث الشوارع المتأثرة بالطابع البرتغالي نظرا للتاريخ الاستعماري قرر الاتحاد الإفريقي كرة القدم إقامة مؤتمر الاستراتيجي لتحليل أداء منتخباته في المونديال، ما يعكس الدور المتناني الذي بات الرأس الأخضر يلعبه في المشهد القاري والذي لم يقتصر على الحقل الرياضي بل امتد أيضا إلى لفت الانتباه إلى هذا البلد سياحيا. فكثيرون سمعوا عنه لأول مرة خلال كأس العالم وأعجبوا بالمنتخب وبحارسه العملاق فوزينيا، فقرروا قضاء عطلاتهم في هذه البقعة الهادئة ما أحدث قفزة في معدلات السياحة.
5: قطاع السياحة في رأس الأخضر كما سمعتوا حقق قفزة تاريخية وانتعاشة غير مسبوقة، والفضل يرجع للأداء الأسطوري والمشاركة الأولى لمنتخب أسماك القرش الأزرق في كأس العالم 2026.
0: هذا ايش معناه يقولوا راه الكره ما عادش كره برك راه ما عادش ماتش وتربحوا فقط راه ضرب ويتهز راه الناس تتفرج راه الناس تكون ما تسمعش بيك جمله تولي تتفرج فيك راه تبيع لهم حلمه تبيع لهم حكي يحبوا يمشيو يشوفوا كل البلاد الصغيره اللي فيها 5 ملايين 2 ملايين 10 ملايين واللي جات عملت البرفورمانس هذيك وين شنو افكتيفمون. هذا ايش معناها كره راه ما عادش كره فقط كلمه.
2: احنا في وقت من الاوقات وقت اللي نحكيوا على كره قدم نقولوا راه بعد ساعات اللي تعملوا كرة القدم ما تجمش تعملوا بعد ساعات كي تحط برشا فلوس باش تعمل الماركتينغ للبلاد هذيك ولا للشعب هذاك. اليوم ظهر لي كرة القدم في الرأس الأخضر عطات طابع للعالم الكل انه الرأس الأخضر بالرغم معناتها نقولوا البلاد مش كبيرة برشا والمساكنين ما همش برشا لكن عطاو ايماج حلوة برشا في كأس العالم كانت تصويرة مزيانة وهذا الامباكت نتاعها الناس كل ولاد تحب تكتشف البلاد هذه وتمشي تزورها محلاها الكرة اللي تجم توصلك المراتب كبيرة برشا.
7: مهم برشا أكثر من هيك تدخل في تفاصيل في بلايس عمرها ما خموا هما بيدهم في الرأس الأخضر ولا في أي بلاد إنه تولي البلاصة ذيك سياحية. بار إكزامبل فوزينيا القرية اللي حكى لي هو كبر فيها وتمرمد وكذا العباد ولا تحب تمشي الرأس الأخضر تشوف القرية ذيك معناها ما هيش مجهزة
0: ببحر وكل لا لا نحب بلاد فوزينيا شوفها
7: كيما تشوف بار إكزامبل إيزلندا في اللورو 2016 العباد الكل تثبت عليه وقت 30 ألف مواطن وكذا خرجوا منتخب وصل كاردو فينال كوب دوروب. إيزلندا وصلت زادة حاجة ما تتصدقش سياحيا ومربوط مش كان بالسياحة باش يوريك الحاجة صغيرة حتى في تركيا حتى في علاقة بالمسلسلات تشوف حوم متاع أشرفتك متاع مسلسلات نشحت معناها شفت ذي حاجات نخلي كالقوة اللي شعيتولها هي
0: الناعمة
7: بالضبط. دونك نحكيه على حاجات مهمة برشا برشا دول قائمة على ملاعب زادة توريزم سانتياغو برنابيو في مدريد في برشلونة لعبت تمشي ولتوريست يمشي وغاديكا حاجات تدور بهم بالكدي بالكدي وكالسياحة تبعد على السياحة الكلاسيكية وذوم اللي فيهم فلوس أكثر برشا من السياحة الكلاسيكية.
0: ويزيف
2: رفيق كيشوف الكونترا متاع PSG فيزيت رواندا رواندا الكونترا اللي عملته مع PSG من 2025 ل 2028 متكلف أكثر من 45 مليون أورو. معناتها حتى راهي البلدان واللي تعمل ببليسيتي في المراول وفي الفستادات على الجمعيات متاع الكورة باش تفهم الامباكت الكبير متاع السياحة ولات اترافير الكورة. وترى اقوى مثال رفيق المغرب المنتخب المغربي خدم على هذا باش عطاه اشعاع دولي ولا معروف البرة والعباد تجي. معناتها هي ولات استراتيجي متاع بلدان استراتيجي تلقاه لهي بالكورة استراتيجي متاع مسلسلات لقرامي باش تدخل عائدات كبيرة للسياحة متاع البلد متاعها.
0: القوى النعمة هذه الفكرة اللي منهم تجم تكون الكورة منتخب يمشي يشرف الناس كل تولي تحكي لي ولي محور حديث ولي الناس حب تتفرج وتحب تمشي تشوف البلاد الدراما والأعمال الدرامية راو العباد اللي يمشيوا للوتيل متاع تمثل فيه أشرف تاك والدار اللي كانت تعيش فيه حبيبة أشرف تاك البلاس الكل سيبول اللي يمشي غادي ولا يكتب اسمه ويخليه سوفنير معناه وليت العباد ما عادش تلوج على الأماكن السياحية يحبوا يمشيوا يتفردوا ولكن غادي عندهم حكاية يحب يمشي يتعدى من البقعة استاذ التريز امبورتون حاجة مهمة جدا ساعات تتعوض برشا حملات تصير على مستوى البلاد وعلى مستوى العالم حاجتي
1: أنا الحاجة هذه اللي يتأكد أنا ديما برشا ناس يعرضوني يحبوا يعرفوا بلاص تعشوف لي حلوي يحبوا يزوروا
0: هاي مثلا
2: قهوة خطب على الباب اليوم
1: هاي توا معني معروف
2: دونك
1: سي امبورتون أما بنحب نعطي حق مرأة اللي هي أول مرأة عرفت بالرأس الأخضر هي المغنية سيزاريا إيفورا اللي لا شانتوز بي نو معناها هي اللي أول واحدة اللي عرفت بالدونك فنيا ورياضيا وكل شيء ما نستهنوش بذوما سيتان انفستيسمون بور لو بي ما تقولش تجي تقول شبيهم صرفوا على درشنوة على الفوت ولا على الهوند ولا على ذي والميدالية باش نعملوا بها الميدالية ذيك سيتان افيشاج بيرمانون
0: أما كي نعملوا بيرفورمانس كيما اللي عملناه وقت حقي باش نقول علاش نصرفوا عليها معناها سي بو معناها أنا كي نقعد كل عام ولا أعطيني ريزولتا تزيد الصرفين وتزيد الاستثمار أما وقت هذا اللي نخمم هل نحط مليارات في كرة القدم ولا نمشي نعطيهم لأبطالنا نتاع الألعاب الفردية اللي ضامن أنا في ألعاب أولمبية العالم باش يتهز اللي ضامن في بطولة عالمية اضرب وباش يتهز وتونس باش تكون محور حديث العالم ولكن مهم أنه صورتنا تكون متميزة في كل القطاعات سي ان تو بوزل ويتذكر باش كل البلاد هذيك واللي ديما يتحكي عليها والناس تحب تجيها وحنا نحكيو على بلادنا اللي ان شاء الله يا ربي ديما في افضل الحالات نحكيو عليه التورسي وعلاقته بالمسكن التورسي ما عادش ينجم يشري دار هذا قاعد يتاكد تقريبا كل مره يخرج الخبراء يحكيو نحكيو في هذا بعد الفاصل
3: خليك قريب
8: ورجعين. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون أرسل تليفون
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
11: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
12: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
13: عندك اورانج
14: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 30 دقيقة تورسي والمسكنة التفاصيل سندريلا.
2: حكيوا على أمين مال غرفة الباحثين العقاريين الهشمي الملياني اللي كان حاضر في برنامج هنا تونس، أعطى رقم مهم يقول أنه 45% من التوانسة لا يملكون مسكنا خاصا. خلينا نسمع.
3: اللي ما يملكوش قريب 45%.
4: عشان الشطر الشعب ما
3: يملكوش. هو معناه بار ريكوبمون. وعلاش ما يملكوش؟ كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق، راهو فما توانسة عندهم 15 شقة ولكن فما 15 عائلة في الكراء. دونك ما نجموش نحسبوا هكا ال 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم، نتاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا، كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون، معناها فما مغالطة هنا. وراهو قال سي خليفة وعنده الحق، راهو فما كيل فاس كومينيكون ينقص البيوع يغلى الكراء، وهذا كاش قاعد يقع اليوم. راهو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعة والله ما عادش يلقى الا ب 850 و900، قريب الدوبل. وهذا راهو ماهوش باهي حتى اجتماعيا، خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه في نيكن راش.
2: كما قال سي الهشمي انه السعر اقل مسكن في تونس يتراوح حاليا بين 350 و400 الف دينار، ويقول انه امتلاك مسكن اصبح حلما في تونس.
3: اغلى حاجه في المسكن ماهوش المسكن، هو الكريدي تاع البنك. كي تاخذ 200 الف دينار ترجعها 484 الف دينار. هالارقام راني نقول لك فيهم خاطر عملنا دراسه مع اكبر مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس، وفما هذه معناها حكايه هالكريدي اللي هو مشكل كبير، معناها منين الدور في الاخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل. او المشكل فين احنا؟ مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بامور ارتباطيه، لا. معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به، معناها اقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و400 الف دينار. معقوله
2: غرفه البعث
1: 200 ألف دينار يرجو 480 ألف دينار. أحكي على الغلاء متاع الكريدي في حد ذاته اللي هو تقريبا هو الوسيلة الوحيدة اللي عند التونسي باش ينجم ياخو دار للملك. وقال أنه روكي البيوع يقف شوية يستقني، هذا تحسه مثلا اليوم حتى كي تحكي كذا فمش برشا بيوع بتاع ديار الكري يغرى، وهذا سيفري ملموس يقول لك واللي كري اليوم بلغتنا احنا راكش لروحه في دوير ويحب يبدل، اللي كاري ب 500 واللي كاري ب 800 واللي كاري بمليون يقول له مليون و 400 مليون و 500، وهذا يزيد يثقل كاهل المواطن
5: على مراد الله.
1: ستادير
5: على مراد الله لا امل، هذا السيد مقاول لا امل، ما فماش امل. المقاول يقول لك نحن الدنيا غلت علينا ولا اله الا الله، معناتها الدنيا غلت عليكم، وغلتش ديما نعاودها على المقاولين البر. راه اليوم وليت تراد نحكي صباح فيها النقيب، والله عرضتني بالتليفون بالزهر، شنو بورتمان في سكره شطرانه، معناتها شطرانه الداخل ب 600 مليون، يودي 600 مليون هذايا و300 ولا 400 ولا عادي، المواطن ما عادش قادر. والمقاولين ديما نقول لك رفيق يبني ويقول لك انا ما عادش خالد، تمشي للبنك، البنك هاك 200 ترجعوا 480، حتى واحد ما عادش ينجم يكسب. والحاجه اللي تدخ فيها برشا مواطنين كيما قالك، ترقى مواطن يكسب 15 بورتمان و20 بورتمان، ولا تكهو ترقى بعض المواطنين يكسبوا البورتمانات. فار اكزومبل لاك زيرو اليوم، لاك زيرو المترو فيني فيني 10 اورتاكس السوميتو برا ترقاش في لاك زيرو، قالك الشاي بدا يتباع، قالك بنسبه 80% الشاي مباعي، تفهم شي حاجه
1: ولي تفهم اورتاكس
5: اي فاسيلي بالسيف هذا بانكيجي والله بانكيجي فاسيلي. دونك بالحق رفيق ما اليوم قله قليله ولا تنجم تشي بورتمانات، والقله الاخرى ما عادش نجم تش. لازم قوانين في البنوك يفرضوا عليهم تو صغير، الموظف ياخذ تو هكا كذا ياخذ
1: شعبويه اللي يقول فيه ولا اللي حاتم لا يقول لك نسويل سويل باش ندور الكلمه ما نفهم سويل فاسون
6: قاسم
1: هذاك شو نجم يقول لي كان قال اي شعبويه
5: تحركنا ببعضنا من بعد
1: هل اللي يقول فيه منطقي قابل للتطبيق ولا لا؟ يقول لك اليوم لازم قرارات في علاقه بالبنوك، يا اخي مش معقول تبيع لي 200 مليون ب 480 مليون، معناها زاد ابريتو تحب نمشيو لبعيد نحكيوا على سلم اجتماعي، على الناس لازمها تشري، على الناس لازمها تكري، على الناس لازمها تعيش، يجيش. ما يلزمش الدار تولي إنكسيسيبل من ناحية الشراء والكراء الزوز. دونك هل يقول فيه يقبل التطبيق على أرض الواقع وإلا للكراهات الاقتصادية
4: اليوم؟ يقبل أما راهو اللي يقول فيه زده معناها مهم جدا ويلزمنا نرقاو حل في الحكاية ذي. بو مش تاع بري نوبيل وقالوا بتاع حاجة معناها معقولة. علاش؟ خطر راهو في البلدان الكل فما دي تو بريفيرونسيال للسكنة، فما قوانين سيفري كومبلكس ومشعبة، لكن مثلا في فرنسا المسكن الأول تاخذ بتو واحد، تحب تعمل ريزيدنس سكوندير كيما
1: تحمس وقتها نحكيو على الريزيدنس الأولى.
4: ريزيدنس الأولى عملنا راهو تجارب برشا المسكن الأول من قبل عنا 30 سنة، ونحن نحاولوا نلقاو سياسة للسكن اجتماعية في الديار. الأراضي معاش موجود على ذلك غالي برشا، الكل كونسنتري تونس، معناش قاعد في تونس. علاش نحن جردان كارتاج ولك زيرو وجردان سكرة كل بلاصة هكا يرقى ويسميه جردان؟ علاش هذوكم وليوا غاليين برشا؟ خاطر هذوكم اخر بلايص تنجم تعمل فيهم بلاصات وتنجم تهيئهم وتعمل فيهم كياسات وتعمل فيهم مرافق الكل. اغزر البني اذا يبدا غالي لابول وقت اللي تترشق لابول ايموبيليير تعمل لك كريز اوتوماتيكمون. تتفكر لابول نتاع الكريز نتاع لي سب برايمز في قبل الالفيه في امريكا، اسبانيا تتفكر قعدوا 10 سنين تقشف بعد لابول ايموبيليير. ما نلعبوش بيه الايموبيليير، الايموبيليير يلزم تدخل بعد ساعات للدولة لتنظيم الواحد. تنظيم مش حتى في المقاولات، حتى في الكريديات يلزم العبيد تكسب. راهو كما يكسبوا تعرف اشتر الشباب يسكن فوق بوه وامه اللي خذيه اللي معناه تدبرها وعمل فيلا. قلت لك اشتر برشا عبيد
1: مش هذا هاتم، حتى اللي خذي كريدي وقدم على كريدي وما نعرفش كيف اشترف راهو باش يعدي 15 20 25 سنه مخنوق. وكي نقولوا مخنوق راهو هذا يرجع ديما لحاجه اسمها كاليتي دي، يعني كي تعاود تشوف الفاكتور علاش توس ياسر ولا على اعصابه على خاطر هذا نجم يكون واحد من لي فاكتور. معناها كان شهريتي مثلا 4 ملايين 3 ملايين باش نحط منهم معناها نسبه كبيره في كريدي دار مونطون كبير، ومن بعد نقعد نعيش بياسر فاتورات وغيره وكذا عيش مخنوق.
4: كي تحسبها يسمك تفضل في حياتك كل عام تفضل 10 ملايين، معناها ريت كي تحسبها انت 10 ملايين احسب 10 ملايين في كاريرك، 10 في 30 300 مليون، معناها تصور تفضل تصور معناها تعيش باللوان لوان كار دو تي مويان باش سقف فوق راسك.
1: باش تقف فوق راسك صعبت على التوارثة في علاقة بالديار، والمشكلة متواصلة تو سنوات واحنا نحكيو في نفس
5: الموضوع. وبربي نقطة مهمة اخويا رفيق ديما نعاودها خاطر انا نعرف كلامي مو
1: ازر برك خلي يتكلم
5: ان شاء الله ما قلقتكش وكذلك رفيق. ولا سمعت مقاول قال الحمد لله ربحي؟ انا ملي صغير لا سمعت مقاول قال الحمد لله.
1: لا شفت انا مقاول.
5: انت على اصحابك المقاولين
4: بعد ما يفتروا
5: ان شاء الله نهار تقولوا الحمد لله ربحين قادر ديما يتشكي وتحسوني تعبين ساكن.
1: اي سيكتور فيه تعب واي سيكتور فيه خدمه وفما حتى حد يجي يقول لك انا رابح برشا ولا اوكي فيه تعب فيه حاجات ما نعرفهمش فيه بروسيدور فيه بيروقراطيه معناها اداريه ساعات تدمر حياه اي انسان، ولكن هذا لا يمنع انه الاسهم غير مقبوله كريديت البنك. البارح انت قلت لي سمعتوا الانترفيو وحكيوا على ظاهره زاده
5: تاع خليت التيران ياخذهم
1: التيران قاعدين يغلاو زاده كلكو سورت على خاطر
5: ياخذوا فيهم الكناطريه
1: صحيت فوالا سي ان تروك اللي لازم ناخذوا بعين الاعتبار بوتاتر ما نعرفش هذا يمكن يساهم نحكيو في الفينومين نفسي بقول لي
6: نحب نقولوا هي الفكره القديمه اللي عندنا يقول لك اشري دار قبر الحياه وتربينا عليها الحكايه هذيك اشري دار اشري دار. انا مره تفاجات نحكي مع واحد لبس عليه معناتها سوبر ارشي ملياردير اش قال لي
1: تونسي ولا خليجي؟
6: تونسي.
1: اي
6: تونسي تعرف قال لي؟
1: لا
6: قال لي انا بالله سامحني انا علاش نشري دار ب 4 مليار نحط فلوسي في الزليز وفياس وبيسير ودرشون؟ لا بابا نكري دار ب 4 ملايين نسكن في قصر وفلوسي يدوروا. معناتها كي تخمم
5: انت تحكي على مشاكل
1: اللي فما ناس يخموا هكا اي مواطن يسمع فيك شهر انا فلوس اللي باش يدوروا
5: نحن الموضوع نتاعنا المواطن ماش قادر
6: هو حتى الشهر باش يشري دار كيفاش تو كنتوا تحكيوا فيها يقعد مسكين مخنوق يا علاش تخنق في روحك تيخليك
1: المشكله زاده حتى الكري قاعد يغلى معناها بيان كل المعادله نتاع قبل نكري ولا نشري ما عادش تستقيم المونسواليتي نتاع الكريدي هربت برشا بالمونتون نتاع الكري دونك اي مواطن اللي بشكري ظاهر واللي بشيشري ظاهر عندك كلمة انتهى نمر للأخبار الموالي سندريلا نحكي ولا نحكي ولا شنو شاكيرا وبيكي والمحاكم والحضانة حتى ما بين النجوم الأمور ما هيش ولا بد
2: وما فما أسماء قاعدة تودور وترند على مواقع التواصل الاجتماعي منهم شاكيرا وبيكي وهيل بيري وتليقها أوليفر مارتينيز اللي بينتهم قضايا حضانة مثلا شاكيرا اللي انفصلت من 2022 نحكيه على قضية أخرى كانت موجودة في برشلونة في محكمة برشلونة نهار 3-6 أكتوبر لمطالبة المحكمة بإجراء تعديلات على اتفاق الزيارات الحالي بينها وبين اللاعب كرة القدم السابق بيكي وين تقول أنه ولادها تعبوا من السفر بين ميامي وبرشلونة هاي الباري زادة كيف كيف مع أوليفر مارتينيز زادة كيف كيف عندهم قضايا بشأن الحضانة المشتركة لولدهم وسط اتهامات متبادلة وقرارات قضائية جديدة في الوقت اللي طالب فيه بيري بإعادة العمل باتفاق الحضانة المشتركة يواجه مارتينيز باتهامات خطيرة تتعلق بولدهم مطالبا بالحصول على الحضانة الكاملة وهكذا نلقاهم الأسماء الأربعة هذوما تريند على مواقع التواصل الاجتماعي
1: رمرو
7: بابا
1: قل لي
7: والله انا اش باش نقول لك انا هالمشاكل هذيا اللي تبدا فيها شويه لوكس مشكله بين برشلونه وميامي وكذا اش نقول لك ما نجمش نحكي على تجربه ولكن مهم برشا نحكي ومهما كان السيتواسيون اللي انت فيها والوضع الاجتماعي اللي انت فيه راه مهم برشا كيف ننظموا حياه صغارنا خاطر قاعدين نستسهلوا راه ما نبدالكش من الاول مشكله اعرف بشكون عرست وكذا وتعرف البروفيل اللي معك ما غير هذاك اللي مالي فيه ولكن اعرفوا صغاركم كيفاش تعيشهم راه كله يرجع تحب ولا تكره ماشي في بالك ولدك ما يحسش ولا ما يحكي لكش ولا ما يقول لكش لو من الاخر حاجات تقعد غاديكة ما تفيقش بها ويكبر بها وتصير المشاكل من بعد اكبر واكبر
1: يكبر بها وعقد لا يمحوها الزمن لا يمحوها الزمن حتى كي يبدأوا فما الفلوس ونحكي ولا دي ملياردير يتحركوا معناه في العادة تو عارك حتى في تونس اوكي ما زيدنيش في النفقة ما نعطيكش ولدك ما خلصنيش النفقة ما نعطيكش بندك هذا الشنتاج الموجود ولكن حتى البر حتى الفلوس متوفرة لهم ملياردير والبو ملياردير الشنتاج افكتيف في علاقه بصغار ديما متواجد هذا اكد انه مش كان ماديه اكل غل نتاع النقمه نتاع نحب ننتقم منك اترافير ولدي نعفس على ولدي وننتقم منك كنت مراه ولا كنت راجل مالوروزمون هذا موجود وعلاش ديما نقولها راه مش كل بو ومش كل ام مش كل واحد جاب صغير يستحق انه ياخذ لقب الاب والام اللي ما يمشي يعفس على قلبه ويتحمل اي حاجه باش ولده ما يتعذبش راهو لا هو بو ولا هي ام هاته
4: هو راهو انت اغزر الانتقام حاجه موجوده مع البشريه من اللي تعملت البشريه من اللي تبدات البشريه
1: يشبيه اليوم كل سؤال يرجع قبل شنو خالي تبع عرفوا بعضهم في الليسي وبداوا يعرسوا كذا
4: علاش انت قصت
1: بابا عزيزي
4: معناها موجود فينا الجينيتيك
1: اما حب الاطفال ما يخليش هذاك يقف كي الغل
4: بربي انت مثلا واحد طليقته تخرج عليه غنيه معناها والاخر طليقته
1: والله لا يعني ما بنتي لباس ما بنتي نحبها
4: ما نحكي لك
1: زادة هذاك ام بابا اكيليبري هذاك ام بابا نورمال
4: ولا ام ماما جو بونس اوسي هي ماهيش اكيليبري هي معناها هي شاكيرا كي تخرج غنيه على معناها على طليقها ماهيش اكيليبري وهي الباري ورجلها زادة فما اغزر فما ميكرو فما موندو نحن ما نعرفوش فما موندو يدخل فيه الفلوس يدخل فيه الشهرة تدخل فيه الغيرة تدخل فيه ديزانتيري يدخل فيه زادة اون بارل دو موا تو هاي البيري عندها قداش 3 سنين ما سمعنيش بها كي وليت مشكله نتاع واحد تسمع بها نجم بروديكتور يسمع بها نجم يعيطوا فما حسابات نحن يمكن كي نو ديباس اونلي كالكول تتجاوزنا اما يقعد في الاصل يا ولدي انتم فوزيت ليكسبيريونس فشلت لانتيري الوحيد اللي قاعد العلاقه الوحيده الحاجه الوحيده اللي قعدت بيناتكم هو تمنعوا الصغير هذاك باش يعيش اموا حياه برسك كيليبري ما قلناش كيليبري.
1: رسالة لمن يلتقط الرسالة، للي تبدأ أمه تستحق لقب الأم، وللي يبدأ أبوه يستحق لقب الأبو. لو تسمع حكاية والله العظيم في كل مرة تجبد الموضوع نفعل خطريت برشا صغار ذهاي. بو يقول لبنته والله العظيم لما نحتم لك حياتك أنت وامك طفلة فيروستري نحكي على حالة نعرفها معناه البو لبس عليه إنسان في سريه نقوله احنا فقط على خاطر هو وامه عركة في معناها هي والام عركة باش ترفع النفقة وهي حقها معناها لا ما عجبتوش هو كيفاش العركة ومن حقه ما تعجبوش ومن حقه يقول لي ما نحبش نزيد ولا قول انت طامعة فيه ولا اما انك تمجي باش توجع امها تشدها تقول لها ابا والله العظيم اللي نحكي فيه صحيح النتيجة طفلة تروماتيزي من بيدو بسيكياتر لبيدو بسيكياتر وما عادش تحب تشوف بوها عند قرابة العام ونص حتى بالمركز بالامن بالمرجدة الطفلة رافضة انها تشوف بوها
4: خسر بنت
1: سي انت الطفلة كي تراها تحس انه طفلة
4: نقصتها شطر
1: فما حاجة فما حاجة هذا بو
4: مقيد في المذمون في الكبر
1: هذا بو مقيد في المذمون بو وقيس على حكايات اخرين وشفنا ناس الكل الفيديو اللي دارت ما تلخر على كل بيبي شو صايم نحبش نحكي في تفاصيل قضية عند القضاء
4: مقزة.
1: اما زادة راه مش معقول معناها طفلة ذيك تقعد عند الأم ذيك معناها ومدت لها سكينة ومدت لها رحاية وتصب لها في درشنو في البيبرون ماهوش معقول راه البرة معناها حاتم كرهبة تخرج بالوقت تاخذ الطفلة حتى نشوفوا الحضانه لشكون باش تتعطى
4: وريت هذوكم باش يخرجوا لك جيل معقد كيفا باري يصير سافي سنتيمونتال اي ماريتال
1: كل شيء هذا كله اروفوار في تونس على خاطر احنا مازلنا في القانون من عام 30 انه البو ياخذ ساعتين والام والطفل يطلع ديزيكيليبري احسبوا قداش عندنا اولاد مطلقين ولاد متاع أباء وأمهات متلقين وقيسوا ذاكم الكلهم بو يشوف ولده أربع سوية في الجمعة ما زيبش يمارس الأبوة متاعه ما زيكي مش تخلط أدوليسون 16 ولا 15 وسمعنا الحكاية جمعتين التالي البو وقت ينجم يسامبوز إذا كان هو ما تراك كان ساعتين في الجمعة انتهى وقتها لم زادة مش بشكون قادنا ساعات بتشد أنا أدوليسون دو سيزون ولا أنا أدوليسون دو سيزون وحكاية سمعناهم جمعتين وثلاثة التالي وفهميني على شو نحكي أروفوار في علاقة أروفوار في علاقة هذا رأو الحضانة المشتركة رأو حاجة توري أن بلاد متقدمة واعية أن في 2026
2: هو الصغير ديجا ضحية معناها هو ديجا ماهوش باش يعيش في عائلة إكيليبري ماهوش باش يكون هو إكيليبري على خاطر تحرم من يكون بين أم وبو يعيش تفاصيل يومية بين أم وبو زيد على هذا ندخله في مشاكل معناها يولي برش عليه زيد على هذا هو باش يعيش هك تشوف كل مرة رقم يخرج هاو ما همش يشوفوا في الضوء هاو ما همش محرومين من عرش شنوه هاو مشاكل نفسية فما بالك انت تحط هذكم الكل وتزيدهم على هذم الكل تزيدوا اللي هو محروم انه يعيش حتى على تفاصيل يومية بسيطة انه يقوم الصباح يلقى ام وبوه يعيد مع ام وبوه دونك على الاقل نهونوا عليه الاحساس هذية انه هو يلقى بوه وام منفصلين ما يخليهش يشوف مشاكل بيناتهم على الاقل
1: تفاصيل تجيك المخ توش معنى الحضانة عند الام عام كام والبو ياخذوا ساعتين نهار لحد والعيد نهار الاول عند الام معناها البو شنو معناها الغيوه من الحياه جمله نحيو علاش ما يخوش يا سيدي كوا عام كامل عند الام العيد ياخو يمشي للبو عيد الكبير والعيد الصغير العيد الاول ابريتو البو باش يخرج ويحوس ولا باش نقلبوا منظومه الحياه البو منطقي باش يذبح علوش لا العيد الاول زاد الصغير عند الام والعيد الصغير الكبير الاول عند الام يا اخي الغاء لدور الاب هذا الاب المطلق ماشي ينجم يمارس سلطته ما عادش ينجم يمارس سلطته بعد عنا ديزادول ما عادش ينجم يتحكم فيهم فاصل ثم نواصل
0: خليك قريب فيم وراجعين
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
9: الجرائم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجو لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1. 99.1.

0: الأحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 58 دقيقة ركاب الأخبار الرياضية وتسويت مع لوغرور رامي الفوراتي. يلا الخبر الأول يهم النادي الإفريقي تفاصيل.
2: بالضبط نحكيه على النادي الإفريقي اللي بش عنده مباراة قادمة ضد تيبي مازيمبي. السفر إلى الكونغو بش يكون في رحلة عادية ومش في رحلة خاصة. فمكلمة تحكي حتى على إنه الرحلة نجم تقعد أكثر من نهار ولا نهارين. برشة تحكي في علاقة بالرحلة ذي في مواقع التواصل الاجتماعي هل ذي نجم يضر بالنادي الإفريقي ولا لا، خاصة إنه الملاعبية بش يوصلوا غاديكا ضد فريق كبير برشة وبعد رحلة طويلة باش تكون متعبة.
1: ناس دي أثر هذا وإلا لي وإلا لي كورة في التيران بعد لم يرجعني معناه ولا لي التعب بتاع الرحلة نجم يكون عندهم باك.
3: لا نجم ينجم الحق بتاع ربي وقت اللي نحكيه على مشاركة أفريقية بالحجم ذا وخاصة النادي الإفريقي أنه من الفرق اللي مراهن على الشامبيونز ليغا ذي. الحق كي تمشي في رحلة خاصة ديما فما أريحية

0: خير برشا. ولا بروفوني انه اخر مره النادي الافريقي سافر على متن طائره عسكريه, ومعناتها كانت حتى البواياج من الطائره العسكريه خاطر سفرنا قبل مش مريحه, مش
1: كونفورتابل,
0: مش كونفورتابل كيما الطياره العاديه. لكن في نهايه الامر اكثر حاجه تقلق رفيق في السفر وقت اللي تمشي تلعب البرة هو الاسكال اللي تقعد في المطار بعد ساعات خمسة ستة سوايع تستنى وباش تمشي. انا بعد ساعات تزاد الظروف تبدا زاد الملاعب يلزم يتعامل مع الظروف هذيك. يمكن زاد كيف كيف الوفد الرسمي نتاع النادي الافريقي يمشي 24 ساعة قبل باش الديكالاج اللي ما بين المباراة والسفر ويلقاو الملاعبية وقت باش ينجموا يرتاحوا ويعملوا سيونس ديكالاساج وسيونس انترينمون. نتصور انا اليوم الاكسبيريونس نتاع مسؤولين النادي الافريقي مال كانزاري المدرب اللي هو عنده تجربة كافية معناتها ينجم يعرف ينجم يعطي لمويه روحه باش ينجح المباراة نتاعو.
2: حسائد النادي الافريقي اللي مهم جدا جدا ما يخرجش بعقلية, ما يدخلش بلوتو بعقلية الريفانش مع تي بي مازامبيلي لأنه فهمك صحيت ماتش قديم وانتهى. الفريقي مطالب انه يعمل نتيجة ايجابية ويمر جيل غير الجيل ولاعبين غير اللاعبين. موضوع تسكر شوية بوبليك يلعب مع بعض ويفلتوا على الفيسبوك كما جرت العادة ما بين الجمعيات صحيت ماهوش لوغرو مازامبيلي نعرفوه نتاع العوام اللي تعديت. دونك حس سعيد ان شاء الله يا ربي للنادي الافريقي باش تكون حاجة ايجابية برشا توجه الافريقي في دوري المجموعات. الافريقي الماهر لاحباء النادي الافريقي ان شاء الله حس سعيد للجميع. بوليميك ما بين مورينو وكيليان مبابي تفاصيل الحكاية. كيليان وكأنه يستفز هذا اللي فهمته, اعطيني التفاصيل.
3: كيليان اللي عامل برشا مشاكل توا في مدريد وقاعد يقلب شوية في الجمهور عليه. نحكيه على خوزي مورينو المدرب تاع ريال مدريد اللي حكى في بودكاست قال انه بصفتك لاعب كرة قدم لا يمكنك ركوب الدراجات, ما لازمكش تركب على البسكليت على خاطر السقوط على الدراجة ذي نجم يتسبب في غيابك اقل حاجة ثلاثة مباريات ولا كسر في ساقك نجم تكلف لنا شهرين بعدها بنهارين. مبابي اللي هو مضروب مع المنتخب الفرنسي مازال ما رجعش من الضربة نتاعو, يهبط ستوري هو بالبسكليت هو قدامنا رغم اللي لابس كاسك هو خايف على روحه ولكن يضحك ويفدلك بالحكاية ذي ويقول انا نسوق البسكليتات. الحكاية ذي عملت برشا بوليميك والجرايد في مدريد تحكي على انه مبابي قاعد يعمل في مشاكل كبيره مع مورينو.
2: الحوار اللي اجراه مورينو حكي فيه على الديسيبلين تاع اللاعب قال انا ما نفهمش معناه ملاعب يخلص مليارات وجمهور وراه وساعات بلاد وراه وعايش يعيش حياته عاديه ما عندوش حق يعمل اي حاجه الا ما يشاور مدربه والاداره واللي ترتب وغيره كذا. قال حتى اكزومبل قالش معناه جوار بروفيسيونيل يخرج يعمل زعما دوره بالبسكليت ينجم يتيه عم فراكتور ينجم يتيه يعمل اي مشكله. قال بالنسبة لي هذا ما هو جوار بروفيسيونيل. 48 ساعة بعد كيليان يهبط فيديو هو يسوق في البسكليت. هل هذا استفزاز؟
4: استفزاز على الاخر. هو في تونس فما جمعيات تعاقب الملعبية متاعها كي يجي مريض قريب ولا برونشيت يقولوا تحمل مسؤوليتك بدنك هذاك أمانة متاعك أنا نخلص فيك للبدن متاعك باش تكون حاضر نهاية الماتشوات. دونك أنا يظهر لي مبابي قاعد يضيع في الكارير متاعه بالبروفوكاسيون بالصديقة اللي عملها بالتصرفات الخارجة.
2: أنا واحد من أحسن لاعبين في العالم يضيع في كاريره
4: أنت يضيع في يعمل في حاجات يخلي لعبات تنفروا ولا ياسر أروغون.
2: هاك أنت مستفز.
4: أنا مستفز ندولك بسكليت ديسيبليني
3: خايف عليك بالبسكليت خايف
4: عليا وخربت دار بلاتو
3: ها وين نعرف شكون بار اكزومبل. انت تحكي برشا على النوم بكري وانك لازمنا نكونوا عندنا كسته سبعة سوايع ونعرف شكون من السهريات بسم الله ما شاء الله نواره ديما تصاوروا
2: وتصاوروا ديما في كل
3: كل جمعتين خرجت لنا تصويره ان شاء الله ان شاء الله يفهم المساج من الخبر هذايا وكاو
1: هو راه
2: خذ كلمه واحده هو راه اوكي خذ كلمه واحده
1: انتم شكون مورينو لرواد لا كومونيكاسيون وشكون مبابي الروا بيس دو لا كومونيكاسيون. شكون يحكي التوا الريال كي تجبد على شكون تحكي تحكي على مورينو والكلاسيكو تجبدش على الريزلتا تجبدش على الطريقه تاع اللعب
2: معناها
1: يا ولدي
2: ما تدخلش في نظريه الاتصال
1: انا مورينو نعرف اكثر منك انا نعرف اكثر منك انا مورينو ملي كان مترجم وانا لا لا لا نتبع فيه كنت مغروم به برشا خاطر انا لعبيت كي كومونيك ديفيرامون واللي يعملوا حاجه اكسبسيونيل خارجه على العاده هذوكم انا نتبعهم خاطر جو منسبير منهم. دونك جو بونس بغز يمكن هذية مش
2: مورينو على روحه في بودكاست يحكي
1: يحكي على جوار آخر
2: لا دردشة يحكي اون جيرال على الملاعبية على البروفيسيوناليزم معناها حوار عادي اللي يعملوا استفزاز من بعد هو مبابي هو اللي خرج الصورة هذه.
1: أما مورينو ظهلي يحكي على إريكسون مرة تاع عمل فيلو تاعه وهو وقت يريني فيه منعرفش الاسم بالضبط أما جبدا اكزامبل قديم
0: رفيق راه بالنسبه للمواضيع هذوما راه سيد ريغلومون انتيريور ما فيش حتى شيء معناتها بالنسبه للملاعبي مجبر
2: شنو باش تحط له انت في الكونترا ما يعملش بسكليت وما يركبش تروتينات وما يعملش ترومبولين
0: لا سامحني يتحط له ما عندوش الحق يركب في موتور وما عندوش
2: ما عندي شيء في كونتراتو يا معدي وين
0: انت تو نعملوا لك تحب نعملوها بنوتا نعملوها
4: ما عندكش كونتراتو
0: كونتراتو اصلا
2: والله سي فري والله والله يا ريت ما ناخذوش بعين الاعتبار حاجات كيما هذه ما كان جينا احنا ناس بروفيسيونيل مثلا راهو لي كونترا نتاعكم الكل فيهم انه راك تتشاف تسهر وسط الجمعه وانت عندك ماتينال راك تتعاقب راك تنحالك الحلقه راك تروح بكري مثلا 9 ونص ما تعملش ريونيون نص ساعه راك تنحالك الحلقه
1: راك تخدم وحدك راك عامل بودكاست
2: على قد اللي دخل
4: هذا هي
2: الكلاشات الجميلة على قد
4: اللهم صل يا
2: عم نعجبك في الكلاش ولا
4: لا هذه نتاع واحد جمل حط في
2: قلبه سندريلا بيزو سندريلا الأخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
5: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين ليراف ماجور توت سويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد.
1: واحد
0: أدب. من ألف رواية التوت المر؟ ما يتكلم حد ناصر
2: لا روسي المطوي
0: كالعادة. رامي
3: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة التوت المر. سندريلا
4: توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم التوت المر. نقيبة
5: محمد العروسي المطوي.
0: زيادة
3: محمود تيمور.
1: محمد العروسي المطوي
4: بالحق
0: توت المر لصاحبها محمد العروسي المطوي. جواب صحيح. وأخيرا بعد 7 أشهر تقريبا الإجابة صحيحة. محمد العروسي المطوي. نقطة ناصر. نقطة حاتم. نقطة النقيب. سؤال سرعة ريفليكسيون. ما هي المدينة التي تقع في نفس الوقت في قارتين؟
2: اسطنبول.
5: اسطنبول.
0: رامي كان الأسرع في القارة الآسيوية والقارة الأوروبية. اسطنبول. نقطة رمروم. السؤال الموالي رمروم. كم دولة تشترك في نهر النيل؟ نقيب
5: 11 دولة.
0: 11 دولة. زيدون
3: 9 دول.
0: نصورة
3: 8.
0: رمروم
5: 9.
0: وميمة
4: 9.
0: حاتم
1: 7.
0: مصر والسودان جنوب السودان وأثيوبيا هذو 4. أوغندا وكينيا هذو 6. تنزانيا 7. رواندا 8. إريتريا
4: 9.
0: الكونغو الديمقراطية
3: ليش؟
2: لا مش تبعتهم.
0: 10.
2: يخلط الكونغو.
0: بوراندي 11. نقيب جواب صحيح.
1: ما قلتنيش للأزرق ولا الأبيض حتى فما زوز روافت.
0: شكرا لي.
3: شكرا ليك.
1: رافض بو 7.
0: بدي نرفز. بدي على عصاب. وي بدي يضيع الترع. إذا عمل لك سيارة واحد زيد وزود أسئلة كورة يخرج من الترع كومبليتمون. يلا السؤال الموالي. ماذا نطلق سؤال سرعة لأنه سؤال سهل بالفرنسية على السلطعون؟
1: كراب.
5: كراب.
0: حاتم ورامي في نفس اللحظة النقطة في نفس اللحظة.
1: بكري ما حسبت ليش كي قلت أن اسطنبول.
0: اشكي اشكي نجم تشكي. تعال تمشي وين تحب. يلا
1: سؤال الموالي. أنا ندافع على حقي. مانيش نشكي نسلم.
0: وين اشقتلك؟
1: ديما ندافع على حقي.
0: وين اشقتلك؟
5: أمامك العدالة.
4: سلم.
0: أوكي مريب. مريب. طيب الحق مريب.
2: والله يفرض وقت الحق.
0: يلا السؤال الموالي رمروم.
1: طبلك.
4: سلطعون.
0: اي بالحق مخي السلطعون
1: الازرق. عرفتوا عيطوا له داعش. نحن السلطعون سموه هكا فينو على داعش.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها المصري القديم؟
4: فرعون.
0: ماذا تعني كلمة فرعون في اصلها القديم؟
3: انسان هذا
4: فرعون.
0: إنسان هذا ناس
3: الحاكم بأمره
0: ماهوش على عبد.
5: نعم
0: معناه مش توصيف متاع عبد. حاجة
1: ما تسهل لهمش يا رفيق. جيب حاجة صعيبة تسهل.
5: هو الحيوان الوحشي.
0: الحيوان الوحشي. سندريلا
4: قطوس.
0: ناس
3: قوي.
0: رامي
3: كوبرا.
0: سندريلا
4: قطوس.
0: غلط. اللي حدينا بعد بعد برش.
1: هو الحكم معناه هو الملك.
4: ملك معناه
1: ليه؟
3: البيت العظيم رفيق تو ذكر.
1: إيه الحكم
0: البيت العظيم. لا مش الحكم. لا ما تقوليش اي اي البيت مش الحكم.
3: البيت العظيم
0: في انا لغه. لا شوف باش تناقشوا زاد.
1: لا لا لا
0: فسر ليه.
1: ليه معناه الحكم البيت اللي يحكم. انت تقول هم يسميوه البيت
0: يتقال على القصر الملكي او البيت الكبير. البيت الكبير
1: السمبول نتاع الحكم راهو فرعون.
0: البيت الكبير ما هو
1: يا خويا ما تعطينيش نقطه.
0: ايوه ما سالكش البيت. القصر الملكي او البيت الكبير
3: نقطه. زيدون برافو. الاجابه جيب الهند.
5: ديدو.
3: رغم اختلافنا في الجمعيات ولكن الكويز واحد.
0: تحية لشكون؟
3: صديقي من الهند.
0: رجع
3: مروح يعدي
0: هو ابن بيت كبير. يلا نمر للسؤال الموالي. زيدون
3: يا بابا
0: هاي حاتم تخرج من متر.
3: اما ليه سامحني حاتم راك تحب راه فما فرق بين البيت العادي
2: هو الاستفزاز
3: لا سوا
1: على البيت العادي اسمع طلعها بذريعك
0: ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش قولوا احنا اخويا متحملين مسؤوليتنا يلا زيدون
3: هذا بالدوير
2: قالوا طلعها بذريعك
0: من الذي شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس من شيد قبة الصخرة المشرفة في القدس نقيب
1: تاريخيا
2: لا جغرافيا
0: اقتصاديا
1: لا فما
0: لا اقتصاديا رياضيا رياضيا واحد غادي يهز البارش و راك داعوب راك داعوب نقيب هيا
5: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم ناصر
3: خالد بن الوليد
5: ويولي بدلو لسه
0: نحي الوين نحي الوين عروق قلبك ما تنطقش
2: الوين الكل
0: سندريلا تجي تضحك والله العظيم في فسحة امشي
4: صلاح الدين الايوبي
0: صلاح الدين الايوبي رامي
2: سيدنا ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم لحد الان كل الاجوبة خاطئة
1: جبريل
0: سيدنا جبريل مشي للميتافيزيك
2: خلف العمق
0: خلف العمق هاي زيد عندك محاولة ولا
3: باش نقول بن أمية في بالي سيدنا ما فما لا والهند رقد
0: يلا
3: سيدنا
1: مالك
3: عمر
0: لا
3: سيدنا
0: محاولة.
3: ابراهيم
0: سيدنا ابراهيم نعطي محاوله نعطي انديس مش محاوله مروان تيش
2: عصام الملك عصام لعب الدائرة
0: يلا مروان تيش
2: مروان تيش
5: عيسى بن مروان
4: عبد الملك
0: بن مروان نقطة للسندريلا جواب صحيح
4: عمر بن عبد العزيز لا والله تفرش في المسلسلات التاريخية عمر بن عبد العزيز نور الشريف
0: يلا كمل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم زيادة الرسول يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا لولا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ثالثة شنية
3: شوية رفيق
5: كويس
0: هما فيهم ثلاثة حاجات ما همش مربوطين ببعضهم لا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرك اللي يمشي ويتمسكن على العباد هو عنده هب العباد تعطيه اللي يمشي هكيك يا ربي يزيد يحل عليه باب ذل حاجة ثالثة شني
3: ولولا شني يا رفيق
0: سيبو
2: سؤال صعب ليه وصي
0: جابي مخك نعرفه يلا عطيني حاجة أخرى أقسم عليها الرسول أنه خليك نقيب
5: ولا دعا عبد ربه
0: مثلا فوالا
5: اي
0: الا استجاب له
5: الا استجاب له
0: ينجم يكون
3: ناس انا نقول لك هيك
0: فوالا
2: اللي
0: اعطاه من اليتيم شنو
2: لليتيم
0: اي شنو يجرى له الرسول
2: ربي يحلها في وجهه ان شاء الله وجه صغيراته
4: اللي ما يشكرش ربي معناه يحرمه من النعم
0: من لم يشكر الله حرم النعم هذه اقسم عليها الرسول
4: مثلا
0: وين نجم يكون نفسر هكا وين
1: اللي ما كما النقيب اللي ما يدعاش
0: اللي يدعي ربي يستجيب
1: رفيق كما النقيب
0: كما النقيب
3: رفيق أرجوك
0: ما عطيتكش كلمة سامحني
3: ما نقص مال عبد من صدقة
0: عود شكلها ترى
3: ما
2: نقص مال عبد
5: يمشي
3: محمد عود أبعث لي بشكل ما نقص معناتها ما ينقصش المال كي تصدق به
0: هي ما كيفاش قالها الرسول بالضبط
3: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
3: ما نقص مال عبد من صدقة
0: ما نقص مال عبد من صدقة هذا من الأشياء اللي أقسم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب صحيح لجروز زيادة المكي بسير فما عبيد ليميتي يقولك اش معني عندي 20,000 كي نعطي 10,000 هاو كان قص الأمور مش
3: بالتاريخ هذه
0: تجارة ربحة مع رب العالمين وترجع لك في الدنيا قبل الآخرة في علاقة بالصدقة ربي يجعلنا إن شاء الله من الناس القادرة أنها تتصدق هذه كان عمره ربي يخلقك قادر أنك تعطي مكش مطالب مكش تبحث على شكون يعطيك
3: بل صديقي بالهند تلع مدين مع أنت قوي فور
0: الحمد لله
3: ريت أصدقائي رفيق
0: الحمد لله
3: وتابع إلا الصور الصلاح.
0: صلاح.
3: لا كان جيت أنت تتابع الصلاح كيف؟ راك جاوبت عليه.
0: السؤال الموالي.
3: يغزل يا رفيق حاتم يغزل.
0: يلا.
3: صفر حاتم توا.
1: ليه خاطر خاطر ما نجمش نعطي رأي.
0: السؤال الموالي. السؤال سألته متأكد. أنا مسألش ريفليكسيون خاطر وقت نسيت الاسم. ريفليكسيون. من هو اللاعب كرة القدم الملقب ب العنكبوت
3: توتي
1: لي جول هذايا بيتر تشيك
0: ياشين جواب صحيح النقيب لاف ياشين
1: اسماعيل ياشين
0: لاف ياشين تو دورة دعابة اسماعيل ياشين لاف ياشين حارس المنتخب الروسي الاتحاد السوفيتي
1: الوحيد
0: اللي خذا بالون دور كحارس كرة قدم. السؤال الموالي برافو نقطة للنقيب زيدون إلى حد الآن عندك شانس تخرج أنت الأول
3: بربي
0: والله حاولوا نشرفوا قدام أصدقائك اللي اسمه فيه. يلا السؤال
3: إن شاء الله يا رب
0: الحب اللي يتعب
1: على الغش
0: لا سعيد يا رب يبارك في الغش يلا زيدون السؤال لو وجدك في سؤال نجم يخرجك راس راس
5: أكمل البيك
3: أي برا
0: ما معنى غريبوي بالفرنسية
4: Vous gribouillez.
0: Nous gribouillons.
3: Ils dans le futur.
0: Yalla, je connais.
3: Ah, يبدا رفيق.
0: لا لا بيك انت تو يلا. يا وسع دور.
1: حتى يخلط.
0: يلا يزيد. ثلاثة.
3: أرجوك نعرفها يا.
0: أرجوك تكلم.
3: نعرف.
0: زيد.
3: والله نعرف.
0: نقيب.
5: قريبوي كيما نقولوا احنا مثلا يقرقش في حاجه كيما نقولوا يقرقش في السوم القريبوي
0: يقرقش ناصر
3: يغزل
0: حاتم القريبوي سندريلا
1: قريبوي بوكو
4: متكي
0: قريبوي جون شي موا جو قريبوي متكي جهبت
3: اي تعرفوا
0: يلا رمرو
6: يمضمض
0: يمثمث
3: شنو شنية
0: يمثمث يمثمث يعرف الوضوء المسلم الفرنسي القريبوي تروفا
1: ولد رامي
3: نعرفها
1: ولد رامي القريبوي سوفا كيشد ورقة وقلميت أما يخربش مش
0: التفسير صحيح أنت صحيح أما التفسير إيش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معنى أنت صحيح شنو قريبوي
3: لا
0: نسأل فيك حاجة
1: ها قريبوي سي تخص
3: بالعالم
0: معناه زين نعمل نقطة استفهام في الهوية ما بلا انتون اثار سؤال بالطبع
1: لا لا لا معناه يعمل صور ماهيش فنية على ورقة ولا
3: قريبوي ديسيني دو مانيير كونفوز
0: كيفاش
3: ديسيني دو مانيير كونفوز
5: معناتها شخبط
3: الله اكبر الثقافة اللي هبطت عليا
1: نجم نروح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز ليه سبحان الله وبعد كونفوز فما
3: بوان
0: لا وبعد كمل اقرا
3: ديسيني لا من مخي ما نجمش
0: نيجليجي او صحيح والله صحيح
1: شيخ معناه كفول ومن بعد ونصفقوا
0: له نقطة زياد نقطة حاتم بالهاج برافو هذيك هي خربش اكريب ديسيني باندر دو مانيير رابيد
1: هو صغار تتقال
0: اكزاكتومون تتقال اكثر على الصغار برافو حتو ما نعرفش الأمانة برافو زياد حتى انا بقول لانه
3: ثقافتك محدودة
0: صحيح النتائج
3: يلا
0: حاتم مقديد ثلاثة
3: زياد أربعة
0: رامي زيادة ثلاثة
1: شنية
0: رامي
3: نقطتين
0: وميمة والناصر واحد ورامي اثنين نعملوا صراع العمال
4: الناصر أزني ليه
0: السندريلا
1: محمد العروس
0: مع البدري يلا سؤال فاصل زياد نقيب حاتم
3: بابا
0: وميمة ناصر ورامي ترتاحوا
3: رفيق
0: السؤال الأخير ما عادش عندنا وقت 29 دقيقة وبعض الثواني نقيب
5: أهلا وسهلا
1: نقيب عنده برشا ما شوف أنا حاجة عربية
0: سؤال
1: نقيب عنده برشا
5: عليه كما ربك
0: ليه ليه هذوما الفازيز عم يحب يربح هو من تيل يا رب
5: صحي
0: مريض نفسي
5: شالق بيه
0: مريض نفسي الحكاك عمل كمال تويتي في
5: ربي يشفي
0: رول جاي من واقع نقيب
5: سيدي
0: زياد تليفون مقلوب
3: مقلوب
0: لن اسمح بغش
3: لا تسمح
0: لا تسمح يلا زياد من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على الطاولة مقلوب
3: يلا
0: يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان يتكلم حد
3: يوسع الدور يا رفيق
0: امشي
3: علي هكا شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا
3: فرحان
0: لكي بشكون
5: يظهر لي عثمان بن عفان
0: عثمان بن عفان ميتكلم حد حد
1: حليق الرسول
0: وحلاق الرسول عبد الله بن عثمان زيد
3: داور قد ولا
0: لا يا علي.
3: لا أبو بكر الصديق يا ربي ثبتني في جيبتي
0: تقول سؤال الملكي لا اسمع ما نعرفش أبو بكر الصديق في كيف
3: يا ربك سبحانك
0: يا ربك رزاق
4: وحي
0: الصحابي عبد الله بن عثمان هو عمر الخطاب أجوبة خاطئة أجوبة خاطئة أنا مر للسؤال المواني شبيه يلا نمر للسؤال المهم ايش فيك حاب تقول حاجه
5: سيد بتاع الهند ولا في كوريا
0: حاب تقول حاجه
3: جيتني من الهند ابو بكر
0: هو ابو بكر الصديق جواب عبد الله بن عثمان هو الصحابي ابو بكر الصديق نقطه زياد برافو وانتصار مستحق تقول التلاميذ الصغار اللي يحبوا يتعلموا النظافه
1: عمر زوبي
3: اقرا وحلو ديما الواتساب
0: ماش حلو لروس حلو الواتساب
3: حلو الواتساب
0: وي ماي ماي
4: بلي فما كلب ضايع في مون بليزير قدام الكنام لقيناه البارح بالحق والله ما يهونش معناها راس وظهر كلب متاع دار مش متاع شارع هبطوا على انستغرام وهبطوا في الجروب كان مولاه ضيعوا يعمل طلع على انستغرام وكفما النمر ينجم يتصل به ويلقى
0: والله خوفي كل الخوف انه يطلع مولاه لوح لانه موذا ولات هذي اللي يصير له مشكله يلوح ولا ما نعرفش شارع يمشي يحط كلب حاجه راه تقتل الحيوان يا اخي كنت في روحك نهار باش لوح حيوان ما تربيش ما اجبرك حتى حد معناه شو اسمه الكنيش
4: ما عندوش اسم قليها
3: بزول الهوية
1: مش بطاقة تاني
3: بلك يحاول سرقاه ما غير أوراق
0: ايش قولك في السؤال
3: بارك الله عليكم يا ودي ابدع
0: تيتو سميه تيتو
4: تيتو في الانستغرام
0: كانيش ضايع في الانستغرام تاع السندريلا ادخلوا شوفوه برامي مكازيو عملوا جيب السندريلا
1: قبلوا
0: الانستغرام ابيض ومزيان ما خليه الضايع نحاولوا نقول له حل شكر لكامل الفريق النقيب السندريلا حاتم زياد ناصر رميل فوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيهان السليني كذلك في الاعداد سلموا عليكم برشا برشا برشا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع جعفور ساعه سعيده بعد شويه نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: سهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: على 93.5.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7. سبيعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل المتابعين الغاليين على موجات ديوان فام. جمعة مباركة للجميع، جمعة إن شاء الله كلها رزق، كلها بركة، كلها أخبار جميلة، كلها تحقيق أمنيات. نسلم عليكم برشا، إن شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في صباح الخير تونس اللي تسمعوها على ديوان فام الفريكونس متاعنا 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام .net، تتفرجوا في اللايف على الباج في فيسبوك وشين يوتيوب. نسلم عليكم سواء مستمعين اللي تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. هذه إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن ترفع قدري وتشرح صدري وأن تجعل الجنة داري ومستقري. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تسعد قلبي سعادة لا تغادر تفاصيل أيامي أبدا. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تغنيني من فضلك وتيسر لي كل عسير وأن تفتح لي أبواب الخير والرزق. اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تنير بصيرتي وتهديني إلى الحق والصواب وأن تجعلني من عبادك الشاكرين الذاكرين. اللهم يا رب لا ترفع عنا سترك ولا تحرمنا رزقك وعاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل بلاء واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الياسمين كما قالت مجد الرومي اللي توصلنا لستة واربعتاش دقيقة. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكم، تحياتنا لكل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب. طريق السلامة لكم، للناس اللي توكلت على ربي. ظلام الدنيا بارد، بدينا نحسوا هكا في صبحيات الشتوية. إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع عن قريب يا رب. سينو كيفاش حالة الطقس تسويت في الميتيو؟ ميتيو تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم الجمعة بين 20 و 25 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة. ببقية الجهات تتقوى وقت ظهور السحب الرعدية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4:55 دقيقة، ظهر نص نهار 14 دقيقة، صلاة العصر مع مضي 3:22 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:54 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:18 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من ميتيو نمشي ومباشرة لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم، هل تعديت بلحظة حسيت فيها أنه الدنيا ضاقت بيك وأنه البيبان الكل تسكرت في وجهك؟ حاولت من هنا ما نجحتش، دقيت الباب من هنا حتى حد ما جاوبك، تعبت تعب قلبك وما قعد في يدك حتى حاجة تنجم تعملها. في اللحظة هذه بالذات وقت اللي تتسكر بيك البيبان الكل، فما كلمة واحدة تنجم تهز عليك الرزان الكل، وأفوض أمري إلى الله. ما هيش كلمة استسلام، هي أعمق درجات الطمأنينة، إنك تقول يا ربي راني عملت اللي نجمت والباقي راه عندك. وقتها يخف الحمل عليك، واللي يسلم أمره لربي سبحانه ما يخافش ضيق الطريق. تذكر إنه اللي سكر باب قادر إنه يحل ألف باب، وربما الإغلاق نفسه حماية ليك من طريقة ما تعرفش نهايته. ربي سبحانه يشوف اللي ما تشوفوش أنت، ويعلم اللي ما تعرفوش. قدش من إنسان ظن أنه النهاية جات فإذا بها بداية جديدة، وقديش من هم ظن الناس ما يفاش فانتهى بكلمة بدعاء وصبر جميل. فإذا ضاقت بك الدنيا انهار، هز راسك خذ تنفيسة وقول بقلب مطمئن، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وخليها على ربي، ربي سبحانه ما يضيعش إنسان إلجأ له وقت الحاجة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم، نصيحة اليوم توصلنا لستة وثمنتاشن دقيقة. صديقتنا سامية الهواري تقول ديما هذه كلمتي سبحان الله وأفوض أمري إلى الله. تقول زيدة أيضا يا رب أنت تعلم وأنا لا أعلم. فما مواقف، فما مواضع، فما حاجات اللي نتحطوا فيها في الدنيا هذية ما نفهموهاش، من القولهاش حتى التفسير. ساعات الإنسان إذا كان باش يحاول أنه يخلي باب أو مدخل للشيطان ينجم يضيع. فأكثر حاجة اللي نجم نهربوا لها، واللي هي أكثر حاجة اللي تنجم تخرجنا من الحالات اللي احنا فيهم، حالات الضيق، هي تفويض أمرنا لرب سبحانه. هذيك الحاجة الوحيدة اللي تنجم تبدل حالنا، الحال ما أفضل. ربي يحفظكم الكل. صديقتنا أمونة البجاوي تقول اليوم عيد ميلاد أختها رباب البجاوي، تقولها كل عام وانتي حيا بألف خير يا رباب. شاء الله ربي يفتح عليك، شاء الله كل عام وانتي منورة الدار بالضحكة امتاعك، وربي يفتح عليك، ربي يدوم معشرتكم يا أمونة، وكل عام وانتي حيا بألف خير رباب البجاوي. نواصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: رجعنا لكم مواصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. تحياتنا ليكم. قالوا لي ما نشفيك ما عادش تتفكر الصغيرات لقيت هذية. تحياتنا لكل الأصدقاء الصغار اللي موجودين في كل الصبحية معنا سواء في الكوجينة سواء يحضروا في رواحهم سواء يراجعوا في الدروس اللي نساوها في الليل وتفكروها الصبح بكري أبار الأدوات زي كيف اللي يتفكروهم الصبح باش يشريهم وكل أجواء الجميلة اللي موجودة في الديار التونسية. يا رب إن شاء الله يا ربي يديم البركة والهدوء في دياركم ويبارك لكم إن شاء الله في صغيرات متاعكم وتراهم ديما في أعلى المراتب. خلينا نكتشف تتسويت دراستنا لليوم.
0: شات ماتان
2: دراسة جديدة متعلقة بالخضرة اللي ناكلوها واللي تقول انه الخضرة اليوم ما عادش بالضرورة توفر نفس الكمية من العناصر الغذائية اللي كانوا يوفروها قبل 60 سنة. الخبر هذايا اطرح اسئلة مهمة حول جودة الغذاء متاعنا حتى وقت اللي نحرصوا فيه على اكل صحي. الدراسة الحديثة هذية كشفت انه القيمة الغذائية لعدد من الفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية تراجعت بنسبة توصل ل 50% منذ ستينات القرن الماضي وفق ما نقلته صحيفة التليغراف البريطانية. الباحثين أشاروا أن بعض المحاصيل فقدت ما بين 20-50% من عناصر غذائية أساسية كما البوتاسيوم المغنيسيوم النحاس وهذا ما خلى الحصول على نفس الكمية من بعض المعادن اللي كانت موجودة في الغذاء متاعنا قبل 60 سنة ممكن يتطلب اليوم تناول كميات أكبر من بعض المنتجات. أما الأسباب فتتعلق أساساً بتراجع جودة التربة إلى جانب أساليب زراعية ركزت على زيادة الإنتاج وتسريع نمو المحاصيل وأحياناً على حساب كثافتها الغذائية. الحكاية ما هيش تفصيل علمي فقط خاطر نقص المعادن والفيتامينات ينجم يأثر على صحة الإنسان على المناعة الطاقة التركيز كما تبرز المخاوف أكثر عند الأشخاص اللي يتبعوا أنظمة غذائية محدودة أو يتناولوا كميات أقل من الطعام. لكن هذا ما يعنيش أنه الخضروات والفواكه فقدت الفايدة متاحة. بالطبيعة لا، ما زالت جزء أساسي من نظام الغذائي الصحي ما فماش داعي للتوقف على استهلاكها أو مضاعفة الكميات بشكل عشوائي. الحل يبدأ بالتنوع في الأكل، اختيار منتجات مختلفة ودعم الممارسات الزراعية اللي تحافظ على خصوبة التربة لأن الغذاء الصحي ما يتقاسش فقط بالكمية اللي نحطوها في الصحن متاعنا ولكن أيضا بجودة العناصر الغذائية اللي توصل للأجسام متاعنا. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
0: شات ماتان
2: واصلين بالموسيقى في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية. نهاركم فلو ياسمين على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل. صباح الفل والورد والياسمين للناس اللي التحقوا بينا توا. صباح الفل والورد والياسمين أيضا للرحالة حطب حمدي اللي بحذايا هوني في الاستوديو. صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين إيمان. تحياتي ليك الليكيب اللي تخدم معك الكل والناس اللي تتبع فينا, وإن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل.
0: جمعة مباركة نستنوها كل جمعتين باش يهزنا الوجهة جديدة تكتشفوها معنا بعد شوية. أما قبل هذيك حبيت نحكي على ظاهرة الفترة هذه قاعدة نلاحظ فيها على مواقع التواصل الاجتماعي, اللي هي بعض الروايات اللي قاعدة موجهة لفئة المراهقين. نحكي لهنا على 005 ستوكهولم البارون وصولا للياقوت, واللي هي روايات شهد قربي وليت الفترة الأخيرة حاضرة بقوة في حديث القراء خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. شهد قربين عندها عديد الأعمال, ولكن السلسلة هذه متاع 005 اللي تجمع ما بين الجريمة, الغموض والتشويق والعلاقات العاطفية المعقدة, شهدت برشا معناها انتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك, واللي قاعدين يبرتجوا فيها فئة المراهقين. جزء من الانتشار هذه موجود في طبيعة القصص نفسها, خطر نلقاو شخصيات قوية, أسرار, مطاردات, علاقات مليئة بالصراع, نهايات أو أحداث تخلي القارئ يحب يعرف شنو باش يصير من بعد. مثلا 005 الدور في عالم الجريمة العصابات, وين قاتل مأجور يكلف بالتخلص من امرأة ما تعرفش حتى علاش أصبحت مستهدفة. واللافت أنه أيضا رواية الياقوت واللي صدرت في 2026 واللي هي الجزء الرابع من السلسلة هذية تواصل معها التفاعل على منصات القراءة. لكن السؤال المهم اليوم, هل أنه كل رواية تتحول لتراند هي بالضرورة رواية عظيمة أدبيا؟ مش بالضرورة. التراند يقيس الانتشار والتفاعل, ولكن القيمة الأدبية تتعلق باللغة, بناء الشخصيات, الحبكة, العمق, وقدرة العمل على البقاء في ذاكرة القارئ بعد انتهاء الضجة. وحبيت أن نثبت أين هل أنه المحتوى

0: التوام تاع الروايات هذية ينجم يكون موجه للمراهقين ولا لا كما نقولوا صغار ما بين 13-17 عام. بالنسبة للي عمرهم 13 عام فما أقل نفضلوا أنهم ما نعطيوهمش الروايات هذية لأنه فيها العنف فيها الجريمة والعلاقات المظلمة. مهم جدا أنه نراجع المحتوى متاع الرواية قبل ما تعطيها لصغيرك. ممكن 17 سنة نجم تكون مناسبة بحسب النضج متاع الصغير متاعه لأنه كل ما يقراه راه مش بالضرورة باش يكون فيه إفادة ولكن ينجم يكون له النظرة متاعه للعلاقات والنظرة متاعه للدنيا. فنصيحتي كأم مهم جدا أنه ما نحكموش على الرواية اللي نعطيها للصغيرات متاعنا من خلال الشهرة متاعها ولكن مهم ننتبه للطريقة اللي تصور بها العنف التملك والاحترام المتبادل. هذه الحكاية اللي حبيت نحكي عليها اليوم. سينو احنا في فاصل صغير نرجع بعد شوية ننطلق في رحلتنا مع الرحالة حطب حمدي. خليكم في الاستماع الذي ونفهم صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فهم

0: شيرين كل ما غنيت. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل, تحيتنا ليكم الناس اللي شادين الطريق, طريق سلامة للجميع, وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيامات. وخلينا ننطلقوا في رحلتنا ديكونكتي توا, خلينا نتخيلوا البلاصة الجديدة اللي باش يهزنا لها حطاب اليوم, بلاصة اللي تنجموا تحطوها في البلانينج متاعكم على امتداد الشتوية وتنجموا تزوروها. الحقيقة بالنسبة لي أنا اكتشاف ما نعرفهاش قبل, ولكن الصور تنجم تدل على سحر المكان.
1: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة إيمان على الانترودكسيون, هذا هو اللي لازم يتقال. وقد ما نقوله مناش باش نستوفاه حق البلاصة هذية, على خطر ديكوفيرت أنا نعرف ومتأكد اللي برشا برشا من التوانسة ما يعرفوهاش. وكما قلت لك أبليزيور ربريز اللي توا التوندونس اللي ولت عنا سي المعنى التوريزم إيكو سوسيال, بلايس

0: ما هكا، يا اما باش تكتشفهم صدفه وانت تدور وانت ماشي وعجبك الطريق وقلت خبرنا خلينا نشوف وين يوصل، وتشد صحيح وتوصل لاخر الطريق. تعرف السنساسيون اللي بيجيك في ثنيه شنيا؟ انا هكا ديكوفيرت صارت هكا السنساسيون اللي تجي في ثنيه. انا مثلا عند راهم وتركنها وما بين عند راهم وبني متير فما تراكن ما كنتش نعرفهم اصلا. كي نبدا مكامبي في الشمال الغربي ما تبدا على تعمل بلانينغ بتاع 3 4 ايام كامب، ماكش تقعد في بلاصه واحده، تحب تتحرك وتحب تعمل دي ديكوفيرت وحدك حتى ما غير حتى جيد معاك. شويه ثقه في روحك تبدا، وان بون كومبانيون يبدا معاك، وتبدا عبد تعمل عليه ويبدا عبد يشبه لك.
1: اي
0: فهمت هكا اللي يصدم ما يرخش. فقت واكتشفت تراكن بالطريقه هذه، نلقى ثنيه تعجبني طريق يهز نقول برا خلينا نمشي نشوف وين يوصل. جيك سنساسيون تعرف روحك باش توصل حاجه مزيانه. البلايص هذيك ما تنجم تكون فيها كان بلايص حاجه تراكن مزيانه وناس باهيه وقلوب مزيانه. وافكتيفمون بعد عناء الطريق في البلايص هذيك كيما قلت لك عند راهم وبني متير، اكتشفت بلايص، اكتشفت بحيرات، اكتشفت شلالات، واكتشفت بلايص قلت يا اخي شبينا نعرفه كان ستاندار
1: عرفتك اللي معروفين الناس الكل.
0: وانا نمن بحاجه اللي قد ما نخف ساقينا على بلاصة قد ما ترجع فيها الروح، قد ما تنقص ماشي لبلاصة بار اكزامبل المريش من رجنال هيك بدتها المريش على الطوى، وين تمشي ماشي للمريش، والكامب وين في المريش، وين اللمة في المريش. المريش لازمها تتنفس شوية، هو صحيح سنتر دو كامبينغ وحكينا عليه برشا مرات وانا حكيت عليه، لكن البلاصة كلها لازمها تتنفس شوية سيرتو بعد الحرائق الاخرى لازمها تتنفس شوية. رتيبة بار اكزامبل اللي حكيت لك عليها برشا مرات، كي رجعت بعد 4 أو 5 سنين من اللي ما عادش نكامبيو فيها، ما عادش عندنا حتى توريزاسيون، ما عادش نجم تدخل تكامبي فيها. بعد 4 أو 5 سنين شفت الايكوسيستيم والغابة كيفاش رجعت، قلت بالحق زاد العبد زاد لازم ساعة ساعة يجبد روحه ساعات وينقص من ينقص من العبد اللي قاعدة تكونسومي فيه باش ترجع هو حتى العبد. شنو في الاخر يا اخي انا روحي كيما غاب، قد ما نبعد عليا العبيد اللي قاعده تكونسومي لي في طاقتي والعبيد اللي قاعده تجبد مني في حاجاتي وفي طبيعتي الباهيه وقاعده تحب تخرج فيا كان الخايب، قد ما نرجع لباس بقدره ربي. دونك ديستيناسيون تاع اليوم نبعدوا من الشمال نمشيو لولايه سليانة. سليانة نحبها برشا، البلاصه اسمها سيدي الريماني، اسمها سيدي علي الريماني تحديدا، اسمها سيدي علي الريماني. وانا قلت لك اكتشفتها في اكسيون سوسيال 2017 ولا 2016، جينا مشينا عملنا اكسيون في مدرسه غاديك ابتدائيه، مشينا عملنا انيماسيون وكلون وفازات للتلامذه، وان كونتر بارتي باش كافاونا العبيد قلوبها به قالونا باش نزوكم تشوفوا بلاصه مزيان، انتم عمكم جيتونا من بعيد ايجا خويا تنوريكم، وهزونا للبلاصة هذه اللي اسمها شلالات سيدي الريماني اللي ما كنتش أنا نتصور باش نلقى البوتي
1: حاجة مزيانة هكا.
0: صحيح تتعب، أسمع بكل معناها عرفت الجوارح الكل تخلطت معاها البلاصة وحبيتها، كوت فودر قعدت في مخي وقعدت ديما نحب نرجع لها ورجعت لها ومازلت نحب نرجع لها ونحب نرجع لها في الكونديسيون الكل. لكن البلاصه كيما سيدي الريماني راهي يلزم عبد عارف روحه على شنو قادم، علاش؟ خاطر لي شونجمون كليماتيك ياثروا برشا في لي ديستيناسيون هذو. سيدي الريماني كيفاش نمشيو له قبل كل شيء؟ مو ديما نحب نعطي على التراجي، دونك من تونس رانا نحكيو على 161 كيلومتر بالضبط نتعديو نجيبو الفحص، الفحص الوسلاتيه، الوسلاتيه طريق سليانة. اول ما نخرجوا من الوسلاتيه على اليسار نلقاو روحنا الطريق اللي يهز المعمل الرملي تسمى الناس كل تعرفه، دونك الكروازمون اللي طلع الكسره والا يرجع للهوير، الكروازمون هذاك مقابله طريق معمل الرمل على اليمين 3.5 كيلومتر باش نلقاو روحنا قدام المدرسه الابتدائيه سيدي الريماني. اذا كان وصلت المدرسه الابتدائيه سيدي الريماني سيرك وصلت، باش تحط كرهبتك غادي، والا اذا كان خذيت ترانسبور، راهو ترانسبور مش ساهل اما البلاصه تستحق
1: تتعب عليها،
0: الترانسبور ماهوش ساهل اما البلاصه تستحق. واللي ناوي باش يمشي في الترانسبور لسيدي الريماني ننصحه ما يكمبيش ليله بركه يعدي ليلتين، واذا كانك ناوي على روندوني عارف روحك علاش معامل راك تخرج يلزمك بالحق سي ان تراجي، رانا نحكيو على 3.5 سوايع كي تبدا انت موتوريزي، يعني في الترانسبور راك باش تعدي اكثر وقت، لكن البلاصه تستحق، راك باش تلقى روحك قدام شلالات طبيعيه الواد درمل اللي يجري ماهوش غارق، واد درمل ماهوش غارق، الرمل المعروف يصفي الماء، دونك الكاليتي نتاع الماء بوتابل للشربين تشرب. وحتى في الشتاء نلقاوها مديري في السخانه نتاعها، وحتى الدوش والعومين فيها في الشتاء بوسيبل. البلاصه سخونه حتى في الشتاء سخونه، احنا مشينا وعملنا في الشتاء. لكن علاش انا قلت افيك موديراسيون، يلزم واحد يعرف ايش يعمل، على خاطر الشانجمون كليماتيك ياثر، تنجم فجاه مطر صغيره تجي الواد النيفو نتاع الماء يطلع. كي النيفو نتاع الماء يطلع تلقى روح كله، شوفها باش نقول لك علاش، تلقى روح من المدرسه حتى للشلال كيلومتر و900 بالضبط، دونك روندوني ماهيش صعيبه، وقلت لك رمليه يعني ماهيش كاسحه، اي واحد ينجم يمشي فيها، ومنطقه اثريه يعني عندك ما ترى وعندك ما تكتشف. دونك اترا كومباني افيك ان جيد لوكال سي ليديال. علاش؟ خاطر باش يحكي لك على تاريخ البلاصه قبل كل شيء. بالنسبه للمتساكنين غاديك ما عندهم مشكله معها، انا ريتهم ورجعت لهم، وانا اصلا ماخذ منهم. دونك نعرف شنو هي الكاليتي نتاع العباد.
1: انا كان وصلت
0: انا كان وصلت اخترت مغادره، نعرف على شنو اخترت
1: راهو اسا سالته راهو دو بس انت قلت اقوى كنت فودر وين صار لك؟ قال لي راه صار لي غادي.
0: كنت فودر انا من الاول عجبني الشلال، وبعد خديت بنيه مغادي
1: معني. ان شاء الله ربي يهديكم.
0: عايشك الله يخليك. دونك اتر اكومباني بار ان جيد لوكال سي ليديال باش يحكي لك على البلاصه. تنجم تحط كرهبتك وتمشى كيلومتر و900، ديفيكولتي ماهيش صعيبه. وين تولي صعيبه؟ كي توصل للشلال. دونك باش تلقى دو نيفو، باش نلقاو شلال صغير بالكل لابين يمكن 30 سنتيمتر، لكن الشلال الاخر رانا نحكيو على 30 متر لوتا بروفوندور. دونك الحجره الفوقانيه تلقاها تطل على واحه صغيره، وانا كي نقول واحه راهي الفيجيتاسيون اللي غاديكا تذكرني بالجنوب، خاطر فما النخل وفما انواع اخرى نتاع نتاع نتاع نتاع اشجار ونتاع اللي بيزار. قلت كيفاش تخلطوا مع بعضهم؟ راهو بيزار. شوف سبحان الله، الرمل والماء عطاو خليط مزيان على الاخر، تحس روحك في صحراء فيها برشا خضار، صحراء فيها برشا خضار. اكزاكتومون سا الهبطه للشلال اللوطه، وين الباسان اللي نجموا نعوموا فيها والبلاصه اللي نجموا نكامبيو فيها، هبطتها ماهيش سهله. اذا كانك تخاف من بلاصه عاليه ايفيتي. دونك الهبطه ندوروا على الشلال نمشيو حكيت 15 متر باش نلقاو بيست عاملينها سكان المحليين ومن اول الدنيا. ويهبطوا منها حتى العبيد اللي عندهم قطعان الاغنام غاديكا، الاغنام جدي بيان خاطر بقرمي نجمش يهبط الهبطه هذيك. دونك يهبطوا باش ياكلوا من الحشيش اللي ديما العام علاش يدوروا هو اخضر بحكم الماء موجود. على فكره راهو ديما الماء موجود حتى في السيزون تاع الصيف، الشلال ما يقفش، لكن الريتم والفوليوم ينقص. دونك تمشي في الصيف باش تلقى ماء هابط شويه، لكن الباسان لوطا معبيه والماء ديما يتبدل، الفورس اللي يتعبى ديما يتبدل، ماهوش ماء راكد راه. هذاك علاش انا جو دي بيان نشرب منه ونعوم فيه وما عنديش حتى مشكله.
1: بالنسبه لي للناس جست سامحني قصيت عليك، اللي قاعدين يتبعوا فينا بالحق الصور معبره جدا،
0: من غير حتى فلتر متصور هذوما، من غير حتى فلتر اكثر. وفي البلاصه هذيك الباسان اللي حكيت لكم عليها، البلاصه اللوطانيه تهز ما بين 4-5 خيم، انا جي فيت ماذا بيا ديما النومبر مينيم
1: يكون
0: اي بيان سور النومبر مينيم، على خاطر بقل بلاستيك، بقل عفسين على الفيجيتاسيون، بقل نار تشعل، خاطر مش كيما 2-3 طونت يبداو ملومين 4-5 من الناس كيما باش تولي
1: لما
0: كبيرة. على خاطر انا نعرف مثلا عين مازر تسمع بها، انا نعرف شنو صار فيها في جرة اللي نومبر الكبار كي ولات تمشي لها كيران، وهبط البندير وهبط الطبال غاديكا، ولاو الكريسي بلاستيك يتحطوا. انا نعرفها البلاصه كيفاش، انا نعرفها قبل كيفاش كانت
1: وكيفاش
0: كانت قبل فيها حتى الحوت والعقرب البحر الماء موجود، وفكرون الماء الحلو موجود، وايكو سيستيم كامل موجود. بشويه داكورد، وإحنا نعرفوا بالبلايص، لكن نوصي فما ناس يقول لي علاش تحكي عليها التركينه هذيك راهي باش تهلك. انا نعرف اللي فما عباد تفسد، اما نعرف اللي فما عباد اكثر تستحفظ. دونك جو كونت تري بيان على الوعي العباد اللي يمشيوا لغديكا باش ينظفوا راهم، وباش ما يخليوش الوسخ، باش يخليو سورتو تركينا تصويره مزيانه عند العبيد اللي غاديك باش اللي يمشي ناوي باش يكامبي ولا باش يعمل روندوني العبيد تفرح به.
1: يعني تمشي تتمتع وتعيش دي مومون مزيانين وفي نفس الوقت تحترم الطبيعه وتحترم المكان.

0: بعد شويه رفيق باش نلقوا كامل فريق رفماك يلتحقوا باستوديونا. نقول لكم ان شاء الله بون ويكاند واجمل تحيات ايمن سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة ديو نفام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي وفق ما صرح به لدى لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من كتاب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم محمد علي البغديري وأمين أسرار في وزيرة الشؤون الثقافية التي تولت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة أحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلاميذ في التعليم وفي ظروف ملائمة للتحصيل العلمي وذلك بتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون للعمل عن بعد مشيرا إلى أنه حاليا في مراحله الإدارية الأخيرة. والوزير يؤكد أن الوزارة تعمل أيضا على استكمال دراسة وتسهيل التشريعات الخاصة باقتصاد المنصات إلى جانب مراجعة المبادئ الأساسية لقانون الشغل ومطابقته للاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي لواء عماد مصطفى طرابلسي يؤكدان خلال الزيارة الرسمية التي أدها أمس نوري إلى العاصمة الليبية طرابلس يؤكدان الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية. تعزيز مركز حماية الغابات بغرض ما من ولاية جندوبة بقاعة قيادة للإنذار ومراقبة حرائق الغابات حيث سيتم تدشينها يوم 13 من أكتوبر الجاري بتزامن مع تنظيم دورة تكوينية ومحاكاة ميدانية حول تطبيق النظام الموحد لتحكم العمليات في الحرائق. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة التحديات المناخية المتنامية إذ تعد النظم الغابية المتوسطية في تونس من أكثر النظم هشاشة وهي تتعرض اليوم لضغوط قصوى بسبب التغيرات المناخية. إلى الأخبار الدولية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجدد استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وفق ما صرح به خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازيشكان وسط جمود يخيم على المفاوضات بين واشنطن

0: وطهران. وفي فرنسا 10,000 من الطلاب المدارس الثانوية وداعميهم يتظاهرون في عدة مناطق من فرنسا احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 من أكتوبر الجاري.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان FM. رفيق بوشنير بولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: حنا انوار تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 9 أكتوبر 2026، من توا للتسعة ونص نترافقوا مع بعضنا، نرجو لحسيلة اللي صار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. نسلموا عليكم الناس الكل، فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية لزابينغ تراند على رأس الساعة الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية في الرف ماج البوكس نيوز، رامي وأخبار الرياضة، والتسعة يجي بحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي باش يأثث 30 دقيقة الأخيرة من حلقتنا لليوم. شاء نهاركم أسعد الأيام، شاء جوعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، أكثروا من الصلاة على الرسول، ما تنساوش تقرأوا سورة الكهف، وشاء ربي يعطيكم ما تتمنوا. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: أمين يا رب العالمين. اليوم العالمي للبريد،
0: للبريد.
1: عارفوش اختش بدي البريد؟
0: لا.
1: 1874، لكن اليوم العالمي للبريد الاحتفالات به بدأت وقتاش 1969. بما أنا نحكي أنا على الميلاد والدنيا هذه وكل ما فيها، فما عيد ميلاد متاع رجل إنسان يعني العظمة لله سبحانه وتعالى، عظيم في العرب، في العرب، اللي هو شكون؟ توفيق الحكيم.
2: كويس.
1: أو قعدت كل شيء. لكن يا راف لليوم شفت اليوم شنو؟ 9 أكتوبر. ما زلنا ما قررناش شكون بطولة أفريقيا للأمم، من شكون؟ للمغرب ولا السنغال؟ ما زلت ماكلة بعض. إن شاء الله نهاركم
0: نجيب محفوظ.
1: إن شاء الله شو جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا النبي محمد جمعة، وربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: شكرا لك يا برنس يا تبكي سبعين.
2: أنا أحبك ورحب بالنسبة رفيق واللي تتنهد كل خصة في قلبك تعملوا من توفيق حكيم البطولة أفريقيا. والله ما حليك الحال، إن شاء الله نهاركم مبروك، لفوا على رويحكم بالحق، خاطر خرجت توا الطقس برد واليوم فما أمطار،
0: أمطار
2: يا ربي أرحمنا إن شاء الله. السدود ما نحكيوش عليها من توا، حاتم ما غوضوش عليها مش تمشي
0: أمريكا،
2: فهمتني ولا؟ إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله نهاركم زين خويا رفيق.
0: شبيك مقتذب في الدخلة اليوم، ما فماش حاجة هيك؟
2: لا ما فماش حاجة سبيسيال، شفت التليفون حتى أخبار كلها
0: ما عرضكش نقري في
2: لواج. لا شيء للأمان، حتى كذبة باش نستنبط كذبة، ما رقيتش الوقت.
0: شكرا لك،
2: جيت مبخ.
0: شكرا لك نجم النجوم ناصر بدوي. صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور. شكرا فيك يا سيدي، يا صاحبي ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. نسلم على التوانسه وين كانوا، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي معاكم. انا حبيت الحقيقه والله في الاخر راني شريت سبيدري عندي مده
2: 4 مرات تقول هنا السباح.
0: ناصر عدى كومود بتاع سبيدري من فرنسا باش يجي علم تونس أمة محمد الكل اللي يتعدى يقول له بلاشهم. والله اليوم كنت وديت سبيدري هذه السنه فيه كي صغار فرحان بسبيدري اللي باش يجي. والله مبروك عليك يا سبيدري،
3: عندي مده رفيق حاب نشري سبيدري وكم عندي سبيدري، وان شاء الله ربي معاكم.
0: احنا اهداف المشاهير نتاعنا نحب نحلم نشري سبيدري والله.
3: انبسطت كل واحد ربي على قد
0: حمدون. لا مش على
3: قد حمدون، ربي معاكم. اليوم حبيت نحيي حمزه عروس اللي بعث لي تصويره وانا نلعب في الترجي الرياضي التونسي. والله التصويره معناتها برشا صحابي، معناتها بعض منهم نتذكرهم بعض منهم ننساهم، لكن بالحق وقت اللي تشوف تصويره وانت صغير تقول محلاها والايامات قداش تتعدى ويا حسره. وان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله جمعه مباركه على توسك.
0: امين يا ربي. ما تقول محلاها صغير من محلاها التصويره اللي شفتها الحقيقه سعيد
2: بتقول
0: محلاها. بعد شويه كان تبو الكوب نتاع ناصر فاشفور نتاع شهر والاجواء يصعب جدا ان نقولوا محلاها، خلينا نقولوا محلاها الصغر وذكريات الصغر ولا الطفوله. شكرا لك ناصر البدوي الجميله الثريه. صباح النور.
4: صباح النور، صباح الورد والكل والياسمين والحلوات المزينه كل. ان شاء الله نهاركم زين، كانه هكا دنيا بارده، ان شاء الله يقعد بلوتو طقس هكا على خاطر قلقنا من السخانه. الحمد لله الحمد لله، ما ان شاء الله يتقلب الطقس وان شاء الله تبرد شويه. سينو عندي ريميرسيمون، نحب نقول ميرسي بوكو للشيف حاتم بالحاج، خاطر جيب لي كيك وجيب لي زاده شوكولا نوار. ميرسي بوكو حاتم، مش اول مره عملناو نجيب لي كيكه لورانج، دونك ما تعرفوش الموهبه الخفيه نتاع حاتم.
0: راهو
4: حاتم
0: مغروم،
4: مغروم بالتطيب، دونك ميرسي انكور اون فوا حاتم.
0: ديما يحب يذوق السندريلا، عنده الثقه في ذوق. انا الحقيقه ما ذقتش بكلت،
2: اما لومبلاش
0: صحيت لي دوي في لومبلا معناها الشوكولاته وكيك في جريده وساك
2: والكونتيتي
0: سا دون اونفي. لا لا شعليله لومبلا كافيير رجمي تاع شويه نقولوا يا سيدي حاجه لوكس. اما لومبلاج فريمون ندخل هذا الشركه نتاع امبلاج بونجور تبع النور
2: بونجور بونجور بسمكم شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله بدايه نهايه اسبوع تكون سعيدة وحافلة بالمشاريع الترفيهية هذيك معناه واحد قد ما يرفه شوي والله غرام ان سامو دي كومبريس الحق التطيب نطيب عمال اكثر من حلو اما انا عملت لها حاجات سبيسيال
0: في الكوبر اللي رسيت
2: في ولا في الكوبر
0: معناه قبل
2: ما كنت نعمل نطيب عظمه بالصيف نجيبها محروق
0: تو هكا الغرام ولا
2: تو وليت بلوزين بلو وفما لي فيديو معناه يفو با معناه تتفرج برشا فيديوهات تا اونفي بعد ساعات باش تجرب تو كيما الشوكولاته جربت خاطر فيديو دوك وليت تعمل شوكولاته واحده اون بلوس انا عندي
0: جرب دي روسيت جدد
2: اي انا عندي عام ونص ناكل هيلثي معناها حاجه ما نشريهاش ولا ما يعملوها ليش نعملها واحده هيلثي مثلا الحاجات هذوما اللي جاتو كل ما فماش سكر برشا بالعسل انت العسل تفكر قلت لي بدل السكر بالعسل يا عسل دونك
3: دخل العسل
0: يس يا صباحات شكرا تنجيب ذوقوا بعدك ان شاء الله حط لنا كيكه وبلاش مزيان رامي الفراتي رامي
3: الفراتي ان شاء الله نهاركم اسعد ليام ان شاء الله نهايه اسبوع مريحه ومفيده للناس الكل
0: باللي هي
3: تحيه المستمعين واخواتنا في موريتانيا عاد يا رفيق البارح
0: البارح
3: رفيق متعدي بالكهرباء وقفوا مواطنين موريتانيا قالوا له نحبوك وانت وكذا
0: موريتانيا وقفني البارح قال لي رانا كل يوم نحط اليوتيوب على ديون داير عندي اسمه بعت روحي في فويس ثم بعد نسمع
3: نعمله ديديكاس ورفيق قول يوري مرأة دي نجم من العالم العربي قالوا شكرا شكرا ولا يحكم العربية الفصحى شكرا شكرا وكذا نسلم عليهم
0: مش لو معاش نجم يسافر بالجمعية
2: مش انت ديجا باسبورك تويتي
3: يدي الاخر خيقة في بالو يفدلك يقولوا يزي عاد يزي عاد
0: والله دخلها كم يركشي موريتاني يحكي لي على الميشو ويفهمنا ويضحك
2: برشا عنا موريتاني
0: ورز ما قلت لنا في بالي نعيش في النرويج انا مريتهمش في الناس الغادي جملة
3: شكرا نسلم عليهم وعلى اخواتنا الليبيه والجزيريه والمغرب العربي الكل وان شاء الله نهاركم زين
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نحب نسلم برشا على رمروم اللي ديما نستعين فيه كي نبدا نعمل في كاستينج ولا حاجه هي فتره الكاستينج تو قاعدين نعملوا في كاستينج
2: على يبعثوا لك فانا ميل فانا وين المقر
0: لا لا المقر في القهوه كالعاده اما قاعدين نعملوا في دي كاستينج كبار
2: البريود هذا لا اللي يحب يتقدم والله نحكي معاك بجد اللي يحب يتقدم وين يمشي
0: يجيني
2: للقهوه
0: انا قاعد اللي يدخل يعمل
2: قهوة في النص
0: انتظروا حاجات كبيرة
2: إن شاء الله لا شاسور دو تيت معروف معروف في هوليود يستعانوا به نحبوا بروفيل 40 عام وسورتو عنده اختيار رهيب عنده العين الجميلة ربي ربي
0: سهل باش تختار هذوك الكل
2: سيبا فاشيل شلمهم
0: شلمهم تختار
2: وكلهم يطنطنوا كلهم اللهم صل على النبي
0: فريق شاب وحتى الشباب عينه باش يخدم
2: وما ما قد تحس روحي كبرت
0: 80 لاجمونتان يلا سيدي نسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسبحوا لاصدقائنا سليم بن سالم فدوه ديلي محمد الهميسي صديقنا حاضر معنا يوميا من المغرب صديقتنا سلوى بن سعيد بن ابراهيم احمد الحبيب بن سالح لميا شمام محمد كل الاصدقاء معز المنوبي شكرا على التفاعلات هيثم الغزي تحيه لكم تحيه على المساجات على الكلام الجميل دمتم اوفياء للرفماق البدايه كالعاده بالزابينج ولكن قبل فاصل ثم نواصل
5: خليك قريب فيم ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
6: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: السبعة خمسة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام شبيك زيدو
2: على الكاستينج رام يوري فيه انتظروا لازم تعمل مسلسل بالحق رفيق لازم تعمل
0: سياندون
2: لا تبارك الله عليك والحاجة اللي تحط عليها يدك خضر
0: بركة تجي
2: الله
0: بصدق يعني مشي نسمو زابيك شو صار في حلقة البارح رام روم فالبوعد زابينغ الرفماك ثم نعود. قعدوا معانا ما تبعوش
7: زابينغ.
8: يعجبك في زياد الدعاء ينجم يحطه في اي بلاصه. اي ما هو ملك الفوز كاخوي. اي يا ولدي اعطيني فك التليفون وكذا واتساب. الله مصلي يعني بيعاد. زيدوا شويه دعاء ترى
0: زيدون. الى حد الان عندك شانس تخرج انت الاول
9: بربي يا
0: والله. حاولوا نشرفوا قدام اصدقائك اللي يسمعوا فيه. يلا السؤال
9: ان شاء الله يا رب.
8: وكل واحد فيش متميز. معنا زيدور متميز في هذا وحتو فيش متميز حسب رايك في السرحة. يا بابا يا بابا راه قاعد يخفي غمضة.
0: التفسير صحيح انت صحيح اما التفسير اش معنى ديفينيسيون باش فسروا للناس معنى انت صحيح شنو قريبوي
9: لا
0: نسر فيك حاد
1: ها قريبويس تخص
9: بالعالم
0: معنى يزيب نعملك نقطة استفاف الهوية ما بلنا انتون اثار سؤال بالطول.
8: اي واحبة ايش هكا تو هو يسأل فيه وما زال يغزر الهوية. زياد جاوب انتي جاوب انتي شمك فيه.
1: الصور ما هيش فنية على ورقة ولا
2: يخربش
0: كيفاش
2: ديسيني دو مانيير كونفوز
1: ما تشخ بل
2: شخ بل الله اكبر تخاف اللي هفت عليا
1: نجم روح بك
0: ديسيني دو مانيير كونفوز يا ولدي ليه سبحان الله وبعد كونفيس فما
2: بوان
0: ليه وبعد كمل اقرا.
8: الله الله الله الله الله هذا الشيء ذا منين تعلموا يا بابا منين تعلموا. ليه وما يحبش يكون يفك له تليفون قال لك كل شيء غاديك.
0: من هو السحابي ناحي التليفون حطوا على الطاوله مقلوب. يلا من هو السحابي عبد الله بن عثمان نتكلم حد
9: وسع الدور يا رفيق
0: امشي
9: علي هيك شبيك مكتئب معايا
0: مكتئب معايا يلا
9: فرحان
0: نحكي بشكون
8: شبيك مكتئب معايا اي كلمه اي حاجه ما يهموش الكلمه اللي تخرج لولا من القجر بوب يحطها. الله مصلي يعني بلا روعه. لو المشكله وين ناوي ينصح العبيد باللي يعمل فيه. اي ناوي ينصح
9: جيتني من الهند ابو بكر.
0: هو ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان هو السحابي ابو بكر الصديق. نقطه زياد برافو وانتصار مستحق. كل التلامذة الصغار اللي يحبوا يتعلموا الاضافه
1: عبر زوبي
2: اقرا وحلو ديما الواتساب
0: معش حلو لروس حلو الواتساب
2: حلو الواتساب
0: وي ميم
8: حلوة حلوة ياسر حلوة. رسالة وصلناها شو اقول لك حاجة سل لا برافو زيدون ملك الفوز كامتياز شيخة. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ.
7: زابينغ
0: تحية تحية للكرار أمينة فراتي فاسر صغير. قدوا معانا موسين الرحلة ما تبعدوا الشو
7: خليك قريب فيم وراجعين. اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون ان سول تليفون. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحه الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه على الفيسبوك ولا اتصل باحد فروعها ولا بستيك وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا. Soyez alerte. Le barbe chatouille à la carte. Le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de la journée, le jour de

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفن يكمل معاك لنص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة على الجميع. ترتيحة العادة بالموسيقى ثم ننطلق في الأخبار. سلموا على صديقنا حبيب بلسالح قال مغش عليه الراف ما كلمنيش في حي الناس الكيريت واعتذر ما نجمش كوريتكم ما جاوبتكش دونك نعتذر في المباشر.
3: وهو كذلك خوي رفيق لازمك تتواضع وكل وتو عندك انت راهو الحجر راهو بين قوسين ما تسلمش على العبيد وكل هذا ما يجيش العبيد تحبك راهي نعمة يا رفيق راك تبدا عندك نعمة مش شاعر بها.
2: ربي يسلب هالك
3: ربي يسلب هالك دونك تحية الخوي حبيب تونجي تسلم عليه أنا في النصر
2: جيه بالذمة
3: جيه بالذمة رمبوان النصر السبعة وين الجامعة غاية توترقاني
2: ومن كان في نعمة ولم يشكر
3: خرج منها ما أدركي فيه
2: ولم يشكر ترتيح العادة بالموسيقى ثم نعود. ماهر زين يغني يسأل يا نبي سلام عليك كرف مايك حتى للتسعة ونص مولاي صلي بلوتو سمحوني نتخيل الأغنية الأخرى مولاي صلي رف مايك للتسعة ونص نعود بعد لحظات في التراندع.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماهر زيني وصلنا ل 37 دقيقة. توتسويت التران دو جور باي أريدو
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
0: صديقنا عزيز بن عمور يقول لي الراف كان ترى زياد في الحجام تقول رئيس الريال قاعد يحجم. قال لي يتكلم بالسيف يجاوب بالسيف.
3: ساعة ما تكلمش في الحجام والله نبدا عند عزيز هزني النوق. والله والله ما نتكلم شيء.
0: سياسة معناها اتصالية كيكة
3: مش ما هو عبد يا رفيق. نكمل راه ساعتين نقوم الخمسة راه والله قعدت بعد عزيز الخط. والله للأمان آخر مرة عند عزيز والله القط
4: ما هوش متواضع بالكل كان
0: مغش عليك.
3: هاي خوي نعتذر نطل منه سماح ونتقابل السبعة
0: عند عزيز. ويلا الأخبار الأخبار الأخبار الأولاني نحكيه على العجز الطاقي. نحكيه على المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلفة اللي أحكي على موضوع الطاقة في تونس على السيف اللي يتعدى. أكد حاجة سأكد أنه السيف اللي تعدى تعدى رقم قياسي في علاقة بالاستهلاك في بالنسبة للتوالسة. وقال وصلنا للرقم قياسي ذروة في الطلب على الكهرباء. نسمع التفاصيل ونرجع نحكي وتعدى مع أصدقائنا في إكسبريس.
5: أسباب الأزمة أولا فجوة كبيرة بين الطلب والعرض عن الكهرباء. زيادة الطلب زادت بصفة كبيرة خاصة على مستوى الذروة. الذروة الصيفية هي ولا الذروة في النهار وصلت إلى حدود 6400 ميجا وات، يعني رقم قياسي عمرنا ما وصلنا له. هذا يرجع خاصة إلى الاستعمال المكيف المكثف للمكيفات. 2027
6: صيف 2027
5: بتاعي. فما ذروة كبيرة 6800 أعلى من الذروة نتاع السنة، والقدرة الإنتاجية تقريب في حدود نفس القدرة، والعجز باش يكون في حدود حسب يعني الدراسة اللي قامت بها عماد المهندسين التونسيين في حدود 2300 يعني ميجاوات.
0: عجز 2027 ما نحكي ولا سيف عام الجاي باش يكون في الحدود بتاع 2300 ميجاوات. هكا قال عز الدين خلفله مستشار دولي في مجال الطاقة على حسب دراسة والعهد عليه بيان سور قام بها عمادة المهندسين. احكي في الموضوع هذايا وحكي زاد زياد باشا عضو بعمادة المهندسين قال عندنا حلول تقنية تمكننا من تجاوز سيف 2027.
7: دونك في الحلول هذه هو تحسين مردودية الشبكة اللي ديجا موجود. ديجا كي نخدموا على عملية التبريد باش نجموا نحسنوا في المردودية بالتبريد. دونك هذايا من شأنه أنه يربحنا تقريب 200 ميجاوات. دونك من الحلول باش نجموا نقصوا في العجز هذايا أن نزيدوا دي توربين صغار. وفما سكون أبل دي توربين فاستراك. هذوما سي دي توربين غابيد الكل دي توربين غاز، خاطر احنا المنظومة بتاعنا تعتمد برانسيبال مو على الغاز. 91% على الغاز الطبيعي. دونك هذوما نجمو نزيدوهم ونخلطو في 2027 في قبل الصيف نحطوهم. هذا نجمو نخدمو على معناها تعديل اوقات العمل في البلايص اللي فيهم طلب كبير على الطاقه. مثلا فما معامل اللي عنده طلب كبير على الطاقه مش لازم عليه هذيك، لازم نتعاون الناس كل معنيش حل ياخذ. معناها في عوض يخدم بار اكزامبل من 8 حتى ال 5 نتاع العشيه يعدل وقته باش ما يخدمش في وقت الذروه، يعمل شيفت نتاع في الليل. والمواطن زاد عنده دور كبير برشا باش يستحفظ. خنجوش تدخل الدار وتحط له انت 24 ولا 25 دوغري، معناها يلزم يكون معناها واعي بهالمشكله هذه.
0: قد يبدو للناس مشكلة تجاوزنا احنا فيه بالنسبة للسيف، ولكن مهم ان نبدو نحكيو فيه على بكري والناس كل تاخذ حذرها على بكري في علاقة بالاستباق الممكن على قدر المستطاع في علاقة بعام الجاي. ولينا واعينا حتى منه حل بالنسبة للمشكلة ذي مش يكون في عام، انا حكاية تشتيخ 3-4-5 سنوات حتى نخلطوا يمكن الليكيليبر ما بين الدوموند واللوفر في علاقة بالذو. في الاثناء ترى انه الاتصال زاد حاجة مهمة جدا جدا، وممتو أنا نبدأ نخدمه تو زاد مش خاطر تقولوا بعد 4-5 معناه تو ما نعمل حتى شيء. تو تبدو تحط الحاجات اون بلاس بشوية بشوية حتى نلقاو حلول بتقدر بعد 3-4 سنوات فيها إكراهات مادية وغير حتى المادية. فما حاجات تتطلب وقت معناه باش تنستاليها تاخو عام ونص عامين، هذا حسب كلام بعض الخبراء. كلمة
4: هو راهو أغزر ريت نحن وقتاش حسينا بالعجز الطاقي وقت اللي عشناه راهو الكلام اللي قاله السيد
0: 5 سنين تالي و7 سنين تالي الناس كلها
4: معناها ما تحس بالحاجه حاجه بشريه ما تحسها الا ما تعيشها. الخوف كونه كي تتعدم الازمه تمشي في بالك رجعت عادي تو كيما نحن توا فهمت كيف موجود الحليب موجود ما عنديش حتى مشكله دونك حتى باش تعمل ايفور وتستبق انت كمواطن ما تعملهاش علاش خاطر فما البيث والمطلق البيث قالك البيث قام بدور وقال راه فما عجز راه يلزمنا نستحفظه يلزم نلقاو حلول معني ان احنا ما نتصوروش اللي الناس الكل مش معنيه بالطاقه كنا معنيين بالطاقه عندك كليماتيزور ما عندكش معني بالطاقه الطاقه مهمه هي الدم متاع الاقتصاد دونك فينا الماء الحلول اللي يقول عليه فما حلول بسيطة في التصرف في الكمبورتمون ما يسمى الكمبورتمون إما عندك ربي رزقك عندك كل بيت فيها كليماتيزر مش لازم تكون 3 محلولين اعمل بيت البرود اعمل بيت افرشوا الجريري ورقدوا
0: في ما قبل هنا فما دور الدولة ساعة في إيجاد الحلول ديما المواطن راه يقعد اخر حاجة في علاقة بالمشاكل هذه دور الدولة ساعة انها البلانيفي على 4 و5 و6 سنوات اليوم باش نخلطوا نتجاوزوا هالعجز الطاقي هذا لن يكون الحل فقط للمواطن هذا 1 2 ديما كل الحلول المربوطة بالوعي حاتم راهو تاخو 20-30 سنة لأنه احنا نحكيه هكاية وناس كل نسمع ونحكيه ودر شو وقت اللي فما مشكلة الضوء تولي العباد تبرد في الدار معناها
3: 4 كليماتيزورات
0: اللي عنده 10 كليماتيزورات يحلهم يستبق في قصة الضوء متاع الليل هذا زاد المشكل بالنسبة للستيك
4: كما كيقول يستبق يقولوا لك باش قصوا الماء عبي البانويت العباد البارح جماجير راهو 80% من اللي تعبوا
0: بالزع
4: انا المهذيك حلول الاثمان حلول لازم تلقاها من الدوله عندي انا ايفيدو هذاك دورها وهذاك انا نحكي لك على الوعي العام نحن باش ما تصيرناش مشكله يلزم كل واحد يعطي من روحه شوي تو اللي يحكي على المعمل عجبتني انا هيجا في الصيف هو عايزهم بيدهم خدمه يساعدهم يخدموا بو في الليل
3: اي نعرف فما معامل سامحني رفيق على المعامل فما معامل تخدم 24 ساعه على 24 ساعه ريت الماكينه كي تسكت تصير بان كبيره معناتها يتضرب في كارتا نص ونحكيو على كوار تراو شيء بالمئات الملايين زاده ما يلزم يرقاو من تو حل جماعه الاندستريال هذوكم اللي خدموا في البلاد الخدامه اللي تخدم والمعامل اللي تخدم هذيا من تو يخدموا عليهم ما يلزمش المعامل تقف خاطر المعامل فما معامل تخدم بوستة واحدة فما معامل تخدم 24 فما معامل زادة كي تخدم بوستة واحدة يقولك باي أنا باش نخدم نقص ونخدم في الليل في الليل كيفاش باش نعمل الكوم تاعي الترانسبور باش نكري كيران ما ينجمش دوك هون له هو يسكر والخدام يتضر خاطر اليوم بدات فما معامل يخدم بوستة واحدة بداو يحضروا في خدام الكونجي نتاعهم يقول لهم شو وقت تضروا باش تاخذوا كونجيكم يا خويا زادة فيش هو مولا المول عنده الحق والخدام فيس جي معناتها الزوز مضرورين
0: انا في المشاكل الكبيره ذي امن ياسر بالكم من اليوم يخرجوا مسؤولين يقولوا راو المشكله هذه نتاع الضوء راهي باش توفى اون 2030 من هنا ل 2030 باش نعملوا
4: مولد
0: فوالا ما نعرفش لهنا
3: ستاسيون
0: لهنا باش نبدلوا كذا باش نسهلوا برشا توسكي اكسي نتاع مواطن وشركات للفوتوفولتايك بالقوانين كذا وحسب الدراسه باش يزيدوا في 3 سنين بكذا دونك تيوريكمون صيف 2030 و31 يورا بلو دو ركتور في الاثناء راو باش يصيروا وفي الاثناء باش تحاول تتنظم اكثر عملي اليوم كنت تخدرنا اثناء باش تتنظم اكثر ديما لكم مش باش نحي المشكل وتتقلق يقص عليا ذو ولا ماء ولا كذا ولكن اذا كان العالم يواجه في المشكله هذه احنا زاد بامكانياتنا ما نجموش باش نلقاو رواحنا معناها في نفس الواحد احنا وسويسرا ولا احنا والنرويج ولا كذا لما لكم الكم مهمة جدا جدا جدا تعطيني فيزيبيليتي تقولي راه 2030 و2031 باش يوفى وصيف هذا قداش باش نقص من مرة وكيفاش باش يصير القسان سابيز ان بو تعطي فيزيبيليتي ومهم زادا ناخذوا بعين الاعتبار احنا تعبنا والمواطنين تعبوا برشا وبلايص وبلايص ولكن الناس اللي رزقها هذاك اللي
3: خسرت خسر
0: وسلعة نحكي حتى على الكوميرس الصغار معناه اللي فزت له سلعة كذا فما ناش تمشي في السقين ما يخلطش حتى باش يوصل صوته ما هذيكم نحاولوا قدر الامكان ديما نقولوا قدر الامكان نحيطوا بهم نلقاو لهم حل ونعلموا استباقية.
4: أنا والله فما حاجة مهمة.
0: وإحنا مازلنا في السخانة، أما راهو مهم خاطر من بعد نتلهي وننساو، نلقاو إحنا فريل ماي جوان أوبساي يجي.
4: هو بالنسبة لي أنا فما حاجة مهمة برشا، هو ثمنا إحنا وقت اللي توجدت لي فوتو فولتايك اللي في الديار تنجم توجد، لكن المشكل اللي لقيناه وقت اللي الناس عملت الانستالاسيون هذه حاتم، أنه وقت اللي يتقص الضوء الفوتو فولتايك نتاعك ما عادش موجود وكأنه بيتقص. لابد اليوم الدولة تحاول تسرع في الموضوع هذا باش تنجم تنقص برشا مشاكل وتشجع العباد باش تنجم تنستالي الفوتو فولتايك في ديارها وتعطيها امكانيه نتاع نقولوا احنا تخبي الريزيرف نتاع الضوء نتاعها وقت اللي يقص باش تنجم تستعمل. هذه على خاطر لابد اليوم تجي، على خاطر هذه حاجه تنجم تصير في ساعه في اسرع وقت ممكن. برشا عمارات وبرشا بلاصات وبرشا ديار ينجموا يخرجوا الستيك من الوضعيه هذه ويخفوا الضغط على الستيك في الوضعيه. المشكل الكبير في الريزيرف نتاع الضوء، على خاطر هو عاده اللي كان يركب في الفوتو فولتايك يمشي في باله الضوء ما يقصش، وهو بالعكس ظهر وقت اللي تركبه وقت اللي يقص الضوء زاد انت بيدك يقص عليك، ما عندكش الريزيرف نيسيسير باش تنجم تستعمله في دارك.
3: وزاد حاجه اخرى تو ما دمنا باش نبداو نبنيو وحاجنا بالستاسيون جديده مولدات جدد وكل لي زابيل دوفر ياخذوا وقت عادي، خاطر يهبطوا على تيونيبس والشركات تشارك وتبقى ومن بعد يفاليديو هذه ومن بعد لجنه صفقات ما فيها باس الدوله تاخذ معناتها حاله استثنائيه هي تختار معناتها فيسع فيسع، معناتها ما ناخذوش البروسيدور نتاع 3 شهور 4 شهور نقعدوا نستناو في لابيل دوف هكا كنبداو يدي يدي حتى لنوصلوا كما قلت النتيجه باهي.
0: فما علميا علميا ماشيين العالم يا جماعه في سوليسيون في العالم في علاقه بالطاقه
3: حتى فرنسا ورا
4: الصين عملت سوليسيون قاعدين يخدموا عليها الفايتر افكتيف دي سيكل زاني مش برشا معني عامين ثلاث قاعدين يصنعوا في باتري جديدة في الكهرباء يولي كيما جنراتور متاع الدار، معني هي لباتري تاخد تريسيتي تشارجي وقت يقص عليك الضو في الدار تولي تريكوبير التريسيتي اللي في الباتري بوغان سرطة مومو، معني لفاي فيان قاعدين يخدموا علي كيما الشارجر مش تولي كرهبتك الشارجر متاعك معني متاع دارك
0: بالباتري
4: متاع الكهرباء هي تاخد التريسيتي
0: عالم اخ صحيت لازم عندك كهرباء والكهرباء هذيك وانا
3: والله عبد شخليله ورفيق بالمفتاح وحل مفتاح 14
0: وريق خارج بالكهرباء لازم باتري دار ولا مرتك مش تطلع على امها وابوها
3: وخلي الباتري غادي وتطلع على امك من بعد
0: شكرا على الحل العظيم ثم نواصل
6: خليك قريب فيم وراجعين تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
6: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
13: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
14: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
13: عندك أورانج.
15: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
16: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معكم الرحلة تحية للأصدقاء اللي يتفاعلوا معنا ومعلومة جوست أن نوثوها في علاقة بالتخزين اليوم ممكن القانون تبدل والدولة تحت الناس اليوم أن تخزن الذوب عن طريق الفوتو فولتايك ولكن الباتري اللي تسمح بهذا هي اللي خلينا نقول مش أكسيسيبل ياسر غالية بمعنى غالية تكلفة غالية شوية هذا باش يكون نعطينا صورة كما هي نمشي للأخبار الثاني والأخبار كانت راند على مستوى العالم نحكيه على النجمة كان دي سيلين ديون اللي تعرضت لموقف محرج في حفل غنائي في العاصمة الفرنسية باريس بعد فقد توازنها بصورة مفاجئة على خشبة المسرح إلى جانب أنها انسات كلمات الأغنية الشهيرة متاعها مقطع صغير من اللي صار ونرجو نحكيه في الرف معك
3: كوشماردسك hier soir non mais Mathieu elle a glissé sur scène elle a oublié les paroles de pour que tu m'aimes encore
4: au milieu du concert elle chute effectivement et juste avant la fin du concert, elle a buté sur la deuxième phrase de sa chanson que l'on connaît tous. Et du coup, les 35 000 personnes du public sont venues à son secours et ont continué à chanter.
2: كوشماردسكه وصف الاعلام الفرنسي الليله بالنسبه لسيلين ديون اللي نعرفه مريضه مرض معناه ماهوش من الامراض النادره والموجعه واللي يمس الاعصاب وربي يشفيها ويشفي الجميع ان شاء الله اخترت باش تواصل ولكن في كل ظهور تقريبا فما مشكله مرضيه سقوط على المباشر ونسيت كلمات الاغنيه نتاعها نسالوا ديما سؤال ونعاودوه مش العبد ساعات يزمو يعرف في وقتاش يقول يزي باستا ستوب وإلا يخلي روحه عرضة الحاجات من نوع هذا مثلا كلمة أسندريلا
5: أنا جو بريفير الفنان كي يوصل لمرحلة معينة من المرض وإلا يحس روحه مش قادر أنه يكمل حفل قدام جمهوره يعني ماذا بيه خلي الصورة المزيانة لكن في حالة سيلين ديون اللي المرض متاعها متلازمة الشخص المتيبس يعني حسب ما شفت أنا معنى المرة الأولى دعثرت معنى السروال حتى تربط وحل بلتو في صباتها والمرة الثانية أنه نسيت يصير هذا مع برشا فنانين دونك انا بالنسبه ليا شفت الدوكيومونتير نتاعها قالت انه هي تتنفس فن تتنفس جمهور متوحش انها تقف على خشبه المسرح يمكن هذا خاطر انا مانيش فنانه ما نجمش نفهم يمكن هذا ينجم يعاونها في الشفاء ينجم يعاونها نفسيتها شفت حتى الجمهور متعاطف معاها دونك بوتيتر الجانب الايجابي من الحكايه انه الجمهور ينجم يكون عنده دور كبير انه سيلين ديون ترجع للحياه وما تستسلمش لك المرض
2: هذا ولكن زاد الاشاك ينجم يخليها تعجز بتاتا على انها تتجاوز المرحله وتبرى لو ربطنا هذا بهذا وقت اللي في كل حفله يصير انسداء وقت اللي الناس حتى الناس يتعاطفوا مره اثنين وبعد يمشيو اللي يتعاطفوا من ديارهم ما عادش يجيوك الحفله ما عادش يجيوك الكونسير بالنسبه اليوم باش تولي المغنيه انتهت قلناها على الفنانين قلناها على الكورجيه تامن بالعمر برنس مش العمر في البطاقه التعريف العمر اللي مربوط بالصحه اذا كان البيرفورمانس نتاع البدن ما عادش هي المغني الكوارجي الكرونيكور يسمو يعرف وقت يوقف
6: كل كرونيكور
7: لا الكرونيكور خليه مسكين لازم يخدم خدمه اما كما قلت انك تتكرر العمليه تولي انا نحبك برشا لكن عاد كي تطيح المره الاولى تطيح المره الثانيه يولي غير معقول معاش نجم ندافع عليك في نسيان الواحد ام كلثوم الله يرحمها من درك تنسى تبدع في الخشبه تتفاعل مع الجمهور نتاعها تنسى الكلمات فما كل فحلاجي اللي وراها ذاك يلقنها
2: شو اسمه
7: فحلاجي يضرب الفحل يضرب الناي الفحلاجي بالعربي اسمه الفحلاجي هذاك يلقنها
2: هي من هنا ربطوها بالحاله الصحيه نتاعها بالعصبيه رامي يقول
6: انا عندي مشكله انه مربوطه بالحاله الصحيه على خاطر العمر كبر وهي كانت وعد معناها تنجم تكون تيحه عاديه كيما ينجم يكون هما الاعلام توا ولا العباد اللي خالقه منها حكايه

0: فرنسي الاعلام هو يخلق في بوليميك عاد نحن
1: سواري كوشماردس
0: جو مون فو
1: كيس
0: كون بونس جي ريغاردي بركل عليها تضحك تمشي
1: رسالتك للاعلام الفرنسي لوسف ليلا بكوشماردس
0: تاو
1: تغزر ليان بارتيس تقول له يان
0: يان سا سوفي سور هكا هكا هو معناتها المراه يحبوا يدبرموها المراه تمشي
1: الله كل يزي من بث البلبله والاشاعات ومس الصوره نتاع فنان عطات برسا لفرنسا وللفن وللعالم
0: هذه كان نقولها معاك راني بي دي جي في بنك نخدمش معاك هكا سبع تاع الصباح تعيط علي كان عندي المستوى هذا باش نقولوا بث البلبله وبثور راني بي دي جي في بنك وجيني على قرض ونخليك في سلداتون مي با تقابل
1: كي العاده ديما
0: كي العاده
1: يلا ربي يشفينا ويحفظنا ويحفظ الجميع كان هذا ترند دو جور باي اريد والاخبار على راس الساعه ثم نعود
2: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع اريد تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اريد
3: اريد طور عالمك احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف مشددا على أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان مؤكدا أن الحقائق ستكشف كاملة ويومها لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان وفق ما صرح به خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد دربالي. لجنة المشاريع الكبرى تنظر في عدة قرارات بشأن إسناد الصفقات المتعلقة بعدد من المشاريع العمومية على غرار إشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولات صينية وإنجاز إشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. ورئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد في مفتتح أعمال اللجنة أن الدولة ماضية في إنجاز العديد من المشاريع العمومية في مختلف المجالات مبرزة أن تسريع في وتيرة التنفيذ يعد أولوية قصوى. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنتهي من المصادقة على كامل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي وقررت إرجاء التصويت على مقترح القانون برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله تبعا لتعديلات المدخلة عليها إلى جانب تجويد صياغة بعض أحكامه. وتعلقت الفصول المصادقة عليها أساسا بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بذلك سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية إضافة إلى عدد من الأحكام الانتقالية التي تحدد إجراءات وأجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي تعلن أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة الإمارات بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 من أكتوبر الجاري ويشمل العمال التونسيين والمتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات. إلى الأخبار الدولية، تعرض طائرة بمطار الرياض إلى أضرار جسيمة بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية في محاولة لتعطيل مجال المملكة الجوي ومنشآتها النفطية عبر قصف صاروخي أدى إلى مقتل 3 أشخاص هذا الأسبوع وفق ما نقلته وكالة رويترز. والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يعلن أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن عدم وجود أي آفاق لتسوية دبلوماسية في أوكرانيا في الوقت الحالي. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس كثيف السحب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر والوسط محليا الجنوب مع تساقط البرد.

0: أماكن محدودة، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا خاصة بمناطق الشمال، حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال، والمرتفعات وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني للسيدات اللي انهزم البارح الخميس أمام ضيف السنغالي هدف مقابل صفر. مباراة تندرج في إطار ذهاب الدور الثاني من تصفيات أولمبياد 2028، ومنتخبنا الوطني كما قلنا ينهزم 1-0 في الذهاب. مباراة العودة تتلعب 3 المقبل في السنغال. نمشيو نحكيو على بطولتنا، الموعد الويكند هذا مع مباريات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى، العودة متاحة بعد التوقف الدولي. نعطيكم البرنامج وتعيينات الحكام اللي عملت عليهم البارح الإدارة الوطنية للتحكيم. نهار السبت ماضي ساعتين ونص في حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور، الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي الباجي، تحكيم حسام أبو العريس، وفي الفار أسامة بن إسحاق. في 15 أكتوبر في بنزرت نادي البنزرت الاتحاد المنسي سيدي وسيم عمارة حكم، وفي الفار عامر شوشان. في المهيدي في صفاقس الديربي الأول في التاريخ بين تقدم ساقية الدير والسياسات في مباراة رسمية في الرابطة الأولى، مباراة بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار الحكم البرتغالي أندري فيليب. في ملعب 7 مارس في بنغردان اتحاد بنغردان يواجه نادي الأفريقي، تحكيم باسم بالعيد، وفي تقرية الفار أمين لفقير. دفعة ثانية باش تكون نهار لحد فيها أيضا 4 مباريات، والكلها تنطلق ماضي ساعتين ونص كيف كيف في الزويتن شبيبة العمران مستقبل المارسة محرز الماكي حكم، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. في ملعب أولمبي سوسا الإتوال أمام نادي حمام لم في تحكيم أحمد الذوادي، وفي الفار هيثم الترابلسي. في المتلوي نجم المتلوي ملعب التونسي فراج حبد اللاوي حكم ساحة، وفي الفار هيثم جيرات، وفي جرجيس للترجي الجرجيسي يواجه أمل حمام سوسا تحكيم أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروي. نذكر كل المقابلات انطلاقا من ماضي ساعتين ونص وكلها منقولة على ديوان سبور. وفد الاتحاد الافريقي لكرة القدم وصل البارح الى مدينة صفاقس لمعاينة ملعب الطيب المهيري في اطار متابعته لمدى تقدم الاشغال ومدى استجابتها لمطالبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم. الوفد هذا كان مبرمج انه يجي 22 اكتوبر الجاري قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة، بما انه الاشغال تقدمت بشكل لافت جدا، خاصة انه الاشغال في الايام الماضية تتواصل 24 ساعة متواصلة، وان اصبحت مختلفة للتدخلات المطلوبة قريبة من نهايتها، خاصة كان نحكيه على مستوى الإنارة بالملعب الفرعي، منصة الصحفيين، ربط الملعب والمنصة الصحفية بشبكة الانترنت، إلى جانب تهيئة حجرات الملابس واستكمال الإضافات المنصوص عليها في كراس الشروط. كما قلنا دونك الوفد ذي منتظر أنه يتابع غدو مواجهة تقدم ساقية الدير والسياسات، يحب يشوف الملعب في الكونديسيون متاع مباراة ويكونوا حاضرين. دونك نستناو التأهيل الرسمي بالنسبة لملعب طيب المهيري. في صورة التأهيل طبعا فإن الملعب سيحتضن مواجهة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا في شهر نوفمبر. كيف كيف ينجم يحتضن مباريات الترجي الجرجيس ونادي الصفاقسي في صورة الترشح متاعهم لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. على كل موضوع يبقى للمتابعة. نهاية الأسبوع الموعد مع مباراة الجولة الخامسة من بطولة كرة السلة نهار السبت الخامسة النجم الراتسي الدليل الرذي بجرومبيليا في نفس التوقيت اتحاد الأنصار يواجه النادي الأفريقي الخامسة أيضا ملعب النابلي ملحم سوسة الخامسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد والخامسة ونص أيضا لتوال أمام الاتحاد المونستيري نهار لحد مباراة وحيدة تستكمل بها الجولة النادي الصفاقسي 3 متاع العشية يستضيف شبيبة المنازة نذكر كل المواجهات نجموا تتفرجوا فيهم على منصة ديوانسبور الختام بأبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية في لليغا في إسبانيا 8 متاع الليل مالاغا إسبانيول في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 دورتموند يواجه فيردر بريمن وأيضا في ليغان في فرنسا 8:45 لونس يستضيف أولمبيك ليوني
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
3: عاجل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش سبور على ديوان فام حكاية غرامة

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
2: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك، اختار اون فورماسيون دو كاليتي افيك ان ديبلوم هومولوغي. اختار ليستام بالباك ولا بلاش، بليزيور سبيسياليتي على ذمتك، جيستيون ار اي ديكوراسيون انفورماتيك لوجيستيك اي بلوس انكور. الاكثر معلومات فيزيتي نوتر باج فيسبوك ايستام تونيزي، والا كلمونا على 28 77 88 11. ليستام، عيش حلمتك.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيرينس. Un seul téléphone.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك أورانج.
5: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام، صوتكم زهوان القيروان باجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، أسن بريلا، ناصر بدوي، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية نمرو في أخبار الكورة، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية في الرف ماك هود وخير تفاصيل الحكاية نحكي على كفاءة تونسية حق ونجاح كبير. التفاصيل جينا في هود وخير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: كفاءتنا التونسية ديما تشرفنا في العالم الكل، واليوم نحكيه على ثلاثة باحثين تونسا حقوا نجاح كبير وحضور لافت في التصنيف العالمي Top 1000 Scholar لسنة 2026 اللي يعتمد في نسخته هذه على الفترة اللي بين 2021 و2025 في اختصاص الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، يعني العلوم اللي تدرس الأرض ومكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. الباحثين ذوما هما الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة واللي كان في صدارة الترتيب وتحصل على المرتبة الأولى وطنيا وعالميا في الاختصاص هذا، والأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه اللي تحصل على المركز الثاني على المستوى الوطني و38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة وطنيا و39 عالميا. واللافت أنه الباحثين الثلاثة موجودين ضمن قائمة 40 أوائل في العالم، وأبحاثهم ترتبط خاصة بالجيولوجيا والجيوفيزياء والموارد المائية، ومن بينها المياه الجوفية اللي تعتبر من أهم الموارد المائية في تونس. التصنيف ذي الصادر عن سكولاريتي اندكس ويعتمد على قاعدة بيانات تضم تقريبا أكثر من 2 ملايين ملف لباحثين موزعين على 20 مجال و305 اختصاص فرعي، وتعمل خصيصا لقياس التأثير العلمي الحديث للباحثين في العالم الكل، وأنه نلقاو باحثين تونسا في صدارة الترتيب ذي يعتبر فخر كبير لنا الكل، ومش جديد على كفاءاتنا اللي بفضلهم قادرين نمشي لبعيد ونخلي مستقبل بلادنا غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: ألف مبروك وألف برافو للأسماء اللي كنا نحكيوا عليها، نحكيوا على اختصاص النجمو ما نفهموش منه برشا. أما الدراسات الجيولوجية الجيوفيزيائية نحكيوا كما فسرنا شوية في الناس، وتحية صديقتنا وفاء، العلوم التي تدرس الأرض مكوناتها وتكوينها وحركتها وتحليل باطن الأرض والصخور والمياه الجوفية. ماهيش من العلوم والميادين اللي مسلط عليها برشا ذو، ولكن ذات أهمية كبرى في عالم قاعد يتغير، وال الماء والأرض والمكونات معناها مشاكل وحروب العشريات القادمة بشكون في علاقة بها. اليوم نلقاو في التوب 1000 في التوب 1000 ثلاثة تونسا، مش في التوب 1000 كان في التوب 40 اللي في وسط في التوب 1000، ويتصدر القائمة تورسي اسمه الأستاذ يونس حامد، الدكتور يونس حامد من كلية العلوم بقفصة اللي كان في صدارة الترتيب. نلقاو زيدا كيف كيف الأستاذ حكيم القبنطيني من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه سيرت، ونلقاو المركز الثالث كيف كيف وطني. برافو للتوانسة الكل، برافو للثلاثة أسماء اللي كانت حاضرة معنا في الترتيب هذا. الثالث هو الأستاذ محمد السوسي من جامعة تونس المنار. بلدنا ولادة ونتفاجئوا حاجات ساعات معناها تتجاوز قدرتنا على التصديق. انا كي بعثوا لي الاخبار نسخايل حاجه فيك نسخايل حاجه ليه معناها كي ثبتنا نلقاو الاخبار صحيح. دونك الف برافو، تحيه ليونس حامد الدكتور الاستاذ حكيم القبنطيني وكيف كيف الاستاذ محمد السوسي على التشريف الكبير هذا. كلمه حاتم نستخدم
3: هذوما اللي يخدموا في صمت واللي هما معناها اسمع الامباكت نتاعهم يمكن مراوش نحن ماهوش في الفترينا، هذوما في الارير بوتيك معناها امباكت اخر. ليه اون بلوس الجيولوجي عمري ما كنت نتصور اللي معناها تو بو افوار دي سوميتي. نحن بعد شنو تربينا ناسيونال جيوغرافيك وترك لي دوكيومونتير وتراهم هيك امريكيين واستراليان ويكيب موني وتحت هذا والجيزير والجو هذيك الكل ما يجيش لبالك اللي هما معناها تنجم ترقى. وفي جامعه قفصه جو بونس هو اختار قفصه خاطر غاديك فما بالحق اوب كبير جيولوجيك المياه الجوفيه اللي موجوده في الصحراء. تعرف هذايا عندنا 30 سنه كانت تفكروش انتم يمكن صغار ما خلط تحكتوش عليه.
0: أكيد أصغر مني.
3: كان بيانسيو كان فهم النهر الكبير. كنت تفكر البروجي بتاع النهر الكبير كان بش يخرج من ليبيا خاطر فهم إن غوند ناب كبيرة في من ليبيا حتى الجزائر. دونك جو بونس اللي الناس هذوما سوغ لو تيران سون افيكاس اذا هما معناها مستعرفين بها وكلاسيفي سيكو عندهم بحوث خاطر هما باحثين دي شيرشور. دونك عندهم بحوث مهمه والمستقبل كما قلت انت بكري رانا لا مفر من كونو نلقاو دي ريسورس جدد نتاع ماء دي ريسورس جدد نتاع طاقه دي ريسورس الكل نتاع الارض ذي اللي هي مستحملتنا اللي ميت واللي قعدت
0: مستحملتنا ذيك العباره
3: والله مستحملتنا يلزمنا نلقاو حل.
0: تحيه برافو للدكتور مره اخرى يونس حامد الاستاذ حكيم القوبنتيني ولا استاذ محمد السوسي. تحيه صديقتنا سماح اللي كانت خذته بالتليفون وسمعت المداخلة مع الدكتور يونس حامد. ماذا بينا الناس هذيا نسلتوا عليها الضوء قدر الامكان, ماذا بينا يتم تكريمهم الحديث عليهم يتحطوا ان كونتاكت مع الصغار. هذا من الناس اللي قادرين يبيعوا الحلمه كونكريت ما احنا نتكلموا اوكي ومستقبل ونحاولوا والفوي كروار ولكن هذه حاجات ناجحه على ارض الواقع. اليوم كي يمشي يحكي فيهم فيه في 1000 تلميذ ولا 500 تلميذ سي بو ليكزومبل اللي لا السيد هذا خرج من تونس قرا في تونس كواليتاتيك نجح ولا نمبر 1 في العالم في ميدان البحوث اللي هو مش نجم نقولوا مش اكثر ميدان ننفستيو فيه كتوانسه ولا نحطوا له الامكانيات الكبرى. ورغم هذا تالق وتصدر هو وثلاثه كانوا في التوب 40 على مستوى العالم. دونك برافو والف برافو. ما نعرفش كيفاش من الناس هذم والسوميتي هذم لازم يكونوا ان كونتاكت مع لي جون في اللي فات ومهما كانت الاختصاص مش لازم في الاختصاص هذايا مش مش يعمل محاضره في الاي اس جي نعم في ناس انا عامل ماركتينج انا عامل كذا ولكن يهمني نفهم باش نجم نصدق انه تونسي خارج من هنا نجم نكون نمبر 1 في العالم في اختصاصي يقعد الكومبيتونس نتاعك والشغف بالحاجه اللي تحب تعملها. نمشي مباشره لاخبار الكوره. رجعت الفقره بعد مطالبه جماهيريه كبرى خلينا نقولوا
4: برونشيت
0: الفقره برونشيت البارح عم طنجين صغير
3: ورجعت
0: البارح رمروم تونسويت اخبار الكوره في تونس والعالم التفاصيل. والبدايه بشكون صبري اللموشي اللي مثل علاقته بتونس بقصه حب تفاصيلها نعرفوها تونسويت.
4: صبري اللموشي المدرب السابق للمنتخب الوطني كان في حوار صحفي مع صحيفة The Athletic قال انه اللي صار مع المنتخب التونسي كان حاجة محزنة برشا وشبه الحكاية الحياة انك تحب تعرس بوحدة تحبها برشا وتبقى مع حياتك الكل ولكن المرأة ذيك ما تحبكش. وقال زادا اللي هو حاب يبدل وكان ينجم يبدل في الكرة التونسية ولكن ما لقاش الظروف والتعاون من العباد اللي كانوا دايرين. وقال اللي كان عنده افكار كبيرة برشا باش تنقذ الكرة التونسية وتخرجها من الازمة اللي فيها ولكن الوقت ما كفرهوش.
0: الأمر يشبه الحياة. أنت تريد أن تتزوج امرأة واحدة وتبقى معها طوال حياتك لكن المرأة لا تحبك هكا فسر صبري اللموشي اللي صار مع تونس مثلها بالمرأة كأنه هو يحبها ويجري في حظوظها والمرأة متكبرة عليه مطفيته. وزاد صبري عندك القدرة أنك جاري المرأة هذيك معناها وإلا لا معناها
3: أما خب عليها اللي عنده ليد
0: ما تخبيش عليها حتى شيء. ورنس كلمة صبري اللموشي يبدو أنه مازال موجوع من خروجه بالطريقة ذيك من المونديال ولكن للأمانة يصعب جدا أن نقوله ظلمنا الرجل هذا معناه.
5: هو شوف
0: هو
5: شال تونس وإحنا كبرناه ردينا صبري اللموشي المنقذ اللي بش يعمل كذا وكذا ونسينا اللي هو معناتها ملعبش في المنتخب ونسينا كل أغلاطه الكل نسيناهم وفرحنا به وكبرناه ودخلناه من الباب الكبير. لكن يغيظوا وأنه مش خرج من الباب الصغير خرج من النخبة الصغيرة متاع لبنى فهمتني وكأنه معناتها خلينا نقولها بصراحة خرج مطرد خرج كذا يحس توا ذاك بش يقعد يهتري على الأقل 10 سنين أخرين هو يهتك. فجات لتونس جاته لقمة لكن اللقمة كانت كبيرة على فمه برشا ما عرفش يتعامل معها. يا الغلطة منك يا صبري مش منح
0: غلطة هو مشاركة ما تخلي حتى حد ينجم يخمم للحظة أنه قرار إقالته كان فيه تعسف على الرجل مشاكل في كل المقابلات وكل مرات يظهر فيها المنتخب تحت قيادة صبري اللموشي ولكن كما قلت طريقة خروجه من المنتخب في وسط كومبيتيسيون في الكوب دي موند ما صارتش برشا في تاريخ المونديال. دونك باش تخلي التجربة راسخة في ذهن صبري اللموشي حاول يحكي عليها حاول يعطيها كجانب رومانسي عاطفي ولكن
4: كان يعمل شيء. فيلم آه. يخرج فيلم. والراجل مازال صغير عنده كارير زاد هو يحب يخدم بشي يصفي زاد شويه اللي ماجو
0: لازم ينسي شويه العباد.
4: حنفسر لكم النقطه هذيك لازم آه. كل مره كل بلاصه يمشي لها يقول لهم راهو هكا وهكا وهكا صار باش يقعد يذكر خاطر في الاخر تنسى النتائج والخموس ويتذكروا اللي هو طرد وسط
0: الريال البستير في الريال ماهيش ولا بد برشا كلام برشا كلام حتى على امكانيه مغادره مبابي في وسط الموسم ولا نهايه الموسم شنو صحيح من غلط
4: ومش كان مبابي فما كلمات على انه الناس الكل يمكن تخرج من ريال المشاكل ما زالت متواصله وذا حسب اذاعه كادينا سير الاسبانيه اللي تحكي على حاله من التوتر في غرفه ملابس ريال مدريد الحكايه خرجت انه فما اشتباك بالايدي ما بين زوز ملاعبيه وذا الحاجه اللي صارت عام ناول وعملت مشكله كبيره زوز اسامي ما تقالش شكونهم هما ولكن تحكي على بيلينغهام تحكي على كوكوريا على خاطر عنده مشاكل في البطوله الاوروبيه بين منتخباتهم وتحكي اكثر على مبابي وين المشكله بدات بمطالبته انه ريال مدريد تساندوا في سباق البالون دور الحاجه اللي رفضتها ريال مدريد ولهنا دخلنا في مشاكل كبيره يقول لك انا ما تساندونيش ولكن الريال تقول لك عندي ملاعبين اخرين في السباق هذاك ما نساندكش وهذه الحاجه اللي مقلقه بيلينغهام اللي هو افضل لاعب في الريال منذ بدايه الموسم وبرشا كلام زاد كادينا سير تاكد انه بيلينغهام بدا يخرج ويفقد السيطره على اعصابه في علاقه بالحكايه هذيا وقرر انه يساعد وهو بيدو ماش باش يسكت على حقه
6: جرت تقارير فرنسية مفاجأة بشأن مستقبل كيليان مبابي كاشفة إمكانية رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي وأشارت RMC إلى وجود علامات استفهام حول وضع اللاعب الذهني وطريقة تعامله مع الضغوط المحيطة به متوقعة رحيله عن النادي وأشارت إلى أن قائد فرنسا غير مرتاح ذهنيا في ظل الضغوط المرتبطة بمستقبله وبطموحه للفوز بالكرة الذهبية جاء ذلك في ظل الجدل المتزايد حول مبابي بعد ظهوره في مواقف أثارت انتقاد وعلامات استفهام
0: الكلام كما قالوا رامي أكدته صديقتنا في
4: زميلتي
7: أنا عديده رامي أنت حبيت هكا الصوت ديما الصوت النسائي يكون حاضر
4: خطر عنا جمهور عربي
0: جمهور عربي
7: ونعلكنا
0: ولإضفاء أكثر مصداقية
7: على عندك ألف حق
0: وكواليسنا احنا معنا بوردير وكواليسنا داخل الريال تتطابق مع كواليس العربية داخل الريال
7: نحن عنا كواليس داخل الريال نحن حايرين في تذكرة شامبيونز ليغ يطلع عن فريق تونسي وعنا كواليس بالله
0: معنا مراسل داخل حجرات الريال
7: اما ما نعرفوش
0: شكون ناصر وانت يا مسير تعدت بك فيستير معبيه نجوم معبيه معناها خاطر ثم يكيب تشكون بيا ما فيهاش دي ستار كبار معناها انت نتذكر في وقت ما فما برشا اسامي في نفس الفريق هذا يصعب الجستيون يصعبها برشا
8: هو الحق بتاع ربي وقت اللي تبدا عندك ملاعبيه عندهم قيمه فنيه كبيره ولا عندهم تاريخ رياضي كبير انه تصعب المعامله معاهم ولا بد ما المعامله نتاع معاهم تكون برشا حذر وبرشا صنعه وبرشا سافوار فير خاطر فما لا جالوزي فما اللي بعد ساعات الملاعب شبي عملت لهذاك ما عملتش هذاك شبي انا عملت لي هذيك ما عملتش هذيك شبي هذاك خذ الفلوس الاخر ما خذاش هذوما حاجات اللي نجموا ساعاتي صعبوا الفستير فهمت يصعبوا الفستير ويخليوا الفستير نوعا ما تولي تدخل فيك التذبذب واذا دخلت في التذبذب راهو يقول لك اصعب حاجه انك تسير ملاعبيه كي يبداو دي ستار معناتها بالحق على خاطر يلزم تلقى التوليفه ويلزمك تلقى الكومينيكاسيون والخطاب ويلزمك تكون كاريزماتيك باش تجم الناس الكل
0: جينيرال مو بتجربتك انت لي ستار لي سيمي كبيره كي يبدا عندك مثلا إلي قوي ديس قوي ما نعرفش سنترال قوي يبداو اصحاب ولا جينيرال مو كل واحد يلعب على تصويرته على دربوه هو على نجوميته هو على شهريته هو
8: هو فما بارتي جانب يخمم في روحه فما بارتي بالطبيعة وبعد يحط هو الاكسبرينس متاعه هو ولا الكارير هو يحطهم فانيرا خاطر الكرة جماعية ما نجمش يعمل واحد وهذاك الكل يزمه مربوط بالناس الاخرين الكل مربوط بصحابه فهمت فما ملعبية
0: يقول... ما تحس ديما فما هكا النوع متاع التونسيون صغيرة غيرة شوية
8: لازم. موجود
0: بينك ثلاثة أربعة
8: لا موجودة سامي. موجودة فما ملعبية توصلوا للديستار كبار وما يتكلموش مع بعضهم تقام في الفستير لكن كيابتوا للتيرا يوليوا حطوا مصلحة متاعهم
0: المشترك
8: لا اكزامبل ما نجمش نعطيه ما نجمش نعطيه على خاطر الحرمة للكيب اللي كنت نلعب فيها واللي ما بنسيبش نقولها حق تعرف
7: قولها انت كان عندك
0: ما عنديش لا ولا ما
8: هو عنده
7: انا عندي
8: بس هو يتباهى حكي
0: لي والله ما قالوا يتباهى
8: بالنسبه لي انا راهو صعيب انك اليوم تجم تحكي حاجه كي من هكا انه الملاعبيه في حد ذاتهم رفيق وقت اللي يبداو دي ستار ديما المعامله نتاعها تكون اصعب
0: المعامله اصعب وكل ما الفستير يتعبى باللي صار كل ما جيستيون نتاعو تكون اصعب بكثير تحيه تخيل صديقنا امير يقول لي على ذاك نحبوك راف تعرف الجاري جروب فيه ديستار
9: اه شيء جاري فيه كبير برشا والله
0: ساعات انا ثورت لك الغريبه اللي انا نعرف الجاري
9: مش انتم ديستار ثلاثه كله لا شيء ستار ستارات عالميه التونسيون ما ريتش
0: الجمله كلها
9: غلطه صحيح يا ودي المفاهيم اما بالحق تحيه صديقي حروس قال لك الناصر فما مثال به 2015 على برشلونه فيها ميسي نيمار سواريز انيستا معناتها فيها نجوم كبار وما صارتش المشاكل
7: خرج نيمار
0: فوالا اول واحد دفع فاتوره وخرج هو نيمار ولكن راهو كي نقولوا فما تونسيون مش معناه الجروب مش ينجح ساعات التالون الموجود يخلي الجروب ينجح اما شوف الجيستيون الصعيبه اللي في وسط الفستير وفي وسط كل سيونس دونترينمون وكل ما يصير تسريب على كونترات فلان وزياده فلان ولا وسط السيزون نيغوسياسيون مع رامي ولا الاخر يقوم لك يقول لك حتينا هذاك صعيب برشا في وسط الجروب كلمه حبيت تقولها حاتم
7: حبيت نقول
9: هذا يصير بين الممثلين صارت الحق نشوف لي حل
0: اي سيفير
9: كان يعطينا شويه كواليس
0: اعطينا
9: لا لا
3: ما عطاش هو كواليس انا مش نعطي كواليس ما نعطي كواليس كل واحد يشد كواليس اللي قبل فما كانت فازا كانت مثلا اللي ماركي بونتو ياخذ بريم اللي معناها هذيك تنحات باش يتنحي سجور خاطر فيقوا مثلا في الاوروب اللي برشا جواريت ما عادش تعطي باس خاطر الكل يخدم يقول لك انا ماركي بونتو باش في الجروب الكل انا باش ناخذ البريم
8: هو بعد تقلبت حاتم خاطر ولا اللي يعمل اسيست هو اللي يعطي هو يعطي البريم هذيك باش ولاو ياخذ هذا وياخذ هذا
3: دونك الكل راه واسمع لي جو راهو باش تكون جوار باهي باش تكون ممثل باهي باش تكون انيماتور باهي لازم عندك بار دي جو قويه تي دو لا جيري لي جو خليه كان للخدمه اذا تخلي لي جو نتاعك اللي هو الكاربيرون نتاعك نتاع الخدمه تخلف البيرسونيل
0: هي ما حتى في وسط الخدمة اللي يقوم يزموش يكون ديميزوري يزموش يكون حاجة فيه معنى أنت في وسط في وسط كلوب يزمك تعرف اللي أنت نهار أمي فورم يزمك تخرج يزمك تعرف نهار أنه إذا كان صاحبك كده كان فورم أكثر والانترينور بدل الخطة اللي هو خط اللوم فورم يزمك تفهم إذا كان في وسط ماتش اللي يحطك أنت عكس ساقك والآخر على ساقه خاطر هو اللحظة ذيك ظاهر تروحه معناها هذا شو معناه اللي يقوم يزمو يتقاس
3: أنا ما نوافقكش أنا خاطر كي تنحي كي تنحي رفيق اللي يقوم ذيك أنت تتيح باسم تاعك يزبك ديما غاير على بلاستك يزبك يخرجك في دقيقة 70 تتنرفز
0: على روحك مش عمل بوليميك في وسط الجروب
3: ولا تحرك مع الانترنر يولي حاجة شخصي
0: نختموا مع المنتخب الكلاسمون الاخراني بتاع المنتخب ولا ترتيب رامي منتخبنا وبطولتنا الامور مش على العادة
9: مش ولا بد نحكيه على نبدأ بالمنتخب نحكيه على ترتيب المنتخب التونسي اللي 61
0: مدام اسمى بلدي الجروب الكل فيكم قالت بالانيماتور بالكرونيكور في ستار واحد وحاتم بالحاج لاباس
7: صح وجهة نظر هما باكي امنوا بستار
0: هي حر ديمقراطيين امنوا به
7: امنوا به
0: بلوكيها
7: بلوكيها
0: تعاوش تكتب حاجه اخرى وتحيه على الفكره انا
3: واسف مدام
0: شكرا لك هذه انت كتب اسمها في اليوتيوب وتكتب يلا رامي سلموا عليها برشا باش ينفذ شوي
9: نحكيو على مجموعه من
7: قلنا بالحق يا حمد الله وضعها
9: ترجعنا حتى المستمعين عملوا اكسيد
8: سي فاتيغون سي تري فاتيغون
9: ريتني كيفاش قاعد مسلم ريت تحكي على الشغف قتلت فيا الروح قتلت فيا الروح والله معناتها تو كان ما قلتش
0: لازم نوضح ولا مادام رانا
9: فاهمين مش بلوكيوها بالديوان معناتها
0: فلوسها
9: فلوسها مشات وكل ربي يوصل يا رب اعطينا المنتخب
0: يلا يبارك
9: نحكيو على ترتيب المنتخب التونسي اللي هبط البارح تونس تحتل المركز 61 عالميا قريب برشا من قريب برشا من اسوء ترتيب
0: كوكب الارض قريب برشا 14
9: كنا 14 في 2018 وقريب برشا الاسوء ترتيب في تاريخ تونس اللي هو 64 مازلنا على بعد ثلاثه مراتب خرجنا من التوب 10 نتاع افريقيا معنا منتخبات كيما مالي جنوب افريقيا هذوما في التوب 10 احنا مرتبتنا 11 افريقيا والغريب انه احنا 70 عربيا قبلنا كيما قطر والسعوديه منتخبات اللي ما كانوش قبلنا كيف كيف في علاقه باغلى الدوريات حسب القيمه
0: زاد مش العراق والسعوديه
9: قلت العراق والسعوديه سامحني السعوديه وقطر السعوديه وقطر ترتيب المنتخبات هذيك في الدوريات
0: في البطولات
9: ولا دوريات حسب القيمه نتاع البطولات تونس تجي في المرتبه يا سيدك يا بنسيتك المرتبه التاسعه من بعد الدوري السعودي والاماراتي والقطري المصري المغربي العراقي الجزائري والليبي ومن بعد يجي الدوري التونسي قبل الدوري العماني
0: معنا احنا قبل دوري
9: الدوري العماني في التوبتين احنا قبل دوري العماني احنا
0: عليه حتى شيء احنا عمانين في تونس حتى العراق قبلنا كدوري الدوري العراقي بول العراق
3: بلوزموا
0: معناه تحدد شوية فلوس ومكا امكانيات غادي وحتى اعلاميا معناها جابوا اعلاميين وحبوا هكا يعملوا شويه حركه في العراق في علاقه بالكوره، ولكن بو منطقي شويه معناها مربوط بمستوى لاعبينا، مربوط بالبطوله، مربوط بنتائج انديتنا في لي بيرفورمانس على المستوى القاري معناها قداش عندنا من عام ما عندناش كيما سنه ان شاء الله يا ربي نمشيوا لبعيد، ولكن قداش عندنا من عام نشوفوا كان في الترجي عمل ترجي عام باهي ولا عام خايب، هذيك هي المشاركه نتاعنا القاريه كتونس. دوك منطقي ناصر الترتيب
8: ما يكذبش راهو هذا الكلاسمون اللي تحكي عليه مربوط برشا بالنتائج اللي نحكيوا عليهم، النتائج هي المقياس والمحرار بالنسبه للكلاسمون هذا، ما نجمش يكون حاجه اخرى. اليوم هذه حاجه امور علميه مالوريزمون احنا وخرنا في السنوات الاخرى ما نش قاعدين نخدموا المشاركات نتاعنا الاخرانيه الافريقيه ولا العربيه ولا العالميه كانت بجنب الحدث، ما كناش متميزين في وقت مش بعيد كنا معناتها عملنا دي بيرفورمانس كبار برشا لكن وخرنا سورتوري بلوم الحق نتاع ربي. احنا في وقت مش بعيد كنا مينيموم ما نقاو عنا اربعه في دومي فينال كوب دافريك ما بين شامبيونز ليغ وما بين كوب الكاف، هذا ما عادش موجود الكل مالوريزمون، ولينا نخرجوا من لي تور الاولانيين، عندنا مشاكل في البطوله نتاعنا، هذا كله يخلينا في الوضع هذا لابد ان نخدموا على روحنا نحاولوا نطوروا
0: ملعبنا كل شيء صوره الكل عموما اللي في علاقه بالكوره تعطي انه الترتيب هذا منطقي. نتقلق نقول
3: ما ظلمونيش
0: ليبيا قبلنا نتقلق معناها ان شاء الله ان شاء الله البيرو اللي في الجامعه يكون واعي بالشيء هذا انه راهو يلزم بعد عامين ثلاثه ترجع الامور، راهو كنا ذات يوم 14 نخدموا على غادي باش نقعد ديما في ال 20 25 معناها مش نهبط ل 64 و65 والمشكل وصلنا لحاجه ما نتحشم.
8: والمشكل الكبير في هذا الكلاسمون هذا خاصه معناتها في المشاركات القادمه انه في اللي شابوه المشاكل
7: راهو ليبيا كي تفرجت في الماتش اميكال نتاع الكلوب كي تشوف استادات نتاعهم راهو ليبيا باش تولي عندها كلمه حتى في الشامبيونز ليغ يا رفيق وهذه معناتها ليبيا نقولوا فيها مشاكل كل تشوف الجماهير تشوف النظام كيفاش نتاع استاد لازمنا نخدموا على رواحنا باش نرجعوا للترتيب اللي كنا فيه.
0: برنس كلمه قبل ما نخرج فاصل.
5: والله هذا ما قاعدين نحسدوا فيما هذا هو كي تبدا السياسه مش واضحه والسياسه لعب هذا وما تلعبش هذا وجامل هذا وما تجملش هذا وهذا جيب وهذا ما تجيبوش وكل شيء ما فماش دراسات معمقه باش تخلي المنتخب يتقدم. شنو كنا 14 ولينا 61 وبعدش في افريقيا 11 ولينا 11 ودخلنا الكاتيجوري 3 وكل شيء، هذا شيء معناتها انا كتونسي حشمني.
0: صديقنا وليد مرابط يبعث يقول لي بربي راف علاش تصويرة حنا بال هكا حتى انتم تختاروا شكون تحبوا تسوقوا زعما هو يمثل المنتخب ونسوقوا الفكره مش التصويره الاولى
10: اللي
0: بعد ما يكون تعاملوا مع المانجر نتاعو مثلا ولا لا بعد ما يكون الاولاني اللي حطوه الاولاد اختاروا حنا بال ان شاء الله الامور تتحسن بالنسبه لترتيب منتخبنا وبطولتنا. بعد الفاصل نعود ومع نكون مع سندريلا في البوكس نيوز.
11: خليك قريب فيم وراجعين.
12: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
13: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
14: تدلل
15: جيون ايام دللنا.
16: في ساعة سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
17: على 103.2
16: ديوانا فام
17: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
16: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
0: 48 دقيقة على أخبار بصوت الجميلة سندريلا. بوكس نيوز تسويت
16: بوكس نيوز.
0: يلا نمشيو الأمريكا. ترامب ما يحبش يريث الأمور وفرض رسوم جديدة على الطلاب اللي موجودين. غادي تفاصيل أكثر مع سندريلا.
10: نحكيو على إشعار حكومي هبط الأربعاء من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وين اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلاب الدوليين الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تجديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات الأجانب.
0: $70,000 على الطلاب الدوليين حاتم الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، خطوة متاع تجديد أخرى تتخذها إدارة ترامب تجاه حاملية تأشيرات الأجانب، الناس اللي غادي بوراقها، الناس اللي موجودة في وضعية بين ظفرين رجلو
5: قانونية.
0: التجديد يخلي اليوم أمريكا في ظل العقلية هذه اللي تدير البيت الأبيض ما عادش نجم تكون واحدة من الوجهات اللي يلزم الشاب العربي الأجنبي ولا يبني عليها غدوة باش يمشي يحسن ظروف مستقبله، لأنه كل تقريبا 3 شهور فما إجراء يزيد يضيق الخناق على الناس اللي ما همش أمريكان.
5: هو عنده عقلية الحائط، هو تتفكر أول ما شد رئيس أول حاجة عمل حيط بينه وبين دونكك الكزينوفوبي. الكزينوفوبيا هو كره
0: الأجنبي.
5: أما الحاجة اللي مش فاهمها اللي أمريكا تبنيت على الأجانب،
7: صحيح
5: ليميغراسيون
0: في أمريكا.
5: كندا وأمريكا ستان ليكزامبل تيب اللي تاخو الزبدة متاع من البلدين الكل، انت تاو معاش يحبوا يمشيوا. وعندك حاجة أخرى رفيق ما نحكيوش عليها برشا، فما هجرة الأدمغة الأمريكية ولو يمشيوا للأوروب اللي يحب يعمل سختو اللي يخدموا على الكليما، قص عليهم العلفة الكليما ليميغراسيون السوسيال ما يستعرفش به. معناها الكابيتاليزم المتوحش هو قاعد زده معناها يغذي في في في في كره لبلاده، كما السياسات متاع الكيان واللي وحتى اللي كانوا يحبوها للبلاد ذيك ما عادش يمشي لها حد. هو شنو سياسات الدوله؟ وكي تحس انت روحك ان اترانجي لازمك تخلي كوسيون باش تاخذ فيزا باش تمشي تقرا، لازمك تدفع الفلوس باش تعيش غادي جرين كارد زده بالفلوس، دوك فين الموت يو فاشوازير يونوتر ديستيناسيون. ومعني باش تمشي لكندا تقول كندا وموادة قدري ونولي كنديان بعد عامين ولا ثلاثة، دونك فين الما البارونتيز ترامب باش يقعد يقاسي
0: ترامب وإدارته يعرفوا اليوم أنه المجتمع الأمريكي مبني على كنت تحكي
7: على الاختلاف،
0: يعني على الاختلاف وناس تجي من مختلف أصقاع العالم بنات أمريكا وما زلت مكملة تبني في أمريكا. هل إصرار على التضييق هذا عن قلة وعي استبعد جدا؟ شو الهدف منه؟
5: أو الهدف سهل جدا، هو توج عنده انتخابات لميد تيرمز، معناها عنده نسبة كبيرة باش يخسرهم وعنده الشعبية متاعه قاعدة تيح حتى في ما يسمى بالماغا بمعنى الميك أمريكا جريت أجين. دونك هو يلزم الموبيليز لماغا يعطيهم على قد صحيح على قد شربهم، يسربهم حاجات هم يشيخوهم هاني باش نعمل هما يدخل حتى يترونجي خاطر هما النوع ويو إلكتورال متاعه يشبه للأمريكاني الكزينوفوم، يحب حتى حد يحب هو يسوق الكتفوكات
7: ما يهوش بطبع
5: تي معناها سيد لابوليتيك.
0: سيد لابوليتيك نحكيه على على خبر يأكد اليوم أنه تليفون تصويرة ديجيتال ينجم يقلب لك حياتك رأسا على عقب. التفاصيل جينا من عند السندريلا ومن قارة الماما أفريكا.
10: نحكيه على راشيل أوجيرومي، هكا اسمها، هي نيجيرية تحديدا من أحياء لاغوس، عمرها 22 عام، هي صنعة محتوى وعرضة أزياء من نيجيريا لكن بسيطة جدا. شفنا فيديوهاتها تهبطهم في شوارع لاغوس تستعرض فيها ملابس نسقهم مع صاحبتها كمصممة وساعات تلبس ملابس مستعملة. الفيديوهات متاعها انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وين وصلوا حتى لدار الشانيل وين تصلوا بها، وتحصلت على فرصة المشاركة في عرض شانيل لربيع وصيف 2027، وكانت هذه أول تجربة لها على منصة عرض عالمية بالحجم هذا. يعني من فيديوهات بسيطة جدا نقاوها للفاشن ويك التابع لدار شانيل.
0: وهذا الوزن نتاع السوشيال ميديا وقت اللي حاجه تولي فيرال وتدور والناس تتبناها وكل تلتقط الناس الرساله وساعات حتى راه مش اقتناعا 100% ولكن لانه الامباكت فوالا نتاع انه يعيطوا لها اليوم شانيل باش يضمن لهم ملايين الناس باش تتبع حكايه المراه هذه عند شانيل والمنكان هذه اللي جات من وسط فوالا ستوري تيلينغ يولي تبحث عنه المؤسسه اكثر من ربح من الصوره هذيك. برشة تفاعلية تسير مثلا لو البارح ثم مرأة هبتت قالت اللي يجيب لي تذكرة متاع فاضل شاكر أنا نعده بالزواج أي قالت أنا نزوج بها مرأة جميلة معناها وكل بعد ساعتين ولد فاضل شاكر طلبها قال مش لازم معناها تضحي بحياتك وتتزوج هذو السيكرات معناها ويجا بعدنا كان تفاعل
3: كبير
0: إن شاء الله ما عرفش عليه ما تفعلوش معايا
7: أنت ديجيتال السباح لا يقول عشية ويابتورك في الإكستريت
0: هل يكون رفيق موجود
7: ورفيق لا فيش
0: علاش حتى تفاعل حكيت عن ناس الخليفي على تركي الشيخ على فاضل شاكر ولا واحد عبرني لماذا؟
7: لأنك القبول من عند الله ريت رفيق محلاه الحكايه بالحق تبعت هنا امبارح راي اكثر معناتها مانكا عملت بوليميك في الديفيلي هذاك معناتها ماك تعرف شانيل شكون يختاروا رفيق مش كيما الكاستينغ اللي حلو انت في القهوه في رومبوان فهمتني ولا هذه عباد تختار بمقاييس عالميه اي با ما غزروا حتى مانكا وغزروا لها كان لها هي خطر عملت بوليميك في الانترنت والديجيتال والعباد حبتها وقالك شانيل تامن معناتها بالمواهب هذه اغزر مين جابوها وكل واكيد تو باش تولي عندها دي
0: كونترا ستوري يبيع في الحكايه نجم تكون هي بالنسبه ليهم المنكار رقم 1000 معناتها في الكريتير ولكن يقول لك هذه حكايه حاضره
7: اللي مش يحكيوا عليها في تونس
0: موجود مش يحكيوا عليها في الراف معناتها
7: يقراوا نفسها هو على الصبحيه هذه مولاش شانيل يسمع تو على الماكينه الخياطه
0: ويقول
7: وسبوتيت وسبوتيت باش تعرف علينا
10: بعد حلمه سفغي بعد حلمه كبيره برشا معناها حد هي بيدها رشيل نتصور وهي في الحي البسيط نتاعها ما كانتش تتصور انه صوتها ولا صورتها باش توصل لدار شانيل ويمكن ما للحظه ما توقعتش انها ملي كانت تمشي في الاحياء نتاعها وتلقى روحها موجوده في تبع عرض ازياء الشانيل. حاجه اخرى انا الحاجه المهمه برشا انه هي رشيل ما تبعتش وكالات الازياء كما كلي زاجونس اللي من غادي
7: يشوفك
10: فوالا اجونس دو مانكا اللي يرشح لك اسم فلانه وفلتانه اللي شدت صحيح راهي طابت فيديوهات راهي كل مره بلوك وكل مره بستيل وكل مره في بلاصه وفي الشارع مع الكراهب حاجه ديفيرونت وصلتها للعالميه. يمكن هذا يخلينا بالحق هي بيده انا واحده من الناس نقول ما فماش حاجه معناها مستحيله يعني تنجم تكون انت اليوم قاعدين هون يا سيرا من نهار نلقاو روحنا في بلاصه اخرى.
0: انا والله نعطيك معلومه نصدمك واني باش نحلف اقسم بالله ولت البارح ناصر الخليفي شاف الفيديو اللي عملناه في قناة الحوار كيفاش أنا وزعمة بالفوتوشوب وأمضيت معها العقد ومعناها ابتسم تضحك عليها معناها
7: ابتسم
0: والله
7: بالحق
0: والله العظيم أقسم بالله
3: كيف عرفت؟
7: أنا عندي مصادر مع ابتسم ماذا فعل؟
0: لا ما نعرفش المرة الجاية ما عنديش السيرتيتود أما التأكيد أنه هل ابتسم أعجب بالمنشور الفكرة ولا ما هذا؟ ما نعرفش
7: صحيح ابتسم ما هذا؟ مين ياردي راهو تعدي في الأسانسير
3: ولا وين؟ مش مصدق حاجاتك في التلفزة ما زلت
0: أما والله العظيم ولا فورتو دي دونك نجم
7: تو عملها مع تركي الشيخ
0: نجم يكونوا حلقات
3: وفات لي ريزو نحاولك ليزانترميديير
0: في بالك مرة حكيت له قلت له ماشي الليبيين نخدم باش يبكي قال لي موعد معك
3: والله مش
0: والله
7: تقلي
0: يا ولدي ومشي المكتبة ما روحش بالمكتبة دينا كاملة كل ساعة يطلبني
3: ولدك حق
0: يقرأ كتاب ويطلبني
3: تجمش ما تهزوش زر
7: ليه كنت مش نقدم اعداد
0: خلي هزني اعداد ريادات فردية خيول اي حاجة مانية نخرجوا فاصل ونرجع بعد لحظات
18: خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
19: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
18: عندك اورانج وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
20: على 103.2 ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: 8:51 دقيقة تسويت الكويز مواجهة العادية والمعتادة ما بين ليرف ماجور تفاصيله.
20: كويز
0: البوز دقيقتين تعدي وزيدة 2000 نص لخليك ايش قال عليه هو
3: كير عليه هو
0: مش يتفاعل معناها
7: ربي يجيب الخصم
0: شكرك انا اقولك شكرك وقت في بهذا
7: ايش قال
0: شكرك
7: شكر مع انت انت تو راس برا هو الراجل محلول عليه قضايا في في باريس
0: وانت بيك يلا السؤال رقم واحد كم سنة استغرق نزول القرآن الكريم ناصر
8: 50
0: سنة
5: يذولي 33 سنة
0: 33 سنة زيد
8: عندي الإجابة
0: رامي
8: 40
0: زيد
7: عندي الإجابة
0: يلا ها
7: 28 عام
0: 28 سندريلا
21: 23
0: كل الأجوبة خاطئة قديش قلت
3: 23
0: جواب صحيح نقطة سندريلا
3: بطل عليه الواحد في 40
0: سنة في مكة 10 سنوات في المدينة نقطة حاتم والسندريلا صفر لبقية الفريق السؤال الموالي السؤال الموالي الأرنب هو جزء من عضو عند الإنسان ينتمي لأي عضو حسب رأيكم الأرنب نصر
5: والله ما فهمت
0: اليد الأذن الخشم الفم المرفق
5: الأذن
0: الأذن الأرنبة توجد في الأذن
5: في الفم في الفم في الأرنب
7: في الركبة
0: في الركبة
7: عجاي على الأرنب
21: الأذن
0: الأذن إلى حد الآن الأجوبة
8: أنا في بالي الفارة
0: الفارة
8: لا في السيخ
21: فارة
3: القرجومة
0: القرجومة كل الأجوبة خاطئة الأرنبة تطلق على
8: العين
0: طرف الأنف هذا الطرف تاع الخشم يسمى الأرنب شنو؟
21: قلت لك خشم
0: سي با فري
21: والله
0: عم بعد لا نقعد نسمع
21: إيه أنا كان جي زيد وقلت برافو
3: والله بعد
0: يا أخي ديما كان جي زيد غايرين من علاقتنا زيد
7: شبيك شبيك شبيك ربي يحنن القلوب على بعضها
0: أمين
7: ناصر خليف تو باش
3: خليف
0: يلا السؤال الموالي زيدونا ما هي المادة التي يصنع منها الزجاج بشكل أساسي؟ ما يتكلم حتى حد ناصر.
8: كريستال.
0: كريستال بالاس برنس.
5: الرمل.
0: الرمل زيادة.
7: رمل الرمل.
0: رامي.
8: الرمل.
21: الرمل.
0: خمسة رمل واحدة.
7: واحدة
8: رمل. نعرفها.
0: الرمل جواب صحيح لرف ماجور.
8: ما نعرف.
0: السؤال الموالي في أي سورة وجدت هذه الآية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي في أي سورة زيدونا
8: هذه على حكاية سيدنا موسى رفيقة
0: ماش وين فهمت موسى عنده حد مخاطفة
7: مبحر
0: تمثيل معنا سورة تمثيلية
8: ليدخو تربي مع المشان سورة البقرة
0: البقرة برنس
5: اليوم يجمع سورة الكهف
0: الكهف
8: الكرس
7: الكرسي
0: آية الكرسي
21: البقرة
8: ياسين
0: ياسين
21: الكهف
0: الكهف
8: الكهف
0: ثلاثة الكهف جواب صحيح قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي السورة هي سورة الكهف متروه تقرأ فيها كل جمعة
7: صحيح والله
0: مخك
21: ما يشدش
0: فيل تراك بتزداد
7: فما فويت كبيرة
0: فويت كبيرة
7: السؤال
0: الموالي
3: في دون السيرفو
0: في الحفظ كنت تتقلق منها في الامتحانات كي تحفظ إيقاظ ولا سيوم ما نعرفش حاجه ذكيه تاع حفظ تاريخ جغرافيا
8: والله نحفظ رفيق
0: بالحق تشد معناها
8: نشد
0: تمشي في التاريخ تقول احتل الوندال برشوه عام 1000
7: انا منهم مره تربيه اسلاميه ما حفظتش في الدفوار ومن بعد حفظت خايف من بابا وعزيزي عاد حفظت من بعد الدفوار مش كيجي
0: مش كيجي وتاوك عشت عنف في طفولتك تعنفت في طفولتك
7: لا لا طفوله سليمه بالحوار سليمه
0: يلا السؤال الموالي عتومة
3: I'm ready
0: السندريلا
21: أيوة
0: سألت قبل
3: يخوفك اللي سألت قبل ما يطلع
0: سألت قبل
3: حقنا نعملوا دي سونداج
0: ما نعرفش تذكروه ولا ليه
8: لا أنا متأكد
0: شو اسمه البوسع بالسوري ما يتكلم حد ما يتكلم حد
21: حبوش يا البوسع
7: بولجان
0: بولجان
5: كوين
0: اه يا برنس تعرفوا
1: كوا
0: لو بوغون او ان ولا ان
1: لا بوغون
0: اه بوغون اوكي كومبوزي
21: بوسا
0: بوسا
3: النافل
0: النافل والنافل ربي منكم شو
1: شو يا اخويا مستفز والله
0: مستفز بالحاج برافو انا اللي سالته مينيموم ثلاثه مرات دونك مش مستفز انتم كل فلتر زاد
1: الملوخيه شو اسمها حات مره سماه كوريت كوريت
0: الملوخيه كوريت
21: تذكر كوزيت
0: والتوت شو اسمه
3: ميور
1: توتيت
0: جواب صحيح الميور برافو
21: كارز شنو سوريز
0: البراسيا متكلم حد
3: شنو البراسيا
0: نوع تاع اي فوالا في البرودو شو اسمها البراسيا بالفرنسيه
1: ما نعرفش جمله انا البراسيا
0: يومك تايبيها
1: والله امبارح اكليت برودو يا رفيق
0: فيه فيه براسيا يلا
1: بغسخي
0: بغسخي
1: بغسخي
0: براسري
5: اسمع على جسمه براسيا
0: براسيا
1: براسون
0: براسون
21: براسي
0: براتي براتسو
3: بتراف غيف
0: لا قريبا للانزاس
1: بوغو
0: مش ان
1: بوغا
0: مش ان
3: بوغو بوغو
0: بوغو حتى بجواب صحيح
3: براسي بوغو
0: يلا السؤال الموالي
21: مراتي قاعد تحسب له
1: ما يتحسبوش
0: قلهم
1: ما يتحسبوش قلهم امريكان
0: اسالنا قبيله عن نافل يلا اعطيونا النتائج باش نعرفوا شكون الفائز اعطيونا النتائج يلا
1: جميل
0: النتائج حاتم قديش رميقا أميمة ثلاثة الحاج اثنين ناصر زياد ورامي واحد ناصر صفر أميمة قديش
21: ثلاثة
0: حاتم أربعة نقطة تعدل السندريلا وإلا يفوز حاتم بالحاج السؤال يقول
1: واحد
0: نصورة صفر
1: نلعبوش احنا
0: لا انتو ما سيء لا تنجموا تلعبوا نجموا تلعبوا
21: مازالو
0: من اخرج الفيلم التونسي ما يتكلم حتى حد

0: ريفليكسيون، يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان. يتجه صعودا وهبوطا ولكنه يظل
1: مصعد
0: دائما في نفس المكان. الاسانسور يطلع ويهبط.
1: يطلع
0: الاسانسور يطلع ويهبط، هذا يظل دائما في نفس المكان. اي مش الاسانسور
1: جير
0: يطلع ويهبط زيت. يلا
1: القلب.
0: لا
1: تنسيون تنسيون.
0: لا
2: هذا وترني.
0: شو وترني انت متوتر خلقي معناه. يلا
2: يتجه
0: صعودا وهبوطا ولكنه يظل دائما في نفس المكان.
1: الفلسه هذيك الضوء اللي
0: لا هذيك على روحها لا تتجه وما عندها حتى شيء. انت قلت الاسانسور
1: الدروج.
2: الدروج اللي طلع ويهبط هذاك.
0: هاتم جواب صحيح والفائز هاتم بالحاجه. مجموعة كل تغمز لك باش تفهم الدروج قالت لي الميزان. يا تحمل مسؤوليتك ان شاء الله. جمعة مباركة. يلا حاتم شكرا لك لبرن زياد الناصر.
3: هلا
0: سندريلا ورامي شكرا لكم اللي تبعتونا. حلقتنا ما زالت مكملة حتى للتسعة ونص بعد الأخبار. يجي بعدنا شيخنا سيف الدين الكوكي ما تبعدوش.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريون. Un seul téléphone.
6: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: Essentiel de l'info. Flash News.
8: Moujazot et Sera Adion FM Arslema. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو إلى توخي الحذر واليقظة وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بسبب تقلبات الجوية المتوقعة، حيث سيكون الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا اليوم بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. ومن المتوقع أن تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري يفيد بأن البرلمان يواصل دراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أحداث المحاضن ورياض الأطفال والتصدي لانتشار المؤسسات العشوائية بما يضمن حماية الأطفال. والفقيري يؤكد أن الاقتصار على كراسات الشروط لم يعد كافيا في ظل تسجيل عدد من الاعتداءات والتجاوزات داخل فضاءات غير مرخصة، وهو ما استوجب وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم القطاع. بلدية تونس تعلن عن تنفيذ حملة ميدانية لإزالة مظاهر الانتصاب العشوائي بعدد من المواقع بالعاصمة، وذلك بالتنسيق مع الفرقة الجوية للشرطة البلدية وأعوان ترتيب حفظ الصحة والأمن الوطني بمناطق المدينة وسيدي البشير وباب بحر. وشملت الحملة نهج الخربة ونهج الصباغين وباب الزيرة وسوق العصر وسوق المركزية بالعاصمة، إضافة إلى نهج إسبانيا ونهج 18 جانفي، وأسفرت عن حجي 35

0: 535 عربة يدوية حديدية وخشبية، كما تم حجز حمولة 5 شاحنات كبيرة من الحواجز الخشبية والحديدية، إلى جانب حمولة شاحنتين من المواد المكتبية مجهولة المصدر. إلى الأخبار الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأنه لن يتم شن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إدارته تجري محادثات مثمرة مع إيران في وقت أكدت فيه طهران من جانبها استمرار التفاوض بشأن خطتها التي أطلقت عليها الأيام السبعة. ورئيس وزراء باكستان يعرب عن إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد السعودية، مشددا على أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال بحثنا كما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح النور، جمعة مباركة شيخ، مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين، جمعة مباركة، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمني وإياك لما يحب ويرضى.
0: أمين يا ربي. شيخ، نمشي مباشرة لقلب الموضوع، واخترت لنا آيات من سورة الفجر تحمل في بطنها الكثير. نحكيه على سورة الفجر ونحكيه على كلام رب العالمين، وين يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. مش حاولوا نغوصوا في الآيات هذه، ونبدأ بالآية الأولى وين يقول رب العالمين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وهنا نرجع لمفهوم المهم جدا جدا جدا، أنه الابتلاء مش ديما بالشر، الابتلاء قد يكون بالخير، قد يكون بالفتح، قد يكون بما يعتبره الإنسان تكريما له وفتح من رب العالمين، ولكنه ابتلاء بكل المقاييس.
1: أي نعم، صدقا أخوي رفيق، والآية واضحة وصريحة، فالله سبحانه وتعالى بين في هاتين الآيتين المباركتين العظيمتين أن الابتلاء لا يقتصر على الشر فقط. وقالها ربي سبحانه وتعالى في آية مباركة، يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال ربي سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فبالتالي الأبناء اللي هما نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، وقال عليهم في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ينجموا يكونوا حتى هما ابتلاء. وقت اللي الإنسان ما يفهمش المقصد من عطاء ربي سبحانه وتعالى، حتى الزوجة اللي هي نعمة من نعم الدنيا، وربي سبحانه وتعالى بين في آية كريمة مباركة أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة. ولكن مع ذلك في آية أخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن اتفقنا أن الابتلاء لا يقتصر على الشر، والأخطر لما يكون الابتلاء في الخير. علاش؟ لأنه الإنسان غافل، أو كالشر واضح ظاهر ابتلاء، والعياذ بالله، إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، ينجم يكون مرض، ينجم يكون فقر، ينجم يكون، ولكن الإنسان هكا يبدأ يتخذ في الأسباب متاعه المتاحة الكل. ولكن الخطر وين؟ أنه يكون الابتلاء والعياذ بالله خير، وربما يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. والآية اللي نحن حبينا نقف عليها واللي تفضلت أنت بقراءتها أخوي رفيق، خير دليل على ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. يعني واضح، الإنسان كرمه ربي سبحانه وتعالى، أعطاه الخير، أعطاه النعمة، أعطاه الرزق، أعطاه الصحة، يقول ربي أكرمني. قلنا أن ربي أورد في هذه الآية لفظ الابتلاء، اتفقنا أن الابتلاء نجم يكون خير، ومع ذلك الإنسان على الرغم من أنه ربي بين أنه ابتلاء، يقول ربي أكرمني، أعطاني الخير، أعطاني الصحة، أعطاني الرزق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، وهنا موضوع لقائنا اليوم واللي حبينا نحذر أنفسنا، علاش ربي أحيانا يسلط علينا جندا من جنوده؟ ونحن نعرف أن الفقر جند من جنود الله، والمرض جند من جنود الله، وربما المصائب والابتلاءات والخيبات والنكسات كلها جنود من جنود الله تعالى، يسلطها الله تعالى على من يشاء من عباده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. ونحب نقف على لفظ قدر، لأن الناس يقرأوا الآية، والناس كل أغلب الناس حافظين الآية متاع سورة الفجر، ولكن ربما ما وقفوش على لفظ قدر. شو معناتها فقدر عليه رزقه؟ وأما الإنسان، وبعد قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، ربما بالفقر، ربما، ونحن قلنا في
0: حتى راحة البال رزق،
1: نحن قلنا كما أنت قلت أكثر من مرة أن الرزق لا يمكن أن يقتصر على المال. راهي الصحة رزق، وراحة البال رزق، والسعادة رزق،
0: وحب الناس
1: رزق، والطمأنينة رزق،
0: والعائلة رزق،
1: كلها رزق من أرزاق ربي سبحانه وتعالى. هذوما الأرزاق ربما الله عز وجل يبتليك فيهم بالتضييق، حب الناس ربما تفقدوا، تولي فما الناس الكل متسلط عليك، ربما
0: قد يبتليك رب العالمين بأب وأم غير الأباء والأمهات، ما تعيش كل اللي تعيشه أنت، يعيشه صغير ولا طفلك في وسط العائلة اللي فيها دفء وفيها أبو يحن وأم تحن، لازم تقيق روحك مبتلى بأب وأم مش كيما الأباء والأمهات، مبتلى بإخوات كيما ابتلي سيدنا يوسف، كلها ابتلاءات. هنا الإنسان يقول وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هنا الإنسان يقول بمعنى العادي لكلامنا، علاش ربي عمل معايا هكا، ربي ما عملش معايا الباهي،
1: هي بيدة يعني ربي أهانا. وقت اللي الإنسان الطبيعي، وهذا بشري وإنساني في كل واحد فينا، وقت اللي يعيش حالة من الابتلاء مع فقدان شيء من الإيمان، يتساءل لماذا يا الله، لماذا أنا، علاش عملت معايا هكا، يا ربي فرج عني. قال كلا، ربي سبحانه وتعالى يقول له كلا. هذا المفهوم اللي جيت به راه غلط، فالله عز وجل ينكر على الإنسان اللي يقول علاش أهنتني في لحظة من اللحظات، ويقول له راه مش صحيح. نعود نقرأ الآيات باش نزيدوا نربط المفهوم الذي أردنا أن نصل إليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، مش صحيح. وقت اللي ربي ضيق عليك راهو يحب يهينك، راهو الابتلاء ربما قد يكون مخرج لباب عظيم أراده الله سبحانه وتعالى. وسأضرب مثالا على ذلك. الطفل الصغير ربما يتمنى أشياء في حياته، ربما ألعاب، ربما أشياء ربما تعود عليه بالضر، فمنع الوالد متاعه أمه لما تمنعه من الأشياء هذه كلا مش صحيح، هي عقوبة مش صحيح، هي إهانة مش صحيح، هي أنه يحب يحرمه مش صحيح، بل هي حماية أكثر منها إهانة. الجميل في هذه الآية الكريمة وما أردنا أن نوصله للناس والمستمعين في هذا الموضع، أن الله تعالى ما قالش كلا وخلاك هكاك، بل أعطاك الأسباب اللي كانت سبب ربما في هذه الابتلاءات اللي أنت قلت ربي أهانني من أجلها. فقال ربي سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عادة أنه الإنسان، نحن فينا أنا وياك واللي يسمعوا فينا توا، يظن أنه من مواطن الابتلاء أنه أنا ارتكبت ذنب بيني وبين الله عز وجل، من مواطن الابتلاء ربما أنا ظلمت فلان، من مواطن الابتلاء أنا
0: من
1: مثلا
0: أسباب من
1: أو من أو من أسباب الابتلاء أني أنا مثلا ارتكبت معصية من المعاصي التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها بيني وبين مولاي. ولكن من أسباب الابتلاء اللي ربي سبحانه وتعالى ذكرها صراحة في هذه الآيات، واللي تنجم تكون وترجع بالوبال عليك في ضيق في رزقك في صحتك في طمأنينتك في سعادتك،
0: نجم تكون باب متاع ابتلاء في الرزق كما عرفنا الرزق منذ قليل في
1: كل بل لا تكرمون اليتيم. يعني ما تجيش على بال الإنسان في لحظة من اللحظات أنه عدم إكرامه لليتيم اللي هو في باله أوبسيون بينه بالروح، وذيك كان عندي كذا، تنجم تكون وانت عندك الإمكانيات المتاحة أنك ريتي تيم، توفرت لك الأرضية، ريتي تيم قدامك، جارك، صاحبك، صديقك في المدرسة، صاحب ولدك كذا في الحومة، ثم ما قدمتش ليه أي خدمة، ربما انت نسيت في لحظة من اللحظات، ولكن الله تعالى لا ينسى، وقد يكون قد يكون ذلك سببا في ضيق. كنت عندك الإمكانية والفرص، ما عندكش الإمكانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن وقت اللي أنت تعرف اللي عندك الإمكانية وربي يعرف اللي أنت عندك الإمكانية، وما قدمت أي خدمة وما قدمت أي شيء بنية أنه أنا عندي صغار وأنا اللي فيا مكفيني وأنا كذا والله غالب والله ومانيش مسؤول على أمة محمد والكلام اللي نسمعه الكل، راهو هذاك أنت نسيته، ولكن الله تعالى لا ينسى ولا ينبغي له أن ينسى، وربما يعود ذلك بالوبال عليك في ابتلاء من الابتلاءات. وذلك علاش اخترنا نحن نحكيه باش نحذر أنفسنا، راهو ربما من بين الابتلاءات اللي تنجم تصيبنا كما جاء في نص الآية واضح وصريح، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني قديش من واحد من الانتوراج متاعنا ومن حومتنا ومن خدمتنا ومن معارفنا ومن كذا نعرفوه اللي هو ربما ما هوش خالط على العشاء، ربما مش خالط أنه يوكل صغاره، وأنا نقول ربي معاه وربي نتعاطف معاه، لكن ما عملت حتى خطوة معاه، ما عملت حتى هكا خطوات باش نكون سبب حتى باش نعشيه ليلة أو باش نفطره ليلة أو باش نفرح صغاره ليلة. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. تأكلون التراث أكلا لما، تأكلون أموال الناس بالباطل سواء بالميراث أو سواء بينكم وبين خلق الله تعالى في إطار المعاملات. أنت نسيت وقلت عديتها وما عنده ما يثبت وما عنده ما كذا ومحسوب وكذا، أنت نسيتها، ولكن هذيك راهو تنجم ترجع ليك بالوبال في ابتلاء من الابتلاءات. فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه في صحتك في مالك في أولادك في كذا في خدمتك في كذا، ربما يعود ذلك لهذا السبب. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شوف الوصف الإلهي هنا، نكذب على بعضنا لو كان نحن نقوله ما نحبوش المال، لكن ربي زاد حبا جما. نجم تحب المال وربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا كما بين ربي في آية واضحة وصريحة، ولكن الحب الجم هذا اللي يخلي الإنسان ربما يطغى واللي يخلي الإنسان ربما ينسى غيره واللي يخلي الإنسان يشوف كان روحه ويشوف كان ولاده ما يشوفش ولاد الناس، ما يشوفش الفقراء، ما يشوفش المساكين، ما يشوفش الناس المحتاجين، وهو ربي كرمه كرم شديد، راهو هذا زاد ينجم يكون سبب من الأسباب اللي يرجع عليك بضيق الرزق بنص الآية ربي سبحانه وتعالى. هذا في سورة الفجر خوي رفيق، ولكن في سورة البلد ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بأكثر من نعمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. مش المشكلة في العينين ومش المشكلة في اللسان ولا حتى في هداية النجدين، المشكلة أنه ربي سبحانه وتعالى أراد من خلال الأمثلة هذوما أنه يذكرنا بمجموعة من النعم اللي أنعم بها علي وعليك وعلى السادة المستمعين. ومن بعد قال لك النعم هذه اللي هي ما هي إلا أمثلة في سورة البلد، ما أراد الله تعالى إلا أن يضرب بها مثال لكل النعم اللي من ربي سبحانه وتعالى بها عليك. ومن بعد قال لك مباشرة، والناس الكل حافظة سورة البلد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد قال فلاقتحم العقبة. شنو ما معنى فلاقتحم العقبة؟ شنو العقبة؟ وكلمة العقبة فيها الصعوبة، ما الصعوبة؟ فلاقتحم العقبة. العقبة كما قال أهل العلم والمفسرين هي طريق الخير اللي به هو تحافظ على تلك النعم اللي ذكرها ربي سابقا اللي هي ليست إلا أمثلة لمجموعة من. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ ومباشر قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. رانا نحكيه على آيات مشابهة لسورة الفجر. قال لك راه أعطيتك نعم، أو باش نقولها بالدرجة بالتفسير البسيط، أعطيتك نعم ها أمثلة نجعل له عينين ولسانا، وبعد قال لك تحب تحافظ عليها اقتحم العقبة. العقبة شنية؟ الطريق الصعيب اللي يوصلك ويخليك تحافظ على هذه النعم. نعرفوه اللي هو طريق صعيب، نعرفوه اللي انت راو تحب الحاجة اللي كنتي، ولكن هذا طريق الحق. سماه ربي عقبة، والعقبة هي الصعوبة والعقبات هي الصعوبات باش تحافظ على هذه النعم اللي ربي سبحانه وتعالى من بها عليك. هاو السبيل باش تستحفظ على النعم هذه. وبعد قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. هنا ما أدراك ما العقبة دليل وإقرار من الله عز وجل أنه الطريق صعيب صعيب، ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره بالعقبات بالصعوبات. هذا شنو معناتها فلاقتحم العقبة؟ بعد قال فك رقبة. أنا كنت نستنى لو كان بعقلي البسيط بسيط جدا، فلاقتحم العقبة باش نحافظ على النعم، قيام ليل على أهمية الصيام نهار بنهار، حفظ القرآن، هذا بينك وبين الله. ولكن مرة أخرى يحيلنا الله سبحانه وتعالى أنه من أسباب تثبيت النعم علي وعليك راهو مش الصلاة والصيام، ذاك واجب عليكم ماكش عامل مزية، من أسباب تثبيت النعم عليك ومن أسباب أن ربي يرفع عليك ويبعد عليك كل الابتلاءات هو المعاملة مع الآخر مش مع روحك.
0: والسبب بسيط، لأنه أنت لا تملك شيء، لأنه ربي اختار باش يملكك أشياء، وفي الأثناء وانت عايش 40 و50 و70 سنة في الحياة قبل أن تغادر يبعث لك ساعات تكون محتاج من خلقه، من عيال الله، الخلق وعيال الله. لو أنت بملكه هو بالحاجات اللي يملكك فيهم ما تعطيش وما تساعدش، ما عادش تولي عندك أحقية باش تطالب ربي أنه يبقي عليك النعمة هذيك.
2: يبعثه لك ويشرف عليك بلاه.
0: إي إي إي، معناها ما عادش عندك بين ظفرين الأحقية، وإحنا لا نملك الأحقية باش تطلب من ربي باش يحفظ لك على النعمة هذه. ولله المثل الأعلى، كأني نعطيتك فلوس ومكنتك في شركات وأموال وثروة الشيخ سيف الدين الكوكي، ثم تجيك بنتي تقول لك أعطيني، تقول لها لا، ما تطلبش مني أني باش نحافظ لك على النعمة ذيك. ولله المثل الأعلى، هي طريقة للمحافظة على النعمة.
2: بالضبط، مثال في بلاست.
0: نقرأ في التفسير، يقول لك العلماء استدلوا بالآية اللي حكيت فيها أنت بتاع سورة الفجر الشيخ، على الناس تحاسب يوم القيامة على ترك فروع الشريعة ومعاني الأخلاق ومساعدة المحتاجين، مش التوحيد والفروض والصلاة وفقط، لأنه هذا روح الدين متاعنا. معناه وقت اللي يبدأ الإنسان قادر بالطبيعة، هذا نعود ونأكد عليه.
2: أي نعم سيدي أخوي، هو ربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. وهنا إقرار من ربي سبحانه وتعالى أنك ما تنجمش تعبد ربي وحدك، تصوم وتصلي وتزكي وأنا ما عم بليش بالناس، بدليل أنه الابتلاءات والمصائب والهموم والغموم والأحزان وكلها تتسلط عليك، مش على خطر ما صليتش، مش على خطر ما صمتش على أهمية ذلك، ولكن على خطر أنت لا زكيت ولا عونت ولا غزرت للفقير ولا المسكين. ففكوا رقبة، نحن برشا ناس يقولك ما عادش فما حاجة اسمها فكرة، لا مازال كي تفك معناتها إنسان مبتلى ومريض وتمشي تفك له همه وتمشي ترفع عليه هذا الضيق، هذا فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي يوم شديد الجوع والفقر، يتيما ذا مقرب، أقرب الناس ليك، ترقى كل واحد فينا عنده يتيم في العائلة، هذا يراه باب من أبواب أن ربي ثبت عليك النعم اللي ذكرنا بها في سورة البلاء. أو يتيما ذا متربة، يعني من كثر، أو مسكينا ذا متربة، يعني من كثر ما هو مسكين يعني التصق بالتراب من الذل والهوان. شوفك الأوصاف اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة البلد، نحب نذكر نفسي وإياكم، راهو ربي سبحانه وتعالى كيتكلم في القرآن الكريم. ميساج خير رفيق 30 ثانية، كيتكلم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يتكلمش هكاكة، خطر يحبك. قال لك راهو الابتلاءات، أنت في دار امتحان في نهاية الأمر، الابتلاءات تحب نرفعها عليك، تحب نثبت عليك النعم، راهو مش صلاة وصيام، ذاك واجب عليك، راهو الآخر، راهو المسكين، راهو الفقير، راهو المحتاج، راهو كن سببا. وتتذكر في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها كيفاش ركزنا على أنه اللي يحب ربي يسره يسر الناس، واللي يحب ربي يغفر له يغفر للناس، واللي يحب ربي يعاونه يعاون الناس، وإن شاء الله ربي يستخدمنا إن شاء الله.
0: ربي يفرج علينا يا ربي، وربي يفرج على جميع المؤمنين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي، بربي ندعيه بالشفاء. الناس اللي تسمع فينا صديقنا بن إبراهيم أحمد ويرقد اللحظة هذه في المستشفى ويسمع فينا، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله يا ربي يقوي سالم غانم العائلة وسلموا عليه برشا، وإن شاء الله يا ربي تعاود تكتب لنا وأنت لاباس. أحمد مثال السؤال في 30 ثانية، خدت الحكاية هذه منتشرة برشا، صديقتنا كوثر عودت برشا سؤال، تقول لي عندي خوف كبير من المستقبل، خوف بزايد، هذا ابتلاء، كيف الخروج منه؟ اللي نعرف أن المواظبة جدا على الذكر والدعاء والاستقواء برب العالمين، يعني أنك تمشي ربي والمواظبة على الذكر، ذكر حتى تطمئن النفس ويهدأ القلب، هذا اللي نعرفه أنا.
2: قلها وانت صغيرة في سن 6 و7، الإحساس هذا ما عمره ما كان موجود، لا لشيء إلا لأنه أنت مطمئنة ببوك وأمك، لأنهم هما ضامنين لك حياتك وضامنين لك مكلتك وضامنين لك دواك وضامنين لك شيء، استقريت وارتحت على خطر عندك بو وأم، فما بالك عندك رب، ربك اسمه رحمن رحيم تواب كريم،
0: عودنا الجميل،
2: عود صحيت، وراهو ربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. أنا نقولها عليك بذكر الله، وخلي أمرك على الله عز وجل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: يعني عندك ورد متاع ذكر ألف لا إله إلا الله وألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج كل الكروبات وألف استغفار في اليوم لو قادرين نعملوهم. هذا اللي قلت الكل 3000 ذوما يأخذوا نص ساعة 40 دقيقة بالزيد المواظبة على الذكر. ربي يرفع عليك إن شاء الله كل غمة. شكرا لك شيخ سيف الدين كوكي, شكرا لكم اللي تبعتونا. أكثر من الصلاة على الرسول, قرأوا سورة الكهف والدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة مرجح تكون بين العصر والمغرب واللحظات الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. شكرا لكم, نعتذر من جعفور خذينا له أكثر من 5 دقائق. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماج. مني لكم أحلى تحية, نهاركم أسعد الأيام. باي باي, تشاو تشاو.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: مرحبا عليك توكل على الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سعيدة. نهاية أسبوع جميل, نهاية أسبوع إن شاء الله يكون مكلل بالنجاح بالصحة والعافية. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا خارج ولا داخل حدود الوطن. حلقة اليوم عبارة عن شكون فهمني ولا قصد ربي للحج. اليوم حلقة احتفالية فهمني ولا دار الحج اليوم فهمني ولا اليوم يا ربي يا عالي توكلنا على الله باش تجيب حدانا من بعد المواطنة فهمني ولا اللي إن شاء الله يا ربي نتمكنوا اليوم في الناس بالناس أن الأمولة حق الحج فهمني ولا اللي طلعت في القرعة اللي بسمعش طبعا بعض. أعطيكم أكثر تفاصيل جيست نذكر بنومر التليفونات 31 328 328, سينو الواتساب 50 285 285. زينب صباح النور, بونجور.
1: يا صباح النور جعفور, صباح النور ريم, صباح النور رافا ربيب لكيب الكل في الغيجين, الناس كل قاعدين يسمعوا فينا, الناس الكل اللي مشوقين واللي يستناه واللي في الليستة للحج, وإن شاء الله يا ربي اليوم اللي بش تجيب حدنا في الناس بالناس تفرح وتمشي للحج كما تمنيت حياتها الكل. وقعدوا معنا حتى نص النهار,
0: وقعدوا معنا حتى نص النهار. صباح النور ربيب,
2: نهارك زين جعفور, صباح النور, صباح الكل, والياسمين بونجور ريم, بونجور رافا, بونجور زينب,
1: بونجور بونجور
2: عزيز حسين, بالشباب الكل يعطيكم الصحة, إن شاء الله جمعة مباركة للناس الكل, إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. مرحبا
0: مرحبا ريم, صباح النور, بونجور,
2: صباح خير جعفور, صباح خير صديقتي وصديقي رافا والناس كل الموجودة لهنا, صباح خير الناس كل اللي تتبع فينا, اللي قصدت ربي, اللي بدات خدمتها, اللي باش تخدم في دارها, صغيرات اللي يقرأوا على رواحهم, ربي معكم الناس كل, إن شاء الله الأسبوع تعدى كما حبيتوا, الويكاند يتعدى كما تتمنيو, وميرسي فيكس مان,
0: ميرسي فيكس مان, أنا رجعين له فيكس مان,
2: حبيت نشوفه
0: ضم علينا فيكس مان. قبل ما نعطي الكلمة لصديقي وخويا صديق الدرب رافع, جيست حكمة صغيرة تقول أثناء تناول لحمي زميلك في مكتب المدير لا تنسى إضافة ملح العشرة والزمالة التي كانت بينكم لإضافة نكهة مميزة لوجبة الغدر. خويا رافع صباح الخير,
3: صباح الفل والياسمين, جمعة مباركة سي جعفر, جمعة
0: جمعة مباركة يا رافع, أقسم بالله فضلك أنا وريم في
2: قالت لك ريم
0: قالت لي رد بيت ولا قلت لها اسمعني,
2: قلت له هكا ما تقولش هكا
1: والله والله
3: صباح الخير,
0: انت تعرفني نحبك ولا
3: لا؟ لا نعرف, لا والله نعرف, والله نعرف
0: خوك انا ولا
3: واخويا واحبك في الله.
0: صحيح
3: وحبك في الله. صباح النور, صباح الفل والياسمين, اليوم فماش بوينت لمراعاة مشاعر المسلمين المسلمين خاطر اليوم جمعة, مشاعر المسلمين وكهو اليوم حلقة سبيسيال والله نستنى فيها, إن شاء الله الوالد والوالدة يتقبلوا في الحج اليوم, باش ندعي لهم برشا وإن شاء الله الناس تسمع في إطار يعني في خضم الحج وكل شيء, وماذا بيا كان أنا شخصيا باش نسميها حلقة اليوم تاع ناس بالناس لبيك اللهم لبيك, يعني الناس الكلها اليوم انا عارف من احسن الحلقات اليوم باش يتعداو في ناس بالناس على خاطر لاكوز الناس الكلها قلوبها فيها, دونك فوالا يعطيكم الصحه. هذا ما يمنعش انه صحيح نحرمكم من البوينت نهار الجمعه, ما عندنا الاسامي, عندنا الاسامي واليوم الاسم, اليوم الاسم حلو برشا وموزون برشا, واليوم عملت بعض التغييرات في طريقه الكتابه, ان شاء الله تتعدى, ان شاء الله تتعدى, وان شاء الله الباتين ده يعني نفرح به هنا نهار الجمعه على خاطرية في وسط الجمعة من الاثنين للخميس, يعني الباتين ده تبدأ مش ما هيش في كامل يعني
2: شكرا
3: فورمتها.
0: راتك الصحة سي رافع, بارك الله فيك.
3: تحبوش تعرفوا الاسم شكون اليوم؟ يعني
0: الاسم شكون اليوم؟
3: نجيبة.
1: اليوم
3: نجيبة نجيبة نجيبة, وتحية لأي نجيبة قاعدة تسمع فينا.
1: تحية تحية تحية زعما
2: قديم النجيبة
3: تسمع فينا. والله لي زوديتور لي زوديتريس يبعثوا لي نجيبة.
0: نجيبة
3: عندنا كعيبة نجيبة في العائلة نحن. حلوة مش نحكي عليها هي
1: نجيبة. عندي أم صاحبتي نجيبة, عندي صديقتي أسيستانت غيا نجيبة, تحية ليها تحية ليها. فما برشا نجيبات
2: عندها في حياتها نجيبة.
3: نواجب برشا نواجب.
2: الحمد لله.
0: ايه توكلوا
2: اللي تحبوا توكلوا عاد سي جعفر, خلينا نعملوا تحيه لسي فيكس مان اللي جاي صباح وما لقيكمش, ما
0: لقيكمش
2: بيان سور, تلقاني انا اخت نجي صباح بكري, دونك يسلم عليكم جعفور, ما لقيكمش ما لقاكمش, دونك يسلم عليكم وسلام امين, جاب لكم برشا فازات معنا هكا البرا
0: امانه, داخله
1: بعض داخله بعض
0: مش جاب الشكاليت
3: دار العرس المعرض يبدا هذا الاثنين,
2: نسلموا عليه نسلموا عليه وميرسي
0: فيكس مان, ربي يبارك لك ياخو بخاطرك خويا,
1: والله
0: سي تري جيتك راهي عزيزه برشا برشا برشا, وحابين نشوفوك خويا فهمني ولا, بارك الله فيك على الشكاليت, بارك الله فيك على الشكاليت, بارك الله فيك على الشكاليت,
1: بارك الله فيك على جيتك,
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى فيك سمان وكل اصدقائنا على اليوتيوب. ميرسي بوكو, وماذا بيه تنزجوا على نفس المنوال, هو جاب شوكولاته انتم بدلوا واحد منقاله
3: لكم شويه مالح
0: تليفون فهمني ولا, نفس السالي فهمني ولا,
1: محبتهم ما تكفيش, محبتهم
0: تكفي تكفي والله تكفي,
2: اما مرات وكان ربيب ماذا بيك تقولنا تصفوا لنا ماني
0: اليوم باش تجيب احدانا المواطنة وان شاء الله ربي يجيبنا في السويب ونفرحوها. نحب نفرحوا الناس الكل اليوم نعدي ويكاند مش نورمال. يا ربي يجيبنا في السويب. انا سنقول وهنا رجعين
4: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
5: Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من لي فو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الاصطناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل ان بادج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول هما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع فوش أن هذه الموسيقى هي نتاج للالغوريتم من دون روح ولا إحساس. لأول مرة تمكن سيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. ينوال أفونسي تفتح أفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس بكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس أبارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل اي نيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من الانفكسيون بكتيريان ريزيستانت، ولي فيروس كريي ما يهاجموا كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز لا شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى او بانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. المخبر الصيني دونغ هو نجح في الوصول الى سرعه تعادل سرعه الطائرات، لكن على مركبه ارضيه تجريبيه تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعه. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عاديه او نورم وقت التجربه، سارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوراتوار دونغ هو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل الى 800 كيلومتر في الساعه في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونيه ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربة دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغناطيسي ودو فريناج اولترا اوت فيتيس، واللي حد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجا على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون، اي بين هواء وفضاء، ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجلة، لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسية اللي ترفعها فوق الأرض بصفة سحرية. سيستم يعمل كيما اون فوند جيونت متحكم فيها بكل دقة. من النقاط السلبية لهذه التكنولوجيا أنه أقل غلطة تنجم تكون كارثية بور لونسومبل دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى أقل من 0.5 ملم، وهذه حاجة كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته أكثر مع المطورين لتحسين درجة سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقة. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
7: Digital Waves. Digital Waves. Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.

0: الخارجي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 9:54 دقيقة. نذكر الكون الحلقة اليوم حلقة سبيسيال لأنه بعدنا مواتنا خرجت في القرعة نذكر للحج إن شاء الله ربي يوصل بالسالم. مواتنا هذه ما كانش في بالها ليه السنة باش تخرج في الحج, خرجت في الحج ولكن ما عندهاش حق الحج هذه. احنا اليوم الواجب بتاعنا أنه نمكن المرأة هذه أنها تمشي للحج تقريبا ب 22,000 دينار, فهمني ولا مع المصروف مع كذا. تو تشوفوا الفيديو هبط على وسائل التواصل
1: الاجتماعي المرأة هذه,
0: فهمني ولا تخدم بعرق جبين عمرها 77 سنة, تلم في الدبابز والخبز اليابس وكذا, وعايشة حمد ربي وتقول لك مستورة إن شاء الله ربي يجيب لنا الصيب. 31-328-328 وإلا 50-285-285. هذه الوقت ساب تاعنا للي حب يساهم في الحاجة هذه إن شاء الله يا ربي حاجة ميمونة. أي السيد رافع اليوم في الأسامي هي فهمني اللي اخترت لنا
2: نجيبة. طبي
0: أسمع السيد رافع فضل
3: بسم الله.
2: سعدوتك يا نجيبة.
3: سعدوتك.
2: نجيبة ياسر مجيبة, واللي يعرفها يتعبى جيبة.
1: يا نجيبة
2: فيانكا وفيانا ومرتوبة. نجيبة ما تحبش الأمور المزروبة.
1: واحدة.
2: نجيبة حقانية وصعيبة, محبوبة الجماهير, تحبها الكنة نسيب وحتى نسيبة. نجيبة مكلمانية غولة, أما في فمها ما تتبلش الفولة. دلولة وتحب الكلمة المعسولة, واللي تضحك له إياه يتمد على طولة. نجيبة زمنية ومكلتها ياسر قوية, قادرة تعمل لك تشيز كيك باللية. تحب الشمخ والدمق والمرق والفطيرة اللي في الزيت تلقلق, والهرقمة اللي في الطنجرة تبقبق, والشمنكة اللي بالكرشة تلقلق. في كلمة واحدة اللي عنده نجيبة في حياته عمره ما يقلق.
0: ينجح ولدتنا وفهمني ولا كل نجيب ونجيبة إن شاء الله يكونوا من أطفالنا النجباء.
3: بكافو
0: نذكركم اليوم أنا كل يوم الجمعة باش نعمل لكم مسابقة جديدة في بلاصة زميلتي رباب. فهمني ولا المسابقة اسمها هو ولا لا.
3: هو ولا لا.
0: أسرت لكم مسابقة.
3: جعفور آخر فازة جديدة هذه السنة ولا مازلنا مواصلين؟
0: آخر فازة. هاي باش أسرت لكم مش صعبة المسابقة. باش نعطيكم اكستري فهمني ولا من مسلسل ولا مسرحيه ولا فيلم, وانتم تكملوا العباره.
2: والله تعرف تريز اوريجينال وعمرها ما تعملت في الاذاعه.
4: راني تفاجئت قلت يا ربي
3: صدمات كبيره.
2: اسمه هو ولا لا؟
0: هو ولا لا.
2: انت علاش ما تسميش سامحني دقيقه؟
1: سامحني
0: كم متفائل البارح ما تجيش خاطر باش نطول اليوم.
3: هو ولا لا تجي سامحني دقيقه معناها مش اصلا لا
0: باش نعطيكم اكستري.
4: اسمعني صعيبه على مخنا جعفور خاطرها جديده
0: فسر. ايوا باش نعطيكم اكستري كيما تقول مثلا من الخطاب على الباب
4: مثلا,
0: ونقول لك اش قالت حديده الجويده كمل العباره.
4: واو
1: فهمت هذه مش اللي تنفاز
0: مثلا. لا
4: اول مره
0: انا عندي قوه نبدل العنوان ونخدم على روح ونكتب البتين ده باسمها.
1: برافو جعفور مبروك خوي.
0: فكرت نصر ديب مختار البارح من الاوماج عليك نصر ديب مختار. مره انا عامل مسرحيه في مني ولا قال لي جعفور يجي يخدم معايا يعمل اكستري. قلت له ليه المسرحيه مش باسمي المسرحيه. قال لي شو اسم المسرحيه؟ قلت له اسمه واحد منا جعفور بدلها حمص الليل. حمص الليل وخدم.
1: الله يرحمه.
0: ما هيش هكا المسابقه باش نعطيكم اربعه جينيريكات متاع مسلسل. مش القضيه انك تطلع المسلسل شنو, مش هذيك المسابقه. القضية المسابقة اسمها موجود ولا مش موجود.
1: أوكي.
0: موجود ولا مش موجود. باش نسمي لك المسلسل. عندك كورونو تقول لي الممثل هذا موجود في المسلسل.
1: أوكي.
0: ولا مش موجود.
1: أوكي.
0: عندكم سبعة ممثلين باش نسميهم موجود ولا مش موجود. اللي يخسر فهمني ولا هو اللي يخلص الفطور لانه اليوم باش نتلموا على الفطور
2: كل مره واحد تحط له وحده ويطلع ولا الكل مع بعضنا
0: كل مره واحد
2: كل مره واحد وحده
0: كل مره واحد وحده داكوردو نمشيو نعملوا فيرجول
2: نعملوا فيرجول ونرجع
0: فاصل ثم نواصل

0: حاليا الجنوب وتكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا ثم تشمل لاحقا ولايات جندوبة وبجة وبنزرت وتونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية كما يتوصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية يوم غد بالمناطق الساحلية الشمالية وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري يطالب بإلغاء المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية داعيا مجلسا نواب الشعب إلى التدخل العاجل لخفض كلفة هذه التجهيزات والحد من تداعيات أزمة الطاقة خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي. والكنزاري يؤكد أن مجموع الأداءات المفروضة حاليا على استيراد التجهيزات الشمسية ينهز 60% بعد تطبيق معاليم ديوانية بنسبة 30% ورفع الأداء على القيمة المضافة إلى 19% مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات نتيجة إعادة تقييم الفواتير. موسم جني الزيتون بولاية مدنين ينطلق يوم 15 من أكتوبر الجاري بالنسبة لصغار الفلاحين وفق ما صرح به المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين عمار الجماعي مشيرا إلى أن صبة الموسم الحالي تقدر ب30,000 طن. إلى شأن دول الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد من المواطنين المقيمين جراء اعتداءين شنهما الحوثيون في اليمن واستهدف مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانة فام، صوتكم.

0: اتحركوا شوية المستمعين، غني وشوية غني شاش فرحة اليوم دار الحج دار الحج غني غني غني بيتك شوية دار الحج بارك تتسالي
1: يا الله
0: غني حارس واسف النوبي تتسالي يا حارس بغداد يا شيلاني و

0: cara. Olha o protetor, olha. Ai, a baba, ai, a baba. خلي معنا شوي, خلي معنا شوي.
1: يا فارس بغداد, آه يا جيلاني, أحضر يا صداد بالك تنساني.
2: شمال عليك, شمال عليك, خذ شوي ماء بحذاك,
3: خذ شوي ماء.
0: شرقت شرق الأنوار.
3: أشرقت الأنوار. باهية,
2: مش خايف.
0: السادة المستمعين, يعطيكم الصحة, بارك الله فيكم, إن شاء الله نهاركم أسعد. اليوم اسم الحلقة اسمها دار الحاجة. اليوم الحلقة اسمها دار الحاجة, ما عندنا حتى من ليم للحاجة, فهمني ولا, ولكن بحول الله ربي بيجي يجيبنا في الصويب
2: إن شاء الله.
0: بحول الله 31 328 328, لو رق كل طحن هو فهمني ولا, ولا 50 285 285, اقعد على روحك ربيب, اقعد على روحك. اي سيدي, عندي لكم ضيف,
2: عنا ضيف وضيفة هي, وهي دخلت بحذينا ونستنوا باش نتعرفوا عليها أكثر شوية.
4: تلبس في الكاسك,
2: وهيك تلبس في الكاسك وجهز
4: بخير.
3: صباح النور, أهلا
2: وسهلا, أهلا وسهلا, مرحبا بيك.
4: صباح
3: صباح الخير المستمعين الكل.
0: صباح الخير يا دكتورة, بالله نحي لي موسيقى, عندي سنين نستنى فيك.
3: مرحبا.
0: دكتورة, أنت اختصاصك شنو؟
3: اختصاص الطب النفسي للكهول.
0: للكهول. سي جعفر كهول مكهب على الشيخوخ.
5: كان جعفر اليوم
4: تفضل
0: حصتك اليوم يا خويا كهول. كهول, انا كهول. دكتوره مرحبا بك. الدكتوره انت جيتنا الساعه غدوة, ثم ايفينمون كبير اليوم نحكيه على الصحه النفسيه وعلى الرقابه تاع نفسيتنا نحن, لانه انا الحقيقه خذ التجربه مع سي طارق السعيدي فهمني ولا, وعملت مسرحية اسمها بسي, وغصت في العالم هذي العجيب الغريب المتغير اللي ماهوش مفهوم. معناتها شي يقول لي هو حسب رأيي أنا, معناتها شي يقول لي, كنت يصلح لي, يقول لي أخطر الأمراض هي الأمراض النفسية. قلت له أنا علاش أخطر الأمراض هي الأمراض النفسية؟ يقول لي خطر كل الأمراض الأخرى فهمني ولا, نجمع عن طريق السكانير نحدو نوعية المرض, معناتها تتسمى المعاينة هذه,
4: الكشف,
0: كشف,
2: كشف.
0: ولكن في الأمراض النفسية ينجم يكون بجنبك مواطن, زوجك, زوجتك, ولدك, بوك, خوك, صاحبك يقرا معاك فهمني ولا, يشكو أمراض نفسية وتنجم تكون حتى حادة وانت ما تفيقش. هل هذا الساعة جاوبني عليها, هل هذا صحيح؟
3: أي, هو الصعوبة في الأمراض النفسية أنه أصلا ساعات الإنسان يشكو من قلق, من أعراض, وهو أصلا ما يلقاش التفسير علاش يعيش في الأعراض هذيك وعليش عنده القلق هذيك. دونك فما سوفرانس, معناه فما جانب من معاناة المريض اللي هو أصلا مش فاهم روحه, وحتى وقت يعبر على الأعراض هذيك ما يلقاش يمكن إجابة مقنعة من عند لانتوراج متاعه, معنا من عند الأقرباء, ما يفهموش شنو بيه. حاجة أخرى زيادة, ينجم وقت اللي هو بيدو يلوج على تفسير اللي قاعد يعيش فيه ما يلقاش أنتيست دياغنوستيك, معنا معناش تقريبا يمشي نجم يعدي يمشي يشكو من الأعراض هذيك وما يلقاش ساعات حتى وقت اللي ياخو معناها التشخيص إنه عنده مرض نفسي ما يقتنعش, خطر معناش جستمان تحليل وإلا تصوير النجم نعملوها باش يراق قدامه الحجة إنه عنده الاضطراب هذيك بالذات.
0: نعم دكتورة, باش نكون معك واضح وصريح ومباشر, وهذا السؤال لكل مستمع ولا كل مشاهد يشوف فيه طو, كيفاش نعرف اللي أنا أشكو مرض نفسي؟ كيفاش نعرف طو أنا مثلا وزينب ورباب ورافع وريم والسادة المستمعين, ثمشي السؤال ولا حالة, معناتها لو كان وصلت للحالة هذيك ولا للسؤال هذاك أنا راني لازمني نمشي للبسي؟
3: هو أكثر حاجة تنجم تخلي الإنسان يشك إنه عنده اضطراب نفسي إنه يلاحظ تغيير في مشاعره, في مزاجه, تغيير في سلوكاته, والتغيير هذي يكون بدرجة إنه ما تخليهش يمارس حياته اليومية, معناها تخليه يعيق الممارسة متاع حياته المهنية ولا في الجانب الاجتماعي ويستمر الحاجة هذيك في الوقت. لكن وإنسان باش يتأكد إنه عنده اضطراب نفسي يلزم وقتها يصير التقييم. دوك الإنسان وقت اللي لاحظ اللي عنده تغير مستمر في التصرفات متاعه, في المزاج متاعه, يشكو من قلق وتعب نفسي مستمر في الوقت, مهم إنه هو يمشي يطلب المساعدة, وقتها باش نقوموا بالتقييم متاعنا والنجم نأكدوا اللي فما اضطراب نفسي وإلا لا.
0: دكتورة آمنة, التونسي كي يمشي للبسي خلصة؟
3: صحيح فما برشا عبيد اصلا تخاف باش تمشي للبسي ما توصلش تمشي للبسي تخاف وذيك علاش يؤدي انه برشا امراض راهو ما تتشخص الا في مرحله نوعا ما متقدمه والانسان يقعد اشهر ساعات سنوات ما بين بدايه ظهور الاعراض لين يوصل يمشي يطلب يمشي للبسيكاتر ويطلب المساعده دونك فما عبيد تخاف وفما عبيد صحيح تحشم المرض النفسي للاسف مجتمعاتنا مازال حاجه مربوط ياسر بالوصمه اللي ستيغماتيزي يعني جوست نو فما برشا
0: ستيغماتيزي مهبول ماشي للبسي
3: للاسف برشا عدم فهم و
0: ما هو بدل الساعه بساعه اخرى اش نكره الجمله ذيك بدل الساعه بساعه اخرى تنبدل
3: بالضبط هذيك علاش اهميه نهار معناها جستما يعطيكم الصحه على الاستضافه واهميه انه نحكيوا في الاعلام على الاضطراب النفسي والامراض النفسيه واهميه مثلا نهار غدوه اللي باش يكون يوم عالمي للصحه النفسيه الموضوع نتاع السنه اللي اختارته منظمه الصحه العالميه هو people with lived experience معناها العبيد اللي عاشت تجربه المرض النفسي اللي هي باش تحكي على التجربه نتاعها
0: من نجيو تونس الكل غدوه
3: مرحبا بيه واللي يحسن
0: والله مرحبا بينا مرحبا دكتورة دكتورة سايبنا من الموسيقى دكتورة لحظة نحب أرقام دكتورة ركزي معي هل صحيح أنه منظمة الصحة الدولية تقول أنه 52% من المجتمع التونسي يشكو أعراض نفسية متفاوتة الحدة
3: أعراض نفسية نجم أي إنسان يحس بأعراض نفسية في مرحلة معينة معناها مع نسق الحياة مع التوتر مع متطلبات الحياة مع كيف ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات مع برشا عوامل تخلي أي إنسان نجم يحس في مرحلة معينة عنده أعراض نفسية معينة لكن أقرأ أرقام هذه يمكن هيش دقيقة لكن ما هيش ياسر مجنبة للواقع الأرقام متاع اضطرابات نفسية كيف ما هيش هينة معناها نقلي نحكيه على نسبة مثلا 10% من ذي أرقام عالمية متاع وناس نجم يكون عندها اكتئاب نحكيه على أرقام مرتفعة
0: تونس
3: في تونس مانيش ياسر بعاد على الأرقام
0: قديش.
3: العالمية
0: اكتئاب قديش
3: النجم نكون قراب للنسب العالمية يعني النجم نكون 10% من التوينسة ينجموا في مرحلة معينة يكون عندهم أعراض اكتئاب
0: لحظة معتها احنا طوى 12 مليون معتها 1,200,000 مكتئبين
3: ينجموا في مرحلة مش في الوقت هذا الحالي أما ينجموا في مرحلة معينة يمروا بمرحلة اكتئاب
4: على خمسة توينسة تلقى واحد مثلا هكاكا على
0: خمسة
4: احنا خمسة في واحد منا مكتئب
0: ما
2: نعرفوا شكون
4: نعرف ليه دكتورة ارتداء الألوان برشا على ماذا يدل
2: يقصد في
0: شكون يدل على جعفر تحب غادي
4: أورانجي سمحني أورانج أحمر يعني موف سبابة ساعات من قدام لون من تالي لون ما يعني
0: مش فهمناش ما فهمناش برد لون ما فهمناش
3: الناس يكون حب للحياة حب للتجديد مش بالضرورة
2: جيت كنت دافع عليك يا صح
4: هكا دكتورة
0: الله أكبر
3: ينجم يكون
4: حب للحياة
0: دكتورة ما تتبعوش
3: اسمعني دكتور
0: طول الناس اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يشاركوا غدوة في الإيفينمون الكبير هذا
3: هو بالضبط الحاجه اللي باش نعملوها اول مره انه باش يكون ايفينمون اون لين عبر الانترنت العبيد تنجم عن طريق الرابط اللي باش يكون موجود على صفحه بروغرام افيسين دو بسيكو ايدوكاسيون اللي هو البرامج معناها وحده البرامج التربيه العلاجيه بقسم ابن سينا حطينا رابط اون لين على الصفحه نتاعنا ينجموا غدوه العبيد مع مصعتين ينزلوا على الرابط هذيك باش يكونوا حاضرين معنا على في اللقاء نتاعنا اللي باش نحكيوا فيه على الصحه النفسيه بصفه عامه وباش نسمعوا فيه زاده العبيد اللي مرت بتجارب نتاع علاج نفسي ومتاع عايشه المرض النفسي باش تشاركنا التجربه نتاعها
0: ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز مش كان بركة يتكلم
3: أي احنا باش نكونوا أطباء نفسانيين متاع قسم ابن سينا والأخصائيين النفسانيين كيف موجودين الكلنا اون ليني عنا مداخلات قصيرة تحسيسية بأهمية التربية العلاجية خاصة نبش نسمعوا فيها الجانب الثاني العبيد اللي مشكورة قبلت باش تشارك معنا تجربتها مع المرض النفسي وجانب الثالث باش نكونوا زايدة باش معناها العبيد اللي باش تحضر معنا تنجم تكتب لنا اون ديريكت الأسئلة نتاعها على الصحة النفسية وباش نجاوبوا على الأسئلة
0: ممتاز ممتاز ممتاز
4: برافو
0: وتعمل من قبل ممتاز وإن شاء الله يتواصل مش مدة كل عام لا لا كارو كل شهر كل جمعتين نوعيه بالصحة النفسية، لأنه الحقيقة أكثر الكوارث الإنسانية اللي قاعدة صايرة فهمني ولا حاجتين، الأمراض النفسية اللي احنا ما في بالناش بها فهمني ولا، والمخدرات هذا يهز لهذا والآخر يصب في الآخر.
4: بالله جوستومون جعفر سمحني قصيت عليك، ليفينمون ياسر تعفون على الآخر كانت نجم أنتم سبيسياليتي الكهول، أما كانت نجم في المستقبل زادة تعملوا حاجات ونحن حكينا فيه لهنا للمدارس، للمدارس والأطفال المراهقين الليسيات الكوليج اللي هو إتاب مهمة جدا في حياة الصغير، يعني من المكتب للليسي الكوليج هي أكثر إتاب فراجيل فيها يكون الطفل الصغير، خاطر سي لادوليسونس غاديكا كانت نجم تصير حكايات كسوا التلامذة في حداتهم ولا حتى للبارون، يعني اون لين يسهل من الدار ينجم يدخل يشوف حتى اون فامي يدخل مع بعضهم باش يحاولوا يلقاو حلول ويلقاو دي ريبونس لدي كيستيون. انيسياتيف تحفون على الاخر، اون بلوس جو بونس حتى بالانترنت فما نوع من الانونيما ينجم يدخل الانسان ما يستحقش يكون موجود فيزيكمون بوجو، دونك ياسر فكيه الفازه مهمه جدا انه يدخل بسودو يحذر يتعلم ويستفاد من غير ما الناس تعرفه.
0: مهم يسرى بدوي قتلك في مدينه العلوم
3: هو أونليني، احنا باش نكون اطباء نفسانيين واخصائيين باش يكونوا موجودين في القسم
0: مثل مش حضور
3: في مستشفى الرازي، احنا باش نكونوا موجودين في القسم نتاعنا مستشفى الرازي، لكن الحضور كل باش يكون
2: وين أونليني. وين نلقاو اللين وين ينجموا يدخلوا العباد؟
3: هو صفحه الفيسبوك الخاصه بقسم ابن سينا اسمها بروغرام افيسين دو بسيكو ايدوكاسيون،
0: تنهبطوه في الفيديو تنهبطوه اللين تنهبطوه، مهم مهم على الاخر وادعوا التوانسه كلهم يشاركوا، التوانسه الكل شاركوا شاركوا، ادخل خويا وما يشوفك حد، ادخل خويا اطرح اسئله فهمني ولا، ادخل عباره على علاج مجاني. انا مشيت مشيت انا ونشجع الناس انها تمشي
2: احسن حاجه واذكى حاجه،
0: امشي امشي امشي باش تفهم، ما نعرفوش كل شيء راهو هذاك الطبيب درشنيه نفسه شنو هذيك المثل بتاع
2: نفس نفسك وانت طبيب،
0: وانت طبيب مانيش طبيب بربي المثل هذا نحيو النفس نفسك وانت طبيبه مانيش طبيبها ما نعرفش
2: انا تعرفش انك تكون فيق انه لازم شكون يعاونك هذاك شو معناتها انت طبيب.
0: دكتوره عندنا فقره اسمها بسي مش اسمها جينجل، عندنا فقره اسمها بسي
4: البسي بحضور الدكتور.
2: فما حاجه لازمني نقولها راه خاطر باش ما نقعدوش في عمل جام تاع حاجه تهز الحاجه وتهز الادمان وتهز غيره، على خاطر الاضطرابات النفسيه والا الاختلافات النفسيه خاطر زاد نجم نسميوها هكا اليوم نحكيوا على برشا حاجات ولينا نجم نحطوا لهم اسم كيما تي دي اش باغ اكزومبل، كيما الاش بي اي كيما الاش بي او لو بوتونسييل انتيليكتويل ولا لو بوتونسييل ايموشنيل، مع الامراض والا الاختلافات النفسيه المتعارف عليها واللي ولا علينا عندنا عليها فيدباك كبير وكل شيء، باش نحيوا الوصم ديجا لازم الانسان اللي يشكم الاختلافات هذه يحس روحه في مجتمع أساسي باش ينجم
0: يقبل
2: يتكلم، هذاك انا ظاهر لي جزء كبير من نوع من الراحه تخليه يبدا في مرحله العلاج والتشافي. والحاجه الاخرى اللي نحب نشكركم عليها على الاخر لاكسي هذه اونلاين، على خاطر فما برشا جهات يسمعوا فينا في تونس، تونس العاصمه ديجا ناقصه اخصائيين لي ريجيون لا حدث ولا حرج، هذه حاجه وان بلوس سي با اكسيسيبل الفلوس اللي الناس ما عندهاش لي موان، نجم يكون عنده الوعي راه في ولده راه في بنته راه في راجله راه في مرته راه في امه راه في بوه يحب يعاونه، لكن هاك الفيزيته هذيك نتاع البسيكولوج ولا البسيكاتر ما عندوش، دونك انه يكونوا فما دي انيشيتيف يقربوا والا يخليو متاح واكسيسيبل للصحه النفسيه للناس الكل حاجه مهمه على الاخر، وان شاء الله خاطر هذه خدمه، دونك ان شاء الله لي بسيكاتر لي بسيكولوج لي ثيرابوت يلقاو شكون يل فينانس هل الخدمه هذيا باش يستقبلوا الناس باش يسمعوهم باش يعملوا معاهم ديكول باش يعملوا معاهم دورات باش يخليوهم هما على الاقل اون بو لي سوبورتي، كيما قال رافع تنجم تكون للديار للمكاتب للليسي انه انت تنجم تدخل ما تحلش وجهك ما تحطش الايدنتيتي نتاعك ما على الاقل تستفيد وتنجم تتبع، وراهو الكلنا الكلنا الكلنا نحتاجوا المساعده، دونك اذكى حاجه تنجم تعملها واسلم حاجه تنجم تعملها انك تمشي تتابع نفسك باش تكون انت خير وتكون انسان فرحان، وراهو الاختلاف مش معناته انت خايب، الاختلاف يعني انه الكل ماناش كيف كيف، دونك الكل لازمنا نقبلوا بعضنا على الاساس هذا.
0: انا الحقيقه ما تتصورش قداش فرحان انه نحكيوا على ايفينمون كيما هذا، كيما قلت لك انا تمنيته قبل من قديم الزمان، انا نطلب منكم انه ما يكونش كل عام كما قالت زين براي ثم مشاكل مادية ثم إنسان الناس ما يعرفوش وما عندوش المادة والإمكانية أنه يتعالج نفسانيا. أنا فقرة اسمها بسي فهمتني ولا؟ كل يوم نجي نطرح سؤال أنا على أصدقائي، فهمتني ولا؟ مش في إطار انتحال شخصية، فهمتني؟ ولكن تفتف من الإنترنت كذا بعض الأسئلة، فهمتني ولا؟ اللي هي تبربش شخص صراحة. الإنسان.
4: وأنتي بروفيتي دكتورة، حاول تحللنا يعني حسب لي ريبونس متاعنا gratuitement bien sûr، تقولناش 80,000 يعني في الآخر، حاول تحللنا وخرج كل بروفيل فينا شنو هو مشاكله كان ممكن. بالانونيما بالانونيما
0: دكتورة أنسى الموضوع خطر مش هذه المسابقة. في العادة في العادة البسي يسأل المواطن، أنت تسأل المواطن، أنا اليوم باش نسألك أنت ويلزمك تجاوب. أنت طوى عند البسي اللي هو أنا جيتني بسويقاتك دكتورة
2: دايوغ برشا دي تيرابوت يمشي ولدي تيرابوت
0: بدل لي أخوي الموسيقى
4: تشوف المشاكل اللي يطل
0: باش تعديني طول. دكتورة أنت كان جيت غنية شنية تكون؟
2: وعليش عاد لازم تعلم
3: فجأتني
4: لا ليه بسي كسح
0: برك الله ليه. انت كان جيت غنية شنية تكون؟
3: غنية
0: غنية
4: توين والحب فين
3: مثلا انت
2: ما تعطي هيش اجابات وحدها يا ولدي كابيني فرمي الانتميتي
0: وحدنا نحن تو
2: دكتورة
0: السؤال كان جيت غنية شنية تكون؟
3: برشا غنيت انا والموت انا والحاله النفسيه اللي فيها
0: هذه نعتبرها اجابه مهم. برشا غنيت كان جيت طقس
3: كيف كيف الانسان متقلب دونك ينجم يمر بالفصول الكل
0: ما تتشدش هذه الله دكتور عجبني على الاقل على هذه كان جيت مكان شنو المكان اللي تكونه
3: البحر
0: فما كثير بيطلع
4: فما موج فما موج
0: هيج ولا هادي
3: بالضبط خاطر البحر يمر بمراحل ساعات هادي ساعات هيج
0: كيف انت تو فانا مرحله ما دكتوره العضاء
3: استقرار
0: استقرار منعت الدكتوره لاباس
4: دكتوره حر الزهره
0: لاباس دكتوره ان شاء الله لاباس مرحبا بك الناس شرفتنا
3: شكرا لك فاتكو
0: بياسور شكرا على الاستضافه بياسور دكتوره محلاك شكرا لك انت وللطاقم الكل اللي يخدم معكم راهو مجهود كبير برشا برشا برشا فهمني ولا نذكر اللي ليفينمون راهو غدوه فهمني ولا التوقيت كان عندنا تفاصيل اخرى
3: من ساعتين للاربع نتاع العشيه
0: من ماضي ساعتين
3: للاربع
0: نتاع العشيه مهم جدا تنجموا تدخلوا فهمني ولا على الباج فهمني ولا تابعوا وتبعثوا اسئلتكم واقتراحاتكم لانه مهم جدا جدا جدا واهم حاجه كما قال رفع انه ما يتشافش فهمني ولا معناتها وانت بالديجيتال وكذا فهمني ولا مش كما الحضور بارك الله فيكم يعطيكم الف صحه
3: شكرا.
0: هل لديك اقوال اخرى؟
3: بكري حكيتوا على مثل شعبي تونسي يتقال يقول لك فما مثل واحد اخر زي نجم يطبق جزئيا يقول لك اسال مجرب وما تسالش طبيب احنا نحب نقولوا اسال مجرب واسال طبيب من حتى العبيد اللي عندها تجربة مع مرض نفسي مهم ياسر نسمعوها وغدوة باش نسمعوهم خاطر عندهم رأيهم وتجربتهم دوك اسأل مجرب واسأل طبيب
0: والنفس نفس
4: والله فرحت والله فرحت
2: بدلت رأي
0: بدلت رأي ليلة خرجتني ملالي
4: والله فرحت في بالي الدكتورة باش تجبد على مثلا طلب صلي قلت وانا البارح ود البارح قال فما مثل اخر
2: اليوم دكتور
4: يعني كل
2: العين
4: اللي ما تدمع وكان محصل
5: ضربه بالراس يا جعفر المثل هذا ماني رانا قاعدين نحكي فيه بالغلط اسال مجرب وما تنساش الطبيب مش ما تنساش الطبيب
0: لا دارنا يقولوا اسال مجرب وما تسالش
5: لا ما تنساش
0: فلوس
5: طريقه صحيحه
0: مش الطبيب
2: اما انت الانترفيو اللي عملتها للدكتور جابت لي فكره فما بسي مشهور على الاخر عند التوانسه الكل هو شلون شخصيه شكون
0: سليمان الابيض
2: ما حسب رايكم سليمان الابيض لازم يمشي يداوي على شنو
0: سليمان الابيض
2: على الكلوف مثلا
4: مش مرضي على التعلق بالدار لازم يحل كابيني بعيد على الدار
2: والله لا انا مثلا نحس اللي هو يحقر ياسر من خوه
5: علاقته
2: معناتها علاقة حاجة خايبة ياسر ما يشجعوش ديما ما أقل منه ديما ما
0: عنده حب التملك زادة عنده دالندا دالندا
5: دالندا وزينوبة
0: فهمتني
2: وكل عنده حاجات
0: عنده والله فرشتيه زينب بخيت مسلسل طبعا عنده
4: الدكتورة بدأت تضيع بقول لكم اللي الدكتورة بدأت تضيع ما عادش فاهمة
0: الموضوع دكتورة
3: ليلى
0: ماكش مزروفة عندنا جو فهمني ولا عملت جو جديد هذه عمرها ما تعمل في تونس سلعة تركي دو ميمونش حاجة فهمني كان هكا تنجم تحضر بعدين باش تقيم الأشخاص اللي حاضرين
3: الحالة النفسية نتاعك
0: تقعدي
4: مسيرش اعتبرها كونسلتاسيون
2: شوكولاتة ولا حاجة
0: بر فيك سمان جبل الشوكولاتة وبشتكلي الشوكولاته زاد. نحن فاصل بربي اليوم راي حلقه دار الحج راي اليوم حلقه دار الحج صبوره صغيره تايم سير زغط من سوير هاي فاصل ثم نواصل.
6: ساعه سعيده ساعه سعيده.

0: دقيقة هذه دار الحاجة حلقة اليوم اسمها دار الحاجة إن شاء الله ربي يكتبها الحاجة يا ربي عالي إن شاء الله يا ربي يفرحوها بعد شوي تجيب حدانا ذكر عمرها 77 سنة خرجت في القرعة ما كانش متوقع فهمني ولا ولكن بحول الله بحول الله نحط اليد في اليد وإن شاء الله يا أخويا تمشي للحج ترجع وترجع لنا سالمة غانمة تحية للسادة المستمعين اسمه فينا الكل ذكر جزء بالأرقام 31 328 50 285 285 ساعدك يا فعل الخير والله ما يدوم شيء ساعدك الدنيا هذه راهي رمشت عين اقسم بالله ما يدوم شيء وبالمناسبه هذه نحب نترحم على عبد الستار بن حسين اللي هو هو عبد الفتاح بن حسين نسيبي ان شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعه اللي يرجعون هذيك حال الدنيا يا اخويا ان شاء الله ربي يصبركم ويصبر العائله الكل واهالينا واخواتنا وعائلتنا في تزركة الكل دونك حبيت تحكي سنة الحياة
1: والله.
0: زينب زينب زينب يودي راهي اعمل وترك اليوم مثلا نحكي على الحاجة ثم شكون اتمنى انه يحجج امه ومخلطش فهمتني
1: صحيح
0: معناتها ثم شكون تمناها اللي يسمع فيه ويقدر عبارة حججت أمك عبارة حججت بوك فهمني راهو كانت راهو المرأة قديش مشوقة وقديش المرأة بسم الله ما شاء الله
1: نعيش عليه
0: هاي بعد شوية نذكر جيست بالنور تليفون 31 328 328 50 285 285 هاي باش نشيو الأكمل العبارة
2: أكمل العبارة
1: باي جعفور
0: أكمل العبارة متاع اليوم باش نسمعكم جينيريكات تاع مسلسلات تقول لي اسم المسلسل بيانسور ماهوش على نقاط فهمني ولا ما عنده حتى علاقة بالنقاط ولكن فهمني ولا باش نسمي لك أسامي ممثلين اسمه موجود
3: أو غير موجود
0: بعد هو موجود في المسلسل وإلا ماهوش موجود
3: ما هي مليك الحلوة حلوة
0: توكلنا على الله
3: تفضل
0: باش نبداو بالمسلسل الأولاني والمتسابقة الأولى من تونس رباب حاضرة
4: نعم أستاذ جعفر تفضل
0: اسمه جينيريك المسلسل ما غير ما تقولوا هذه المسلسل خطر معروف جينيريك المسلسل
4: قلت لي الاسم ماهوش نقطة
1: فمش نقطة الدوار
4: اوكي الدوار نعم
0: مكتوب من دوار
4: ليه رقد بكش شوف لي حال اوكي
0: زيدوا شوي شيني يا رباب حاضر هالعاتي حاضر يا رباب
4: حاضر هالعاتي من بارح نستنى فيك
0: يا رباب
4: قول هالعاتي
0: مش هسمي لك ممثلين يا رباب
4: قول
0: وقولي لي موجود ولا مش موجود
4: باهي
0: نور الدين بن عياد الله يرحمه بسرعة بسرعة بسرعة
4: مش موجود
0: موجود هويام الرساع بسرعة
4: ما هوش موجودة
0: موجودة
4: مش موجودة هويام
0: موجودة موجودة خطيبة خطيبة خطيبة
3: العاتي
0: لا لا خطيبة عبد القادر بغداد طيب السهيلي طيب السهيلي
4: طيب السهيلي والله بلوجة ممكن
0: قل لي موجود ولا مش موجود
4: موجود
0: موجود إجابة صحيحة فاضل جلنزة
4: موجود
0: إجابة صحيحة بالقاسم بن يدر
3: دي موجود
0: موجود لا لا بربي معاونها
4: موجود موجود
0: بربي هتعمل مجهود بربي لعاونها عاد
4: موجود
0: موجود جليلة برهان
4: موجودة
0: فعلا إجابة صحيحة نعيم الجاني
4: موجودة
0: إجابة صحيحة صالح جدي
4: موجود
0: موجود الإجابة صحيحة قيد الأرقام
3: هي كله موجود عتيتا
0: لا مش إيه كله موجود إيه فخ شنو
3: فخ حلو بدينا بفخ يعني
0: عنده زوز إجابات خاطئة دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 دونك رباب عنده 6 نقاط
1: جميل
4: شكرا شكرا شكرا
0: نمشيو للسيد رافع
3: تفضل سيد جعفر
4: هيك العبا
0: المسلسل تفضل المسلسل رافع ما عرفوش
3: لا هو مش مشكل يعني
0: امشي مش كمل خليه الوجه
4: حافظينا بالنوتة
1: نمتع روسي
3: تكسا
1: مرحبا
3: عشان ما نكونش فخ
4: مش جينيريك
3: الأصلي السيدة منانا أمونين نوردين عند المرسيدس الخضر
0: حاضر
3: من البارح
0: بسرعه
3: اي تفضل بسرعه ما خممش
0: كوثر الباردي
3: موجودة
0: مش موجودة. ركز.
3: تفضل ايه تفضل ايه.
0: دليل بن جمعة
3: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. لمين النهدي
3: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. نوردي بن عيد
3: مش موجود.
0: إجابة صحيحة. اسمهان الشعري
3: مش موجودة.
0: متأكد؟
3: مش موجودة.
0: إجابة صحيحة. خالد هويسة
3: موجود
0: مش موجود.
3: خالد هويسة مش بوليس في منطقة الروسية؟
1: لا
0: أمان
3: مخدم الشرطة غادي؟
1: لا
0: آية
3: في نعرف له
0: آية توا شد عندك. مختار ذويب.
3: مختار ذويب مش موجود. مش موجود.
0: إجابة صحيحة. تعرفوا؟
3: نعرفوا.
0: شنو؟
3: تفضل اللي بعدها سي جعفر مش تبع
0: اللعبة نحكي.
3: نعرفوا.
0: عبد السلام بوحوش
3: ليه عاد؟ لونترونور نتاع العمران.
0: لونترونور
3: نتاع العمران
1: دي الفن
3: مش موجود. مش موجود.
0: على الدين غرام
3: اما كرويين موجود.
0: على الدين غرام
3: لا مش موجود. شنو دورتي لي كرة توا مش موجود.
0: كاسبر جيك.
3: كاسبر جيك جيك اللي كنت ما جانيش
0: والله
1: والله
0: والله عملت راني مسابقة كل عملها الرافعة والله لك عاد
4: سبعة إجابات صحيحة.
0: سبعة إجابات
4: أنا نحبوا ياخذ زوز نقاط على عبد السلام بوحوش وحده
1: جاب العمران
0: نحبوا
3: الله يعزم عادنا والله.
0: زينب
1: جعفور
0: حاضر جينيريك لزينب
1: هكا توا
0: تن تن
1: جبت المسلسلات اللي نحبهم بكل
0: ربيب الله ربيب ندي بعيد كله موجود كله مش موجود. زينب حاضرة اتونسيون ربي لعاونها
3: توزيري زينة نجمش نعاون.
0: المسلسل الوحيد اللي واتي مولاه هو مبعد
3: عصبت وعقبت
4: غادة فيه برجة بوكس.
0: لا لا لا طاو تفهم من بعد
1: إن شاء الله خير.
0: زينب هل أنت مستعدة؟ سأسألك عن
1: كالعادة
0: بعض الممثلين هل هم موجودون يعني في هذا المسلسل نعم أم لا؟
4: عجبتني كيف رفعتها والله برافو عليك.
0: نعم
4: موجودون.
0: الممثل فتحي العكاري طبعا الباب
1: مش موجود.
0: موجود الخضار.
4: الخضار
1: وي.
0: محمد الحبيب الشعري
1: موجود.
0: تعرفوا؟
1: لا.
3: ولد سفيان
0: الشعري. ولد سفيان الشعري
1: موجود.
3: موجود.
0: سفيان الله يرحمه.
1: الله يرحمه. نعم.
0: محمد ممدوح
1: مش موجود.
0: موجود.
1: اوتون فور موا.
3: اوتون فور موا aussi.
0: صلاح جدي
1: لا مش موجود.
0: مش موجود فعلا. إجابة صحيحة. دلي بن جمعة
1: لا مش موجود.
0: فعلا إجابة صحيحة.
3: لو عندي لو عندي زينب مش
0: هتشوفوا. منيا بن عرفة
1: موجود.
0: إجابة صحيحة. فاطمة البحري
1: موجودة.
0: نعم موجودة. جودة ناجح
1: موجودة.
3: لا
0: نعم. سهام صدق
1: موجودة.
0: موجودة.
4: سبعة إجابات صحيحة.
0: سبعة إجابات صحيحة زميلة زينب.
1: مويين بي بي ميرسي.
3: هما قديش من نسم؟
4: هما نمر تسعة عشر.
0: إلى
1: المسلسل شوقتني.
0: المسلسل الصادم اللي هو ميواتي كريم
3: صيد الريح.
1: خطر الاسم طبعا.
4: مرحبا بك عفيف.
0: بعد حطينا دي نخرجوا به. يرحم والديك.
3: هي مولات المعمل
4: رئيف
1: ملا جنيريك. آي آي آي
3: حتى كان جات تعرف تخيط.
0: عيات تمنيت راح نغني
4: عيات
0: هلين قدها سهلة منو
4: ونات كالعصفورة تين

0: مخطط
1: قول اي ريم
0: مدة ثلاث مرات بعد الاكل هاي ريم
2: يا صياد يا ظالم
0: يزيهم حتى هناك هذه قوة صبر في الطلعة البيخ كل تعرف قوة صبر وين لولاني كل نكدوه معاه
1: بعد نضيعه
0: كانت طلع اخوي يسرح نمر مباشرة المتسابق الموالي ريم من تونس تحديدا من قصور السف تحدثت عن قصور السف أين تقع قصور السف
3: في ولاية المهدية
0: ولاية المهدية منطقة ساحلية
3: وهو كذلك
0: نعم متزوجة أم
3: لطفلين
0: طفلين نعم أستاذ ريم الممثل الأول علاء الدين أيوب
3: موجود
0: نعم وهو خريج المعهد العالي للفن المسرحي ومن خيرة الممثلين والمخرجين المسرحيين عاطف بن حسين
3: مش موجود
0: إجابة صحيحة نصيب البرهومي
3: موجود
0: مش موجود
3: لا مش هذاك المسلسل اللي فيه نصيب
0: مش
1: نصيب في بلسنة
3: اي مش
0: غير يحيى الفيدي
4: نحسوه مش موجود
3: برا موجود
0: مش موجود
4: والله اخوت
0: يحيى الفيدي اللي هو يحيى الهملاجي اللي هو صديقي من الحمدية
3: بدلت لي لقبه
0: ولا جميل جدا لا لا لا هو معروف يحيى الفيدي ممثل جميل جدا مثل مع شو اسمه سيف عمران اكل يحب يموت في مرتين في الكهرباء ويقول له بجاه ربي برا كل ما يتعاد النار يحيى الفيدي جميل جدا تحية كبيرة بشريك معز بن غربية
3: مش موجود
0: قصة واحدة دي مش موجود عائشة الخياري
3: موجودة
0: قبيل السياري
3: موجود
0: يوسف مارس
3: موجود مش موجود
0: يوسف مارس
3: يوسف المسلح
1: خليه
3: يوسف وين موجود
0: موجود فعلا موجود هو اللي عمل عركة مع قبيل السياري
1: حلوجيت
3: موجود
0: ست نعم روف بن عمر
3: مش موجود
1: موجود
0: موجود
3: شكون انا هو
0: موجود
3: ما مشيتش غادي مازلت في الحومة
0: مدير المعمل الاخر
3: صح صح
1: مع رئيف
0: انت كان في رئيف منا
1: نسمع منا رئيف رام المسؤول
3: صحيح
0: الله يرحم فتحي الهدي
3: الله يرحم فتحي الهدي مازال عندك واحد اخر
0: لا فقط
3: كهو
0: النتائج النهائيه
3: انا ورباب كيف كيف
0: النتائج النهائيه
3: انا ورباب ستة وزينب ورافع سبعة
1: ما عندكش مسلسل نهائي
5: عندنا جو نهائي
3: ما ركزتش في بن عمر خسارة
0: ست نقاط ريمة ست نقاط زينب
3: لا سبعة
0: عفوا
3: رباب
0: سبع نقاط زينب سبع نقاط رافع وهذه المفاجأة الكبرى
5: المفاجأة
0: رافع سبعة
1: هنا نعتبره انتصار
0: والله لك عادي
3: ربي اتصلوا على كاسبر جاك موجود في مسلسل ولا ليه متحبوش يربح
0: ما يتبعش ربي حجب علينا العين
1: لا كورة ولا مسلسلات هو جيب له الاثنين ما يتبعهمش
3: كاسبر جاك شنو بش يعرف منين تعروسية معناه واحد اسمه كاسبر جاك
0: هو اللي عرف عبد السلام بحوش
5: ديجا
0: والله تطبع في الكورة انترونير تاع العمران
4: لا يعجبني برشا عبد السلام بحوش خاطر صعيبة محنين تحسوا فرد وقت تاك اللي صعبه ما هو حنين يعني يعجبني برشا والله العمران تعمل في ركور كبير برشا سبورسا يعني كان ما نعفقش به الموضوع هذا نتسمى ديكونيكتي من المجتمع
3: والله
4: العمران قاعده تطلع برافو دي جون دي جون براعم قاعدين يطلعوا يلعبوا في لعبه باه
0: رافع برحمه العزه لي
3: براعم
0: ما عنده حتى علاقه بالبرنامج برحمه العزه قديش تنجم تسمي من جوار يلعب تو في البطوله الوطنيه
4: شلون يعني الكلوب الكل
0: تو تو قديش تنجم تسمي من جوار تو تو يلعبوا تو جوارات
4: بن حميدة
0: اي
4: بالرمض
3: اكل لقب
0: لقب مسج بالرب خلينا بالرحمه العزه لكم وحدكم واحد واحد
5: سعودي او بن امشي سعودي
0: امشي بن حميدة قلت لي
4: بالرمضان
0: اي مسج
4: شوات
0: اي الكل برا ابس
4: شوات مش مش مش الكلوب
1: لا ما عادش
4: خرج
0: وين
4: شوات شوات خرج من ليه والله مش عامل ميزا جور
5: كبير بيه
4: مش استقبلوه في المطار وجاء ودخل الكلوب
5: كان
4: تتبع ايكيب اخرى استنى لا اله الا الله
0: قلت ثلاث سنين استقبلوه في المطار وجاء الكلوب
4: استنى حقي
1: كريم
4: حقي والله ما نتذكرش لقبه سيبوني والله حرجتوني دحمان دحمان دحمان دحمان الجول دحمان مش شو اسمه الصغير اللي شد جول
3: اي ترى
5: امين الله
4: مميش
0: مميش
4: نو مش قول في الشامخ شامخ
0: ليه قلوا ليه ليه
4: ليه مميش ولا لقلوا
5: يقصد في مهيب
4: مهيب الشعباني
0: زين بقدش نجم تسني من ارشيتكت عراقي
1: برش زاهي حديد
0: الله يبارك
1: فيك سمعت المعلومة في بيروت
0: انت سمعتها؟
1: بيروت
0: في
1: الجامعة الأمريكية
3: الأيوبي
4: بالله تحية المحرس حسني يسمع فينا ويبعث لي في اللسامي زعلوني الله يبارك وبالله يقول له إن شاء الله مبروك العرس فيلك عرس محرس
0: عرس شكله
4: والله شكله عرس والله إن شاء الله مبروك لا والله لا استدعاني أنا واستدعك أنت ووصاني باش نزيد نذكرك بالاستدعاء وأنا زادة نطلب منه اسمح لي ما نجمش نمشي خاطر مرض
3: فضحتنا هكا
0: إن شاء الله خويا في عرسه ثاني ونمشي
1: إن شاء الله مبروك
0: إن شاء الله
1: بالهني
0: بالله
4: حط مبروك يا محرس
0: مبروك يا محرس كيف بنتو في الباك تو مبروك يا محرس مبروك مبروك يا عروس شكله يا معذبه هاي سيدي مرحبا بكم ان شاء الله بعد نهايه الحلقه نتاع اليوم نقولوا مبروك للحاجه لانه اليوم الحلقه اسمها دار الحاجه اي باش نخرج باب اسمها دار الحاجه اليوم جاتنا مواطنه عمرها 77 سنه المواطنه نتاع اليوم فهمني ولا مشوقه للحج واسمها طلع في القرعه ما عندهاش حق الحجه 31 328 328 50 285 285 احنا ولادها واحنا بناتها فاصل ثم نواصل

0: سفر البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: صعب صعب صعب

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفس مليح مش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق ضرب زون في الظهر قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك ميريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس بس إذا

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: L'essentiel de l'info. Flash News. موجز الأخبار ديوان فام مع سلمة. الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم بداية من اليوم مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين.

0: الفلاح والإنتاج الوطني وفق ما صرح به لجوان فم.
1: الاعداد الفلاحي تقرب قبل بوجود باش تكون الدولة عندها فكرة على إنتاج البطاطا، على إنتاج الحيوانات، على الحوت، على اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، هذا كل حق قريب من قبل. لكن الليسونسيال يعني المهم اللي تو الدولة فكرت أنه الخيان اللي موجودين تو منكبين يعملوا بشي يعملوا برنامج هذاي راه فايدة للدولة التونسية قبل كل شيء، باش وزارة التجارة تعرف اش عندها، وزارة المالية تعرف اش عندها، هذوما وزارة المتدخلين، وزارة الفلاحة، باش الدولة تعرف وتتدخل، تولي الدولة عندها دراية حتى كي تدخل الدولة وتحط فلوس للدعم وللتشجيع للفلاحة، وراه هذا كله يولي سهل للدولة أنها تعرف وين تحط فلوسها. وإن شاء الله بإذن الله السميع العليم إن شاء الله في أقرب الأجال ومنكب عليه وزارة الفلاحة تقريبا في 2027 بالبداية بتاعه بإذن الله يبدأ التعداد هذاي.
0: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 33 عونا وإطارا بمختلف الاختصاصات بعنوان سنتي 2025-2026 تتوزع على 13 إطارا و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد، وتشمل المناظرة 12 اختصاصا علميا وهندسيا وإداريا مفتوحا للتناظر تتوزع بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، بالإضافة إلى اختصاصات التصرف والمالية والقانون الخاص والصحة والسلامة المهنية والإنشاء والتعمير والتوثيق إلى جانب خطط في المحاسبة والمالية والتجارة والتسويق. إلى شأن دول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام، وهي حقوقية وقاضية من جنوب إفريقيا. تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2008 واستمرت فيه حتى أوت 2014. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات وسبع عشرة ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته في وقت تصعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: سيدا. حتى شو سبعة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل، هذه ساعة سيدة أنا موجود ديوان اف ام. مرحبا بكل إنسان التحق بينا توا، سمعتونا من الصباح لو كان ما سمعتوناش نعاود نذكروا اللي كونوا ديما حلقة الجمعة اللي هي حلقة الناس بالناس، التحدي الإنساني. واليوم حاضر بحثنا الحاج، مش نسميه الحاج فهمني ولا مكتوب ربي، مشيت بالصدفة فهمني ولا مع جارتها، جارتها لل فهمني ولا باش يتقدموا في
1: في الحج
0: معتمدي باش يتقيدوا في الليستا فهمني ولا. فاسمها طلع في
2: القرعة،
0: في القرعة
2: هي قرعة
0: فهمني ولا، عمرها 77 سنة فهمني ولا، ان شاء الله ربي يكتبها لها. كي هي قالت لي عم جاي تزيد بعد تحكي لنا بسم الله ما شاء الله عليها، قالت في بالي عم جاي اللي بعده في 3 سنين اخرين، اما لقيت من توا باش نربح الوقت وكذا طلع اسمها. قالت ما عنديش باش نمشي ونحب نمشي. تحكي لكم بعد أكثر أمين بجاه رب العالمين. ولكن قبل هذا باش نستقبلوا بعد شوية بالتليفون مدام فاطمة شليك مديرة جمعية الرفيق، باش نحكيوا على أسواس والاتفاقية تاع التعاون اللي أمضتها الجمعية التونسية لقراء أسواس مع جمعية الرفيق بصفاقس لمواصلة شراكة انطلقت من أفريل 2026 في توسيع مجالات التعاون بين الزوز جمعيات.
2: جميل.
0: معانا طبعا جميل جدا أخبار يعني سارة، معانا مدام فاطمة مديرة الجمعية. صباح النور.
3: صباح النور، تجيكم أحلى تحية وأحلى تصبيحة من صفاقس من صغار جمعية الرفيق.
0: مرحبا بك مدام. أي سيدي نحب ونعرف ونحن تويك الساعة إن شاء الله مبروك علينا الشراكة هذه، شنو أبرز أهداف المشتركة اللي جات في الشراكة هذه في الاتفاقية؟
3: من أهم الأهداف متاع الجمعية اللي هي مصلحة الطفل، وتجمعنا ما بين جمعية قراء أطفال أسواس اللي هي الخدمة متاعنا، الهدف متاعنا الناس الكل أن نوفر الرعاية وأحسن رعاية وحماية واستقرار لصغارنا.
0: مهم جدا. دونك الاتفاقية هذه من أبريل 2026 وانتم كزوج جمعيات تخدموا على الطفولة الفاقدة للسند، وهذا مهم جدا جدا جدا خاصة في استمرار التعاون بينكم انتم وبين جمعية قرى أسواس اللي تفعل بالاتفاقية هذه وتعاون معناته يتسمى رسمي.
3: أي هي في الأول اللي جمعية الرفيق هي ديما تؤمن اللي خدمة الطفولة الفاقدة للسند هي مسؤولية الناس الكل.
0: نعم.
3: وما تقدمش تكون حكر كان على جمعية وحدها، لازم المجتمع كامل يتساند والجمعيات تعاون بعضها. بالنسبة لنا جمعية التونسية لقراء أطفال أسواس مدت لنا يد المساعدة، وقفت معنا من خلال تجربتها واستفدنا زادة وتعاوننا وانطلقت الشراكة هذه في أبريل 2026 وكانت من خلال الموقع الإلكتروني اللي باش نذكره اللي هو www.rafiq.tl. وهي كانت المنصة الإلكترونية للجمعية وهي وسيلة شفافة وسهلة ومنظمة.
0: شيء عمل كيف ان شاء الله اخويا، مبروك لوليداتنا. وليداتنا مستحقين مش جمعيه فقط، مستحقين تكتل تاع جمعيات.
2: والله العظيم
0: فهمني ولا تكتل تاع جمعيات، نحطوا الناس الكل اليد في اليد. حبيت نشكرك مدام فاطمه، ان شاء الله مبروك لوليداتنا وان شاء الله ربي يحجب عليهم ويحفظهم ويسترهم وبارك الله فيكم انتوما وكافه اعضاء جمعيه الرفيق بصفاقس. كانت معنا مدام فاطمه شليك كما قلت مديره الجمعيه. هاي قبل ما نمشيو للحاج بربي دخل الحاج،
2: مرحبا به، مرحبا به على بكري، خلي خلينا نتعرفوا عليها ونقعدوا معاه.
4: عندنا ديك السيد عفور نجمو
1: بلي اي هو طلب من ولاد الزهرة الكل، نحبوا نترحموا على احمد حويجي اللي هو حبيب حبيب الناس الكل كيما عيطوا له في الزهرة، طفل معروف بارشا في الزهرة ويحبوها اهالي الزهرة الكل. توفى الله يرحمه، ربي صبر عائلته بو فتحي وامه وسيلة مرته عليا اي سورتو صغيرات الزوز اللي مازالوا صغار بيا وهارون اللي مازال بيبي.
0: ان شاء الله ربي
1: الله يرحم احمد،
2: الله يرحم
1: ان شاء الله في الجنه.
0: امين
1: وكعب.
0: امين جرب العالمين سنه الحياه.
4: اي عامله شويه ديديكاسيت على الانستغرام،
0: خلي ما نطوى ترحمنا على السيد. فهمت ولا نعملوا فاصل صغير فهمت ولا، ان شاء الله ربي يرحم الناس توفي وكل، ان شاء الله ربي يفرج على اي انسان مريض. بعد شويه باش نتواصلوا، نحبكم تركزوا معايا مليح مليح مليح في المواطنه اللي جت بحذانا اليوم اللي عمرها 77 سنه وقصتها الملهمه رغم ما حتى شيء يجي هكاك صدفه. سبحان الله. فاصل ثم نواصل
5: ساعه سعيدة ساعة

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
0: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام، صوتكم. في جابس على 99.1.

0: هيدا كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعناكم مع 11:19 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نحبكم توت قوي في الصوت تاع الراديو. لأول مرة باش نطلبكم تقوي شوية الصوت تاع الراديو، تنتبهوا انتباه شديد لأنه حاضر بحثنا مواطنة الحقيقة. بسم الله ما شاء الله،
2: محليه والله،
1: بسم الله ما شاء الله، تخترق القلوب.
2: تخترق
1: القلوب. صباح النور يا حاج.
3: بخير عايش.
1: بخير لاباس.
3: الحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله. شنو الامور؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. الحمد لله. الحمد ربي.
1: صحيت حاج.
3: نعم.
1: شنسمعك حاج.
3: مرحبا.
1: نسمعك حاجة.
3: صباحي.

0: لشم تعدو فيه.
1: أمين أمين أمين أمين يا حاجة. هاي طو باش نتعرف عليك من غير ما تقولي لي اسمك. لا تقولي لي اسمك ولا تقولي لي وين تسكني.
0: باهي.
1: لا تقولي لي اسمك ولا تقولي لي وين تسكني.
0: باهي.
1: تمشي اشتغلتي.
0: والله ما
1: ان شاء الله ربي يبارك فيك.
0: امين امين. علي نسكن في بار تونس وكهو.
2: جميلة جميلة الإجابة جميلة.
1: هاي حاجة. أنت قديش عمرك؟
0: أنا عمري 77 سنة.
1: 77 سنة. طو باش نبداو من الطفولة. ركزوا مليح باش نبداو من الطفولة. انت قريتي؟
0: قريت
1: حتى شو القداش؟
0: ابتدائي. وما دوبلتش
1: وبطلتي
0: وفي الريف ونمشي بالصلبوط ونمشي ونهز كرارتي في ساك.
1: انت ما بطلتيش القرايه؟ بطلوك.
0: بطلوني بابا ما
1: يقدرش.
0: ما يقدرش يرحمه وينعم.
1: الله يرحمه
2: ويرحم جميعا.
1: كي بطلتي انت القرايه سادسه ابتدائي؟
0: نعم.
1: باش تحكي لنا توا عباره باش نرجعوا من السادسه ابتدائي لتو. انت ايش خدمتي؟ ايش عملتي؟
0: انا عامتها في عامتها طلعت نحصد معاهم في السبول.
1: ها
0: القمح والشيء.
1: ها
0: من بعدين الله الله محمد رسول الله احصدت معاهم. جبت الحطب، جبت المياه من القلت مشو من العين. عنا عين كبيره بيها هي اللي جبنا منها على البهيم. ها الله محمد رسول الله. ومن بعد
1: قديش عمرك وقتها؟ 12 10 سنين
0: يمكن اكثر شويه.
1: ها تجيبي في الحطب على ظهرك؟
0: والله على ظهري نحزمها. والله نطلع من البيت ونحط وحديت الحلفه تحت من هنا وظلك نعمل في الحلفه هكا للي نعملوا حشاك حبل طويل. ونخلط ونقلعوا الحطب ونحزموه ونروحوا بيه على ظهورنا. والله والله
1: صادق
0: والله
1: صادق صادق. والماء زاد كركروا في الماء
0: نعبوا بالحليب ولا حكه ولا اللي هو نعبوا كله نعب ونقولها من الجلتة ونقولها هك على ظهري ونطلع به. ولا وهي صعدة صعدة كبيرة.
1: به
0: نعم.
1: شنو هي آخر خدمت؟
0: أنا خدمت زربي.
1: زربي هاي
0: خدمت الصوف.
1: هاي
0: زربي خدمتها في تسوق.
1: هاي
0: بعد خدمت الصوف المرقوع.
1: هاي
0: والعبين والكلماوات. تعرف منهم مرة كيفاش عملنا أكل الغلافات متاع الكرارس.
1: هاي
0: هم يغلفوا والمعامل وتخليهم البرة في الشمس. نمشوا نجيبهم نحطهم في الشمس ونعمل السدايا ونسديهم ونحيهم محصر.
3: بلاستيك.
4: بلاستيكلاج.
0: بلاستيك اقسموا بالله.
1: اي اي
0: اي ونبيعوهم كنبيعهم نخدموا بهم اي حاجه ناكلوا بهم نشربوا بهم نقروا بهم ولادنا باليوم.
1: اي من بعد مكتوب ربي عرسنا.
0: عرسنا وجبنا صغيرات وخدمنا عليهم وقريناهم واللي وصل وصل واللي ما وصلش ما وصلش
1: عليهم ربي. حاج
0: نعم
1: توا انا تمنيت نحكي معاك جمعه كامله نقعدوا نحكوك في الراديو تكوني ديما معانا في الراديو. محلى روحك محلى
0: ان شاء الله يا عايش يحليك
1: يا حاجه. تو انت كنت لا بيك لا عليك انت تعيشي انت ولدك ولدك كذا فهمني ولا ما تخرجش في التفاصيل؟
0: عنا
1: لا اسكت مش في التفاصيل. ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر.
2: امين
1: ان شاء الله ربي حاجه تسمعيني انا تسمعيني هكا ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر.
2: امينك
1: تعيشي انت ولدك ولدك عامل يومي مره يخدم مره لا ولكن عنده قلب حي ويحب يخدم ويكركب ولكن تلك الظروف
4: ما يخرى.
1: عندك دويره ملك مش دويره هي
0: على كيفها ظل فيها راسي خير من البيت والبر
2: الحمد لله.
1: اي سيدي ركزوا معايا مستمعين. الحاجة مشيتي بالصدفة مع جيرانك؟
0: نعم.
1: الحاجة وأنا نسأل ديما هي نعم. تذكر في ربي تشوفها ولا الحمد لله. به يا حاج
0: نعم.
1: مشيتي للمعتمدية؟
0: إيه.
1: ما تسميش المعتمدية وي مشيتي المعتمدية مع جيرانك؟
0: نعم.
1: قدمتي في القرعة أنت قلتي على عامل قدام؟
0: قلت والله يوم مشي قدموا خليني أنا نقدم معاهم معلش مروحين مدام مشيت مشيت خليني نقدم معاهم وهي لل نيب ربي بعثولي.
1: إيش قالوا لك؟
0: قالوا لي راكي مقبولة في الحج.
1: مقبولة في الحج؟
0: نعم.
1: الله اكبر الله اكبر
0: لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: احكي لنا عليك الفرحه انت كيفاش كان لك
0: وقت ذاك باش نطير فرحه. قعدت نجي ثلاثه ولا اربع ايام لا نجم لا ناكل لا نشرب. والله والله والله اقسم بالله حبر ندور كنا حشك المجنون مره ندخل مره نخرج مره نمشي مره نجي. الحمد لله والشكر لله فرحه كبيره ما تتصورهاش في البيت. الحمد لله
1: فرحه كبيره ما تتصورش في البيت. حاجه بالله خلينا نعطي نمر التليفون فهمني ولا بعد باش نرجع لك.
0: مرحبا.
1: للي يحب يساهم في حاجة الحاجة هذه
0: يبارك له في
1: صحته. للي يحب باش يساهم في حاجة الحاجة حاج اغزري لي في عيني.
0: نعم
1: اغزري لي انا.
0: نعم
1: حاج
0: نعم.
1: انا من بين الحاجات اللي لو كان ترجع الدنيا
0: أيوة.
1: وأمي ترجع عايش
0: إن شاء الله ربي يرحمها في جنة الفردوس الأعلى.
1: ممكن في الحاجة الوحيدة ما خلطتش باش نحجج حاجة ممكن قعدت لي كالغص أنا كولدي اسمعين أنا باش نساهم في الحاجة هذه بزوز مليين
0: بارك الله فيك
1: كولدك
0: يعيشك ربي يعزك
1: ودعي لي لأمي بالرحمة
0: إن شاء الله إن شاء الله يشولها صداقة لها
1: حاج به باش نعطي نمر التليفون
0: يرحم والدي
1: 31-328-328 وإلا 50-285-285 31-328-328-50-285-285 هذوما الأرقام للي حب يفرح الحاجة ونشوفوها في بيت ربي 31-328-328-50-285-285 به
0: بيفرح
1: جيك الأخبر فرحتي
0: فرحت
1: فرحت ثلاثين قلت لي مرت قلت من ترك دي وتفيقي
0: والله كيف
1: مشوق قلبي تربي
0: فز قلبي حشاكي
1: انت علاش تحبي تمشي لها شنو فسري
0: لي انا نحب نمشي نشبك بيت ربي نشد نشد الشبيك نمشي للرسول صلى الله عليه وسلم نسلم عليا نمشي لبيت ربي نطوف بيها وندعي لوليداتي ندعي الناس الكل ندعي جميع المؤمنين اجمعين باش يزورها ونحب ربي يغفر ذنوبي ويرحم والدي ويرحم والدي ووالديكم يا رب يا رب أنا يا ربي طالب بيتك وطالب عفوك وطالب لطفك وطالب رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تخيبني لا في الدنيا ولا في الدين بجه النبي أجمعين بيتك يا ربي نمشي وندورها ونطلع لجبل العرفات ونمشي لجبل الوحد اللي يقولوا عليه ونمشي للصفا والمر اللي يقولوا عليها يا رب أرويني أرويني يا ربي راني عطشان يا ربي راني عطشان ياتر ياتر ما تتصورش العطش يا ربي راك انت تعلم بي يا ربي راك انت تعلم بي راني باش نمثل يا الله يا الله اللهم يا ربي نمشي لبيتك لا أشهار ما نحبش هاي حاجة نحب بلاش أشهار نمشي ندورك أنت وشيمني في الأخرين شيمني في الأشهار ما نحبش الأشهار نحبش الأشهار نحب بيت ربي نحب ربي الغالي اللي نهار آخر ما يفك علي إلا هو راني مش نمشي لك يا ربي يعجلني نجيك نظيفة عفيفة يا رب يا ربي لا تخيبني ولا تخيب أمة محمد اللي خلقتها يا الله يا كريم يا عظيم يا رحيم أرحمنا برحمتك واسترنا بسترك واعفو علينا يا رب العالمين وحينا بذكرك يا رب حفظني قرآن تعطيني أعقل تعطيني هدية تعطيني الشفاء لي ولومة محمد أجمعين أنا راني ما نحبش واحد أنا راني تويك حتى نجيب حاجة ما ناكلهاش واحد والله نقعد جيعانة ونعطيها مديد أنت تعلم مانيش نشهر في روحي لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر
1: يا حاج
0: نعم نعم والله للي قلبي يبس ما عادش نجم باش نبكي تجيني دموع تعود عيني هذوما الخصوص مش يخرجوا
1: يا حاج حاج
0: نعم
1: ربي باش يبعث لك ولاد وبنات من العالم الكل
0: انت امراه
1: عظيمه برشا وعلى بركه عظيمه
0: يرحم الله ويديهم ويبارك لهم وكل من قاصد السنية الله يبلغ خير
1: امين بجاه رب العالمين حاج
0: النبي
1: نعم اسمعي التليفون الاولاني الو صباح النور
3: الو صباح الخير
1: صباح الخير بابا لاباس
3: لاباس خويا الحمد لله
1: عاش خويا عايش مرحبا بيك يا خويا
3: نعاون بألف دينار انت ودعوه خير
2: الله يوسع رزقك يا ربي ويكتب رزق. كل ما تحب
1: الله يوسع رزقك محلاك
0: محلاك
1: الله يوسع رزقك
0: بارك الله فيك
1: حاجه
0: نعم
1: ثم شكون قال لك بيعي الدار وبري حجي
0: اي نعم قالوا لي بيعي الدار وبري الحج قلت لهم بيت في الشارع قالوا لي عادي
1: لا ما هو خلينا نفسر لك حاجه قلت لهم نطيش ولدي
0: ضنايا
1: نطيش ولدي ضنايا نمشي الحج ولدي يقعد مطيش
0: نعس على روحي في السكر جي نعس على روحي ونعس على ولدي
1: باهي حاج توا توكلنا على الله 31 دقيقه عندي صديقي
0: بيصوني
1: باش يبعث لك 3000 دينار
2: بارك الله فيك
1: يا سمين
0: كسر خير ويبارك
1: ويمتعنا عن الكلام قال لك صباح الخير جعفر والله ذكرتني في امي الله يرحمها وكنت نحلم باش امي تمشي للحج اما الله يرحمها من عندي 3000 دينار ولوازم الكل متاع اللبسه
0: كسر خير ويعيش ويبارك
2: ربي يرحم الوالده يا صديق
1: ان شاء الله يرحم الوالده يا باهي الله يرحم الوالده يا باهي
0: نمشي في ملحفه مخيطه بيضه نورمال ما يعورنيش انا ماشي لبس ربي باش اللي بيتربي باش ماشي نتفنضد باللبسه وبالخيرات. بس ملح
1: بابيضه
0: انا خياطه والله كي نشككها بالابره ونلبسها شككها لون نزيد نرجعها ونلبسها اقسم بالله راني من قلبي من داخل راني مانيش نمثل.
1: يا ودي انا باش نعطيك النمر التليفون ما عادش متكلم 31 328 385 285 185 تساعدك كيف على الخير. الحاجه اللي مات هذوما تخدم تلمف البابز انت؟
0: نعم البابز نلمف شويه خبز يعني يجيبوا لي شويه خبز نسقاتوا منهم
1: القناعة القناعة ريم القناعة
0: الحمد لله
1: بابا بابا بابا ما لا درس
0: الحمد لله
1: اي الحمد لله الحمد لله مازالوا ناس كيفك في الدنيا
0: الحمد لله
1: اقسم بالله
0: الله ربي يعطينا
1: اقسم بالله عايشين في خيرك في بركتك
0: والله والله
1: يا حاج اسمعين عايشين بالبركه نتاعك انت ريت البركه نتاعك انت والله عايشين في البركه نتاعك انت
0: الحمد لله ربي هو اللي يعلم كل شيء.
1: قلت لي بكري في الكواليس قلت لي على مربي قلت لي يعني فهمتني قلت لي نحب نمشي لربي سبحانه يغفر لي ذنوبي قلت له انت عندك ذنوب
0: سبحان الله
1: أه؟
0: سبحان الله لا واحد معصوم
2: من الخطا
0: من الخطا
2: صحيح
0: من صغره نقول لك اني راني ملك مانيش ملك الحمد لله اما والله اعلم ربي شنو يعلم بالسريره انا الحمد لله نعلم بسريرتي الحمد لله اما ربي هو يعلم فيها اكثر هو اللي قادر على كل شيء قدير نعم ربي هو القادر على كل شيء قدير.
1: الله اكبر من السمح هذه من السمح
0: الحمد لله
1: 31 328 385 285 285 31 328 385 285 285. المبلغ المطلوب هو 22,000 دينار الحاجة تتكلف فهمني ولا أنا نتمنى أكثر من هكا برشا
2: إن شاء الله
1: أكثر
2: رب.
1: من هكا برشا لأنه أمي البيه هذه يزها ما تعبت بعد الحج خويا تجي رتريتها. ألو صباح النور.
4: صباح النور
1: صباح خير يا باهي
4: أهلا بيك
1: تسمع خويا
4: هيك هاو تعود خير ونعملوها بمليون إن شاء الله.
1: ربي يبارك
2: لك
1: الله يبارك لك
0: ربي يبارك لك
1: ادعي له انت حاج
0: الله يرحم والديك
1: تسمع فيك تسمع فيها
0: الله يرحم والديك الله يبارك لك الله يبارك لك في صغيراتك وفي حيينك وفي صحتك وفي عوينيتك وفي عائلتك وفي ميالك وفي رجالك.
1: يا بابا يا بابا
2: الحمد لله
0: امين
1: يا بابا ريتها
0: امين
4: الحمد لله الحمد لله
1: يا خو بخاطرك يا بيه يا خو بخاطرك يا بيه
5: قدير
1: 31 328 51 285 285 يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ودودي الله يا ربي يا ربي يا ودودي الله ال 11:33 دقيقة المبلغ المطلوب هو 22,000 دينار وقتاش الحجة قالوا لكم وقتاش
0: قالوا لنا نهار 1 نوفمبر تصبوا الفلوس
2: ايوا باش القرعه معناتها هنا هنا معناتها
0: عاد شريك
2: جمعتين اخرين
0: ما عادش مش ما عادش شريك ما عادش ياكله
2: والله العظيم يا حاج
0: بالله قسما بالله العلي العظيم صايبت القهوه كحله خذيت منها شفطتين وخليتها غاديك
2: تخمم
0: ما نجم
1: اسمعيني البشكوت اللي جبتيه هذاك انت طيب لي فيه البشكوت اللي جبتيه لي
2: ما ريتوش
1: انت عملته
0: اي نعم
1: بشكوت الحاجه
0: اي نعم
2: جبت انا بشكوت
1: يا زينب عرضت لك زهربي بري
2: والله ما نجم
1: انت طيبته
0: اي نعم
2: يكفر خيرك يا حاج
0: يكفر خيرك
2: يا عيش
0: هذاك اللي قدرت
1: قدرت
2: يكفر خيرك
0: إيديا مكتفة حتى على غسيل الماعون الديك
1: لطف عليك لطف عليك
0: ندخل نخرج ندخل نرقد نفز نمشي نصلي نمشي نتوضا نرجع نصلي نرجع نرقد
2: تفرج بحول الله
0: شبحت بيت في ديال المصبح مرة تحت المخدة مرة في المخدة مرة تاع يدي
1: باش تسلك حاج حاج باش تسلك
0: الحمد لله
2: يا رب
1: والله باش تسلك
0: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يرحم والديهم
1: دايركت
0: ان شاء الله ربي يبارك لهم.
1: صباح الخير صباح الخير عايش
2: يا والله
1: عايش انا في المباشر طول كلمك من بعد شوي باهي باهي عايشك عايشك عايشك عايشك يا ودودي الله ال 11:35 دقيقة قداش عندنا نحن اسمع باش ننظموا الامور
0: يا رب
1: اش قولك؟ هاي الدوخ ولا ايه اي اي
6: اي
1: صب لي اغزر خويا الحاجه اش عامله تو هذا عملته انت حاجه
0: والله
1: هذا
0: والله يعني.
2: كثر خيرك يا حاجه صب لي عيشه
0: صحه وبنيه
2: هكا جعفور
1: الشوش
0: صحة وبالشفاء.
5: صحة جعفور.
0: صحة وبالشفاء، ربي يقدرني نعمل لكم ما أكثر دقيق لما نفكركم.
5: خيرك. عايشك كثر خيرك يا
1: رب. قبل ما تمشي الحج لازم عاملين لنا عصيدة.
0: إذا ما تجيش ما تعب على بقعتها.
5: لازم مش تخونة. يعيشك.
1: خلص بالتليفون. أهلا صباح النور.
6: ألو
1: صباح الخير. أهلا بيك. يعيشك. مرحبا بيك.
5: الحمد لله يعيشك.
6: خويا أول مرة نتصل براديو ونشارك، راهي أنا مستمعة ديما نسمعكم، أما أول مرة في حياتي ونتكلم هكا.
1: ريت الحاجة وصوتك محليه.
5: والله محليك.
6: عايشك. مرحبا. أنا باش نحب نتبرع بألفين، ألف باسمي أنا وألف باسم بنتي في الخارج.
5: يرحم والديك. ربي يوسع رزقك.
7: ربي يهلك. ربي يفضل عليك الرزق إن شاء
1: الله. آمين.
5: آمين آمين.
0: ربي يسون هالك.
1: يا ولادي راهو.
5: مالا حلقة اليوم.
1: اسمعني.
6: عم.
1: يا دي زغرت بدا يقرب الحج راهو زغرت شوي هاي ليه ما شاء الله ما سمعتكش قلت لي
6: قلت لك انا حراني حاجيت انا صغيره وان شاء الله ربي يكتبها لها
5: امين امين امين ان شاء الله في عوده
8: لا لا نسمع في جعفر
1: امين امين يا رب
8: تيست
1: امين هاي سيدي احسب لي انا قلت لك 3000 دينار صاحبي 2000
7: 2000 دينار
1: خمسه
7: شوف شوف توتال توا بالتليفون تقول ماشي عندنا 900 هكا جيت على الانستغرام يفضلوا دونك 900
1: باه خلينا نحن خمسه لهنا موجودين
7: هم باقي يعطينا واحد امي
5: قاعدة تقرب أما رانا مازلنا بعد والوقت قاعد يكبر
1: 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله وربي أمان أجواء نحبوا أجواء احتفالية أصدقائنا على اليوتيوب يا حاج يسلموا عليك الكل
0: سلم عليهم وكلهم بارك الله فيكم
1: عندك فكرة على اليوتيوب
5: عندك
1: شي انستغرام أنت
0: لا
1: فيسبوك
0: عندي ما نعرفوش
1: تليفونك تيك توك عندك شي تيك توك
0: عندي تليفون ما
1: يا بادتو ربحك ربي يا حاج
5: بادتو بادتو
1: عودي لي بيا
0: ان يا بادتو
1: يا بادتو الله العظيم ان شاء الله ربي يبارك لكم الناس كل 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 ولو كانوا انتم قراب الديوان فهم تنجموا تلتحقوا بنا تطلعوا على حاجه
5: وتاكلوا السبلي والله
1: الو صباح النور عايش
6: الو صباح الخير
1: صباح الخير
6: اسمع انا عندي مليون مخليته على موت على حياة
0: عليك طول
6: على خاطر ما عنديش اولاد وما عندي حتى شيء
5: ربي يفضلك وربي يشدك في صحتك يا رب
6: عايشك نحب نعطيه له اللي هي نحسب برات بيه لامي
0: يرحم الله والديك ويرحم امك
5: وربي يكثر خيرك وربي يعوضك
6: انا على خاطر نعيش وحدي ما جبت صغار وكير يا واحد
1: احنا صغار واحنا اولادك
6: على موت على حياة
1: احنا صغار واحنا اولادك اسمعني تو ناخذ نمرك من عند شدليه من بعد ونطلوا عليك في كل وقت وحسبني كما ولدك
6: الله يبارك لك انا نصكم في الزهره
1: راه والله
5: جميله
1: والله لما نجيك

0: امين تسمع فيا ولا ما يسمعش؟ امين كنت تسمع فيا عمل اي جريماس. امين امين اي
1: تو تقصد انك خرجت.

0: 5 سكوند نبداو امينه يخلي روحك حاضري ابدا
1: freeze your blood غريبه اما صارت
0: عليه الميكرو مسكر عليه حل
1: your blood غريبة أما صارت.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت، من عالم السفر لصنع محتوى يتبعوا فيه ملايين الناس في تونس والعالم العربي.

0: ينور وجهه في بيت ربي وفي جنة الفردوس الأعلى وفي الدنيا والآخرة في كل بقى. يا رب ينور، يا رب ينوركم، يا رب يخليكم.
1: بون ويكاند، قولهم بون ويكاند،
2: قول حاجة، قول
1: بون ويكاند،
0: بون ويكاند.
2: والله كيف تلميذة باهية،
0: بارك الله فيكم،
3: ربي يفضلك.
4: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، خليك قريب. فيم وراجعين.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
4: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم
7: احنا، صوتكم في الساقس
4: على 91.2.

0: مفاجئة. تونس تسدد 10469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفق جوان 2026 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإفاء بالتزاماتها المالية وفق ما وردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفق جوان 2026. وزارة التربية تنظم غدا يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. وتندرج هذه المبادرة التي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية. تراجع صابة الزيتون لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، حيث تقدر بما بين 200 و250 ألف طن وفق ما فدى به رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني الضوي في تصريح لديوان فام.
1: في خصوص موسم الزيتين الحالي، نحن نؤكد أن الموسم يعني فيه نقص على اعتبار مقارنة بالسنة الفارطة. سنة نعتبره اللي ربما في الحدود 200-250 ألف، هذه ما لها إلا تقديرات أولية، ما زالت ما هيش حاجات رسمية. ونعتبر أنه الموسم يعني فيه عدة رواسب من الموسم الفارط، باعتبار أن الموسم الفارط يعني تأخر موسم الجني، وكي تأخر موسم الجني انعكس سلبا على الشجرة، وبالتالي الشجرة كي، وهذا نبهنا فيه عليه في السنة الفارطة وقلنا اللي راهو معناتها باش يضر هذا يراو على حساب الموسم القادم، وهذا ما حصل.
0: إلى شان الدول، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي يعلن عن تدمير 3 منصات للصواريخ التابعة للحوثيين في اليمن، مشددا على أنه سيتم الرد بكل حزم على الاعتداءات التي يقوم بها الحوثيين والتي تستهدف المدنيين. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجدد استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط وفق ما صرح به خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازشكان وسط جمود يخيم على المفاوضات بين واشنطن وطهران.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: ديوان فام،
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5. هنا

0: تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من تحقق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس مثيل للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاولوا معكم على امتداد ساعتين كاملين نرجو على مختلف الأخبار، المستجدات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نرجو على مختلف الأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم كالعادة. معنا فقرة عطاير، طبعا شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. اليوم باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الكونديكتور متاع الحصة، باش تكون الساعة الأولانية فقرة المقال وبعد فقرة بالأرقام، والساعة الثانية اللي باش نحلوا فيها الملف في إطار فقرة الأكتواليتي. دونك اليوم في المقال، ترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة ضد إيران، هل تتجه واشنطن نحو تصعيد جديد في المنطقة؟ المقال اللي اختاره هنا أحمد التونسي، ومعه في الساعة الأولانية إن شاء الله بعد عطاير نعرفوا التفاصيل. أيضا آخر الساعة الأولانية فقرة بالأرقام كالعادة مع زميل نورة الفارسي، باش نحكيوا على آخر تطورات الوضع بين السعودية واليمن. السعودية تعلن مقتل 3 مواطنين، شنو التفاصيل المعطيات؟ تقول بقصف حوثي على مطار الملك خالد بن رياض، نرجو بعد على التفاصيل مع نور. والساعة الثانية فقرة الأكتواليتي، باش نرجو على التمور ومنظومة إنتاج التمور في البلاد. اتحاد الفلاحة يدعو إلى ضمان ديمومة منظومة إنتاج التمور خلال ندوة وطنية بعنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. إن شاء الله الساعة الثانية باش يكون ضيفنا في البلاتو المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة باش رفقكم توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة يرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني. خليفة شوشان أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي السيد أحمد وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بيك ويرفقنا زيدا في التعليق والنقاش أحمد التونسي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة ابتسام، مرحبا بيك وكافة السادة المستمعين، مرحبا خليفة، مرحبا الأولاد اللي معانا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين.
1: إن شاء الله ساعتين يكونوا خفاف على المستمعين والمشاهدين. احنا كالعادة دائما ديما نبدأ بفقرة عطاير، تفضلوا.
0: عطاير
1: نبدأ معك أحمد التونسي، تفضل.
3: البارح الحقيقة قريت خبر، هو اجتماع وزاري مضيق في متابعة تقدم المشاريع، والمشروع اللي نعتبره مهم جدا بالنسبة خاصة للمواطنين اللي بالخارج بعد عدينا صيف صعيب، هما زادة عندهم شوية تشكيات الحقيقة، وحتى الوجه تونس وللسياحة مشروع توسيعة المطار. أنا منش باش نحكي على المشروع كمشروع، ولا باش نحكي على توسيعة المطار، ولا باش نحكي على تقدم إنجاز الأشغال والجانب الهندسي والجوانب ذيك الكل، واللي نجموا نستقبلوا أكثر طيارات ونجموا نجيبوا أكثر سياح. فما حاجة مهمة جدا جدا جدا الحقيقة مسكوت عنها أو ما هيش ماخذة حقها بالقدام، معناها في الجانب الإعلامي، اللي هي الخدمات بصفة عامة. الخدمات في المطار أولا هي مربوطة بالتجهيزات، عنا تجهيزات الحقيقة يلزمها تتجدد، ما نلقاوش التجهيزات الموجودة في مطارات العالم الأخرى، معناها موجودة في مطار تونس قرطاج وبقية مطارات متاع تونس بصفة عامة. فما معدات الحقيقة معناها مستحقة صيانة، معناها وذايا معناها ما يعرفوا القاسي والداني. فما كذلك معناها مراقبة جودة الخدمات مهمة جدا، راو في العالم انك الابتسامة مهمة، كيف تتعامل مع المسافر، كيف تتعامل مع السائح، كيف تتعامل حتى مع ابنائنا بالخارج، معناها في اثناء دخولهم وخروجهم من تونس. كذلك معناها في الجانب هذا فما معناها دي فورماسيون تصير باش نكونوا ناس اللي كيفاش تعرف تتعامل، لانه هذاك راهو وجه البلاد. فما كذلك الحقيقه مظاهر شفناها في السنوات الاخيره، ساعات تخف ساعات تقل ساعات تزيد، لكن مازالت ما غابتش، مازالت ما فماش معناها مكافحه كليه، اللي هي خاصه المتعلقه بالمساس بامتعه المسافرين. مش ما نقولش انا معناها كلام كبير، لكن فما معناها

0: تشكيات اللي الأمتعة معناها في مطار تونس قرطاج ولا في بقية المطارات ساعات تتعرض ساعات التكسير ساعات النقص وكل حالة وحالتها. كذلك راو فما مسألة مهمة جدا تحكي عليها مواطنين بالخارج ويحكيوا عليها زيادة السياح، أنه عنا ناقلات وطنية، مش نحكي زيادة على العمومية كهو، نحكي حتى على الخاصة، الحقيقة فما معناها مشكلة بتاع تواصل، فما مشكلة بتاع تعامل مع الناس، حتى كان يصير معنا ديزانسيدول تصير مشاكل ولا غيره، فما طريقة بتاع تعامل الحقيقة ما هيش في المستوى المطلوب. خلينا نقولوا رعنا فما ناس معناها بهين، فما ناس زادة ما همش ما يعرفوش يتعاملوا، إلا ساعات يكون تعامل بتاعهم مش في المستوى. ثم كذلك معناها مشكلة بتاع مراقبة الأعوان الموجودين، حتى الشركات العالمية المنتصبة في مطارات تونس ابتسام فما معناها نقص رقابة في تصرفاتهم، ما تبقى نفس الشركة مثلا في بلاصة أخرى أعوانها يتعاملوا بطريقة، في تونس يتعاملوا بطريقة أخرى. كذلك فما مشاكل الناس الكل تحب تحكي عليها وما لقاوش الصدى معناها لسماعهم في خصوص شروط الإذعان الموجودة في شراء التذاكر. فما تو الشركة العمومية ساعات نلقاو فما معناها قابلية لتعمرونة وتعديل وغيره، لكن في النقلات الخاصة الحقيقة فما ريجيديتي، فما شدة كبيرة، وفما معناها بما جر عنه معناها خسائر متاع فلوس للناس اللي ساعات يشري تذكرة وما نجمش يعدلها، وهذه داخلة الحقيقة في دور الدولة انها تراقب وانها تحمي المستهلك، ودور زادة منظمات متاع الطيران، لأنه نعرفوا روى عقود النقل ذي راي عقود منظمة بالقانون، راي وقت اللي واحد يشري تذكرة من عندك باش يسافر ما تنجمش تمنعه أولا، ثانيا ما تنجمش تتشدد معاه باش ما نجم يبدل معناها التذكرة متاعه ولا لأي سبب من الأسباب، ساعات تجي أسباب إنسانية ولا غيره. كذلك فما مشكلة بتاع التواصل اللي حكيت عليها بكري، ما فماش وين المواطن يتجه باش يلقي الشكايات متاعه ولا باش يسمعه في الإعلامات متاعه ولا غيره، مشكلة كبيرة بتاع تواصل. هذه كل معناها الحقيقة إلى الجانب بتاع الخدمات ولا بتاع الجانب توسيعة المطار واستقبال وعدد استقبال المسافرين وشراء الطائرات وغير وذي معناها متفاهمين فيه، أما فما حاجات دوفون رام نجم تكون عندك أكبر مطار وأكثر عدد متاع الطائرات، ونجم يكون عندك معناها عدد كبير متاع زوار، أما ما تنجح كان ما تبدأ عندك خدمات في المستوى وكان ما تحسن من الخدمات متاعك. ماذا بينا زادة المجالس الوزارية تركز على الجانب هذا، راهو مهم جدا، وراهو يجيب السياح ويجيب المستثمرين وخاصة أبنائنا بالخارج وحتى أبنائنا المقيمين بتونس.
1: أنت تحب تقول أنه الإصلاح لازم يكون شامل وكامل، ما يشملش فقط جانب البناء التحتية على أهميتها، ولكن فما خدمات وطبيعة خدمات وجودتها لازم يصير أخذها بعين الاعتبار، لأنه كل المسائل المرتبطة ببعضها خاصة نحكي على مطار تونس قرطاج والأهمية متاعه. أكيد مازال موصلين معكم فقرة عطاير ومن أحمد التونسي مباشرة، مش نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
2: هو مش نرجع للحديث على الموقفين على أثر مسيرة 19 سبتمبر 2026. البارح المحكمة حكمت عمليا معناتها اللي يعنينا في الخبر هو الإفراج على كل من المنظلتين حذامي الهمامي ومريم الحلفاوي بعد الحكم عليهما بستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، ست شهور ثورسي نقولي احنا، ومروان بضيافي اللي تحكم عليه بسبع شهور ثورسي مع تأجيل التنفيذ، وصراح عميد مناضلي الحق الفلسطيني نسميه منير العيادي اللي بارح تم الإفراج عليهم في انتظار النظر في قضية معتها غيث الحمروني وقضية الرفيق رشيد العثماني وقضية قيس بوزيزية اللي مازالوا معتها على ذمة التحقيق شفنا، وفي نفس الوقت بل نمس ثورية شطيبة وسهيل الشابي اللي من الأسماء اللي مازالت موقوفة على ذمة القضية هذه، وعادل بنغازي تقريبا استكملت لسامي كل. تم إطلاق سراح الأربعة هذين في انتظار الإفراج على البقية، لأنه فعلا ما كان ليتم إيقافهم منذ البداية، لأنه مسيرة مساندة لأبطال أسطول الصمود اللي هم في حد ذاتهم الإبقاء على الاحتفاظ بهم توا لمدة ستة شهور أو أكثر من ستة أشهر أنا نعتبره لم يكن معناتها كان حكما قاسيا، لأنه في أقصى الحالات كما قلتها ونعودها لأكثر من مرة كان من الممكن استكمال التحقيق معهم وهما

في حالة صراح لأسباب إخلالات مالية متعلقة ببعض التبرعات ما ترتقيش إلى مستوى الجريمة الكبرى الموجودة هذه، خاصة أن الدولة التونسية كانت على علم وعلى مباشرة وربما سهلت حتى عملية نسميها عملية نضالية وعملية الشرف اللي صارت في تونس اللي هي انطلاق أسطول الصمود من تونس هذايا. أنا نتمنى أن يتم إغلاق الملف هذايا بإطلاق سراح بقية الموقفين على خلفية مساندة أبطال هيئة أسطول الصمود، والتعجيل زاد بإغلاق القضية فيما يتعلق بأعضاء هيئة تسيير الصمود. خلي هالصفحة هذه نطواها بشكل نهائي، خاصة في السياقات اللي قاعدين نشوف فيها

0: أو محدود.
1: ديوان فام. ديوان اف ام. ديوان اف ام.

is your blood. Freeze your blood. Griba. Amasaret.

your blood. غريبة أما صارت. أنسى العقل والمنطق. مرحبا بيك في عالم غريبة ما صارت. وقبل ما ندخل لعالم الرعب والحكاية الباغانورمال، يلزمك تعرف اللي محتوى البرنامج مش مناسب للصغار اللي عمارهم أقل من 16 سنة، وإنه الشهادات والحكايات اللي باش يسمعوها على لسان أصحابها ما تلزم كان أصحابها والعهدة على من ادعى في غريبة ما صارت. كل سهرية أحد من العشرة نص الليل نسمع مع بعضنا حكايتهم الغريبة اللي عشتوها. معايا في الإخراج صبري بعزيزي، حسام حلواني مونتاج، هاني السقا، والأعداد للجميلات هيفا بن يوسف ووفاء جابر. كلامنا توا على 31-328-330، ولا بعثنا حكايتك على 58-400. أحكينا اللي تحب كالكسواش، والحكاية اللي صارت لك حاجة غريبة، حاجة تخوف، حاجة باغا نغمال، أبعثنا كما قلت لك تود سويت. نذكركم النمرو 58-400، ولا كلامنا على 31-328-330. نجم تكلمنا جمعة كاملة، معنا مش كان توا، نجم تكلمنا من اثنين حتى للأحد وقت ما تحب. تنفس تليفون وتكلمنا وتحكينا حكاية وحنا عاديوه بيان سيغ في غريبة أما صارت. دونك كيلكوز انستون نبداو حكايتنا في غريبة أما صارت.

ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة. قوي قلبك زيد الفوليوم. Don't breathe. غريبة أما صارت. ما يريد في برنامج غريبة أما صارت من روايات أو شهادات ينسب إلى أصحابها.

0: your blood. غريبة أما صارت.
1: شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز للفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تتحول مع سنين العمارة يتقال عليها أنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة، العمارة اللي تبنيت عام 1940 وكانت وقتها من أرقى وأشهر العمارات في مصر، لدرجة أنه سكنوا فيها برشا مشاهير من عالم الفن والثقافة، من بينهم ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، إسماهان وكاميليا وغيرهم. ليلى مراد كانت ساكنة في الشقة رقم 11 وعاشت فيها حياة هادية وعادية. بعد ما توفيت ولدها زكي فطين عبد الوهاب بقى يعيش في الشقة وحده وحافظ عليها تقريبا كيف ما هي، ما يبدل فيها شيء، وخلى حويجها ودبشها واكسسواراتها في بيتها كيف ما خليتهم هي، وكأنه يحب يحتفظ بتفاصيلها الكل ويعيش على الذكرى متاعها، إلى أن جاء المخرج خالد الحجر اللي كان من المعجبين بليلى مراد وكان حلم حياته أنه يعرس بها، لكن ما كتبش المكتوب. سي خالد طلب من زكي بيعلو الشقة بأي سوم يحب عليه، أما زكي يرفض رغم اللي هو حاول يقنعه ويغريه بالفلوس. وكيف القاه شادت في موقفه قال له به يا سيدي تعرفش كيفاش، تو نكريها لك، اسكن فيها قد ما تحب. وبهكا دخل خالد الحجر للشقة، أما من أول ليلة حط فيها ساقو بدأت الحكايات الغريبة تصير. في الليل سمع صوت امرأة تنادي فيه باسمه تقول عليها ترحب بيه، قال يمكن يستخيل لي خاطر تعب ومش باش يرقد. أما الليلة هذيك ما تعديتش عادية، دوب ما حط راسه على مخدة حس بوجود شخص آخر معاه في الدار، وكيف حل عينيه شاف خيال امرأة لابسة روبة بيضة شعرها أكحل وتتمشى. في اللحظة ذيك تهز وتحط من الخوف والرعب وبدأ يقرأ في القرآن إلى أن الخيال اختفى. أما خالد الحجر بقى يكذب وينسي، ما حبش يصدق اللي شافه من أول مرة وحب يقطع الشك باليقين. من غدوة مشى الواحد من أصحابه وجابوا يبات معه في الدار من غير ما يحكي له على اللي صار معه بيصيغ، باش يشوف زعمة باش يعيش نفس التجربة ولا لا. كي تحليل صاحبه دخل الكوجينة باش يشرب وإذا بيه بدأ يسيح مرعوب وخرج يجري من الدار. وبعد ما هذا الكل وركح شوية قال اللي هو شاف امرأة في الكوجينة قاعدة فوق الفريجيدير لابسة أبيض في أبيض وشعرها هابط على وجهها، شدت جرته دوب ما دخل. وقتها عاد ما عادش فيها. خالد الحجر اقتنع انه الحكاية مش مجرد وهم ولا تهيؤات في مخه وانه الشقة مسكونة. رجع المفتاح لزكي فطين عبد الوهاب وقال له الحمد لله يا ربي مشيت الدار. وبعد اللي صار ولد ليلى مراد خاف لسمعة الدار تولي خايبة وحتى حد ما عاد يشريها، في ساعة ما دبر فيها بيعها وخرج منها وارتاح. الغريب انه عمارة الإيموبيليا بيدها ولات منعوتة بالصبع وارتبط اسمها بحكيات ونهايات مأساوية لعدد من المشاهير اللي سكنوا فيها، من بينهم الفنانة كاميليا اللي توفيت عام 1950 في حادث تحطم طيارة غامض، والفنانة إسماهان اللي ماتت في كرهبتها غارقة في الترعة وفاتها كيف كيف لليوم قعد لغز حتى حد ما ينجم يفهمه، وبرشا ديما يربطوا اللي صار معهم بأنه العمارة كلها مسكونة بالأشباح وبالأرواح الشريرة وأي حد يسكن فيها لازم باش تصير له حاجة خايبة. وانتم شنو رأيكم في اللي صار في العمارة؟ زعمل كلها مجرد صدفة؟ ما نتخيلش، مش كلها صدفة. كمم انتي كان عندك حكاية غريبة، كان عندك حكاية تخوف، كان عندك حكاية باغا نغمال، تستليفون تكلمنا على 31-328-330 ولا تبعثنا ميساج على 58-400-100. شوية وتبدأ الحكاية الأولى في غريبة أما صارت.
0: Don't breathe. غريبة أما صارت.

is your blood. غريبة أما صارت. شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز الفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تحول مع السنين العمارة يتقال عليها أنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة. الشقة هذه هي شقة نسخيل درش فمه قصة مبلي نسخيل تعد أنتين هجوا قاموا فجأة نسخيلوا أنتين سامحني صبري برسمه

0: is your blood. غريبة أما صارت. شقة في واحدة من أفخم العمارات في مصر كانت في وقت من الأوقات تعتبر رمز للفخامة والثراء، وكان أي حد يحلم باش يشري دار فيها. للأسف باش تتحول مع سنين العمارة يتقال عليها إنه اللي يسكن فيها يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. الشقة هذه هي شقة الفنانة المصرية ليلى مراد في عمارة الإيموبيليا في القاهرة. العمارة اللي تبنيت عام 1940 وكانت وقتها من أرقى وأشهر العمارات في مصر، لدرجة أنه اللي سكنوا فيها برشا مشاهير من عالم الفن والثقافة، من بينهم ليلى مراد، أنور وجدي، محمد عبد الوهاب، إسماهان وكاميليا وغيرهم. ليلى مراد كانت ساكنة في الشقة رقم 11 وعاشت فيها حياة هادية وعادية بعد ما توفيت. ولدها زكي فاتين عبد الوهاب بقى يعيش في الشقة وحده وحافظ عليها تقريبا كيف ما هي، ما بدل فيها حتى شيء، وخلى حوايجها ودبشها واكسسواراتها في بيتها كيف ما خليتهم هي، وكانه يحب يحتفظ بتفاصيلها الكل ويعيش على الذكرى متاحها. إلى أن جاء المخرج خالد الحجر اللي كان من المعجبين بليلى مراد وكان حلم حياته أنه يعرس بها، لكن ما كتبش المكتوب. سي خالد طلب من زكي بيع له الشقة بأي سوم يحب عليه، أما زكي يرفض رغم اللي هو حاول يقنعه ويغريه بالفلوس. وكيف كيف لقاه شاند في موقفه قال له باهي يا سيدي، تعرفش كيفاش تو نكريها، أسكن فيها قد ما تحب. وبهكا دخل خالد الحجر للشقة، أما من أول ليلة حد فيها ساقو بدأت الحكايات الغريبة تصير. وفي الليل سمع صوت امرأة تنادي فيه باسمه تقول عليها ترحب بيه. قال يمكن يستخيل لي خاطر تعب ومشى ومش مش مش يرقد بيان سيغ، أما الليلة ذيك ما تعديتش عادية، دوب ما حط راسه على مخدة حس بوجود شخص آخر معاه في الدار. وكيف حل عينيه شاف خيال امرأة لابسة روبة بيضة وشعرها أكحل تتمشى في اللحظة هذيك تهز وتحط من الخوف والرعب، وبدأ يقرأ في القرآن إلى أن الخيال اختفى. أما خالد الحجر باقي كذب وينسي، ما حبش يصدق اللي شافه من أول مرة وحب يقطع الشك باليقين. من غدوة مشى الواحد من أصحابه جابه معاه للدار من غير ما يحكي له حتى شيء بيان سيور، قال له ادخل وشوف زعما مش يعيش معايا نفس التجربة ولا لا. كي تحليل صاحبه دخل الكوجينة يشرب وإذا بيه بدأ يسيح مرعوب وخرج يجري من الدار. وبعد ما هذا الكل ركح شوية قال اللي هو شاف امرأة في الكوجينة قاعدة فوق الفريجيدير لابسة أبيض في أبيض وشعرها هابط على وجهها، شدت جرته دوب ما دخل. وقت عاد ما عادش فيها، خالد الحجر اقتنع أنه الحكاية مش مجرد وهم ولا تهيؤات في مخه وحده وأنه الشقة مسكونة. رجع المفتاح لزكي فاتين عبد الوهاب وقال له الحمد لله يا ربي ما شريتش الدار. وبعد اللي صار ولد ليلى مراد خاف لسمعة الدار تولي خايبة، وحتى حد ما عاد يشريها في ساعة ما دبر فيها بيعها وخرج منها وارتاح. الغريب انه العمارة الايموبيليا بيدها ولات منعوتة بصبع، وارتبط اسمها بحكايات ونهايات مأساوية لعدد من المشاهير اللي سكنوا فيها، ومن بينهم الفنانة كاميليا اللي توفيت عام 1950 في حادث تحطم طيارة غامض، والفنانة إسماهان اللي ماتت في كرهبتها غارقة في الترعة. ووفيتها كيف كيف لليوم قعد لغز حتى حد ما ينجم يفهم علاش، وبرشا ديما يربطوا اللي صار معهم بأنه العمارة كلها مسكونة بالأشباح وبالأرواح الشريرة، وأي حد يسكن فيها لازم باش تصير له حاجة خايبة. وانتم شنو رأيكم في اللي صار في العمارة؟ زعما كلها صدف؟ بقى ما نتخيلش برشا. كان عندك حكاية أغرب بلي صار، كان عندك أي حكاية غريبة تحسها مش نورمال، تكلمة تسويت على 31-328-330 ولا تبعثنا ميساج على 54-500-100 تسويت تبدأ غير حكاية.
1: Don't breathe. غريبة أما صارت.

0: تيست تيست. الو الو
1: الو عسلامه.
0: تسمع فيا هدى؟ صابون سي بون مريقل.
1: اي
0: اه مش نبداو توت سويت.
2: Don't breathe. غريبة أما صارت. Don't breathe. غريبة أما صارت.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة أما صارت. وقيت نبدأ الحكاية متاعنا والغرايب متاعنا لليلة. نحكيه على رحلة تحولت لأحداث مرعبة وشني حكاية العروسة اللي في جبانة. هذه الكل مش تحكيه لنا هدى. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك. عايش
0: بخير. شنو أحوالك؟ لاباس؟
1: لاباس الحمد لله. لاباس
0: الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة هدى. أحكينا مدامي شنو اللي صار بالضبط؟
1: اللي صار احنا مشينا في رحلة خرجنا في رحلة وبيتونا في بقعة من عهد الاستعمار. حسين
0: بيتكم في بقعة من عهد الاستعمار؟ معناه بني قديم؟
1: بني قديمة.
0: أي
1: بني قديمة. وحنا في أثناء وحنا دخلين البني حسيت برعب. شي شكلها قديم وتجلب الخوف.
0: هدى رحلة انت مشيت معناها في الليسي في مع الخدمة؟
1: اي تبع الليسي. تبع الليسي احنا صغار.
0: تبع الليسي انتم صغار. باي اي
1: حسين لا داخلين كيكا. قلت وش هيعديها الليلة علي بي
0: معناها كي دخلت حسيت امبيونس تخوف.
1: اي على شي الاثار الدبابة قديمة. شفت مكانها قديمة
0: دبابة
1: من اي من عهد الاستعمار هي
0: اللي. باه
1: من انا باين حاجه قدم معناها تجلب الانتباه. هذا فين قديم من ثلاث سنين تو الحكايه.
0: اي باهي كملي. اي
1: حاصل دخلنا قالنا بلصوا دي باشكم بلص ده بشي باش نبات. انا جيت خفت كي خفت قلت نحط دبشي في الاول انا باش سبحان الله ما نحسش بالخوف. حطيت دبشي انا نصيد صدني برك بيع قال الواحد. حطيت جبت سريري اخر هما جول قدام وانا في اخر وحده.
0: انت اخر وحده ما بعثكم ولا كل حد وبيته؟
1: لا القاعه كبيره عجز حتى ظهر يزيد يخوفك. قاعه كبيره وكسر الحديد سرير فوق سرير.
0: سرير فوق سرير.
1: اي معناها كبر القاعه تخوف وشبابيك مكسرة وتم حاجة أنا ترعبك كيك.
0: بلي تتذكرشي وقت أنا... قبل ما نبدأ في الحكاية هدى تفكرشي عندكش فكرة بقديش الرحلة تكلفت وقت باش مشيتوا؟ قديش خلصتوا الواحد؟
1: لا تبع السيدة.
0: بلاش هزوكم ماذاك علاش هزوكم لازم
1: لا لا
0: باهي كملي اي
1: تبع حكم احنا نعملوا حسين
0: باهي. دونك جيت بلاستك انت اخر واحد.
1: اخر وحده كيك
0: اي
1: وقلت وفي الليل قلت نرقد انا اول وحده باش ما نحس حتى بخوف لاني نار ملي دخلت ركبني الخوف معناها فهم حطيت في مخ الخوف.
0: فهمتك. وصحابك اللي معاك ما خافوش مرقلين؟
1: عادي انا بحكم انا الحاجه هذيك كلك جلبت انتباهي ورعبتني معناها فهمتك
0: باهي. قلت خاطر ترقد انت قبلهم باش ما تخافش.
1: باش ما نخافش من حد حتى بشيء لاني انا حطيت في مخ الخوف قلت نخاف حسيت انا رقدت وشبعت بالنوم وفقت معناها نقول مع ساعتين تاع الليل كيك. هما رقدوا الجماعه كل كي رقدوا معناها غطسوا في النوم الوقت واثناء انا طار علي النوم نسمع في صباط يمشي من اول القاعه لاخرها. قاعه راهي كبيره اكثر من 10 متر وهي كيك حاجه كيك واكثر اكثر.
0: تسمع في حس صبات يمشي من طرف لطرف
1: من اول القاعه وين وصلت لاخر وين سريرينا ويمشي طق طق طق طق طق طق طق معناها كالتقطيق هذاك يجلب مش ويرعب برك هذا تولت قلبي يرعش.
0: اي كي غزرت ما فما حد كي تغزر؟ ما غزرتش ما ثبتش
1: عيني ما قدتش نحل عيني يعني نعرف
0: اي بالك شي فما شكون

0: ما نسمعش في برشا حديث على الأزمة الإنسانية. ما مشكور نور اللي أعطانا أرقام الحقيقة كارثية. نحكيه على أزمة إنسانية. أنا بالنسبة لي ديما الإنسان هو جوهر المسألة. الإنسان هو المجتمع، هو اللي يتحمل تبعات الصراعات هذية. في الحرب هذية فما كر وفر كل يوم، معناها فما انتصارات يسجل فيها الطرف الآخر على حساب الطرف هذية. كما قلت ثم بروباغاندا إعلامية أكبر من الموجود حاليا على الأرض. ولكن من المؤلم جدا أنه نحكيه على المجتمع اليمني اللي قاعد طيلة هذه السنوات يعاني، ولا تبدو أنه فما معناها أفاق لأنه تحل الأزمة الإنسانية، ولا حتى أنه تتحل الأزمة في الحرب، بل بالعكس قاعدين نشاهده في الحرب الإقليمية تنتقل شيئا فشيئا وتتحول إلى الجغرافيا اليمنية، ومن خلالها ممكن تكون باب من أبواب الحسم نقول في الجوانب الأخرى.
1: كيفش قاعدة تابع خليفة اليوم في كل التطورات والتصعيد الأخير؟ كنحكيه على اليمن أو على السعودية وغيره، إخرى الأرقام المعطيات المستجدات من قراءة المشهد اليوم كيفش نجم يكون وتداعيات ذلك خاصة على مستوى المنطقة؟ خليفة،
2: هو للأسف معناتها يبدو أن السعودية مرة أخرى، المملكة السعودية تقع في نفس الخطأ اللي وقعت فيه بعد 2015، بعد 2015 وبعد اللي صار الصراع والخلافات اليمنية وسيطرة أنصار الله على العاصمة صنعاء. نتذكروا في الفترة هذيك معناتها شكلت العربية السعودية تحالف من 9 دول من أجل إعادة الحكومة الشرعية، يعني تسيطر على العاصمة صنعاء هذه، وسمته عاصفة الحزم، وتوسط من 2015 حتى 2022 اللي تم توافق على إنهاء المعركة هذيك. ووصلت العربية السعودية وحلفاء إلى قناعة اللي لا يمكن اللي هي تعيد معناتها ما تسمى بالحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على المناطق هذيك. وللأسف عاصفة الحزم هذه انتهت بتقسيم تقريبا المتبقي من اليمن إلى جزئين، إلى ما يسمى المجموعة الجنوبية اللي كانت تحت رعاية الإمارات، والحكومة الشرعية اللي تقريبا رئيسها مقيم في العربية السعودية. للأسف شنية الأسباب اللي أدت إلى استئناف الحرب هذه بعد لا توقفت لمدة على الأقل 3 سنوات 4 سنوات؟ هو الخلاف اللي صار وحاول مطالبة أنصار الله بفك الحصار عليهم، لأنه للأسف وفت الحرب في 22 لكن بقى ثم حصار كبير ياسر. ومن أكبر الدول اللي تمارس في الحصار هذي على جزء من اليمن هي العربية السعودية، طالبوا برفع الحصار أو أنهم سيمارسون الحصار على الحصار ما دمتم تحاصرون وتأدوا إلى الوضعية الإنسانية اللي حكى عليها أحمد، والمجاعات والحالة الموت خاصة للأطفال ونقص الغذاء اللي موجود في اليمن، فليكون حصار بحصار وأدى إلى التصعيد هذا. عادت مرة أخرى المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف ثاني، معناتها التحالف هذا ولا مدعوم بتحالف عسكري مع باكستان ومع تركيا، وقام باجتماع مؤخرا من أجل تفعيل هذا التحالف العسكري ميدانيا في علاقة بالجانب هذا، وكونت ما يسمى بفجر اليمن، فجر اليمن من أجل إعادة تحرير صنعاء كما سموه. وهنا يظهر لي الأسامي تذكرنا بفجر ليبيا، زاد تشكلت من أجل استعادة السيطرة على الجزء الثاني من ليبيا، وفي الأخير الناس عادت إلى طاولة المفاوضات. وأقول لن يكون نصيب فجر اليمن من النجاح أكثر من نصيب فجر ليبيا اللي فشل معتها في ليبيا، وعادت الناس للحوار على طاولة المفاوضات ما بين الإخوة الليبيين، كما أنا أتصور أقرب حل هو المفاوضات ما بين الإخوة اليمنيين، وأن يكون دور العربية السعودية وبقية الدول العربية أن تكون الضامن والمساعد لليمنيين أكثر من التورط في حرب استنزاف يكون الخاسر الأكبر فيها ستكون العربية السعودية والمنطقة وكامل دول الخليج.
1: شكرا لك خليفة. احنا باش نخرجوا بتباع فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، وبعد نستقبل ضيفنا المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة، معه باش نحكيه على منظومة انتاج التمور، اخر الأرقام المعطيات والتحديات بعد صرف الساعة الثانية. يكون ضيفنا هوني في البلاتو الأخبار ورسائلنا.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا، دي ون اف ام، عسلمة. الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة تبلغ إلى موفى جوان 26 و2000 نحو 24.195 مليار دينار، أي بنسبة إنجاز في حدود 46% من تقديرات قانون المالية لسنة 26 و2000، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. وسجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بالسداسية الأول من سنة 25 و2000 لتبلغ 23.188 مليار دينار،

0: البريد سيفون وشين ميو ورئيس المدير العام للبريد التونسي سينفريا. ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يؤكد بالمناسبة أن البريد التونسي أعد استراتيجية وصفها بالطموحة للفترة 26 و2030 ترتكز على التحول الرقمي كرفيعة لتطوير الخدمات وتقريبها من المواطن وتحقيق الإدماج المالي والاجتماعي.
1: اليوم سعداء جدا أن نحتفل كسائر دول العالم باليوم العالمي للبريد. حقيقة تونس هي من مؤسسين الاتحاد العالمي للبريد، وذلك علاش اليوم احتفالنا في ظرف تكنولوجي وتطورات عالمية متسارعة. البريد التونسي مواكب لهذه التطورات، عنده استراتيجية 2026-2030 أساسها دعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات وتقريبها أكثر من المواطن، وأيضا بلوغ هدف الإدماج المالي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع، وبطبيعة الحال تطوير كل الخدمات البريدية لتكون مواكبة للعصر، وخاصة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي يشهدها هذا القطاع. البريد التونسي اليوم عند خطة طموحة بحول الله بنساء ورجال البريد، باش يكون كما عهدناه مؤسسة رائدة في خدمة الاقتصاد التونسي وخدمة المؤسسة وخاصة في خدمة المواطن أينما كان.
0: المنسقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب خالص الأجر بين السنوات 2024 و2000 فاتن شنوفي تشدد اليوم على أنه من حق النواب الحصول على رد من سلطة الإشراف بخصوص مطالب التظلم التي سبق أن تقدموا بها لمختلف المندوبيات الجهوية الراجعين لها بالنظر بخصوص عدم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الرقمية التي تعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية النواب على دفعتين. وشنوفي تقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها النواب اليوم أمام وزارة التربية، تقول أن النواب لا يتحملون نتيجة الخطأ الإداري الذي وقع عند معالجة ملفاتهم وتسبب في عدم تسوية وضعياتهم وانتدابهم، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز 800، في حين تسجل المؤسسات التربوية حاليا العديد من الشهورات في اختصاصات مواد أساسية كالرياضيات والعربية حسب تقديرها. وفي الشأن الدولي، مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة إحاطة بشأن اليمن تليها مشاورات مغلقة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندفبرغ ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. رئيس وزراء الباكستان شهباز شريف يؤكد إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، مشددا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب السعودية بمواجهة تهديدات الحوثيين الذين طالبهم بوقف هجماتهم على السعودية فورا.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 11 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام.

0: مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية اللي كما قلت لكم بداية الحصة باش نرجو فيها على ملف منظومة إنتاج التمور اللي كان موضوع ندوة وطنية عقدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ويجي تحت عنوان التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. نذكر حضرتك معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشان أحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، ومباشرة نمشي لفقرة الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي.
0: سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا على التا ومرحبا بكم مستمعيكم.
0: مرحبا بك سي فتحي، ظلي فرحت كي ريت خليفة ولا
2: والله مستعش وبرش مش فرحت وانا في تونس مش نبعضنا عامين متقابلناش نبعث في السلام عن طريق زملائنا من الاتحاد يزوروكم.
0: هكاها ومرحبا بك سي فتحي، هاو فرصة باش قابلت خليفة لهنا.
2: هو جار واسمه على اسم الوالد.
3: الله يرحمه،
2: معزه خاصه.
0: طيب ان شاء الله ربي يدوم العشاء. مرحبا بك مره اخرى سي فتحي، مشكور على قبولك الحضور معنا.
4: فلاح خليفه ولا ما هكا في بالي سرحان قرو
0: انا فلاح خليفه ماهوش فلاح خليفه صحفي.
3: خرجوا فيه اشاعه وليت
0: ملك زيتون. خرجوا
3: فيه اشاعه وليت ملك زيتون.
0: ربي
2: يجيب لهم الزيت اللي في بالك.
0: دونك سي فتحي باش نرجع معاك على الندوه الوطنيه طبعا للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. الحقيقه نحكيو على قطاع مهم ومهم جدا، نحكيو على قطاع التمور ضمن المنظومه الفلاحيه اليوم لبلادنا. الحقيقه باش نبدا بمعطى او رقم، قلت انت سي فتحي بن خليفه انه تونس قادره انها اليوم توصل رقم مهم جدا، قلت انه رقم مش مستحيل هذايا بالعمل وبجمله من الاجراءات النجم نوصلوا له من خلال ايضا اعتماد تخطيط محكم. قلت انه تونس قادره على بلوغ 3 مليار دينار من صادرات التمور وغيره. في البدايه قبل ما نرجعوا للرقم هذايا، الاهداف اللي لازمنا نوصلوا لها، وقع القطاع اليوم من ارقام معطيات اكيد مطروحه دائما على طاولتكم سي فتحي، تفضل.
2: ما هو السؤال اللي طرحته تو احنا مروحين في السياره، الرئيس حلي عليه بحث كامل
0: بالحق
2: وقعدت نفسر له، قال لي والله مش اقنعتني، قال لي دونك طرح لي نفس السؤال. تو نرجعوا له الرقم هذاك خاطر ممكن برشا ناس نعطيه ارقام، مش نعطيه ارقام اعتباطيه، نو احنا نتبعوا في الارقام ونتبعوا في عدد التحولات. البارح ندوه بون مثالش نبلغ صوت فلاحتك باللي توز رجيت متاخر صحيح من حق، ولكن حبينا نهبطوا الميدان وقلنا يلزم نعمل مكاتب، راوك تلامس مشاغل الفلاحه غادي الساعه، هم يفرحوا بك كي تجي مسؤول وطني، مسؤول في المنظمه النقابيه، مش لا وزاره لا حكومه لا شيء. دونك تجيهم غادي ديجا هم يعبروك على الفرحه نتاعهم، مرحبا وسمعونا بعمق رغم تقريبا يومين مع اتحاداتنا المشاغل نعرفوها، اما كي تهبط له غادي وفي انطلاق موسم اليوم ومتعثر، خلينا نقول الكلمه متعثر اليوم، الفلاحه نتاعنا الدقلة طايبة والشراية ما فماش ودقلة من عام الأول تباعت والفلاحة ما خلصتش، راهو واقع مريرة ما يعرفوش اللي في الكراسي وفي البروات اللي بداوا سطروا السماء زرقاء والعصافير تزخزخ. لا يا سيدي عندنا فلاحة من عام الأول باعوا الدقلة ولليوم ما خلصوش. ما بارح بحذايا أحد أفراد غرفة المصدرين سي سمير الحرشاني حكى نكتة، هو ولد جريد ولد توزر، قال لي قاعد بحذا صديقه فلاح ولده، قال له بابا، قال له رجلتك الثانية بعتها، قال له اي بعناها بابا سي ولده تصرف بها، قال له بقداش بعت، قال له بابا بعشرين، ها اعطاني عشرة وعشرة، قال له قول بعت بعشرة، ما عادش قول بعت بعشرين خاطر العشرة الأخرى علي يشوفوا فيه، قول بعت بعشرة ولدي، ما قبضت عشرة قول بعت بعشرة. معناها شفت في الواقع فلاح عام كامل دقلة كيما المرة الحبلة نقولها كرشو هك على صبة تنوع على شوية ثلج على منع شنو تغيرات مناخية اليوم أتوري ترافير، ويجي غدوة يقبلها منه مشتري، والمشتري نورمال ما مش يبيعها في السوق المحلية ولا للمصدرين، واليوم يدور عليها 12 شهر وما يخلصش، نقطة استفهام كبيرة وسينيال دالار مختيرة، راهو في جريد يعيشوا بالدقلر يمشي يرهن روحه معناها فريمون البارح واقع نسمعوا الناس تتعامل قبل بالشيكات بالواحد فما ضمان يوم فما حتى ضمان اي اعطي الثانيه نتاعك هاني خديتها ما نتصورش انه ما باعهاش ولا ما خلصش فيها، راهو نقص خطر لحمايه فلاحين. وهنا اقول هذا علاش في غياب الأجهزة البنكية في تمويلها سلاسل القيمة الكل كلها تمولها البنوك، المصدر يمولوه، الصناعي يمولوه، المزود يمولوه، فلاح خليه
3: الوحيد الفلاح
2: الوحيد. ولكن مثال خلينا نرمي، ما نرميش الورود. أنا أنا في الجلسة واتصل برئيس مدير عام ديوان البنك التونسي للتضامن وعلى المباشر كان نجم وريهم لك بعد خليفة وريهم لك، جاوبني فتحنا خط تمويل قال عمناه 16 مليار سنة 20 مليار زيادة 25%، قال يوم الاثنين تبدأ تصرف للتخزين لكل فلاح 60 مليون وللجاني 10 ملايين. هاي بادت هالبنك هذه مثال إن شاء الله يرحمه بن عليك يخلنا هالبنك اللي عملت سياسة قبل وانا عملت ما أنه كنت سوى معناش بنك التونسي للتضامن تأخر في التمويل غياب التمويل خاطر شنو معناها الفلاح نلمو راهو باع اللي شرى منه راهو تمولوا البنك، ما هو مش ياخذ قرض باش يشري، اما هو يشري بالكلمه. قبل كنا نخدموا بمنظومه غير قانونيه اللي هي شيكات، لكن كانت ماشي في الامور، كي تعطيني شيك تخاف على روحك تدخل حبس. اليوم ما تعطيني حتى شيء، اجهز الدقله برا تصرف فيها. راهو ناقوس اختار البارح سمعته
0: به سي فتحي بن خليفة، خلينا نقول هذه جملة ربما أو أبرز الإشكاليات كما وصفت أنت، وصفت أنت بنقص الخطر اليوم في علاقة بقطاع التمور. هيك نحكي معك شوية أرقام شوية معطيات حول أهمية القطاع هذا، مانيش نحكيه على أي قطاع، نحكيه على قطاع مهم جدا يمثل ركيزة من بين أكبر الركائز للمنظومة الفلاحية عموما في تونس. آخر الأرقام المعطيات في علاقة بالإنتاج صديره، شنو عندك من ارقام ماسيفة؟
2: والله الارقام رقم مهم جدا في منظومه التمور. السنة اللي حصل في اخر حتى 31 اوت بلغنا رقم معاملات وصل تقريبا 1000 مليار. هذا رقم جميل جدا، وهك علاش انا ممكن تو نرجع للثلاثه اللي قلت عليها. التصدير وصلنا تقريبا 180 الف طن، دونك فما تطور، فما توسع الرقعه بتاع الحرفات تقريبا في دول كثيره برشا. الرقم 1000 مليار نجم نبنيو عليه، ورغم قعدنا مخزون، ولكن كي نقول في هذا كل فما رقم نحب نشير له زاد. راهو تعرفوا اللي الدقله نصدروا فيها باقل من السعر اللي ياكل فيه التونسي، معدل سعر التصدير 6 دينارات و200، بينما التونسي انا شريتها البارح من توزر جاتني من قبل شريتها ب7 دينارات مواطن تونسي. وبالله فكرتوني ما عاد نسيتها تو، مش نذوقهم الدقل وهاني التليفونات ورا بعض بخاطر جايب باكل هنا ونسيت تو نكلم ساقي طلع. دونك رقم مهم جدا الكميه، والنجم نزيدوا نطوروا. علاش؟ خاطر عندنا عديد الزراعات جديده، ياكد لي حتى زميلي رئيس اتحاد قفصه فما زراعات سقويه جديده في قفصه، توسعات جديده في قبل توزر، ومع كل اسف وزاره فلاحه اليوم ما تستعرفش بهم خاطر عملوا ابار عشوائي. وذاك الواقع يقول لك جاري خذاه وانا ما تحرمنيش، وهم اللي قاعدين يمولوا في السوق المحليه وهم اللي يمولوا في التصدير، ومن جهه اخرى ما نستعرفوش بهم. يعني كي عسكر شنو مقدمين في الحرب مؤخرين في الراتب، هم يمولوا في السوق ويغذيوا في الحركه الاقتصاديه، وخرج في قانون مالية تسويت وضعيه الابار العشوائيه، خلينا نفعوا بها جهه من الجهات، مش باش نستثنى والاخرين نمتعوا بها. قال لي باش يدخلوا في الدوله الاقتصاديه وليوا بون كابل وليوا يتمتعوا بالامتيازات نتاع الدوله. قانون هبط، لماذا لا يطبق؟ البارح جبدوا هنا الناس يا اخي قالوا نحن في دوله قانون ولا لا؟ ما قلتونا هبط في قانون مالية تسويت وضعيه الابار العشوائيه؟ يودي احنا مش نشربوا به في البر ننجو به في الدقله اللي ياكل فيها التونسي واللي تجيب في العمله الصعبه، راهو دقلتهم تتباع البر تتصدر مش تتلوح الدقله نتاعها. دونك هذه زاده رجاء للسلطه رئيس الحكومه وزاره فلاحه التدخل لتسويه وضعيه الابار في قبل كما كل في كل الجهات التونسيه حسب القانون، هبط قانون في الرائد الرسمي ليطبق. دونك الارقام هذه كل باهيه تشغيلية، قيمة تشغيلية كبيرة. نبعد نمشي معك أكثر من هكا في قبلي. شفت قبلي وتوزر مبنيين على الدقلة، دقلة وبيع. ينقصنا عديد الأشياء أخرى، الصناعات التحويلية وتركيزها في جهات الإنتاج. ينقصنا سوق جهوي للدقلة، يزم يكون كما فما سوق القوارص في الوطن قبل، يزم سوق الدقلة غادي وناس تمشي تتبضع من غادي، مش المواطن يمشي، مش هو يمشي لوج على التجار، لا يزم سوق غادي جهوية تعمل في كل ولاية بين الزوز ولايات موضوع آخر. والعمل على تكثيف صناعات التحويلية في قبلي، راو مازال تثمين الدقلة مازال موصلنا له في حد شيء، نبيعوا فيها بريد كما هي والقيمة المضافة مانيش قاعدين نستثمروا فيها. راهي تنجم تخلق لك موطن شغل، تنجم تجيب لك قيمه مضافه عظيمه جدا في الكوزميتيك، في الاعلاف، في التغذيه. هما البارح جماعه توزر قالنا لا ما نصنفوش غلره، حسب المنظمة العالمية للأرضية والزراعة تصنف غذاء. انت تعرف انت قبل يجيبوا ناس عاشوا 100 و120 سنة يقول لك نشرب شوية حليب وكعبة دقلة كل نهار، معناها تنجم تغذي لك، تاخذ مكونات تاع كعبة الدقلة شنو اللي فيها لي كومبوزونت نيتريتيف. راهي دونك هذا مازال برشا خدمة. الخدمة الأخرى الأهم انه في الجريد مازالوا مشتتين الفلاح، وممكن حي ولي تزرق لقى كلمة أشار لحاجتي بالذكاء متاع السلطة، ولكن محبة جبدة محبش يقول برا تكونوا في هياكل مهنية. قال السارح كي بدأوا عنده نعجات، كل نعجة تشب البلاصة الذي بيستفرت بهم بالوحدة صحيح. بالوحدة صحيح. وقال حاجة أخرى، راو الدقلة كي طيب تحضر في شهر، احنا مش نكلوها 12 شهر. دونك جدودنا قالوا كانوا يخبوها
3: صحيح.
2: وأشار رسالة إلى وزارة التجارة، راهو التخزين ماهوش جريمة، راهو للمحافظة على الإنتاج تيلة السناء. دونك أعطى دي مساج بهين الوالي وحييته على هذا، وقلت لهم جماعة جريد قلت لهم أعز كلمات قالهمكم الوالي. دونك اليوم توحد الفلاحين في هياكل مهنية للمحافظة على حاجياتهم، ليولي يقود ضغط عند الشراء وعند البيع، ما يستفرت بهم حتى حد، وما يبيعش فلاح واحد يستفرت به تاجر وغدوة عام كامل وما يخلصش. هذا كله يؤدي إلى الضغط على كلفة الإنتاج، تحسين جودة التمور، الارتقاء بالواحة، خاطر فلاح وحده من يجمش يجيب مهندس خبير عامل باك بليسيس يخلصوا زوز منين في الشهر. كي تبدأ شركة تعاونية فيها 100 فلاح، كي مش يجيبوا مهندس زوز منين يقسموا على 100 فلاح، ما تجيه 2000 فرنك. معناها شفت الحمل الجماعة ريش. دونك اليوم لا مفر من إنشاء شركة تعاونية، شركة أهلية، سميها اللي تسميها، المهم الفلاحة في هياكل مهنية موحدة للارتقاء بالعمل، للضغط على كلفة الإنتاج، ولتحسين شروط التفاوض عند الشراء وعند البيع. هذا محليا وطنيا إن شاء الله نخدموا عليه. احنا تو برشا بارح حكينا معاهم، قلنا لهم راهو جايين نصوروا تحبوا نبنيو، وان شاء الله نهار اخر يكون اللي عندنا كيما في الزيت في الدقله شركه وطنيه مركزيه تعنى بتصدير الثروات نتاع الفلاح محليين جهوين، خدمه الارض والمتابعه والجني وطنيين، شركه مركزيه تعنى بالتصدير، واحده في زيت زيتونه، واحده في الدقله، هذوما لي دو برودوي فارم تاع تونس. الخواص ربيعينهم، اما حمايه الفلاحه راهو عبر هيكل المهني نتاعهم هما، والقيمه المضافه ترجع لهم هما لتطوير والنهوض بالضيعة متاعها.
0: واضح. ذاك ضيفنا فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وجانا على الندوة الوطنية لاتحاد الفلاحة اللي كان محورها الأساسي هو قطاع التمور. اليوم بين الواقع الأرقام وأيضا بين أبرز التحديات والإشكاليات، وشنية المطالب اليوم المطروحة في علاقة بالفلاحين، شو سنحكي في الموضوع هذا. نسمعكم بتبع أحمد وخليفة، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل ورجعين.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية، والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهج التريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أن الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهج التريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس،
5: هنا تونس.
0: هنا تونس ماضي ساعة 26 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا مواصلين معكم ملفنا لليوم والمتعلق بقطاع التمور. اليوم كما قلت لكم مع سي فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، رجعنا على القطاع هذا ما يمثله اليوم من ركيزة للاقتصاد الوطني للمنظومة الفلاحية عموما، بين أيضا أبرز الإشكاليات التخوفات والتحديات اليوم اللي مطروحة في علاقة بالقطاع هذه، النقاط اللي لازم يسير في أقرب الأجيال إيجاد حلول لها، وعدد من المسائل الأخرى اللي مربوطة بالقطاع هذية وضرورة تثمين. اليوم مرحبا بك مرة أخرى سي فتحي معنا، نذكر زادة في التعليق والنقاش حاضرين معنا خليفة شوشين وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد. نبدأ معك خليفة تفضل.
3: هو لو أنه الواحد يبدل اسم التمور بالزيتون يلقى نفس الحكاية. تقريبا نحن حكينا أكثر من مرة على منظومة زيت الزيتون وحكينا المشاكل متاحة، والأكيد سفتح يعرفها جيدا الجانب هذية، نفس المشاكل تقريبا اللي موجودة في كل المنظومات الفلاحية دون استثناء، اللي جزء منها هو قائم على التصدير، وكي نحكو على التصدير هنا نحكو بالضرورة على التخزين، لأنه في الأخير هو منتوج موسمي مربوط بموسم، والحفاظ على قيمته التصديرية تتطلب عملية التخزين، والتخزين للأسف عند المصدر، كما زيت الزيتون عند المصدر ماهوش عند الفلاح، لأنه هو ثم ثلاثة حلقات، نفس الحلقات زي متاع منظومة الزيتون، ثم الفلاح وثم الوسيط وثم المصدر. هو حتى التقسيم إذا كان نشوفه وإن شاء الله يصلح لي أخويا فتحي، هو حتى على الأرباح معناتها في علاقة بالتمور كي قسموها هي قسمة غريبة الأطوار، معناتها تلقى الفلاح ربحه 20%، الوسيط 30%، والمصدر 50%. هذه العدالة، معناتها المصدر متاع التمور هذه أقصى هامش متاعه 20%، الوسيط يربح 30% والمصدر يربح 50%. هذه هي معناتها عمليا من يملك العمل على القيمة المضافة هو اللي يربح أكثر، فلاح المصاعب الكل فهمت ولا هو اللي يتعرض لها، لكن في الأخير والمخاطر، لكن في الأخير الأرباح يكون هو ديما معتها النصيب، ومعناتها للأسف ثم دورة إنتاج كما يقولوا، كما شفنا زيت الزيتون تتواصل معتها حسب الأشهر متاعها، موسم التمور قبل شوية فهمت ولا زيت السودون يبقى بعد شوية، لكن تقريبا نفس المشاكل. المعضلة مسألة التخزين تتطلب حل، يظهر لي أنا عشرات المرات سمعت به من ناس اللي هي الناس تدعو إلى تمكينهم من إمكانية التخزين. التخزين كما هنا يعني ما نقولنا القانون أحيانا معتها تسن قانون، من المفروض يكون دوره إيجابي يعطي نتائج عكسية، كما مسألة التخزين هذية، مسألة التخزين هذية من المفروض فترة من فترات سنة ضد المحتكرين، المحتكرين معتها منعوا من منعوا من الفخ وقعوا فيه الفلاحي، هذا للأسف معتها ما تطبقش على المحتكرين الصحاح، لأن المحتكرين الصحاح ديما
4: ما زالوا يحتكروا
3: ديما عندهم بطبيعة ديما عندهم حماية، ما لأنه ما أنا من نقول متى وجد محتكر ثم شكون يحكمي في المحتكر، معتها راسه سخون ومحمي معتها ما يتشدش، شكون مش يتشد مش يتشد الزوال معتها اللي هو معتها بشكل قانون. هنا نشوفه في الوضعية هذه اللي صارت على جميع المستويات في علاقة هذه، لذلك ثم مقترح طالبوا به واللي هي تعاضدية فلاحية من أجل غرف تبريد جماعية، نجمش يكون حل على الأقل المناطق المنجة الكبيرة لهذه اللي تقلل على الأقل عملية الاستغلال هذه، وما ضبي نخلي لك أنت أكثر ما يمكن الوقت باش تحكينا على المسألة.
2: هو كلمة المقترح أنا حكيته مع جماعة الجريدي، كملنا تقريبا 3.5 وقعدت معاه مكة في حوارات، هم يتابعوني في تدخلاتي ونعرفوك ودافع أقول لهم أنا رأو كلمة ساعات يكلمني فلاح من جهة في ميدان ما ليش عملتونا، نعلق عليه التليفون ونرجع له مساج نقول له بربي يقولش مش نعمل معاك كلمة فلاح في الضيعة متاعك والعشية تقول لي شو عملتونا، راو نعملوا شو نعملوا البارح قلت لهم راو كان تحبوا نعملوا مع بعضنا، هاو نعطيكم أفكار وشيخوا عليهم. أنا قناعتي نعمل اقتصاد فلاح وبالتجربة اللي راكمتها في الاتحاد وبالمخالطة وبال ونقرأ في العالم، ألمانيا أكبر دولة فيها تعاضديات، البنوك تعاضديات، السكن تعاضديات، الاستهلاك تعاضديات، احنا عندك النقطة السوداء متاع أحمد بن صالح رأي تجربة ناجحة ما ضربوها سياسيين
4: عقدة
2: رأي ناجحة 100% ضربها المستعمر بأبنائه في تونس، وكل كل مستعمر يخلي ولاده هنا خاطر نقطة قوة في عديد الدول في العالم. عملت بحث على التعاضدية، احنا ما يفوتش 5% في تونس التعاضد، وخاصة في القطاع الفلاحي. علاش احنا الفلاح الكل باع ترزاقه؟ شكون شراه؟ فلان وفلان وفلان، بنو حيد بنو حيد، ينجرهم بنو حيد بنو حيد. بينما كيبدا محمي تحت منظومة، الفلاح خدمته الضيعة، ما يخرجش من الضيعة، اللي يمشي يلوج على أمونيت، اللي يمشي يلوج على بذور، اللي يمشي في الضيعة وكل شيء يجيه التعاضدية تجيب له، حصل المحصول يحصد والتعاضدية تكفل به الفلوس نتاعو تجيه بارفير، معناها حماية. اليوم هالفلاح في قبلي كان جاو في شركة تعاونية، مش واحد يقلبوا تاجر ولا لا لا لا، وراه تعاضدية، وحتى وصل القضاء تعاضدية تقوم بالواجب نتاعها. دونك راهي لا مفر منها، جدي بها، خاصة خاصة خاصة في الزيتون وفي الدقل، في الحبوب موجودة، رغم فما تجارب فشلت عبر التاريخ فشلوها، ومنها السلطة مساهمة في إفشالها، كما سي سي جي سي، كما سي اس اس بي اس، بناوا قطاع الحبوب في تونس عبر السنين، ضربوا والسلطة ساهمت في ضربهم، نقولها المهنة والسلطة زوز ويتحملوا مسؤولية. اليوم الزيتون والدقلة قاعدين نقدموا، في الزيتون رانا وصلنا 500,000، وقلنا راهو من هنا ل 2035 500,000 مش هو اللي قاعد في تونس، خاطر الزراعات الأخرى الوزارة يقولوا 120 مليون. يأكدوا لي لبيبينياريست المنابت في تونس عندنا تو 180 مليون شجرة زيتون، ومش نوصلوا 200 مليون، معناها القاعدة متاع 450,000 مش هو اللي كل سنة بيحاول سقوي، خاطر الأغلبية سقوي،
3: مش هو اللي كل عام صار
2: ولا
3: عملية.
2: دونك راهو الخواص متاعنا ربيعينهم، مانيش ضدهم، ويكذب راهو يقول لك عركة بين المصدرين، لا لا بربي ما نحبوش ندخلوا فيه، راهي المنظومة سلاسل القيمة كل واحد كيف كوا، ولكن نحملوا مسؤولية. لا التغول لا، وفما قوانين تحمي كل شيء، جيست نطبقوها، وعندنا مجلس على المنافسه كيف كيف نخدموه. دونك المصدر راهو هذاك قاطره باش نجم ننتج، الصناعي قاطره للفلاحه باش نجم ننتج وهو يحول. نتشاركوا بضوابط، بضوابط كي تبدا دوله قويه وعادله، ما تخلي حتى حد ياكل حق الاخر. دونك شركات تعاونيه، حتى الحرشاني البارح ها مصدر قال يا ودي نعاونكم باش تعملوا شركه تعاونيه، قال كي نتخاطب مع واحد برك هيكل يلم 100 فلاح خير من نحكي مع 100 فلاح. بالعكس قال نعاونكم وندعمكم يا سيدي، انشاء شركه تعاونيه، شركه اهليه، وتكونت البارح شركه اهليه في قبلي في توزر، ومدوا الوثائق موجوده في الدقله، راهو الهياكل هذه تحمي الفلاح وتبسط المعاملات مع البنوك، مع المزودين، مع المصدرين، مع كل راهو في الفلاحه. قصرنا كاتحاد في السابق، يلزمنا نخبوا. علاش قصرنا؟ خلينا نقول علاش قصرنا. التشجيعات في الدولة ما فماش، باه يا سيدي نجي الفلاحة باش نقنعها، ماك تعرف مش تدخل في شركة، كلمة شركة يخاف منها من الأداءات ومنه وتو بدي يحسبوا لي في رزقه. هي شفما امتيازات، الامتيازات تحفيزية غايبة، يجب مراجعة الفلاحة الكل والسياسات الفلاحية والهياكل المهني، وعنا إدارة عامة تعنى بالهياكل المالية في وزارة الفلاحة، خرجوا هالمنظومات هذه كل. شنية الحوافز اللي أنا فلاح وحدي تحثني باش نمشي ننخرط فيك شركة تعاوني؟ يلزم فما حوافز ودوافع كبيرة باش تجيب فلاح. وراهو لا مستقبل للفلاحة في تونس بدون هياكل مهنية صحيحة، هذه خطوة من خطوة. مشكلة هياكل برك، قاطر هياكل بعد تبسط لك الحياة، تضغط لك على الكلفة، كي تضغط على الكلفة المواطن مش تصل الخضرة والغلة بالرخيص، تحمي الفلاح باش غدوا ما يتيحوش بالواحد بالواحد، لين ولي عندي نقص في الانتاج، عندي تسليم في الأراضي متاعي تولي عقار وتولي حوايج أخرى تخرج من الدورة الاقتصادية متاع الفلاحة. راهو سي ان سيستيم كامل يلزم نحافظوا عليه بالجزء بالجزء. الحاجة الأخرى غدوة في الزيت والدقلة، يعني علاش 10 مصدرين؟ خلي الشركات التعاونية تنتدب لعاملين ماركتينج، تنتدب لعاملين ديجيتال، تنتدب لعاملين تجارة عالمية، وهم يخرجوا يسافروا من بلاد لبلاد من طيارة طيارة. واليوم الدولة عاملة عبر سيبيكس المركز نهوض بالصادرات، عامل امتيازات كبيرة لافتتاح الأسواق، دعمك منح في السفر لاكتشاف لاستكشاف الأسواق. خل الشركة تعاونية تنتدب، مهندس يتولها بالضيعة، يحسن الضيعة والمردودية والضغط على الكلفة،
3: ولو أنه ثم برشة ما يتحكي عليها نظر للسفريات أكثر من الترويج.
2: لا لا مثالش مثال، هو رأوا السفريات نقول لك الفلوس راي مش كلها مدتي كلها بالفلاحة، راي الفلوس هم فين كونتر تراي الدور ما خل ترجع المنظوم. دونك شركة تعاونية أساسية في تونس في القطاع الفلاحي، وخاصة الحبوب موجودة وقاعدين تتبنى كل مرة شركة تعاونية في الدقلة وزيت، يجب بعث عديد الشركات الأساسية الخدمة في الحي أسمسا ولينا نسموهم شركة تعاوني أساسية لحماية الفلاح لتطوير الفلاح لتبسيط خدمة الفلاح في الأرض متاعه لشراء المدخلات بأسعار معقولة لبيع المنتوج بقوة تفاوضية كبيرة لتسهيل التمويل للفلاح. يبدأ عنا تراكتور مية فلاح مش كل فلاح يمشي يشري تراكتور. يبدأ عنا كميون 10 ترانت مش هابتو المارشي دي جرو مش كل فلاح يعب يزو ترانت ويعبت بيسيزي الكيلو تكلف له 500 فرنك. يبدأ كميون الكيلو تكلف 100 فرنك. هذوم الكل مش فيهم عائدات إضافية الفلاح وفيهم حسن إدارة الضيعة وفيهم راحة الفلاح واللي يخمم باش يطور. كي يبدأ هو في غود مش يمشي اليوم يلقح النخلات متاعه مش يلوج على الدواء يضيع نص نهار. ومن جهة أخرى عند النعجات متاعه قالوا له برا شد صفها والسداري جاي يمشي غادي ما يخلطش على السداري يضيع نهار ونهارين يسيب الضيعة متاعه. العملية مش يقوم بها اليوم يعملها بعد جمعة تولي غالطة. يبدأ في هيكل كل شيء جه للضيعة
3: كل شيء جه حاضري
2: ما يتحركش من الضيعة. هو إشراف الفني على الضيعة مصباح لليل في الضيعة. النجم تو باللي زابليكاسيون يعدي للشركة التعاونية حاجياته في الليمون يدير في الديابي في كذا قولوا له غدو مش يجيك التكنيسيال مش يعمل لك التلقيح متاع النخلة بعد غدو مش يجيك اللي مش يعمل لك المدوات. وهو في بلاست وربحوه الوقت ربحوه راحة مخه راه الفلاح كي المجنون من بلاس البلاس يلوج على المدخلات وكي تحضر الصابة يفرح الليلة لو يشوف هاي الحمد لله وربي يوصل بسلم بعد يولي كل منكوب يخمم يا رب يجيب القسم يا رب يجيب السوم يا رب يجيب كذا يا رب إن شاء الله نبيع قبل ما تجي المطر يا رب. ما أنا رأي راوي يعاني في كوارث ومسيبينه وحده عليش خاطر والحمد لله في تونس لا تدور به بنوك لحد شيء نسبة التمويل لا تفوق 4% مسيبينهم كيشري الدواء المزودين ربي عينهم تجار شازيت بدون دواء احكي لهوش على السوم راه هز في خليفة بدون دواء كيمشي خليفة سعر يحط اللي يحب هو راه حط 100 حط 150 فخ الموسم جبد له الورقه يقول له عندك زوز ملايين شنوما ما يناقشش ما عندوش قوه تفاوضيه في غياب تمويل الفلاح قداش نشهر. الحمد لله قلت لك ديما نرجع مثال ان شاء الله الله يبارك لك يا بن علي خليت البي تي اس تلفتت الواحد في الخزن في الضيعه عملوا سياسه ومولوا عديد المخازن تخزين في الضيعه عبر تمويل بي تي اس
3: صغيرة تبقى صغيرة
2: مثال بادرة صغيرة خاطر البي تي اس تعرفها حاملي شهادة عليا ما تفوتش 150 دينار أقل 100,000 دينار 100,000 دينار باش أعمل فريقو مثال فما بوير تقريبا في الرقم بالضبط ما نجمش نعتري أما فاتت الخمسينات من مخازن غادي سنة طوروا من العمل نتاعهم بي تي اس مولوا تمويل مخزون انا اعطيتك فريق هي باش تشري الفريق كي نخبي الدقله نتاعي باش مش نعيش انا
3: بالضبط.
2: تما هذا السؤال اش عملوا لهم السنه في التمويل نتاعهم طلع سقف التمويل 20 مليون دينار دونك بزياده 25% على السنه الفارطه مشكورين. والبارح في تواصل مباشر مع رئيس المدير العام لبنك التونسي التضامن معلوم مثال انا قلت له شويه الجمله
0: هاي تفضل سي فتحي
2: وعلى استعداد للترفيع في صورة وجود طلبات إضافية هذا وعد من رئيس مدير عام بنك تونسي تضع أنا قلت له حتى العشرين شوية قال لي إحنا على استعداد نوصله 30 و40 إذا وجدت طلبات سنة تمويل شو عملوا له 10 ملايين باش يجني الدقل متاعه يهبطها خاطر راهو كيجيب الخدام شي يعمل خدام في الزيتون ولا في الدقل النخلتين الأولانيين يخلص بهم الخدام كل نهار ونهار ويخلص قولوش حتى نكمل سنة عملوا بلاها وعشرة منين اجمع الدقل متاعك في راحة من عقلك دونك عندك منين تخلص ما تزربش على البيوع مع هما مولول ومخازن قبل سنة اعطاوه 60 مليون نجم تخزن الدقل متاعك شو معناها سيان فينانس تمويل مخزون يسميه في القروض متاع البنوك سيان فينانس موندو ستوك معناها خزن دقلتك في عقلك تخلص ديونك الكل وتبيع في عقلك باش ما تضطر انت جبت ياخذ 20% في الفلاح سي خليفه عملوه الفلاح
0: ميكروسي
2: الخساره الدقله راهم يوصلوا بيعوا الدقله بدينار و500 و2000 يا توانسه
3: اي انا حكيت في احسن الحالات راه كيف ما كي تكون هذيك معناتها الصفر
2: نورمال القاعده نورمال مول القاعده راه الفلاح 40% خاطر لو دي ريسك عند الفلاح اكثر
3: من المفروض هو اكثر
2: خاطر تاجر خذا كيلو مش يبيع كيلو مصدر خذا كيلو مش يصدر كيلو ما عندوش امال الفلاح صرف 30 مليون في العام نعرفش على قداش من نكتار شوف يجني منهم شوف لا دونك المخاطره واخذها الفلاح نورمالمون في اقتسام القيمه المضافه هو القاعده العلميه في الاقتصاد الفلاحي اقتسام لو بارتاج دا فالور اجوتي او سان دين فيليير اقتسام قيمه مضافه في منظومه انتاج هي القاعده الاساسيه لضمان ديمومه المنظومه. ايكيتابل. انا نتعب 80% يلزمني بالعقل يلزمني 80% من الارباح نتاع المنظوم، مش انا نتعب 80 وناخذ 20 والاخر يتعب 20 وياخذ 80. لا الواكا ترفانفا تقلبت، اللي يتعب اكثر ياخذ اقل كما في منظومات الفلاحه الكل. دونك التخزين في الضيع امر ضروري، وكي يبدا عبر هياكل مهنيه شركه تعاونيه اولا الكاباسيتي تولي اكثر، والقوه التفاوضيه مع البنوك مع المزودين مع الحرفاء تولي افضل، وحمايه للمنظومات.
0: باش نسمع ساعه احمد وبعد اكيد نكملوا معاك النقاط الاخرى والتفاصيل الاخرى اللي اكيد انت تحب تحكي فيهم. سي فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي ذاك الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري ضيفنا لليوم. رجعنا على التشخيص، مهم جدا خاطر كما كان يحكي لنا سي فتحي احمد يقول لك ان نلتقي بالفلاحين ونسمع بالحق شنو المشاكل اللي لقاوها هما في على ارض الميدان، نتحاور معاهم يوصلوا له صوتهم، يحاول هو في الاطار انه يحط على الطاولة أبرز الإشكاليات المشاكل وين نقاط الخلل وشنو النقاط الإيجابية اللي لازم يصير ربما البناء عليها وتطويرها من أجل اليوم تحسين واقع قطاع التمور وتكون حتى المداخيل متاعه أكثر برشا حتى من الموجود وتكون الأهداف بطبيعة خير برشا بين الإشكاليات التشخيص. والأهم من هذا يقولك صفاتي احنا زاد عنا جملة من الحلول، طرحين جملة من النقاط اللي لو يصير أخذها بعين الاعتبار تتحسن برشا الأمور بالنسبة للفلاحين وبالنسبة للدولة خاصة على مستوى المداخل. تفضل
4: أحمد. هو نشكروه على الاستضافة مرة أخرى سي فتحي وجاب حذانا ونسمعوه، ولكن سي فتحي من كثر ممكن ما يسمع الفلاحين ومن كثر ما يلاهي بالمشاغل اليومية متاع الفلاحين مركز مع مسألة التعاضد واللي هي صحيح نجم تحل برشا مشاكل، ولكن فما مشاكل هيكلية الحقيقة ما اتنيش على ذكرها وقت اللي نسمعه في الحلول. وكي نحكي على قطاع الفلاحة اليوم خلينا نحكي وانه فما جانب ايجابي مهم جدا وقت اللي البلاد في ازمه ديما وين نجي موضوع فلاحه لازم نقولها باش نذكر بها باش نعرفوا قيمه الفلاحه في البلاد هذه. وين فما ازمه في البلاد هذه راه الفلاحه هي اللي جيب لنا في العمله الصعب. والمؤلم انه الفلاح اللي هو اصل الثروه واللي جيب لنا في الديفيز ما هوش قاعد توصل له الخيرات اللي يوفرها البلاد واللي والازمات اللي جنبها اللي جنبها لنا هو وخلينا نكونوا معناها في مستوى اللي خلينا نخلصوا الموظفين ويخلينا النجم يكونوا موجودين بين الأمم وخلينا حتى هيك فما معناها سوق محلية موفرين فيها الحاجيات متاعنا. والرقم اللي حكي عليه في أول حصة نتاع مليون دينار رقم مهم جدا وهو قياسي سناء. والعائلات اللي تسترزق من القطاع بتاع التمور حسب الإحصائيات اللي لوشت عليها نلقى 50,000 عائلة مر الدسق متاعها. أما حكاية على أنه منظومة ولا نظام سابق كان خلينا بانك هاي اليوم هي الوحيدة اللي أما كان والله كان ينجم يكون هو ساعة كفاءات التونسية وأموال التونسيين هي اللي خلت لكم، ولكن كان ينجم يحل لكم أكثر مشاكل هيكلية. واليوم هنا نجم طالبوا به فما أزمة عقارية سي فتحي ما جيتش على ذكرها. فما 70% من إنتاج تونس ولا صادرات تونس من التمور على أراضي غير مملوكة ما فيها مشكلة عقارية، وهذا اللي يخلي الأزمة العقارية هذه هي اللي تخليها نون بون كابل. إيش معناها؟ معناها وقت اللي يجي فلاح باش يتسلف البنك باش تقول له عندي مخاطر واعطيني رهن ولا اعطيني كذا، يلقى السيد هذا الفلاح ما عندوش شهادة ملكية الغاية نتاعو نتاع معناها السلفة باش تجابه بالرفض ويلقى روحه. هاي المشكلة وهاي الأزمة الهيكلية اللي لازمها تتصلح. إيش نبداو من هذه؟ حتى التعاضديات ما تحلش المشكلة هذه. خاطر باش تلقى روحك نفس الإشكالية متاع الضمان، وباش تلقى روحك في وضعية أنك سمحني في التعبير تتسول من بنوك هذه كما متاع التضامن الاجتماعي، في حين أنت تمشي نورمالمون البنك أي بنك نبدأ بالفلاحي ونحن ماشيين بنك الوطني الفلاحي ونحن ماشيين وتاخذ ومعناها وحقك لأنك أنت منتج. هذه أزمة هيكلية ما أنا ما سمعتش حلول. كيف كيف فما ورينا نحكي ديما على دي روبير فما فقدان بتاع روبير. نبدأ بالأزمة بتاع التمور فما زوز أزمات جديدة. فما أزمة الكوفيد وقت اللي الشيكات رجعت ام بي بتاع المصدرين وفما برشا منهم هربوا غادروا من تونس واللي ياخذوا في المحاصيل وما خلصوش الفلاح كالعاده مسكين الفلاح وتو وقت اللي ما عادش تنحى قانون الشيكات. وبربي بالمناسبه هذية مادام والله حكينا برشا على المرسوم 54 وهي جات معناها فما استجابه وفما تراجع وفما معناها قانون ونص وتنقيح بدل الموضوع. موضوع الشيكات هذا يا سيدي ما تنقحش الشيكات وما تمسش في القانون هذاك. اما فما مطالبه اليوم اقتصاديه شعبيه بانه يكون فما وسيله ضمان محميه حمايه جزائيه تنجم بالكمبيالات تعمل جريمه ترد اللي ما خلصش كمبيال يشد الحبس تاو تولي فما حمايه جزائيه تولي ياكل هاي وسيله ضمان بطبيعتها الكمبيال ماشي وسيله خلاص تولي ياكل كمبيال هذه إيه خلاص وضمان. واذا كان معناها وسيله الضمان هذه تولي ما فيها حمايه جزائيه على الاقل تعوض لنا الشيكات بتاع قبل وتحل مشاكل العديد الحرفيين وعديد الفلاحين وتحل لنا مشكله كبيره في الاقتصاد ناس استنست فما دي روبير فما ثوابت تفقدت. كيف كيف مشاكل التخزين قانون نتاع مكافحه المحتكرين اليوم القانون نتاع مكافحه المحتكرين في إيحاء في حاجه الى اعاده نظر والا نعمل اطار تشريعي جديد ننظموا به قطاع التخزين ويولي فما امكانيه معناها من غير لا يولي الانسان اللي يخزن مجرم ولا مهدد بالسجن. كيف كيف سي فتحي الحقيقه انت كلامك جميل ولاحظت فيه دفاع على الفلاح ولكن زاد لاحظت فيه شويه دفاع على المصدرين اللي فما برشا من الناس اللي بحثوا في قطاع التمور في تونس يقول لك احد المشاكل الهيكليه نتاع قطاع التمور اللي هو ينجم يكون راهو معناها رافعه من روافع الاقتصاد التونسي ونجم يجيب برشا فلوس اكثر من جفاته هيمنه ريع أو كارتيلات معينة أربعة عائلات خمسة في أقصى تقدير على قطاع التصدير ومخلين الفلاح اللي عنده وضعية هشة اقتصادية وضعية هشة عقارية وتحتهم وهما اللي مستنفعين ريالمو من الانتاج ومن التعب بتاع الفلاح وهما اللي استغناوا وغياب العدالة مسؤولين عليه هما. فما مجمع مهني للطيور فما مجمع مهني للتمور فيه ثلاثة تمثيليات فيه الحكومة وفيه سيادتكم اتحاد الفلاحين وفيه الكارتيلات هذوما اللي هما يمثلوا لوتيكا في فما شهادة الكفاءة اللي باش تحصل عليها بتولي تصدر انت التمور ما يعطيوهاش لانهم ما يعطيوها كان اللي تحتهم والا باش تولي تبعهم ميسالش يعطيوك حتى كان جيب اسواق جديده ولا غيره. وهذه احد الازمات الهيكليه واللي ما لاحظناش الاتحاد الفلاحين باتجاه انه يحل هالمشكله هذه خاطر تجيب اكثر مردوديه للفلاحين.
0: هاي تفضل سي فتحي.
2: مشكل عقاري من المشاكل انا جبت عبار والمشكل العقاري. انا قابلنا في وقت من الاوقات مدير عام بنك الوطن الفلاحي سيد احمد بن ملاهم وهو بيدو قال لي خلنا عاونونا خلنا عجلوا مع وزاره الفلاحه التسويه هذه خل ندخل الناس للمنظومة البنكية يعني حتى البنك الوطني في أعطي كل واحد حقه في جلسة أول مخرج قانون مالية وفيه تسويت وضعية الأبار خاطر شمعناها سويت الأبار عرفت به قال لي أنا ما نجمش نمول ومدام البير متاعه اللي قال يعني حتى البنوك على استعداد خاطر البنوك شنو خدمتها تتبيع في الفلوس قال لي سوي عاونونا هاو العام وفاهم ما صار منه حد شيء.
4: هنا نترحم على الدولة اللي تحل المشكلة هذه نترحم على السياسي اللي يحل المشكلة هذه
2: نترحم
4: عليه كان فما سياسي حلنا المشكلة العقارية للفلاحين باش يحلها هيكليا المشكلة للسنوات القرون القدام باش تحل المشكلة
2: لا تحل شوف احنا عندنا ديجا اتحاد تونسي نقودوا في مشروع مع منظمة عالمية لمحالة يدلو التمويل في القطاع الفلاحي والتسوية العقارية بالشراكة مع الوكالة الفلاحية العقارية لفا واخترنا بون بارازار بخاطر الممول مشروع صغير ما تنجمش تاخذ تونس الكل اخترنا اربع ولايات بنزرت وزغوان وتطاوين. البارح برك طرحت الحكايه هذه وربما ان شاء الله البير دوفون ماشي يوسع لنا توسع نتاع عامين اخرين باش نختاروا قبلي مدنين تعرفوا الارض بين عكاره وتوازين
3: تنازل
2: نخليها الاستعمار كل قنبله الموقوته في نفطة وجريد كيف كيف فما أماكن خلاها معمر
3: في قفصة في نفس
2: قم لما وقوتة دونك هذا اليوم تقول لي إذا فما سياسي ما عندوش الجرأة باش يحل المشاكل هذية أي سياسي مهما كان منصبه راه ما يشبش تقدم بلاد خاطر هذيك أرض حبس لا تبع لا تمس لا تدخل في الدولة الاقتصادية وقم لما وقوتة نهار اثنينك العروش يتاكلوا عليه. اليوم التسوية العقارية دولة ما تستقل 60 سنة وما نسويش مشاكل عقارية متاع بلاد وخاصة عنا نقص في إنتاج وعنا من عشر راهي مخزي وعنا وكالة عقارية في الحي وأنا كنت زرت في مشروع وطني، المدير العام السابقة الأخت خديجة نحيها حضرت برنامج عمل كامل لوزير فلاحة سابق. خلنا أعطيك ما نفرش الكوارث. الوزير فلاحة سابق تدخل الوكالة الكامل الجمهوري بالعربية، خلنا نقول قالها شحبني نعمل. الله يرحمها صديقتي مدير عامة كانت ناجية حيون، الله يرحمها توفيت ما عندهاش أشهر، قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء. نطقت الأخرى برنامج عمل لتسويت كل الأراضي الفلاحية، الوكالة الآخرية الفلاحية خديجة خيرات غادرت الوكالة رجعت لملك الدولة، برنامج كامل عرضته على وزير فلاحة. قال اش تحب كاسك شنيه كيفاش بالفرن، المهم قال اش تحبني نعمل لك. نطقت مديرة عامة زميلة أخرى قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء، تعدى للتنفيذ
3: من المفروض
2: شكون يقوم به الوكيل العقاري. يعني المديرة عامة تعرض على وزيرها مشروع تسويت الأراضي في الحي، قول اش تحبني نعمل لك، اش تنتظر من البلاد هذه؟
3: إيه لأنه ثم أطراف مستفيدة من وضعها.
2: لماذا لا نسعى إلى التسوية العقارية؟ ها السؤال الصحيح.
3: للأسف
2: من يعرق إنه التسوية العقارية في تونس؟ علاش؟ أراضي فلاحية. إيه يعني أعطيتك أنا فرش الكوارت صديقة هي، وإن شاء الله تسامحني خطر سر للبيوت أسرار، قال حكيناه في جلسة عرضت على وزير الله يرحمها ناجي حيوني مدير عام إدارة عام التخطيط في وزارة، قالت له سيد الوزير لقد قالت كل شيء، أعطتك برنامج مفصل. دونك نقطة استفهام كبرى ودعوة هنا رئيس جمهورية، من يعرقل التسوية العقارية للأراضي الفلاحية في تونس؟ شكون؟ من الداخل من الخارج؟ خلينا نشوفوا شنية رأي خارجة على الدورة الاقتصادية. سي أموكا جانييل تونس في الإنتاج في التشغيل في الاستقرار الاجتماعي، رأي فما أراضي يعني نمشي الجريس وبنقرا أراضي رأي شاسعة تخدم لك آلاف آلاف المعطلين على العمل. آلاف
4: كي تلقى المردودية ما عادش تمشي وتسيب الفلاحة، قلت لي تلقى روحة تعمل في الثروات من الفلاحة الشباب والمستثمرين.
2: أنا باك بليزديس أعطيني غادي نعمل 2000 زيتونة ما عادش حاجتي بها الدولة، خلاص 2000 زيتونة نعم زيت لوج على خدمة من 8 إلى 6 متاع العشية. رأي أراضي في الجريد وفي قفصة وفي فلاحية متروكة، قلت لك حبس لا تبع لا تمس. دونك هذه النقطة المفصلية. قانون الشيكات والشراء بالواحد، هو قانون الشيكات كان غلط في تونس، خلنا نبداو بوضوح، خاطر الشيك آلية خلاص مش آلية ضمان. احنا قبل في تونس هو غلط نعطوه ضمان، لاسيرونس كوتي ناس تضمنه لك هو غلط، الفاكتورينج تصرفه لك هو غلط. يعني قبل في الدولة وعبر مؤسساتها الخاصة والعامة نخدموا في منظومة غير قانونية.
4: قلت أما كان آلية من آليات التمويل عوضة القروض الصغرى.
2: استناني هاتو نجيك اللب الموضوع. يعني هي آلية غلط الشيك، خاطر كي تعمل نمدلك شيك صب وخلص، احنا ولينا شيك دي جارانتي، راهو نمشي المؤسسة الدولة حتى ديوان الحبوب نعطي شيك على 60 يوم ياخذوا علي وتضمن هولو الكوتيناس اللي هي مؤسسة الضمان متاع الدولة. والفاكتورينج نمدلو الشيكات نتاع كليوناتي، خانا كنت مدير عام مؤسسة كبيرة نمدلها مليار يعطوني 800 مليون تصرفهولي، ندفع انويتي داكورد اما عندي ليكيديتي في غياب البنوك. هذا الكل صار علاش؟ في غياب المنظومة البنكية داخلة في الربح خارجة من الخسارة. ونعطيك رقم اخر، المنظومة البنكية اللي تضرت من قانون شيكات تو نحالهم تقريبا 150 مليار هاكل بريافي والزمارة. انا كي نعطي شيك شنو الضرر اللي يحصل للبنك كي يرجع ام بي؟ ما عنده حتى ضرر،
4: تاخذ عليك مصاريف،
2: تاخذ عليك بريافي 100 دينار، كي مالو كان 100 مليار 150 كانوا يمشيوا للدوله ولا يصح. دونك حتى المنظومه البنكيه في غياب التمويل البنكي لقاو السيستم هذاك مساعدهم لي بريافي لي زاجيو وهما شيخي. انا كي تطرح قانون، وانا مشيت لمجلس النواب كي تطرح قانون شيكات واصدقائنا في لجنه الفلاحه والماليه راوك تحب تنحي منظومه حتى غالطه طيح سقف على روحك وطاح سقف. وشوفنا انا اعطيك انا مؤشرات الصيافه في حمامات ونابل وجرب، الناس كانت صيب بالشيكات التوانسر. عندي اصدقاء عندهم ديار قال لي والله لا كلمني واحد
4: في العروسات عاش تمشي للسيف
2: في العروسات انا في اماكن ما الناس تشري ذهب بالشيك، الناس تبني تكمل
3: دارهم للضروريات.
2: دوره اقتصاديه كامله حبست، وهنا شنو البديل؟ شنو يزمك؟ لا يزمك تحث المنظومة البنكية لتمويل النسيج الاقتصادي، دورها لا دورها إجباريا، دورها. أخي أنا موظف خير أو في المحاكم تلقى موظف
4: يا سي فتحي
2: وسنين
0: الفلاح اللي ما عندوش
2: موظف في المحكمة موظف في المحكمة شاد الصف في جلسة أعطاه شراء بيت نوم لأولاده زادوه صغار بزوز ملايين أعطاه 4 شيكات ولا 5 شيكات تعثر في لحظة ما مرض صارت له أكسيدون كهرباء حاجة رجع له شيك 200 دينار أمبي يوقف قدام المحكمة علاش رجعت شيك أمبي يا اخي الموظف هذا ما ينجمش يمشي البنك اعطيني باش نشري بيت نوم ويخلص من القرض غياب التمويل البنكي راهو كارثه البنوك تمول وماذا تريد ومن تشاء تختار رجال الاعمال وتختار شنو هي المنظومه اللي تمولها
3: تمول للاسف
4: حتى على فكره هما بيتهم اللي موجودين في الصادرات
2: لا خلينا الكارتلات بربي مثال سي خليفه بالله لغه الكارتلات خلينا كون وانا راني مش شرس معاك مش
4: حقيقه
0: يا
2: حضرتك من الدوله التونسيه راو ما نخافوش من رجال اعمال راو رجال اعمال ثروه للبلاد وقتاش يولي اختار وقت يولي مغاير مصلحه الوطن في الزيت نعطيك بالعكس راه هم اللي باعوا زيت زيتونه هم اللي مشينا لكندا شفنا زيت زيتونه مشينا لروسيا فما مجهود اما قلت لك ديما اقتسام القيمه كي تبدا دوله قويه حتى واحد ما يتغول عليه
4: وما يدخلوش في تعطيل القوانين كما هذيك نتاع تسويق وضعية العقارية ان شاء الله ما يكونش عندهم تدخل
2: احنا اليوم تو هنا ما نعيشوا فترة بعد 25 جويلية النواب هاي فرصة لهم النواب حلوا المشروع نتاع التسوية العقارية في تونس هاي فرصة تاريخية
0: خليفة طلبت التفاعل بإيجازية
3: المشكلة معناتها احنا ديما ندور وندور وندور وندور في اي حديث عن الشأن الاقتصادي نرجع لمسألة التمويل ومسألة البنوك شد معايا ابتسام تقريبا هنا نسجلوا وين اي مشكله نتعرضوا لها في علاقه بالمنظومات الاقتصاديه نرجعوا للمشكله الاساسيه اللي هي التمويل. التمويل مؤخرا جابوا لنا قرض الشرف هذا قرض الشرف اللي خلق حاله اذلال للعباد بالصفوف قال والله عجبني انا جبنا خبير قال صف الكتروني عجبتني الكلمه معناتها قال بخلاف ثم ناس انا شفتهم صفوف قدام البنك في المروج ناس كبار قال لا راه تنجم تدخل لقينا حتى على المستوى الافتراضي ثم صف الكتروني ثم صف اخر تعمل في تونس صف الكتروني في علاقه بالجانب والجانب الثاني للاسف اللي راهو نفس الناس المسيطرين على منظومه التصدير هذيك التصدير لانه الربح الاكبر انك حكيت على المصدرين يوصلوا 50% في مقارنه الفلاح 20% والوسيط 30% هم بيدهم اللي عندهم كل امكانيات الولوج للتمويل هم بيدهم هم اللي صدروا وهم اللي عندهم البنوك وهم اللي مولوا معناتها في الاخير ما عندك من ماشي هكا علاش يقول لك منظومه ولا سوق مغلقه في تونس منظومه مغلقه ما تنجم تنتج كان نفس الفقر للفلاحين ولاد الفلاحين ومزيد من الربح للناس اللي محتكره التمويل اللي هي البنوك
0: ومحتكره التصدير
2: لا ما هو زوج نقاط في هذه بربي يا شيخ خليفه كون لا التصدير كل فلاح له حق التصدير والفلاح اللي يقولك ما عطوني الشهاده ولا شنو يلتحق احنا اعضاء مجلس اداره نقطه اخرى بربي الفلاح اليوم باش ناخذ ناموسيه باش يحمي الصابه يمشي باش يشريها تقول له جيب شهاده براءه القباض 10 سنين راه امر مخجل عيب وصندوق النهوض بجودة التمور خلي فلوس ترجع المنظومة مش وزارة مالية تتحكم في أموال الفلاحين في غير المنظومات
0: واضح شكرا لك سي فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو راهو سي فتحي سي فتحي احنا اللي جينا راهو حتى ساعة كل شوية الوقت ديما نقاشوني في هنا تونس يكون هايل مرحبا بك سي فتحي في كل وقت كل ما نتصلوا بك يجا مرحبا
2: انا تو برشا تو انتم الاعلام من غير ما خف فما اعلاميين
3: جاي منظومه الكوارث سوا جديد رجعوا على نفس المشاكل معناتها
2: لا في الدقله راهو التصدير حر راهو حتى البادره الفلاحين
0: شكرا لك مره اخرى سي فتحي احمد خليفه نور الفارسي في الاعداد والتنسيق نجيب بالحاجه الاخراج الصوتي من الشبي في الاخراج الرقمي احنا كنكون وصلنا لختام برنامج من تونس كنت معكم ابتسام شويخه مع الاخبار مع سمينا فؤاد مبارك مع تلقاو حاتم جزبار في فلاش سبور نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين في امان الله
1: هنا تونس

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. بيانات وزارة المالية تظهر تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية دون احتساب الهبات والمصادرة بقيمة 2,8731 مليار دينار إلى موفى جوان 26/2000 مقابل 5,075 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما أوردت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26/2000 تسجيل عجز بقيمة 859.6 مليون دينار دون احتساب الهبات والمصادرة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يعلن اليوم عن إدماج الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية في منظومة البريد التونسي، مشددا خلال افتتاحه لتظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد على أن الرؤية التونسية واضحة في هذا المجال، وهي اعتماد التكنولوجيا التي تخدم الإنسان وتراعي خصوصيات المجتمع وحقوقه التي ضمنها دستور، مع الحفاظ على الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الرقمية والهوية الوطنية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: بطبيعة الحال اليوم العالم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى وانعكاسها يمتد خارج حتى المجال التقني في إيجاد آليات وطرق جديدة لإزداء الخدمات وتقريبها للمواطن. بطبيعة الحال اليوم 2026 ما نجموش نتجاهلوا التطورات الكبرى التكنولوجية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس رؤيتنا واضحة، كل ما كانت التكنولوجيا في خدمة الإنسان وطرق

0: بالانتخابات والاستفتاء. ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فقد برر بعض النواب هذا المقترح بكونه يضمن جدية الترشحات، في حين عبر أغلب أعضاء اللجنة عن تحفظاتهم إزاء هذا الشرط لما قد يمثله من قيد مالي على ممارسة حق الترشح وما قد يترتب عنه من تأثير في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكدين أن الترشح للانتخابات التشريعية حق دستوري وأن الأصل في ممارسة الحقوق السياسية هو الحرية بما يقتضي عدم تقييدها إلا بضوابط مبررة وموضوعية وضرورية تتناسب مع الغاية المنشودة. وحدات الأمن الوطني بأريانا الشمالية تتمكن الليلة الماضية من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بمنطقة برج لوزير والاحتفاظ بخمسة أشخاص مع حجز كمية من القنب الهندي ومخدر الكوكايين وسيارتين ومبلغ مالي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أنه تم خلال العملية الاحتفاظ بشخص من متسكني منطقة سيدي عمر برواد وحجز كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته بعد ضبطه بمحيط معهد ثانوي حيث كان يعتزم ترويجها في الوسط المدرسي. وفي الشأن الدولي، صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قدمت للرئيس دونالد ترامب خمس خطط لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، مشيرة إلى أن فريق الأمن القومي في إدارة ترامب بقيادة نائبه جيدي فانس ناقش خطط لشن حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران. وفي سياق متصل، مسؤول في البحرية الأمريكية يفيد لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى، فيما أوضح مسؤولون أن مجموعة حاملة طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط، مؤكدين أن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران وعمليات أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. المساعتين وخمسة دقائق، مرحبا بكم من فلاش سبور. الأسبوع هذا تستأنف نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مقابلة الجولة الخامسة والتي تلعب على زوز دفعات نهار السبت غدوة في استاد حمادي العقل بدون حضور الجمهور. ترجي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة حسين بولعريس وفي تقنية الفار أسامة بن إسحاق في ملعب 15 أكتوبر ببنزارة نادي بنزارة الاتحاد المنستيري بإدارة عفوا وسيم عمارة، وتقنية الفار لعامر شوشين في ملعب الطيب الميري تقدم بسقيط الدير وجه نادي صفاقسي بدارة وليد المنصري وأندري البرتغال أندري فيليب تقنية الفار في ملعب 7 مارس ببنغردين اتحاد بنغردين يواجه النادي الافريقي مقابل زفرة باسم بالعيد وتقنية الفار لأمين الفقير. الدفعة الثانية تتلعب بنهار الأحد المساعة النصف في الشيد زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى بدارة محرز الملكي وتقنية الفار للبرتغالي أندري فيليب في أولمبي سوسا نجم الساحلي يواجه نادي حملنف بدارة أحمد الذوادي وفي تقنية الفار هيثم الترابلسي في ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه ملعب التونسي مقابل بدارة فرج عبداللوي وفي تقنية الفار هيثم جيرات في ملعب جرجيس الترجي الجرجيس يواجه ملحم سوسا مقابل زفارة أمير العيادي وتقنية الفار لمحمد علي قروية. الترجي الرياضي التونسي عقد اليوم بداية من 14 جلسته العامة العادية، جلسة يتم خلالها مناقشة التقارير الأدبية والبيانات المالية للمواسم الثلاثة الأخيرة. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم منتظر يوصل اليوم لمدينة صفاقس خلال ولمعاينة ملعب الطيب المهيري في إطار متابعة مدى تقدم الأشغال ومدى استجابته لمتطلبات الاتحاد الافريقي. المبرمج كان وفد الكاف يجري زيارته لصفاقس نهار 22 أكتوبر القادم قبل ما يتم تقديم موعد الزيارة على خلفية فما تقدم لافت اللي شهدته الأشغال خلال الأيام الأخيرة. منتظر الوفد أيضا يواكب مباراة الجولة الخامسة من البطولة غدوة بين تقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي إصفاقسي. غدوة تتلعب مقابلة الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة الخامسة. نجم الرأسي الدالية الرياضية بيغرومبيري اتحاد الأنصار نادي الإفريقي، الملعب النابلي نادي حمام سوسة، الخامسة ونص شبيبة القيروان نجم حلق الواد، ونجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري. نهار لحد تبقى مباراة وحيدة من الجولة هذه، بداية من ثلاثة النادي الذي سفيق سيواجه شبيبة المنازل. والختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا في البطولة الإسبانية، ثمانية مالقة تستضيف إسبانيول في البطولة

0: 7:30 بوروسيا دورتموند تواجه فيردر بريمن. وفي البطولة الفرنسية بداية من 8 غربة لانس تستضيف أولمبيك ليوني.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام. صوتكم في جيبس على 99.1

ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم أحداثها بدأت في شهر جون في 2009 في كفر إخشا، واللي نفس الاسم موجود في قرية من قرى العراق الشقيق. لكن القرية اللي نحكي عليها هي من قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية في مصر الشقيقة، وهالمحافظة هذه هي عاصمة إقليم الدلتا، وجاد في قلب نهر النيل وتبعد 100 كيلومتر على القاهرة. ومن غير ما نقولوا أن سكان كفر إخشا بكلهم مزارعين ويا مختصين في البطاطا أو البطاطس كما يقولوها الأشقاء المصريين، وهي أكبر ثروات المحافظة بما فيهم الكتان. وقضيتنا بالطبيعة دارت أحداثها في هالوسط الفلاحي بعيد على المدينة وعلى الضوضاء متاعها، وخلينا نقول جوجمتها. لكن ماهوش بالضرورة أن الواحد كي يبعد عن المدن باش يبعد عن البلاء وما شابه. نهار الاثنين 5 جون في 2009 الأمنيين متاع كفر إخشا جاهم بلاغ يقول أنه طفل اسمه فارس عمره 8 سنوات عنده قرابة النهارين من اللي اختفى، وقالوا ما لقاوشي. وقرية كاملة بالطبيعة ومعاهم رجال الأمن متاع كفر الزيات اللي جاوا تعزيز لشرطة كفر إخشا بقاو يفركسوا على فارس قرابة الجمعتين في الغيطان يعني الحقول، وفي الأماكن اللي نجم يكون مشالها أو تخبى فيها، هذا في صورة ما إذا هرب على دارهم. والشرطة المصرية عملوا كل مجهوداتهم وقاموا بكل شيء، وما بقالهم كان باش يغطسوا في قاع النيل يلوجوا على هالطفل المفقود. لكن ريحته ما فماش، تقول أرضه كانت له بلاعة. في نفس هالترابط من الأحداث، نهار الجمعة 16 جانفي، فلاح قاصد ربي على الصباح بالمسحة متاعه على كتفه يغني وجناحه يرد عليه، وتعدى خدام الجبانة اللي كانت خارج القرية، ودوب مرماعينه بصفة عفوية على المقابر اللي على حافة الطريق، شاف حاجة كأنها جثة آدمية، لكن جرمها صغير، شافها مخبية ما بين القبورات، وخلف هذا سبق أنه شم ريحة قبل ما يشوف الجثة، وكانت جاية من المكان ذاك. وكي ثبت مليح يشوف في قشقاجة متاع ذبان كبيرة متجمع عليها كالجثة. المهم أنه الفلاح بعد ما فهم أنه الجثة هذه كانت طفل صغير مشى قرب لها باش يثبت أكثر، لكن المشهد اللي شافه كان صاعق الأبعد الحدود. الراجل ولا مرعوب ويرعش بكله، وما لقاش حتى صوت باش يسيح قريب يتخنق. المنظر اللي شافه فعلا كان فظيع وما يتحكيش وما يتوصفش. مختصر الحديث، هاك الوليد كان نص الفوقاني عريان وعنده آثار متاع طعنات، والدم اللي خرج منه كبت يعني تجمد على الجثة متاعه ولا أكحل. هاك الفلاح بقى جامد في بلاستو اتشل على الحركة، خاصة بعد ما فهم أنه هكا الطفل اللي يلقاه في وسط المقابر هو فارس اللي الدنيا تقلبت عليه من مدة جمعتين، والأهالي والشرطة أيسوا من العثور عليه. وربما لو كان زاد نهارين وإلا ثلاثة في نفس المكان من غير ما يكتشفوا حد، راهي ملامح اختفت تماما بمفعول حالة التعفن اللي دخل فيها، وربما راهو كلاوها بعض الحيوانات وخاصة الكلاب السايبة. في نفس هالإطار المحزن، هيك الفلاح عطاه على سويقات وهو يسيح على طول صوته وفزع الناس الكل وجاوا من كل حذب وصوب ومشاوا طول الجبانة من كفر إخشة ومن القرى المجاورة. وخلف هذا شيخ الكفر زاد طلب الأمنيين باش يعلمهم أنهم لقاوا فارس ميت. وبطبيعة الحال جاوا على جناح السرعة وعاينوا الجثة والمكان اللي لقاها فيها كالفلاح. أعوان الأمن كما هو منتظر ما لقاوش أدلة مادية واضحة، بحكم اللي برشا ناس تحركوا في ساحة الجريمة دنسوها بساقيهم وصعبوا مهمة الأمنيين، وفيهم اللي مس الجثة، وبالتالي مهمة أعوان المعمل الجنائي ما هيش بش تكون سهلة بالكل. أشني الطريقة اللي بش يطلعوا بها بصمة الجاني وأثار خطواته في وسط مئات اليدين والأصابع والصبابط والساقين واللي بقات الأثار متاعهم على ساحة الجريمة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أهل القرية بقاوا مذهولين ذهول تام، يتسائلوا شكون اللي قتل هكا الطفل فارس وعلاش، وشنو اللي عمل هكا الطفل المسكين باش يكون هذاك مصيره؟ زعم ضحية بريداتور بيدوفيل، يعني مفترس جنسي يعتدي على الصغيرات. التشريح هو الوسيلة الوحيدة اللي بقات للمحققين باش يعرفوا أشياء أكثر على ظروف وملابسات هالجريمة المروعة. وفي الأثناء باش يكثر الحديث والطروحات في هاك القرية، والناس مشيت لبعيد ودخلت في متاهات متاع أمور انتقام ما بين عائلات وتصفية حسابات وأشياء من هذا القبيل. في نفس هالترابط من الأحداث، تقرير الطبيب الشرعي يحضر وبش يقدم برشا معطيات جديدة، لكن في نفس الوقت بش يزيد يعقد الأمور بالنسبة للمحققين ويخلي برشا غموض يحوم حول الجريمة، لأن الضحية يعني فارس، وحسب المعاينة الدقيقة للجثة متاعو ما صارش عليه اعتداء جنسي، وهذا أمر باين وثابت وقطعي وما فيه الجدال. إذن كيفاش تقتل؟ أولاً ماهوش بالطعن وعكس ما تصوروها الناس، الطفل مات بتأثير الخنق، معناها الجاني قطع عليه نفس حتى لين فارق الحياة، وبعد ما مات طعنوا على الأقل 3 مرات في كرشه وخلاله جروح عميقة، يعني قريب يبقره ويخرج له الأمعاء متاعو. لكن اللي أفضع من هذا الكل كان فوق طاقة اللي قاموا بالتشريح، هو استئصال العين اليمين متاع فارس بكلها، معناها المجرم خرجها وسلها بعروقها وما خلى كان حفرة مليانة بالدم. وبالنسبة للعين اللي صار اللي ما جبدهاش، افقعها بالسكين وضربها عدة مرات حتى لين دخلت في الجمجمة، يعني ما عادش باينة، والحفرة اللي بقات تمليت بالدم متاع الضحية. وربما كان ناوي باش يجبدها كما الأخرى، لكن ملقاش الوقت وخاف لا يتفاجأ بحد يجي للجبانة. مختصر الحديث، أعوان الأمن قاموا بتمشيط ساحة الجريمة الكل، يعني الجبانة ودوائرها، ثماش ما يلقاوها كالعين، لكن دون نتيجة، وأكيد راهو الجاني هزها معاه، وربما يطلعش من عبادة الشيطان أو من السحرة ليقتلوا الوليدات الصغار ويمارسوا عليهم طقوس لقضاء أشياء الحرفاء خاصين. الكلام في القرية بدا يكثر والناس دخلت في حالة متاع غضب وسخط، ووصلت بيهم للهستيريا، وفي ساعة ما ولا خوف ورعب ومعاد حد يخلي صغار ويلعبوا البرا. في نفس التسلسل من الأحداث، التحقيقات اللي قاموا بها الأمنيين وبحث الأجوار واستجواب عشرات الفلاحة وعائلاتهم ما عطاو حتى نتيجة، والأمنيين ما خلاو حتى واحد من القرية ما سألوهش على فارس، يعني وين شافوه آخر مرة، يا هل ترى كان وحده ولا ثم شكون معاه، لاحظوش شكون يدور بيه أو يحاول يستدرجوا المكان خالي. ورغم هذا الكل التحريات ما عطات حتى نتيجة، وبش تتعدى الأسابيع والأشهر وبالتحديد 7 أشهر كاملين على الجريمة، وفي آخر أوت طفل عمره 12 سنة واسمه سعد اختفى فجأة وعائلته هبلت عليه، خاصة بعد ما عاشوا المأساة متاع طفل فارس، والأهالي بالطبيعة ساندوا العائلة هذه وخرجوا يفركسوا معهم، والشرطة بالطبيعة كانت معهم. لكن بداوا يحسوا في نهاية الأمر أنه اللي صار في شهر جون في الفارس قاعد يتكرر قدامهم من غير لا عندهم لا حول ولا قوة. الحاصل الدنيا قلبوها، دخلوا للديار الكل، سألوهم كبار وصغار، لكن ما وصلوا لحتى حل. واللي زاد في رعب عائلة سعد المفقود أنه كان أصحاب برشا هو وفارس، وديما مع بعضهم وما يتفارقوش، والمحبة اللي بيناتهم متاع زوز أخوة. مختصر الحديث، تعدى ونهارين على اختفاء سعد وما جاء حتى أخبر عليه. واللي حير في الحكاية أنه القرية صغيرة برشا، يعني كما يقولوا فمها في قاحة، وطفل صغير ما ينجمش يختفي في هكا القرية وما يشوفوا حد. اللهم إذا كان الأرض تشقت وبلعته. المهم أن السكان والأمنيين معاهم بقاوا نهار كامل فايقين ما رقدوش، وهما يمشطوا في القرية ودوائرها، لكن لا حياة لمن تنادي. سعد ريحته ما فماش. في مجريات هالأحداث علاش ما تقولش أنه النهار الثالث بعد فقدان سعد، فلاح اسمه رجب أو رجب كما ينطقوا المصاروة، مشى للأرض متاعو باش يخدمها على الصباح، ودوب ما وصل له هبط من ظهر بهيمته باش يربطها في بلاستها كالعادة، قامت تنكس وما حبتش تبقى في مضربها وقريبة تسقه. رجب بقى مستغرب ويتسائل شبيها البهيمة، مستانس يربطها في نفس الشجرة ومن غير حتى مشكل. لكن نهارتها هو يجبد وهي تجبد وحرنت. الحاصل الجب ربطها بالقوة وبدأ يقلع في الحشيش ويلملها ويحطلها في قدامها، وهي باقي جافلة وما تحبش تاكل منه. حتى لين في دورة من الدورات يشوف في ساقين متاع طفل صغير خارجين من تحت كومة بن. من الأول الجب مشى في باله أنه هكا طفل هارب من دارهم ومتدرق غادي، أو يا لندراش نية قصته تحشي تحت كتبن وعرف الجر والأوراق بش يرقد، لأنه الليل باردة في الوقت ذاك. مختصر الحديث رجب قرب ونحى كتبن والعراف وتفاجأ بجثة متاع طفل، وبالوقت عقله عارفه أنه ولد قريته سعد، وطول مشى يجري للشرطة وعلمهم، وجاو عاينوا ساحة الجريمة وهزوا الجثة للتشريح. في تواتر هالأحداث الطبيب الشرعي أثناء التشريح لاحظ أنه اللي صار للضحية الأولى يعني فارس صار لسعد، معناها طريقة تنفيذ الجريمة هي نفسها. المجرم خنق سعد حتى اللي نقطع عليه نفس ومات، ومن بعد طعنه 3 مرات في كرشه تماما كما عمل الفارس. الفرق الوحيد أنه لجبد له عينيه ولفقحهم، معناها مقطع حتى عضو من أعضاء الطفل. والمحير في هذا هو غياب أي اعتداء جنسي، معناها الدافع متاع الجريمة هو شيء آخر ماهيش المفاحشة. وهذا اللي زاد في الغموض وفي الرعب زاد متاع أهالي القرية. وبطبيعة الحال بما أنه الجرائم صاروا بفارق زمني صغير وبطريقة دل أنه الفعل هو واحد فقط، سكان القرية التجأوا للمعتقدات متاعهم وللأمور الخرافية والماورائية، على أساس يلقاو تفسير للي صار. وجماعة منهم ولاو يحكيوا على عودة النداها، وما تسمع كان شدوا صغاركم راهي النداها رجعت وقاعدة الدور. أشكوني هالنداها هذه؟ بكل بساطة وفي المخيلة متاع أهل الريف المصري هي نوع من الجنية اللي تختف الصغار وتقتلهم وتخلي الجثث متاعهم خارج القرية، كيما نقولوا احنا في تونس الغولة واللي كانوا يخوفوا الصغار بها قبل، وإلا عزوزة السطوت ولا القايلة اللي كي تلقى صغار في الشارع في القايلة تختفهم. وهذه بكل بساطة كانت من الحيل اللي استعملوها العائلات باش يخوفوا بها صغارهم وما يخرجوش من الدار. باختصار الشيء اللي خلى الخرافة هذه ترجع هو الأسلوب اللي تقتلوا به زوز أطفال. وزيد النداها هذه حسب الأسطورة ما تختف كان الذكور بالأساس، تخنقهم وتطيشهم في مقبرة أو في مكان خالي. والمعطى اللي زاد دعم حكاية النداهة عند السكان هو غياب الاعتدال الجنسي. خلاصة القول، الناس ولات ما تحكي كان عن نداهة. لكن أهل القرية واللي واعين شوية الكلهم رفضوا هالخرافات هذه. أما شنو مشاو في فرضية أن عصابة متاع التجار بالأعضاء البشرية، والدليل بالنسبة لهم هو اقتلاع العين اليمين متاع فارس بشكل كلي، يعني متاع حد حاجتوا بها في عملية زرع قرنية. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 9 شهور على مقتل فارس وشهرين على مقتل سعد، والشرطة ما وصلت لحتى نتيجة. والصدفة هي اللي باش تلعب دورها في كشف خيوط الجريمتين، لأنه في شهر أكتوبر صارت تدفينة في القرية وبولو ليت سعد كان حاضر. وبعد ما دفنوا السيد اللي توفى، بو سعد تعذى باش يقرأ فات على ولده في هكا الجبانة ويقعد بحذا قبره شوية. وهذه من الأشياء اللي كان يقوم بها مرة ولا اثنين في الجمعة. وعلاش ما تقولش هو ماشي لقبر ولده ولاحظ اللي ثم شاب مكبوب كبان على القبر ويبكي بحرارة، وكي ثبت فيه لقاه واحد من سكان القرية اسمه محمد كان يبكي على القبر بالشهقة ودموعه سواقي. وبو سعد تعجب من الحكاية هذه، قال بينه وبين نفسه أشم جايبه هالسيد هذا وش بيه يبكي على قبر ولده بهك الطريقة. المسألة ظهرت له غريبة، لأنه ولده عنده 2 شهر من اللي مات والسيد جاي يبكي عليه ويغرد تقول فقده نهارتها. المهم أنه بو سعد بدأ يفكر أنه محمد هذا عنده مشكل وضمير ويأنب فيه على حاجة، وبالنسبة ليه نجم يكون هو اللي اقتل ولده، أو على الأقل عنده مسؤولية في الجريمة أو يعرف شكون اللي قام بها. مختصر الحديث، بو سعد دخل في حالة متاع انفعال كبيرة وتنطر على محمد هذا وشده من خناقه وقالوا أنت اللي قتلت لي ولدي ومانيش مسيبك، وبدا يكركر فيه باش يهزه للمركز. وفجأة وبعد هك المجهود اللي قام به في سع منهار وفقد أعصابه تماما وطاح ما في عينه بلة. في نفس التسلسل بو سعد فاق من الأغماء وحل عينيه يلقى البوليسية دايرين به، لأنه أهل القرية اللي كانوا موجودين في الدفينة الأخرى في وسطها كالجبانة هما لعلم الشرطة دوب ما سمعوا الصياح متاع بو سعد وهكشوها اللي عملها الأحمد، وشافوه كي داخل وهو شادد في خناقك السيد. ولهنا الشرطة وقت اللي سألوه شنية الحكاية أحكي لهم على محمد هذا كيفاش شاف ويبكي على قبر متاع ولده وبحرقة كبيرة، وقال لهم زاد أن ولده سعد كان أصحاب هو والشخص هذا رغم فارق السن اللي بيناتهم، معناها محمد هذا اللي عمره 18 سنة يزيد على ولده سعد 6 سنين كاملين، وثالثهم هو الضحية الأولاني يعني فارس، وكيف كيف كانت بيناتهم زاد صداقة كبيرة. في نفس الإطار من الأبحاث والتقصيات، المحققين فهموا أنه محمد كان يحب سعد برشا وديما يجيب له هدايا ولعب، والبو ما كانتش عجبته المسألة هذه، لأنه بالطبيعة باش يقرأ سوء النية في محمد ويفهم اللي هو بيدوفيل، يعني يعمل في الشيء هذا الكل باش يتحرش بولده ويفاحشه، وبالتالي نبه على ولده سعد برشا مرات باش يقطع علاقته بمحمد. لكن رغم هالتنبيهات سعد بقى يخالط في محمد، وقال أنه علاقته ما فيها حتى أمور لأخلاقية، وفسر أنه محمد متعلق به وكأنه أخوه الصغير. المهم أنه البوليسية ما كان عندهم حتى دليل أو حاجة يستندوا عليها باش يلقيوا القبض على محمد ويتهموه بقتل سعد، ومش على خاطر بكى عليه بهك الطريقة باش تولي شكوك وإدانة واتهام بالقتل مرة واحدة. لكن هذا ما منعش أنه المحققين ركزوا الأبحاث متاعهم على محمد هذا باش على الأقل يقطعوا الشك، معناها هو القاتل وإلا لا. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم.
1: نهج التريبينال والدريبة
2: 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم سيغ نوزوند ديما حافل الويكاند، أجدد لقيت أحلى الموسيقى لي بون بلان وحكاية غريبة أما صارت. ديوان فام صوتكم.
1: نهج التريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في شهر جون في 2009 في قرية اسمها كفر إخشة في محافظة الغربية في مصر. نهار 5 جون في تم التبليغ على اختفاء طفل اسمه فارس وعمره 8 سنين. أهل القرية والشرطة بقاوا يفركسوا عليه جمعتين كاملين، وفي الاخر باش يكتشف الجثه نتاعو فلاح متعدي بحدا المقبره نتاع القريه، وكان مضروب بسكينه في كرشه 3 مرات على الاقل، والمجرم قبل ما يطعنوا خانقوا حتى لين مات. والطبيب الشرعي اثبت بالتشريح انه الجريمه ما وراها حتى دافع جنسي، الشيء اللي زاد عقد الابحاث. وبعد 7 اشهر جريمه ثانيه باش تتعاود بنفس الاسلوب، يعني الطفل اللي تقتل المرة هذه اسمه سعد، القاوه ميت ومطعون في كرشه بنفس الموديوس أوبيراندي، يعني عملية القتل صارت بنفس الطريقة، والفرق الوحيد أنه المجرم ما نحاش للضحية عينيه. الشكوك المرة هذه باش تتوجه لصاحب الضحية سعد واللي اسمه محمد، وهو شاب عمره 18 سنة، البوه هو اللي يلقاه يبكي على قبر ولده وقت اللي مشى باش يزوره، وهذايا شهرين بعد ما مات. في هالمرحلة هذه من القضية المحققين وهما مركزين في تحرياتهم على محمد، وباش يجيوهم زوز معلومات عندهم قيمتهم في القضية. المعلومة الأولى تقول أنه آخر مرة شافوا فيها سعد في القرية كان يسوق في البسكليت متاع محمد، والمعلومة الثانية أحكاوها الأهالي اللي يسكنوا بحدا المقابر، وقالوا اللي هما شافوا محمد يجي عدة مرات ويقعد على القبر متاع سعد، لكن بالنسبة ليهم المسألة هذه كانت طبيعية على اعتبار العلاقة الحميمية ما بين سعد ومحمد. الشرطة بالطبيعة اللي سبق أنها استجوبت محمد في مرحلة أولى، يعني نهارة اللي كبش فيه بو الضحية يعني سعد، عاودت عيطت له مرة أخرى وحكيت معاه، سألوه على علاقته فارس وبسعد، قالوا لهم راهي علاقة متاع أصحاب وكان يحبهم ومغرقهم بالهدايا. الشرطة ما ألقاتش عليه القبض وخلاوه يمشي على نفسه، لكن بداوا يجمعوا عليه في الأدلة والقرائن على أساس يثبتوا إدانته في الجرائم. ولهنا نعطيكم لمحة على المشبوه فيه. في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا الاسم الكامل متاع المشبوه فيه، واللي هو محمد عبدالله الأزرق أو الأزرق على لسان المصري، وهذا اسمه الكامل، وكان مغروم بالصغيرات. والغريب أنه حد ما شد عليه أي حاجة تثبت اللي هو كان يمارس في أي شكل من أشكال الرذيلة معاهم، وخلف هذا ما كانش منحرف أو متسكع وإلا عاطل على العمل. محمد عنده ديبلوم صنايع كما يقولوا في مصر، ويخدم في معمل أليوميتال في مدينة 6 أكتوبر، وكان من أسرة محترمة ومعروف اللي هو طيب وسلوكه باهي، لكن كما سبق وقلنا لكم ما يخالط كان الأطفال، وبما أنه مغروم بالإعلامية والحواسيب وبالألعاب الافتراضية، الصغار بكلهم كانوا يحبوا صحبته لأنه يعطيهم برشا لعب ويصلح لهم لكمبيوتر متاعهم ولمانات دو جو ويوريهم برشا حاجات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه محمد كان يحب سعد أكثر واحد في الولادة اللي خالط فيهم الكل، وهذاك علاش بطفل سعد كان ضد هالعلاقة ويحبها تتقص ما بين ولده ومحمد. والمحققين بداوا يفهموا تدريجيا أنه محمد هذا هو الوحيد اللي تنحصر فيه شبهات قتل فارس وسعد، لكن الشبهات ما هيش حجة وإنما يلزمهم أدلة وقراء مقنعة. ورئيس المباحث متاع دمياط اللي ولا مكلف بالتحقيق في هالقضية قرر باش يواجه محمد باللي عنده، ثماش ما يجي الاثنية أو على الأقل يبان على وجهه أنه الجاني. وهذاك هو اللي صار. رئيس مباحث دمياط مشى للمصنع اللي يخدم فيه محمد، وزيارته كانت فجأية بأتم معنى الكلمة. مع العلم وأنه محمد كان ماشي في باله أنه الشرطة حكيت معاه والأمور انتهت، لكن باش يتصدم وقت اللي عرفوا ناداله وخلاه في بيروه هو ورئيس المباحث اللي مباشرة وجه له تهمة قتل فارس وسعد، وقال له أنه ما ثم حتى حد آخر ينجم يكون محل شبهات خلفك أنت. محمد ما قام يقول، ووقتها رئيس المباحث اجبد له تصاور متاع فارس وسعد وحطهم له قدامه. ولهنا محمد دوب مخزر لهم النهار والترشق بالبكاء، ومن بعد ولا يستغفر في جرة بعضه، واعترف في نهاية الأمر أنه هو اللي قتل فارس وسعد، واعترافاته كانت دقيقة للغاية. وهي جايتكم التفاصيل. في نفس الاستنطاق محمد قال الرئيس المباحث أنه كان باش يقتل بعد فارس وسعد طفل آخر، لكن سيبه في آخر لحظة على أساس حن عليه، وقال أنه لو كان ما جاهش رئيس المباحث كان باش يواصل في القتل وباش يبدأ بزوز أطفال عامل لهم الخطة متاعهم، والأطفال هذو مصحابه وأصحاب سعد وفارس اللي سبق وأجهز عليهم. السؤال المطروح بالنسبة لرئيس المباحث، علاش اقتل هالصغيرات بكل وحشية وهو يقول أنه يحب الأطفال وما يذيهمش وما عندوش نوايا خبيثة ناحيتهم؟ ولهنا الظاهر أنه حكاية محمد هذه غريبة برشا، وأكيد راكم استغربتوا أكثر كيفاش شخص يقتل وليدات صغار يعرفهم بالقداء ومن بعد يمشي يبكي بحرقة على قبوراتهم ويهبط وديان متاع دموع. في التور هذا من القضية، الخبر متاع طيرة فات محمد وصل لأهل القرية وما صدقوهش، لأنه عمره ما تحط في موضع شك، وإلا حد تصور اللي هو تنجم تصدر منه أي إساءة للأطفال أو المحيطه. لكن التحقيق المعمق اللي بداوا يعملوا فيه الأمنيين باش يبدأ يظهر في الحقائق اللي كانت مخفية ويمكن حتى حد ما انتبه لها وإلا اعطاها أهمية، لكن باش تبرر عدة أشياء عندها علاقة بالطريقة اللي تصرف بها محمد مع الصغار. وجملة من الحقائق هذه حكاها واحد اسمه علي، كان جار محمد يسكن مقابله، وحكى على واقعة غريبة صارت معاه وعلى هذاك تكتم عليها وما حبش أهل القرية يسمعوا بيها، لأنه علاقته مع عائلة محمد كانت باهية برشا وعال العال، وهما ناس مليح وطيبين لأبعد الحدود. وباقي وعلى لسان علي هذا قال أنه محمد مستانس يدخله بالسرقة وزداره ويسرق له حوايجه المنشورة، وما كانش يسرق الثياب الداخلية متاع نساء كما ينجم يتبادر للذهن، وإنما كان يسرق الحوايج متاع الوليدات الصغار الذكورة، وبالطبيعة يختار ثياب جديدة ونظيفة. والغريب في الأمر أنه بعد ما يسرقهم يقطعهم ويحرقهم ويدفنهم في كومة متاع تراب فوق السطح. وكي تعاودت هالحكاية عدة مرات علي قرر باش يشكي لبوه محمد، لكن وقت اللي مشاله باش يحكي له رصات البوه هو اللي يحكي له ويتشفع له من ولده ويدعي بيه ويبكي في بكام تاع غلبة منه على خاطر معذبه وحاطه في مواقف غريبة. وحسب الكلام اللي قاله البوه لعلي انه ما هوش عارف ايش باش يعمل مع ولده احمد، وعلى هذاك علي تعاطف مع ابوه محمد وما حب يحكي حتى شيء لاعوان الامن الا من بعد. في نفس السياق من تقصي المعلومات اللي عرفوها المحققين على محمد، صارت واقعة حكاها متساكن آخر اسمه سلامة بعد ما سمع أنه محمد تم إلقاء القبض عليه. وحسب سلامة هذا قال للشرطة أنه ولده اللي اسمه عمر عمره 12 سنة كان زاد يخالط في محمد هذا، معناها بيناتهم صحبة كبيرة، وولده كان كل يوم يمشي يصلي الصبح في الجامع ومن بعد يمشي للكتاب باش يحفظ القرآن. وفي نهار من نهارات سلامة تفاجأ بولده ارجع مباشرة من الجامع وممشيش للكتاب باش يحفظ القرآن، وعلى هذاك سأله وولده ترشق بالبكاء وقال له راهو محمد الأزرق عرض له هو خارج من الجامع وجبد عليه سكينة وحب يطعنه بها لكن ما دخلتلوش في كرشه ووحلت في السلسلة متاع البلوزون اللي كان لبسها وما ضرتوش. وقتها هبط على ركايبه وقام يبكي ويتوسل لمحمد باش ما يقتلوش، وبدا يشهد ويعاود عدة مرات في جرة بعضه. وقتها محمد سخف عليه وسيبه، وباقي وعلى لسان سلامة هذا أبو عمر دوب ما سمع الحكاية متاع ولده ما صدقوش، واعتبر أنه خلق له هالحكاية جابها من راسه وما عنده لا ساس ولا راس باش يتهرب من الكتاب، رغم اللي محمد ما انكرش هالواقعة هذه وذكرها في الاعترافات متاعو، وقال أنه علاقته بعمر كانت وطيدة وهو أكثر طفل يحبه. لكن في الفترة الأخرى عمر ولد سلامة غير برشا من تصرفاته، ولا يتمسخر على محمد ويحقر ويضحك على هيئته قدام الناس، وهذاك علاش خذاه في خاطره وقرر باش يقتله، وهو اللي طلب منه باش يتقابله بحدا الترعة بعد صلاة الصبح على أساس باش يعطيها هدية، وهو في الحقيقة كان ناويله على الشر باش يقتله ويرميه في الترعة. فيها التطور هذا من القضية، وبعد اللي سمعتوه أكيد راي تكونت لكم فكرة كاملة وشاملة على محمد عبد الله الأزرق، وخلينا نقوله الأزرق، وربما وأكيد راكم تقولوا أنه السيد هذا عنده مشاكل نفسانية كبيرة ورواسب متاع طفولة تثبت له فيها صدمات، وبالتالي التوازن العقلي متاعه مختل. لكن الأطباء النفسانيين اللي فحصوه يقولوا اللي مداركه العقلية سليمة 100% ومسؤوليته الجنائية لا غبار عليها، والدليل على سلامة مداركه هو الذكاء الكبير اللي كان يخطط به الجرائمه، يعني متاع حد داهية وعقله شدد بلاستو. واللي يلزمكم تعرفوه أنه محمد كان ذكي ويعرف كيفاش يضلل الشرطة، وأكبر دليل أنه كل ما ينفذ جريمة يدبر لها آليبي، يعني حجة أو عذر يبعد عليه كل الشبهات. مثلا وقت اللي قتل فارس كان وقتها ثم ماتش ما بين الأهلي والزمالك، وبقى يتفرج ويستنى حتى لين الأهلي ماركات بونتو في آخر الشوط الأول، وعمل زيتة وعيتة وفرحة كبيرة مع صحابه باش الناس الكل تثبت فيه، وسرق روحه وخرج على أساس ربما باش يقضي حاجة بشرية. لكن وقتها قتل فارس ورجع، وحتى واحد ما تفطن للغياب متاعو لأنه الناس كانت مركزة وغاطسة في المقابلة. لكن السؤال المطروح شنو هو الدافع متاع محمد؟ علاش يقتل في هكا الوليدات وبهكا الوحشية؟ والسؤال هذا وجهوه للمحققين وقال لهم اللي هو من الصغرى كان معذب، وبوه كان ديما يضرب فيه ويهين فيه ويقلله من قيمته، والشي هذا كون له عقدة من اللي هو صغير لأنه ما عاشش طفولة عادية كما ندادوا الكل في هكا الوقت، وهذاك علاش يحب يصوحوا بالصغار باش يعاود يعيش معاهم طفولته مرة ثانية. وهذا اللي قالوه زاد الأخصائيين النفسانيين. لكن هالطرح ما يبررش علاش يقتل في الأطفال. مختصر الحديث، المحققين قد ما حاولوا مع محمد ما عطاهم حتى معلومة مقنعة واللي ربما من خلالها تفسر دافعه على القتل، وكي ضغطوا عليه وحاصروه قال له ما نعرفش. لكن الصادم في الحكاية هي القدرة الغريبة اللي عنده على تخطيط جرائمه. وعلى سبيل المثال بالنسبة لفارس، كان حاسب الوقت بالدقيقة والثانية واعطاه موعد جابه في آخر الشوط الأول متاع الأهلي والزمالك بالضبط، ولقى روحه بحث المقبرة وبالوقت شدوا خنقه حتى لين مات، وكان محضر سكينة ومخبيها ما بين القبورات وطعنوا 3 مرات ونحالوا عين وفقعلوا الأخرى، وهذا تعرفوه بالقداء. ومن بعد خليه جثة هامدة ورجع للقهوة بحث صحابه. لكن الرجعة متاعه كانت بذكاء، وخلى الناس الكل تظن اللي هو ما خرجش من القهوة بالكل. في ترابط هالاستنطاقات، المحققين سألوا محمد علاش قلع عين فارس لمين. قال لهم اللي عنده اعتقاد أنه صورة القاتل تبقى في عينين الضحية متاعه، والأمنين ينجموا يطلعوها. وعلى هذاك بعد ما نحى عين فارس مشات عيشها في الصرف الصحي متاع القرية. قالوا له بيه، علاش ما نحيتش العين الأخرى؟ قال لهم ما نجمتش نحيها، وعلى هذاك فقعتها. زادوا سألوها على سعد، قالوا له علاش اقتلته؟ قال لهم على خاطر حب يقص علاقته معايا تحت الضغط متاع أبوه، وطلب منه باش يفسخ نمروه وما عادش يطلبه بالكل في التليفون ولا يقابله. وعلى هذاك بدأ يفكر في قتلان سعد باش يقهربوها عليه ويتشمت فيه، لكن ما نحلوش عينيه كما فارس على خاطر ما قدرش لأنه يحبه برشا. في نهاية هالقضية المحققين سألوا محمد علاش الضحايا متاعو يخليهم عرايا من فوق. قال لهم باش الكلاب متاع القرية وقت اللي يشموا الدم متاعهم يجيوا ياكلوهم والجثث متاعهم ما يبقى منهم شيء. وفي نهاية الأمر وبعد هالاعترافات هذه، محمد تعدى على المحكمة، وفي عام 2014 اتحالت أوراقه على المفتي، معناها تحكم بالإعدام شنقا. وهو بنفسه وقت اللي يوقف قدام القاضي قال أنه يحب يتشنق في أقرب وقت لأنه يحس في ألم كبير وشعوره بالذنب ولا يعذب فيه برشا. ولهنا مبقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهجة تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. نفقات التأجير تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي النفقات العمومية إلى موفى جوان 26 و2000 بنسبة 49%، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. وبلغت حصة نفقات التمويل المتعلقة بالفوائد 15%، في حين توزعت النسبة المتبقية بين نفقات الاستثمار والعمليات المالية بنسبة 7% ونفقات التسيير بنسبة 3%. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية وتمديدها إلى غاية الأول من جانفي 27 و2000، عوضا عن انطلاقها في 14 من ديسمبر إلى غاية 27 من ديسمبر 26 و2000، وذلك بهدف دعم السياحة الداخلية وتمكين العائلات التونسية من الاستفادة من عروض نهاية السنة. والجامعة تعتبر أن الرزنامة الحالية قد تحد من الإقبال على وكالات الأصفار والنزول والمطاعم والمؤسسات الإيواء السياحية البديل، بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي ومردودية المؤسسات السياحية، معتبرة أن العطلة المدرسية ليست مجرد فترة توقف عن الدراسة بل فرصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والسياحية ودعم المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل داخل مختلف الجهات. المدير العام للبريد التونسي ياسين فريعي يكشف على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبريد اليوم عن الملامح العامة للاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 26 و2030 و2000، موضحا أنها ترتكز على 5 محاور رئيسية تهدف إلى تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث شبكة مكاتب البريد وتعزيز الإدماج المالي، إلى جانب دعم الحضور الإقليمي للبريد التونسي وتطوير قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
2: اليوم احنا شرحنا الاستراتيجيه بتاعنا 2030.

0: انتقلوا الطاقين باش نخفضوا من كلفة استهلاك الطاقة والبسمة الكربونية في البريد. والمحور الخامس بطبيعة هو ما نجموش نعملوا هذيما كلنا ما ندعموا رصيد معناتها الرأس المال البشري بالتكوين المستمر وبتطوير الكفاءات البريدية.
1: وفي الشان الدولي، وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تقول اليوم أنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن هجوما على مطار في الرياض. وفي نشرة معلومات محدثة عن مناطق الصراع بشان المجال الجوي السعودي، الوكالة تفيد بأن الهجمات التي شنها الحوثيون في الآونة الأخيرة أظهرت قدرتهم ونيتهم لضرب أهداف في عمق الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض. ومن جهته مصدر إقليمي يفيد اليوم بأن السعودية تستبعد برما هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل أن تستعيد الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض المناطق التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض إلى هجومين أسفر عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: 3-5-2-4-4-2 المع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه داتا فوت من توا حتى للـ5 متاع العشية، 7 دقائق بعد 3 متاع العشية، متواصلين معكم في الحلقة رقم 10 في هذا الموسم 2026-2027. اليوم نحكيه على الظهور الأول الرسمي لبابلو فرانكو المدرب الجديد للترجي. نحكيه كذلك على ديربي صفاقس بين التقدم والسي اس اس واختبارات حاسمة للبقلاوة والإتوال وتنقل صعب كذلك للنادي الأفريقي في بنغردان. قراءة في الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بالأرقام لكل النوادي بالبريفيو دونك وكذلك البرونوستيك لكل الفريق. الظهور الأول لفرانكو كما قلنا، وكذلك نحكيه في الساعة الثانية، الساعة الأولى مش تكون الكلها ما قبل مباريات الجولة الخامسة، الساعة الثانية كواليس الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي، هل نجح الفريق في تحقيق التوازن المالي؟

0: بمساهمات الجماهير ولي حمد المدب رئيس الفريق. أكثر تفاصيل بشكون معنا مباشرة من قاعة الجلسات أو الجلسة العامة التقييمية للترجي عبد السلام المقراني. تسريبات البالوندور تثير الجدل دونك بين يامال وهاري كين، من سيحسمها وأين اختفى كيليان مبابي ورودري الإسباني؟ وقمم كروية نارية هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية اليوم مع فريق البرنامج اليوم الجمعة 9 أكتوبر. وسيم الجعبيري، وسيم أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك كريم، مرحبا صدوق، مرحبا بالأخيين في الرجي والناس اللي تابعوا فينا الكل.
0: كيف كيف، مرحبا دكتور سعد قحبيش، مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل.
0: واضح دونك نحكي كرة، والبداية ستكون ببوان ديبا. بوان ديبا مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع. عن 8 مباريات بين السبت والأحد، نعطيكم البرنامج الكامل ثم نبدأ بالمباراة. والبداية ستكون بمباريات السبت دونك غدوة السبت وبعد غدوة الأحد المباريات، كل المباريات دور الماضي ساعتين ونص متاع القائلة. دونك ملعب محمد العقربي برادس دون حضور الجمهور، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي، تحكيم حسين بولعريس، في الفار أسامة بن إسحاق، في 15 أكتوبر بنزرت النادي البنزرتي، الاتحاد المونستيري، تحكيم وسيم عمارة، وفي الفار عامر شوشان، في الطيب المهيري دربي تقدم سقيت الدير والنادي صفاقسي، الحكم وليد المنصري وأندري البرتغالي في الفار، وفي ملعب 7 مارس ببنغردان اتحاد بنغردان النادي الافريقي، الحكم باسم بالعيد، وفي الفار أمير الفقير. نهار الأحد بعد غدوة الماضي ساعتين ونص ملعب الشيد لزويتن، شبيبة العمران، مستقبل مرسى، محرز المالكي، وكذلك في الفار البرتغالي أندري فيليب، وكذلك 3 مباريات متبقية في سوسة لطوال الهامهامة أحمد الذوادي وهيثم الترابلسي، في الفار نجم المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي وهيثم جيرات، في الفار والترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروية. نبدأ بمباراة الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي، تحكيم حسين بولعريس، وفي الفار أسامة بن إسحاق. دونك هذه المباراة الأولى بالنسبة للناس اللي تتبع فينا وتشاهد فينا عبر ديوان اف ام لايف على اليوتيوب ولا على سبور باي ديوان اف ام في الفيسبوك. احصائيات ما قبل المباراة. قبل كل شيء وسيم، الاحصائيات اللي حضرناها اليوم هي تخص بالمعدلات، يعني معدل كل فريق حسب عدد المباريات اللي لعبها. يعني مثلا نادي الافريقي لعب 5 مباريات، زوز في المسابقة القارية و3 في البطولة، نادي صفاقسي لعب 6 مباريات، 4 في البطولة، وكيف وكيف الترجي الجرجيسي، الترجي لعب 4 مباريات، والأولمبي البيجي لعب 4 مباريات.
1: اي كريم، جوستمون اللي عندنا توا هذوما الارقام اللي ظاهرين توا على الشاشه هما ارقام معناتها تتمثل في معادلات سولون الماتشات اللي تلعبت السيزون هذيا. الترجي الرياضي التونسي يستقبل الاولمبي البيجي، بيان سور الحاجه عاديه اللي فيو الماتشات اللي تعداو هذوما الكل، اللي كونوا الترجي الرياضي التونسي هجوميا خلق فرص اكثر، وبالتالي الاكس جي نتاعو معدل الاهداف 1.75 مقابل 0.75 للاولمبي البيجي. يعني الاولمبي البيجي تقريبا في 4 ماتشات يسجل 3 أهداف، الترجي الرياضي التونسي في 4 ماتشات يسجل تقريبا 7 أهداف. بالنسبة للديوال ديفونسيف غاني تقريبا كيف كيف، وهذا الرقم تقريبا بطولة كاملة، معناها اللي احنا نقراو ياسر الادفيرسير ونحاولوا ما نخسروش الكره ونحاولوا نمشيو بطوله معناتها نلوجوا باش ما ننكسيوش قبل ما نلوجوا اللي احنا باش نصنعوا اللعب. دونك كلنا ديما تقريبا في الـ في الـ في 50%، دونك 52 للزوز. الديويل اوفنسيف غاني بالنسبه للاولمبي الباجي 42%، بالنسبه للترجي الرياضي التونسي 52%، وهذا معناتها فيو لا كاليتي نتاع الجوارات اللي قدام تاع الاسبيرونس، دونك حاجه بديهيه جدا. بوزيسيون تاع الكره الترجي الرياضي التونسي 66 والاولمبي بيجي 48، ليزوكازيون كونكريتيزي كما قلنا 1.75 0.75. بالنسبه ليزوكازيون دو الترجي تخلق تقريبا في 6 فرص من بدا الموسم، والأولمبي البيجي 3.5 والاكثريه 3.5 جايين على دي ترانزيسيون. بالنسبه ليزوكازيون كونكريتيزي 30% الاسبيرونس و20% تقريبا الباجا، ليكس جي 2.03 الترجي التونسي و0.99 للأولمبي البيجي. تقريبا الترجي كل ماتش قادر يسجل اكثر من هدفين هدفين او هدفين فاكثر. اولمبي البيجي تقريبا نجم يسجل هدف كل كل كل ماتش.
0: اللي ملوك التوقعات كيف تشوف ليك زي يقول لك ما تشوف 2-1
1: 2-1 جوست حاجه اخر حاجه خاطر عملنا ما استعملناها قبل اوبوننت اكس جي يعني نسبه الاهداف اللي متوقع ضدك تقول اللي متوقع ضد الاسبيرونس كل ماتش تقريبا هدف هدف تقريبا. والاولمبي البيجي هدفين
2: ساكون في الحديث
1: مقني اي بالضبط. هذه الارقام تقول الارقام هذه اناليست شو لا
2: مقني سوبر اناليست رد بالك يخدم بعد ساعات ديرت على جمعتين ولا نحكي مكسر
1: هو مغلوب صحيح هو صحيح مغلوب بالارقام برشا مقني دونك هذوما راهو ديما على قد ما نعاود نذكر مع الساده اللي تبعوا فينا على قد ما يبدا عندنا عدد نتاع ماتشات اكثر على قد ما تكون الارقام هذه
0: وبدات عندنا باز دو دوني بلوز موان نجمو نخدموا بها توا اربع ماتشات وخمسه ماتشات
2: نجمو نكرهوا في معناها
1: نجمو نخدموا بها
2: بصيص وانا كريديبيليتي
1: وانا حسب رايي معناها بعد الفاز الجاي نتاع خمسه ماتشات اللي جاي تقريبا بين اربع قبل نوفمبر باش يكون عندنا تقريبا رؤيه واضحه للبطوله ككل وين ماشيه والجمعيات الكل ما وين نقاط قوتها وين نقاط ضعفها. نحاولوا كل اسبوع ان شاء الله نجيبوا دي كريتير اخرين معناتها باش نحلوهم باش نحكيو فيهم لانه مهم جدا انه كل مره معناها نخليو الناس فاهمين العلم هذا علاش لازم يكون موجود خاطر تعرف معناتها الديسيجن صدوق في العالم اجمع في المانجمنت بصفه عامه راهو من غير ما يكون عندك دي راسيو من غير ما يكون عندك دي شيفر من غير ما يكون عندك دي زيتود واضحين راهو معناتها ديما القرارات نتاعك باش تقعد اعتباطيه وعلى قد ما تعطي سبور باهي لقراراتك بالخبره اللي عندك بالرؤيه اللي عندك تجم تاخذ قرار اقرب ما يكون للواقع.
0: هو قراءتك للارقام
2: حبيت نحكي على اول حاجه عن مباراه هذه الساعه من منطلق اللي هي مباراه مهمه جدا جدا للترجي سامحوني لأنها باش تمهد الطريقة مام حين نقوله بور لانستان أهم مباراة في الموسم واللي هي نجم تفتح للترجي المشوار الإفريقي على مصراعي. مباراة هامة جدا للترجي للانتصار خاصة مع المدرب الجديد زادة مباراة هامة جدا للترجي باش المدرب يشوف على عينيه معناها اللاعبين في وضع متاع مباراة رسمية مهمة ثلاثة نقاط هذه الكل خلينا نقولوا الإطار تاع المباراة
0: كونتكست فيها مهمة كذلك لمعاينة الجاهزية البدنية وتطور الجاهزية البدنية لعدد من المنتدبين الجدد اللي جاءوا مخر شوية في الميركاتو.
2: صحيح مباراة مهمة جدا لمعاينة التطور متاع الجاهزية والحضور البدني خاصة لأن الحضور الفني معنا ما نقولوا فيه ذكا لكاليتي انترانسيك موجودة تاع أهم زوز لاعبين في الترجي اللي هما البليلي وريبيرو واللي هما مازالوا ناقصين على المستوى البدني. قعد نحب نعمل اون بوتيت كومباريزون بارابور على عمناول لأنه يعني عمناول أنت ما كنتش معنا عمناول خرجنا أنت كنت تبعث الكريم خرجنا وقتها لستاتيسيك تاع الترجي بعد 10 جولات الترجي كان تخلق في 9 فرص تذكر بالقدا كريم
0: صحيح
2: تول اللي تخلق في 6 برك وهذا ما يفسر اللي الترجي تربح ديما ب ليكار لو بلو ريدوي واحد بلاش 2-1 واحد بلاش
0: هدف فرق
2: هدف فرق هذه رقم واحد.
0: اما زاد بعد 9 جولات مش كيما بعد 4 جولات
2: مش كيف نحكيو تو بور لانسمون 4 جولات
0: حتى باش تستقيم المقارنة
2: يلزمنا 10 جولات
0: يلزمنا 5 جولات اخرين وبعد نقيم
2: صحيح مي جوست اون بوتيت كومباريزون هكا باش نفهموا ولو انه ريغي كامف اللي هو مدرب هجوم دونك الترجي مش لاقي ليكيليبر باش تحط اون جو فما لاعبين مش حاضرين بدنيا برشا عوامل لكن الترجي تخلق في 6 فرص تو وتسجل في هدفين براتيكمون دونك تعمل في 30% راسيو والحاجه المهمه جدا تو واحد كي راه هكا يقول بتتر الترجي ماهيش ناجعه الخط تعمل في 6 فرص وتمركي كان في زوز لكن الحاجه المهمه جدا الترجي ليكس جي نتاعها 2 وتمركي في 2 معناها الترجي قاعده تاخذ في البلان تاع ليكس جي البلان تاع الفرص السانحه ريالمون للتسجيل خينا فرص للتهديف لكنها ماهيش اوسي كلير
1: وضعيه هجوميه
2: دونك شنو نقولوا هنا نقولوا اللي الترجي اكثر افيكاسيتي ميم سي يخلق اقل دونك لازم مطالب شي يزيد يخلق اكثر وباش يكون اوسي انجع قدام الشبكه باش ينجم يمارك الهدفين وثلاثه في كل مباراه ويبدا مرتاح. هذا الكل علاش خاطر الترجي يقبل فيها هدف سير باس كل مباراه
1: وعنده خطر حتى كما يقبلش عنده خطر نتاع هدف عنده اقل خطر اقل الحاجه في كل ماتش وهذا الحقيقه بالنسبه
2: واللي قاليته هي بيت
1: اي بالضبط
2: معناها هنا لي شيفر سون توتالمون خلينا نقولوا تيتو وتوتالمون هما فهمتي فيريديك وحقيقيين وواقعيين باربور راهو في على الميدان الترجي كونترو هو يجيو فرص بما قيمته هو خلينا نقول باش عباد تفهم هدف في المباراة قاعد يقبل فيه.
1: أي وهو هذا الحقيقة
2: ولو قبل ثلاثة أهداف في مباراة العمران.
1: أي هو أي هذا معدل
0: هيك اللي طلع الراسيو ممكن.
1: أي لكن هذا لا لا لا هذه الإكس الأبونت إكس جي لا لا مش هذاك فيش يطلع الترابيت هذاكم
2: يطلع
1: في البيوت أون كاسي
2: هذا كل ماتش
1: كل ماتش قداش يجي يخطر
2: لأنه يخلي برشا لأن
1: معناها تقريبا معناها كما نقولوا احنا ممكن ماتش العمران مثلا جاوا أربعة بخمسة مرات اخترت مركب منهم ثلاثة
2: وما همش راهم فرص سنها
1: للتسجيل نحكي لك
2: لأنه كفران عمرها ما كانت فرصة سنها للتسجيل جوز فيها 0-10 ولا 0-15 والتسديدة اللولانية هذيك اللي ماركيها في التسعين اللي خرج لان كونتران زاد كيف كيف زاد ما يشيك جي كبيره كان نرجعوا ليك جي نتاع الترجي شوفونا بربي كونتر العمران اللي ضد الترجي ما نصاروش يفوت 71 81
0: بلغريس لا بعد يخرجوا
1: في في في في, في المجمل ليك جي بالنسبه للترجي نتاع الاوبوننت بالنسبه للترجي حاليا لازم يتيح شويه باش باش معناها كيما نقولوا يمشي باكثر سيرتيتود في في في المقابله خاطر هو ما تنجمش معناها بجمعيه هجوميه راك ديما باش تخلي شويه ريسك التالي اما ماذا بيك الريسك التالي ما يكونش عالي برشا نتخيل بوجود معاش مع ليلات غدا باش يلعب ولا يمكن يمكن فما اكثر معناها كما نقولوا احنا حلول في في التنشيط الهجومي مالغريك الصحراوي تضرب
0: احنا انطلقنا من من شيفر ما خلنا ندخلوا اكثر في المباراه ثم شيفر زاد يشد شويه الانتباه ان الاولمبي البيجي ليك جي نتاعو 0.99 يعني هدف تقريبا في كل مباراه يعني قادر يسجل ويخدم برشا على ترانزيسيون كما قلت وسيم ويصنع في 3.5 فرص سانحة للتسجيل في كل مباراة وفريق متاع ترانزيسيون متاع كونتر اتاك بامتياز ينجم هذا يكون بروفة زادة للترجي في مباراته مثلا مع الصباح الليل لانه ثم مباراة خاصة نتاع تونس نجم تكون ترجي
2: نتاع تونس مش
0: نتاع تونس
2: الاكثر نتاع تونس
0: فريق محترم جدا في الكونتر اتاك
2: صحيح ما اقول برشا الاولمبي الباجي بجد وحشو بنقاط لأنه فريق قاعد أشك فيه كل بداية عام يلقى صعوبات مع إفكتيف وقتها ومع نقاط اتسترا دوك لكن اللي يلفت الانتباه اللي هو على المستوى الدفاعي متميز على المستوى الهجومي نقص شوية لأنه الكاليتي تفرق كما فسر وسيم سيبا فاسيل باش تربح أكثر من 40% ديويل معنى ثنائيات المستوى الهجومي لكن اللي يخلقهم ليك جي متاعهم 0.90 يسجل في 0.75 مش بعيد برشا على بعضه قاعد يلي اونتران دو كونكريتيزي من 3.5 سنها التسجيل وهذا شو معنى شي خلينا نخمه خلينا نخمه اللي الفريقين الواقعية موجودة عندهم وقاعدين يخلقوا في فرص
0: أما التسجيل نقص شوية
2: التسجيل نقص شوية أما الفاعلية موجودة أكثر
0: مش مشو مثلا الماتش اللي بعده مثلا في التسجيل في بعض الفرق الأخرى كما سقيت الدير والسيسيس مثلا تلقى التسجيل أكثر من الترجي والأولمبي البيجي وفرص أقل تلقى فرص أقل ولكن التسجيل أكثر نمشي للمباراة الثانية النادي الصفاقسي تقدم سقي أو تقدم سقيت الدير النادي الرياضي الصفاقسي لأنه التقدم هو اللي يستقبل السيسيس ومباراة باش تكون في لي كونديسيون نتاع مباراه نتاع كاف نتاع منتخبات ونتاع دور مجموعات لانه باش تكون مباراه بروفا وكل عمليه البيضاء خلينا نقولوا بحضور وفد الاتحاد الافريقي لكره القدم لمعاهده الملعب اللي يوصل الى تونس وسيتواجد في الملعب غدا لمعاينته به شنو عندنا الوسيم في هذه المباراه مباراه الترجي ومباراه النادي الصفاقسي في ضيافه تقدم ساقيت الدير الباج نيميرو 2
1: قدام النادي الصفاقسي في الاندكس اعلى من ساقيت الدير 156 ساقيت الدير 167 النادي الصفاقسي الاهداف عنده معدل اهداف 1.33 النادي الصفاقسي ساقيه هدف لي دويل ديفونسيف تقريبا ساقيه في هذه متفوقه اكثر 57.75% من لي دويل ديفونسيف تاع ساقيه تربح فيهم بالنسبه للنادي الصفاقسي في المعادل 51% لي دويل اوفونسيف غاني النادي الصفاقسي اعلى بقليل 49 يعني تقريبا 50% و44 للساقيه نفس الملاحظه بالنسبه للماتش الساقيه وسيسيس مع ترجي وباجا تقريبا لانه الكاليتي نتاع الملاعبيه القدام معناها والنمبر نتاع الهجمات يكون اكثر دونك عادي جدا يكون لي دويل اكثر بالنسبه للبوزيسيون نتاع الكره ترجي النادي الصفاقسي 51.76 فما اكثر كونسيرفاسيون للساقيه اللي عنده تقريبا 47% عدد الفرص باركونتر الساقيه 5.5 فرص تخلق نادي الرئيس الشخصي اقل من خمسة، دونك فما معدل فرص تعسيقية اعلى، وهذا معناه انا بيرسونالمون نعرف شويه يسري بن كحل كيفاش يخدم، يسري ديكو ياخذ الكره يحاول يمشي باسرع طريقه ممكنه للكاج، يلوج برشا على الفيرتيكاليتي ويلوج انه يوصل معناه للكاج باقل عدد تمريرات ممكنه، فهذا يفسر عدد الفرص نتاع الساقيه 5.5. بالنسبه للاكس جي الساقية واحد هدف ونص تقريبا كل ماتش، النادي الرئيس الشخصي هدف فاصل ثلاثة
2: مش يسجلهم،
1: اي اكس جي
2: متاحين
1: للتسجيل،
0: اهداف متوقع كل ماتش.
1: وبالنسبة للاهداف المتوقع قبولها، النادي الرئيس الشخصي متوقع قبوله اكثر من هدف كل ماتش، والساقية اقل من هدف كل ماتش.
0: 0-4 للسي اس 0-87
1: كي تشوف كي تشوف التابلو هذا، شوف معناها بالنسبه لي لا كونكلوزيون سولون تابلو هذا والنمبر تاع الماتشات هذا اللي نعاود نقولوا راه ما هو غير كافي باش نعطيو كونكلوزيون جينيرال، لكن معناها حسب التقريب يوضح لك اللي التفكير نتاع الساقيه اوضح معناها من حيث النجاة، وعطى الوضوح هذا عطيها اكثر نجاعه على مستوى قبول الاهداف وعلى مستوى تسجيل الاهداف.
0: مش نرجع لك المباراه هذه توا دكتور، ولكن نحن نفهم حاجه على التيب اندكس. التيب اندكس هو المؤشر العام لكل اللاعبين اللي يلعبوا، المؤشر العام للاعبين. كيف نشوف مثلا القنادي الافريقي باش نجيو بعد شويه، تيب اندكس نتاعو 177 هو الفريق الافضل في البطوله لحد الان مؤشرات، ثم الترجي التونسي 172، ثم النادي الصفاقسي 167، ثم كذلك نلقاو 166 الاتحاد بونستيري، 162 الملعب التونسي. الارقام هذه تدل على مستوى البطوله ولا من الافضل الى حد الان في البطوله في الخمسه جولات الاولى؟
2: هو ما قرب برشا لبعض،
0: قرب برشا
2: لبعض،
0: دول 158
2: اي قرب برشا لبعض من الحقيقه، لا يمكن جزم توا بور لانستون، لكن
0: مازال بك،
2: لكنهم عندهم اون امبريسيون، يعطيو اون امبريسيون على ترتيب وسي معناها
0: صحيح.
2: اللي انت حكيت عليهم الكل فرق توا قرب برشا صداره من 6 7 الاولانيين، ما لكن حسب رايي نوصلوا 7 8 جولات النجمو نحكيو. كلمه صغيره على المباراه، اني معناها كنت متعجب برشا نقرا في الاستاتستيك الحقيقه الساقيه
0: تخلق، علاش قلت لك مش تشوف حاجه مغايره للمرشله ولا
2: تخلق برشا
0: ميكرو يا دكتور؟
2: الساقيه تخلق في فرص اكثر من سي اس اس، هذا سيتي با طونجو، والسي اس اس الحقيقه ليك جي نتاعو طايح شويه معناها بارابور على اللي عهدناه به، ماهوش قاعد يخلق في فرص كبيره، مش قاعد يسجل،
0: ولكن ثم نجع
2: وفما ليه ما مش
0: بارابور ليك جي ثم نجع،
2: اي ماهوش قاعد يسجل معناها لازم يخلق اكثر ديجا باش يسجل اكثر. معناها ايكيب كيما السي اس اس في مباريات كيما هكا اللي هما
0: لا دكتور ليك جي 1-32 والاهداف 1-33 بس اللي تخلقهم تماركيهم،
2: اي اما لازم يخلق اكثر باش يسجل اكثر. لو جور اللي هي
0: احكي لك تو اللي تاكتويل انا ثمان نجاح
2: اي هذا دوبل ترانشون، لو جور اللي انت تخلق وما عندكش حظ بشخص، الوغ كي انت تخلق في اك جي 2 و2 ونص ديجا عندك ديما المارج يا كريم، ما فهمنيش حاب نقول
0: فهم.
2: يبدا عندك مارج تو بو تو بيرميتر
0: كبر في حظوظك،
2: يصير راتاج، يصير مثلا كره على البار، يصير اري ميراكولو تاع الجارديان مثلا. بار كونتر توا معناها سي اس اس اللي كانت معروفه عاملين البصاله بيتها خاصه في ال 12 ماتش الاخرانيين ولا 10 ماتشات الاخرانيين
0: اخر 27 مباراه،
2: اما اخر 10 ماتشات الاخرانيين ثلاثه بونتو برك ولا اربعه بونتو،
0: لا هما اخر 27 مباراه الموسم الماضي كان افضل خط دفاع وثاني افضل خط هجوم واكثر فريق احسن
2: نعرف احنا
0: ديما الثلاثه
2: الاولانيين، اما نحكيو حتى في الروتور، في الروتور هي احسن ديفونس، خلينا في الروتور توا معناها عندها هدف مؤكد كل مباراة اللي هو بغينا نقولوا اندكس معناها لازم يتلهى به في الفاز ديفنسيف جوست كملت، والساقية قاعدة تخلق في برشا فرص
0: برشا من الترانزيشن خمسة
2: في ترانزيشن وبا فرص 5.5 نهار اللي تلقى النجاح الساقية
0: برشا من الترانزيشن
2: شوية تربح ثلاثة
0: علاش قلت لك برشا من الترانزيشن لأنه نادي الصفاقسي زاد يقبل برشا من الترانزيشن
1: اي هو بالطبيعة هو مش هو تونس كاملة راهو احنا في تونس صار في الكونسيبسيون شنو في فوتبول تونسيان هذه معناها طبعا ما حالش ندخلوا موضوع في موضوع، اما الكونسيبت التونسي ديما نحاول باش ما ننكسيش ونلوج اقصر طريقه ممكن نوصل للكاش. تقريبا معظم المدربين التوانسه الحاجه هذه معناها كما نقولوا احنا يحبذوا انهم يخدموها. جوست باش نرجع لاسبيرونس ديك جي قلت لي طرح العمران ديك جي 1.97
0: ترجي
1: للترجي التونسي وواحد في 0.3 للعمران.
2: نحكي على متاع العمران. قلت لك راهو ما يفوتش واحد ونص.
1: العمران.
2: تواجهوا من الزكسبلان ديفيدوال.
1: ايه ولا العمران كانت تنجم تسجل هدف وفقط معناها، والترجي كانت تسجل على الاقل زوز اهداف في طرح العمران.
2: العمران اللي انصاف الفرص ماركيت.
1: اي بيان سور
2: برافو ليهم.
0: هذا الريزلتا لا تعكس المردود فوق الميدان.
2: لعكس الفرص
1: مش الفرص مردود.
2: مش مردود. مردود كما توصلت
1: هو جست تعقيبا كلامك صدوك على انت معناتها حكيت على الموازنه ولا المقارنه بين اماخير نسجل نصنع اكثر ونسجل
2: علاش اقل نرجع لك الموضوع بربي سمعني
0: استفزيتك بالله
2: لا باش نقول لك علاش خاطر كي اللي يتفرج على المباراه حاجه واللي يسمع الريزلتا حاجه اخرى وجماهير الترجي سورتو متغشى من نتيجه لكن الترجي ما كانش باهي في المباراه لكن كان هو مستحوذ هو ما كانش باهي لكن كان هو مستحوذ بركونتر العمران قبلت اللعب ولعبت الكونتر وماركيت دونك لامبرسيون جينيرال اللي العمران على كونكريتيزي توت لي اوكازيون اللي جاوا حتى لي دومي اوكازيون مش قول لي النتيجه ما تعكسش لا تعكس لانه العمران كان منظم كان واقعي كان تكتيكيا واقف بالكدا كان خلينا نقولوا مرن
1: وفاهم روحه فاش يعمل
2: فاهم روحه فاش يعمل وكي مشى لقدام
0: خلينا في ديربي غدوه في صفاقس
1: دونك بالنسبه معناتها الحكايه هذه اماخير معناتها تخلق فرص اكثر وتكون اقل او تكون ناجع والا تخلق برشا فرص وممكن انك ما تكونش ناجع
2: اساسا وتخلي انت
1: اي شوف هو ما هو هذه راهو صدوك راهي ماهياش كما نقولوا احنا تختار شوا وتوخرت لا اذا كانك انت باش تختار انك تخلق اكثر عدد ممكن من فرص نحكيو في كونسيبسيون انيسيال انت كاونترينور كستاف تكنيك باش تقول انا باش نحاول نخلق لو ماكسيموم بوسيبل جاسبيرين كما صاحب الجاسبيرين صاحب الجزمه نقول تحب تمشي برشا لقدام دونك باش يكون عندك ريس اكبر في الاوبونت اكس جي داكوردو دونك انت كمدرب لهنا راه لازم تعمل موازنه بين انت لي كاليتي اللي عندك زاد ما تجيبش تحط كونسيبسيون ما تمشيش مع لي كاليتي نتاعك لازم كونسيبسيون اللي عندك تمشي مع الكاليتي ديربي غدو نادي الصفاقسي يضر اول مره
2: منذ سنين لوجيسيالك يقول واحد واحد
0: اللوجيسيال يقول واحد واحد بيان سور انا بعد في البرونوستيك من توقع نعاون فيكم على
2: البرونوستيك بارك الله فيك
1: نادي الصفاقسي غدو باش يدخل في السير على اليسار اللي عنده سنين ما صارتش
0: مش
1: على اليمين لانه الساقي
0: اللي تستضيف به حاجه اخرى دكتور اليوم زاد ثم تطور في المستوى للفرق كما ترجي قاعد يتطور من مباراه الاخرى كذلك نادي الصفاقسي قاعد يتطور شفنا اخر مباراه مثلا امام نادي بنزرتي مع قدوم لوايتراي وجاك مبيلي مثل حلول اضافيه للفريق معناتها نجم نشوفوا الارقام هذه ما تعكسش برشا الواقع لانه ثم لي تاتفورم وخاصه مدى تطور الفريق لانه هذه الاحصائيات منذ الجوله الاولى الى الجوله الرابعه
2: كما قلت لك الجوله العاشره نتصور هي المفصل باش نبداو نعملوا اون بوتيت ايدي ومن بعد في الاخر من الذهاب يكون عندنا فريمون فكره مبلوره وواضحه ودايور الجمعيه تفهم روحها وين ماشيه والميركاتو موجود من بعد باش تعرف روحك شنو ناقصك شنو يزيدك في الميركاتو لكن توا سيت جوست اون توت بوتيت امبرسيون معناها باش نعرفوا جوست فهمتي كل واحد توجه نتاعو شنو فهمتي ليك الكره في لي دويل في الاجريسيفيتي في خلق الفرص في الترسيم اكاوني بلوس ني
0: مور يغيب عمر الرحماني على النادي الرياضي الصفاقسي بسبب الاجراء والعمليه الجراحيه تقريبا 3 اشهر يغيب دونك
2: ما عندوش زهر معنا يعني با شانسو ديجا جاي تضرب ومن بعد رجع لعب ماتش ونص ظهر لي وعاود تضرب مره
1: هو قبل اللي يضر حتى في الكلسيس نتاعه ما ضربش برشا عموما الرحمين معناها الرحماني اي اللي حكي لك معناها ما ضربش برشا
0: كونفيزيون في بالي الاصبع الخامس
2: الميتاتارس
0: صحيح
2: ما ينجمش يمشي اصلا
1: اي اما في هو بالحق ما عندوش حظ والحقيقه نتاع ربي راه مش سهل انه غوده تدخل بحلول هجوميه
0: يجيك تصحيح من تقدم سقيط الدير يقول لك لا سي سي مش تاخذ الفيستير نتاعها سي اس اس مش باش تبدل غرفه الملابس انت
1: واضح لا انا قلت راه هكاك مش معلومه قلتها معناها قلت
0: اللي خاطر تعرف الفيزيتور على اليسار
2: لا لا ما اني سمعت 1000 متفرج هكاهو عليه
0: والله تقديرات امنيه ما حبوش يعطيو اكثر تذكر ما عرفش قداش
2: خاطر الدربي
0: خاطر الدربي وخاطر تقدم ساقيه الدائري استقبل وبالتالي يقول لك اذا كان مش يدخل برشا جمهور بيعته باش يكون جمهور النادي الصفاقسي كما عمل حمام سوسه تستقبل ليتوال الجمهور باش يدخل مش يشجع حمام سوسه او ليتوال
2: لا ماجوريتي
0: لا حتى كان في حمام سوسه لا ماجوريتي مش يحبوا ليتوال وبارفوا تمشي تقص يقول لك مد لي بطاقه التعريف كان بطاقه التعريف في حمام سوسه ما يقصلكش تيكي كان بطاقه التعريف من سالول تقص
2: في الرتور باش يعطيك 1000 مره اخرى سي اس اس ولا باش يعطي 7800
0: عندنا 7800 ابوني هذوك ديجا ما تبيعش سي اس اس
2: ما ساقي كيك عندها موارد مش تدخل لها زاده
1: والله هي انا
0: ساقي تربط طلبت انه يكون كومبليست كالعاده معناها وتبيع
2: سكر
0: 70% وتبيعهم
1: والله هي هذه ما كانت فرصه مع الماتش هذا كان فرصه
0: لحتى اعطونا 2500 تيكي يقول لك سامر المكوره
2: نزول تحية
1: نزول تحية ثامر 2500 معناها للساقية مش في استاد كامل هكا 2500
0: تذكرة مع ثم 1500 أبونمو بالنسبة اللي تقدم ساقية الدار 4000
2: كيفاش تعرفوا أنت بتاع قداش فما؟
0: ثم 2500 تيكي عطاوهم للبيع قاعدين يتباعوا ولا تباعوا ثم 1500 أبونمو اللي أحبا ساقية الدار
2: و 3800 اللي قال في العشرين في العشرين دينار 8 مليون
0: فارغين
2: غريبة
1: هو والله السلطات معناتها الحقيقة يظهر لي ما كانش فهم ماتش خير من هكا باش يجربوا جماهير تاع زوج فرق الحقيقة لأنه قيد معناها في تونس أنه

0: حاولوا معناها نرجعوا الجماهير نتاع زوز فرق سواء في صفاقس ولا غير صفاقس، ويظهر لي بما انه معناها
1: شنو لي تونسيون الكبار اي
0: نحكي لك جوستومون معناها حتى ما ثماش حتى شيء
2: والله فرصه يحب السيق يحب السيسيس ويحب السيسيس
3: والله الا ريغر فما برشا عباد تقول الا ريغر كي تبدا فما رالوي فما ريفاليتي وفما جمعيات هز تيتروات قبل وكذا
0: هي ما جوفوك معناها اولاد اولاد المدينه اولاد المنطقه كل يعرفوا يعرفوا بعضهم معناها وانا بالحق السلطات الحقيقه معناتها لي طون باش يخمروا اي لي طوم شي خمو كيفاش باش نرجعوا خاطر لازمك استراتيجي باش ترجع نقولوا احنا الجماهير تاع زوز فرق في تونس كامله وما لي ماتش هذوما اللي ما فيهمش طونسيون لي ماتش اللي كيما نقولوا احنا فيهم كيما نقولوا انتظام اللي مش يصير كيما نقولوا فيهم حاجات كبيره تمشي فيهم وتجرب علاش لا
2: والله حبيت شعور خاص للنادي الصفاقس والجماهير لاول مره يلعبوا في الطايل ميري ويحس روحهم كضيوف على الطايل ميري وماهمش هما اللي يستقبلوا في الطايل ميري اون توكا ماتش افوار خاطر في تنظيم تاع كاف
3: صارتش قبل مع طرقنا ولا مع الروي لعبوا
2: في نحكيوا على الجينيراسيون هذه على الاقل فهمت الاخرين يكونوا كبار في العمر عاشوها الحكايه ولكن نحكيوا على الجينيراسيون هذه اللي هو مره معناتها كم محب عمره 20 30 عام يدخل الاستاد باش يشجع جمعيته ويحس بروحه كضيف في داره دونك بون هذاك هو الدربي معناتها في الاخير هذاك هو الشارم هذاك هو الشارم الدربي
3: عارف لي كروكوام تاع الكل
2: هو هذاك هو الشارم الدربي فهم المكوري يقول لي ثم زوج مقصورات لهيئة النادي الصفاقسي تم تخصيصها دونك هذه هي الأجواء التي تخص هذه المباراة
0: جوست على الدخول الثلث الأخير النادي الصفاقسي ما تطور تقريبا ب 10% بارابور آخر مرة حسبنا آخر مرة حسبنا لقينا توصل الثلث الأخير 20% بعد ما انت جاي جاك مبي تقريبا 21.5 تقريبا يعني فما أكثر 10% من اللي كانوا فيه جولتين التالي الواش هذا كريم شو كونفيرمي كلامك نتاع انه الفورما اللي قاعده تتشد والملاعب اللي قاعدين يتزادوا معناتها الفرق قاعده تتطور شيئا فشيئا.
2: فاصل موزيكا رجعنا معاكم في داتا فوت متواصلين للخمسه نتاع العشيه.
4: احنا صوتكم في صفاقس على 91.2

ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: رجعنا معكم في داتا فوت.
1: رجعنا معكم في داتا فوت. التعليق عجبني دكتور، يقول يا كريم برش عليهم المسؤولين عنا في تونس، يشوفوا الجماهير اللي تشجع في التراجع الجرجيسي من غير جرجيس، من غير ولاية، من غير مدينة جرجيس، وكيف كيف ديربي ويكون التشجيع مخلط كيما في كاس العالم، الناس الكل بجنب بعضها. برش عليهم يقول لك المسؤولين في تونس راه مجموش يقدروا يتحملوا الحاجات اللي كيما هكا في تونس، مازالوا ما
2: ينجموش ينجموا ان شاء الله تجي المحاولات وكهو لاباس، ينجموا تترجع جماهير مشيرتين ولاباس. يا اخي البلدان اللي قاعدين يعملوا هكا مش خير منا، جوست احنا ما احناش قاعدين نحاولوا برا معناها، وحتى كي تصير محاولات تصير محاولات فريمون تاع حشمه معناها.
3: فما فيراجات يتعاركوا في بعض،
2: اي فيراجات يتعاركوا هيك، هما لازمهم حل
3: يا بوي الجمعيات كلها يتعاركوا في بعضهم، شوتات وعالم غريب
1: بلدياتي في بعضنا
3: وهذوما معناها هذوما خيان ولاد عم يضربوا في بعضهم. كو دير تحلوا انت الجاليري
2: 30 سنه تالي، اكثر من 30 سنه تالي، ممكن 35 سنه تالي. لوروبول دوك لوروبول في الاوروب تلاو بالموضوع هذا 35 سنه تالي، والنتيجه بعد ما تلاو بيه وختموا على قاعده النتيجه كانت
1: باهيه. نمشيو للماتش بعد، فما تعليق اخر جي جي 22 من الجمعه اللي فاتت، هو تقريبا في كل مره الدكتور الصادق الشعباني وبعدك الدكتور الصادق اللموشي، يا اخي والله ما نعرف اخي بدل شويه، طب باش نحكيو على فريقي مثلا الدكتور الصادق القنزاري مثلا نصيحه معناتها باش تبدا الامور، خاطر معناتها لي كومونتير الكل فهمت ومواسهل علينا باش نجمو نقراو لي كومونتير نتاع الناس، معناتها لي كومونتير اللي نجمو نتفاعلوا معهم بالطبيعه. اتحاد بن قردان النادي الافريقي وسيم،
2: الاتحاد بن قردان النادي الافريقي في الاندكس جنرال الافريقي 177 157 اتحاد بن قردان، الاهداف باركونتر الاتحاد بن قردان معدل اهدافه اعلى 1.75 للنادي الافريقي، هدف كل مباراه. لي دويل ديفونسيف 55 بريسك 56 للنادي الافريقي، 50% اتحاد بن قردان. لي دويل اوفونسيف غاني 46 بن قردان، 45 للنادي الافريقي، لهنا معناتها تشوف لا كاليتي نتاع الهجوم بن قردان اللي فيها عناصر خبره. دول البوزيسيون نتاع الكره باركونتر الافريقي اكثر تقريبا 59% الافريقي، 49% للاتحاد بن قردان. لي زوكازيون كري 6.75 للنادي الافريقي اللي هو معدل مش خايب بالكل، مقابل 4.25 كمعدل للاتحاد بن قردان. ليكس جي هدف 0.53 للنادي الافريقي، معناتها ينجم يسجل فاسيل كل ما زوز اهداف تقريبا، معناها يسجل هدف بالسهل وفرصه ثانيه تتخلق له فاسيل ما. والاتحاد بن قردان تقريبا ليكس جي بهدف، والدفاع نتاع النادي الافريقي حاجه باهيه 0.40 ليكس جي نتاع اللي حاجه
3: محترمه جدا
2: اللي هي حاجه محترمه. لهنا التفكير نتاع ماهر الكنزاري معنا والستاف تكنيك في اكثر
1: كل الفريقي
2: اكثر اكيليبر
1: من 4 لاعبين في المحور الدفاع بدلوا 3
2: اي
1: بارابور
2: دونك التفكير العام التوجه العام نجم نقولوا معناها الثنيه اللي تو شدد النادي الافريقي في فيما يخص معناها بما كي تشوف الاكس جي وتشوف الاوبونت اكس جي تقول النادي الافريقي فما خدمه قاعده شدها الثنيه صحيح.
1: هاي او نوع قال لك الدكتور صادق الحيدوسي
3: الحيدوسي
1: هاي جي جي 22 تي صح
3: تحيه لي 22. حبيت نقول النادي الافريقي يخدم في خدمه كبيره على المستوى الدفاعي، وهذا مهم جدا لانه الالقاب تتربح بالدفاع، ولانه كان نجيو نحسبوا معناها في السنوات الاخيره الكل جينيرالمون تلقى معناها اللي يهز البطوله يا احسن دفاع يا ثاني احسن دفاع، وهذا مهم ومهم جدا حتى على المستوى الافريقي، لانه اللي يعرف كيفاش يستحفظ على الكاج نتاعو يعرف كيفاش يامن منظومته الدفاعيه اوتوماتيكمون باش يجيو فرص باش يسجل. لكن زاد نادي الافريقي مش قاعد يسجل وماهوش واقعي برشا، ب 6.75 فرصة سجل فيها هدف وحيد على اكس جي 1.55-53، معناها باش نبسطوا اللعبات نادي الفريق يلعب 6 مباريات الاكس جي نتاعو 1.53 في الستة اللي هو التسعة مركز 6 هدف برك. الورك كيما كنا نحكيو مثلا على النادي الصفاقسي بكري اللي ولا الترجي قد الاكس جي قد الاهداف،
1: يلعب صادق قديدة ولا ما يلعبش؟
3: يقولوا صادق قديدة مازال مش حاضر 100%،
1: خاطر زاد من نحكيو فيه على النادي الافريقي بتواجد صادق قديدة نوع وبغياب صادق قديدة مازال ما نعرفوش، خاطر صادق قديدة يمثل الحل رقم واحد بالنسبة للنادي الافريقي في الموسم الحالي والمباريات السابقة،
2: وهو حل معناتها اللي تزاد ممكن صادق قديدة اضافة صغيرة كريم لو كان تسمح اللي تزاد معناتها كونه الكاليتي هو الكاليتي سوبريم نتاعو لكونه يعمل ياسر ليزاسيرمون ويعطي ياسر بوا القدام معناها إلي بويسون وديما معناها بلدوزير ستايل اللي ديما يقلق معناها كيف يراس شوات يحب ديما يمشي معناها كيما نقولوا احنا يعمل ليزاسيرمون ماكسيم ماكسيموم بوسيبل. سناد زادت له هيك
1: نقولوا احنا الفلير الفلير فما حاجه زيد على شوط تبديته
2: الفلير قدام الكاج ولا إيه معناتها إيه اكثر عنده سنسيبيليتي
3: نتاع شوط.
2: ايوه هو مازال
3: هو قاعد يمركي في اهداف تاع افون سنتر.
2: اي فوالا
3: معناها هو
1: يشم الشبكه اكثر
3: صحيح يشم الشبكه ويل سو بوزيسيون تري بيان معناها لكن معناها في راس عنده أكثر صنعة في البيفو عنده أكثر صنعة معناها فهمتي نجمه اللي طولوا عليه الكرة عنده يلبيز أكثر على الدفاعس أون فاز أوفنسيف عند امتلاك الكرة. النادي الافريقي عمناه ولا النجم الساحلي كان يلوج على
1: الصوار. اي دكتور النادي الافريقي النادي الافريقي معناتها
3: عنده برشا خصال أخرى.
1: هذوما الإحصائيات بتاع النادي الافريقي فيهم مباراة الجوليبا
2: كل معظم
1: النادي الافريقي مش قاعد يقبل صحيح في البطولة لكن امام الجوليبا في الجوليبا مثلا قبل هدفين والنادي الافريقي حتى في البطولة لم يختبر جديا الى حد الان ما واجهش فرق صعيبة في دي ديبلاسمون صعب باستثناء ماتش المثلة والجولة الاولى واللي دي ما جاولوا ما تكونش
3: ربع قالوا فيرتور في الربع بون فادير
1: 20 دقيقه اجلت له ماتش البقلاوه لظروف قاهره ما لعبش بنغردي ما لعبش في سفاقس ما لعبش مع الدرجي ما لعبش مع خمسة ماتشات
2: الفريق خمسة هو في المجمل راهو كريم الليكيليبر معناتها النادي الافريقي ارقامه الكل ما نحكيوش كان هذا ارقامه الكل جينا المحطة على خمسة ماتشات كلهم يتسموا بالليكيليبر والحاجات اللي يقولوا احنا كما نقول لزاكس الكبار بدات تظهر فيهم نقولوا احنا الفروي نتاع الخدمه هذيك الحاجه المميزه جوست باش نزيد حاجه بارابور لاتاكون راهو ريت سو ستيل داتاكون اللي هو يبدا دو تاي ويعمل لي زارسالمون اي تور او صدوق في الكارير نتاعو جينا المو يبدا يعطي لوبتيموم نتاعو ويوصل لوبتيموم نتاعو في 26 سنة بشيعتي الابتمام علاش خاطر تحب له شوية وقت
1: شعرف
2: بدو اي كيما شو سوات معنا شفنا لابوجي متاعو بعد الـ 28 و 27 بدينا نشوفه في فيرسيون كيما نقولوا احنا سوبريم احسن ما يمكن لكاليتي
3: متاعو تكنيكما مثلا نعطيك اكزامبل تكنيكما شوات في معناها في الفينيسيون البرة من 6 امتار خاطر قديد الراو في الاهداف اللي ماركي فيهم لا بلوبار دو تان خدمه بتاع كينزومبي على اليمين والا خدمه بتاع واحد دي ميليور ليير وهو يحطها
2: ولا كره طايحه
3: صحيح كره طايحه كره ثانيه كره كذا لكن شواط اللي كابابل باش يبيفوتي في راس ال18 اللي كابابل باش يماركي زاد معناها اهداف اون طون كوتير
2: فهمتني هذوما كلهم
3: باش يتفلوا اللي كابابل باش يدريبل
1: هذوما
3: ويدريبلي اوسي
2: هذوما معناها
3: بون بالراس قديد زاد الى
2: سنين التالي معناها كان نرجع شوات 23 24 سنه تو تشوف تلقى اي نحكي لك
3: تقريبا واحد لعب 10 سنين في اللونيفو واحد لعب 3 سنين ولا 4 سنين
2: تلقى تقريبا عندهم نفس
3: قديده ترجع له بعد عامين تشوف الراسيو نتاع الكونفرسيون داير اني كنت نحكي مع كريم عمناول الراسيو نتاع كونفرسيون نتاع قديده نتاع عمناول مع كلوب افريكان برتير من جانفي مش هو بيدو نتاع العام ونص اللي قبلهم مع ستال ومش هو بيدو تو قاعد الحاجه باه هو اون كورب اسوندون الوليد يمشي يتحسن دونك كان بالبروفيل هذايا يولي يعمل في 12 و14 هدف ويساهم ويخلي صحابه يجيو معناها في ظهره كسوا لي روليور والا لي معناها لي زيليه وحتى لي ميليو تيران يلوجوا على الكره الثانيه.
1: احمد الفريخ يقول لي ذكرنا بتريزيجي مع اليوفي كالبونتويت اللي ما تفهمش كيف جاتك ما تسقوا حد بونت
3: شوتر تريزيجي شوتر بريز دو فولي
2: وفي الاخر بالكل هو اي ملاعب لازم يفهم معناها كسوا التكون ولا غيره لازم كيما نقولوا كي يوصل 25 سنه يبدا فاهم روحه بروفيله شنو يعرف لي بوين فور اللي فريمون قد يستغلهم ديما ولي بوان فاب اللي يحاول الماكسيموم بوسيبل يحطوهم ما عطلوش
3: العباد تحب تبوب
1: خلينا في
3: جست بربي خلينا نكمل هذه العباد تحب تبوب لي زاتاكون راهو بارفوا اتاكون ما تنجمش تطبع عليه ما تنجمش معناها تلصق عليه اتيكيت اللي هو ما ينجمهاش معناها واوليفر بيروف عمل كارير كامله براسه معناها الراجل في الارسيلمون في البريسينغ في كذا مي في الفينيسيون 70% من الاهداف براس فهمتني ايش حبيت نقول لك بيبو انزاغي عمل كارير كامله بالبوزيسيونمون وبالليني وبالورجو وبكذا رونالدو عمل كارير كامله يخرج لبرا نحكي داليما يخرج المره كذا فان باستن عمل كارير كامله بالتير وبالراس وبالفينيس وبالدريبل كل واحد ولي كاركتيرستيك بتاعه جون بير بابام اللي قبل 90 فهمت كل واحد ما تنجمش تجي اليوم انت قديده قول له نحبك تخرج 35 متر وتعمل اون دو تحط لي 90
2: هو هذا اللي
3: انت ماهر كنزاري لازم يوظف الماكسيموم لي كاليتي نتاعو يرسلي يضرب يمشي يحاول يلقى دوزيام بال يلعب الاون دو ومثال نقصه شويه تو كينزومبي يبدا يلعب في الشيره اليمين ديما جينيرالمون يرجع ويشوط اخرج اعمل معاه اون دو مسو خليه عطيه ساقه فهمت حبيت اقول
2: نجم يكون في الانيماسيون هو مطالب انه هو يقعد في البوكس ومش مطالب انه هو يديكروشي لكن في المجمل واش جبت على النقطه هذه خاطر
1: حكينا على اتحاد بن قردان
2: اي تنحكي تنحكي
1: لا مش تو نحكي وخاطر ما عادش وقت مازال 11 دقيقه مازال
3: ما تشوف تو نحكي وكغدو ساعه وتحب تعمل اناليز وشفروات
1: اي بقى كومين زاد اتحاد بن قردان
3: لازمك توقف الوقت
2: الحقيقه انا بن قردان واحد الناس
1: خوش ادركم كرونو
2: وليت
1: انا
2: واحد الناس معناها وليت نحس بن قردان مش الكونستا فيريديك معناتها موجود وليت جمعيه بريفيري عند لي جوار كيما نقولوا كونفيرمي قبل ومشيتش معهم الدنيا مع كيلكو بار وليت تمشي معناتها ستاسيون تكون باهيه فيها اتموسفير باهي ممكن فلوس باهيه اسامي اللي فيها راهو معناتها الاكسبيريونس على الاخر معناتها الاسامي نتاع اتحاد بن قردان الحقيقه من النوع نتاع الجمعيات اذا كان يركحت مع انترينور معناها وسي يفكر مليح سفيان الحيدوسي ينجم يقلق اي جمعيه راهو باللي ريسورس هو اللي عنده كمدرب مع لي زيليمون ديكسبيريونس اللي عنده الحقيقه فريق
3: جا في بالي وعامله ماتش محترم جدا مع
2: الحقيقه فريق ينجم يقلق
1: ممتاز
2: ينجم يقلق الفريق
3: تري بيان ستركتوري
2: وما نعرفش اسكو ادريس المحيسي مضروب ولا اذا كان ادريس المحيسي مش مضروب راهو معناها باش شكون يلعب الماتش هذا ولا اي ماتش راهو اليمون يقلق برشا
3: يبدا من البنك
2: غازي العيادي معناها اليمون كيف قاعد يعرف كيفاش يقلق بن قردان لازم تقرا له برشا حسابات في اي فريق الافريقي ولا غيره
1: الاتحاد المونستيري النادي البنزرتي بطريقه اسرع الان
2: بنستيرو بنزرت بالنسبه لي انا المستير من الفرق اللي سنا معناتها لازم نشاهدوها الحقيقه فما فوليوم باهي وفما افكار
1: باهي بانديكس 165
2: قراب البعض وحكينا احنا النادي البنزرتي قبل ماتش السي اس قلنا راهي تخلق تقريبا في 6 فرص كان 6.5 اظن او 6. ماتش السي اس ممكن تحل شويه في الفراسيو تخلق في 6 فرص تقريبا ليكس جي نتاعها نتاع بنزرت 1.5 مرتفع الاتحاد المونستيري 2.22 الحقيقه معناتها الاطار الفني نتاع
3: اكثر مباريات ينتظروا فيها
2: هدف اي الحقيقه المدرب نتاع الاتحاد المونستيري انا شاهدت المونستيري معناتها ركزت معاه وشفت حتى في ماتش ميكو هذا فرق الحقيقه فما افكار واضحه لا مش حتى مش حكيت هجومي كريم لكن كي تلقى كل ملاعب يشد الكره يعرف روحه وين مش يمشي كي تبدا كره ماهوش عنده يعرف ان ليزون مش يمشي يطيح فيها الكره مش وين ليزون مش يفك فيهم الكره ويعمل ليزار سيلمون تفهم اللي راهو الفكر العام واضح واللي الرساله قاعده توصل مستاف تكنيك للملاعبيه ومن بعد باش يقعدوا حاجات نتاع فورم نتاع ملاعبيه باش يقعدوا حاجات نتاع مانجمنت مثلا نتاع كل ما بونيفيكاسيون والفلوس في وقتها الحاجات نتاع
3: جيسيون ديما على السي ا بي اللي هي سي ا بي تخلق في برشا كوره وتسجل في برشا اهداف تخلق برشا فرص مع المباراه الاخيره مع السي اس اس ما كانتش في احسن حالاتها وجربت برشا من البعيد دحمان تصدى 3 أو 4 تسديدات لكنها ما وصلتش لل 18 متر معناها ما دخلتش الوسط السيرفاس ما جابتش فرص لكن السي ا بي قاعده الى يوم الناس هذا 6 فرص تخلق فيها في المباراه تعمل في 1.53 اي جي اللي هي معناها كل 4 مباريات عندها براتيكمون فهمتي 6 اهداف ماهيش قاعده تسجل فيهم 0.75 برك بشطر معناها معناتها تخلق 5 فرص تمركي فهمتي
2: كان مثلا في الكور في
3: الكور تعطي في هدف في المباراه ضدها
2: في الكور نتاع بنزرت مع ماتش سيسيس الحاجه الباهيه اللي كونه في ال 75 دقيقه معناتها بعد 75 دقيقه الكور نتاعها عاودت طلعت
3: بعد 60 دقيقه تحس النص على الاخرانيه ولا
2: معناها معناها الكيبا حتى هي خاسره مثلا زوز بلاش ما يفقدوش ويحاولوا يمشيوا القدام لا انا معناتها نحب يعجبوني الفرق والمدربين كي يبداوا حتى مهما كانت النتيجه ديما الافكار تقعد هي بيدا يقعدوا كما نقولوا احنا مرتاحين ويحاولوا يطبقوا افكارهم خاطر بهذه الطريقه باش نجم يطلع المستوى في الكوره ككل
1: النجم الساحلي مباراه لحتى وكمان 4 مباريات بالسبت النجم الساحلي نادي حمام الانف
2: النجم الساحلي 158 عندك جنال 151 نادي حمام الانف الاهداف المسجله نادي حمام الانف في الباز اللي عندنا 0-1-25 نجم الرياضي الساحلي لي دويل ديفونسيف غانيي 53% مقابل 56% لنادي حمام الانف بالنسبه لي دويل اوفنسيف 47-43 بالنسبه للبوسيسيون دبال 59-46 لي زوكازيون بيوت تقريبا النجم الساحلي 5.25 حمام الانف 1.5 والليكس جي 1.60 النجم الرياضي الساحلي 0.37 بالنسبه للنادي حمام الانف
1: باه دكتور نمشيو للليتوال ساعه قبل كل شيء الليتوال ايكيب دو بوسيسيون سنا بارابور عملوا معناتها كيف نحكيو على 59% تقريبا 60% بوسيسيون دلابال عند النادي الافريقي وتقريبا عند النجم الساحلي وثالث فرق الرابطه المحترفه الاولى في البوسيسيون بعد الترجي والافريقي وكذلك كذلك تخلق فرص صحيح اكس جي 1.6 ولكن وتعمل في 5.25 فرصة محققة في كل مباراة ولكن هدف 0.25 في كل مباراة ثم رتاج كبير
3: فما رتاج كبير ما فماش تجسيم ما أقل من ربع معناها التجسيم برابور على الفرص اللي تخلق فيهم وأيضا بيانسور دي مومون اللي هي تشد الكرة وتعطي برشا ديزيسباس وترانزيسيون للفرق اللي يلعبوا ضدها مطالب النجم الساحلي بأكثر تركيز معناها في الفاز ديفونسيف مطالب أكثر معناها ديزابيل يكونوا بلو ترانشان واللابور متاع الأظهرة مازلنا ما شفناش الحقيقة كشريدة وغوما مازلنا نستناو فيهم في أحسن
2: غوما مصاب
3: في بالي نحكي قبل كنا نستناو فيه في أحسن حالات والحقيقة اللي كريناه يلعب حتى بالجنوير معناها مصاب النجم الساحلي الحقيقة مطالب باش يكون بلو ترانشان في 18 متر باش يحاول كيفاش يسجل أهداف لأنه اليوم بقدوم كينغسلي دو اللي هو يعرف براتيكمان البطولة التونسية معناها بحذافيرها ولو أنه يقال أنه قريب برشا من الفورما نزل تنقصه جوست 10% على الفورما الأوبتيمال متاعه إن شاء الله ديسي فهمتني أسبوعين يكون في الفورما 100% ونتصور نجم الساحلي باش يلقى خيار ممتاز وممتاز جدا ينجم لاعب هجومي يقلق لزاكسيو يتكوى عليه مهم برشا في الكرة الثابتة مهم برشا في العمليات معناها تأخذوهات في دومي زيسباس
1: باركونتر الهمهامة دكتور
2: صفر ردف
1: ساعة قبل كل شيء لزوكازيون دبوت ما تلقاو فرصة ونصف في كل مباراة فرصة ونصف فقط أنت رقم ضعيف
3: حالة كارثية
1: وديكزيز فرصة 37 معناتها على كل 3 مباريات
2: مسجل هدف
1: بنسبة أهداف المتوقع مسجل هدف على كل 3 مباريات وماش أصلا قاعدة تسجل فيه معناتها أرقام هجومية ضعيفة جدا
3: صحيح هذا حكيناه معناها من أول السيزون
1: راهو فما اللي بقية إحصائيات مش خايبة
3: ماهوش خايبه في
1: فولي ديفونسيف
3: فولي ديفونسيف ما قلنا كي تبدا ناقص على مستوى الكاليتي وعلى مستوى معناها الفينيسيون وخلق الفرص والتجسيم فرص تو كومبونس تحاول كيفاش تلقى معناها نودر فولي تتميز فيه اللي هو الثنائيات واللي هو لي دويل واللي هو خاصه في الفولي ديفونسيف وتكون مركز تكون كذا حاول شمس الدين زوادي حاول باش يعطي اون سيرتين ستابيليتي للجمعيه حاول باش يعطي معناها فهمتي
2: انت
3: في بالي باش يخرج ما عرفش
2: خرج في بالي خرج ولا ما عرفش مانيش متاكد اللي سمعته كونه فما ممكن شويه مشاكل لكن الحقيقه الرسوس اللي قدام عنده ما كانتش معناها ما كانتش معناتها فما
3: اسيد شويه بلاي ميكر بنتي بدار اللي كان
1: هذه نشوفوا الكامارجي
2: وفما كامارجي بتتر بتتر كامارجي يلعب الماتش هذا
1: والشامخي كذلك هذوما اللاعبين اللي تمام
2: كامارجي
3: شامخي
1: بشامخي
3: اساسا ماما كامارجي مش كانوا مركز يصعبون 10 ماتشات في 4 سنين
2: بنجردان بنجردان عمل
3: ليكيب ناسيونال عمل اون سيليكسيون هذا مش غلط
2: اي اما عمل بريستاسيون باه برشا برشا
3: نرجع
1: اي سيدي دقه ساعه الحقيقه برونوستيك
2: الدنيا بلاستيك بدينا انا الاول خاطر كل مره صادوك يفك لي
1: على الاقل تعدى الانديكاتيف
2: لا
1: ما تفكش الانديكاتيف فك الصادق وبعد
3: بعد خويا خوش
1: خيش نعملوا سبت بحد ولا ماتش بماتش
3: سبت احد سبت وحده وبعد
1: احد لا لا لا مع شكون الاول
3: ديما هو الاول
1: ديما هو الاول خويا مكبر قلبك
2: يرحم
1: خويا الدكاتره كلها كده
2: عنده قضية عندي ذك
3: والله شيء ايوه
1: السبت
2: ايوه
1: ماضي ساعتين ونص مع لعب حمد العقربي بيرادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي الاولمبي البيجي
2: 3-1 لسبيرونس
3: نيم بلاش ترجي
1: ملعب 15 اكتوبر السبت ماضي ساعتين ونص النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري
2: 2-1 مستير
1: تقدم سقيت الدير النادي الرياضي الصفاقسي
2: 2-1 اساس
3: 1-1
1: اتحاد بن قردان النادي الافريقي
2: 2-1 الافريقي
3: 1-1
1: نهار الاحد بعدي ساعتين ونص 4 مباريات ملعب الشادي زويت شبيبة العمران مستقبل المرسى
2: 1 بلاس المرسى
3: 2-1 عمران
1: ملعب اولمبي سوسا النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الانف
2: 3 بلاس الاتواء
3: 2 بلاش نجم الساحلي
1: نجم المتلوي الملعب التونسي
2: 2 بلاش الاستاد
1: في المتلوي لا
2: اي في المتلوي
1: واضح
3: 1-2 الاستاد 2-1 الاستاد
1: ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي امل الحمام سوسة
2: 2-1 جرجيس
3: 1-1
1: 1-1 شكرا دكتور. شكرا وسيم. الأخبار رجعنا معكم في داتا فوت متواصلين الخمسة على العشية.
0: داتا فوت كل خميس وجمعة بثلاثة للخمسة على العشية مع كريم مقني على ديوان FM سبورغرام.
4: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
4: ديوان FM.
5: ديوان FM على فرد موجة.
4: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. البريد التونسي والاتحاد الافريقي للبريد يوقعان اليوم اتفاقية شراكة إطارية، ستتبعها اتفاقيات أخرى لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين ولتطوير الخدمات البريدية والمالية والرقمية، حسب ما أفاد به مدير عام البريد التونسي ياسين فريعة في تصريح لديوان فام.
2: اتفاقية البريد، احنا كبريد تونسي استراتيجيتنا الدولية ديما معنا العمق مع الاتحاد البريد العالمي، مع في المجال العربي في المجال الافريقي، واليوم عملنا اتفاقية إطارية مع الاتحاد الافريقي للبريد باش نطوروا تبادل الخبرات. عندنا خبرات كبيره احنا في مجالات البريد، نبادلوا الخبرات مع المؤسسات البريديه الاخرى، وان شاء الله هي الاتفاقيه الاتاريه اللي باش نسيروا معها اتفاقيات اخرين باش فيها تبادل تجارب وتبادل مشاريع.
1: المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يؤكد أن رقم معاملات تصدير التمور التونسية بلغ نحو 1,000,000 دينار، فيما وصلت كميات التصدير إلى حوالي 180,000 طن، مشيرا إلى أن معدل سعر تصدير التمور يبلغ 6 دنانير و200 مليم للكيلوغرام الواحد، في حين يشتريها المستهلك التونسي بسعر يصل إلى 7 دنانير للكيلوغرام الواحد.
3: رقم مهم جدا في منظومة التمور. سنة الحصول حتى 31 أوت بلغنا رقم معاملات وصل تقريب 1,000,000,000,000، رقم جميل. تصدير وصلنا تقريب 180,000 طن، دونك فما تطور، فما توسع الرقعة بتاع الحرفاء تقريبا في دول كثيرة برشا. الرقم 1,000,000,000,000 نجمو نبنيو عليه ورغم قعدنا مخزون، ولكن كي نقول في هذا كل فما رقم نحب نشير له زاد. لو تعرفوا للدقلة نصدروا فيها بأقل من السعر اللي ياكل فيه التونسي، معدل سعر التصدير 6 دينارات و200، بينما التونسي أنا شريتها البارح من طوزر جاتني من قبل شريتها ب7 دينارات، مواطن تونسي. دونك رقم مهم جدا الكمية، ونجمو نزيدو نطوروا. علاش؟ خاطر عندنا عديد الزراعات جديدة، يأكد لي حتى زميل رئيس اتحاد قفصة فما زراعات سقوية جديدة في قفصة، توسعات جديدة في قبلي طوزر، ومع كل أسف وزارة فلاحة اليوم ما تستعرفش بهم خاطر عملوا أبار عشوائي، وذاك الواقع يقولك جاري خذاه وأنا متحرمنيش، وهما اللي قاعدين يمولوا في السوق المحلية وهما اللي يمولوا في التصدير، ومن جهة أخرى ما نستعرفوش بهم.
1: حملة نفذتها بلدية تونس لإزالة وحجز عربات منتصبين العشوائيين وسط العاصمة تسفر عن حجز 535 عربة يدوية حديدية وخشبية، إضافة إلى حجز حمولة 5 شخص

0: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط في الجيش الأمريكي نضال مالك حسن المدان بقتل 13 شخصا في حادث إطلاق نار بقاعدة فورت هود العسكرية عام 2009 ستنقل مباشرة عبر البث الحي. وأكد وزير الحرب بيت هيكزيث أن تنفيذ حكم الإعدام سيتم رميا بالرصاص في القاعدة بتاريخ 3 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي لم ينفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق أي من أفراده منذ الحرب العالمية الثانية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: www.athletic.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 352-442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للـ5 متاع العشية. كنا نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تقريبا جينا على أغلب المباريات، مالوريزمون ما نجموش ناخذ كل المباريات، تقريبا 8 مباريات خاصة كيف نتعمقوا بالإحصائيات. كواليس الجلسة العامة للترجي الرياضي التونسي، نجح الفريق ولا لا في تحقيق التوازن المالي ومساهمات الجماهير، المداخيل، المصاريف وكل ما إلى ذلك، كذلك مساهمة حمدي المدب. على كل جلسة عامة خاصة بآخر 3 مواسم، اليوم 25-26 24-25 و23-24، دونك الجلسة العامة مبدئيا تأجل انطلاقها إلى الساعة 5 لعدم اكتمال النصاب على ما يبدو، دونك كانت من المفترض تبدأ الأربعة بتاع العشية، ولكن من المفترض يكون عندنا الأرقام من عند مبعوثنا إلى الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي عبد السلام المقرني مراسلنا على عين المكان. عبد السلام لحظات ويكون موجود معنا، به في انتظار انه يكون موجود معنا. دولاد حكيتوا على ماتشوات الرابطة المحترفة الاولى، ثم الملعب التونسي ما حكيتوش عليها، فقط نكملوا مع الملعب التونسي لانه برشا يبعثونا يقولنا شبيكم ما حكيتوش على البقلاوة، والله ما له رزمون الوقت، ماذا بينا نحكيوا على كل النوادي وخاصة دولاد، كل مرة قولوا لهم يهديكم يهديكم يهديكم الوقت. بيونتوك يلا الملعب التونسي نجم المتلويه حلو ميكرو بربي ترى طلع لا ميكرو ميكرو
3: بجست معنا قلنا راهو الملعب التونسي باش يربح في المتلوي، نحكي على روحي انا بيان سور. الملعب التونسي ينطلق بندكس اعلى من نجم المتلوي بكثير، 163-148 نجم المتلوي
2: وقياسا بوضعية المتلوي والضربات.
3: عدد الاهداف النجم المتلوي 0.5 هدف معدل اللي هو شوية، 1.67 الملعب التونسي، ديويل تقريبا 51-54 تفوق المتلوي، ديويل ديفونسيف، ديويل اوفونسيف 43 ستاتيوزيان 49 نجم المتلوي، البوسيسيون 50-41 نجم المتلوي، معنا المفروض ملعب تونسي يشد الكرة أكثر. ليكس جي 2.08 ملعب تونسي، 0.98 للنجم المتلوي، والأهداف نسبة الأهداف معناتها المتوقع أنه يقبلوها 0.68 ملعب تونسي، 1.26 للنجم المتلوي. الأرقام هذه تترجم معنا الأسبقية متاع الملعب التونسي دون فاسون جنرال، نزيدوا عليها الكونتكست الخايب اللي فيه نجم متلوي حكينا فيه الأسبوع الفارط، معناها دور بريز الأسبوع اللي فارط والأسبوع هذا حكينا فيه الموضوع مرتين متاع نجم متلوي هنا في ذات الديوان. الحقيقة الوضعية ما هيش باهية، الكونتكست جنرال ما هوش باهي في المتلوي، الحاجة هذه تخلي الأرقام ممسي الأرقام أنت عندك في مخك، معناها كما نقولوا حاجات باش تباز عليهم انطلاقا من الداتا، في كونتكست كيما هكا ممكن الداتا ما تقضيش برشا، دوك اسبيرون بيان للوضعيه نتاع المتلوي معناها يخرج منها في اقرب وقت، اللي هي قلنا كيما العاده معناها مره متلوي مره جابس ومره
2: ثلاث نقاط من 4 مباريات، ثلاث نقاط من 4 مباريات،
3: وكل مره تنقز الكريز
4: ماتش المتلوي
2: ربح ماتش وحيد،
4: حمام سوسه ربح كان مش غلط نتذكر ربح،
3: معناها المشكله الكريز هذه كل مره تظهر لنا في جمعيه، كل مره تكون كما نقولوا اقوى الكريز هذه في جمعيه من الجمعيات،
4: ما مشكله سنة اللي متلوي توا تلعب دوميسيل وهي قوتها العوام السابقه الكل دوميسيل، معناها كان ما توصلش باش كونكريتيزي لافونتاج انتر بارونتيز اللي عندها الملعب اللي هي مستانسه بيه، لو انه ملعب غير صالح لكره القدم،
2: انه حتى مع الافريقي ما عملتش مباراه سيئه،
4: ما عملتش مباراه متوسطه الجورنيه الاولى، مي توا ستاتيونيزيان خير برشا، ملعب التونسي تخلق في كجي ممتاز جدا، هدفين راهو ليكيفالون نتاع كيما مستير وكيما الكلوب، معناه فرق
3: فما فوليوم فما فوليوم محترم،
4: ما يستقبل فيه اهداف، ما يشتعطي في الفرصه للادفيرسير باش يمركي برشا،
3: والحاجه المميزه
4: في الملعب التونسي الحقيقه في كورب اسوندونت، وعنده لاعبين اليوم قادرين باش يعملوا الفرق في كل وقت، وعنده زاد مدرب محترم جدا،
3: والحاجه
4: المميزه في لعب معناها
3: الحاجه المميزه
4: عسري، خلينا نقول
3: الحاجه المميزه في الملعب التونسي في اخر 3-4 سنين دوك اللي كونه بالرغم من فما روتاسيون في الافكتيف من ليكيبات القلائل اللي نحكيوا على الكويزيون ايتو
4: معناها المانتيان الاسبري هو بيده
3: صحيح الفلسفه هي بيده الاستراتيجي جنرال هي بيده مالغري كو فما 3-4 اسامي كل عام يخرجوا من الاستاد معناتها يمشي ويتباعوا يصير لهم دي ترانسفير وتاخذ استاد دي زيليمون اخرين تاخذ دي بروفيل سواء باش تعاود تظهرهم ولا دي بروفيل ما يعرفهم حتى حد قبل
4: الجمعيات اللي تكونكريتيزي الفرص ايه. 31.7%
3: اما المانجمنت بصفه عامه نتاع الملعب التونسي في اخر 3-4 سنين الحقيقه عارف كيفاش كيفاش يصير
2: الكالندري زاد ما خدمتش الملعب التونسي
4: ملعبتش
2: مع الكالندري كاسحة شوية معناتها ايه. تمشي تلعب في مستير لعبت هي
4: عامل سنين
2: في مستير تستقبل النادي الصفاقسي عندك مباراة مع حمام سوسة في حمام سوسة على أساس أنك تستقبل النادي الأفريقي داير الكالندري
4: مباريات كورسي شوية
2: توا تمشي للمتلوي في المتلوي معناتها فريمون خمسة جولات صعيبة شوية
4: صحيح صحيح ماهوش مهم جولات يخليوك تدخل في نسق المباريات بشوية بشوية لازمك تكون أفهم المباريات الأولى وكي تعرف يجي مدرب جديد
2: حتى بارابور دوتر كلوب كما سقيت الدير كالندري بليز مؤثر شويه سيس كالندري مش خايبه
4: بون على لو ميريت سقيت الدير على لو ميريت اللي كي جاوا المباريات اونتر بارونتيس فرد نيفو هي وياها ربحتهم
2: وتعادلت برا
4: والملعب التونسي اي وتعادلت تونسي الملعب التونسي زاد توا ينجم يبوس استيمي معناها اورو اللي هو خرج من المباريات هذه باقل اضرار وينجم من بعد يرولونسي لانه يا دو لا كاليتي وفما ان فون جو معين وفما فرص وفيرتيكاليتي
2: خليني نذكركم بترتيب الرابطه المحترفه الاولى قبل انطلاق الجوله في انتظار عبد السلام موجود معنا بالهاتف في انتظار يزيد يبوب اكثر او يسمع فينا يبوب اكثر افكار لانه تو مازال كيف خذا التقرير المالي
3: دونك
2: باش علق
3: شكرا على روحه
2: خويا ريفز على روحك فلوريسون ورقه
3: جوست كلمه على
4: استاد
3: كريم
4: اسبري داتا
3: بالله كريم كلمه على ستاتيو زين خاطر انا نحب معناها كل ما نلقى وقت نحكي على داتا فهم لاعبين نحب نمونسيونيهم لواش باش اول حاجه انكوراجمون اللي المهم وثاني حاجه باش معناها نفالوريزي والخدمه اللي تصير في 4 و5 فهم محمد امين الخميسي معناها الحقيقه في كور باهيه وبروفيل باهي معناتها يلعب اريير جوش ويلعب ايلي جوش ملاعبي هذا الحقيقه عنده طاقات باهيه ينجم يكون ايليمون باهي في قادم معناتها في قادم الاشهر للملعب التونسي اللي هو تو حاليا عنده احسن اندكس في الملعب التونسي اللي بعده وائل الورغمي ويوسف السافي وعزيز السيحي ليزيليمون هذوما قاعدين في كور باهيه قاعدين يوريو فوتبول باهي
2: ورغمي
3: ويوسف السافي الحقيقه لاعب ممتع معناها وعنده الباجاج نتاع كوره اللي محبوب عند الناس الكل معناتها يحبوا كتوش دبال نتاعو يتو ويتحرك ان بو بارتو عزيز ساحي ولد النادي الصفاقسي اريير جوش قاعد يعطي في بريستاسيون باهيه دونك الملعب التونسي بصفه عامه والحاجه هذه معناتها نحبذها انا في الفرق كل ما تصير باساسيون بين ملاعبي وملاعبي ولا يخرج ملاعبي يدخل ملاعبي تحس تصير دون فاسون تري فلويد معناها وما تحسش بالملاعبي اللي غاب اسبيرون بيان الملعب التونسي يوصل لاحسن مستويات في قدم
2: الافريقي والترجي الرياضي التونسي 9 نقاط لكل فريق النادي الافريقي منقوص من المباراه ثم 8 نقاط النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان الاتحاد المونستيري وتقدم سقيت الدير شبيبة العمران والنادي البنزرتي 7 نقاط لكل فريق الملعب التونسي 4 نقاط منقوص من مباراة كذلك مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي ب4 نقاط والترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلاوي 3 نقاط لكل فريق الأولمبي البيجي 2 أمل حمام سوسة 1 والهامهامة 0 من النقاط ومن المفترض أن المرسى نقولوا عندها نقطة والنجم الرياضي الساحلي 4 نقاط ومنقوص من المباراة والهمهامة والمستقبل مرسى نقطة ومنقوص من المباراة لأنه قرار رابطة وبإعادة المباراة في انتظار مكتب الاستئناف ولجنة الاستئناف ماذا ستقرر في هذا الملف عبد السلام المقراني مباشرة من القاعة اللي تحتضن الجلسة العامة التقييمية للترجي الرياضي التونسي عبد السلام مرحبا
1: مرحبا بك كريم تحية ليك تحية للضيوف الكرام في الاستوديو نحن متواجدون يعني في احد النزول في ضاحية جمرت لمواكبة الجلسة العامة
2: به عبد السلام في انتظار اني بعطاو نسمع فيك بالكدا قلت لك انطلقت الجلسة العامة ولا ما زالت عاودي برافو
1: كريم الجلسة العامة تأجلت بساعة لعدم اكتمال النصاب كانت يعني من المفروض الساعة 4 تأجلت بساعة والساعة 5 هو موعد انطلاق الجلسة العامة نعطيك
2: قبل الاحصائيات من المفترض انه النصاب قداش يكون عندك حسب التقريب قداش يكون النصاب وقداش الحضور عبد السلام عبد السلام عندك قديش النصاب وقديش الحضور من المفترض يزم يكون موجود وقديش الحضور حاليا؟ قلت لك هل عندك النصاب قديش بالضبط عدد الأشخاص اللي يلزم يكونوا موجودين وكذلك عدد الحضور تقريبا قديش؟ بنعاودوا نتصلوا بعبد السلام، نعاودوا نتصلوا بعبد السلام في انتظار انه اللي يسمعنا بالكدا وناخذوا من عنده اكثر. مش ماشي مع عبد السلام اليوم هكا ولا دكتور؟ مش ماشي معه
4: ما داتا ليه برشا كثروا عليه خلط عليه زيت
2: وماء الريزو داتا
4: صحيح تنوامر ومليارات وكل دخل بعض عبد السلام برنا
2: باه انتو كا دونك بعد شويه موجود معنا عبد السلام. عبد السلام بنعاودوا نتصلوا به، نعاودوا نتصلوا به. عبد السلام 701 على 2 تسمع ولا ما تفريمو ده؟ عبد السلام باه واضح واضح في انتظار انه يكون باه باه
3: يا رفيق اللي زدت في نصي
2: هو عبد السلام برامو مش قاعد يسمع فينا دونك قاعد يتكلم وشكون و702 على 2 وعامل دروا انت ايش عامل يا وزيب؟
3: انا عامل كونتابيليتي ومانجمنت
2: فرصة باش نعرف الدكتور ايش عامل برشا بوليمين في الرياض الاخرى طبعا ليش يقول لك دكتور؟ خاطر قاري 7 سنين بعد البنك
4: يعني ماني فاهم بوليميك على شنو
2: والله ما
3: خلينا في الدوتا
4: احنا نحكيو في الكوره توا
2: انت والدكتور تعزز الشكوك
4: لا وين عزز الشكوك انا حكيو في الكوره والدكتور دكتور والانجنيور انجنيور ولا فهمتي ولا ديبلومي
2: معناها
4: انفورماتيك دو جيستيون معناها اون با بوزوان دو بروفي سا فهمتي وسا افونس اكوا معناها في الاخر
3: خلينا في الجلسه
2: ما عندك شكون تجاوب
4: وما عندي شكون تجاوب شوف شي يزيدني
2: يلا نمشيو عبد السلام المقرني اللي عامل دروا وعامل كونتابيليتي في بركات على خويا مرحبا عبد السلام
1: شكرا لك كريم ان شاء الله يكون الصوت واضح حكايه
2: هكا واضح خويا 5 على 5 قلت تاجيل الجلسه العامه لعدم اكتمال النصاب هل انه النصاب قديش العدد تقريبا اللي جاء وقديش النصاب بالضبط لازم يكون موجود عندك المعلومه هذه ولا
1: النصاب 701 كريم لازم يكتمل الحضور الكامل لكن النصاب يعني لبدايه الجلسه العامه 350 زائد 1 لبدايه الجلسه العامه العاديه للترجي الرياضي التونسي مازال لم يكتمل هذا العدد حقيقه في القاعه كريم لكن الجلسه العامه ستنطلق مع الخامسه بوضوح في هذه الجلسه العامه نذكر لثلاثه
2: سنوات مهما كان العدد للحضور الخمسه تاع الاشياء تنطلق
1: مهما كان العدد
2: واضح يا سيدي ايش عندنا في الجلسه العامه ابرز الوجوه تقريبا الحاضرة ساعة قبل ما ندخل في الأمور المالية ثم وجوه حاضرة شفتها في الكواليس قبل انطلاق الجلسة ولا ما زال بكري الحديث على الموضوع هذا في انتظار انطلاق
1: رئيس فرع كرة اليد السيد هيكل مغنم السيد فاروق كاتو يعني والوجوه الإعلامية أكيد الزملاء أكيد حاضرين وبداية وفد يعني إداري الترجي الرياضي التونسي من الهيئة المديرة شيئا فشيئا هنا كريم في القاعة لحضور هذه الجلسة العامة
2: باه سيدي أعطينا الجوانب المالية
1: بالنسبة للأهم هو الجانب المالي حقيقة نعطيك الأرقام بالنسبة لموسم 23-24 كريم بالنسبة للمداخيل الترجي الرياضي التونسي تذكر المباريات المحلية المدخول 379 مليون المسابقات الأفريقية بالنسبة للمداخيل المسابقات الأفريقية والعربية العالمية 13 مليار و824 مليون بالنسبة لاشتراكات كرة القدم كرة القدم عفوا 4 مليون دينار و640 مليون يعني مجموع المداخيل الملاعب في حدود 18 مليار و800 مليون كريم بالنسبة لمداخيل التفويت في عقود اللاعبين نذكر موسم 23-24 بالنسبة للشركة الترجي الرياضي التونسي شركة الاتصالات في حدود 2 مليون دينار بالنسبة للمغازة 751 مليون والنزل في حدود 33 مليون مجموع المداخيل الكتب الاقتصادي الترجي والدين في حدود 2 مليارات و868 مليون بالنسبة للمداخيل الأخرى مداخيل الأكاديمية السباحة الحديقة الانخراطات مجموعة المداخيل في حدود 1.1 مليار مليون بالنسبة للاستشهار وجميع الشركات المجموعة بالنسبة للأشهار ومداخل التلفزة 18,681,000,000. بالنسبة لدعم رئيس الترجي الرياضي التونسي في موسم 23-24 في حدود المليار، ودعم الشركات والأحباء في حدود 380,000,000، ومنحة وزارة الرياضة والجامعة في حدود 260,000,000، يعني مجموع المساهمات في حدود المليار و600,000,000. مجموع المداخيل 45,527,000,000 في حدود من جانب آخر مجموع المصاريف 51,238,000,000 كريم، يعني فارق سلبي في حدود 5,710,000,000. هذا نذكر موسم
2: عود للرقم الأخير.
1: مجموع المداخيل 45,527,000,000، المصاريف 51,238,000,000، الفارق السلبي 5,710,000,000 كريم.
2: هذا موسم 2023-2024، أعطينا 24 هذا 23-24 ها؟
1: 23-24 اللي أعطيت كريم.
2: باش مازال عنا 24-25 و25-26
1: 24-25 بالنسبة للمداخيل.
2: أعطيني الإجمال، أعطيني كما قلت لي تو الجملة الأخيرة، مجمل المداخيل والمصاريف لموسم 2024-2025.
1: مجموع المداخيل 91,862,000,000، هذه المداخيل. بالنسبة لمجموع المصاريف 68,076,000,000، يعني الفارق الإيجابي 23,785,000,000 كريم.
2: هذا موسم 24-25 نشوفوا فيه إيجابي ب 23 مليار، واللي هو جاي سويت على الكوب دي موند دي كلوب لأنه فيها عديد المداخيل. موسم 25-26
1: الحقيقة ما زلنا ما تحصلناش على التقارير كريم في هذه الجلسة العامة، وقت نتحصلوا أكيد ندخل ونعطيك الأرقام.
2: الأحباء خذوا ولا تقارير ولا مازال؟
1: الأحباء خذوا موسم 23 موسم 23-24 و24-25 ومازال موسم 25-26 كامل.
2: طيب خذوا الأحباء موسم 25-26، يعني الأنباء اللي بالضبط تقول إنه الترجي بتاع 73 مليار و54 مليار وديفيسيت بتاع 19 مليار موسم 25-26 لحد الآن غير مؤكدة بالنسبة لي.
1: غير مؤكدة حقيقة وقت اللي نتحصلوا على المعلومة واضح والتقارير الرسمية
2: لأنها موجودة في بعض وسائل الإعلام، ولكن بتحفظ أنا أعطيتك المعلومة دونك إذا غير مؤكدة به شنو نجم نضيف والخط مش يبقى ليك في انتظار تحصلنا على 25-26
1: بالضبط كريم بالضبط
2: معنا ما نضيفه به واضح. نرجع لك تطلب الخط وقت اللي يبدأ عندك تقرير أو تقارير متاع سنة أو موسم الرياضي 2025-2026. نبدأ بيك توا وسيم، نشوف الفرق بين موسم 23-24 وبين 24-25 هو خاصة المشاركات الإقليمية وكيف يبدأ عندك نجاحات في المسابقات الإقليمية. ترجي يعمل فائض مالي ب 23.785 مليار موسم 24-25.
3: اي هو الحقيقة الموضوع هذا لازمنا نعمله فين داتا برنامج تاع فاينانس بالداتا، لانه هذا احنا مربوطين في كونتكست معنا
4: كالشو فينانس
3: كالشو فينانس اي بالضبط بالايطالي، لانه احنا مربوطين بكونتكست نتاع اقليم وكونتكست نتاع قاره وكونتكست عالمي. معناها نحكيوا هنا الترجي التونسي باقليم تاعو ما فماش مسابقات اقليميه ممكن ترجع كاس العرب ولا حاجه، وما فما عندنا مسابقه قاريه يشارك فيها الترجي التونسي اللي هي تجيب ديفوني، وفما تو ايشيل معناتها انترناسيونال اللي هو كاس العالم للانديه اللي معناتها لو كونستا واضح وصريح راهو ما عندك اذا كانك تحب تواصل في المستقبل نتاع الكره
4: 24 لاعب سوبر ليكس.
3: اي اي دونك اي معناتها بملخص الموضوع دونك اذا كان تحب تعمل بلو فاليو، اذا كان تحب تخلي عندك سوارد الكلمه المفضله نتاعك تخلي عندك لو ماكسيموم بوسيبل دو ريسورس، لازمك تكون حاضر وبقوه في المسابقات اللي برا من من من تونس. الحقيقه هذه الحكايه لازم يخمم فيها مش كان ترجي التونسي، لازم يخمم فيها ترجي التونسي والجامعه بالاساس، لانه الجامعه لازم تعاون الانديه كيفاش يعملوا ريستركتوراسيون، كيفاش يعاودوا يقفوا على ساقيهم، يعاودوا ياخذوا بلاصتهم في القاره وبالتالي ياخذوا بلاصتهم في العالم العالم باش نجموا نواكبوا العالم، لانه احنا في الاخر بكل ما نجموش نعملوا فوتبول منفصل على العالم، فوتبول نتاع تونس هكاو، واحنا لازم فوتبول.
4: اكل العباره الشهيره خلينا مركزين في كورتنا، خاطر احنا سواديزون عندنا كوره اخرى
3: من اكبر الاغلاط،
4: والعالم عنده كوره اخرى. خلينا من فرنسا والمانيا دكتور، خل ركزوا في كورتنا. ايش فيه؟ شو كورتنا مع رياضه اخرى؟
3: هو لا،
4: وهذا ينبع على السيد هو بجوده اللي يقول لك الارقام ما تعنينيش.
2: وبارادوكسال 25 و26 هذا ديجا حضر ومشكور. خلينا من عند صديق ايما زروق،
4: تحية
3: لي
2: صديق، كيف يبدأ زميل صحفي معترف بيه نقول له تحية، دونك نجمو ناخذو من عنده معناتها ما عندناش حتى اشكال. دونك يقول مداخيل 53 مليار موسم 25 26، المصاريف 72 مليار، والعز المالي 19 مليار. ما دكتور لهنا كيف نشوف موسم 23 24، عز 5 مليارات فاصل 7، بريسك 6 مليارات، ثم نلقى موسم 23 مليار الموسم اللي بعده فاض، ثم نلقى عز ب 19 مليار. كيف نعمل بيلون تقريبا نلقاه قد قد بريس.
4: اما اكثر من هذا
2: حتى نلقى في 3 سنين ثم زوز مواسم، موسم خاسرين فيه 6 مليارات بريسك 5.7، موسم 19 مليار، وموسم ربحين فيه ترجي 23 مليار.
4: ندخل اكثر
3: في انا فما جوست
4: على 3 سنين كريمك يستقيم، والترجي اترافير بارتيسيباسيون نتاعو في كاس العالم الانديه و ديفيرونت مسابقات اقليميه كيما كنا نحكيو على سوبر ليغ اللي فيها برشا فلوس زاده، والشامبيونز ليغ، وصل باش يعادل الموازنات الماديه نتاعو ولا فهمتني المصاريف نتاعو جراس للاكزرسيس 24 25، اللي دخل فيه 91 مليار. برافو، خدمه كبيره تخدمت اليشيل فني، واللي هي بعد
3: جابت
4: الفلوس على المستوى المادي. لكن يسأل أن يتساءل، هل أنه كل عام باش يولي فما كاس عالم؟ إيفيدامون لا،
2: كل أربع سنين،
4: كل أربع سنين. وفما أنديس آخر اللي هو أونتر بارونتيز لازم ناخذه بعين الاعتبار، واللي نتصور الفينانسيين تاع الترجي عندهم عليه ريد فلاج يقول الآخر تفاقم المصاريف
2: 51 ثم 68 ثم 72،
4: واضح. دونك المصاريف عادي اللي تمشي من 51 ل 68 اترافير البارتيسيباسيون تاع كاس العالم، وفما فهمتني وصلت في الشامبيونز ليغ وكذا، لكنه مش عادي اللي تزيد 20 مليار ما بين عام وعام، ومعام هذاك ما فيش شيء لا كوب دو موند لا وصلت فيه في الشامبيونز ليغ بعيد. ليك حب نقولوا اللي كونوا اليوم لو نحيو 30 مليون دينار الناس كل تعرفها نتاع كاس العالم الانديه،
2: تلقى 61 مليون دينار،
4: تلقى ترجي صور 45 مليون دينار في 23 24، واكسبتي 30 مليون دينار تلقى صور 61 مليون دينار، هو شيفر ممتاز جدا ما غير كوب ديومون.
2: عمل فينال شامبيونز ليغ، عمل سوبر ليغ، وعمل فينال شامبيونز ليغ،
4: صحيح. دونك
3: 25% زاد،
4: فوالا زاد 25%، لكن في 25 26 رجع براتيكمون كيما 23 24، زاد جوست 15%.
3: اي هذايا في
4: الجزائر، معناها ترجي بالعربي باش العباد تفهمنا قاعده تصرف في برشا فلوس، لازم الموازنات الماليه
2: ودخل في برشا فلوس،
4: ودخل في برشا فلوس، لكن سي با اونكور اسي. لاني تيب اللي نبنيو عليها هي لاني اللي ما فيهاش كوب دو مون، خاطر كوب دو مون تجي كل اربع سنين، معناها كوب دو مون تجي اربع سنين ما عادش نجم تغطي اربع سنين. كان انت باش تكمل بالعجز هذا راهو يولي
3: انا فما حاجه ما فهمتهاش.
4: 20 مليار سامحني، 20 مليار عجز راهو برش في عام برش، معناها انت لو تكمل على معناها الشكل هذه 27 27،
2: في الشيك في الشامبيونز ليغ والشيك في الشامبيونز هذا.
3: والله هو الشيك هذاك تبدا انت في اخر في مربع الشيك، راهو كي ترجموا فلوس راهو ماهوش حاجه كبيره،
4: اللي يخرج من الدمي فينال مش كيما اللي يمشي الفينال، مش كيما اللي يهز
3: ممكن ماشي
4: عندك لي مونطون فما غير لي 6.5 و4 و2 اللي يوصل دمي فينال يخرج دمي فينال ياخذ 2 مليون دولار
3: وسنا زادوا، راهو سنا يظهر لي زادوا. اما جوست انا حاجه من 10 العام اللي عملوا فيه 23 اللي عملوا فيه بلو فاليو ب 23
4: كوب دي موند
3: 24 25، العام اللي بعده معناتك موان 19 هكا ولا
4: موان 19،
3: معناها صارت 23 هذوكم تصرفوا وزادوا استحقوا فوقهم 19.
4: كل عام واحد، هاوش معناها هاوش دقيقة. 23 اللي صوروهم هذوما في 24 25 زادوا عليهم 49 باش صرفوا 72.
2: اي اما دكتور لهنا 19 مليار ديفيسيت، 19 مليار ديفيسيت موسم 25 26 داخلين فيه البيوع تاع عديد اللاعبين الصيف هذا ولا يدخل العام الجاي؟
4: لا لا ابارتي من 1 جويلي هذاك 26 27 يتحطوا في الاكزرسيس الجاي.
3: هو تو في نتخيل معنا في الجلسه العامه باش تقع بعض التفسيرات، اكيد المخرطين باش يطرحوا اسئله والاسئله هذه باش يتم معناها باش يتم تفسيرها.
4: جوست انا فما شي العباد باش ما تنساش باش تفهمنا بالقدا 25 26 العباد بتتر تقول علاش المصاريف هذه الكل. تبعني بالبيه ما بين 23 24 وما بين 24 25 و 25 26 في ال 24 25 وفي ال 25 26 اوسي بيان البلايلي كو تو جاي كو مريح كانوا يتقضاو مع بعضهم اون ماس سالاريال براتيكمون ما بين 8.5 و 9 مليون.
2: اما اليوم زادت تصرف 101
4: في العام.
2: سؤال يقول لك الترجي صرف 191 مليار في اخر ثلاثة مواسم.
4: إيه ودخل فلوس
2: دخل كيف دخل 91 و 45
4: يجيو 136
2: وكيف كيف
4: 137 بالفايت
2: 157 تقريبا كيف دخل قدم
4: كيف موازنات قد في الثلاث سنين الاخرانيين.
3: انا فما شيفر الحقيقه
4: مي مره اخرى ديما نقولوها الموازنات قد بالمشاركه في كاس العالم. راه المشاركه في كاس العالم و 30 مليون وسبونسورينغ تاع مشاركه كاس العالم مش باش يجيو كل عام. معناها اكزامبل كي نحطوا 26 27 و 27 28 اللي هما عامين ما غير كاس العالم خاطر كاس العالم 28 29 هذوك ينجم يلقى فيهم دي ديفيكولتي كان يكمل في المصاريف هذه. كان بلغتنا احنا في روايه اخرى يكبس السنتوره شويه ينجم يجي قد
2: لي مونطون هذوما نحطوا الناس تسمع فينا نحكيو على مليارات معناتها فهمت كسوا حبات رجيه وغيرها حبات رج لي مونطون اللي نسمع فيهم هذوما اللي كنت هذا وسيم يعكسوا حجم لونجو اللي موجود في تونس ولا حتى النوادي التونسية اللي تشارك في المسابقات القارية
3: في تونس معكس
2: والإقليمية
3: في تونس معكس لكن على الشيء الانترناسيونال معناه
4: كونتيننتال
3: اي وانترناسيونال الزوز يعكس اما انا فما شيفر الحقيقة كريم انا بالنسبه لي الارمو يظهر لنا اللي احنا ما احناش في احسن حالاتنا من حيث معناها كيفاش نقول البيئه نتاع كره قدم في تونس في العالم ونحكيو كي نقولوا عالم نحكيو بالاساس اوروبا البيتري ديما كسوا في الكلوب نتاع الكلوب دو فورماسيون ولا الكلوب نتاع التريدينغ اللي بيعوا يشريوا دوك والا الكلوب اليت اللي هما مش بيعوا يشريوا اما الاكثريه يجيبوا في جولات نقولوا احنا حاضرين الريال والسيتي وبرشلونه ايتو نقولوا البيتري ديما تتراوح معناها فما معدل نتاع 15% نحكيو بيتري اي جور دو ماتش مش بيتريكا وخاطر جور دو ماتش فيه لي زاتراكسيون فما كيما نقولوا مداخيل من نهار الماتش
4: يعني حق ذاته الستاديوم تو
3: برشا برشا برشا حاجات دونك المداخيل هذه نتاع البيتري وجور دو ماتش تقريبا في 15% انا من العام الاول هذا اللي زاد فينونسي ما
2: تعمل
3: ثلاث لحظه برك الترجي الرياضي التونسي 379 مليون
2: هكا مداخيل الترجي من التذاكر
3: اي عام
2: 23 24 379 الف دينار من التذاكر في مباريات البطوله 13 مليون دينار 13 مليار مداخيل التذاكر وليزابونمون في ماتشوات تشامبيونز ليغ و4 مليون دينار هي مداخيل اشتراكات مع بعضهم تقريبا 17.3 مليون دينار واللي تمثل نسبة 30% تقريبا من مداخيل الترجي من البيتري
4: عامتها
2: في 23-24
3: دونك هذه 30% معناها بارابور للعالم
2: محترم جدا
3: اكثر احنا برشا من اللي معناتها الترجي الرياضي التونسي اكثر برشا من اللي موجود في اوروبا
2: نظراً بالرغم نظراً لجماهيريه الترجي
3: لحظه بركه بالرغم اللي ما عندناش لي زاتراكسيون تاع نهار الماتش معناتها هذوما بيتريكا وراو 15% تاع اوروبا نحكي لك عليهم راهم فيهم بيتري وفيهم نهار الماتش فما ديزاكتيفيتي انكس اللي هما حول الملعب اللي دخلوا هذوك فلوس دونك انت الترجي الرياضي التونسي لهنا مدخلك 30% من
4: 13 سامحني بربي 13 مليون دينار شامبيونز ليغ درجه لعبه 6 ماتشات دوميسيل خذا 5 مليار دولار
2: هذوما اللي ملم علينا تو
4: اي اللي بينا يثبتوا خاطر الشيفر سامحني الشيفر ظهر لي اكزاجيري شوي
2: بها تو يثبت من عنده
4: قول لي 379 مليون شامبيونار او شويه درجه تعمل في ماتش
2: 4 مليارات اشتراكات
4: لا 4 مليارات اشتراكات
2: ما يفضلوش برشا تيكيات يا دكتور طبعاً. كيف الناس الكل 90% ياخذوا الاشتراكات يفضلوا 2000 و3000 تيكيات
4: يا ودي قالك 13 مليار في الشامبيونز ليغ هذيك
2: لا نحكي لك على التذاكر والاشتراكات
4: لا التذاكر معاك ينجم يعملهم
2: ممكن بمداخيل الشامبيونز ليغ معها ما تو يثبتنا
4: مداخيل الشامبيونز ليغ معناها بريمي معناها فلوس الشامبيونز ليغ عطاتهم الترجي اما مش بيتري
3: مش بيتري
4: ما يتبوبوش بيتري بربي دقيقه برك بربي جوست كلمه صغيره 379 مليون على 13 ماتش خاطر رحت قلنا ب 14 ظهر لي احنا عملت 13 ماتش معناها الترجي دخل في 30 مليون برك في الماتش
3: لا لا ما ما نتخيلش
4: انا شويه يعني. ظهر لي فما ليه فما غلطك
3: هو هو في الاخر بالكل باش نحبهم
4: الاربعه مليارات صحاح هذوكم
2: شوف تارجي بريسكي كامل في الـ في ليزابونمون نتاعو حتى يفضلوا حكايه فارغه تيكيت حكايه فارغه على الاخر على الاخر خاطر يبيع تقريبا الكاباسيتي المسموح بها بالدخول تكمل تكمل براتيكمون قبل ما تبدا سيزون دونك في ماتشات الكاف بعض الماتشات ذاك اللي يعوض يعطيك 22000 سبيكتاتور يقول لك تجم توصل
4: 35000
2: توصل ل 30-35 دونك غادي وين ينجم يلعب شويه
4: ما يخلطش
2: في موضوع
4: يا ودي باقي ما يخلطش 35000 فوا 30 دينار مليار 6 7 ماتشات في العام 6 ماهمش 13
3: ايه هو تو شوفوا الشيفر هذا لكن لكن ايش نحب نحب نقول في الاخر بالكل نحب نقول اللي احنا اون دو سالينيي اللي يحصل في العالم راهو فما معناها كيما نقولوا احنا تدخل السيت نتاع اليوفا ولا اللي يحب يمشي اكثر يمشي الكابيني ديلويت تلقاهم بحاجات بيبليي يشوف هذوما اللي بيك فور يشوف لي زيتا فينونسي يشوف ابري الانديه هذوما كيفاش دخل في الفلوس 15% معروفين مثلا البي 3 ديس صحيت نحب نركز على ثاني النقطة دلوقتي في معناها راهو ما غير دلوقتي في بي مرتفع راه الأندية ديما باش تقعد فيه خصاصة مالية باش تقعد ديما ناقصة باش نقعد ديما ناقصة ريسورس اللي نحب نأكد عليه كونه دلوقتي في باش يتحسن ديما سبور بيان سور حاجة باهية برشا إن شاء الله في المستقبل تولي الدر معناها مداخيل على الأندية الكاليتي نتاع التصوير حاجة مهمة ياسر معناها إن شاء الله السلطة معناها كسوة التلفزة الوطنية ولا التلفزة البريفي ولا البلاتفورم كيما ديوان ينتبهوا الحاجة هذه بالباهي وخاصة وأخص بالذكر كل ما هو نقولوا احنا المراول والحاجة هذوكم الكل لازم يكونوا أحسن كاليتي ممكنة باش الناس تشريهم ويدور هكاك البزنس على خاطر احنا رانا في الأخر بالكل في الأخر بالكل معناتها بلاد راهو عندنا جمهور اللي يحب النوادي واللي حبي دعم لتو هالوسيسس والاسبرانسيتو راهو نجمو نعملو اون بون فورمول اذا كان كل حاجة نعطيوها كارها ما فيها باس الجور دو ماتش نعطيوها كارها وفي تونس نوليو نهتمو به مش لازم نعملو مداخيل متاع بيتريكا ولازمنا نعملو ديزاتراكسيون لازمنا حتى كان تقول لي انت وسيم ما عناش لي ريسورس وما نجموش وهذاك في اوروبا لازم المحاولات تو يعمل مرة ترجي محاولة بعد نادي الصفاقسي محاولة بعد نادي هذاك الاخر محاولة كل مرة تصير تو تنجح حاجة لانه احنا في المعنى في المجمل نخافوا كي شويه من المحاوله ولا نخافوا من نتائج المحاوله اللي يقولوا لنا حاجه ولازمنا زاد نخدم بحكايه المداخيل نتاع الملاعبيه اللي هي لازمها في تونس حسب تقدير الخاص لازم لافونت نتاع الملاعبيه على الاقل على الاقل
2: الدور 30-40% مش بيتوريا دونك المداخيل 379 مليون هما تذاكر ومعهم 4 مليارات 350 اشتراكات والموسم اللي قبله كيف كيف تقريبا 4.6 مليون دينار اشتراكات
4: و 13 فهمش 13 مليون دينار
2: 13 مليار هذيكم مشاركات
4: داري منح فيهم منح
2: عربية وافريقية مشاركات الترجي قداش
3: بيتري قداش بيتري
2: بيتري 300
3: وزيدهم ليزابونمون قداش
2: مع ليزابونمون 5 مليارات
3: 5 مليارات من جملة 45 هكا مداخيل
4: ايه
3: معناها تقريبا على الأرض
4: 10%
3: تقريبا 11% دونك لازم تطلع لل 15 ولازمنا نزيدوا حاجات كيما نقولوا احنا نهار الماتش يدخلوا فلوس للأندية
2: هذا سيهز 60000 كاباسيتي ماكسيمال نتاعو وتخلط 15% فاسيل
4: اكثر
3: اكثر اذا كان اكثر ريزون دو بلوس
4: عبيري ركز يا هديك كيما قال لك مقلي استاد راد سيهز 50000 مش 60000 50000 اون موين تاع تسكر تاع 30 دينار
2: تعطي في 27500 انت
4: تفكر نحكي لك يهز 50 باش يوريك العائق اللي الانديه نتاعنا تقاسي فيه نحكيوش على السي سي يهز 7800 10000 هذاك كارثه كبيره على المستوى الفينونسي يهز سادرادس للترجي ولا الافريقي زاد سادو باريو ميم 50000 50000 في موين تاع 30 دينار مليار ونص في الماتش مليار ونص في الماتش يقول مش باش يجيو الكل في الشامبيونز ليغ كار دومي فينال معناها انت كي تمشي الفينال تعمل ماتش بتاع باراج اللي قبله معناها تمهيدي تعمل ثلاثه بول وتعمل كار دومي فينال هذوما سبعه سبعه دوميسيل نحكي لك تاع لي روتور هذوما ديجا 10 مليارات
3: تصور ارباع الكنيوتا
4: اللي استحقها 10 مليارات فلوس وكيما قال
2: صديقنا زروق
4: لا نحكيو على الشامبيونز كيما قال زروق تحيه ليه لازمك تصرف برشا باش تحقق الانجازات
3: بيان سور
4: ديبونسي بوكو بور اوبتونير بوكو ما تنجمش بطرف فلوس وتتقشف تحب تمشي تلعب كوب دي مون
2: هذا بالنسبه للجلسه العامه الخاصه بالترجي الرياضي التونسي اكيد غدوه مع محمد امين مش كون عنده اكثر ارقام حاولنا نعطيكم انا فونغو بالنسبه لهذه الجلسه العامه نذكر موسم نعطيكم الارقام النهائيه موسم 23-24 المداخيل 45 مليار فاصل 5، مصاريف 51.23 مليار، الترجي موازنات مالية إلا 5.7 مليون دينار بالنسبة للترجي. موسم 2024-2025 مداخيل 91.8 مليار، مصاريف 68.07 مليار. دونك يكمل الموسم بفائض مالي 23.78 مليار بالنسبة للترجي. موسم الأخير 2025-2026 ترجي 53 مليار مداخيل، 72 مليار مصاريف، والعجز المالي تقريبا 19 مليار. في آخر ثلاثة مواسم الترجي الذي تونسي تقريبا صرف 191 مليار، ومداخيل في نفس العدد تقريبا في 190-191 مليون دينار. دونك مليار هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. توتسويت نمشيو لداتا أورو بعد هذا الفاصل القصير.
0: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان فام، احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.8.

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: رجعنا معكم في داتا فوت.
4: دونك بدينا في الديبان نتاع البالوندور، شكون يستحق وشكون ما يستحقش قبل الفاصل. يلا نمشيو لداتا اورو.
0: داتا اورو
4: وسيم عطيني مش مرتبين 5 ملاعبين يستحقوا يتواجدوا ويتنافسوا على البالوندور.
5: لامين يامال، هاري كين، مايكل اوليزي، ميسي. وشكون خلينا نتفكر، هذو الأربعة كاين واضحين في مخي. خلينا نتفكر كاو بين هذو الأربعة اللي في مخي.
4: أربعة كيف كيف،
6: يامال كين ومبابي وكفارة.
4: خويا يعجبني كي خالف تعرف الفازة بتاع
6: لا مش خالف تعرف، لأنه
4: راني مختلف. عرفت
6: لأنه لا لأنه
4: بلاي كفارة شعبان في الكوب ديمون
6: ما عندوش كوب
4: ديمون، ما عندوش كوب ديمون
6: حتى جورجو يا هزو ما عندوش منتخب.
4: ايه مثلا ماهيش في عام مونديال، ماهيش في سنة مونديال، هزا في 94 في 95 ماهيش سنة مونديال. بعد بعض
6: ترى لي فما عام تاع مونديال ما هزش فيه اللي هز الكوب 2000 و... ركز معي تاع المانيا 14
4: اي
6: ما هو ماركل جوتس
4: ماريو جوتس
5: ماريو جوتس ماركا
6: وينو داير جوتس وشيرلي انطلق
5: هو شيرلي اي
6: باش
4: ميسي فيناليست فيناليست كوب دي موند
6: انا بورتو دير مش ديما اللي هز هو اللي
4: متي ناحيه ميسي عجبتني في الموضوع
6: ايه ميسي انتهى وفين انتهى كمل كاو الموضوع يزي
5: مهز
6: وهز متاع الناس داير.
5: انا بالنسبه لي اللي يتحط في الشورت ليست تكريما
6: ميسي هز تاع نيستا وهز تاع تشافي تاع 2010 وهز تاع روبن
5: شنايدر معاهم
6: وهز تاع روبن وريبيري 2013 هو
4: ولا اما دكتور اليوم ملاعبي في عمر 39 عام شفنا رابريتيك مو هز وحده الارجنتين الفينال
6: ايه تقول هز هو وهز معاه الفيفا وهز معاه العالم كله وصلوا للأرجنتين بالكارو
4: نظرية الأمر كذا مش متاعك لا
6: مش متاعي هو لاعب ممتاز لكن
4: تفاجئني انت هكا فهمت
6: لا اون بي با
4: هكا قاعدين مع شكون في قهوة كذا يقول لي والله الفيفا دزت مصر
6: والله
4: هي صحيحة ما
6: احنا نحكيو اوترومون ميسي اون بي با لو جوجي على المباريات ساشون كو كريم كولوفيو با الباركور نتاعو ساهل برشا شنو هو توا بارابور على المغرب تلقى هولندا في الانسيزيام
4: ولا
6: على شنو كريم توا كل شيء كان ممهد لي ما تقوليش ما دازوش معاه
5: يستاهل كل خير
6: لا كل شيء ممهد لي
4: الراجل
6: تيزي خلو قرعة موجهه من الاول قرعة هذيك ربي الراجل من الاول يطيح مع كابفير ومن بعد يطيح مع مصر ومن بعد
4: كابفير كانت تتأهل انت تموت كان يتوقع انه كابفير تتأهل مثلا
6: هذيك ربي حتى كان ما ترشحش كابفير شكون معاه في البولي لوروغواي باللي هو ما هوش مغرب هاكي ترشحت لولا وجبت هولندا شنو يا لطيف
5: هو كريم الكلام
6: برازيل جبت النرويج شنو كريم توا يا اخي بالسيف حمرا حمرا كحله كحله الراجل مهدول الطريق
4: عادي يد البريئه جد تونس مع
6: الزمالك
4: وجمع
6: بالضبط بالضبط كيما استعرف بلاتيني قالك العامره رجلنا الامور في التيراج الصرف عشان جمال برازيل
5: وكيما استعرف باسكال فيري الاسبوع هذا الحقيقه الانترفيو معنا
4: غريب ياسر لا يتماشى مع كونسيبت البرنامج
5: باسكال فيري خلي نقول
6: موجوده في الكوره
5: هذه خلي نحكيوها ميسيرس ما تخص حتى 30 ثانيه باسكال فيري اللي هذا كان مدير نتاع البالون دور لفتره زمنيه معينه وحكى على اجون ما حبش يقول شكون الاجون هذا جاه ما نقابله وعطاه كيما نقولوا بروبوزيسيون باش يعطي جوار نتاعو بالون دور يتحكم يتحكم معنا كما نقولوا يدز مع الملاعب نتاعو باش ياخذ بالوندور باسكال فريق قال كنت كاتيجوريك وقلت له لا وليميت معنا كما نقولوا احنا معناها ما قلت له كلام موش به داكوردو خليه اسمعني لحظه كريم خليه قلت له زوم ما تفهمش يروح ولا حاجه خليه كيما هكا قال لك مشيت وعاودت رجعت لوتيل نلقى في الريسبسيون انفلوب يستنى فيه فهمت معناها لهنا باش تشوف معناها راهو معناتك هذه الحكايه معناتها على لسانه هو اللي هو كان انت مدير نتاع المسابقه هذه معناها معناتها التدخلات راهو العالم ما يخلوش منها
4: تقينا الدكتور مثلا
5: اللي نضاف هما
4: اللي حاولوا الدكتور بارابورك انت مثلا نحاول ليزي داز مبابي
6: اي مبابي على خاطره لاعب كان لو بلو بيرفورمان في جمعيته مالوريزمون لا بيرفورمانس اوسي بيان نتاع ليكيب ناسيونال تاع فرنسا كوم تاع جمعيته ما تبعوش الراجل ماركي 50 بونت ولا 55 بونت ماني كوميم اوليزي بروز خلينا نقولوا في الاربعه خمسه شهور الاخرانيين راهي باش لعبات تفهم راهي هذه ماهيش تاع تو من 1 جويليه 25 حتى يكشي وفات الكوب دو موند حتى ال 15 جويليه 26 راهو اللي
4: ماهيش فيفا ذا بيست
6: لا ماهيش فيفا ذا بيست احكي على سيزون على سيزون سبورتيف وفات مع دور نهائي كاس العالم
4: هذاك علاش رافينيا مش موجود في التوب 3
6: هذاك علاش ما حطيناش رودري بار اكزومبل اللي هو عدى كوب دي مونت اكسترا اوردينير
4: اللي نجم يفوز بالذا بيست
6: ينجم هو فاز ضرب احسن لاعب في كاس العالم لانه عدى احسن
4: ينجم يفوز بالذا بيست لانه زاد حتى دو بيت سيزون عملها السنه لانه حتى من تو حتى الفان سيزون الفان ديسمبر محسوب
6: بربي كريم جيت نرجع لك على موضوع راه ما تنجمش تجيني اليوم ما تقول لي الفافوريتيزم والدزين مش موجود على الشال انترناسيونال راه موجود
4: اعطيني التوب 2
6: تحكي لي حتى موضوع
4: التوب 2 نتاعك التوب 2 اخترتهم
6: هاري كين ولا مين يامال
4: رغم اللي يامال ما عملش كوب دي موند باهي
6: ما عملش كوب دي موند باهي لكن إلي تي انفلوون في الجو نتاع اسبانيا وهز دوبلي في شو اسمه في اسبانيا ليغا هز ليغا
5: والاهم من هذا كله ممتع الاهم من هذا كله الحقيقه احنا
6: والله ما تحيت الامتاع تو اللي زاخر منه
5: اي الاوليزي اي صحيح لكن في الاخر يامال اوليزي هاري كين احنا معناتها الناس اللي مغرومين بالكوره نحبوا نشوفوا
6: هاري كين نمره 9 برجوليه 9 امام في العشره 15 20 سنه الاخرين ما تخلقش ما تقوليش ليفاندوفسكي صندوق اخر يخرج جوري
5: وبيكي وبنزيما زيد مع بنزيما
6: سامحني
5: pardon هكا اوني داكور
4: pardon ما بوجه البيرو ما مدى pardon ما بوجه
6: البيرو كيف متعركي خويا هذاك الصغير
4: والله غريبه قالوا pardon والبوجه البيرو يسمع تو مش عزبيه
5: خويا صافي صدق
6: نغلط نقول سامحني راني
5: غلط دونك اي وفي الاخر بالكل معناها الناس اللي قاعد وين النقاشات وين قاعده تتحط كريم النقاشات قاعده تتحق في شكون يستحق وشكون الامتع معناها هذه هي فما برشا
6: يمشيو الامتع مش هو ديما الانجع
5: فوالا دونك ديما غادي
4: الديبا اما يامال بعد الكوب دي موند ناجع جدا لانه راه كوب دي موند مصاب
5: مازال صغير يامال جدا يامال راه قدمنا على الاقل 15 سنه على الاقل باش نكملوا معناتها نتفرجوا فيه ونتمتعوا باللعب نتاعو ممكن اوليزي ممكن 10 سنين لكن هاري كين الحقيقه كاليتي كبيره ياسر وانا بيرسونال محطته ميسي في الليستا تكريما اللي هو على السنين على 20 سنه
6: من المتعه
5: التوب دو انا موافق مع الدوك يامال وهاري كين لكن
4: وقلتم التسريبات اللي قاعده تخرج من فرانس فوتبول على الموضوع هذا واليوم كان البليس جورناليست في كانال بليس كان هبط قال الديو هذا مش يكون هو الفيناليست
6: ولو اني هي تسريبات صعيب برشا باش تبدا صحيحه ما عرفناه من اول 5-6 سنين اللي فاتوا ديما فما ان بوتي سوربريز معناها صعيب برشا لانه تكتم كبير برشا كونش عامه اللي مدريد ما حبش تمشي اصلا فهمنا اللعبه من الاول معناها مدريد ما
4: صديقنا
6: استدعوه ما حبوش يمشيو
4: صديقنا بدر الدين اتناني بعث لنا من امبارح يقول كريم التسريبات اللي موجوده في ليكيب تقول انه في ليكيب تي في تقول انه ديو هذاك هو
6: بدر الدين كريديبل معناها جو لو كرو سور بارول الحقيقه
5: لوجيك وعامل زي ولي زي اخو بايو
4: قمة سيتي ليفربول برونوستيك
5: سيتي ليفربول 1-1
6: ايزاك ينجم يلعبش
5: ضرب
6: ماسيو
4: بدلوه في الفانتازي
6: اي صحيت
4: حتى هالاند عنده 4 بسرعه انت تقول
6: ان شاء الله ليفربول 2-1
4: 2-1 شكرا دكتور عندك شكرا. مشكله مع سيتي انت وجمعه جاي مش نحلوا موضوع السيتي
6: سيتي عنده 100 وقداش 24 قضيه ولا 23
4: 150 قضيه خسرت 149
5: محلولين
6: مش 124 125
4: شكرا
5: محلولين
4: شكرا دكتور شكرا وسيم
5: شكرا كريم
4: شكرا لوليد الكل دونك صبري ابو عزيزي مخرجنا المتالق يجينا كنا رجوما معنا في ساحه
6: سابخ
4: وكذلك تغرم بالكوره في جرتنا كذلك شكرا لنادر سابور اي نادر اي مدام دالندا دونك ومسيو كاسبار كما تقول انت
6: موجود
4: معنا دونك يعطي مساحه كل الزملاء ميرسي بوكو دونك كنتم معنا في داتا فود ديجيتال ويفز ثم الاخبار ثم سامح مفتاح في ناس الديوانه
7: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان اف ام.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من لي فو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الاصطناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل ان بادج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول اوما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع فوش أن هذه الموسيقى هي نتاج للالغوريتم من دون روح ولا إحساس. لأول مرة تمكن سيستم دانتيليجنس ارتيفيسيال من خلق مجموعة فيروسات غير معروفة لحد الآن، ولكن بإمكانها أن تصيب وتقضي على أنواع معينة من البكتيريا. نوفيل افونسي تفتح أفاق جديدة كونتر لا ريزيستانس باكتيريان. منذ عدة سنوات نجح العلماء في خلق دي فيروس ابارتير دو زيرو، أغلبيتهم كانوا موجهين لتطوير وليفالواسيون دي ميديكامون أنتي فيرو وتلقيح ومحاولة فهم أصح للكومبورتمون دو سي ميكرو أورغانيزم. جديد أنه في دراسة حديثة قاموا بها دي سيانتيفيك دو لونيفرسيتي دو ستانفورد ولارك انستيتيوت، سمحت للذكاء الصناعي من خلق دي فيروس سامبل فونكسيونيل اي انيدي من معلومات موجوده في لي سيكونس جينيتيك دو مليون دانيمو واعشاب وميكروبات وبكتيريا وفيروسات موجودين في الطبيعه. الهدف كان محاوله التخلص من لي انفيكسيون بكتيريان ريزيستانت، ولي فيروس كريي ما يهاجموا كان نوع معين من البكتيريا، اي عندهم هدف واحد منذ خلقهم، وباش يساهموا في توفير اون تري بون التيرناتيف او زونتيبيوتيك. افونسي مهمه ومفرحه للعديد، لكن القوز على شق اخر خايف من امكانيه استعمال التكنولوجيا هذه لتطوير دي سوبستانس اوتمو توكسيك وامراض جديده او فيروسات تخلق عدوى او بانديمي مونديال تكون سبب في كارثه خطيره على البشريه. المخبر الصيني دونغهو نجح في الوصول الى سرعه تعادل سرعه الطائرات، لكن على مركبه ارضيه تجريبيه تتحرك اون ليفيتاسيون وسرعتها كانت 800 كيلومتر في الساعه. ان فيكول سوبستانتاسيون مانيتيك يوزن 1.1 طن عمل اون اكسيليراسيون غير عاديه او نورم وقت التجربه، سارت على طريق طول 1 كيلومتر وتابع للابوراتوار دونغهو في الصين. فيكول اكسبيريمونتال انتقل من التوقف الكامل الى 800 كيلومتر في الساعه في 5.3 ثواني فقط. اكسيليراسيون جنونيه ورقم قياسي جديد وصلوا له المطورين الصينيين لتجربه دو نوفيل تكنولوجي دو بروبولسيون الكترومغنيتيك ودو فريناج اولترا اوت فيتيس، ولحد الان نجحوا تماما في ذلك. لونجان على شكل قطار لكن اون ليفيتاسيون، اي بين هو وفضا ما يمسش الطريق او البيست وما يستعمل حتى عجله، لكن عنده دي بوبين يولدوا مجالات كهرومغناطيسيه اللي ترفعها فوق الارض بصفه سحريه. سيستم يعمل كيما اون فوند جيونت متحكم فيها بكل دقه. من النقاط السلبيه لهذه التكنولوجيا انه اقل غلطه تنجم تكون كارثيه بور لونسومب دو لا كونستركسيون. فمثال الفرق بين الطرق لازم يبقى اقل من 0.5 ملم، وهذه حاجه كازي امبوسيبل. قطار سريع جدا باش ياخذ وقته اكثر مع المطورين لتحسين درجه سلامته والتقليل من الاستهلاك في الطاقه. هذا كل معنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دينا دي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على دي وانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
10: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
0: خليك قريب. فيم وراجعين.
12: تدلل تدلل.
13: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
12: تدلل
14: جيون. ايام دللنا. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
15: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
16: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
17: موجز الخامسة مساء، ديوان فام، عسلمة. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر 26 و2000، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق لـ 9 من أكتوبر من كل سنة.

0: التونسية للطيران الرياضي بمناسبة الملتقى العربي للطيران، موضحا أن البرنامج السياحي للتظاهرة سيشمل عددا من الوجهات التونسية من بينها كرتاج وزغوان وجربة وتوزر ونفطة، وذلك بهدف إبراز تنوع المقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها البلاد.
1: احنا جميع بتاعنا متخصصين، عندنا دي بيلوت دي كوموندون دبور دي انجينيور دي تكنيسيان افيون دي كونترولور ايان، دونك كلهم عندهم دي سبيسياليست في الدومين مع اللي مغرومين، دونك تلموا زوز مع بعضهم. خدمه بديناها من تو محسوب عام واحنا نخدموا نحضروا، حاولوا باش ما نعملوش حتى غلطه، عملنا باش نتهاب هذا ان ديريكتور دو فول يتلهب توسكي حاجه تطير، خاطر باش نجيبوا 13 منطاد خمسه باراموتور وزوز طيارات جابتهم لنا لا فيدراسيون تونيزيان دو سبور ايريان، جابتهم بمناسبه الملتقى العربي للطيران في تونس باش يشاركوا معنا في التظاهره هذه. باش نبداو من كرتاج وزغوان جربه توزر نفطه، حاصلوا الجمهوريه يكون باش ندوروا على الحي، دونك عندنا ان ديريكتور دو فول باش تلعب سكي فول، وعندنا عن ديريكتور دو سيكوريتي دو سول باش ينسقوا مع بعض، حتى في القاعه العباد ما تعرف المنطقه يمشي بالغاز يلزم توصلوا سيرتي وماش ماناش مسكرين في وسط المطار، دونك معناتها من الجمهور فيها خدمه كبيره خدمناها حاجه برك ان شاء الله الطقس يجي به سيرتو الريح.
0: جلسة عمل عقدت بمقر ولاية مدنين تقر افتتاح موسم جني زيتون بالجهاب بداية من 15 من أكتوبر الجاري، أي قبل أسبوعين مقارنة بموعد افتتاح الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثر الغراسات بموجة الحر القياسية التي عرفتها الجهة، ونظرا لبداية نضج الثمار ولأعداد الشجر للموسم المقبل. ووفق معطيات قدمت في الجلسة، فمن المتوقع أن تكون الصبة في حدود 30,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 6,000 طن من الزيت، متأتية أساسا من الغراسات السقوية بنسبة 55% ومن الغراسات المطرية بنسبة 45%. وتبين خلال هذه الجلسة أن هذه الصبة التي تعتبر ضعيفة لن تطرح إشكالا على مستوى اليد العاملة في الجمع أو التحويل، حيث يتوقع أن يتطلب جني الصبة 4,445 عاملا لمدة 3 أشهر، فيما يتطلب تحويلها 280 عاملا لمدة 90 يوما، مع تشغيل 35 معصرة بطاقة عصر جملية تناهز 335 طنا بنظام الحصة الواحدة. وفي الشأن الدولي، استشهد فلسطيني اليوم إصابة 6 آخرين من بينهم طفلان في غارات للاحتلال استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال مناطق متفرقة من القطاع. الولايات المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. وتبرر واشنطن هذه العقوبات بزعمها الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة ما وصفته بالتهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الخمسة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة لديوان فم، صوتكم طريق السلامة للجميع. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع الجميلة جدا. نادية في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا سموحة، أهلا محمد،
2: أهلا
1: نور، أهلا كريم. واحد مستبشر أمطار الخير بدأت، خيرات ربي في تبرقة، في كسرة، في دهماني، في الكاف،
0: إن
1: شاء الله ربي يوصل هنا هنا، خطر ما زال جاي من الشمال، إن شاء الله تعم على تونس كاملة، خطر حست شوية الدنيا، وأنا استبشر إن شاء الله ربي نخرج نلقاها ماطرة.
0: شبيه الدنيا شو وصل لها؟
1: حاسة
0: حاسة
1: بلغة فلاحة، تشوف تقعد مدة ما تصبش المطر، الأشجار ما عادش تلمع، الدنيا تلقاها مكزة شوية هكا، فهمتي؟ الفلاح يقولوا الدنيا حاسة، فهمتي؟ ما تحب على المطر، إن شاء الله ربي يروينا، فهمتني؟ إن شاء الله عامة على تونس كاملة، إن شاء الله
0: بداية عامة على تونس كاملة. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا سماح، تحية ليك، مرحبا بيك، تحية ليك، تحية للسيد العميد محمد الفنان الرقيق الحساس إلى جميلة نوروزة.
0: هني في العمودياج،
3: هني وين؟
0: نمس في العمودياج،
3: نمس هو موجود في العمودياج، إن شاء الله ربي يخلص وحله. وتحية قلنا النادي إيمان الكتيبة، كافة المشاهدين والمتابعين، إن شاء الله نهاية أسبوع جميلة وفيها راحة، وفيها راحة ورقيقة لكافة التونس.
0: ما هي نهاية أسبوع رقيقة؟
3: أي تو نشوفوا.
0: هي رقيقة مع الإحساس،
3: الإحساس مع محمد ماشي
0: جاي ماشي الإحساس. نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا بك سامح، تحياتي ليك، تحياتي للناس الكل كالعادة. سيد العميد دكتور لارتيستو، لارتيستو سلم على ندو أمونة، سلم على يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، على رسم كما العادة الكتيبة.
0: مرحبا بك نوروزة.
3: والله عامل فيها
0: وبربي ما تتكلموش مع بعضكم، ولا يجوني 50 تليفون شو بتكلموا مع بعض.
3: انا خاطيني شو بتوزل لي انا قول شكون
0: الشوفوشمون لي ساعات من غير ما نشعر ولا نتكلموا، وكي نبدأ نتكلم الناس كل تسكت.
3: اي تفضل،
0: هذيك اقوى ما فهمها.
3: سامحني بلي باش نقاطعك، انا قلت لك سامحني باش نقاطعك، دبوزه الاخرى زيد نور زيد بعد
4: صحيح محمد احمد
1: ديكتاتوريه
0: ديكتاتوريه خليها.
3: انا قلت لك سامحني باش نقاطعك.
0: الايماج
3: شكون يحكم
0: يصير في العالم
2: سامح طبعا. يا اخي انت عندك شك في هذا؟
0: صحيتك محمد سعيد، مسائك رقيق يا فنان.

0: لا تعرف لي صوت مزيان الله محمد سعيد شو حوالك يا محمد؟
1: الحمد لله شنو حوالك انت سماح بسيد العميد الدوك صاحبي النمس اللي مازال كيف خلط نوروزة أمونة ونادية الكتيبة بيان سور والناس اللي يسمعوا فينا فكرة هبهم وفي ديارهم اللي تابعوا فينا على شانيا اليوتيوب ديما نفهم.
0: مرحبا بك محمد النمس اون بيرسون يلتحق بالركب اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا بك
0: هاني البراهمي مرحبا بك هاني
2: مرحبا بك سماح السلام عليكم الكل مرحبا بالناس تسمع فينا الكل سيد العميد محمد شديت بلاستو سي بون
1: شكون
2: الكابتن قلت سيد العميد
0: لا لا مرحبا بالمبتي صلي على النبي وبطبيعته الكابتن راه يعمل في ضربات محمد
2: على كل مرحبا بكم الكل محمد سيد العميد
3: انا ما حبيتش نقولها هاني يا اخي انت هاك قلتها
2: فوالا انا وياك نفس التخمين
1: وانا مقابل ميس وانا مقابلكم
2: مرحبا مين والناس تسمع فينا الكل اكيد سماح والكتيبه وسامحوني على التاخير
0: مرحبا بك هاني البراهمي نسلموا على كل من يتابع فينا اليوم باش نبدا ديديكاس سبيسيال للعمر عمرو سيا عمر نسلم عليك برشا ونقول لك ربي نجحك هاكا جاك ديديكاس سبيسيال من عندي هنا سماح مفتاح في ناس الديوان الخمسة و18 دقيقة فاصل وراجعين
4: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سماح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم وراجعين
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
0: 5:19 جاني لكم في ناس ديوان متواصل من توا حتى للـ7 شكرا على المتابعة باش نمشي ولي بوزيتيف فايبس بوزيتيف فايبس اليوم تجينا من مصر أما الحديث على تونس تفضل نورس
7: جستمون نحكيه على الرحالة هو اسمه سليم مسافر وإلا سليم سليم يقدم في محتوى خاص بالسفر والترحال وتجارب استخراج التأشيرات والرحلات السياحية نقولوا اللي هكا فما بلدان تزورها مرة باش تعمل تصويرات تاخذ ذكريات ومن بعد تتعدى للين بعد لكن نحكيه على سليم هذا مسافر الحقيقة يحب يرجع لتونس ويحكي على تونس ببرشة مشاعر وبرشة حب ومن أكثر الأماكن اللي يحس فيهم ببرشة دفء هذاك علاش كان حاضر في بودكاست المغربي بودكاست مع الإعلامي والمحرر المصري محمد المغربي وهذا اللي قاله
8: إيه الدول اللي زرتها حسيت فيها بالدفء كده وإن أنت مش غريب عن الناس الدول العربية أولا ثم الدول الأسيوية أو الأوروبية أو الأفريقية
9: بص هي أكتر دولة حسيت فيها بدفء هي تونس
8: تونس
9: تونس
8: تونس الخضراء
9: تونس من أجمل البلاد اللي ممكن فعلا حد يزورها هي دولة سياحيا يعني فعلا بلد مبهرة جدا الشعب التونسي شعب أولا مرحب قوي بالزوار يعني وبعدين بيحبوا المصريين جدا مؤخرا كان كل ثقافتهم عن المصريين عن طريق الأفلام
8: عادل إمام
9: والسينما بيعشقوا عادل إمام أنا ببقى ماشي في الشارع بلاقيهم بيقولوا لي بتشوف عادل إمام سلم لنا أنا بالنسبة لهم كأني طالع من التلفزيون تونس بلد اللي يروحها يعني يحب يعيش فيها
7: نذكروا اللي الرحالة سليم مسافر كان زار تايلاندا الهند ماليزيا نيبال اندونيسيا المغرب فرنسا أرمينيا إيطاليا قبرص سويسرا اسطنبول وغيره من البلدان
0: فلا هو من صناع المحتوى اللي متابع جدا من كسوسوا في العالم العربي وإلى في العالم. قال كلمة كمل بها قال تونس بلاد اللي يمشي لها يحب يعيش فيها وهي من أكثر البلدان اللي حسيت فيها بالدفء. احنا معنا في المباشر مباشرة من مصر صاحب بودكاست المغربي بودكاست نحكيه على صانع المحتوى المصري والإعلامي المصري محمد المغربي. أستاذ محمد مساء النور, مرحبا بك معنا.
10: مساء الخير عليكم, أهلا وسهلا أو أسلاما زي ما
0: أسلامي يا سيدي, مرحبا
10: يقول. مرحبا بكم, تحياتي طبعا لدوان اف ام والإعلامية سماح مفتاح والصحفية نوز مشراوي والعميد توفيق زيدي,
1: الله يخليك,
10: طبعا سليم العسلي والكابتن خالد حسني,
3: شكرا,
10: أستاذ هاني إبراهيمي وأستاذ محمد سعيد وكل طاقم برنامج ناس الديوانية.
0: مرحبا بيك أستاذنا, مرحبا صديقنا كذلك. احنا مسمينك توا براتيكمون نعتبروا أنك من الإعلاميين المصريين اللي تتابع شأن التونسي وتحكي برش على تونس, فما نوع حتى بالنسبة لك أنت يا محمد المغربي, فما وكانوا فما محبة التونس حبينا نفهموها, نفهموا السر معك اليوم.
10: أنا بصراحة يعني تونس محبتها مش وليدة اليوم أو وليدة أمس, أنا بالنسبة لي تونس من سنين وأنا حاسس بالإلهام من ناحيتها. تونس بلد الثقافة والفن, السينما التونسية, المهرجانات العريقة طبعا في تونس, مهرجان قرطاج الدولي, الموسيقى التونسية, المألوف, صابر الرباعي, لطيفة, الراحلة ذكرى, تاريخ والحضارة طبعا بتاع تونس, تاريخ تونس العريق, قرطاج وعليسة, جامع الزيتونة, معالم الأثرية اللي في تونس, طبعا السياحة بقى يعني السياحة والجمال في تونس المتنوع, سيدي بوسعيد, الحمامات, جربة. فأنا تونس طبعا الرياضة, طبعا تونس من الدول اللي في القمة الإفريقية والعربية الرياضية, فأنا تونس بالنسبة لي دولة ملهمة وبحترمها جدا وبحترم التنوع الجميل اللي فيها, وده خلاني بلا شعور ان انا اتتبع تونس وثقافتها. الشعب التونسي طبعا شعب مثقف جدا جدا, وانا على مدار سنين طويلة يعني عرفت ناس في القمة يعني من الشعب التونسي, فكل العوامل دي خلتني ان انا من المحبين والمهتمين لتونس.
0: والمحبة متبادلة, انت تعرف مليح يظهر لي انه الشعب التونسي فما علاقة خاصة جدا وفما محبة خاصة جدا بين الشعب التونسي والشعب المصري, وديما نقولوا انه الشعوب هذوما الاثنين يتلقاوا في العديد من المسائل كسوة ثقافيا رياضيا وحتى مجتمعيا. المجتمع المصري والمجتمع التونسي فيه برشا نقاط التقاء. انا توا نحب نمشي نحكيه على بودكاست المغربي بودكاست أستاذ محمد المغربي. اليوم العالم يتوجه نحو البودكاست الديجيتال وغيره, بالنسبة ليك ممكن شنو اللي يخلي البودكاست ثري متنوع, شنو اللي يخلي بودكاست يفرق عن غيره, لأنه اليوم نعيش ونشوفه قاعدين في مئات لبودكاست, شو اللي يخلي بودكاست منهم يتميز كما بودكاست المغربي بودكاست اللي خلانا اليوم في تونس نتحدث عليه؟
10: في الحقيقة البودكاست أسلوب من أساليب الحوار الجديدة اللي دخلت علينا في العالم العربي السنوات الأخيرة طبعا, اللي يخلي فيه تميز من بودكاست البودكاست آخر هو طبيعة المواضيع وأهميتها لله. يعني أنت لازم تقدم القيمة المضافة الحقيقية اللي الناس منتظرها. البودكاست أصبح إعلام بديل حاليا, يعني بعيدا عن الإعلام, إعلام القنوات وإعلام الرسمي, فبالتالي أنت بقيت صاحب إعلام, وعلشان تكون صاحب إعلام مستقل لازم تلمس حياة الناس والمجتمع. بجانب ان في البودكاست بيكون في نوع من الأريحية في الحوار، التلقائية في الحديث، الكلام بكل صدق، فبالتالي دي كلها عوامل بتخلي بودكاست يفرق عن بودكاست. المواضيع المهمة والجذابة بالنسبة للمشاهد المنتظر.
0: واضح. محمد المغربي، لو نقول لك تختار شخصية تونسية اليوم تكون يكون ضيفك أو تكون ضيفتك في بودكاست المغربي بودكاست، من تختار؟ شكون تختار؟
10: بدون تردد هند صبري، الفنانة هند صبري.
0: هند صبري من الفنانين أو ممكن الممثلين اللي ما مش عايشين برشا في مصر، شكون تختار؟
10: ممكن الفنان طبعا صابر الرباعي.
0: أيوة.
10: ممكن يعني أنا من أهل الفن، يعني من عشاق.
0: دونك هند صبري، صابر الرباعي، هما الزوز ممكن شخصيات اللي تحب تسمعهم، تحب يكونوا ضيوفك في المغربي بودكاست.
10: احنا نحب نشكر من الرياضة كمان، ممكن الكابتن حاتم الطرابلسي.
0: هاي خلا حاتم طرابلسي وسيم من الرياضة، متمكن من الشخصية التونسية. محمد المغربي، أنا نحب نشكرك برشا على محبتك لتونس، نحب نشكرك على ديما فما هكا أسئلة لي ممكن تهزل تونس في البودكاست متاعك، ونحب نقول لك ألف مبروك على نجاحات بودكاست المغربي بودكاست. في الأخير محمد المغربي، احنا بحثنا الفنان محمد سعيد باش نهديو لك هكا شوية من غنية مصرية، تسمعنا؟
10: أكيد طبعا، يشرفني.
0: يلا نسمع محمد ونرجع لك تعطيني رأيك. تفضل محمد.
10: تفضل.
1: بلد

0: محمد. شقاوة لك أستاذ محمد مغربي.
1: الله
0: أستاذ
1: الله.
0: ما زلت معنا. شقاوة لك هذه تحية تونسية عطيرة منا لكل مصري، وإن شاء الله ربي يحفظ مصر ويحفظ تونس ويحفظ كل الدول العربية. الكلمة الأخرى لك سي محمد فضل.
1: إن شاء الله بإذن الله ربنا يديم الأمن والاستقرار على تونس وعلى الدول العربية زي ما أنت ذكرتي، وبإذن الله أكون في تونس عن قريب إن شاء الله.
0: مرحبا بي.
1: وأدعوكم جميعا.
0: والدعوة مفتوحة لك أنت تكون بحذينا في ناس الديوان محمد في كل وقت.
1: بإذن الله قريب جدا بإذن مرحبا. الله أتشرف إن أنا أكون ضيف عليك.
0: مرحبا
1: يعني
0: مرحبا بي. تشرفنا وتنورنا.
1: كلكم تيجوا مصر وتشربوا بالناس.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمد المغربي الإعلامي والمحرر المصري وصانع على محتوى نحكي على محتوى اسمه المغربي بودكاست. فاصل ورجعنا.
2: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: انتم تسمعوا في نس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس ديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة. اليوم نهار جمعة قلنا هاي نمشي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك
1: في مواضيع اللي يحبهم العميد ديدي والدكتور العسلي
3: ننضم لهم
1: ينضم لهم
4: نحكيه على فيديو هبطته مواطنة لبنانية اسمها نيبال رضوان كانت تحكي وتقول أنها هي حضرت روحها لحفلة فضل شاكر بعنوان عودة الغياب اللي باش تكون نهار 22 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في الرياض. وقالت اللي تذكر معناها أوفيت لكنها حكيت حاجة غريبة عجيبة الشيء اللي خلى الناس تستغرب وخلى زيدا فضل شاكر ومحمد فضل شاكر يتفاعلوا معها. هيت نسمعوا سالك سري ونرجع نعلقوا.
5: أنا فعليا مبدئيا ورسميا منهارة. صار لي 14 سنة ناطرة هاليوم. 14 سنة الفيزا عملتها، تكت الطيارة حجزتها، الأوتيل حجزته، المواصلات حجزتها، شنطتي ضابطتها، وآخر شيء ما يطلع لي تكت على حفلة فضل شاكر. أنا منهارة. ربنا عز وجل بكتابه قال وأما اليتيمة فلا تقهر. أنا بنت يتيمة، أنتوا كلكم اللي أخذتوا التيكتس قهرتوني. يا تيكت واحدة ما بدي شي، تيكت واحدة، أنا بنت قنوعة، تيكت واحدة ما بيطلع لي. خذوا عيوني ولا قولي تيكت واحدة لحفلة فضل. عيوني اللي بلاقي لي تيكت لحفلة فضل شوفوا التضحية الكبيرة بقى مستعدة اتزوجه. كيف يعني خلصت حلول الأرض
4: بعد الفيديو اللي أثر جدل فيه. لازم نفسر في أقل من ساعة فقط يعني محمد فضل شاكر هبط ستوري وبرتاج ستوري امتاحة وكتب تكرم عينك أحلى تيكت لعيونك لا تنهاري ولا تنقهري بتنورينا. نحكيه على الإقبال الكبير متاع الجماهير. نذكروا اللي أسعار التذاكر تتراوح بين 475 و950 ريال سعودي يعني ما يقارب بين 380 و760 دينار تونسي. عودة الغياب لفضل شاكر بعد غياب 14 سنة. الحفلة باش تكون نهار 22 أكتوبر في الرياض.
1: منهارة أنا منهارة
6: سيد العميد
1: عادش نجم نخدم
6: تو خليه سيد العميد
1: لايك ديزلايك سيد العميد توفيق ديدي
6: يرحم والدين أستاذي سي عبد الرزق كيلاني نهار اللي جاب فيدو مجلة النجوم قال الدرس هذاك ما يتمحاش مخي قرر أتفه إنسان أتفه إنسان في الوجود هو اللي يعمل الكولت اللي أله هالفنانين يألهم يردهم حاجة أخرى إله ويعبدوا. قال ذوكم رأوا نستفهين وفاغين ردوا بالكم الفخ هذا تقعوا فيه رأوا الإنسان يزبو يكون شخصيته يتمتع بالفن يشوف الشيخ آمة بشي يولي يعبد فنان لدرجة أنه المرأة باش تعرس باش تعطيها تذكرة تاع فضل شاكر. لا الله تبارك الله تبارك الله عليها وعلى مخها وعلى راهو علاش راهو هذا هو شنو نحرفوا على اصول الدنيا. الفن مجعول باش نسمعوه باش نتمتعوا به باش نشوفوا فن امل باش نسمع فنان يغني ونتمتع فك اللحظات اللي يغني فيها باش نولي نعمل كما هكايا ونستعبد في فنانين وناس قطع في حوايجها وناس تبكي وناس شيء اسف. وهذا دليل اخر على ان احنا في زمان والعياذ بالله وكهو
1: ما قالهوش أم كلثوم قبل
6: يا بنتي
1: ما قالهوش عبد الحليم.
6: لا انت تفرج حفلات أم كلثوم
1: عبد الحليم حافظ توفى لبنات ما طيشوش رواحهم البالكون.
6: أم كلثوم عديوا توه في اللحايت الناس قاعدة وكوستيمات ونساء حطي الحطة وناس قاعدة تسمع ما بعدنا على شيء
1: رجال شربت الدواء.
6: أنا قلت لك شفت الحفلات
1: بنات طيشوا رواحهم البالكون
6: تحل يوتيوب تحل تفرج على حفلات عبد الحليم وعبد ناس قاعدة قلت لك محترم في تونس في القبة تصور موجودين
1: فريد الأطرش نساء بارت ما أخذتش رجال قتلك
6: وتفهين تفهين أكل اللي خذوه الله العجل مش خذوش ويستاهلوا رقع لهم وحسبوا حس بهم غادي ولا دار عليهم خذوه ولا ما خذوش.
1: دونك ديزلايك اللي فهمتوا يا ملعبي
3: على الأخر
1: توفيق ديدي محمد ديدي في الأخر شكي مرة عندك يا محمد حفلة وليس قاسة جيكيت وليس كذا دكتور
7: والله
6: حر
7: الحق لا مش التعليق يصعب صراحة. بون هي أمور شخصية لو ما أنت منعش عليها هي تلوج على البوز تلوج على حكاية العدسة لو نحكيها وجبدت على القرآن الكريم على القرآن الكريم وعلى اليتيم ودخلتها بعضها حسيل الأمور. أنا باش نجاوبها شوية باللبناني نقول الله يوفقك والله كريم.
3: الله كريم.
1: ديزلايك ولا لايك؟
7: ديزلايك.
1: ديزلايك. هين.
8: أنا عجبتني السرعة متاعها من الانتقال، لنعطيها عيوني نعرس به ديريكت. عجبتني ذيك السرعة في ثواني، من نعطيها عيوني ديريكت. ما
1: والأقوى نشوفوا التضحية،
8: والأقوى أنه هو قالها تكره مع عيونك
6: وبرتجيلة.
1: هي هي هي
6: يدخل عليها الزازة الهلالية بخلها في شورة في بالله العظيم. كانت تلقى راسي ليجك منها تحسب لي من تو. والله العظيم تذكر ولا تقول عليها.
8: قلت والأقوى أنه هو برتجيلها الستوري متاحة وقالها تكره مع عيونك، فنجم يعرس بيها معناها.
3: ننتظر
4: وي. ليه محمد فضل شكر معرس.
8: اي عادش بيه. مادام تعديت من مادام تعديت من نعطيك عيوني في ثواني نعرس بيك، هو برتجيل
1: قالها
8: تكره مع عيونك وعيونك وعيونك، فالنجم يكون فيها عرس. وين الديزلايك على الاخر؟
3: عيونك فيها حزن.
8: ان شاء الله المره الجايه كان واحد منا احنا زاد عمل ستوري ونادى فنان يحب على تيكي، ان شاء الله يجاوب ويقول له تكرم عيونك.
1: ما نتزوجوش احنا مشكله.
8: لا حتى رجال. ان شاء الله حتى مره كيجي راجل ولا شاب يعمل نداء هكا يبارتاجي ويقول له تكرم عيونك يا سيد.
1: شكون شخص موجود اليوم فدات ينجم هيني ابراهيمي ينهار كان السيد هذا؟ ما نعرفش كسوا في الرياضه ولا في الفن، ماني فريمون. بالنسبه لك من امنياتك انك تقابله شخصيا؟
8: من امنياتي اني نقابله كريستيانو رونالدو.
1: اي
8: لكن النهار مستحيل.
1: ما تنهارش.
8: علاش ننهار؟
7: اعمل كليب هذي شكل وانا
1: بنهار. فنان
3: والله. شو تحبني اقول لك؟ انا بابا علمني حاجه، فهمني؟ قال لي خويا فهمت اعمل الخير، ديما فهمت اعمل الخير ونعمل الخير، وبنية يتيمه معناها فهمتني، وزواليه فهمتني، مسكينه وهكا
7: زازيه
3: فهمتني.
6: يتيمه لا تكونها. شوف قول لك انت خذي راجل يجي حاسبيني او العميد ديدي وقال له من تو كان تلقي راجل يحاسبيني.
3: تو كي نعمل حفله تو نعطيك تساكر ليك انت ولعائلتك ولا اللي تقاوم من عائلتك.
6: كل بنانيات مزيانين وشوفي روحها هيك هيك هو مش تلقى روحها.
3: فهمتني والله. شو تحبني نقول
7: بكري؟ مانيش لاقي
4: عمره 50 سنه ديكا. عمره 50 سنه
3: بالحمر.
1: 50
6: سنه
1: حلت
6: عليك. ترى زفر راك العام
7: لا تريفات.
1: يلا يزه اللي بعده.
3: اللي بعده
4: نحكيه على أم مغربية محجبة متحجبة، يعني خطفت الأضواء الحقيقة البارح في بشكل واسع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما اقتحمت احتجاج طلابي أمام إحدى المدارس الثانوية في فرنسا باش تمنع ولدها المراهق من المشاركة في المظاهرات هذية. تتسمى لقطة اليوم في نهارتها، الناس كلها تفاعلت معها. كيفاش عملت بالضبط؟ هات من كرهبتها ومن بعد جبدته وقالت له تمشي معايا تروح وتقص اللي قاعد تعمل فيه انت توا. الشيء اللي انا ما حبيتش نقولها
6: لا تضرب فيه.
4: مادام يقول تمشي معاه
6: لا تضرب فيه. تضرب فيه زاد في ضربات سمحين زاد.
4: الناس الكل اشادت باللي قامت به، وخاصه
1: الاعلام الفرنسي خلينا نقول هو اللي اشاد اكثر
4: مما عرف بهيبه الامومه. يعني في هذاك كل رغم اللي قاعد يصير في فرنسا نجمت انها يعني تسيطر عليه وروحت به. الحكايه يعني اثارت برشا اعجاب في فرنسا وحتى في الاعلام العالمي والعربي.
1: مسميه الإعلام الفرنسي يقولك اللي تي إلو لا مامون دو لا سيمين بالنسبة ليهم. وبالنسبة ليهم حاجة بيا أنها مشيت وخرجت من الاحتجاجات اللي صايرة في فرنسا. كنا حكينا على الاحتجاجات هذه وتنرجعوا في أيامات أخرى نشوفوا شو صاير في فرنسا بالضبط. عميد لايك
6: بعدها ضربتهم ضربة تحت الكلوة، ضربة الإعلام الفرنسي ضربة قاسمة. خاطر في الجمعة هذيك شو قاعدين يقولوا؟ المرأة لابسة فوال، امرأة سوميز، مرأة ما تخرجش بالدار، مرأة مسيطر عليها. يشوفوا في لبة خارجة من كهربة تجري وتشد الطفل تخطفه من من من كرومته وتعطيه كعبات وتعرف هبلوا على خاطر السردية نتاعها من كل طيحتها في الماء. اللي هي هالمرأة اللبسة فوال مسكينة مضروبة على أمرها ومخبينها في الدار ومسيطر على راجلها ومسيطر على أخوها. إبان ضرب والله يسميها ضربتهم ضربة. وشفتوا أكل زيموريست خذاوها الحكاية ثم نوفا يتبعوا فيها برشا. اسمع ضربتهم ضربة ما كانتش يصوروها بالكل. ضربة اليمين المتطرف السردية متاعهم وضربة جماعة اللي يجروا على الفوال ووزير الداخلية متاعهم يتكلم على الفوال. واسمع يعطيها الصحة لبا بالمجد لبا في وقتها
1: لبا. لكن راو هما خلوها تضربهم الضربة هذه على خطر بالنسبة لهم ماشي توا مع المود أنتي احتجاجات. وراو الاحتجاجات هذية حاجة غلطة وراو يزم الأولياء يجيوا ضد الاحتجاجات. وين أقول لك في الإعلام الفرنسي خطر احنا الإعلام في الأخر سي دي زانجل دو فيزي. أنا كيفاش ناخو الموضوع كيفاش الطرح يكون لو كانت المرأة هذية مش في احتجاجات ضد ماكرون واللي عملته هي مع ماكرون راه هو اللي تهاول متحجبات كيفاش يضربوا في صغارهم هاول متحجبات كيفاش يقمعوا في الصغار نتاعهم وين الحريه وراه هبطت عليها الوزارات الكل وراه مشاو فكوا لها ولدها من دارها يقول لها انت ما تعرفش تتعامل معها دونك سا ديبون الطرح اسكو هو ماشي مع الموجة ولا لا بالنسبة لينا الإعلام الفرنسي راه على الأقل احنا كإعلاميين رانا فاهمين مليح الأمور كيفاش تحسبوها وكيفاش تخليه اللي ماشي معاكم في الموجة هذاك هو صحيح واللي ماهوش ماشي تلقاو له كمان اون ديفايونس باش تضربوه بها دكتور
7: لا لايك لايك في المطلق إذا كان الحاجة الوحيدة معناتها اللي هي عنف يمكن ولدها مي لايك راه انديبوندامون من الحجاب وانديبوندامون من فرنسا وانديبوندامون معناتها واجب الام ولا الوالدين هما حماية ولادهم كي راهو ماشيين في ثنية ماهيش باهية دونك من نجم نقول كان لايك برافو عليها تحمي في ولدها الضرب اختنا من الوكا هو
1: فوالا هزته كمان ومسكين سكت ومشي يطلع
6: خوف لا تظهر فيه بالخوف على عليها
1: عليه.
6: هو بيده مع حتى جيست يا سماح يتبع خاطر يعرف اللي متحبه ويعرف اللي تظهر فيه مع لما مصلحته خاطر تعرف صغير
1: واللي يعمل فيه غلط
6: يعمل فيه حاجة أما هو راو انصياع تام معناها ذل ومشى شد
1: كريم والضرب الصحيح والعنف الصحيح شفناه من الشرطة الفرنسية اللي يتشدقوا علينا بالحقوق والحريات تحرش جنسي معناه شفنا فيديو فيه تحرش من أمني الطفلة صغيرة خطر بعدها على الاحتجاج شفنا الأنواع الكل
7: تاع الإنسان الاحتجاجات في تونس قاعدين يصيروا ما فماش عنف
6: لا فماش
1: ولا فماش الضرب المتراك اللي قاعدين نشوفه في فرنسا
6: احنا الشرطة نتاعنا تحمي تمشي على اليمين وعلى اليسار وتحمي في التظاهرات
1: اللي راه فيه في الحين يبعثوا نهار كامل في البلاغات والبيانات للدول نتاع العالم وراهو نو سوم كونسيرني رانا متقلقين من اللي قاعدين تعملوا فيه ما فهمتش اسكو جماعة هذو متقلقين من اللي صاير في الشوارع الفرنسية
6: نبعث المريقة قلنا بلي ضبط النفس وبالله يتعاملوا مزية فرنسيس احترموا حقوق الانسان وراهو اللي تعملوا فيه عيب نعملوا المريقة حتى احنا ايش بيه ما نحسبوش حتى
1: كما قاعدين هما يعمل
6: النهار كله يعملوا يعطوا فينا في الدروس
1: يتشدقوا علينا
6: حتى احنا نعطيهم زاد درس كل ما
7: قلنا فاش قاعدين
1: حقوقيين حقوقيين هاني
8: اللي بعده أنا عجبتني حاجة بخلاف ذي الكل معناه كما قال الدكتور أندي بوندامو من اللي صار من الاحتجاجات ولا من الفوال ولا غيره على أنه ما عمل حتى رياكسيون ولده عجبتني على الأخر خاطر الحقيقة معناه ذي حاجة نتصور حتى أنتم توافقوني أنه الحقيقة شفنا في السنوات الأخيرة الأجيال الجديدة شوية فما شوية تعنت مع الوالدين على عكس الأجيال السابقة معناه والكل دونك هو واضح الطفل تقريبا ما نعرفش يظهر بين عمره 15-16 في الزونة ذيك نتصور
1: دونك تجري وخطفت
8: بالضبط لا وهو زيرو ريكسيون وهو زيرو ريكسيون كي جات عيطت عليه كي جبدته كي ضربته كي طلعته في الكهرباء راهو الفيديو كي طلعته من بعد زاد في الكهرباء كيفاش دزته الكل هو زيرو ريكسيون طلعته في الكهرباء من تاني مش حتى بحذاه معناها كانه مخطوف الولد فهمت وهو زيرو ريكسيون انا عجبتني الحقيقه اللونجل هذه بالذات واضح انه الطفل معناه متربي ويسمع كلام والديه والكل دونك بالنسبه لي حاجه مهمه على الاخر
4: كان جاي فرنساوي ما يعمل شكك يحرص خاطره
8: معناه النجم يكون
1: فلا اوسي حمى
3: لايك لايك لا لا لايك على الاخر ويعطيها الصحه معناتها وهو زاد فاهم اللي معناتها اللي يعمل فيه نجم يمثل اختر يعني معناتها عليه هو والكل دونك ما عمل حتى يعني معناتها رياكسيون كما شفنا معناتها الفيديو دونك برافو عليه زاد حتى هو اللي كان مع القرار ومع الحاجه اللي كانت تعمل فيها امه
1: وهو كذلك وربي مع كل التلاميذ والطلبة في فرنسا الحقيقة على خطر فما عمليات قمعية كبيرة برشا من فرنسا باش نمشيو لسوريا نور
4: وزير النقل السوري يعرب بدر اختار طريقة مختلفة باش يتأكد من جودة الأشغال في طريق مطار دمشق الدولي خلال جولة ميدانية لمتابعة مشروع إعادة تأهيل الطريق حط الوزير كوب ماء فوق
1: كستيف بالماء
4: لوحة القيادة متاع الكرهبة وبعد سيق هو في الطريق باش يشوف إذا الماء يبقى ثابت ولا يتحرك وبالتالي يختبر مدى استواء الطريق وسلاسة السياقة فوقه
1: فوالا دارت برشا الفيديو هذا يقول كذا طريقه جديده باش يشوف اسكو الكياس اللي تخدم دون لي نورم ولا لا لايك ديزلايك هني
8: انا عجبتني الفكره على الاخر الحقيقه شفت بها
1: الفيديو شفته صورك كيس الماء في بلايص كيما انا قاعد نخمم فيهم
8: صحيح ايش يصير فيك مازلت كي خرجت يتكبل كيس قلب معناها ديجا تبل انت جاي عليك الماء ديريكتومون انا عجبتني في حاجتين الحاجه الاولى انه الطريقه ساعه باش حتى حد لمقاول لغيره ويوصل يشكك ولا يقول له لها وكل بلاصة هذه ولا هذه يعني قدمني. والمقاول راهو في الفيديو معاه التالي المقاول المساعد نتاعو معاه في الكاميرا
1: مفجوع يرعش
8: صحيت. انا عجبتني معناه قدامه هو مش متاع باش يمشي يختبر ويرجع يقول له لا مش موافق وكذا ويدخلوا في النقاش هذاك ويجيب خبير والكل. هو لا حط له الكاس قدامه نتاع انت تشوف وانا نشوف والناس تفرج الفيديو سمعت حتى الديسكسيون اللي بيناتهم. الحاجه الثانيه اللي عجبتني انه كان صار مبرشة معناها الوزير في الأمر هذا الدايور حتى في الفيديو كي يتحرك شوية الكاس في بعض البلايس يقول له مثلا الكيلومتر والاثنين هذوما راهم فيهم حاجة سفافة معناها مش مرقلين برشا ملقي الماء راهو يتحرك شوية كهو معناها
4: طريقة يسر بسيطة
8: بالضبط بسيطة وبالنسبة لي أنا إفكاس على الأخر دونك فكرة عجبتني على الأخر على الأخر
1: فكرة حلوة. وين راني ديما نحلف ما نتكلمش في لايك ديزلايك وما نجمش خاطر ماذا بيا كان هزوا كاس الماء في بلايص أخرى نرشي على توا في سوريا والضرب وقتل ومقتل. دكتور لايك ولا ديزلايك؟
7: لا ديزلايك ديزلايك. شوف انا معناتها موقف من مش على الفكره هذا نحكي على الشعبه وهي نتاع الانظمه هذوما اللي يجيو عن طريق الدبابات الغربيه الديمقراطيات المزيفه هذه فهمت دونك هذه شعبه وهي معناتها اللي ذبح الراي العام في سوريا وكاو لا ليني ما شنو زيد هز كسمه ويجرب فيه في كهرباء معناتها بصراحه ما لا
1: لا لا ديزلايك دكتور عميد
6: مش ديزلايك بركة توا وزير مخرج كاميرا توا على الأقل يقولوا حلو وزير مش هيدش يركزوا على المشروع نكون نفهم أما هذيك مقلك سليم توا قمة الشعبوية الكاميرا مش باش يتصور في طريقه يتصور فيه هو صدقوني والله مش هتصور فيه هو وزعمة زعمة هاي سوريا اسمع هي والله يا سيمون مسخرة عندي أنا والله مسخرة اول ساعة قبل كل شيء اي كيس جديد بحط فيه كيس راه بشركة اي كيس جديد في العالم خاطر الريسبسيون من الاول وقتاش الكيس هو في تونس كيس جديد قلت لك شوف له لطرود وقت يعملوا ريفيتمون جديد يعاودوا طرف يا ودي تحبش تحط كيس ما يتحرك شيء على خط لكن شوفوا بعد شهر ما وجوك السميات تولي كلهم طبط وتولي فهمتي وتتنقبل بيعه خاطر اول ساعة طبعاً بعد نحكيه عليه في تونس المفروض راهو في الدول المتقدمة أي أطرود يدخل كان بالبياش بالوزن كميون ولا سمي أي حاجة باش يدخل الأطرود يزمى توزن على خاطر ما يزمش تدمر احنا راهو عنا كمان الكياس الأطرود ولا ولا ولا كان في فوسي منا ومنا بالعجل
8: بتاع
6: جماعة كمان السيمان اللي يهزوا الجنوب إذن السيد هذا شعبوي يعطيك صحة سليم سيت اكزاكت مو صح إذا ريت وزير جاي يصور في روحه وحده مش يصور في البقعة المشيدة رأي قمة شعبوية
1: بالنسبة لك شعبوية رغم أنه هذي نشوفه في كبرى دول العالم معناها اليوم الرؤساء الوزراء كما لي ديبوتي كلهم قاعدين يخدموا برشا في تصويرتهم وقاعدين كل شيء يوثقوا فيه بي محمد
3: لايك لايك الفكرة معناتها محلاها على الأخر ودايور شفناها لا لا والله لا علاش خاطر الفكرة بيدا عملوها معناتها دي انستغرامر في بلدان كيما فهمت امريكا وكيما فهمت الاوروب معناتها كل هذوما نحكيو على دي انستغرامر فما بالك لهنا يعني معناتها مسؤولين نتاع دوله ووزير معناها وكل بالنسبه لي هو حب يختبر الجوده بالطريقه هذه دونك هي الفكره لايك معناها لايك
1: لايك بالنسبه للفكره نمشيو للي بعده قلنا فرنسا سوريا سنغافوره
4: نمشيو لسنغافوره في وقت اللي دول
1: اسيويه
4: في وقت اللي دول اسيويه قاعده تواجه تراجع كبير في نسبه الولادات سنغافوره اختارت تدخل حتى في موضوع التعارف والعلاقات العاطفيه الدوله اطلقت تطبيق مواعده جديد اسمه فيرست ديت وموجه بالاساس للشباب العاملين في القطاع العام في محاوله منهم لمواجهه ازمه ديموغرافيه متفاقمه بعد ما هبطت نسبة الإنجاب لمستويات قياسية وسنغافورة مش وحدة في التوجه هذين نذكروا إلى اليابان وكوريا الجنوبية ظهرت عندهم زادة خلال 2024 مبادرات مشابهة من بينها تطبيق طوكيو إنوميتسوبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنوميتسوبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في طوكيو وبرنامج ساول تينغ اللي أطلقته حكومة سيول
1: ربي حضليك اللي عرس وراكم عملتونا العار ندو لهنا سنغافورة تطلق تطبيق مواعدة حكومي وسط انهيار معدل المواليد باش نبدا بالعزاب نتاع ليكيب محمد لايك ديزلايك شو قولك
3: والله شافني قولك ترى في حاجات قاعدين يسيروا في العالم
1: مواعدة هو بتو شكل ترنديف
3: ترنديف
8: تعرف
3: يرندف يشكل يتعاب
7: يس يس
3: يتعرف الذوق
4: ما عنا كان ديت
8: ديت ديت ديت
3: ديت يا خويا شحبني يقول
1: لي خيرديش ما نسألوش
3: لا لا لا لا اوكي اوكي باهي باهي لايك لايك الفكرة لايك باهي
1: باهي
3: باهي
1: مواعده
3: دونك يا خويا مثلا ساعات سي بون انتهت حلول الارض مثلا ولا ينجم يكون العبد جدي نابورتو كوا معناتها يكون انسان تيميد على الاخر
1: من مره في حياتك في علاقه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولا حد ما تعرفوش تعرفت عليها كفي مواعده هكا بالديجيتال
7: طبعا صارت لك الاكسبيريانس
1: لا هاجيكت
3: ايكومون بيان سور معناها يعني معناتها كيلكو سوا على انستغرام ولا على فيسبوك وكذا مش قاعدين تحكيوا بالله هذيك جاه ربي مش قاعدين تحكيوا سليم وين
8: على تطبيقات المواعده
3: لا تطبيقات المواعدة لا
1: لا
3: تطبيقات المواعدة
8: احنا نحكي على تطبيقات المواعدة
1: لا لا, لا انا سألت وقلت
4: فيسبوك
3: ولا مواقع التواصل الاجتماعي ايكم اوكي ما خلى الدكتور
1: فهمت انا ما نسألش ولدي محمد على تطبيقات المواعدة خاطر نعرف اليوم
8: ما نعرفش شكون
3: انت انت تعرف انت شنو مربي شنو
1: انا نعرف انا نعرف سمعني
9: ريت ولدي هذا 40 سنة الطاولة عمل دار بقدية ولا عرس ما عنديش
1: اوكي نيدي تعملك في البروموسيون
3: لا برافو عليك
1: بي هيني لايك ديز لايك
8: لايك اعطيها الصح الحكومه كما قالوا خاطر نتصور على الاقل تسهل للناس انهم يتعارفوا انهم يواعدوا بعضهم على الكل النجم خاطر فهم الناس تكون مشغوله عادات عمرها تقرا ولا تخدم والكل يقلل لهم وقتهم بالتالي علاش لا معناها طريقه
1: وفما تطبيقات بريفي تنشكون فيها ديزغناك ولا متحايلين ولا كذا فما تطبيقات مقنن شويه معناها عندك شويه ثقه اي هي
8: مي فهم معناها تطبيقات معروفه عالميا معناها والكل معناها
1: الكل
8: كيما تندر بادو بامبل هابن
3: بادو لا لحظه عاد البادو يا معلم راك رجعت لي
8: اي مازالوا يستعمل ليه مازال
3: اي ما هو قديم
8: اي ما هو القدم
1: هو تكلموش مع بعض
8: محمد علاش القدم والمعروفين المشهورين معناها تلقاه موجودين في اغلب بلدان العالم فما تطبيقات اللي ما تلقاهاش موجوده في برشا بلدان
1: خلت في علاقات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ودي العازب اي
10: بلاش نتكلم في الموضوع ده
8: حتى مواقع المواعدة
1: حتى تطبيقات المواعدة زادة دخلت التطبيقات موعدة وتعرفت على ناس
8: انا نسمي لك فين ديجا انا جبتهم في الانترنت نعرفهم
1: تعجبني صراحتك يعجبني الريتمون تاعو
8: علاش نمثل معناها مي معناها كانت تجربة اكتشفت اولى تطبيقات يظهر لي وقت نقرا عام الباك نتاعي ولا بعد معاه تقريبا كان تندر هو اشهر واحد داير اللي يسمعوا فيه تو لي جوني
1: في توينسا معني هذا
8: هو الكونسيبت تاعه راهو يتعاود في اغلب التطبيقات الكونسيبت تاعه البرشا يتعاود في اغلب التطبيقات حاجتين كي تدخل تعمل كونت تحط صورك تحط لي زانفورماسيون عليك والكل اول حاجه باش انت يعرضوك عباد باش تسوايبي تعمل لايك ولا ديزلايك كما احنا لايك ولا ديزلايك من بعد كان بالزهر العبد اللي عملته انت لايك عجبك تصاور وكذا وقريت عليه شنو وقع شنو يخدم كذا وعجبك والكل كان هو بالزهر زي انت عرضت وعمل لك لايك وقتها يتسمى ماتشينج تنجم وقتها تحكي وتحلوا ميساجي الحاجتين الموجودين في التطبيقات هذوما هو حاجتين تختار بهم لي فيلتر الديستانس ديستانس قداش من كيلومتر تحب حتى الناس اللي قراب كيلومتر ولا زوز كاو بحذاك ولا حتى 100-150 قد ما تحب ولا تعمل تولي بي اي على المكان والعمر الفيلتر الثاني العمر تختار تحب مثلا انا يعرضوني مثلا كان نحب مثلا يعرضوني عباد كان مثلا من 20-30 بار اكزومبل تحط هكاك
3: نسيت حاجه راك هاني
1: في
8: مرشي لا بعد عملوا هما تفريعات اخرى
3: اي اما انت نسيت حاجه اللي لي زوبسيون هذوكم نتاع الماتش ومتاع اللايك وديسلايك وكل ثم دي زوبسيون اللي تخلصهم هذاك علاش انت مثلا كي تفوت عدد معين معناتها من اللايك
8: عندك
3: في النهار
8: 50 ولا 100
3: 50 ولا 100
4: فهمت قال لك ما دخلتش محمد
1: ما قلتش ما دخلتش وما نعرفش
3: لا لحظه اعطيوني فرصتي خليني نبرر
1: اخبارنا ورجعينا
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع هطول أمطار مؤقتة الرعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، كما تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. وفي سياق متصل، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتواصلها إلى غاية يوم غد السبت. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب سرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملات المفاجئة. الاتفاق خلال لقاء جمع اليوم وزير التربية نور الدين النوري بمقر الوزارة بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد لبريثن على وضع برامج عمل مشتركة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة. ووزير التربية ينوه بالمناسبة إلى الأفاق والفرص الواعدة للتعاون في قطاعات التربية والتعليم عبر تفعيل مختلف الأطر والآليات المشتركة من خلال المسالك الدبلوماسية وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التربوية في البلدين. ومن جانبه، أكد السفير السعودي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع تونس في كافة القطاعات ومن بينها التربية والتعليم. بحث سبل تطوير التعاون في مجالات صحية ذات أولوية محور جلسة عمل جمعت اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان. وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات بالاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج لقاح سل وتبادل الخبرات ونقل تكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية، إلى جانب جراحة الروبوتية والصحة الرقمية والطب عن بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ الذي تتواصل فعاليته بولاية صفاقس إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري يهدف إلى خلق فضاء للحوار وتبادل التجارب والحلول بين الشباب ومؤسسات الدولة وصناع القرار والخبراء وممثلي الجمعيات والمنظمات، وذلك في سبيل الخروج بوثيقة تتضمن توصيات الشباب وأولوياتهم بشأن التغيرات المناخية

0: يعني احنا حتى 1% ما خلطناش عليها، من احنا من اكثر الدول المتضررين من التغيرات المناخيه. كيفاش نحدوا؟ احنا باش نحاولوا نخدموا على الادابتاسيون، التاقلم، كيفاش نجموا نتعايشوا مع هذه التغيرات، نقولوا عن طريق تصرفات معينه، عن طريق البناء الايكولوجي، الخفض من الانبعاثات الكربونيه في الطريق، نخدموا اكثر على التشجير وغيرها من الطرق الادابتيه للناتير، او فما بما يعرف بمصطلح العلمي لي سوليسيون فونتي سو لا ناتير او بازي سو لا ناتير، يعني الحلول الطبيعيه. فالشباب حاليا قاعدين نشوفوا في تصورات.
1: وفي شان دولي، وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصادر حكومية تأكيدها أن احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا أسفرت عن أضرار تقدر بما لا يقل عن 30 مليون يورو. القوات الحكومية اليمنية تفيد بأن وحدات القوات المسلحة تخوض مواجهات مستمرة مع الحوثيين على امتداد خطوط القتال في مدينة مأرب، وذلك ضمن عمليات فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة. ومصدر عسكري يمني يكشف أن جماعة الحوثي زرعت ألغاما بكثافة هائلة في منطقة باب المندب بالتزامن مع وضع كتل خرسانية على الطرقات، فيما تواصل الفرق الهندسية عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة من المنطقة. ومن جانبه، مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز بن محمد الوصل يتهم الحوثيين باستهداف المطارات والأعيان والمنشآت المدنية في المملكة، مؤكدا أن اعتداءات الحوثيين أصابت مدنيين من بينهم نساء وأطفال، وأن تداعيات تهديداتهم تجاوزت اليمن والمنطقة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي العقد اليوم الجلسة العامة التقييمية لثلاث مواسم الفارت. أهم ما يمكن ملاحظته في الجلسة هو تسجيل عجز في ميزانيات زوز مواسم، موسم 2023-2024 عجز مالي ب 5.7 مليون دينار، موسم 2024-2025 فائض مالي ب 23 مليون دينار، وموسم 2025-2026 عجز مالي ب 19 مليون دينار. بالنسبة لتفاصيل الموازنات المالية والجلسة العامة التقييمية تلقاوها في فيديوهات ومقال مفصل على الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM. نمشيو للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم تعيينات حكام لقاءات الجولة الخامسة نهار السبت 10 أكتوبر في استاد حماد العقربي برادس دون حضور الجمهور. الترجي الرياضي الأولمبي البيجي، حسين بولعريس حكم اللقاء في تقنية الفار، أسامة بن إسحاق في 15 أكتوبر سيابي الاتحاد الرياضي المونستيري، وسيم عمارة حكم اللقاء في الفار، نلقاو عامر شوشان في الطيب المهيري ديربي صفاقس بين تقدم ساقية الدير ونادي صفاقس، حكم وليد المنصري في تقنية الفار البرتغالي أندري فيليب في استاد 7 مارس ببن قردين اتحاد المكان يستقبل النادي الإفريقي، باسم بالعيد حكم ساحة في الفار أمين الفقير نهار لحد 11 أكتوبر 2026 في الشادلي زويتن، شبيبة العمران مستقبل المرسى، محرز المالكي حكم المباراة في الفار البرتغالي أندري فيليب في استاد أولمبي سوسا، النجم الساحلي نادي حمام لنف أحمد الذوادي حكم اللقاء في تقنية الفيديو، هيثم الترابرسي في استاد المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي، فرج عبداللاوي حكم الساحة في الفار، هيثم جيرات، وفي استاد جرجيس ترجي الرياضي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة يسفر المباراة، أمير العيادي في تقنية الفار، محمد علي قروية. كل المباريات الساعتين ونص بتاع العشية منقولة على منصة ديوان سبورت. نمشي لتعيينات حكام لقاءات الجولة الثالثة من الرابطة الثانية لكرة القدم المجموعة الأولى نهار السبت 10 أكتوبر، مستقبل سليمان جمعية مجرين، حمزة الوسلاتي حكم المباراة، نجم الخليدي سكك الحديد الصفاقسي حكم المباراة، خليل الهرمي في الملعب السوسي، وبعث بوحجلة حكم الساحة، شكون في المباراة هذية بالنسبة للهرمي وملعب أحمد خواجة بالمهدية، مكارم المهدية هلال مساكن، وسيم البوسيفي حكم المباراة، مستقبل جابس هلال الشاب الحكم مالك ماشا، نهار لحد 11 أكتوبر سبورتينج بنعروس اتحاد تطاوين الحكم رائد

0: ميرو ومباراة نادي المحيط القرقني كوكب عقارب ديربي بسفارة وليد الهذلي. المجموعة الثانية باش تكون نهار السبت 10 أكتوبر، تحكيم مباراة هلال رديف ونادي القربي لأحمد الكيلاني. بالنسبة للأحد 11 أكتوبر في استاد فرحات حشاد بأريانا، جمعية أريانا القلعة الرياضية، حكم اللقاء إسلام الزوالي، وأولمبيك الكيف قواف القفصة حكم المباراة ياسين هماني، وفي ملعب المقنين سبورتينغ المكان جندوبا سبور الحكم يوسف التويتي، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف رج بالرابح حكم المباراة، تمل بوشامة الملعب الجيبسي ماتش ديربي حكم اللقاء عبد الحميد بدر الدين، أولمبيك مدنين مستقبل القصرين يحكم المباراة، وائل المصباحي اللقاءات الساعتين ونص منقولة على منصة ديوان سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن اليوم تغيير الملعب اللي باش يحتضن مباراة العودة بين المنتخبين التونسي والسنغالي سيدات ضمن تصفية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. بالنسبة للمباراة تقام على أرضية ملعب لبويل سيدار سانغور في العاصمة السنغالية داكار، بعد ما كانت مبرمجة في ملعب عبدولي واد في مدينة دياموندو نهار الثلاث 13 أكتوبر 2026، بداية من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر أنه المنتخب التونسي كان هزم البارح في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني على اليوم غياب النجم البرازيلي رافينيا عن الزوز مباريات المقبلة كإجراء احترازي لعدم تجدد الإصابة، سيرتو بعد الانزعاجات اللي كان أحس بها في تربص المنتخب البرازيلي. في المقابل البارسا جدد عقد النجم الشاب تشافي إسبارت إلى غاية جوان 2030. ختام أبرز مباريات أوروبا الليلة، عودة النشاط للدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي في الليغا في إسبانيا 8 متاع الليل مالاغا يواجه إسبانيول برشلونة، في البوندسليغا في ألمانيا 7:30 في سيجنال إيدونا بارك بوروسيا دورتموند يستقبل فيردر بريمن، وفي الليغ آن في فرنسا ماتش قمة 8 غير بوع لانس يواجه أولمبيك ليوني.
1: صوتكم في الساقس
2: على 91.2.

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: نعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم انتم. تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
2: 26 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان وتواسي من توا حتى للسبعة. باش نمشيو لكويز أغاني شوية أخرى ما قبل المطر خلطت في العديد من مناطق الجمهورية التونسية. إن شاء الله مطر خير وسيسوا رواحكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله ربي يحفظكم. نمشيو للميتيو مع ميس ميتيو نورز المشراوي.
1: زوم ميتيو.
3: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحول الطقس الليلة الجمعة 9 أكتوبر 2026، بش يكون فما أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فتدريجيا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية تجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 15 و20 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و26 بالجنوب. هذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميديو.
2: شكرا نورز. من جهته مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. المرصد يأكد في بلاغ ليه على التخفيض من السرعة، تجنب السرعة المفرطة تماما، مضاعفة مسافة الأمان، ترك مسافة كافية جدا لتفادي المسافة لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة، إشعال أضواء التقاطع الكود حتى في النهار لتوضيح الرؤية، يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية يفضلكم أو التجمعات المائية حتى وإن كان مستوى الماء منخفض. يعني حتى كي تقول لو الماء مستوى نجم يكون منخفض ما تجازفش وما تقطعش الوديان. الحذر من الرياح الجانبية، الدعوة إلى مسك المقود جيدا والحذر من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، تجنب الفرملة المفاجئة، استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة. مرصد المرور كذلك يؤكد على تجنب ركن السيارات تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشهارية القديمة. وذكر المرصد بالأرقام التالية لتربي المساعدة، نحكيه الرقم الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198، شرطة النجدة 197، وإن شاء الله بالسلامة للجميع. عميد
4: والله يا ربي يرحمنا. انت توفى كنت تقرا فيه قلت وديان هبطت برشا. نعم. وديان هبطت في وسطية، في سبيبة، في الوسط التونسي، في الغرب التونسي، في شمال تونس. ردوا بالكم ربي، والله يوجعني قلبي كيف التحذيرات وديري كله. وشوفوا ناس ودي واد حامل وجي معناها نجاس في الحب قصه ودي استنى هي مطر ذي نتاع سويعة اثنين مش هروحها يعني ما نجاسفوش. وان شاء الله ربي ان شاء الله بداية خير، خاطر يظهر لي باش تواصل الامطار الفترة الجاية حسب التوقعات. ان شاء الله ربي يروي البلاد. هذا الجنوب خذا حظه، يعني شفنا اشياء ما شفناش قبل بالكل. شفنا امطار غزيره جدا في الصحراء، يعني في المثلث الوطني بالكل اللي تقعد بلاتها سي ما تصبش. ربي يرحمنا ان شاء الله حزيدا نرجع ربي زاد ونعرفوا اللي راهو اسمع راهو الماء راهو حياه ونستحفظوا ونطلب ربي باش يزيدنا من خيره. خاطر راهو العباد ساعات نسمع اكل الضجر ونضطر نتقلق، انا نتقلق منهم هما. خاطر ديك شفت الراجل البارح يتكلم فهمتي كذا مليارات قاعدين نضيعوا فيها، المفروض رانا كلها استحفظنا عليها ورانا فهمتي الامطار هذه كلها تمشي.
2: انا بعد دكتور يونس حامد البارح كي المطر تصب نقول يلطف علينا قاعدين نطيشوا في في الماء في البحر. يلا 6:23 دقيقه كما قلت لكم شويه خلينا نحكيوا على الجبهه التونسيه ما قبل باش نمشيوا لكويز اغاني.
1: كويز اغاني.
2: فنان يا فنان. أيوة. في بالك البارح صار ولا ما في بالكش؟
5: صار فيش
2: السيده المخرجه عملت لنا كويز اغاني.
3: معناها انت النهار اللي ما تجيش محمد ما تتبعش الحلقه.
2: اوكي
5: جاوبني ترى نجاوبك.
2: اي يقر
6: خدت الصدمه
3: لك
6: ان انا خدت الصدمه.
5: تبعت الساعه وشويه الاولانيه ومن بعد دخلت نقري، خاطر نقري عندي ديكور بريفي. ان
3: شاء الله ربي
2: يقري ان شاء الله.
6: تجاوبوش ماهوش موجود
7: ديكلاري دوم ديكور بريفي ولا
5: شنو؟ نروح تروح لاريخ
2: قري قري وزيد قري. فماشي من قوم الرداء ونقوم الميوع قري. كل من عنده موهبة ماذا بيه قري هنا.
5: مش نقوم كونسيرفاتوار.
2: وصعب صغيرات الكل يعملوا موسيقى ويعملوا رياضة.
5: في الكونسيرفاتوار. بارح هكا فهمت امتي كلوب نغنيو فيه معناتها موش حاد
2: لنهار عيط لنا الكلوب ولا
5: والله يشوف
2: ولا رينا حويجه
5: ها نقول لك انا حاجه ديجا ها والدكتور يعرف عندنا صديق مشترك حل سنتر في رادس وهو مستدعي فهمتني والدعوه مفتوحه للعباد الكل وغدو
2: ايش مدخلين
5: غدوه خمسه للسبعه
7: غدوه هي غدوه
2: انا نحكي
7: لك انا ما جيتش طول
2: انا نحكيك على ناس الديوان الكل عملنا كلوب احنا والكتيبه
5: نعملوا كلوب
2: ناس كلوب احنا والكتيبه نغني وشويه وافونغول الكلوب هذا باش نمشيو تو سويت الكويز اغاني
7: ام كلثوم عميد ام كلثوم
2: لا اسكت سليم
7: ما عرفتيش ما عرفتيش
4: من الأول نوتة قلت لكم كلثوم
5: هاي الغنية
7: الغنية
2: محلى الغنية
7: حي حي
4: لا لا لا لا لا عرفش
7: شيش هاني بديت له بالحال هاني
4: عارف نفسي حيرتي قلبي معاك
5: حيرتي
4: قلبي معاك
7: شوية
5: قول قول سيد عميد غني
4: ما نحبش نتعسف على حاجة قوية
5: راك قاعد تغني صحيح
4: لا لا مستش
5: والله
4: تو في الدار غادي
5: نتمنى اوكي امريك امريك
4: في الدار غادي يعطيني دروس
5: امريك
8: نعكس من الخويدة والطفة طفة طفة طفة
2: مرسي يا ندو مرسي بردت لي قلبي
5: بسم الله على قلبي
2: خمسي كثرت لك من كلثوم
8: احكي لك علي
4: ينشمتوا في يوتيوب
5: لازم
2: يلا
8: احكي لك
5: تبي تبي
2: سياب لوني جاي لا لا شوية محمد
4: شوية برد محمد

0: مرة أسمع على بيرفورمانس أنك تغني بصوت رجالي في أغنية بتاع صوت نسائي.
1: بدلنا
0: بيرفورمانس. برافو والله برافو. ولا بالحق
2: رجلنا الأمور
0: صعيبة يا الأمور صعيبة يا
2: الأمور. الله الله محلاها على بداية في كويز أغاني. نمشيو للعميقة جدا.
1: العميقة جدا
2: تفضل. أي
3: نوردو لك ميتوني
2: يا دنيا
0: والله القاطعة من أول نوتة.
2: أي حبوا نوردو على الأخير. زي ما تفاش نوردو.

0: عند 6 سنين الأغنية 126 مليون مشاهد على اليوتيوب.
1: 126 مليون.
0: 6 سنين.
2: بزمتك حلو.
1: حلو قوي. حلو قوي.
3: صديقنا نور بنحبه باشا تحيلك مروان.
4: عيشوا الخير باش الماضينا على شد خمام غرب الودوني باش.
3: لوين نمشيو توا محمد؟
1: دكتورنا.
5: ايوه
3: دكتور.
5: ايوه حبيبي.
3: يلا.
5: عرفنا.
1: هاي يستاهل يستاهل
3: يستاهل هكا يعمل هو.
5: لا بنتكلمش
2: نتكلمها
5: حبيبي وصمة دول
1: جميل. لا هذا جميل. جميل وصمة. جميل وصمة.
3: شكون اللي غني؟
5: نادي نادي اخويا حصرتني.
1: شكون اللي غني؟
5: قنديل محمد قنديل.
1: اي اي اي اي اي

0: حلوه الاغنيه.
1: اي
0: حلوه. عجبتك دكتور؟
1: نعرف حلوه.
0: سيدة المخرجة أخذت برشا يطلبوا منا سورتو الناس في الكراهب، يقول لك خليونا شوية من الأغنية بربي نحبوا نسمعوا خاطر برشا أغنيات يتفكروهم ويحبوهم. باش نمشي وتوا للنمس.
1: إي
0: نمس. هيا نمسي.
1: أغنية النمس.
2: لا لا ما
0: عندناش. نادية قالت الأغنية سهلة باش من بعد باش تزيد هي من عندها أغنية أخرى للنمس. يلا هذه أغنية محمد. أي.
1: سهلة. حب يتبدل يتجدد. هذه
2: جميل. سهلة.
1: هو العميد نسال شو ولا لا؟
0: والله نخاف.
2: ما يتعدى.
1: أه؟ أنا نحق. لا والله لا.
0: باش قلت لكم خليوا الناس تسمع.
3: ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خونك
0: لكن قلبي يحبك يلا
2: تو الأغنية صايبة
0: الأغنية تو أغنية نادية
2: مالية صايبة يلا نادية وريني شمال
4: باسكال مش عليني هذي
2: قلبي قلبي قلبي دق نوال الزغبي قلبي قلبي قلبي دق
5: قلبي دق قلبي قلبي حضورا قلبه هو نأمنك
0: سليم شوفوا كي طلعت السجون
1: لا أنا نحب نعرف كيفاش تطلع فيهم
2: هذه لحنة معروف أنا شكيت بينها وبين أغنية أخرى بعد أتأكد
6: السبب باقي تاع التواصل اللي هي تاع الرونكونتر كل بعض يعديهم بعضهم في الأغاني

0: الاسم كله ذي.
1: مصرية.
0: ايه مصرية يعني.
1: مشغول عليك مشغول.
2: صحيح.
1: مشغول عليك.
3: ملا بشر ميدا.
1: هذه هي شبه الصوت محمد عبد الوهاب بن عرشكو.
2: كرم محمود.
0: كرم محمود.
2: ما
0: اقدرش اغيب
2: عنك. دوخني دوخني.
1: مشغول عليك مشغول.
3: والله ما نجيب لك البردة المرة الجاية.
1: جيب لي.
3: البردة تنقل البردة. بردة وفجاوة
2: متعرفة. خلاص ما تعوش.

0: تيل عبدو وهاب
1: ديجا في بالي عبدو وهاب
2: كرم محمود
3: كرم محمود افهم اغنيه الكتيبه
2: طبعا طبعا
3: اغنيه الكتيبه
0: جاموس الكتيبه
3: شو سكتوا عميد
0: هيتكلم
3: انت نقص انت عديتو

0: ما تفكرش
1: ما تفكرش يا حزام.
0: سيدة حكيمة، برافو سيدة حكيمة.
1: مش الكتيب على الرياح
2: الحب مهنينا، ما تحزنش علي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش علي كان وافرح باللي ماشي جينا، إذا المستقبل فرحان
3: ما تفكرش ما تفكرش
2: علاش نفكر
3: هيدوك مان يلا ما تفكرش ما تفكرش
2: إذا المستقبل فرحان
1: تتعرف
0: ديك الجيل المستقبل فرحان
3: ما تفكرش ما تفكرش.
0: شكرا
4: كنت نمشي صغير للعطار والله صبح بكري ديما في الراديو نسمع اقسم بالله
0: الاغنيه هذه
4: والله ما تفكرها كيما تو سيرتو ايام الشتاء قعدت في مخي
1: بس ما
4: تعرف اي هيك المقطع هذا
3: قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: كرة لك ما تفكرش في الاحزان
3: قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: سلم امرك للحنان وقول ان شاء الله
5: زينة زينة زينة زينة
0: علي ريحي
1: نعملوا تحدي حتى نحن نزيد هذية فيها وقت اللي نغنيوها
0: وهذه
1: شكون اكثر واحد يشد في مدين فس فيها
0: في قولة
4: جرت بعضها
0: والفقرة هذه راي كويز أغاني نحاولوا أنها تكون فقرة هذه
1: نحاولوا
0: أن نرجع بها للفن الجميل نحاولوا أن نسمعوا فيها الصغيراتنا اللي قاعدين توم روحين في الأثنية الموسيقى البهية الموسيقى البنينة دونك
1: شوية هايفة بالليل
4: والله يا نادي
0: كتبت مع بيدي يقول لك ربي ناس الديوان وانتوما وتخدموا ياسر كونتنو وشنية هالفقرة هذه كويز أغاني صدقوني كونتنو أكثر بارشة من انتوما تتخيلوا في الأخرة والله العظيم نعرف اش قاعدين نعملوا فما دي في بين السيدة المخرجة لا مع الناس كل غنية السيدة المخرجة اللي طلع صحاليه يلا

0: عاد شوشي
1: لا
2: حمزه بيلي
1: حمزه بيلي
3: صابر
1: اي
3: دور التليفونات
1: واو لا لا لا
2: ديجا داير
0: وعليك محمد وصلى الله
3: صابر بيع يلا يلا
1: يلا
4: اما نذكرها
1: اسمها
3: معروف كلمة نقولها برشا بخلف برشا شنو غنى صابر بيع
5: كثير
3: لا لا بتوصي
1: لا لا لحظة
5: مش
1: غريبة هاي بيدي يا ربي غنية قديمة
2: معروفة الغنية على
0: ولا دبشوة
1: لا ما يش ولا مرة
0: لا
5: ولا في ثانية تنسيني في بار
1: ما يش ولا كلمة لا لا
0: ولا كلمة
6: كل اللي جراني
3: خليني في حالي عايش
6: العباس كل اللي جراني
1: أنا نغني في اللازمة معناتها معاها
4: بالحق
1: ما نسيت اسمها

0: ظهر لي شفتوا شي خديجه هذه نتاع يسرى.
1: يا المحفل
2: فنان تونسي
0: فنان. رؤوف ماهر هاي الجو نتاع رؤوف
1: مازلت نحفظوش اغاني
3: حتى انا لا الحق.
0: ما تقوليش هذيك انت حب ساكن في الو... لا ماهيش انت حب
2: وش
0: زرا مثلا تقول
3: وش جابك
2: وش خاص يلا
0: اه

0: صحيح صديقنا رؤوف ماهر.
1: مشيت له الكارتاج يا سماح صدقني تفاجأت. أنا كركرتني سماحة ماشي ساخ قدام عشرة التالي، لكن السبكتاكل اللي عمله مش غناء بركرة، شيء
0: حاجة محترمة برشا
1: من فوق الخيال بالحق، يعطيه الصحة ريمو الشو اللي عمله وقت الجمهور معبي ما تبقى فارغة يعطيه الصحة.
2: عمناو ويغني بالقداء، رؤوف ماهر يغني بالقداء
1: والله يقول أبهرني جدا أبهرني
0: فعلا. تحية ليه رؤوف، تحية لكل فنانين تويسة دواء 6:39 دقيقة باش نمشيو للكويز، مش كويز ناس سبور
2: كويز سبور
3: ناس سبور.
0: يلا هيني شانتي
4: انت جبت على الكويز انت جا في الخبر الثاني مش خبر، مش نعطيكم لقطة صارت جيست هكا للفدل كما قلت الترفيه وكها على كريستيانو رونالدو وعائلته تو نحكيهم بعد، لكن خلينا نبداو من تونس. هو خبر مازال مش رسمي لانه وزاره الشباب والرياضه وحتى رئيس الحكومه مازال لم تعلن، لكن البارح كان صار مجلس وزاري باشراف رئيس الحكومه ساره زعفراني، وكان فيه تداول بخصوص عدد من المشاريع، واللي على راس المشاريع هذه تعرفوا اشغال اعاده بناء او تهيئه ملعب المنزه. بالتالي حسب المعلومات اللي عندنا راهو ديما نقولوا في انتظار المعلومات الرسميه وفي انتظار البلاغ الرسمي بتاع وزاره الشباب بالرياضة، واللي نتصور ما عرفش يابطة معناها حسب معلومات اللي عنا، فإنه شركة صينية للمقاولات فازت هي بالصفقة. احنا ديجا كنا حكينا البارح انه فهم ثلاثة شركات وكان متوقع انه الشركة الصينية هي اللي باش تفوز بالاشغال متاع الصفقة هذه متاع الملعب الاولمبي بالمنزة، اسمها شانغهاي كونستركشن جروب اس سي جي. الشركة هذه اسمها في خطوة جديدة نحو إعادة تهيئة المنزة. بالنسبة للتفاصيل نجم نقوله على الأقل متوفرة في الموضوع هذا، فإنه الشركة باش تنطلق خلال الأيامات القليلة المقبلة في شحن المعدات متاعها سماح اللي باش توصل لتونس. قلت ديجا البارح انه قاعد قبل مع الديوانه وكانوا حتى تفاهموا على المعدات كيفاش تدخل وغيره والاجراءات وغيره الحاجه تذوما، والاشغال كما قلت البارح باش تبدا نهايه هذا العام دونك في شهر ديسمبر في انتظار تحديد الموعد الرسمي. دونك نعطيكم ابرز على الاقل المشاريع اللي عملتهم الشركه هذه، معناها من ملاعب نفس معناها التيب نتاع الخدمه. مثلا عملت ملعب للصديقه الصينيه في الجابون، سميته ملعب صديق الصيني الجابون، ملعب ويم في الجابون أيضا بطاقة استيعابته قارب 20,000 متفرج، كيف خدمة مشروع ملعب كوناكري في غينيا بطاقة استيعابته قارب 50,000 متفرج، خدمة أيضا ملعب مالوزيني الأولمبي في جزر القمر بطاقة استيعاب 10,000 متفرج، خدمة وعملة الصيانة بتاع الملعب الأولمبي في موريتانيا، هو واحد من أكبر الملاعب في موريتانيا، وأيضا الخدمة الكبيرة صارت في ملعب شانغهاي بالصين واللي هو خذ اسم الشركة ديجا ملعب شانغهاي في الصين اللي ملعب كبير بارشا معناها واللي تظن منافسات كبيره. دونك نستناو شنو المعلومات اللي تجي ان شاء الله الايامات القليله المقبله بخصوص الملعب ذا. نذكر ملعب منزره ومنتظر سميح باش يكون بطاقه استيعاب تقارب 40,000 متفرج، في انتظار نشوفوا البلان تاعو ونشوفوا كيفاش يكون معناه الشكل، لانه حسب اللي نعرفوا المدارج بشكل تشوف فيه توا معناها على شكل مستطيلات هذوكم باش يتنحاو شويه المدارج عاديه، نشوفوا النسبه نتاع الملعب هل باش يكون بالضبط، هل باش يكون مغطى بنسبه 90% 80% 50%، نستناو ونشوفوا الامور هذه الكل والتكلفه وغيره. ان شاء الله كيبدا عندنا معلومات في الايام الجايه نزيد نمدكم بها ان شاء الله.
0: دكتور
1: برا تفرج
5: والله ان شاء الله يحضر المنزه ان شاء الله.
0: انت البارح قلت الفيده مش وقتاش تبدا الاشغال، دي بينا نشوف
5: وقتاش توفى خاطر ملعب الاولمبي بالمنزه معناتها يدخل في الذاكره الوطنيه بصراحه، معناتها اول ترشح في كاس العالم تلعب هوني، برشا جمعيات ليدونتيتي نتاعهم في ملعب المنزه، برشا كوادجيه معناتها من عتوغل طارق ذياب تميم الحزامي البياري، معناتها هذاك هو المنزه، الجماهير معناتها شورتو نتاع النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي مرتبطين ياسر بالملعب الاولمبي
0: المنزه. التو راد سي با المنزه،
5: وي لا
0: التو ملعب المنزه هو الملعب
5: تحكي مع الكلوبيستي ولا المكشخين نتصور اللي في عمري انا ولا اكبر ماذا بهم جمعيتهم ترجع للمنزه
0: ولا.
5: معناتها حنين هو ذاك حنين هو سيد نوستالجي بارد شوية كيفاش فهمت ما فيش موين دو ترانسبور وفهمت انا من محبين ملعب منزه خاطر يمكن تربيت لادوليسونس تاعي وتعلمت ستاد ودخول الستاد
0: بالنسبه لي ستاد معناها
5: يمكن الجينيراسيون تاع توا يحبوا رادس معناتها هذاك هو كل جينيراسيون كيفاش تقم
4: وي لك فما ديتاي مهم زاد نزيدو انه باش يستحفظ على نفس الشكل حتى المثمار الاولمبي باش يستحفظ عليه ملعب المنزه، وهنا راهو زاد شوف فما
5: الاستراتيجية هو البنة في الشكل تاعو
4: مش حكيت حتى بنة الدكتور لكن يبدو انه حتى تتمشي حتى متاع الوزارة انه نستحفظوا على هذي المثمار باش يكونوا زاد جماهير بعد شوية على الملعب والكل باش يخليوا الاسباس متاع السيكوريتي احنا مزلنا الحقيقة في تونس ما وصلناش باش نعملوا ملاعب جمهور قريب كما في انجلترا وكما في بلدان افريقيا الحقيقة معناها
0: دونك هذيك هو
4: بالضبط هذا هو دونك ان شاء الله نجي نهار وكي تتبدل المونتاليتي ونكونوا منظمين ويرجعوا جماهير وقت نجموا نبنيوا ملاعب
0: اللي يكون
4: بالضبط نحيوا المضمار يكونوا على الطريقة الإنجليزية راهو شوف راهو في بلدان العرب بجنبنا كل عندهم كلهم ملاعب قراب مثلا في المغرب في كأس أفريقيا الأخيرة ملعب البريد ملعب البريد راهو في قلب الرباط مقابل أوتيل معروف برشا معناها في قلب البلاد أكثر حتى من المنزة وملعب هذا على الطريقة الإنجليزية معناها

0: أو صدقني يا سماح فرجة ساعة ما تفرقش ما بين العام والمهندس، الكل ملبسين دنجري أزرق والكلهم فرد طول وكلهم شبوا لبعظهم
1: كلهم بالكاس
0: ما فرجة هكا تشوفوه ما يطلع كالفقاعة. لا درسي نحن باش نتعلموا اللي هو العمل اللي هو الكل عارف الصين اللي وصلت له اليوم مش من فراغ برا تفرجوا توجيه وتفرجوا عليهم كشيخ.
2: واهو كذلك يلا نكملوا معك
1: نكملوا كنت نجمي من عدينا الصورة مش نطول يعني مش خبر كما قلت لكم فقط ذي تشوف فيها تاو الناس تفرشينها فيسبوك على يوتيوب ذي الرياكسيون بتاع كريستيانو رونالدو وقت سأل في جلسة عائلية سأل ولده كريستيانو جونيور قالوا شكون أشهر إنسان عرفته في حياتك فكانت الإجابة أمه ما كانت إجابة معناها جورجينا يقصد مش أمه
2: مش كريستيانو
1: بالضبط مش كريستيانو فكريستيانو معناها كان تفاجأ على الأخر والصورة هذه تم تداولها في مواقع تقريبا عالمية في 24 ساعة الأخيرة الكل يقول لك رياكسيون تاع كريستيانو
2: شوفوا هيك فاش تخزر
1: أي بالضبط
2: سعيدة منشرحة
1: صحيح ويقول لك كريستيانو تصدم لأيامات هذوما اللي يزم مدرب منتخب البرتغال ثم الجامعة اللي باش تعاقبوا بين مباراة ستة مباريات وزيد تو يكمل تصدم من ولده يقول لك مسكين كريستيانو تلقى الصدمة في جورة أخرى لأيامات هذوما
2: محمد تبع كريستيانو ولا جورجينا
3: تبع كريستيانو هنا الحقيقة أنا من محبين أنا من محبين كريستيانو الحقيقة أنت عربي
2: مش من محبي جورجينا
3: لا لا أنا من محبين كريستيانو يا تاكي يا ذي كونتر تاكسي هني أوكي
1: بيتور تاع كرة الطائرة
2: شكون الهدف والله فكرني سليم انا توالسي شكون الهدف في المنتخب الوطني في الكره الطايره
1: جورجينا
3: بس
2: جورجينا
3: بس
2: يلا دكتور تبع جورجينا ولا لا
4: لا الحق لا والله اكتشفتها معناتها
2: خرجت لي
4: لا لا لا, لا. معناتها انا سمعت بها وقت اللي مشى هو العربيه السعوديه فهمت وقتها فهمت اني عنده مرته
1: بنت بلاد ميسي
4: ماخذه بلاصه في لي ريزو سوسيو مي بون الرياكسيون تاعو هذا الصغار الكل متعلقين بامهاتهم هذا
1: اكثر هي مش امه راه ولده الكبير ماهيش امه
4: انت متبع على الديتاي
2: ما ربيته انا في مليون
4: ربيته هو يتبع في جورجينا كيف انت تتبع في نصيف
3: نصيف
4: علاش ما عندوش حق يتبع جورجينا خليه يتبع خويا دونك الصغار العلاقه من الاول تبدا معناتها الاخذيه في جونال مع الام ومن بعد يدخل داود الاب ويعرفوا قيمته الصغار كي يكبروا شويه
2: فوالا
4: من غير ما تقص هذه
2: كمل معك عميد
0: شو تبع لكن تبع اللي عندي زي خير وبركة اللي عندي في ألف بركة
2: جورجينا تعرفها تبعها
0: تبع قلت لك والله نتكلم بجد نتبع على أنا نفرج على الكورة نتفرج على مرت الكوارجي شبيه
5: نذكر اللي تبعوا فيه 78 مليون يتفرجوا صح ألف شخص على انستغرام
0: صح عليهم
2: 78 مليون متابع
0: القوم يعمل
2: لجورجينا شكرا هني كنت هذه ناس سبور
6: ناس سبور
2: كنت نقول كويز سبور مثلا معكم في ناس الديوان سعيدة باستقباله بحضنا محمد البرجاوي حرفي تونسي متخصص في صناعة الجبة التونسية هاو باش تعرفوا عليه جبة بحضنا محمد تسويت مرحبا بيك محمد برجاوي
7: عسلامة مرحبا
2: شحوي
7: عايش كربي فضل
2: ما شاء الله على الجبة
0: محلها باب باب باب باب
2: هذه جبة تونسية محمدة
7: ملا تونسية بتبع جبتنا التونسية الأصلية
2: شفتوا قليل ملا ثلاثة قبلوا عم هيني في العلامة كاو علاش سألتوا محمد برجاوي هذه جبة تونسية ولا لا على خطر اليوم مش نحكيوا على الجبة التونسية وش نحكيوا على سعي وطني لإدراج الجبة التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو نورز
5: في أكتوبر 2025 أعلنت مديرة قصر الأداب والفنون القصر سعيد بباردو وحيدة سكوحي اللي وزارة الشؤون الثقافية تعمل حاليا في وقتها على أعداد ملف خاص بترشيح الجبة التونسية لإدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لكن لحد الآن ما فماش حاجة جديدة بخصوص الموضوع هذا جاء ذلك خلال لقاء إعلامي انتظم في وقتها بقصر الأداب والفنون القصر سعيد بباردو بحضور كل من مدير العام للتراث والمدير العام المعهد الوطني للتراث والمدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة.
2: فوالا وحنا نحكيو على سيدي بوسعيد وفما بوليميك توا كبير على ابن خلدون توا نحكيو فيها نهار آخر. الجبة التونسية حبينا اليوم نحكيو احنا على جبتنا التونسية قلنا علاش ليرة والإعلام دوروا أنه يحير المسائل الوطنية هذه وكل ما يكون فما ملف فيه موروث تونسي فيه إشعاع ثقافي تونسي فيه رمز متاع هوية وطنية جماعيه، في عناصر نتاع ذاكره جماعيه تونسيه. احنا كاعلام يلزمنا نخدموا على رواحنا في اطار انه نعزوا ممكن خلينا نقول حتى الذاكره الحاليه نتاع الشباب.

0: باب توا. محمد برقاوي كان نبدا معاك والسؤال الاول برشا يسمو فينا يقول لك ايه جبه ما وجبه تونسيه يا اخي شنيما الجبه في الاصل هي الجبه التونسيه شو تاريخ الجبه التونسيه شو الفرق بتاعت بين الجبه التونسيه وجبيب من بلدان اخرى
1: كي نحكيو توا على الجبه التونسيه راهو نحكيوش على الجبه فقط على خاطر الجبه ما تتلبسش وحدها داكوردو الجبه معها فربله معها صدريه معها منتين ومعها بلغه وانا اليوم نسيت ما لبستش شيء باش نحكيو على الجبه
2: مسرب العربي تبعها ولا
1: السرب العربي جولف بتبيع وفيها انواع فيها انواع كل جهه في تونس عندها الجبه نتاعها وعندها القماش نتاعها وعندها نوعيه السروال نتاعها وهذا الكل دوسي اللي نحكيو عليه اللي قاعد يحضر علاش بتاع شويه
0: باهي
1: على خاطر الوقت ما يكفيش عام هو هو كان في قصر سعيد الموضوع وتو رجع المعهد الوطني للتراث في تونس واليوم بركة أنا مع سي محمد الجيزاوي اللي هو المسؤول على موضوع الملف
0: على ملف الجبهة التونسية
1: بالضبط وحكيت معه برشا في الموضوع هذا وفسر لي برشا حاجات اللي دوسي ماهوش سهل ماهوش سهل وهو راه بقدرة ربي إن شاء الله السنة في مارس باش يتقدم الدوسي
0: ان شاء الله
1: خاطر العباد قاعده تخدم في خدمه كبيره معناها قاعدين يبعثوا في معناها عباد تخدم معاهم الجهات معينه خاطر كل بلاصه في تونس عندها نوع نتاع القماش وفي نوع نتاع ترايز في كل بلاصه انت كتونس لازمك تثبت اللي الجبه التونسيه هذه الساعه اول حاجه
0: اصلها تونسي 100%
1: اصلها تونسي متفاهمين فيه هو الاصل تونسي اصل قرطاجي وعلى جاو الاندلس وجاو فهمتني الاتراك واللي هو تخدموها تاريخها كبير جبه في تونس داكوردو لكن انت باش تسجل توا هذيا جبه معناها يلزمك انت تثبت الساعه اللي الجبه هذيا قاعده تتخدم في تونس تتصنع زيد في تونس وعندك زيد كيف كيف يلزمنا نوريه واللي الشباب راه قاعد يخدم في الجبه كيف كيف والنساء زيد كيف كيف في الموضوع واللي الجبه ماهيش واقفه على انها جبه عندها 200 سنة ولا 300 سنة قاعدة تلبس
0: كيما هي قديش عمرها الجبة التونسية
1: والله من 1500
0: من 1500
1: هذا الواضح
0: باهي
1: لكن كي نحكيو على قرطاج ونحكيو على تاريخ قديم ياسر تعجب لكن تمشي وتتطور لكن بانت في 1500 بين 1200 و 1500 بانت الجبة هذيك قاعدة تلبس وكل شيء فهمتني هذيك هي الجبة نتاعنا قاعدين يخدموا
0: عليها دونك اليوم يزمنا نثبتوا أنه الجبة التونسية هي جبة تونسية واللي مثلا قاعدين نخدموا ونلبسوا فيها
1: أي. وإنها قاعدة تتطور زاد
0: وإنها قاعدة تتطور
1: نسجلها لك أنا هيك باسمك نتاعك وهي راكضة غادي لا
0: أي
1: لازم عندك دي جون قاعدة تخدم لازمك عندك مراكز نتاع تكوين هذا كله يزمو يثبت في
0: هذا كله موجود ولا لا؟
1: موجود
0: فما مراكز تكوين فما مراكز تطوير فما مراكز التونسيه
1: فما مراكز نتاع نتاع نتاع تكوين موجودين لكن المراكز نتاع التطوير يكون الحرفي هو المركز نتاع التطوير الحرفي اللي باش يزيد تريزه باش يطور باش كيما نقولوا نحن توا وليت حتى لي كوستيم هذوكم يطرزوا فيهم الكل معناها تسمى تطورت معناها خذينا حاجه من الجبه وحطيناها في كوستيم مثلا نحكيو فهمت انا ما نشجعش عليها برشا على الكوستيم ديما ما نحبش الجبه نحب الجبه
0: حب
1: الجبه وتقعد
0: الجبه اما هذه سا كونترودي شويه اللي انت قلتوا انه لازم نطوروا
1: نطوروا الزينات مثلا نطوروا الزينات على الترايز كما تعرف راهو توا فما تريزات درجوا سنين هذوما الاخرينين تطور تطور كبير ما قبل كنا نحكيو مثلا نحكيو على الجبه نتاعي اي الجبه هذه شطر دامه نقول
0: اسمها شطر دامه
1: شطر دامه الزينه نتاعها نقش فما زينه دامه فما مرشات فما كذا قبل كانوا مثلا كي نقولوا نعملوا جبه مثلا مرشات يكونوا زوز مرشات ما فيهوش نقش اليوم ولا مرشات ونقش نوع نتاع تطوير معناها كي تطور انت تنجم حيره في قديم يقول لك شبيك تعمل كيف فزتها انت ولا نحن تو مثلا يجيونا كليونات يطلبوا نوع نتاع طرز معين انا ساعات نخدم جبه نبدا مانيش مقتنع بها 100% ديرنييرمون هبط فيديو على الباج نتاعنا وقلنا الجبه هذه خدم طلبها لك اليوم وشنو رايكم فيها 200 كومنتير ولا 250 كومنتير فما عباد عجبتهم فما عباد لا
0: معناها اذواق معناها
1: اذواق الحيره يلزم ياخذ كيما نقولوا فيها يلزم يكون جريء شويه على
0: شو اقرب الجبيب للجبه التونسيه جبه الليبيه
1: جبه
2: ما فماش
1: حتى جبه كانت تونسيه فقط
2: ليبيا عندهم
1: نفس الشيء زيري ما عندهم جبه
0: اللي يلبسوا فيهم هذوك في المغرب مثلا شو تسميهم
2: موريتانيا سامحني يشبه شوي.
1: لا نقولوا مثلا توا شوي على الجبه مثلا الليبيه المحلوله مستوحاه من الجبه التونسيه.
0: فوالا
1: متفاهمين في الليبيه أي. عندهم الـ الـ الـ عندهم القميص هذاك اللي تلبسه طويل وفوقك الفرمله هذيك المطروزه هذيك نتاعهم. مصر عندهم
0: جلابيه
1: مش جبه تكون سانتري شوي على البدن مش كيما الجبه نتاعنا محلوله كله فيها حله من قدام.
0: فوالا دونك نورمالمون اللي مطلوب الكل للملف هذايا باش تكون الجبه موجوده على قائمه التراث العالمي اليونسكو. تقول لنا انت محمد برقوي كحرفي راه هذا صاير في بلادنا
1: دوسي قاعد
0: التطوير موجود
1: كل شيء موجود لازمك تثبتوا باش تثبت انت توا راه ويجي نقول مثلا نحكيو على حاجات تسجلت
0: اي
1: نحكيو مثلا على الهريسه تسجلت
0: اي
1: نحكيو على الفخار تاع سجنان تسجل
0: اي
1: وقت اللي انت مع وطني التراث باش تاخذ الموضوع نتاع الفخار مثلا نتاع سجل باش تمشي تسجل الفخار نتاع سجنان باش تتصل بقريه معينه تقضي معاها القضيه تعذر الدوسي نتاعك يبداو لك من الاول للاخر.
0: دونك صعيب انو نجمع
1: لا مش صعيب مش صعيب الصعيب قاعد يتعمل
0: هي.
1: ونحن إن شاء الله ماخذين معناه وعود كبيرة في مارس هذا إن شاء الله باش يتقدم الدوسي. الدوسي إذا كان ما يتخدمش كما يزمو يتخدم من نجم يرجع بالرفض. رفض معناه أقعد عام الجاي عاود حضروا عاود
0: كل عام نقعد ونحضروا
1: حتى مرة ما تقدم راه الدوسي
0: هذه
1: أول مرة باش يتقدم الدوسي
0: في مارس
1: في مارس أما يلزمو يتقدم كامل
0: لإدراج جبهة توصية
1: قائمة التراث العالمي ويوفي والكلمات والسلامات والحاجات هذوما وكل مرة هذا يقول لك متاعي وهذا يقول هي متاعنا
0: وهذاك علاش احنا حكينا اليوم
1: هي متاعنا هي متاعنا مش
0: كل شيء ولو يحبوا يشاركونا شيء
1: جبهة الشمس أنا نقول لهم حاجة واحدة أو قماش أو حرير أو فتلة وأعطيني صناعي أنا من الجزائر ولا من المغرب ولا من بلاد حطوا هذوما وقولوا خرج لي جبهة خرج لك جبه صح عليك نتاعك اي
0: فوالا
1: علاش
0: باش نرجع لو تور دو تاب باش نبدا لو كومبو هاني محمد اقل من دقيقه كل حد فيكم نبدا معك محمد اي
3: هو الاصل نتاع الجبه ثم ناس يقولوا اللي الاصل نتاعها من الامازيغ ما كيف قعدوا يلوجوا ما لقاوش لي ثم فهمت اثر دقيق انه يعني معناها من غاديكا وجبه معروفه في اللباس العربي وال يعني معناتها المغاربي في المغرب العربي عنده قرون وقرون وتطور معناتها سولون البلاد وسولون معناتها الوقت فيها زاد التاثير اندلسي وتركي كبير برشا ونحكيو على برشا انواع نتاع جبه كيما مثلا الجبه اللي يعرفوها العباد كل اللي موجوده في العاصمه ثم جبه المخمسه جبه الحرير جبه الصوف جبه العربي جبه المطرزه اللي موجوده في نابل وفي القروان جبه العربي تختلف من ولايه لولايه فوالا هذا بلا. هو
1: هذا سامحني سامحني هذاك علاش نحكي ونحن على الدوسي راهو صعيب
0: فوالا
1: ماهوش خدمه تاع عام
0: توتفل.
1: لكن نحن خدمنا شويه عملنا له شويه سنة عام وشويه
0: معناها قال
1: كل بلاصه تمشي لها يلزمك تثبت تمشي للجنوب الدوز كذا يلزم تخدم المقردش الصوف والحرير مع بعض وتعطيني قماش داكورد وفي تونسي تخدم حرير معناها يلزمك جبه يلزمها تتخدم على برشا على الولاية تونس
0: بالوهرة والكار محمد برقبي هيني
4: أنا نوافق محمد على الأخر الجبة التونسية ما فهمش حتى جبة طبقها تماما لكن ديما عنا المغرب والجزائر اللي فما أوجه متاع بعض الأوجه متاع التشابه مثلا
1: متاع الأمازيغ مثلا لباس الفضفاض من أول الدنيا تلبس لباس الفضفاض
4: مثلا القندور القسنطينية
0: محمد
4: مثلا القندور القسنطينية في الجزائر مش هي القندورة التقليدية متاح مثلا معناه فم مناطق المناطق قراب لتونس في الجزائر مثلا يقربوا لنا شوية مما فمش راه حتى واحدة مطابقة مثلا في المغرب فما الجلابة الرجالية تتسمى المغرب بون كي تشوف انت راهو وتركز فيها بعيدة بارة شوية
1: بارة بعيدة برشا برشا فيها ليدين مفصلين في مفصلة بين ورق حاجة صغيرة برك
0: يلا ديمونستراسيون اي ميساج محمد
1: اي الجبه
4: نتاعنا اي مش كيف كيف مش كيف
1: فهمت الجبه تاخذ العرض هذا
4: واقل برشا في الزخفه والنفس
1: في كل شيء
4: اقل
1: في العرض مش نتاعهم
4: فبالتالي اللي حبيت نقول
0: مش نتاعهم نتاعنا
4: اي حبيت نقول انه متفرد الجبه التونسيه وانه باللي يقربوا لنا الجزائر والمغرب ديما راهو تقعد الجبه التونسيه وحدها
0: متفرده عميد
2: انا نقول لك مثلا حتى واحد عنده جبه كان احنا انا دورت البلدان العربيه تقريبا الكل وشفت ازياهم وشفت شويه موريتانيا بداوا يزخرفوا كيف المشكله في اليدين الفرق الجبه التونسيه جمالها ومنظرها يونيك ما ثماش حتى صحيح. دوله عربيه عندها جبه نقولها لك قبل المسلق ما خد ما توجه بعيد
0: كلمه دكتور يلا نكملوا معك
5: لباسنا والهويه نتاعنا وان شاء الله تدخل التراث العالمي باسم تونس
0: فوالا فوالا. واليوم تونس الكل يلزمنا نكون وراء انه الجبه التونسيه نتاعنا موروثنا هذايا الثقافي موروثنا الهويه نتاعنا تكون جبه تونسيه معترف بها عالميا. وهذايا راهو شحال زاد افاق كبيره برشا الجبه التونسيه في العالم الكل وهذا اقل ما نهديه لهالموروث هذا. الكلمه الاخرى ليك محمد قل.
1: لازم العباد تتغرم
0: تتغرم
1: اي تتغرم بالجبه ويلبسوا ويحافظوا على اللبس حل على انهم يلبسوا يحافظوا
0: صحيح
1: في العروسات اقل حاجه في التورات في الفرحات في اقل حاجه يلزم يلبسوا جبه تونسيه
0: حتى في المهرجانات وفي الفيستيفيتي انت تدخل لاي مهرجان في العالم ولا في العالم مش نقول في العالم العربي كي تشوف قفطان تقول هذاك قفطان مغربي
1: في بالك الاستعمال
0: اي
1: الاستعمال تاع الشعب التونسي للجبه التونسيه
0: اي
1: داخل في الدوسي والتحضير ولا لا
0: فوالا وين
1: تستعمل مش انك تصنع برك انك ساعه تستعمل فيه تلبس بلا. فيه دارج
0: فوالا
1: هذا راهو مهم
0: بالتوفيق ان شاء الله على جبتنا التونسية ونحكي على ادراج الجبه التونسيه على قائمه التراث العالمي لليونسكو. شكرا لكم انتم اللي كنتم معنا في المتابعه. بون ويكاند الناس الكل استحفظوا على روحكم في المطره نتاع الويكاند نتقابلوا نهار الاثنين دي سي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: de l'info. Flash News.
1: مجازوة سابعة ديوان FM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع هطول أمطار مؤقتة رعدية بأغلب الجهات هذه الليلة، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. ميناء حلق الواد يستقبل سفينتين سياحيتين قادمتين من مدينة برشلونة الإسبانية، وعلى متنهما ألاف السياح وأفراد الطاقة من جنسيات مختلفة. وديوان البحرية التجارية والموانئ يوضح أن السفينة السياحية الأولى حلت بالميناء حاملة حوالي 4759 سائحا وطاقما بحريا، يتكون من 1624 فردا، فيما حلت السفينة الثانية وعلى متنها 3180 سائحا و1037 من أفراد الطاقم. وبحسب معطيات الديوان، فقد استقبل ميناء حلق الوادي لغاية موفى شهر سبتمبر المنقضي حوالي 243 ألف سائح، مقابل 200 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وسط توقعات بأن يبلغ عدد السياح الوافدين عبر الميناء مع نهاية العام الجاري ما يناهز 355 ألف سائح، مقارنة بما يناهز 270 ألف سائح خلال سنة 2025. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنطلق في تحيين القائمة الوطنية لآفات الحجر الزراعي المعتمدة منذ سنة 2012 بالاستناد إلى أحدث المعارف العلمية والمعايير الدولية في مجال وقاية النباتات. والوزارة تفيد بأن إطلاق مسار التحيين تم خلال ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بمشاركة أكثر من 60 باحثا وخبيرا في المجال وممثلا عن مختلف شعب الفلاحية. افتتاح نادي الشباب الريفي بمنطقة سوينية التابعة لمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة اليوم، وذلك في إطار دعم الإحاطة بالشباب بالمناطق ذات الأولوية والتجمعات السكانية بالمناطق الريفية. ورئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة عادل علياني يوضح في تصريح لديوان فام أن دار الشباب المتنقلة التي ستشرف على هذا النادي تتوفر على مجموعة من التجهيزات الضرورية لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية الموجهة للشباب.
2: في إطار مزيد الإحاطة بالشباب وخاصة من شباب المناطق ذات الأولوية والتجمعات السكنية بالمناطق الريفية، تم اليوم افتتاح نادي الشباب السوينية من معتمدية سيدي عيش تحت إشراف السيد ولي قفصة والإطارات الجهوية والمحلية، وهو في الحقيقة مولود جديد ومكسب شبابي للجهة يعزز الأنشطة الشبابية بالمنطقة من أجل مزيد الإحاطة بهم في مختلف المجالات الفنية والرياضية من رحلات و

0: بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة وعدد من المنظمات والجمعيات هو عبارة عن إقامة فنية متنقلة في المدارس الريفية الجبلية بهدف إدماج الأطفال في وضعيات الهشاشة عن طريق الثقافة والرياضة.
1: المشروع هذا سفوح مبدع بدعم برنامج مغرومين اللي قاعد ينفذ بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة. سفوح مبدع فيه ثلاثة محطات رئيسية: 8 أكتوبر مدرسة عين جفال، 9 أكتوبر مدرسة بوهدمة المزونة، و14 أكتوبر إن شاء الله باش يكون الاختتام تاعه في العيون مغيلة. هو عبارة على إقامة فنية متنقلة في المدارس الريفية الجبلية. المشروع هذا هو نتاج المختبرات الإقليمية للتعلم والمشاركة، ينفذ في سيدي بوزيد مشاركة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية سيدي بوزيد، مندوبية الشباب والرياضة وجمعيات ومنظمات من المجتمع المدني. برنامج فيه ورشات في كولتير وفيه ورشات في الرياضة، فيه عروض تنشيطية للصغار، وهو برنامج مغرومين بصفة عامة يخدم على إدماج الشباب في وضعيات الهشاشة عن طريق الثقافة والرياضة.
0: إلى الشأن الدولي، النيابة العامة الإماراتية تعلن أن التحقيقات في قضية طائرة فلاي دبي أوضحت أن مساعد قائد الطائرة العمانية الجنسية شرع في تنفيذ مخطط إرهابي كان يستهدف السيطرة على الطائرة وتحويلها إلى سلاح لتنفيذ هجوم انتحاري على مبنى المسافرين في مطار بن غوريون بتل أبيب. ونائب العام الإماراتي يقول إن المخطط كان يستهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية، وأن المتهم البالغ من العمر 29 عاما أعد مسبقا للمخطط قبل أن يشرع في تنفيذه خلال رحلة الشركة المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 من سبتمبر المنقضي. دول عدة في الاتحاد الأوروبي تندد بالهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، واستهدفت مطار الملك خالد الدولي وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، اهلا وسهلا ومرحبا. للسبعة وثمانية دقائق على موجاتنا، مشوار نتصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم على شان اليوتيوب تاعنا لديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يعطيكم القوة والجري التنصير تبع فينا في الخارج. متابعة طيبة للجميع. كل نهار جمعة نطرح موضوع في الساعة الثانية، باش نستقبلوا تليفوناتكم على 58 400 100 رقم التليفون. تذكروا القرار اللي بدأ نهار غرة أكتوبر في المؤسسات التربوية، وهو منع خروج التلاميذ خارج هذه المؤسسات في أوقات ساعات اللي ما يقراوش فيها، واللي عنده غياب أستاذ عن مؤسسة تربوية الصغيرات يقعدوا في المؤسسات. اليوم تقريبا عنا 9 أيام، أكثر من أسبوع من بداية تطبيق هذا القرار. شنو رأيكم في القرار هذا؟ كيف شفتوه؟ هل كانت المؤسسات التربوية قادرة على استيعاب التلامذة في في في في المؤسسات وداخل المؤسسات؟ هل كانت فما فضاءات؟ هل كانوا فما مختصين؟ تجربة شنو رأيكم فيها؟ نجموا نبنيوا عليها، نجموا نطوروها، نجموا نمشيوا بها لقدام. مرحبا بالمعلمين، بالأساتذة، بالأولياء، بالقيمين، بكل المختصين في شان التربة، بالمديرين أساسا. نجموا ونعرف لو عندكم وجب التحفظ، ونعرف زادة ما تتكلموا، خاصة المديرين ما صعيبا، ومعتها المدير بشيخ هو تصريح باش يتكلم. نجموا حتى بأسماء مستعارة، سيدي مرحبا بكم، فقط احنا نحبوا نشوفوا التجربة هذية وين نجموا نمشيوا بها القدام. تجربة كيفاش تراوها؟ هل أنه كما قالوا البعض مؤسستنا التربوية ما تنجمش؟ بالحق معتها نجموا نقفوا غادي عند ما تنجمش، ولا نجموا

0: معناتها نطوروا الموضوع هذا. مرحبا، نذكركم رقم التليفون 58 400 100. شنو مش نحكيو في الساعه الاولى، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. تقلبات جوية منتظرة وتراجع في درجات الحرارة بداية من الليلة وخلال الأيام القادمة. بضعنا في عيون سرطان الثدي، ما هي أبرز الأعراض ومن هن النساء الأكثر عرضة للإصابة به وكيف يمكن الوقاية منه؟ موضوعنا في فيدباك. جامعة السياحة تدعو إلى تمديد عطلة الشتاء إلى غاية غرة جانفي، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللاكتور. اخضرار أجزاء من المساحات الجليدية بأنتاركتيكا يثير تساؤلات العلماء، فهل يحمل مؤشرات مقلقة عن التغير المناخي؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد فترة من تطبيق قرار منع خروج التلاميذ، كيفاش كانت تجربتكم كأولياء وكمربين وكمختصين في الشأن التربوي؟ ألو ديوان على 58 400 100 رقم تليفوننا.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
0: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، كوت ديجيتال انتصار المكور وشرف الرباحي، معكم هدى الورغمي حتى للتسعة كوت ميكرو. بداية من الليلة تقلبات جوية منتظرة، تراجع في درجات الحرارة سيتواصل إلى الأيام القادمة، فكيف سيكون الوضع الجوي؟ ضيفنا كالعادة في المباشر الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ أستاذ عامر بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا بك أستاذ هدى، مرحبا، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوانا فهم.
0: شكرا، مبروك المشروع الجديد، مبروك النشرة الجوية، محلاها طريقة مزيانة على الاخر، برشا خدمة وبرشا مجهود. تنجموا تتابعوا النشرة الجوية متاع أستاذ عامر بحبة موجودة على صفحته على المرصد التونسي للطقس والمناخ. حبيت أقول لك مبروك على المشروع هذا قبل ما نبدأ في الطقس وتفاصيل الطقس.
2: يعطيك الصحة أستاذ هدى، هو في إطار يعني التجديد، ونحب نوري صورة أخرى، طريقة جميلة مزيانة إن شاء الله، مازال فما حاجات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب في المواكبة متاع.
0: مازلت نستنى فيك راني، مازلت نستنى باش تجيب حذايا الاستوديو وتكشف على الجديد إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. قل لي بديت تقلبات الجوية هكا ولا لا من مساء اليوم في عدد من مناطق البلاد، كيف سيتواصل الوضع الجوي خلال هذه الليلة والأيام القادمة وخاصة أيضا درجات الحرارة، فما تراجع يبدو كذلك؟
2: هي تقلبات بدأت حتى من ساعات الفجر اليوم، ولكن كانت خاصة في أقصى الشمال فقط مع بعض الأمطار الخفيفة تقريبا من 1 إلى 12 ملم في ولايات باجة جندوبة وبنزرت، ولكن التقلبات الرئيسية بدأت في العشية اليوم ومتواصلة الآن ومازالت حتى الليلة. الأمطار كانت غزيرة في عدة ولايات تونسية اليوم في شمال تونس وحتى في وسط تونس منذ قليل ومنذ بعض الساعات، ولاية سيليانة مثلا جهة كسرة أمطار غزيرة مع كميات من التبروري كيف كيف، زاد في القصرين في سبيبة، سبيبة يعني سجلت كميات زاد من التبروري من الحجم المتوسط يعني ربما حبات متاع، فما حتى صور موجودة على صفحة المرصد، ممكن حبات متاع 3-4-5-6 سنتيمتر ربما حتى أكثر شوي، إن شاء الله ميكونش فما يعني
0: أضرار
2: خاصة تعرفوا توا مع تصابت التفاح. هو على كل حال ديما التبروري يعني الحاجة الإيجابية فيه كونه ميكونش على مساحات شاسعة برشا، يعني وقت اللي تكون فما تقلبات على منطقة فما أمطار على مناطق شاسعة، التبروري دي ميكون في مناطق محدودة ميكونش في مناطق شاسعة، دونك إن شاء الله. وطبعا فلاحين راهو في المناطق كي يعني فما يستعملوا شباك إلى آخره باش يحميوا الصابات نتاعهم من التبروري. دونك يعني فما تقلبات زاد حتى في محلين في القيروان في ولاية زغوان، طبعا زاد حتى في العاصمة في غرب العاصمة ولاية منوبة كما قلنا في باجة في الكاف، في الكاف زاد في القلعة الخصبة أمطار غزيرة جدا وجريان للأودية، كيف كيف زاد في منطقة الوسلاتية أمطار غزيرة، نحكي على المعتمدية مش بالضرورة منطقة سيد الريماني مثلا فما حتى شلالات مزيانة، فما حتى صور على صفحة المرصد منذ قليل وحتى بعد شوية. دونك الأمطار تقريب كانت موجودة في أغلب المناطق التونسية الشمالية ومحليا في الوسط. الآن وانا نكلم فيكم يعني صور القمر الاصطناعي ما زلت فما أمطار توا في ولاية القصرين، ولاية القيروان، ولاية زغوان، في ولاية الكاف، وماشي في اتجاه يعني من الغرب في اتجاه الشرق في اتجاه خليج الحمامات. يعني ربما تشمل جهة الساحل خلال ساعات الليل. يعني خلال ساعات الليل الليلة ديجا بدأت هي، ممكن أكثر خاصة شمال الساحل، ممكن ولاية سوسة، ممكن زادة ولاية نابل خاصة جنوبها، لأن الكتلة كما قلنا ماشية مباشرة في اتجاه خليج الحمامات، يعني مرورا بولاية القيروان ولاية زغوان. بالطبع معناتها مش بالضرورة في كل المحطات داخل كل ولاية، راهي الأمطار تكون في بعض الأحيان محلية يعني تهم مناطق دون أخرى، حتى تكون ساعات قريبة في نفس المعتمدية، منطقة فيها كمية طيبة، منطقة أخرى تكون فيها كمية يعني أقل، ولكن عموما فما أمطار في عدة ولايات تونسية اليوم والليلة، شمال تونس ووسط البلاد، مع سأل زاد أستاذ وداع على الحرارة، مع تراجع في درجة الحرارة، تراجع ملحوظ خاصة في المناطق التي شهدت يعني تقلبات. يعني اليوم مثلا يعني نزلنا إلى حرارة عشرينية على أغلب المناطق التونسية، اللي هي يوم أمس وأول أمس وحتى اليوم، أو حتى اليوم يعني قبل التقلبات الأجواء كانت حارة نسبيا، مع التقلبات مع وصول الهواء البارد الحرارة انخفضت. نذكروا اللي أمس والأمس راه وصلنا حتى تجاوزنا حتى 35 درجة في بعض المحطات. بعد يعني بعد ساعات وبعد يوم، يعني اليوم نزلنا كما قلنا 20 و 22 و 24 درجة في برشا مناطق تونسية شمالية ووسطى، مازال جنوب تونس حار نسبيا يعني اليوم، أما من المتوقع ممكن غدوة وحتى بعد غدوة ممكن بيش يكون ثم تراجع ببعض الدرجات حتى في جنوب تونس. يعني فما تراجع للحرارة ملحوظ بالمقارنة مع الأيام الماضية.
0: هذا خلال هذه الليلة، غدوة بعد غدوة نهاية الأسبوع كيف ستكون؟ طقس ممطر باش نرجع للاستقرار، كيفاش الأوضاع الجوية؟
2: بالنسبة لغدوة مازال فما أمطار خاصة على شمال تونس، لأنه المنخفض الجوي مازال موجود بين تونس وإيطاليا، مازال فما الحركة الدورانية توا حتى على صور القمر الاصطناعي، مازال فما الحركة الدورانية متاع المنخفض الجوي، ولكن علاش من حين إلى آخر فما انعراجات ممطرة على مناطق شمال تونس وحتى محليا وسط تونس. دونك من المتوقع الحركة دي باش تتواصل غدوة، وهذاك علاش غدوة من حين إلى آخر زاد فما أمطار باش تكون خاصة على شمال تونس. بالنسبة لمناطق الوسط الاحتمال موجود أما يعني أقل، والمناطق مش الكل، ربما بعض الولايات على في شمال تونس الأمطار باش تتركز أكثر في وسط تونس، قلت الأمطار باش تتركز أكثر على شمال تونس، أما يعني أظن اللي أقل من اليوم وممكن أكثر خاصة على السواحل الشمالية، يعني ولايات ناب العاصمة، بنزرت، باجة، جندوبة، ممكن أكثر مناطق هذه، مناطق الأخرى حتى الشمالية ربما تشملها بعض الأمطار، أما أقل يعني أقل من اليوم، والحقيقة مش مؤكدة ومش زادة في كل المحطات. نهار لحد ربما بقي أمطار، يعني الأمطار تهم أكثر كما قلنا اليوم والليلة وممكن زادة غدوة، نهار لحد يعني أقل أمطار، ربما بعض الأمطار الخفيفة بقي أمطار. في انتظار الأسبوع القادم نهار الاثنين ممكن فما بعض التقلبات على جنوب تونس، لأنه يعني فما منخفض صحراوي، للأسف المنخفض هذا كان باش يشملنا في أول الأسبوع وكان فما توقعات يعني مهمة، ولكن هذا المنخفض باش يقعد بلوكيه في الصحراء، يعني مش باش يتقدم. برشا ناس أكيد لاحظتوا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي، حتى شخصيا كنت حكيت شوية على تقلبات الأسبوع القادم، ولكن المنخفض الجوي مش باش يتقدم برشا في اتجاه تونس، يقعد في الصحراء يعني الجزائرية والمغربية، فما أمطار الأسبوع القادم، في انتظار ربما خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم ربما يتحرر وربما يقترب من تونس يواصل طريقه، ولكن في الحقيقة غير مؤكد. فما تقلبات الأسبوع القادم خفيفة على جنوب تونس في أول الأسبوع، نهار الاثنين ممكن نهار الثلاثة، في انتظار تأكيدة طبعا زادة مش مؤكدة، ولكن ماشي تقلبات كبيرة كما كانت متوقعة. هذا هو يعني الطقس، راهو طقس علم صحيح، ولكن مش 100% راهو يتغير كل 6 سوايع كل يوم، فما تغييرات خاصة كيكون على عدة أيام، معناتها بعد 5 و6 و7 أيام،
0: خاصة كي نحكي على خريف أساسا معناتها فالا،
2: وخاصة ولا وخاصة على الخريف في فصل الشتاء ديما التوقعات حتى قبل الجمعة تكون بنسبة يعني كبيرة قريبة للواقع، تنجم الكمية تنقص شوية ولكن المنخفضات عادة تقعد موجودة ما تتلغاش، ولكن نرى في فصل الخريف ساعات في نهار في اثنين تتغير التقلبات يعني التوقعات. على كل حال الحمد لله اليوم عندنا أمطار في تونس، مازال فما أمطار زاد غدوة. الحاجة المهمة زاد شملت شمال تونس خاصة اللي ما شهدش برشا أمطار منذ بداية الخريف، تعرف الأمطار تركزت خاصة على يعني خلال الأسابيع الماضية في جنوب تونس، في جنوب شرق تونس، حتى في وسط تونس، في جهة الساحل، في جهة نابل، ولكن المناطق الأخرى الشمالية الغربية مش برشا الحمد لله توا الأمطار وصلت للشمال الغربي في انتظار تقلبات أخرى، في انتظار أمطار أخرى. مازلنا في البداية نتاع السنة المطرية وإن شاء الله إن شاء الله تجينا المنخفضات وتجينا الأمطار الأسابيع القادمة إن شاء الله وحتى الأيام القادمة والأسبوع القادم.
0: باش نحكي معك شوية على مشهد صقلية، شنو اللي صار في صقلية اليوم؟ الفيديو اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: كنت نستنى في هذا السؤال. هو في الحقيقة تلقاه حتى يعني فيديو مفصل على صفحة المرصد لأنه يعني انشرت عدة صور من عدة مصادر، ولكن نفس الإعصار القمعي. دونك الإعصار القمعي هي ظواهر مناخية معناتها توقع راهو في الصحيح في أغلب الأحيان توقع برشا في الولايات المتحدة في منطقة السهول الكبرى الأمريكية وتؤدي إلى حتى خسائر كبيرة ودمار بالمنازل وحتى قتلى في بعض الأحيان. وحتى القارة الأوروبية ما تشهد أو من المناطق اللي في العالم اللي تشهد أعاصير قمعية. الأعصار القمعي هو يعني هواء ما يدور يكون موجود بين يدور بقوة بطبيعة بين القاعدة متاع السحابة، سحابة رعدية عادة، وسطح الأرض. العملية كي متاع الدوران تخلي الرياح قوية برشا، تنجم تتجاوز حتى 150 وحتى 200 كيلومتر في الساعة. في نفس الفيديو اللي نشرته فما سيارات مقلوبة، يعني شوفوا سيارة توزن يعني وزن متاعها كبير مقلوبة باش تعرفوا
0: قوة
2: أي القوة وسرعة الرياح. على ما أظن الرياح رأي أكيد تجاوزت 150 ربما حتى اقتربت من 200 يعني كيلومتر في الساعة. الحمد لله ما فماش أضرار بشرية، فما فقط أضرار
0: مادية
2: يعني مادية، ما فماش أضرار بشرية. وراهو عنا برشة توانسة في صقلية، سمعت حتى صور حتى أصوات باللغة الدارجة التونسية في بعض الفيديوهات، معناتها فما توانسة غاديك موجودين في منطقة ذي موجودة في أقصى غرب صقلية، راهو مش بعيدة برشة على تونس، تقريبا حكاية 150 كيلومتر على تونس. وراهي الظواهر ذي يعني الأعاصير القمعية حتى بلادنا تونس معرضة لها، ما نحكيش على توقعات متاع اليوم ولا غدوة، يعني ما قلتش
0: تحكي في المطلق.
2: وقعت قبل شخصين عشت حتى إعصار قمعي في منطقة منزل فارسي الشراحيل عميرة الحجاج في 2009، صورته حتى بنفسي في عام 2009 منذ وقت يعني طويل. فما زاد وقع حتى في مناطق أخرى في تونس كما في قليبيا، صحيح هو نادر لم يقعش برشا في تونس ولكن في من حين الآخر يوقع خلال يعني بعض السنوات. في أوروبا يوقع أكثر، ووقع حتى السنة الماضية في فرنسا، حتى في ألمانيا، في برشا دول يوقع ويعني أدي إلى خسائر مادية وأحيانا حتى خسائر يعني بشري، ولكن الحمد لله اليوم ظهر يتعدى غير خسائر يعني بشرية. فما يعني الأعصار القمعية تنجم تكون خفيفة في شكل شاهقة ترابية، احنا كي نقولوا كالسحيرة هكية، ولا حتى شاهقة مائية في البحر، ولكن وقت اللي يكون الحجم نتاعها كبير والرياح أقوى إلى آخره يولي وقتها إعصار قمعي، ونحكي حتى على تورنادو اللي هي تميز أكثر كما قلنا السهول الأمريكية وحتى زاد القارة الأوروبية.
0: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. الاستاذ المبرز والجغرافي الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحه المرصد التونسي للطقس والمناخ، استاذ عمرو بحبه. شكرا لك لتجزينا اللقاء، احنا مصلين معكم بشوارنا. بعد الموسيقى نرجعوا باش نحكيوا على سرطان الثدي، شنو يبرز الاعراض، شكون هما النساء الاكثر عرضه لسببه، كيف يمكن الوقايه منه. لكن قبل هذا حبيت نسلم على الاصدقاء والصديقات عشان اللي تبتاعنا للديوان فيم لايف. صاحبيب مرحبا، صاحبيب بن صالح اهلا وسهلا، سيدة بن يحيى، سيدة يحيى مرحبا، فدوى بيبي مرحبا بك، كرم ببكر مرحبا أهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد لبرامج في 60 دقيقة مرحبا، سمية الهواري مرحبا، رضا مرحبا، أيضا فركات سمام أهلا وسهلا، سونيا سيسي مرحبا مرحبا مرحبا. شكون لي ما سلمتش عليه؟ سيدي معز المنوبي، معز شنحوالك يا معز أهلا وسهلا. حمدي، حمدي مرحبا يا حمدي شنحوالك. الحريق. مرحبا أهلا وسهلا. شكرا شكرا جوهر الحرديشي. مرحبا أهلا وسهلا. تقول إن شاء الله أمطار الخير. إن شاء الله يا رب إن شاء الله أمطار الخير على كامل بلادنا يا ربي. مرحبا أهلا وسهلا. لم يشمام مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم ومساء الخيرات للجميع. أمال بالحاج مرحبا أهلا وسهلا يا أمال. تحياتي لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. عيد ميلاد صديقنا الوفي المستمع الوفي لبرنامج في 60 دقيقة مولدي غرسلاوي مستمع بتاعنا من شرار ده من ولاية القيروان. غدوة يحتفل بعيد ميلاده 36. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. وإن شاء الله يا ربي اللي جاي الكل أحلى وأحلى. وإن شاء الله يا ربي متعك بالصحة والعافية أهم حاجة في الدنيا هذي. أنا عيد ميلادي تعدى يقولوا حتى حد ما قال لي مبروك صاحبي بن صالح. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير سي حبيب. وشو كل يوم نحتفلوا بعيد ميلادي. إن شاء الله أيامك كلها أعياد ميلادات. يلا مواصلين معكم مشوارنا. فصل ونتواصل. نذكركم أنه مش نحكي في الساعة الثانية ناخذ تليفوناتكم على 58 400 100 على تجربة منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية في الساعات اللي ما يقراوش فيها وعند غياب الأساتذة مش ما يقعدوش في محيط المؤسسات. قاعدين نسمعوا الكل في التجاوزات اللي قاعدة تصير في المحيط ومخدرات الجريمة وغير وغير وغير وعنف واللي صاير الكل خارج مؤسسات التربوية. لحماية الصغيرات هذوما وزارة التربية خذت قرار باش تخليهم في المؤسسات التربوية. شنو رأيكم في القرار هذايا بعد 9 أيام؟ نعرف رأي مازال تاك التجربة كي بدات وغيره لكن نحب نبنيو عليها. شنو رأيكم فيها؟ شنو اللي ينقصها؟ شنو اللي لازمو يزيد؟ شنو لازمو يتصلح؟ وشنو لازمو يتوفر؟ مرحبا بالجميع. 58 400 100 رقم التليفون.
1: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 37 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. أكتوبر روز، تقصي سرطان الثدي، موضوع مهم ومهم جدا، خاصة أنه هو يتصدر نسبة الإصابة بالسرطانات عند النساء. سرطان الثدي، ما هي أبرز الأعراض ومن هن النساء الأكثر عرضة للإصابة به وكيف يمكن الوقاية منه؟ كيف الموضوع وتفاصيله، يلا تتشويتا. الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بجابس، دكتور عبد الخالق الحسين، يضيفنا في المباشر. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل. حابين نحكو على أكتوبر الوردي، دونك المشكل الصحة العمومية في تونس الأكثر يعني انتشار سرطان الثدي عند المرأة. نحكوا عليه، ما عرفش اسك تحب
1: من البداية والساعة ولا الوضع معناتها في بلادنا اليوم. الإصابات قاعدة كل يوم نسجلوا في أرقام قاعدة تزيد، ومن بعد نحكيوا علاش اليوم، معناتها شنية الأسباب وشنية أبرز الأعراض وشنو يلزمها المرأة من فينا وعمر لازم تراقب روح.
2: بالنسبة لسرطان الثدي في أرقام يعني بسيطة باش نعرفوا الوضعية متاع سرطان الثدي في البلاد، في تونس
1: هاي
2: هو أكثر الأنواع متاع السرطانات عند المرأة انتشار، دونك هو في المرتبة الأولى أكثر انتشار، يمثل تقريبا 30% ثلث متاع إجمالي سرطانات المرأة، يعني سرطانات المرأة دي الرئتين عنق الرحم مهما كان يعني سرطان هو وحده سرطان الثدي يمثل الثلث،
1: يستأثر يعني بثلث الإصابات
2: معناتها كل عام تقريبا، كل عام ثم تسجيل حالات جديدة. الحالات الجديدة تقريبا حوالي 4000 إلى 4500 حالة كل عام
1: سنويا
2: مع توقع ثم ارتفاع في العدد هذا باش يوصل حوالي 6000 حالة جديدة بحلول سنة 2030.
1: بحلول 2030 مش نوصلوا 6000 حالة سنويا. أرقام يعني مفزعة دكتورة.
2: أرقام مفزعة وتأثر على الميزانية متاع الوزارة صحة بطريقة الحال، خاطر الأمراض هذه مكلفة يعني على الميزانية العمومية والكل مكلفة. الأدوية باهظة الثمن خاصة الأدوية متاع الكيميائي. دونك بالنسبة لل يعني كمشكل هو مشكل صحة أساسية، الصحة يعني باريكسيلونس يعني حاجة مهمة تجي في المشاكل الأساسية اللي تهم المرأة في تونس في العالم العام.
1: كل عام شو هو اللي يخلي
2: الوقاية
1: فوالا ساعة علاش معناتها دكتور كنا شو الوقاية علاش قاعدين معناتها نسجلوا فيها الأرقام المرتفعة سنويا وماشيين معناتها والأرقام وترتفع؟ هل هو مشكل وراثي؟ هل هو مشكل تغذية؟ هل هو مشكل نمط حياة بصفة عامة؟ شو الأشياء اللي مخلية معناتها الأرقام قاعدة ترتفع؟
2: أساسا هو نمط حياة المواطن بصفة عامة، خطر اللي قاعدين نشوفه فيه يعني تغير متاع نمط الحياة. ما كي تشوف تونسي 50 سنة التالي وتوا يعني ما هوش نفس نمط الحياة من ناحية برشا نواحي تو نشوفوهم في يعني العوامل اللي بتعمل أرضية اللي تهيئ الأرضية اللي ينشأ سرطان الثدي عند المرأة. مثلا نلقوا العوامل الكبيرة يعني الخطوط الكبرى اللي تعمل هي الأرضية لسرطان الثدي، زيادة الوزن. زيادة الوزن يعني ثم علاقة مؤكدة ما بين زيادة الوزن والسمنة وسرطان الثدي. ثم نقص الرضاعة الطبيعية، ما عادش ثم رضاعة طبيعية بطريقة مهمة عند النساء في تونس. وهذا يرجع ثم دي شيفر على رمو يعني ثم أعداد يعني يفزعوا صراحة.
1: مش سنوات الأخرانية رجعت شوية ولا لا يا دكتور؟
2: رجعت شوية صحيح،
1: بالتوعية والتحسيس اللي قاعد يصير،
2: أما نبقوا ديما أقل بكثير من المعدل العالمي لنسبة الرضاعة الطبيعية. نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية 6 شهور الأولى في تونس في 2023 كانت 17.8% بالمقارنة بالمعدل العالمي 48%.
1: بعد برشا.
2: أي بعد برشا، وكنا في 2018 13.5%، يعني على 100 امرأة ثم 13 درك اللي يعملوا رضاعة 6 شهور دوالة. اللي هو نسبة مفزعة.
1: نسبة ضعيفة وضعيفة جدا.
2: الرضاعة الطبيعية من أكثر الحاجات اللي تعمل وقاية من سرطان الثدي.
1: تحمي الأم وسول والرضيع هكا ولا؟
2: تحمي الأم والرضيع. احنا كنا نشوف مثلا البروفيل ولا الهيئة متاع المرأة مثلا 50 سنة تالي. المرأة مثلا تجيب 5-6 صغار 7 صغار وكل واحد ترضع عامين. دونك في حياتها باش ترضع من 10 سنوات او اكثر الكل، هذاك باش يعطيها حمايه توصل حتى 60-70% تنقص لها من الخطر نتاع سرطان الثدي. دونك يعني من اهم العوامل الوقائيه لسرطان الثدي معناتها ماهيش قاعدين نشوفوا فيها تمارس يعني في عند
1: زياده الوزن اللي هي معناتها النسب قاعده ترتفع، تراجع الرضاعه. شنو العامل الاخر دكتور؟
2: العامل الوراثي. العامل الوراثي موجود وما يمسش نسبة كبيرة برشا من السرطانات تاع الثدي، دونك هو تقريبا ما بين 5-10% من سرطانات الثدي اللي فيها عامل وراثي. العامل الوراثي هذا فما جينات يوقع لهم تغيير، وهذا يتعدى من الأم للبنت والعائلة والكل. تلقى في عائلة واحدة مثلا الأم وزوج بناتها ولا الأم وخالاتها زوج خالات، تلقى في عائلة واحدة يعني النوع نتاع السرطان
1: ديما من نسب معناتها النسب العائلي نتاع الام يعني الاصابات.
2: الام هذاك اللي خلينا خاصه في العائلات هذوما نعملوا تقصي مبكر، يعني مش كما التقصي في الحالات الاخرى، وثم فحوص جينيه ثم توصل حتى شكون اللي في العائلات اللي تكون مثلا امراه انكسيوز شويه متقلقه والكل، تنجم تعمل حتى عمليه جراحيه يعني كيفاش يقولوا فيها وقائية. ريس تكون كبير برشا يعني.
1: إذا نذكر في بعض مشاهير العالم يعملوها فلا واللي تعنى معناتها
2: موجودة وصارت لهنا وعملناها على خاطر يوصل البرسنتاج يعني يكون براتيكمون المرأة تكون تعرف في يوم ما باش تعمل الورم السرطان الثدي، تولي تعمل وقائية وتحط بروتيز يعني في بقعة تكون الامور هكاك. دونك بالنسبه للسرطان ثم برسنتاج وراثي يعني حاله خاصه اللي زاد عندها الاجراءات الخاصه نتاعها والكل.
1: واضح.
2: يعني بالنسبه يعني نمط حياه المراه في تونس كامل نتيجه زياده الوزن نتيجه الرضاعه الطبيعيه ما عادش تاخذ حظها كما يجب. دونك
1: زياده على الوقايه معناتها واحد التلوث فوالا هاي تلوث التلوث يعني البيئي
2: مربوط التلوث البيئي كلك سواء تلوث الهواء ولا التلوث الغذاء ولا خاطر تزداد الغذاء فما المواد الكيميائيه في الفلاحه اللي تستعمل لمراقبه. دونك يعني جوانب الحياة متاع المواطن بصفة عامة في أغلبها فما تدخل متاع عوامل خارجية اللي تخلي الأمراض السرطانية تكثر بصفة عامة كسواء سرطان أو سرطانات أخرى.
1: التدخين عنده دور؟
2: التدخين أكيد. التدخين وشرب الكحول نفس الشيء، الزوز عندهم دور كبير برشا، وهذوما الحاجات هذوما الكبار كما زيادة الوزن التدخين الكحول قلة الرضاعة الطبيعية هذوما عندهم علاقات يعني مؤكدة الحاجات هذوما وزيادة الخطر نتاع الإصابة بسرطان الثدي. يعني حاجات يمكن كنا قبل نقوله يمكن فما إمكانية كذا، تو فما بحوث تؤكد العلاقة اللي تربط الحاجات هذوما ببعضها.
1: باهي تو الوقاية معناتها ناخذوا العكس هذوما تماما يعني. فوالا فمس قبل ما نمشي للوقاية دكتور، وقبل ما نمشي معناتها لوقتاش المرأة لازمها تعمل الفحص الدوري باش تفقد روحها، يسألوا فيا في الرجي يقولوا لي بربي يسأل دكتور هل أنه سرطان الثدي نجم يصيب الرجل أيضا؟ لأنه يعني فهم بعض الدراسات تشير إلى ذلك.
2: فوالا أكيد أكيد أكيد الرجل زادة عنده تقريبا من سرطانات الثدي قرابة 1% ينجم يصير عند الرجل زادة ثم حالات نتاع سرطان الثدي عند الرجل زادة موجودة.
1: العوامل هي نفسها اللي كنا نحكي فيها ولا تختلف عند الرجل؟
2: العوامل الكبيرة نفس العوامل تقريبا نتاع زادة الوزن الطابع
1: الدخان ولا التلوث البيئي وغيره معناتها من حكاية هذوكم. الوقاية دكتور والوقاية خير من العلاج. وقتاش نسير يسمعوا فينا لازمهم يمشوا للجينيكولوج نتاعهم في كل مرة في قداش من السنة ولا في سنتين ولا قداش وما ناهو عمر باش يقوموا بالفحص أبار الفحص الذاتي اللي يقوموا به في الدار؟
2: بالنسبة للفحص الذاتي الفاعلية نتاعه والنجاعة ما هيش كبيرة برشا، هو صحيح مهم لكن ما نجموش نعول عليه هو وحده الفحص الذاتي. أما الفحص كي يكون يصير بعون صحة كيك سواء قابلة أو طبيب عام طب عام هو البرمير ليني كمان موجودين ينجم يعملوا الفحص الثدي ويجي بعد تقصي بالأشعة الماموغرافي والليكوغرافي مامير. دونك التقصي هو يعني أول حاجة التعريف نتاعه هو راهو يصير عند مرأة ما عندها حتى شيء من الأعراض نتاع السرطان، يعني مرأة سليمة لا تشكو من أي شيء. هذاك نعملوا عندها تقصي وهذاك وين تكون الفاعلية أنه نلقوا السرطانات اللي تكون الحجم نتاعها أقل من 1 سنتيمتر أو أقل من 2 سنتيمتر وتكون نسبة نجاح العلاج تكون توصل حتى 100% خاطر وقع الاكتشاف نتاعه في مرحلة مبكرة. بالنسبة للأشعة يعني الماموغرافي والليكوغرافي مامير كل بلاد تقريبا عندهم دي يعني ينصحوا ابتداء من عمر معين. احنا في تونس جنرالمون ابتداء من 40-45 سنة تقريبا الخطر احنا نشوفه بلي كونه سرطان الثدي يجي عند المرأة في عمر مبكر شوية بارابور على البوبيلاسيون مونديال كاملة. البوبيلاسيون مونديال من 50-59-60 سنة هذيك اكثر سن تصير فيه سرطانات الثدي عند المرأة، لكن احنا في تونس عندنا بروفيل مغاير شوية يبدأ ب شوي من 40-39 سنة حتى 59 سنة، يعني عنا حالات برشا تجي مبكرة 39 سنة من 40 سنة. هكا علاش التقصي مبكر شوية من 40 سنة تقريبا 40 سنة يعني عند الحالات العادية. بالنسبة اللي عندهم عامل وراثي يعني في العائلة فما حالات في العائلة من 35 سنة.
1: معناتها اللي عنده إصابة في العائلة التقصي يصير 35 سنة، اللي ما عندهش 39-40 سنة مرة في العام تصير دكتوركا
2: يعمل المرة الأولى ومن بعد حسب شنو اللي موجود في
1: التقصي الأولاني معناتها الفحص الأولاني.
2: التقصي الأولاني إذا كان التقصي الأولاني ستريكتمون نيجاتيف ما تم حتى شيء نجمو حتى كل 3 سنوات تصويرة كل 3 سنوات.
1: معناتها تصويرة مهمة يعني ما يكفيش يعني فقط التقصي متاع الطبيب بالخط الأول ولا فلا لازم فما تصويرة تصير كل 39-40 سنة معناتها باش نتأكدوا اللي لباس والوضعية لباس. بالصحة والعافية للجميع. عندك حاجة تحب تضيفها دكتور في النهاية؟ نصيحة للنساء اللي يسمعوا فينا والعائلة تسمع فينا توا؟
2: نتمنى الصحة للنساء الكل، الرجوع للعادات الصحية متاع التونسي القديمة هذيك رأي مهمة ياسر في كل جوانب الحياة متاعنا في كل جوانب.
1: الرجيم المتوسط يا دكتور تنصح به؟ اللي هو ناكلوا الشعير والقمح والحاجات معناتها نتاع البهل
2: فالا اكيد اكيد كغذاء كحركه زاد قله الحركه مشكله كبيره برشا السمنه زياده الوزن لازم نرضعوا صغارنا باهليهم وباهلينا يعني الحياه التصرفات الصحيه اللي معروف عليها الميليو كما قلت المتوسط نتاعنا هذا كان نرجعوا لهم هذوك هما الحل باش نقصوا من المشاكل الصحيه الكبيره اللي قاعده تزيد كل نهار قاعده تزيد.
1: ربي يحفظ الجميع وربي يحفظك دكتور وشكرا لك على كل هذه التفاصيل. دكتور عبد الخالق الحسيني الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بجابس شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا 7:44 على موجتنا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا 47 دقيقة على موجاتنا. جامعة السياحة التونسية تدعو الى تمديد عطلة الشتاء الى غاية غرة جان في 2027. كلكم كي تطلعوا على الرزنامة متاع العطلة تلقاو صغيرات يرجعوا يقراوا بعد 4-5 ايام تجيز العطلة متاع رأس السنة. شنو الاسباب اللي دعات الى هذا التمديد؟ هل نوك الرجعة ولا شنو بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله. يلا تتسويت. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية سي وليد تريتر، مرحبا اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي تمديدها لغاية غرة جان في، لماذا هذا الطلب من وزارة التربية؟
2: هي وزارة التربية قام بتغيير الرزنامة نتاع العطل، خاصة للعطلة نتاع الشتاء.
1: نعم.
2: قدمتها، ممكن هي عندها أسبابها اللي قام بالتغيير ذاك، ممكن عندها عدد الأيام الدراسة تحب تزيد فيه ولا التعديل فيهم حسب كل تريمستر. احنا شفنا درسنا الموضوع هذايا في نطاق الجامعة مع منظورينا من وزارة الأسفار، من الميزوندوت، حتى حكينا حتى مع زملائنا في النزل. رينا أنه القرار هذا أخذته وزارة التربية، ممكن عندها أسبابها هي اللي أخذتها عليه، ما احنا نقوله ولي لازم كل معناها القرار كيف تأخذ من مسؤولش الجانب الاقتصادي اللي مهم برشا في احنا على المستوى، خاصة الهدف نتاعنا احنا توا كلنا في البلاد أنه نطوروا الاقتصاد خاصة داخل البلاد، معناها نخليه الدورة الاقتصادية تكون متنمية أكثر. شفنا كيفش نقصوا، معناها احنا جينا في الفترة ذيك فترة الذروة، ثم معناها اللي رأس السنة يوم 31 معناها مش يكون يوم دراسة، وهذا مش يعطل ممكن الأولياء ومش ينجموا يتنقلوا ويمشيوا المناطق، خاصة المناطق كما الصحراء، كما تونس تعرف رأس السنة
1: السياحة الصحراوية، فلا هاي
2: ثم الصحراوية ثم الداخلية عندنا لي ميزون دوت زوبيرج وكل دون كل يبدأ فيهم معناها طلبات كبيرة في رأس السنة. رينا أنه معناها انفتنا انتباه
1: الوزارة هاي
2: قرار هذية، هي اخذت قرار يهمها واحنا متفاهمينها، ممكن عندها أسبابها هي اخذتها في، ما حبينا كان ديما ما ننساوش القرارات التخذ تاخذ ديما بالتشاور، ويهم ديما المهم أن الجانب الاقتصادي يكون ما يتمسش في تونس. هذا في هذه في الفترة معنا في الجزء الأول من اقتراحنا، وإحنا في الجزء الثاني إحنا كنا قاعدين نشتغلوا على معنا باش نقدموا اقتراحات. إحنا في الفيدراسيون نقترحوا ديما حاجات اللي باش تحسن المنظومة، إما على المستوى السياحي ولا حتى اللي عندها زي امباكت على الاقتصادي اون جينيرال. فتوا كنا إحنا نحكي وحكينا زادة في الفقرة الثانية على انه علاش ما ننظروش ما نحضروش من توا انه نغيروا المنظومه نتاع العطل نتاعنا باش تكون حسب الاقاليم. احنا تعرف في تونس توا نحكيوا على اقاليم، عندنا 5 اقاليم، علاش ما تكونش المنظومه نتاع العطل ماهيش في نفس الوقت؟ مش كلهم يبداوا في فرد وقت ويفاوا فرد وقت، حتى في البر في الاوروب في كل ديما عندهم لي فاكونس هذوما يكونوا مش كل مع بعضهم. وهذا يخلينا في تونس اذا كل معناها نجموا نزيدوا اسبوع اخر من
1: هي ما احنا تونس صغيرة، معناتها كي تقول لي حسب الأقاليم، معناتها أنا مثلا في إقليم الشمال الغربي مثلا وأنت في الجنوب الغربي عندك موسم سياحي وعندك مهرجانات وسياحة صحراوية، أنا نحب نجيك من الشمال الغربي باش نعدي الفاكونس عندك. معناتها
2: احنا مش باش تكون ديفيرنس كبيرة، لو نحكيو على أيامات، واحد يبدأ كما نقوله 14 لخي يبدأ 17، النجم نزيده هما كل أسبوعين مثال في الشتاء وفي مارس، عندك الخستان نحكيه على العطل اللي هما بتاع أسبوعين. احنا كنا نعمل برنجة حتى ما بين الإقليم وإقليم بثلاثة أيامات ولا يومين مش نتحصل على أسبوع آخر زايد اللي مكننا مش نقصوا ساعة من الطلبات وكل فترة الذروة. طبعا كنا نحكيه فترة الذروة معنا مش تكون طلبات أكثر، حتى الأسعار تكون معنا تكون معاش معنا فيهاش دي بروموسيون خد دومون تبدأ كبيرة. دونك كنطولوا احنا هما أسبوعين كنوصلوا دوم ثلاثة على مستوى الجمهورية الكل، تولي ثلاثة يعني مش يكون ديفرنس كبيرة معناها باش تكون ثم يومين ثلاثة ما بين إقليم والآخر لأنه يكون زوز أقلين فرد وقت والإقليم مزوز أقلين فرد وقت. احنا أسبوع في كنزيدوه في العطلة شوف قداش يكون عنده امباكت إيكونوميك على البلاد كاملة. أسبوع كان مطعم نزل ملاهي مهرجانات أنشطة ثقافية كل ذا كل ينشط الدورة الاقتصادية في البلاد. فاحنا نبهنا معناها قاعدين نعملوا نحاولوا نقترحوا للوزارة أنه نعملوا مع بعضنا أنه علاش لا في المستقبل نشوف الاقتراح هذا.
1: ضرح واضح نشوف الاقتراح متاع أنه نغيروا منظومة العطل حسب الأقاليم. وبالنسبة لكم تدعي وزارة التربية لرجعة عطلة الشتاء لأنه ذلك سيؤثر على الاقتصاد الوطني وسيمس من الموسم السياحي. واضح جدا. شكرا. عندك ما تضيف سي وليد؟
2: لا شكرا. إن شاء الله ديما نحبوا ماذا بينا الوزارات الكل تتعامل مع بعضها وتتشارك وهذا كل في مصلحة البلاد معناها وفي مصلحة الاقتصاد البلاد.
1: شكرا يفضلك يعطيك الف صحة. شكرا سي وليد تريتر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. نذكركم في علاقة بالتربية والتعليم جزءنا الثانية وبعد الأخبار والأخبار الرياضية باش ناخذ تليفوناتكم على 58 400 100 نحكيوا على تجربة وقرار وزارة التربية أنه الصغيرات ما يخرجوش خارج المؤسسات التربوية. ياريت كان فما أساتذة يسمعوا فينا وقيمين والأولياء والناس الكل معناتها المداخلة في العملية هذه كيفاش تراوها التجربة هذه تعانوا نخلي الصغيرات داخل المؤسسات التربوية شنو لازمنا نزيدوهم شنو نوفروا لهم مش ما يكونش الصغير مستقطبل برا يعني ينساق وراء العنف وراء المخدرات وراء التدخين وكل الأنواع متاع الحاجات هذه اللي تمثل سلوكيات خطيرة على الناشئة. مرحبا بالجميع. 57 دقيقة على موجتنا. فاصل ونتواصل.
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. إخضرار أجزاء من المساحات الجليدية بأنتاركتيكا يثير تساؤلات العلماء، هل يحمل مؤشرات مقلقة عن التغير المناخي؟ شنو اللي يصير؟ نحكيو على منطقة جليدية تظهر بها مناطق خضراء، هل أنه الأمر مقلق ولا الأمر عادي؟ صارت قبل أول مرة تصير؟ شنية الأسباب متاحة؟ شنية النتائج متاحة؟ هل أنه التغيرات المناخية اللي قاعد يعيش فيها العالم هي سبب في ذلك؟ موضوعنا، يلا نستقبل ضيفنا حاضر ولا مازال بعد الفاصل يا زعبار؟ بلا سوني تليفون بيخان، ذكر نذكر بالموضوع. موضوعنا في الجزء الثاني هو قرار وزارة التربية أنه يعني بصغيرات ما يخرجوش لبرا من المؤسسة التربوية، شنو رأيكم في القرار هذا؟ كيفاش لازمنا نطوروه؟ كيفاش نحميو الصغيرات هذوما من السلوكيات الموجودة في المؤسسة خارج المؤسسات التربوية؟ نرجع لأنتاركتيكا واخضرار أجزاء من المساحات الجليدية يثير تساؤلات العلماء، موضوعنا تتفيت.
2: انفو وانتوكس،
1: الخبير في الشأن المناخي سيد حمدي حشاد، مرحبا يا أستاذ، مساء الخيرات، سهلا وسهلا.
3: أهلا بيك، مرحبا بيك، مرحبا مستمعين ديوانك.
1: شكرا جزيلا. كمهندس بيئي ومختص في الشأن المناخي، كي ترى معناتها الصور هذو مساعة أول مرة تصير الحكاية هذية، تحس بالقلق وإلا موضوع عادي؟ التغيرات المناخية هي سبب في ذلك، ذوبان الجليد، شنو اللي قاعد يصير معناتها؟
3: لا موش حاجة عادية بالكل، لا بالعكس مخيفة جدا ويسار.
1: هاي
3: ممكن بعيد علينا عشرات الألوف من الألوف الكيلومترات خلينا نقوله، لكن مؤشر سيء جدا معناها للمستوى اللي وصله التغير المناخي. معناها مناطق من القارة القطبية الجنوبية اللي تعتبر من أبرد المناطق على كوكب الأرض، فجأة تنظم سابق أمطار ويذوب الجليد غادي وتظهر مناطق خضراء. تظهر مناطق خضراء في وسط الجليد هذيك كله، بالعكس قدر مناطق خضراء هذيك تتوسع، معناها في بعض المناطق معناها قدر تتوسع، بالتالي المؤشر يعتبر خطير جدا، معناها ممكن يصير في بلاصة أخرى من الكوكب، الحكاية مش باش تقلقنا جملة.
1: أول مرة نلاحظوا معناتها تصير حاجة كي هكا؟
3: لا صارت، لكن المساحة الجغرافية توا اللي نحكيو عليها كبيرة شوية. صارت معناها في جزر تبع قارة أنتاركتيكا، معناها محسوبين على أنتاركتيكا لكن الجزرية. لكن توا نحكيو على المناطق اللي في القارة بيدا. في القارة بيدا معناها، واللي حتى بالصور الأقمار الصناعية ردت المناطق الخضراء هذيك معناها. المشكلة هنا الاتساع هذيك نتاع المناطق هذيك معناها اللي معناها فما الظروف ولات ملائمة لانتشارها، معناها البشخور الموجودة غادي معناها، وهذا بالطبع يعكس ارتفاع درجات الحرارة وين قاعد يوصلوا. بالطبع معناها اللي فما حاجة اسمها البيرمافروست معناها، أو الطبقة الجليدية اللي تحت التراب، معناها كي تحفر شوية تحت التراب اللوطة التراب يبدا مجمد. استحالة نمو معناها نباتات في الظروف المناخية هذيك، لكن الآن معناها الوضع قاعد يتغير شوية. اللي يخلينا معناها فك الشكل.
1: قلك شو اللي يقلق إذا كان فما ذوبان جليد وإذا كان المناطق الجليدية متاعنا معناتها كلنا تتراجع المساحات ويتراجع حجم الجليد، شو اللي يقلق معناتها على مستوى التوازن البيئي وعلى مستوى الحياة على الأرض؟
3: كما قلت لك معناها اللي هو درجة حرارة وصلت من مستويات غير مسبوقة على الكوكب.
1: أي
3: هذا لو مؤشر، هي معناها كحديتها البلاصة راه مش باش تخوفنا، معناها ممكن نفرحوا كي نشاهدوا المشاهد هذيك في مكان آخر من العالم، لكن غادي الموضوع مختلف. غادي الموضوع مختلف جدا.
1: معناها إذا كان غادي درجة الحرارة وصلت هكا، ماذا عن باقي المناطق؟
3: عشرات الألوف من السنوات البلاصة هذيك مدفونة تحت الثلج.
1: أي
3: فجأة تظهر مناطق خضراء، إيش معناها؟
1: سخانة كبيرة كولا
3: كبيرة فعلا، ما يتبلاش نحكيو عشرات الألوف من السنوات وهي مدفونة تحت الثلج، معناها ما تغيرش الموضوع، فجأة تو في وقتنا هذا تظهر المناطق الخضراء هذيك. هذه معناها المقلقة الحكاية جدا، كمؤشر معناها مقلق جدا نحكيو عليه أو نتناولوه في الشكل هذاك في الظروف هذه، مع مجموعة من العناصر المناخية الأخرى اللي نحكيو عليها ممكن الموضوع اللي يقلق جدا نحكيه عليه بالطريقة دي. هذاك علاش ضروري الانتباه للمواضيع هذه أو المؤشرات هذه اللي هي الطليعه نتاع ظواهر اكبر شويه من اللي ممكن نتصور.
1: شنو هو دور العلماء في الموضوع هذايا؟ شو نحسسوا مثلا القاده اليوم في العالم؟ نقصوا من الانبعاثات من التلوث من شنو بالضبط؟
3: طبعا ممكن الصور هذيك باش تدور برشا في قمه المناخ الجايه في تركيا في انطاليا، معناها اللي وصلنا لمستوى غير مسبوق. المشاهد هذيك راهي قاعده تحيلنا الى مستوى غير مسبوق.
1: على
3: يعني الشكل هذاك معناه بالحق
1: معناه لازم معنى قرارات كبيره على المستوى العالمي يتم اتخاذها
3: كبيره وسريعه، ما يكفيش قرارات كبيره وحده ما تكفيش، معناه لازم السرعه مع القرارات هذيك معناه تكون موجوده في تطبيقها، لانه نحن كما قلنا في موضوع او في موقع يستوجب قرارات سريعه.
1: واضح
3: بطء وتنخم وتنفكر ونستشف وكل كلمه هذيك مع شيق
1: لا ما عادش وقت نتاع التشرح،
3: لازم التحرك السريع في الموضوع.
1: واضح جدا، شكرا يفضلك يعطيك الف صحه المهندس البيئي الخبير في الشان المناخي استاذ حمدي حشيد، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الاخبار والاخبار الرياضيه. نحكي على قرار وزاره التربيه بابقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربويه، 58 400 100 رقم التليفون حتى تشاركونا ارائكم في هذا الموضوع
2: في 60 دقيقه.

0: مجزوة الثمينات ديوان أفهم عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ عامر بحبة يفيد بتواصل التقلبات الجوية ونزول الأمطار هذه الليلة وغدا بعدد من ولايات الشمال والوسط مع تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. وأوضح بحبة في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أفهم أن الأمطار التي بدأت في ولاية باجة وجندوبة وبنزرت بكميات تراوحت بين 1 و12 مليمتر شملت لاحقا مناطق أخرى في الكاف وسليانة والقصرين والقيروان وزغوان وغرب العاصمة، متوقعا أن تتجه السحب الممطرة ليلا نحو خليج الحمامات لتشمل ولايتي سوسة ونابل، إلى جانب تسجيل تساقطات لحبات البرد بأحجام متوسطة تراوحت بين 3 و6 سنتيمترات بجهة سبيبة من ولاية القصرين. وبخصوص تطور الوضع الجوي، رجح الخبير استمرار نزول الأمطار غدا السبت وتمركزها خاصة بالسواحل الشمالية مع تسجيل بقايا أمطار متفرقة يوم الأحد، وأضاف أن بداية الأسبوع القادم قد تشهد تقلبات جوية خفيفة في جنوب البلاد نتيجة منخفض صحراوي متمركز حاليا بين الجزائر والمغرب ولم يتقدم كثيرا باتجاه تونس. 10 شركات تونسية منتجة ومصدرة لزيت الزيتون تعقد قرابة 200 لقاء عمل ثنائي مع مشترين وموردين في العاصمة السنغالية دكار لبحث فرص تعزيز التواجد التجاري التونسي في السوق السنغالية وفتح منافذ جديدة بمنطقة غرب إفريقيا. يشار لأن هذه المبادرات تندرج ضمن مشروع دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المفوض من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. عدد المدخرين لدى البريد التونسي يبلغ 4,713,000 مدخر إلى موفى شهر سبتمبر 2026، فيما تقدر مساهمة المؤسسة في إجمالي الادخار الوطني بنحو 25% وفق معطيات تم تقديمها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد الموافق للتاسع من أكتوبر من كل سنة. إلى الشأن الدولي، ملك المغرب الملك محمد السادس يقول إن نموذج التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية أصبح متجاوزا رغم نتائج الملموسة التي حققتها المملكة في هذا المجال، لافتا إلى تحديات تواجه الشراكة مع إسبانيا تتعلق بمقتضيات قانونية وقرارات قضائية تعرقل معالجة بعض ملفات الهجرة. وأوضح الملك في كلمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أن هذه التحديات تحول دون ترحيل الأطفال القصيرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية. الرئيس الأمريكي يتفق مع الرئيس الروسي على قيام روسيا بتزويد السوق الأمريكية والعالمية بأكثر من 300,000 طن من وقود الديازل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، غدو الموعد مع بداية مواجهة الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج، 4 مقابلات بداية من 2:30 في ملعب الطيب المنيري بإصفاقس. تقدم الذي بسقيط للدير يواجه النادي الإصفاقس. اتحاد بنغردان يستضيف النادي الإفريقي، مباراة باش تعرف من جانب الإفريقي غياب كل من بلال لايت مالك وحسام حسن رمضان لأسباب فنية. البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري ودون حضور جمهور. الترجي ديال التونسي يستضيف الأولمبي البجليش اللي باش يغيب عليه كل من اللاعب منوب الحداد بهاء الشيرني محمد الهدي الحدوشي بداعي الإصابة. الترجي ديال التونسي عقد اليوم العشية جلسة عامة تقييمية وين تم فيها عرض الوضعية المالية للفريق الخاصة بالمواسم الثلاثة الماضية، موسم 2023-2024، مصاريف 51.2 مليار، مدخيل بقيمة 45.5 مليار وعجز مالي بقيمة 5.7 مليار، موسم 24-25 مدخيل 91 مليار، مصاريف 68 مليار وفائض بقيمة 23 مليار، والموسم الماضي 25-26 مصاريف 72 مليار، مدخيل 53 مليار وعجز مالي بقيمة 19 مليار. الرابطة الثانية، غدو الموعد مع بداية مقابلة الجولة الثالثة ذهاب بداية من 2:30. المجموعة الأولى، مكر المهدي يستضيف هلال مساكن، مستقبل سليمان في مواجهة من فريق جمعية مكرين الرياضية، مستقبل جيبس الهلال الشابي، نجم بني خالد يواجه نادي سكاك الحادي الصفاقسي، ملعب السوسي بعث بوحجرة، وهلال الرديف يستضيف النادي الرياضي القربي. لكرة اليد غدوة دفعة جديدة من مقابلة الجولة السادسة ذهاب بداية من الساعة الواحدة النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية ثم بداية من الساعة الثالثة نادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال ثم بداية من الساعة الرابعة سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم ثم بداية من الساعة الخامسة زوز مقابلات بعث بن خيار في مواجهة من جمعية الحمامات في قاعة الزوي الترجي يستضيف فريق المنزه الرياضي والحساب نفس الجولة السادسة اليوم نادي سقيط الزيت كان فاز أمام فريق نصر الطلبة 30 مقابل 23. نختم مع كرة السلة في بطولة كرة السلة غدوة الموعد مع مواجهة الجولة الخامسة ذهاب بداية من الساعة الخامسة نجم الراتسي يستضيف الدالي الرياضية بجرومبيليا اتحاد الأنصار النادي الإفريقي شباب الرياضية القرونية في مواجهة أمام نجم حلقة الرويد والكرم مقابلة القمة بداية من 35 دقيقة النجم الساحلي يستضيف الاتحاد المونستيري يوم الأحد ختام مقابلة الجولة الخامسة بمواجهة بداية من الساعة الثالثة بين نادي الصفاقسي وشباب المنازح.

0: 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: 8:19 دقيقة على موجهتنا موصين حتى لتسعة متالي. شكرا على اختياركم لفريكانس متاعنا, شكرا على متابعتنا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف, على صفحتنا على فيسبوك 58 400 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. نحكي على قرار وزارة التربية ابقاء التلاميذ داخل المؤسسات التربوية, القرار اللي بدأ تطبيقه منذ غرة اكتوبر. شنو رايكم في القرار هدايا, شنو اللي ناقص وشنو اللي لازم نزيدوا فيه, شنو كيفاش نحميو صغيراتنا من الظواهر والسلوكيات الصعيبه والخطيره اللي قاعده اليوم تنتشر. ناخذ تليفوناتكم. سي محمد معانا في التليفون الاولاني من تونس. الو مرحبا, اهلا وسهلا.
2: الو
1: مساء النور.
2: الو مدام هدى,
1: شنو حوالك؟
2: والله الحمد لله عايش.
1: الحمد لله. تفضل سي محمد. شام في الدنيا؟ ولي مربي.
2: ولي عندي تاكسيست.
1: ولي وتاكسيست, ربي يعينك ان شاء الله. مرحبا.
2: عايش.
1: قل لي
2: باهي مدام, انا عندي حاجه بحب نقولها لك حسب ما نشوف تجربتي في تونس العاصمه. اولا كان معناتها الذكوره ماذا بينا يرجعوا للقبليه نتاعهم.
1: اي
2: باش نعرفوا بين يقرا وما يقراش اولا. وثاني حاجه, كل انا حاسس اقتراحي, انا كل مكتب ولا ليسي يحط معناتها الطبليه تبعته هو باش نعرفوا معناتها فهمتني.
1: طبليه موحده لكل معهد وخاصه به.
2: يرحم الاجابات, يرحم الاجابات. وبالنسبه لقلت لي انت تو المغرب كلام معناتها خليهم في البيسين يخرجوش.
1: اي
2: باهي نفس السؤال, كيدو ثم زوز ليام زوز اقسام معلمين ما جاوش.
1: اي
2: اش نعملهم في هذوك؟
1: كل واحد شد قسمه.
2: قسم فيه.
1: لا
2: لا لا شد ما جاوش.
1: اي شد قسمه فقيم يشرف عليهم ولا ما نعرفش انا. ما هما قالوا باش نخليهم في المؤسسات ونوفروا اطارات وغيره.
2: عنده ساعة كروس خليه في الليسي ولي ما يقراوش.
1: كيف هو نفس القرار يشمل أستاذ ما جاش ولا ساعة كروس؟ كيف معناتها حتى كان أستاذك ما جاش, حتى كان أستاذك ما جاش, معناتها إذا كان ما جاش الولي باش يروح بيك ولا ماكش باش تروح, تقعد فم في المؤسسة التربوية.
2: إن شاء الله يطبق. أنا معاك 1000%. إن شاء الله يطبق. إن شاء الله يطبق جانبي.
1: فوالا معناتها اليوم هو راه القرار أستاذ ما جاش ما تخرجش, عندك ساعة كروز ما تخرجش, فوالا معناتها تقعد الغادي. شكون اللي نجم يخرج؟ شكون اللي نجم يخرج؟ اللهم مروح معناتها وقت نص النهار باش تروحوا صغيرة تفطروا
2: ولا
1: ولي نتاعك جاي باش يروح بيك. فوالا تمشي تفطر نص النهار ترجع ماضي ساعتين تنجم تتفضل, ولا العشية تروح الخمسة نتاع العشية ولا ستة نتاع العشية وقت تنجم تروح على روحك يعني. هذاك معناتها موجود. أما أنت تقرا من بعد تقعد الغادي في المؤسسة التربوية, هذا القرار شو يقول؟
2: ان شاء الله يطبقوا. ان شاء الله هكا به.
1: ان شاء الله.
2: وبالنسبه للطبليات ما بدنا
1: اكد
2: عليها ونعاود.
1: لا انت تدعو وزارة التربية اليوم انه يرجعوا الطبليات للوليدات في الليسيات. فوالا باش نعملوا
2: وكل ليسي عنده
1: الطبلية نتاعو باش تعرف انه هذاك جاي شكون جاي من برا. هاي الوافدين على المعهد
2: نعرفوا البيه والغاي.
1: واضح. تحية ليك سي محمد ولكل التاكسيستين اللي يسمعوا فينا. ربي يعينك ان شاء الله, ربي يعطيك الصحة ان شاء الله. مرحبا, اهلا وسهلا. في الخط الثاني سي سهيل, مرحبا بك, اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا سي سهيل, مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مرحبا, تفضل سي سهيل.
3: انا بارون. قبل ما كنت بارون انا كنت إلاف. ومع تجربتي في الايامات الاخرايه مع نت كروز عندنا حاجه معينه اللي هي كل ساعه كروز تلقانا كل جمعه نكورو.
1: اي معنا مباريات بين الاقسام.
3: يعطيك الصحه. انا في القرار هذايا مع 1000%. مشكلتنا نحن في تونس زي ما نهبطوا قرارات ماهيش انكادغي يعني ناقصه. يعني انت اليوم تهبط لي قرار.
1: اي شنو اللي ناقص فيه القرار هذا؟
3: اي شنو باش يعمل الصغير؟ مش انا باش نقول لك شنو باش يعمل الصغير. انت كي حطيت القرار قول شنو باش يعمل الصغير.
1: هما قالوا باش يكونوا فما مختصين وفما انا فما تجربه شفتها نتاع صغيرات في معهد في سوسه مع نموذجي عاملين التلميذ المنشط, معناتها صغيرات عاملين حلقات في وسط المعهد وحلقات تنشيطيه وعاملين معناتها جو واسئله وغيره, معناتها نشاط مؤثر من قبل التلاميذ في حد ذاتهم في داخل المؤسسه. نتمنى انه معناها كل المؤسسات تكون عندها نفس الظروف باش توفر فيها انه الصغيرات ينجموا يبدعوا وينشطوا وغيره. نعرف معناتها المؤسسات كل ما يش كيف تختلف من منطقه الى منطقه من ولايه الى ولايه وكل مؤسسه والظروف نتاعها.
3: هذاك انا شو نقول؟ يعني انا كنهبط انا قرار نعطي الحلول, مانيش انا نجيب نعطيك انا الحل. اعطيني قرار كامل شنو باش يعمل هو في في في لغ دو كروز هذاك نتاعو شنو باش يعمل اعطيني ديما نحن مش ولا براتني ديما مشكلتنا نهبطوا قرار كيف ما كيف القرار نتاع الكرا السيفيل يصور وكل ما شيء ديما قرار ناقص دونك كي تهبط حاجه هبطها كامله شو عندك بروفيت دي سبورت برك العام برشا دي بروفيت دي سبورت اعطيهم خليه يخدموا من صنار مصافيين اعمل حتى اللي ما يكورش يجي يتفرج
1: معت تقترح أن تكون فما دورات رياضية بين الأقسام في المعاهد خلي صغيرات يمارسوا نشاط بدني
3: ما كورش نمشي نتفرج في صاحبي يكور كلاس الماتي يكوركم كلاس سيونس
1: نعم كنت موجودة قبل في المؤسساتك اي
3: اللي تي الأفونتاج اللي كنت فيه أنا اللي تي في تيران فما دو تيران جنبه
1: نعم
3: من صدقني لعمري روحت لدارنا ما بين نصنار مساتين ديما نكوك
1: بو انا ما كنتش نصنار ساتين ونحكي على تجربتي الشخصيه كانت فما دي تورنوا يصيروا في العشيه نتاع الجمعه مثلا كنا البنات نلعبوا الهوند والاولاد يلعبوا الفوت
3: راهو نحكيو ما نحكيوش كيما على السبور كيما فما دي كلوب نتاع شان فما دي كلوب نتاع ميوزيك فما كل ماشي اي خدم لعبيت
1: خليهم
3: هاو عندنا برشا بطاله تسير كل ماشي دخلهم يخدم مشاكلنا في تونس والله العظيم صحاح قرار قوانين مهمش نورمال اما انكادريهم
1: وفر معناتها الامكانيات
3: يجيب حاجه من راسه هكاك انكادر القانون هذاك في حاجه معينه وكاولي هي
1: تعتبروا قرار باهي ومهم لكن بنيوا عليه هكا ولا لا؟ واضح شكرا يفضلك سيسوائي لعطيك الفصحة شكرا على هذا التدخل تليفون آخر مدام فاطمة مسفق سهلا وسهلا مساء الخيرات
4: أني قال الدوام
1: شكرا يفضلك أهلا وسهلا شنو حوالك
4: نورا فيسبوك يا هدى
1: شكرا يفضلك لعطيك الفصحة شكرا يا دادا أهلا وسهلا
4: عايشة
1: شكرا قل ياي
4: يهدى يلزم التفعيل رو مازال موسم فهمتي شنو قصدها
1: مازال ما بديش مفعل بيان بالفيان في المؤسسة التربوية
4: صحيح لازم الأولياء زيادة تأطر صغارها
1: تأطر صغار اي شو التأطير اللي مطلوب من الأولياء في المرحلة هذه
4: نحكيهم مع صغارنا وفهمهم اللي هو قرار لا رجع فيه
1: اي على صغار عندهم أمل أنه قرار فيه رجعة معناها
4: فما صغيرات يا ودام صغطي وعين الشمس بالغربلة
1: اي
4: أنا صباحا وصل لصهاري أقسم بالإله للمدرسة نقيم العام في الكيف
1: هاي
4: يدخل في التلامذة تضرب السيرين هما مازالوا واقفين
1: هاي
4: والقيم العام كنقل لك يا ودا يمشي أكثر من مترو يدخل في التلامذة تقول إنسانة تكذب
1: مش مترو عاد كيلومتر تقصد مترو بترو شوية مترو.
4: والله بالحق أقسم بالإله حتى الولي راه عنده دور
1: فوالا معناتها ندخل صغير ينطمن عليه يدخل مؤسسه تربويه اش قاعد تعمل البرة فوالا
4: هي المكتبه العموميه اللي فيك هيك الساعه فهمتي ودا هذيك الساعه
1: هاي
4: الا ستور والا خطر ترمونوف ما يجينا ما يجينا ديسبونيبل
1: فوالا نرجعوا المكتبه العموميه نتذكر مكتبة كانت في المعهد قبل المعهد مكتبة كبيرة وفلا ما
4: توقيت تدخل
1: الغادي اي فلا كل واحد كل كتاب فيه لكارت من تالي معناتها وقتاش هزيتو وقتاش نجم ترجعو ونتنافسوا معناتها انت قريت الكتاب هذا وانا قريت الكتاب الاخر وفما نقاش يصير وا وا وا وا رجعتني لايامات جميلة وجميلة جدا يا ريت يرجع الغرام بالمطالعة ويرجع الصغار يقرأوا كتب ويعرفوا قيمة الكتاب
4: وبالنسبة للموضوع نتاع الجمعة اللي فاتت نتاع التنمر
1: هاي.
4: أنا شاركت راني وما لحقنيش الدور ما
1: وصلكش الدور
4: يا ودا ريتا اللي تربيه الأم في الدار يسجد الشارع
1: احيانا صغيرك يجيب لك كلمه احيانا صغيرك يجيب لك كلمه عمرك اللي سمعتها معناتها يقول لك راني انا سمعتها
4: ليه تبدا ما تلقى حتى تفسير ما تلقى كيفاش تفسر له ما تلقى يجدمك صغيرك يجدمك بالحق
1: معي وهو يبدا مش فاهمها يبدا يقول لك راني سمعتها من صديقي ولا من
4: شكون فهمت يقول لك هذه يا ماما شنو معناها شنو باش تعمل له انت صغيرك في الحاله هذه
1: لازمنا نفهموا صغارنا
4: نبدأ وندرسنو نفهموا صغارنا باش ما تنمروش على الأصدقاء الأخرين تبيني حل هذا.
1: أكيد حل أكيد جدا.
4: وأنا أقسم بالإله ولدي جمعة اللي فيت تعرض للتنمر.
1: لطف علي أكيد أنك دغيمة أنك لباس.
4: لاباس الحمد لله.
1: لاباس لاباس ربي يحفظه إن شاء الله. هو كي تحضر صغيرك نفسانيا حتى إذا كان تعرض للتنمر ما معناتها ديما يقعد ما يهتزش فوالا هكا ولا اللي حاطه لازمه ولازمه على الاخر.
4: صحيح. واسمعني يا دارا وسمى معلمين.
1: اي
4: بارك الله فيهم. اقسم بالاله بارك الله فيهم على الاخر. بلي المعلم اللي يهز تليفون ويعطيك الريمارك نتاع ولدك ما نحكيوش حتى على القرايه.
1: هاي
4: يحكي لك على حوايج اخرين تبعين ولدك.
1: هاي معناها هو اللي هي بقسمه هكا ولا؟ اللي هي بقسمه اللي هي بقسمه اللي هي بصغيراته
4: اللي مركز معاهم ويحكي معاك على كل شيء. وانت تلتجئ له في حوايج اخرين عاوصه.
1: لا ربي يحفظ الصغيرات الكل يا فاطمه. شكرا لك يعطيك الف صحه على هذا التدخل. تحياتي. يقولوا لك محلاه لهجتك السفخسيه في الشانيل يوتيوب. محلاه الكل فاطمه هي. يلا الى القيروان سي جلال. مرحبا اهلا وسهلا
5: اختي. مرحبا بك.
1: مساء الخير.
5: مساء الخيرات يرحم والديك عايش.
1: شكرا. تفضل سي جلال قل قرار وزارة التربية. سي جمال سامحني. مرحبا
5: اهلا وسهلا. جمال الدروري شيء.
1: مرحبا مرحبا سي جمال. ولي مربي شنو تعرف في الحياة؟
5: انا ولي
1: ربي فضلك صغيرات ان شاء الله
5: يرحم والديك يعيشك.
1: قل لي القرار هذاك فاش تراه؟
5: اختي نايا راه قرار صايب وياريت ياريت ترجع الامور كما تربينا نحن في المدارس. نايا من جيل انا من جيل التسعينات.
1: اي هكا معناتها من جيل التسعينات ولدت في قريب في التسعينات.
5: تقرا عام 90 عام 90 انا مواليد 84.
1: هاي
5: كان في المدرسه عنده هيبتها والمربي عنده هيبته والمدير عنده هيبته حتى الحارس نتاع المدرسه عنده هيبته.
1: هاي
5: تو ديما نرجع السبب الاساسي للولي. نحن ضعفنا قيمه المدرسه. خلي اللي ذا المدرسه تاخذ قرار وبعديش تحاسبوها عليه. المدرسه دار اخذت قرار عندها شهر تو ناس تعلق وناس مش عاجبها الوضع والتلميذ كيفاش ما يكورش وكيفاش ما يمشيش. خليها تحفظوا لنا على الصغيرات حتى من الطريق ومن الكياس ومن الشارع. وبعديش نحن نحكموا عليهم. فكره طياره ياسر. التلميذ على الاقل ديما يكون في الاطار المدرسي ديما يكون في الاسوار نتاع المدرسه
1: تحت العينين ما يخرجش
5: برا تحت العينين. التلميذ يخرج من المدرسه والتلميذ ولينا نشوفوا في نماذج معناتها التلميذ في الاساسي في المدرسه الابتدائيه ولا يبقى في القهوه ولا يمشي يدور في بلايص معناتها مش مقبوله ما تربيناش عليها. خلي المدرسه تاخذ قرار وقرار صايب ويعطيه الصحه اللي بدا بالقرار هذا. معناتها فكره طيب. ليه انا معناتها من موقفي انا مشيت عام 2003 من الجامعه وما يسالش نسمي المؤسسه التربويه. قريت في كلية الآداب في سوسة.
1: أي.
5: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. نتذكر في الفترة ذيك بجنبنا كانت المعهد الأعلى العالي للتقنية.
1: أي.
5: اللي زاد نقوله نحن.
1: أي.
5: المدير معناتها المسؤول متاع اللي زاد مانع كلام استعمال الهاتف الجوال. حقق في نتائج ممتازة. تولى التلميذ في المدرسة عنده هاتف ذكي معناتها ويصور بيه ويعمل بيه تحويج ومعناتها غير لائقة وحكايات. خلي المدرسة تاخذ قرار وهي تتصرف وترجع الهيبه نتاع المربي قفل المعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. خلي المعلم ياخذ قرار. انت ولي يجي يعلق على القرار نتاع الاداره ومش عاجبه القرار نتاع الاداره هذيك نوع من تحطيم القيمه نتاع المؤسسه التربويه. خلي عند التلميذ خلي ديما حاجه مقدسه المربي خذا قرار برافو يا مربي وبرافو يا مدير ويا مسؤول تربوي. تونس ما تتصلح الا ما تتصلح الاداره.
1: سي جمال
5: هي المستكون اجيال.
1: أي.
5: يلزم الصغير يتربى على اساس انه يحترم ويقدر الصغير. تو السيده بارك الله فيها الاخت الشخصيه اللي قالت لي ربي ولي في الشارع. اي نعم اي نعم. الوليد اذا كان الوليد في الشارع لازم يبقى في المدرسه. ما يخرجش من المدرسه يخاف من العساس يخاف من مش كلمه يخاف معناتها امور
1: مش رعب معناتها مش عنف
5: مش ضعف. لا يحترم ويقدر سيده ويقدر أنيسته ويقدر سيده المربي ويقدر كل يطلع عضو بناء وعنصر فاعل في المجتمع وعنده قيمة. تشوف الصغيرات كيفاش تو معناتها انسان 14 سنه عنده تليفون و15 سنه عنده تليفون ويستعمل به في اغراض غير اخلاقيه. 7 و8
1: و9 سنين عندهم تليفونات.
5: سبحان الله. ولا شر اساسي. تربينا نحن تربينا الانسان القهوه اللي يبقى معناتها عمرنا في ال20 سنه وفي ال25 سنه القهوه اللي يبقى فيها استاذك ما تمشيش تبقى فيها انت.
1: نعم.
5: عندي اساتذه انا من نسميك البقعه بالضبط، انا من منطقه سيسب من معتمديه السباخه ولايه القيروان.
1: تحيه لكل اهل المنطقه.
5: القهوة اللي يبقى فيها الأستاذ متاعي أنا تو عمري 42 سنة. القهوة اللي يبقى فيها أستاذي وربي يحيي الأستاذ متاعي وربي يطول في أعمارهم ويرزقهم الخير والصحة ما نمشيش نبقى فيها أنا تو. تلميذ تو مازال صغير يقابل الأستاذ متاعه ويبقى قدامه ويعيب العين في العين وما يحشمش وما يوقروش. ماذا هذا الكل من ديما نحط السبب الأساسي في الأولياء.
1: أولياء ما يحكيش فلا ساعات من فما شاهد تعلمني الحقيقة مع تولي بدي يحكي لمعلم ولا يحكي لأستاذ ببلغة خايبة ومنطق خايب قدام صغير وما تكفش أنت مش تطلب من صغيرك أنه مش يحترم المربي متاعه وأنت تقول في الكلمة ذيك على على على المربي ولا العكس بالعكس راهو معناه
5: والعكس بالعكس
1: ما نحكيوش معناتها قدام الصغيرات في حاجات تمس سواء كان من من من أي طرف ما كبير معناتها في العمر نخليه الناس مع صغارنا يحترموا كبارنا هكا ولا
5: كيك اختي كيك المربي كان هو اللي ياخذ القرار في المدرسه والولي ياخذ القرار في الدار. هو الولي يمشي للمربي يقول له علاش عملت مع صغيري هكا. اذا كان انت مش تمشي للمربي وتقول له علاش عملت هكا. المربي يحب الصغير وعمره ما كان عنده معاه مشكله ولا معاه بونته يحب يكونه ويحب يأطره. خليه ما دام هو مازال قطعه معناتها تنجم تتصرف فيها كيما تحب خليه يصنع منه حاجه باهيه، خليه يصنع منه رجل المستقبل والمراه نتاع المستقبل وعنصر فاعل في المجتمع. علاش نشوفه تو في الشباب معناتها كيفاش ضايع طول مش شيء معناتها انا ولادي في عمرهم في ال 12 سنه وفي ال 11 سنه تو وخايف عليهم فرحان بهم كي يكبروا خايف لا يواجهوا حوايج مش باهية وحوايج مش
1: بصراحة. خليك ديما معاهم وخليك مصاحبهم بقدرة ربي لاباس
5: إن شاء الله.
1: ربي يحفظهم إن شاء الله. ربي يحفظهم
5: إن شاء الله.
1: شكرا سي جمال يعطيك ألف صحة على هذا التدخل الرشيق والأنيق. تحياتي لك ولكل مستمعينا في ولاية القيروان إلى زغوان. سيدة زينب مرحبا مساء النور.
6: مرحبا سيدة هدى
1: شنو أحوالك؟
6: دمك متألقة إن شاء الله.
1: يفضلك الله. هلا وسهلا مدام زين. ولية
6: أنا ولية
1: تربية هكا ولا
6: وأنا نخدم في القطاع التربوي أما في التعليم الخاص.
1: التعليم الخاص مرحبا.
6: أنا أم زوج بنات.
1: ربي يفضلك.
6: ما نكذبش عليك أكبر حاجة أنا خايفة عليها هي خايفة على البنات. أنا خايفة على بناتي. الحق في زغوان ما يتطبقش القانون هذا. أنا نسكن بحذا المعهد معناها بحذا أنا كنت نشكم في الفحش ونقلت على خاطر بنيتي خاطر بنيتي يقرأ في زغوان دونك جيت على خاطرهم هما ونسكن بحضة المعهد معناها أدوبا المعهد. صدقني يا هدى أختي اللي راسي أنا ما شيء غير عادي.
1: شو الشيء غير عادي اللي نشوفه فيه؟
6: ليه ما نحكيش على البنات على اللبسة على المكياج على الأولاد على الدخان على شيء شيء شيء معناها يوقف المخ وين ماشيين. صدقني وين ماشيين راهو معناها جيل ما صدقني كنت عدى انا حتى معناها في العمر هذا ما يقدرونيش الكلام الزايد من معناها طفله تلميذه تشد مكياج وانا متعديه قدامي في الشارع. شو وين وصلنا؟ كيفاش انا ما نتمنى معناها حتى في زغواني ولو يطبقوها هذايا خلي صغار ما تخرجش.
1: صور ولا القرارات نتاع مديريه المؤسسات التربويه اللي يقفوا في الباب ويمنعوا دخول القرينا معناتها البنات ولا الاولاد اللي يلبسوا بطريقه اوفر ولا يماكيجوا بطريقه اوفر وغيره معناتها مع القرار هذايا ولا
6: سامحني يا مدام هدى انت حتى انا نسمع كونها بنت تحكي لي تقول لي معناها راهو السيرفر مشي جينيرال شد وحده وبدا يعيط على اويسيا من غادي يجيبها الوالي نتاعها يقول له شي يهمك فيه خليها تعمل. انا بنتي نحبها تعمل. ها وين وصلنا نحن رانا؟ انا بنتي نقول لها ما تنساش عينك الاستاذ. شكونك انت باش تقيم لي استاذك؟ شكون انت باش يقول لك تقول الاستاذ هذاك باهي ولا مش باهي؟ شكونك؟ تلميذه انت ما نقيموش الاساتذه نحن مش احنا نقيموهم. معناها رانا وصلنا اللي الولي يولي يقول لك لا ميساج خليها بنتي خليها تلبس وبرا لبست وبرا طبلية قصيرة وبرا معناها مليون قصير وطبلية محلولة.
1: فرع هو مش هما النظام الداخلي نورمالمون يلتزم به الجميع
6: يلزم يلتزموا به يلزم هي في الماء باهي في المعهد مسكرة تبلي تخرج البرا يجي تشوف الشيء
1: فهمتي معانا القرار الداخل باش الناس كل تنضبط
6: تنضبط يلزم ويلزم زاد زي موحد للبنات كلها معناها الطفله ما تجيش مكجه ما تجيش شعرها مذاكي فيش معمول كل ماشيين الفاله كل ماشيين سلطه فراح ولينا اخي لكل مقام مقار او يا مدام شو وين وصلنا
1: سؤال انت في تخدم في القطاع التعليم في القطاع الخاص مقارنه بين القطاع العمومي والقطاع الخاص
6: انا نخدم في مدرسه ابتدائيه راني نخدم في مدرسه ابتدائيه خاصه
1: فوالا
6: معناتها الحكم تاع ربي معناها الغيرات مازالوا ما معنيش انا معناها انا
1: حتى في مدرسه الابتدائيه العموميه ما عندناش مازالوا صغيرات هكا ولا
6: مازالوا صغيرات اما كوليج ليسي حاجه اخرى
1: تماما
6: حاجه اخرى
1: ان شاء الله ربي يحفظ صغيرات الكل
6: ان شاء الله ربي انا حاجه بركه باللي لميت لميت شوفوا تفقدوا صغاركم فقدوا صغاركم معناها تو ما ملومش انا لوم تخدم والدنيا غليت لوم تخدم والبو يخدم ونتجراو على الدنيا اما كمان اجبت بنتك ليك ويجي تفقدها واعمل نظره ساعه ساعه اجي اشوف بنتي
1: بنتك ولا ولدك ولا مش تقرأ بنتك ولا ولدك حتى ولدك
6: ولا ولدك كيف كيف كيف اذا فقد صغيرك
1: بالليل والمشاكل تستهدف الزوز هكا ولا
6: الزوز مثالش ناخذ حتى سويعه والرقب صغيري من بعيد شوفوا نجي نسال عليه في الليسي اش عامله بنتي اش عامل ولدي راهو معناها الامات سيبت سيبت خليه ومو راجل تو يكبر ومو طفلة تو موجهة مكتوبة وتعرس وتمشي على مش هذا رانا
1: مش اوبجيكتيف مش هكرة مش تعرس فوالا مش هذاك
6: فوالا مش هكرة احنا نحب نبنيو جيل اللي نهار اخر نعملوا عليهم نهار اخر اللي الطفلة تهز امه والطفل يشيل امه وابوه ويطلع عنصر معناها عنصر فاعل في الدنيا
1: يشيل مستقبل بلاد كامل معناتها اجيال قادمة
6: فوالا
1: فوالا يعطيك الصحة سيدة زينب شكرا لك لكل مستمعينا في زغوان شكرا لك لتحيينا إلى اللقاء من زغوان إلى تونس العاصمة زينب مرحبا أهلا وسهلا
7: وبيك عايشك بارك النور. الله فيك وعايشك بارك الله فيك ويعطيك الصحة
1: شكرا
7: على الموضوع أنا من العاصمة من تونس ولية والله سمحني لكن كل المتدخلين كانوا شوية أكوتي دي أبلاك خاطر أنتم موضوعكم هل طبقت المشكل نتاع تخريج التلامذة للبرة ولا لا هذا هو الموضوع ما هوش موضوع آخر في وسط العاصمة هذا ما هو متطبق في منطقة شبه راقية في وسط البلاد متطبق لكن معناها التعليمات كانت خاطئة ما نعملوها شكيكة تعليمات نشوف واش عند قداش عندنا من قاعة في القسم الجدول ساعة قبل كل شيء يتعمل لفايدة التلميذ مش لفايدة
1: الأستاذ
7: الأستاذ نعمله لذلك خاص للتلميذ للأستاذ يقعد في قاعة الأستاذ يحضر خدمته ما نعملوش لثلاثين تلميذ اللي باش يقعد في المكتب اللي أنا نحكي لك عليه اللوطة وقاعدين الدنيا مقلوبة القاعات اللي اللوطة الكل ما يقراوش لأنه حس كبير حس كبير ياسر ياسر ياسر ما القرارات مش هكاك انا كنت في التعليم هذاك علاش لو نتكلم بالطريقه هذه فما لوجيسيال لوجيسيال نتاع جدول الاوقات لوجيسيال يتطبق ويتعمل واللي يعمل في الجدول الاوقات ما يقابل حتى حد حد ما يقابل
1: نقولوا احنا ما ياخذ خاطر حتى حد مش الاستاذ هذا داخل والاستاذ الاخر خارج ولا هكا
7: ايوه عايشك بدأ لا لا فما لوجيسيال هو ما نعرفش مازال اللوجيسيال هذاك يتخدم به ولا لا
1: قبل الناظر يحضر الجدول هكا ولا
7: الناظر في المعاهد
1: اي فوالا
7: المدارس الاعداديه قايم العام
1: قايم العام اي فوالا
7: انا اللي نحكي لك عليها مدرسه اعداديه وليه اي وليه هي مدرسه اعداديه اما في كل الحالات فما تتعمل لوجيسيال ويتخدم ومن بعد الجدول معناها يتوزع نهار دخول المدرسة نهار الاجتماع نتاع الأساتذة وسمحني حاجة أخرى باش نحكي عليها سمحني الله غالب بالنسبة للأستاذ أنا نجله وأنا لكن راهو الأستاذ هو اللي يشد التلميذ في القسم ماهوش التلميذ يشد الأستاذ الأستاذ وقت اللي يكون متمكن من البيداغوجيا هو يشد التلميذ. التلميذ هو اللي يطبعه بصيغة آلية, هو اللي يناقش, هو اللي يدخل, وتدخلاته تكون صايدة وما نصدوش التلميذ إلى آخره. أنا وقتي نقص شوية في التكوين, ما نجموش
1: هذاك اللي يخلي, هذاك اللي يفتح الباب للتقييم. هذا أستاذ نقرأ عنده, هذا أستاذ ما نقرأش عنده, هذا أستاذ جيد وهذا أستاذ غير جيد, ما شو بالضبط؟
7: هو ما هذايا ما يجيش لو احنا زاد نكون بجدنا حتى ولا لا. لانه بعد 2011 صراحه انا قلت لك انا كنت في التعليم, برشا برشا برشا. بعد 2011 وفات الكباس وفاو ليكول نورمال نتاع الابتدائي, وفات ليكول نورمال نتاع بنزرت اللي بعد ما يكملوا عامين يقعدوا يتربوا.
1: معناه نقص التربصات اثر على
7: نقص التكوين بتاع المربي اللي كان في السابق يقعد يتربص يمشي مع المتفقد يتفرج, ومن بعد يشد هو القسم والاستاذ يهزوا الاستاذ القسم بتاع الاستاذ اللي باش يتعلم منه, ومن بعد يقوم يطلع والمتفقد والاستاذ القسم هذاك يقيموا بعض يحكي معه. معناه ما يدخل يواجه القسم والكلام ده إلا بعد ما يكون خطر صغير توا, خاصة في الكوليج. أنا خدمت في الليسيات, أما هو هذايا توا في الكوليجات ما يجيش تلميذ عمره 12 سنة و 11 سنة و 13 سنة ويجي معناه يجيك ما فاهم شيء, والكرار داخل بعضها والدنيا داخل بعضها. لا ما هوش حاسيله هو توجه كبير ياسر
1: مراجعة
7: التحضيرات هذه قبل بها محامين كي انا عندي افكتي عندي طن دو سال دو كلاس ما نعطيش افكتيف كبير, ما نعطيش مثلا حتى قاعة ما يفارغ ما تحبهم يقعدوا قاعدين في الساحة ويشوفوا شو على غيرهم. هذايا وقتي تحصر الدنيا برشا تحصر والاخرين من برا هذايا المنطقه اللي نحكي لك عليها انا معناها شويه ما كذا يجي فما شكون يجي من برا ويقول لهم هات الفلوس, يقول لهم ما عنديش, يقول له ترى نقص باش يسمع فماش فلوس في مكتوب نقص ترى لو دي مساكن قاعدين غادي قاعدين فن
1: وعلى يعس على صغير باش ما يجيش حد يبركيه ولا يهز الفلوس.
7: ومقابلك قرنت سيرفاس كبيره ياسر, ومقابلك رستورانات والدنيا محروبة.
1: لا مايش بلاصه نقولوا احنا هكا في حي متركنا ولا غيره, هاي في قلب المدينه. انت كنت في التربيه والتعليم تتفاعل معنا من ايطاليا صديقتنا الدكتوره ويام بوصلاعه, تقول التكنولوجيا حقيقه لازم نلوجوا على حلول تتماشى مع الواقع, لازم عندنا شونجمون دو كومبورتمونتال. معناتها اليوم تقول ما عادش نجموا نرجعوا لتالي راهو معناتها هاي قلي.
7: وحتى برامجنا, يلزم تبدل. ايش برامج؟ شو الكتب نتاع 100 تلقى التاريخ غالط. التواريخ فيني كتب بذاك كلها تحين انتهى امرها. تحين تكون فيها نحكيه على عهد زمان نفس الكتاب. ايش قاعدين نعمل قبل بعام وعامين نحضروا رايحنا؟ المجلس الاعلى للتربيه يا ربي ان شاء الله يعمل حاجه وكهو.
1: لا احنا نستناو معناتها فلا وامالنا كبيره. على امالنا كبيره ان شاء الله.
7: يا ربي ان شاء الله اللي فيه يكونوا معناها متمكنين بالقدا مين بعد. نسمعنا اليوم اللي وزيرة الثقافة هي اللي بشاء لأني هي الكبيرة في المجلس هذا باش تكون هي ليش قضية كبيرة.
1: حسيب شو نقولوا احنا ويت اند سي هكا ولا لا نستناو ونشوفوا ان شاء الله
7: نستناو تونس تتألق وتونس ان شاء الله ان نكونوا في احنا رانا ديما كنا في البلدان المتقدمه. شوفوا اولادنا كيفاش كيمشي وشوفوا اولادنا المهندسين شوفوا الكل
1: ينورونا كيمشيوا لبرا فلا كفاءات كبيره وكبيره على الاخر
7: ينوروا على الاخر في المراتب عالميا الاولاني
1: واضح في القرار هذا يا سي معز المنوب يقول لنا une heure creuse dedans pourrait peut-être sauver deux années derrière le barreau. فوالا تجب تنقذ صغارنا من برشا حاجات ولو حاجات ما نحبوش نشوفوها. شكرا لفضلك سيدة زينب تحياتي لك. شكرا لك للتجزئة.
7: ميرسي يعطيك الصحة عايشة.
1: ميرسي للتجزئة على الدقة. شكرا
7: ومش رانو أما لسانك حلو ياسر ويعطيك الصحة. تتكلم لسان حلو وما تجرح حد وما تقلق حد وتماشى مع الناس الكل. يعطيك الصحة.
1: شكرا
7: عايشك وربي عينك.
1: شكرا لك للتجزئة سيدة زينب على اللقاء من تونس إلى صفاقس. السي محمد مرحبا. أهلا وسهلا. مساء الخير.
8: السلام عليكم.
1: مساء الفل. مرحبا. أهلا وسهلا.
8: شكرا شكرا.
1: ولي سي محمد؟
8: لا مش ولي.
1: مش ولي. تفضلي.
8: شكرا. حول موضوع اليوم يعني المدام اللي ذكرت المكياج وما شابه ذلك فكرتني قبل بواقع حصلت في وسط اللي سمعت فهمت ولا
1: نعم.
8: أي معاه مشى هو وزوز أستاذة باش يعمل كما يقولوا دورة في الكور نتاع الليسي. شفت صفات تشيف في وقت في وقت اللي سمعت فهمت ولا قال لي عايش بنيتي ناحية الدخل. جاوبته إجابة جميلة جدا مش جميلة يعني دماش معك مش جميلة معك للأسف قالوا سماح قالوا تشد بلوك مش دخلك.
1: يعني قلة التربية هذي تتسمى.
8: نعم
1: تتسمى قلة التربية هذي.
8: أنا قلت إجابة ما أعتقد شيء مناسب معك فهمت ولا يعني يحكي لي اللي يحكي لي العساس الموصل اللي يحكي لي يحكي قال لي بالعمل حشمت مع انت سمح حشمت على روحي مع فهمت ولا قد شديتين بيرو
1: بره هذا هذا ما حشم هذا ما يخليش العساس يحشم وما يخليش القائم العام يحشم يخلي طفلة هي في حد ذاتها تحشم على الوضعية اللي تحطت
8: فيها خاطر هنا زاد القيم هو قانونية حسب مثل هو يعني ثلاثة أيام الطرد فهمت ولا بخلاف يعني كونية ما تقول تهجم مش هجمت لا كلمة ما هوش يعني بالنسبة لقيته هو في وسط اللي يصير كل شد بيلك وثلاثة
1: روحة تقدر فالا قلت احترام فالا
8: قلت احترام وحمل يعني هذي يعني اللي تلم فهم يخرجوش
1: هذي الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه هذي حالة شاذة معتها تشوفوها قول أنا حابة في طبق مرة في معهد ولا ما عنيش صغيرات أنهم يرجعوا هكا كقرينة ولا حتى توا رغم ما نشوفوا فيه من سلوكيات لكن ديما يقعد القدر متاع القيم العام والقدر متاع المدير والقدر متاع الأستاذ ما نفلوش معناتها باش نطيحوا القدر بعبارات كيما هكا اللي مش متربي ولا اللي عنده مشاكل اخرى هذاك عنده فضائات باش نحتويه معناتها كي نحكيوا على تلميذ عمره اقل من 18 عام في حاجه الى مرافقه نفسيه ولا مرافقه اجتماعيه شو اللي يخلي صغير معناتها مازال قاصر يتكلم كين هكا ويقول كلام كين هكا نورمالمون راه عندنا مختصين نفسانيين وعندنا مختصين اجتماعيين باش نصوبوا هالحالات هذوما اللي اللي اللي ينجموا معناتها يخرجوا عن الطريق باش غدوا ما نلقاوش منحرفين معناتها في المجتمع نتاعنا. سي محمد شكرا لك.
8: لا ممكن نوصل معك تسمح حقيقة مزنان
1: تفضل تفضل تفضل عندك
8: مضيف تفضل واضح حول يعني القرار متاع يعني تلبنا ما يخرجوش من
1: من المؤسسة التربوية
8: أنا بالنسبة لي أنا ضد القرار هذه لعدة أسباب أولها يعني مثلا سمحني ثم الأستاذ يتشاتيو وثلاثة كيف يقعدوا غادي كيف يستكلاس سواء لأن مثلا مش يكون مرافق معهم يراقبهم أو ما تقول لي أنا ما يعملوا هلش يعني اللي صفق يصفق واللي غني غني يعني وكأننا هنا نكون مش ندوي حاجة نعمل عكسة ما فهمت يعني
1: نخليهمش في الساحة باش ما يشوشوش على سير الدروس متاع التلاميذ الآخرين
8: حتى هنا يمكن التلميذ ولي على أعصابه ولدي فعل أزد سواء على مستوى التنمع سواء على مستوى ولدي تفاصل الكلام ثم على مستوى حتى هو مع ولي سياسي مع نفسه
1: معنى ما نخليهمش في فترة فراغ هكا ولا لا كن نخليهم في المؤسسة التربوية لازم نضمنهم برامج.
8: أما سمحني سمحني حاجة أخرى هي انتقتي على مستوى الأستاذ ومشاير أنا يعني عندي عدة أمثلة مش عندي مثال آخر بطيء في أقل من دقيقة تحكي زادة في
1: الكلمة بربي مش بربي مش سلبي بربي مثل إيجابي على قليلة أعطينا سلبي خلينا نعطيه شوية إيجابي عندك شي مثل إيجابي أي قل
8: لا مش إيجابي هو سلبي ما ماهيش مش طول فيه أقل من دقيقة تحكي لمرأة يعني تخدم في الساحة العمومية طالعة دارة في الدروش تلقى زوج كوكل يعني طفلة وطفل في المتابعين ليسي في وضعية لا أخلاقية مش عملت هي طلعت الدارة شو اسمه سكت سلسلة بالحديد الباب الوطني وكلمت لهم الشرطة فهمت ولا باه الشرطة جات هزتهم بعد كل عشية رجعوا الغدوة اللي الشيء المؤسف الغدوة اللي هي واللي كيف هما شافوها وهما البرة واللي هو ما عاد كيفاش نقولوا يتنمروا عليها ما عاد احنا جينا وكشي ما عملتوا وكذا وكذا فهمت ولا يعني هنا يصير في كل الاحوال الى معناتها وين مش نوصل.
1: ربي يحفظ صغيرة الكل وربي يهديهم ان شاء الله فلا ونأطر صغارنا. شكرا سي محمد يعطيك الف صحة. سي مراد من تونس استاذ مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور.
9: اهلا وسهلا اهلا وسهلا مدام. مساء النور تحية للجميع الديوان فهم.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا.
9: اللي يخدموا في الديوان فهم.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا مرحبا. قل لي سي مراد انت من وسط من وسط المعمعة هكا ولا لا؟
9: والله من وسط المعمعة بالحق معناتها معناتها عدينا معناتها سنين وسنين مع عدة اجيال وتبدلت الاجيال معناتها من عام لاخر نشوفوا معناتها ثم برشا تغيرات.
1: تجربه نتاع قداش من سنه يا سي مراد؟
9: والله نحكيو في 26 27
1: ما شاء الله ما شاء الله تجربه كبيره يعني
9: معناتها في تونس ولا خارج تونس.
1: ربي يعينك وربي يوفقك ان شاء الله.
9: يعيشك يعيشك. دونك شفنا معناتها كومون سا سباس معناتها البرا خارج تونس وكيفاش معناتها في تونس معناتها هالمشاكل اللي قاعدين نتعرضوا لهم كأساتذة زادة ويتعرضوا لهم معناتها زادة القيمين.
1: شنو المطلوب شنو المطلوب؟ أكيد عندك جملة من الحلول
9: هما
1: أكيد
9: هما فوالا ناس بكري إيش قالوا؟ قالوا اللي عمل عورة يعمل لها دندة. فهمتني؟ دونك أنت ما تنجمش أنت مثلا باش تعمل أن بروجرام كيما هكا أن بروجرام اللي هو ما شاء الله عليه نوبل فيه معناتها فيق باية فينا ان شاء الله بش يكونوا فيه نتائج باية لكن معناتها حذر روحك فهمت حذر روحك فهمت حتى عام عامين خذ وقتك فهمتي لم الافكار لم سورتو اللي زون دو تيران اللي فان دو تيران فهمت اللي هما موجودين هما يعرفوا المشاكل ويعرفوا دي كوا يساجي معناتها شو قول لهنا قول معناتها ثمة برشة وزارة التربية وحدها ماشي باش تكفي فهمت وزارة التربية لازمها باش تتعامل مع البوزار مع الفنون الجميلة تعامل مع وزارة الشباب والرياضة التربية البدنية باش تتعامل مع الموسيقى مع المسرح مع الواحد به لهنا احنا في تونس شنو اللي ناقص ثمة وزارة انا حسب رأيي البسيط فهمي وزارة ناقصة
1: اللي هي
9: لازمها تكون اللي هي وزارة التنسيق معنيش وزارة التنسيق معناتها وزارة التنسيق انا ناخو الجنيد للتونيزي فهمتني ونحطهم مع بعضهم فهمتني هما يسهلوا الامور الكل يقولوا ان بروجي مثلا مش يتعمل كيما هكا هما ديجا خدموه وحطوا معناتها لا ميزون بلاس نتاعهم والفونكسيونمون كيفاش يكون فهمت دو تيل فاسون ونعملوا حاجه زاده نموذجيه اش معناتها ناخذوا مثلا ولايه من الولايات كل سنه باش نجربوها مثلا في سانك ليسي وشنو شنو النتائج نتاعها اي نجحنا في مثلا 50% اي باش نكملوا كل 20 30% نوصلوا ل 80% نجاح نزيدوا نكملوا ومن بعد ننسخوا كل التجارب هذيك ننسخوها على الولايات الكل اما هكا مش نجيو نحلوا مثلا البيبان الكل فهمني ونسنا محضرين واحد لا من لا من الانفراستركتور لا من القيمين لا من الاساتذه لا من حد شيء يجي خويا تيجي من قله الافكار قبيله الاخت فهمت قالت احنا عندنا احسن الكفاءات وواحد والكلهم يخرجوا لبرا هذه المالور دو لا تونيزي كونوا ولادنا وبلادنا
1: يكونوا لغيرنا
9: نكونوا لغيرنا فهمني وما يرجعوش باش يفيدوا البلاد هذيا فهمني
1: خطر تتوفر لهم ظروف ما افضل لبرا
9: توا سمعني نجي بار اكزامبل انا مثلا للمنيهله فهمتني مثلا ناخذ انا كوليج للمنيهله بار اكزامبل ونجي نعمل انسال دو سبور ونعمل تيران جازوني ونعمل ان بيسين فهمني في البلاصه هذيك في كل بلاتو هذاك نتاع السبور فهمني كنموذج فهمت ونجي نقول اي يا سيدي مش نعمل بروجرام انا نتاع سبور مش نعمل بروجرام نتاع المسرح نتاع الدانس نتاع الموسيقى نتاع الدنيا الكل ونشوف شنو باش يعطي دي سي مثلا اخر العام ويبدا عندي بونك دو دوني على كلام ذا الكل ويبدا عندي دي ستاتيستيك ونو كيفاش معناتها نكمل العام اقل الواحد او جو كومبار بالاني بريسيدونت لهنا كي تبدا عندك حاجه كيما هذيا راك من بعد الناس الكل تتشجع سمعت الناس الكل تتشجع انت يا خويا مثلا كدولتنا كبلادنا كنواز الناس الكل راهي مع أولادها ما تحسبش. معناتها نجي وقول أخويا أهنا راهو كدولة راهو عندنا الأفكار هذوما نحبوا نعملوه، لكن رانا ما نجموش باش ندفعوا بار إكزومبل قيمة مثلا المنشآت هذيا الكل. فهمني نطالبوا مثلا المواطنين وقتها مش كل واحد بار إكزومبل مثلا باش يدفع مثلا انسكريبسيون مثلا تاع 5000 ولا 10000 فرانك تولي مثلا 30000 ولا 50000 ومثلا تتقسم على العام كامل. شكون هذا اللي مش باش يدفع؟ اعطيني انت اختي تدفع لاولادك ولا ما تدفعش؟ بيان
1: سور حاجه فيها فايده صغارك.
9: اي واحد تسال اي واحد على صغاره يقول لك خويا ما دام ثم حاجه
1: للصغار
9: مهمة راني ندفع. فهمني علاش؟ خاطر بقى قاعدين يدفع فيهم البرة وما سميش الكاليتي. انت كي تجي مثلا البروفيسور ولا قيم عام ولا واحد ولا باش يعمل اني فور دي بلوس وجي مثلا تعطيه مثلا ساعه زايده فهمتني يخلص عليها كلي بروبليم يا اخي مشكل هذا ويبدا موتيفي والناس كل فيها معناتها تحب توصل وبك البرنامج واحد شنو هو المشكل من هنا؟ انا شو نقول معناتها باش ما نطولش عليك
1: جاف نختم معاك فوالا في 30 ثانيه
9: باش ما نطولش اختي فهمت. والله شاركوا المواطنين شاركوا المواطنين بالنسبه لاولادهم راهم ما يقولوش لا فهمني ولا سيد والقيمين والواحد راهم فهمني راهم خليهم موتيفي اكثر من هكا فهمت ولي مويان موجودين استدعوا الناس لي زوم دو تيران احنا يا دوب الناس احنا راني في وسط المعمى ونعطيكم من الاخر شنو يلزم يكون فهمني ورا اختي تو تشوف تونس كيفاش ما تتبدل واعملوا حاجه
1: ان شاء الله ان شاء الله
9: حاجه نموذجيه
1: فوالا نمشيو بها ونبنيو بها بشويه بشويه. شكرا سي مراد يعطيك الصحه ليلتك زيده للقاء. نعتذر من كل الناس اللي كلمتنا وجوش ناخذها في المباشر. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا لليله. شكرا محمد زعبار، شكرا هيفا بن يوسف، اشرف الرباحي، انتصار المكاور، جمال تحياته دربي الغمي، الاخبار مع بهير عوجي، نايت كلاب مع محمد القرقني. تكون زينه وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه ورايقه للجميع.
0: في 60 دقيقه تعرف الحقيقه.

0: مجازوة تسي هادي ونفهم عسلمة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. ورئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال إشرافها على المجلس أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز، مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري يبين أن الخطة تعتمد مقاربة متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال فترات الذروة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقرر عقد جلسات عمل يومية لدراسة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 وتدقيق التقرير المحال إليها من وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداس الأول من سنة 2026. ولاية سيدي بوزيد تشهد افتتاح 6 معاصر عصرية جديدة بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لانطلاق موسم جني الزيتون 2026-2027. ورئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المعاصر معز العوني يؤكد لديوان فام أن افتتاح هذه المنشآت الجديدة يهدف إلى تعزيز وتطوير استخراج زيت الزيتون بالجهة ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن ولاية سيدي بوزيد تضم إجمالا حوالي 50 معصرة عصرية. إلى الشأن الدولي، ناطق رسمي للقوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي يؤكد أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، وأكد تحييد أكثر من 1400 من عناصر الجماعة وفق التقديرات الميدانية الأولية، لافتا إلى تدمير وتعطيل أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية تابعة للحوثيين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة كانت محملة بالغاز المسال.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى معنا مزيانه سيغمون. ثلاثه سوايع كيما العاده يتعداو معاكم برشا برشا موسيقى. سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ان توكا نقولكم كيما العاده برشا موسيقى. دايوغم بعد شويه باش نرجع بكم الاغاني التونسيه قديمه شويه، هذاك علاش باش تسمعوا من عند مرتضى الفتيتيه.

0: صبري مصباح من الأغاني من الفنانين الكبار خليني يقولوا عنده موسيقى حلوة برشا رغم أنه أبوه ما يحبش الكلمة ذي ما فينالمون بالحق فنان كبير برشا من عاش عليش البرودكسيون دي ما عنده شوية ما وين ما يخرج موسيقى إلا وتكون ضرب الموسيقى ذي وتكون حلوة بيانسور كلك شو على مستوى الكلمات ولا الألحان أنا أقول لكم برشا برشا موسيقى والبلايليست متاعنا تبدأ تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: في رود تريب شو اسمه روم ديرتي هيدز في سلاوانديزيا صح

اي اون بلوس باش نلقاو بها سلطان باش نلقاو الي باش نلقاو روبنسو تشولز باش نلقاو اليانا اي تو سويت باش خليكم مع تون فريجر مع زاهو زاد توشي كولي هذه الموسيقى نتاعنا عملوا معها بون كيف اي بنقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نت كلوب

0: وانا نقول لكم كل ليله برشا موسيقى حلوه تستنى فيكم في نايت كلوب. ها سلطان يا ترى هذه الموسيقى اللي ترجعنا معاكم من جديد انتم تسمعوا كما قلت في نايت كلوب.
1: كل ليله من 9 ل 10 ميوزيك نون ستوب سور تي وان اف ام.
0: برشا موسيقى برشا موسيقى مازلت سنة فيكم ثلاثة سوايع كما قلت مش عادوا كيما العادة برشا أغاني إيدغاكت موش نرجع بكم لغاني تونسية مش نسمعوا الأغاني هذوما مش مشوا الجوك بوكس مش كيما قلت مش نرجعكم لغاني تونسية قديمة شوية بتاتر دونك إيدغاكت موش نمشيوا الجوك بوكس
2: جوك بوكس
0: في جوك بوكس مش نسمعوا سيلم هف مش نسمعوا صابري مصباح مرتضى الفتيتي كافان مش نسمعوا زادة جنجون اتو سويت مش خليكم مع بلينغوس ما خسرناش هذي الموزيكا متاعنا. انا اقول لكم جستو مانش ويخر يكون معكم الاخبار خليكم معنا برانشيرة جاي معكم في ساعتنا الثانية وين نحكي وين نسمعوا زادة موزيكا ترجعنا العام 2005 والبيلبورد متاع عام 2005 ليلة نحكيه على المرتبة 80 حتى للمرتبة 76 دونك حضروا بحكم برشا موزيكا هيب هوب برشا غنبي بعد شوية احنا رجعي معكم شوية اخرها

0: 31 FM.
1: Sur nos ondes, ديما حافل الويكاند. أجدد الهيت، أحلى الموسيقى، لي بون بلان. وحكاية غريبة، أنا صارت. ديوان FM. صوتكم.

0: on FM.
1: كل صبح السبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز والعشرة ديوان اف ام عسلمة. رئاسة الحكومة تعلن تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت بإنجاز مشروع سكاني بمنطقة فوشنة بولاية بن عروس في إطار برنامج الكراء المملك. ونص قرار حكومي صادر عن رئاسة الحكومة ونشر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إنجاز المشروع عن طريق صفقة عمومية بصيغة مفتاح في اليد. وأكد القرار تكليف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بإنجاز المشروع الذي يندرج ضمن آليات توفير السكن في سياق تنفيذ برنامج الكراء المملك الذي أطلقته وزارة التجهيز والإسكان ضمن مخطط التنمية 2026-2030 بهدف مساعدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على امتلاك مساكن لائقة من خلال آلية تمويلية تقوم على تسديد معينات كراء شهرية تنتهي بتمليك المسكن للمنتفع. بلديات صفاقس وجرب أجيم وحومة السوق وميدون تسلم 5 سيارات كهربائية في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وأوضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في بلاغ لها أن عملية التسليم شملت 2 سيارة لبلدية صفاقس وسيارة واحدة لكل من بلديات جرب أجيم وحومة السوق وميدون، وذلك تجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي مبينة أن هذه البلديات ستنتفع قريبا بتجهيزات إضافية، حيث ستتسلم بلدية صفاقس حوالي 75 درجة نارية كهربائية، في حين ستعزز بلدية جزيرة جربة ب6 عربات نفعية كهربائية بمعدل 2 عربتين لكل بلدية. كما أن البرنامج سيشمل أيضا بلدية بنزرت عبر اقتناءات قادمة من السيارات والدراجات الكهربائية. الشركة التونسية للشحن والترصيف تعلن تسلم 3 رافعات مينائية جديدة بميناء رادس بين أواخر شهر نوفمبر وأوائل شهر ديسمبر، وذلك عقب استكمال تجهيزها بالكامل في بلجيكا. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن الرافعات 3 أصبحت جاهزة كليا بميناء بلجيكي في انتظار نقلها إلى تونس، مشيرة إلى أن هذا الاقتناء يهدف إلى تعزيز الأسطول وتطوير المردودية والارتقاء بجودة الخدمات، وستساهم بشكل مباشر في تقليص مدة انتظار السفن في الميناء وخفض الكلفة اللوجستية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو مزيد من النجاعة والتنافسية. إلى الشأن الدولي، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران ومنعتها من تصدير النفط بشكل كامل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي لن يسمح بوصول أي قناة مالية إلى طهران بما في ذلك العملات المشفرة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور بريام الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. غدو الموعد مع بداية مواجهة الجولة الخامسة ذهاب في البرنامج 4 مقابلات بدايتين من 2:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. التقدم الذي بسقيط الدائري وجه النادي الصفاقسي. اتحاد بنقردين يستضيف النادي الافريقي، مباراة باش تعرف من جانب الافريقي غياب كل من بلال ايت مالك، حسام حسن، رمضان وبسام الصرفي لأسباب فنية، وصدق الديدة بداعي الإصابة. نادي البنزرت يستضيف الاتحاد المنسير ودون حضور جمهور. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي اللي باش يغيب منوبي الحداد بهاء الشيرني، محمد الهادي الحدوشي بداعي الإصابة. الترجي ديال تونس عقد اليوم العشيه جلسه عامه تقييميه وينتم فيها عرض الوضعيه الماليه للفريق الخاصه بالمواسم الثلاثه الماضيه موسم 23-24 مصاريف 51.2 مليار مداخيل بقيمه 45.5 مليار وعجز مالي بقيمه 5.7 مليار موسم 2024-2025 مداخيل بقيمه 91 مليار مصاريف 68 مليار وفائض بقيمه 23 مليار والموسم الماضي 25-26 مصاريف 72 مليار مداخيل 53 مليار وعجز مالي بقيمه 19 مليار. الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم غدوة الموعد مع بداية مقابلة الجولة الثالثة ذهاب بداية من 2:30 في المجموعة الأولى مكر المهدية يستضيف هلال مساكن مستقبل سليمان في مواجهة فريق جمعية مكرين الرياضية مستقبل قابس يواجه هلال الشابي نجم بني خلاد يواجه نادي سكاكر حديد الأصفيق في ملعب السوسي يستضيف بعث بوحاجلة وهلال الرديف يستضيف النادي الرياضي القربي. كرة اليد غدوة دفعة جديدة من مقابلة الجولة السادسة ذهاب بداية من 1:00 النجم الساحلي يستضيف مكرم المهدية ثم بداية من 3:00 في الجورجين النادي الإفريقي يواجه نادي كرة اليد بجمال ثم بداية من 4:00 سبورتينغ المكنين يستضيف اتحاد منزل تميم ثم بداية من 5:00 زوز مقابلات بعث ابن خيار في مواجهة جمعية الحمامات في قاعة الزوي الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق المنزه الرياضي والحساب نفس الجولة السادسة اليوم نادي سقيط الزيت كان فاز أمام نصرة بولبا 30-23. نختم مع بطولة كرة السلة غدوة الموعد مع مواجهة الجولة الخامسة ذهاب بداية من 5:00 نجم الرياضي يستضيف الدولي الرياضية بجرومبيل اتحاد الأنصار النادي الإفريقي شباب الرياضية القيروانية في مواجهة من فريق نجم حلقة غدوة الكرم ومقابلة القمة بداية من 35 نجم الساحلي يستضيف الاتحاد المونستيري ويوم الأحد ختام مقابلة الجولة الخامسة بمواجهة بداية من 3:00 بين الساس وشباب المنازح.

0: وين؟ القيروان باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. جيسبر بيان انكم عاملين بون. كيف ديجا معنا بالموزيكا تو سويت باش نرجع بكم كيما العاده لغونديفو نتاعنا مع الاغاني القديمه, وكيما قلت نرجع بكم البيلبورد العام 2005 تو سويت في اولديز. اولديز في اولديز ليلة نبداو مع المرتبة 80 وين نلقاو موزيكا من عند ناتاشا بيدينغفيلد ذيس وورلدز. الموزيكا ذي مع نحكيو على غنية بتاع بوب فيها برشا انرجي, كلمة تحكي على الحب وصعوبة التعبير على المشاعر. وكما قلت مع المغنية ذي ناتاشا بيدينغفيلد بتاتر لي نحن في تونس مش معروفة برشا, ولكن خلت ريبرتوار بتاع موزيكا حلو برشا برشا زيادة. انا نقولكم الفنانة ذي تولدت عام 81 في هيوارد هيث, وبدأت المسيرة الموسيقية متاحة في انجلترا وين خرجت اول البوم لها اسمه أورايتن. الانطلاقة كان متاع الالبوم هذا انطلاقة كبيرة برشا. الالبوم هذا جيت ومن الالبوم هذا جيت غنية These Words اللي تميزت بالبوب ساوند متاحة والإيقاع سريع وصوت ناتاشا اللي فيه برشا انرجي. الحكاية المتميزة في الغنية تحكي على شخص يحب يعبر على حبه اما يلقى صعوبة باش يلقى الكلمات المناسبة, وحتى عنوان الغنية يعني الكلمات هذوما يلخص الفكرة. ساعات المشاعر تكون كبيرة أما الكلام ما يكفيش باش أنك توصفها. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمرتبة الأولى في الـ UK Singles Chart حتى في عام 2004, وزادة دخلت للتوب 20 في البيلبورد في أمريكا. وبينصور الموسيقى ذي حتى التوابقات من البلايليست وألا من الأغاني اللي موجودة في البلايليست متاع البيلبورد وموجودة في الترتيب متاع بيلبورد 2005.

فما غنيات تسمعها متعدي وفما غنيات من اول بيت تحسهم جايني وصلوا لك في مساج. واليوم باش نحكيوا على غنيه من عالم لي بوب, غنيه الرابر الامريكي تي بعنوان يو دونت نو مي. الغنيه هذه مش مجرد موسيقى وكها ولا ايقاع قوي, هذه ديكلاراسيون, موقف واضح في برشا ثقه في النفس وتحدي للناس اللي تحكم عليك من غير ما تعرفك. كيف يقول يو دونت نو مي, يو دونت نو مي معناها ببساطه انت ما تعرفنيش وما تعرفش قصتي وما تعرفش منين جيت وشنو عشت وشنو تعدى على راسي كيما نقولوا احنا بلهجتنا العامية, وشنو عديت باش نوصل اللي انا فيه اليوم. المعنى هذا نلقاه في برشا مواقف في حياتنا, قداش من مرة الناس تحكم عليك من مظهر متاعك, من كلام تسمعوا عليك ولا من غلطة عملتها من غير ما تعرف الحكاية الكل. قداش من مرة تلقى روحك مطالب انك تفسر في اختياراتك ولا تبرر في تصرفاتك للناس الكل. في الغنية ذي يبعث مساج قوي, مش كل واحد عنده الحق يحكم عليك ومش لازم ديما تثبت روحك للاخرين. ساعات اقوى رد هو انك تعرف شكون انت وتكمل طريقك بثقة. اللي ما يزغنيه زادها هو الاتيتود متاحة, إيقاع فيه قوة, أداء فيه برشا إنرجي وكلمات تعمل تعكس شخصية ما تحبش هكا غيرها يحدد قيمتها. عنوان يختصر برشا كلام, قبل ما تحكم على الناس أعرف حكيته خاطر اللي تشوف فيه مش بالضرورة هو الحقيقة الكل. هذاك علاش نقول لكم غنية كانت من أنجح لغاني عام 2005 You Don't Know Me T.I.

في المرتبة 78 نحكيو على 50 سنت اللي كان عايش الفترة الذهبية متاعه وبعد النجاح الكبير متاع Get Rich or Die Tryin رجع بألبوم The Massacre اللي اعطانا ييتس كبير كيما Candy Shop كيما Just a Little Bit كيما برشا غاني انتو كان فما متراك اخر رجعنا بقوة لجواء الليست كوست ايبوب اسمه Outta Control. الغنية الأصلية كانت موجودة في الألبوم هذا اما الغوميكس هو اللي اعطاها بوش أخرى مشاركة متاع ديو لغابور موب ديب والمتكون من بروديجي ومن هافوك المعروفين بالدارك بيتس ومن الهاردكور راب متاعهم والكولابوراسيون هذه كانت منطقية برشا خاطر 50 سنت وموب ديب كلهم مربوطين بمشهد الكوينز والنيو نيويورك راب والبرودكشن متاع الغنية بإيقاع وثقيل والجو الغامق عطى لكل واحد فيهم المساحة باش يبرز هكا الفلو متاعه فينا المهم النجاح التجاري كان واضح الغوميكس وصل للمرتبة السادسة في البيلبورد وزاد للمرتبة السابعة في بريطانيا وهكا الغنية ولات من أبرز الهيتس متاع 50 سنت في 2005 تسمعوا ساوند منافسة تسمعوا اتيتيود تسمعوا ستيل تسمعوا أكثر موسيقى متاع إيبوب تمثل فترة كان فيها الإيبوب متاغي على الموسيقى في العالم وانتوكا واحدة من اللي ساهمت في الانتشار هذايا هي Outta Control.

عاد نحكيوا على البوب الامريكي اللي كان يعيش فتره قويه برشا, وديما نقول لكم انه العوام هذيا هي من اقوى العوام اللي البوب اتغى فيها, وكل رابور كان يحب يثبت اللي عنده فلو واتيتيود نتاعو في وسط المنافسه هذيا الكل يطلع لوداكرز بتراك يقول في اول سكون نتاعو انا جيت وسع ثنيه ووسع وسع, قال احمد سعد. دونك كان نحكيوا على جيت باك الموسيقى هذيا اللي خرجت في الالبوم نتاع 2004, الالبوم نتاعو اسمه The Red Light District, الالبوم اللي كان ناجح بطريقه مذهله. نحكيوا على كلمات سريعه, نحكيوا على فلو نتاع لوداكرز, نحكيوا على موسيقى كانت خليت جيت باك اللي تدخل بطاقه كبيره وبصوت هكا في اتاك وفي ايقاع ثقيل, يبعث مساج واضح لاي واحد يحاول يتحداه يقول ما تقربليش وما تختبرش الصبر نتاعي. الغنية فيها كرانك انرجي اللي كانت منتشره في الوقت هذاك, ومعها الصوت المتميز نتاع لوداكرز. التراك وصل للمرتبة الثالثة في البيلبورد, وزاد رسخ صوت لوداكرز كواحد من أكثر لي رابور حضورا في لي راديو في لي كلوب في بداية الألفينات. الموسيقى هذه ظهرت في فيلم Fast and Furious 2 ضمن عالم Fast and Furious اللي ارتبط بشاشة الثقافة السيارات واللي بوب والعالم هذاك الكل حاسيله. دونك هذه اللي زاد ساعدها باش انها تكون أكثر انتشارا وتتعرف أكثر. دونك موسيقى من أنجح الأغاني اللي كانت موجودة عام 2000

نمشيو للمرتبة 76 والأخيرة لليلة. نحكيو على فنانة عرفناه بصوتها المتميز مع فرقة نو دابت. نحكيو على غويل ستيفاني اللي كانت قاعدة تبني في مسيرتها أون سولو بنجاح كبير برشا, وبين البوب والدانس والليتس اللي تعلق هكا اللي تتكبت خليني نقول في المخ, خرجت بغنية مختلفة شوية هادية ورومانتيك اسمها كول. الغنية موجودة في ألبومها الأول لوف أنجل ميوزك بيبي اللي خرج في 2004 وكتبتها غويل ستيفاني مع المنتج والكاتب دالاس أوستن. الحكاية متاع كل هي اللي تعطيها قيمتها, تحكي على علاقة متاع حب وفات. أما بعد الوقت الزوز أطراف نجحوا باش يتجاوزوا الوجيعة وكل واحد كامل حياته, والأجمل أنهم مازالوا ينجموا يتقابلوا يتفكروا الماضي ويكونوا فرحانين لبعضهم من غير غيرة ومن غير حتى هكا مشاكل. برشا ناس ربطوا كلمات الغنية بعلاقة غوين السابقة مع توني كانال. أما الغنية في جوهرها تحكي على النضج العاطفي وعلى أنه مش كل علاقة تنتهي لازمها تتحول العداوة. موسيقية كول فيها بوب سوفت, فيها أجواء هكا حال ما عرفته وش متاع ليزاني 80 بعيدة شوية على الانرجي دانسانت متاع غوين ستيفاني العادة. الغنية نجحت زادة في الشارس ووصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد في أمريكا, وخلت غوين تبين جانب أكثر حساسية من شخصيتها الفنية وموزيكا بقات حتى التوا من أنجح الأغاني العام 2005.

Oldies. أولديز بالنسبة للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الطربية في ساعة سلطنة.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الليلة ساعة سلطنة أطول شوية من العادة. الليلة اخترنا هكا أنه سمعوكم أكثر تقرب. دونك موسيقتنا مشكون من عند فاضل شاكر كامل الأوصاف. هذه الموسيقى مش تسمعها تسوي تعمل معها بون كيف. احنا رجعنا معكم شوية آخر, ما تنساوش اللي ساعتنا الثالثة مشكون معفوفة كيما العادة, تزنا في بيهايند ذا سونغ مع موسيقى حلوة برشا والأخبار شوية آخر زادة. خليكم معنا برونشي, ما تبدلوش الموجة, انتم تسمعوا في ديوان فهمة.

93.5 كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد ويكاند على كيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 بأقوى لي روبريك مع عفيف الغربي ديوان اف ام صوتكم Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaima Al-Ghayari, كل سبت من نص نهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 رابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية، وتوضح أن هذا المشروع الذي يمر عبر ولايتي القيروان وسيدي بوزيد سيمكن من تعزيز الربط بين الجهات وتحسين ظروف التنقل والسلامة المرورية فضلا عن دعم الحركية الاقتصادية والتنمية الجهوية. وزارة الشؤون الدينية تطلق لأول مرة منظومة جديدة للتصرف في الإطارات المسجدية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية واختزال الأجال، وتؤكد أن هذا الإنجاز يجسد التوجهات الرئاسية المتعلقة برقمنة الإدارة وتحديثها، وستمكن من تحقيق حصر شامل للإطارات المسجدية وكيفية توزيعها إلى جانب تحديد الشغرات، بما يحقق الحوكمة الرشيدة ويعود بالنفع على الإطارات المسجدية والإداريين. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وما يجمعهما من إرث حضاري وروابط ثقافية تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، ويشدد على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة لتنويع الشراكة الثنائية وتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في البلدين عبر أطر التعاون القائمة على غرار مجلس الأعمال والغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة، ودعا أيضا إلى استكشاف فرص الشراكة ضمن المبادرات الإسبانية الموجهة إلى أفريقيا والعالم العربي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعاني من الانهيار وإن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، وما زلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. ما زال ساعة موزيكا ديجا. حضروا روحكم تو سويت لو رونديفو يكون مع فوفا، ويمشزنا في موزيكا بنينة برشا في ماتشي ماتشي.
0: نايت كلوب، نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقاية تنحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي. بلاي هيت ماتشي ماتشي. في ماتشي ماتشي باش نسمعكم دي ديو على طريقتي كل مرة في تيم سبيسيال، وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

الصغيرة في الحب مطلوبة، أما كيف تزيد على الحد تتحول للشك. والتيم متاعنا لليوم هو الغيرة اللي فيها برشا أنواع، بين اللي غير منك واللي غير عليك فما فرق كبير. والبداية باش تكون مع واحدة من روائع التونسية الخالدة، ليموني اللي غاروا مني للهادي جويني، كلمات الشاعر الليبي بشير فهمي فحيمة وألحان الهادي جويني بيدو. ومن عام 1955 وحتى لليوم ما زالت ليموني اللي غاروا مني من أحلى ما تغنى في ريبرتوار الأغنية التونسية. وكان الجويني قال ليموني اللي غاروا مني، شيرين قالت كلها غيرانة، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي. ولهنا الغيرة ما هيش غيرة حبيب على حبيب، أما غيرة الناس من نجاح والحضور لقوي لغيرهم. ليموني اللي غاروا مني كلها غيرانة، الهادي جويني شيرين ماتشي ماتشي.

من غيرة الناس نمشي والغيرة الحبيب مع عاصي الحليني في بحبك وبغار. كلمات توني أبي كرم، ألحان وتوزيع بودي نعوم. غنية تعتبر أغنية الحظ لعاصي الحليني والهيت اللي كسر الدنيا أول مصدر في بداية الألفينات. وإذا كان عاصي الحليني جامل الأخر وقال بحبك وبغار لطيفة بكل الدليل والغرور، قالت أرجوك اوعى تغير، أنا حواليا كتير. معادلة صعبة الحقيقة، أنا حواليا كتير وما تحبوش يغير صعبة شوية. أرجوك اوعى تغير. كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان عمار الشريعي. خرجت عام 1988 وقلبت الدنيا وقت صدورها، وزادت ساهمت في شهرة لطيفة ونجاحها. بحبك وبغار، أرجوك اوعى تغير، عاصي الحليني، لطيفة، ماتشي ماتشي.

من نجموش نحكيو على الغيرة ونار الغيرة من غير ما نسمعكم قرب نار الغيرة للفنانة القديرة الراحلة وردة الجزائرية، غنية كلمات عمر بطشية وألحان صلاح الشرنوبي. الغنية هذه وراها كواليس مزيانة برشا، لخصت التحدي الكبير اللي عاشته وردة في أول التسعينات. وقتها الذوق الموسيقي تبدل وظهرت الأغاني الشبابية الخفيفة والسريعة، ووردة اللي مستنسة بالطرب الكلاسيكي والأغاني الطويلة قررت تاخذ الريسك وتواكب العصر. في الأول الجمهور والنقاد تصدموا وما تقبلوش كيفاش قامة فنية كبيرة كيفها تغني ستيل خفيف كيف ما قرب نار الغيرة. بون ديزون خفيفة، تخيلوا قرب نار الغيرة في الفترة هذيك كانت تعتبر خفيفة، ما شافوش الخفة متاع أغاني اليوم. بغيف بعد الانتقادات الكل الغنية نجحت نجاح ساحق وكسرت الدنيا في سوق الكاسات. والسر في هذا الكل لما الصدفة اللي جمعت الشاعر عمر والملحن صلاح الشرنوبي اللي بعد ما عملوا لها غنيتها بتونس بيك كملوا دخلوا للتاريخ معها بغنية قرب نار الغيرة، وأثبتوا لي صوت وردة ما يكبرش ويتماشى مع الأجيال الكل. وإذا كان وردة غنيت قرب نار الغيرة إش قولكم نسمعكم معها أغاروا عليها من أبيها وأمها، أغاروا عليها من ثيابها، غنية بعنوان أصابك عشق لعبد الرحمن محمد، واللي فيها واحدة من أحلى وأشهر صور الغيرة في الغناء العربي. قصيدة تغنيت برشا إحساس وصل لقلب الجمهور لدرجة أنه الغنية تحولت للهيت رقم واحد في كل بلاصة. قرب نار الغيرة أغاروا عليها وردة عبد الرحمن محمد ماتشي ماتشي.

أيام الميلودي تتحدى الملل، وأكيد مامي نحلة عشان تجيب العسل ده كله فكرتها أيام قناة ميلودي اللي كانت تنتج وتبث أجدد الهيتات. وقتها كانت فما غنية ديما تتعدى اسمها غيرة، غنيها واحدة اسمها نايا، غنية خليجية كلمات سعد المسلم وألحان عبد القادر الهدود. كلمات الغنية تقول: إذا تكلمت مع غيرة تجيه الغيرة مدري منين، ومن غيرة المرأة نمشي والغيرة الراجل، مع الراحل جورج الراسي في غنيته لا تسألني كيف بغار، المعروفة زادة بالحب المجنون، وهي من أنجح وأحلى أغاني. تجيه الغيرة مدري منين، لا تسألني كيف بغار، نايا جورج الراسي، ماتشي ماتشي.

0: الأغاني بمواضيعها وحكايتها المختلفة، الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس ماتشي ماتشي.
1: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم كل صبحية سبت وحد على راديو ديو ان اف ام، ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديو ان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل دي وانا فهم عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة تتواصل إلى غاية اليوم. والمرصد يوصي مستعملي الطريق بتخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق وتجنب السرعة المفرطة ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملات المفاجئة. مجلس وزاري مضيق عقد أمس للنظر في خطة عمل تنفيذية لمشاريع الطاقة ترتكز على تعبئة قدرات إنتاجية إضافية للكهرباء واستعادة القدرات المتاحة وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة التخزين إلى جانب تكثيف إجراءات ترشيد الاستهلاك. ورئيسة الحكومة السارة زعفراني سنزري تؤكد خلال إشرافها على المجلس أن تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة إمدادات الكهرباء والحد من العجز، مشددة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع لبلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. بيانات وزارة المالية تظهر تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية دون احتساب الهبات والهبات والمصادرة بقيمة 8731 مليار دينار إلى موفى جوان 2026 مقابل 5.75 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. بلدية صفاقس وجرب أجيم وحومة السوق وميدون تسلم 5 سيارات كهربائية في إطار تنفيذ برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. أوضحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن عملية التسليم شملت سيارتين لبلدية صفاقس وسيارة واحدة لكل من بلديات جرب أجيم وحومة السوق وميدون، وذلك تجسيدا لاستراتيجية الانتقال الطاقي، مبينة أن هذه البلديات ستنتفع قريبا بتجهيزات إضافية حيث ستتسلم بلدية صفاقس 75 درجة نارية كهربائية، في حين تعزز بلديات جزيرة جربة بست عربات نفعية كهربائية بمعدل عربتين لكل بلدية. إلى الشأن الدولي، ناطق رسمي للقوات الحكومية اليمنية يؤكد أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، ويؤكد تحييد أكثر من 1400 من عناصر الجماعة وفق التقديرات الميدانية الأولية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
0: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم أحداثها بدأت في شهر جون في 2009 في كفر إخشا واللي نفس الاسم موجود في قرية من قرى العراق الشقيق، لكن القرية اللي نحكي عليها هي من قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية في مصر الشقيقة. وهالمحافظة هذه هي عاصمة إقليم الدلتا، وجاد في قلب نهر النيل وتبعد 100 كيلومتر على القاهرة. ومن غير ما نقولوا أن سكان كفر إخشة بكلهم مزارعين ومختصين في البطاطا أو البطاطس كما يقولوها الأشقاء المصريين، وهي أكبر ثروات المحافظة بما فيهم الكتان. وقضيتنا بالطبيعة دارت أحداثها في هالوسط الفلاحي بعيد على المدينة وعلى الضوضاء متاحة، وخلينا نقول جوجمتها. لكن ماهوش بالضرورة أن الواحد كي يبعد عن المدن باش يبعد عن البلاء وما شابه. انهار الاثنين 5 جون في 2009 الأمنيين متاع كفر إخشة جاهم بلاغ يقول أنه طفل اسمه فارس عمره 8 سنوات عنده قرابة النهارين من اللي اختفى، وقالوا ما لقاوش. وقرية كاملة بالطبيعة ومعاهم رجال الأمن متاع كفر الزيات اللي جاوا تعزيز لشرطة كفر إخشة بقاو يفركسوا على فارس قرابة الجمعتين في الغيطان يعني الحقول، وفي الأماكن اللي نجم يكون مشالها أو تخبى فيها، هذا في صورة ما إذا هرب على دارهم. والشرطة المصرية عملوا كل مجهوداتهم وقاموا بكل شيء، وما بقالهم كان باش يغطسوا في قاع النيل يلوجوا على هالطفل المفقود. لكن ريحته ما فماش، تقول أرضه كانت له بلاعة. في نفس هالترابط من الأحداث انهار الجمعة 16 جانفي فلاح قاصد ربي على الصباح بالمسحة متاعو على كتفه يغني وجناحه يرد عليه، وتعدى خدام الجبانة اللي كانت خارج القرية، ودوب مرماعينه بصفة عفوية على المقابر اللي على حافة الطريق شاف حاجة كأنها جثة آدمية، لكن جرمها صغير، شافها مخبية ما بين القبورات. وخلف هذا سبق أنه شم ريحة قبل ما يشوف الجثة، وكانت جاية من المكان ذاك. وكي ثبت مليح يشوف في قشقاجة متاع ذبان كبيرة متجمع عليها كالجثة. المهم أنه الفلاح بعد ما فهم أنه الجثة هذه كانت طفل صغير مشى قرب لها باش يثبت أكثر، لكن المشهد اللي شافه كان صاعق الأبعد الحدود. الراجل ولا مرعوب ويرعش بكله وما لقاش حتى صوت باش يسيح قريب يتخنق. المنظر اللي شافه فعلا كان فظيع وما يتحكيش وما يتوصفش. مختصر الحديث، هكا الوليد كان نص الفوقاني عريان وعنده آثار متاع طعنات، والدم اللي خرج منه كبت يعني تجمد على الجثة متاعه ولا أكحل. هكا الفلاح بقى جامد في بلاستو اتشل على الحركة، خاصة بعد ما فهم أنه هكا الطفل اللي لقاه في وسط المقابر هو فارس اللي الدنيا تقلبت عليه من مدة جمعتين، والأهالي والشرطة أيسوا من العثور عليه. وربما لو كان زاد نهارين وإلا ثلاثة في نفس المكان من غير ما يكتشفوا حد، راهي ملامح اختفت تماما بمفعول حالة التعفن اللي دخل فيها، وربما راهو كلاوها بعض الحيوانات وخاصة الكلاب السايبة. في نفس الإطار المحزن هيك الفلاح عطاه على سويقات وهو يسير

فيهم اللي مس الجثة، وبالتالي مهمة أعوان المعمل الجنائي ما هيش بش تكون سهلة بالكل. أشني الطريقة اللي بش يطلعوا بها بصمة الجاني وأثار خطواته في وسط مئات اليدين والأصابع والصبابط والساقين واللي بقات الأثار متاعهم على ساحة الجريمة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أهل القرية بقاوا مذهولين ذهول تام، يتسائلوا شكون اللي قتل هكا الطفل فارس وعلاش، وشنو اللي عمل هكا الطفل المسكين باش يكون هذاك مصيره؟ زعم ضحية بريداتور بيدوفيل، يعني مفترس جنسي يعتدي على الصغيرات. التشريح هو الوسيلة الوحيدة اللي بقات للمحققين باش يعرفوا أشياء أكثر على ظروف وملابسات هالجريمة المروعة. وفي الأثناء باش يكثر الحديث والطروحات في هاك القرية، والناس مشيت لبعيد ودخلت في متاهات متاع أمور انتقام ما بين عائلات وتصفية حسابات وأشياء من هذا القبيل. في نفس هالترابط من الأحداث، تقرير الطبيب الشرعي يحذر وبش يقدم برشا معطيات جديدة، لكن في نفس الوقت بش يزيد يعقد الأمور بالنسبة للمحققين ويخلي برشا غموض يحوم حول الجريمة، لأن الضحية يعني فارس، وحسب المعاينة الدقيقة للجثة متاعو ما صارش عليه اعتداء جنسي، وهذا أمر باين وثابت وقطعي وما فيه الجدال. إذن كيفاش تقتل؟ أولاً ماهوش بالطعن، وعكس ما تصوروها الناس، الطفل مات بتأثير الخنق، معناها الجاني قطع عليه نفس حتى لين فارق الحياة. وبعد ما مات طعنوا على الأقل 3 مرات في كرشه وخلاله جروح عميقة، يعني قريب يبقره ويخرج له الأمعاء متاعو. لكن اللي أفضع من هذا الكل كان فوق طاقة اللي قاموا بالتشريح، هو استئصال العين اليمين متاع فارس بكلها، معناها المجرم خرجها وسلها بعروقها وما خلى كان حفرة مليانة بالدم. وبالنسبة للعين اللي صار اللي ما جبدهاش، افقحها بالسكين وضربها عدة مرات حتى لين دخلت في الجمجمة، يعني ما عادش باينة، والحفرة اللي بقات تمليت بالدم متاع الضحية. وربما كان ناوي باش يجبدها كما الأخرى، لكن ملقاش الوقت وخاف لا يتفاجأ بحد يجي للجبانة. مختصر الحديث، أعوان الأمن قاموا بتمشيط ساحة الجريمة الكل، يعني الجبانة ودوائرها، ثماش ما يلقاوها كالعين، لكن دون نتيجة، وأكيد راهو الجاني هزها معاه، وربما يطلعش من عبادة الشيطان أو من السحرة اللي يقتلوا الوليدات الصغار ويمارسوا عليهم طقوس لقضاء أشياء الحرفاء خاصين. الكلام في القرية بدأ يكثر، والناس دخلت في حالة متاع غضب وسخط، ووصلت بيهم للهستيريا، وفي ساعة ما ولا خوف ورعب ومعاد حد يخلي صغار ويلعبوا البرة. في نفس التسلسل من الأحداث، التحقيقات اللي قاموا بها الأمنيين وبحث الأجوار واستجواب عشرات الفلاحة وعائلاتهم ما عطاو حتى نتيجة، والأمنيين ما خلاو حتى واحد من القرية ما سألوهش على فارس، يعني وين شافوه آخر مرة، يا هل ترى كان وحده ولا ثم شكون معاه، لاحظوش شكون يدور بيه أو يحاول يستدرجوا المكان خالي. ورغم هذا الكل التحريات ما عطات حتى نتيجة، وباش تتعدى الأسابيع والأشهر وبالتحديد 7 أشهر كاملين على الجريمة، وفي آخر أوت طفل عمره 12 سنة واسمه سعد اختفى فجأة وعائلته هبلت عليه، خاصة بعد ما عاشوا المأساة متاع طفل فارس. والأهالي بالطبيعة ساندوا العائلة هذه وخرجوا يفركسوا معهم، والشرطة بالطبيعة كانت معهم، لكن بداوا يحسوا في نهاية الأمر أنه اللي صار في شهر جون في الفارس قاعد يتكرر قدامهم من غير لا عندهم لا حول ولا قوة. الحاصل الدنيا قلبوها، دخلوا للديار الكل، سألوهم كبار وصغار، لكن ما وصلوا لحتى حل. واللي زاد في رعب عائلة سعد المفقود أنه كان أصحاب برشا هو وفارس، وديما مع بعضهم وما يتفارقوش، والمحبة اللي بيناتهم متعزوز أخوة. مختصر

الحديث تعدى ونهارين على اختفاء سعد وما جاء حتى خبر عليه. واللي حير في الحكاية أنه القرية صغيرة برشا، يعني كما يقولوا فمها في قاحة، وطفل صغير ما ينجمش يختفي في هكا القرية وما يشوفوا حد. اللهم إذا كان الأرض تشقت وبلعته. المهم أن السكان والأمنيين معاهم بقاوا نهار كامل فايقين ما رقدوش، وهما يمشطوا في القرية ودوائرها، لكن لا حياة لمن تنادي. سعد ريحته ما فماش. في مجريات هالأحداث علاش ما تقولش أنه النهار الثالث بعد فقدان سعد، فلاح اسمه رجب أو رجب كما ينطقوا المصاروة، مشى للأرض متاعو باش يخدمها على السباح، ودوب ما وصلوا هبط من ظهر بهيمته باش يربطها في بلاستها كالعادة، قامت تنكس وما حبتش تبقى في مضربها وقريبة تسكو. رجب بقى مستغرب ويتسائل شبيها البهيمة، مستانس يربطها في نفس الشجرة وما غير حتى مشكل، لكن انهارتها هو يجبد وهي تجبد وحرنت. الحاصل الجب ربطها بالقوة وبدأ يقلع في الحشيش ويلملها ويحطلها في قدامها، وهي باقي جاف لو ما تحبش تاكل منه، حتى لين في دورة من الدورات يشوف في ساقين متاع طفل صغير خارجين من تحت كومة بن. من الأول الجب مشى في باله أنه هكا طفل هارب من دارهم ومتدرق غادي، أو يا لندراش نية قصته تحشي تحت كتبن وعرف الجر والأوراق بش يرقد، لأنه الليالي باردة في الوقت ذاك. مختصر الحديث، رجب قرب ونحى كتبن والعراف وتفاجأ بجثة متاع طفل، وبالوقت عقله عارفه أنه ولد قريته سعد، وطول مشى يجري للشرطة وعلمهم، وجاو عاينوا ساحة الجريمة وهزوا الجثة للتشريح. في تواتر هالأحداث الطبيب الشرعي أثناء التشريح لاحظ أنه اللي صار للضحية الأولى يعني فارس صار لسعد، معناها طريقة تنفيذ الجريمة هي نفسها. المجرم خنق سعد حتى لينقطع عليه نفس ومات، ومن بعد طعنه 3 مرات في كرشه تماما كما عمل الفارس. الفرق الوحيد أنه لجبد له عينيه ولفقحهم، معناها مقطع حتى عضو من أعضاء الطفل. والمحير في هذا هو غياب أي اعتداء جنسي، معناها الدافع متاع الجريمة هو شيء آخر ماهيش المفاحشة، وهذا اللي زاد في الغموض وفي الرعب زاد متاع أهالي القرية. وبطبيعة الحال بما أنه الجرائم صاروا بفارق زمني صغير وبطريقة دل أنه الفعل هو واحد فقط، سكان القرية التجأوا للمعتقدات متاعهم وللأمور الخرافية والماورائية، على أساس يلقاو تفسير للي صار. وجماعة منهم ولاو يحكيوا على عودة النداها، وما تسمع كان شدوا صغاركم راهي النداها رجعت وقاعدة الدور. أشكوني هالنداها هذه؟ بكل بساطة وفي المخيلة متاع أهل الريف المصري هي نوع من الجنية اللي تختف الصغار وتقتلهم وتخلي الجثث متاعهم خارج القرية، كيما نقولوا احنا في تونس الغولة واللي كانوا يخوفوا الصغار بها قبل، وإلا عزوزة السطوط ولا القايلة اللي كي تلقى صغار في الشارع في القايلة تختفهم. وهذه بكل بساطة كانت من الحيل اللي استعملوها العائلات باش يخوفوا بها صغارهم وما يخرجوش من الدار. باختصار الشيء اللي خلى الخرافة هذه ترجع هو الأسلوب اللي تقتلوا به زوز أطفال. وزيد النداها هذه حسب الأسطورة ما تختف كان الذكور بالأساس، تخنقهم وتطيشهم في مقبرة أو في مكان خالي. والمعطى اللي زاد دعم حكاية النداها عند السكان هو غياب الاعتداء الجنسي. خلاصة القول، الناس ولات ما تحكي كان عن النداها، لكن أهل القرية واللي واعين شوية الكلهم رفضوا هالخرافات هذه. أما شنو مشاو في فرضية أن عصابة متاع التجار بالأعضاء البشرية، والدليل بالنسبة لهم هو اقتلاع العين اليمين متاع فارس بشكل كلي، يعني متاع حد حاجته بها في عملية زرع قرنية. في
فيها الحق بهذه من القضية تعداوا 9 شهور على مقتل فارس وشهرين على مقتل سعد، والشرطة ما وصلت لحتى نتيجة. والصدفة هي اللي باش تلعب دورها في كشف خيوط الجريمتين، لأنه في شهر أكتوبر صارت تدفينة في القرية وبولو ليت سعد كان حاضر. وبعد ما دفنوا السيد اللي توفى، بو سعد تعدى باش يقرأ فات على ولده في هكا الجبانة ويقعد بحذا قبره شوية. وهذه من الأشياء اللي كان يقوم بها مرة ولا اثنين في الجمعة. وعلاش ما تقولش وهو ماشي لقبر ولده ولاحظ اللي ثم شيء

المهم أنه بو سعد بدأ يفكر أنه محمد هذا عنده مشكل وضميره يأنب فيه على حاجة، وبالنسبة ليه ينجم يكون هو اللي قتل ولده، أو على الأقل عنده مسؤولية في الجريمة، أو يعرف شكون اللي قام بها. مختصر الحديث، بو سعد دخل في حالة متاع انفعال كبيرة وتنطر على محمد هذا وشده من خناقه وقالوا أنت اللي قتلت لي ولدي ومانيش مسيبك، وبدأ يكركر فيه باش يهزه للمركز. وفجأة وبعد هك المجهود اللي قام به، فيسع منهار وفقد أعصابه تماما وطاح ما في عينه بلّة.

0: بو سعد فاق من الأغماء وحل عينيه يلقى البوليسية دايرين به، لأن أهل القرية اللي كانوا موجودين في الدفينة الأخرى في وسطك الجبانة هما لعلم الشرطة دوب ما سمعوا الصياح متاع بو سعد وهكشوها اللي عملها الأحمد، وشافوه كي داخل وهو شادد في خناقك السيد. ولهنا الشرطة وقت اللي سألوه شنية الحكاية أحكى لهم على محمد هذا كيفاش شافه يبكي على قبر متاع ولده وبحرقة كبيرة، وقال لهم زادة أن ولده سعد كان أصحاب هو والشخص هذا رغم فارق السن اللي بيناتهم، معناها محمد هذا اللي عمره 18 سنة يزيد على ولده سعد 6 سنين كاملين، وثالثهم هو الضحية الأولاني يعني فارس، وكيف كيف كانت بيناتهم زادة صداقة كبيرة. في نفس الإطار من الأبحاث والتقصيات المحققين فهموا أن محمد كان يحب سعد برشا وديما يجيب له هدايا ولعب، والبو ما كانتش عجبته المسألة هذه لأنه بالطبيعة باش يقرأ سوء النية في محمد ويفهم اللي هو بيدوفيل، يعني يعمل في الشيء هذا الكل باش يتحرش بولده ويفاحشه، وبالتالي نبه على ولده سعد برشا مرات باش يقطع علاقته بمحمد. لكن رغم هالتنبيهات سعد بقى يخالط في محمد وقال أنه علاقته ما فيها حتى أمور لا أخلاقية، وفسر أنه محمد متعلق به وكأنه أخوه الصغير. المهم أنه البوليسية ما كان عندهم حتى دليل أو حاجة يستندوا عليها باش يلقيوا القبض على محمد ويتهموه بقتل سعد، ومش على خاطر بكى عليه بهك الطريقة باش تولي شكوك وإدانة واتهام بالقتل مرة واحدة. لكن هذا ما منعش أنه المحققين ركزوا الأبحاث متاعهم على محمد هذا باش على الأقل يقطعوا الشك، معناها هو القاتل وإلا لا. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
1: نهج التريبينال والدريبة، احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2 ديوان فام.
1: نهج التريبينال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في شهر جون في 2009 في قرية اسمها كفر إخشة في محافظة الغربية في مصر. نهار 5 جون في تم التبليغ على اختفاء طفل اسمه فارس وعمره 8 سنين. أهل القرية والشرطة بقوا يفركسوا عليه جمعتين كاملين، وفي الأخر باش يكتشف الجثة متاعه فلاح متعدي بحدا المقبرة متاع القرية، وكان مضروب بسكينة في كرشه 3 مرات على الأقل، والمجرم قبل ما يطعنوا خنقوا حتى لين مات. والطبيب الشرعي أثبت بالتشريح أنه الجريمة ما وراها حتى دافع جنسي، الشيء اللي زاد عقد الأبحاث. وبعد 7 أشهر جريمة ثانية باش تتعاود بنفس الأسلوب، يعني الطفل اللي تقتل المرة هذه اسمه سعد القاوه ميت ومطعون في كرشه بنفس الموديوس أوبيراندي، يعني عملية القتل صارت بنفس الطريقة، والفرق الوحيد أنه المجرم ما نحاش للضحية عينيه. الشكوك المرة هذه باش تتوجه لصاحب الضحية سعد،

واللي اسمه محمد وهو شاب عمره 18 سنة. البوه هو اللي يلقاه يبكي على قبر ولده وقت اللي مشى باش يزوره، وهذايا شهرين بعد ما مات. في المرحلة هذه من القضية المحققين وهما مركزين في تحرياتهم على محمد، وباش يجيوهم زوز معلومات عندهم قيمتهم في القضية. المعلومة الأولى تقول أنه آخر مرة شافوا فيها سعد في القرية كان يسوق في البسكليت متاع محمد، والمعلومة الثانية أحكاوها الأهالي اللي يسكنوا بحض المقابر، وقالوا اللي هما شافوا محمد يجي عدة مرات ويقعد على القبر متاع سعد، لكن بالنسبة ليهم المسألة هذه كانت طبيعية على اعتبار العلاقة الحميمية ما بين سعد ومحمد. الشرطة بالطبيعة اللي سبق أنها استجوبت محمد في مرحلة أولى، يعني نهارة اللي كبش فيه بو الضحية يعني سعد، عاودت عيطت له مرة أخرى وحكيت معاه، سألوه على علاقته فارس وبسعد. قالوا لهم راهي علاقة متاع أصحاب وكان يحبهم ومغرقهم بالهدايا. الشرطة ما ألقاتش عليه القبض وخلاوه يمشي على نفسه، لكن بداوا يجمعوا عليه في الأدلة والقرائن على أساس يثبتوا إدانته في الجرائم. ولهنا نعطيكم لمحة على المشبوه فيه. في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا الاسم الكامل متاع المشبوه فيه، واللي هو محمد عبد الله الأزرق أو الأزرق على لسان المصري، وهذا اسمه الكامل، وكان مغروم بالصغيرات. والغريب أنه حد ما شد عليه أي حاجة تثبت اللي هو كان يمارس في أي شكل من أشكال الرذيلة معاهم، وخلف هذا ما كانش منحرف أو متسكع وإلا عاطل على العمل. محمد عنده ديبلوم صنايع كما يقولوا في مصر، ويخدم في معمل أليوميتال في مدينة 6 أكتوبر، وكان من أسرة محترمة ومعروف اللي هو طيب وسلوكه باهي، لكن كما سبق وقلنا لكم ما يخالط كان الأطفال. وبما أنه مغروم بالإعلامية والحواسيب وبالألعاب الافتراضية، الصغار بكلهم كانوا يحبوا صحبته لأنه يعطيهم برشا لعب ويصلح لهم لكمبيوتر متاعهم ولمانات دو جو ويوريهم برشا حاجات. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه محمد كان يحب سعد أكثر واحد في الولادة اللي خالط فيهم الكل، وهذاك علاش بطفل سعد كان ضد هالعلاقة ويحبها تتقص ما بين ولده ومحمد. والمحققين بداوا يفهموا تدريجيا أنه محمد هذا هو الوحيد اللي تنحصر فيه شبهات قتل فارس وسعد، لكن الشبهات ما هيش حجة وإنما يلزمهم أدلة وقراء مقنعة. ورئيس المباحث متاع دمياط اللي ولا مكلف بالتحقيق في هالقضية قرر باش يواجه محمد باللي عنده، ثماش ما يجي الاثنية أو على الأقل يبان على وجهه أنه الجاني، وهذاك هو اللي صار. رئيس مباحث دمياط مشى للمصنع اللي يخدم فيه محمد، وزيارته كانت فجأية بأتم معنى الكلمة. مع العلم وأنه محمد كان ماشي في باله أنه الشرطة حكيت معاه والأمور انتهت، لكن باش يتصدم وقت اللي عرفوا ناديله وخلاه في بيروه هو ورئيس المباحث اللي مباشرة وجه له تهمة قتل فارس وسعد، وقالوا أنه ما ثم حتى حد آخر ينجم يكون محل شبهات خلفك أنت. محمد ما قام يقول، ووقتها رئيس المباحث اجبد له التصاور متاع فارس وسعد وحطهم له قدامه، ولهنا محمد دوب مخزر لهم النهار والترشق بالبكاء، ومن بعد ولا يستغفر في جرة بعضه، واعترف في نهاية الأمر أنه هو اللي قتل فارس وسعد، واعترافاته كانت دقيقة للغاية. وهي جايتكم التفاصيل. في نفس الاستنطاق محمد قال الرئيس المباحث أنه كان باش يقتل بعد فارس وسعد طفل آخر، لكن سيبه في آخر لحظة على أساس حن عليه، وقال أنه لو كان ما جاهش رئيس المباحث كان باش يواصل في القتل،
وبش يبدا بزوز اطفال عامل لهم الخطه نتاعهم، والاطفال هذو مصحابه واصحاب سعد وفارس اللي سبق واجهز عليهم. السؤال المطروح بالنسبه لرئيس المباحث، علاش قتل هالصغيرات بكل وحشيه وهو يقول انه يحب الاطفال وما يذيهمش وما عندوش نوايا خبيثه ناحيتهم؟ ولهنا الظاهر انه حكايه محمد هذه غريبه برشا، واكيد راكم استغربتوا اكثر كيفاش شخص يقتل وليدات صغار يعرفهم بالقدا ومن بعد يمشي يبكي بحرقه على قبوراتهم ويهبط وديان متاع دموع. في التور هذا من القضيه، الخبر متاع طيرة فات محمد وصل لأهل القرية وما صدقوهش، لأنه عمره ما تحط في موضع شك، وإلا حد تصور اللي هو تنجم تصدر منه أي إساءة للأطفال أو المحيطه. لكن التحقيق المعمق اللي بداوا يعملوا فيه الأمنيين باش يبدأ يظهر في الحقائق اللي كانت مخفية ويمكن حتى حد ما انتبه لها وإلا أعطاها أهمية، لكن باش تبرر عدة أشياء عندها علاقة بالطريقة اللي تصرف بها محمد مع الصغار. وجملة من الحقائق هذه حكاها واحد اسمه علي، كان جار محمد يسكن مقابله، وحكى على واقعة غريبة صارت معاه وعلى هذاك تكتم عليها وما حبش أهل القرية يسمعوا بها، لأنه علاقته مع عائلة محمد كانت باهية برشا وعال العال، وهما ناس مليح وطيبين لأبعد الحدود. وباقي وعلى لسان علي هذا قال أنه محمد مستانس يدخله بالسرقة لوزداره ويسرق له حوايجه المنشورة، وما كانش يسرق الثياب الداخلية متاع نساء كما ينجم يتبادر للذهن، وإنما كان يسرق الحوايج متاع الوليدات الصغار الذكورة، وبالطبيعة يختار ثياب جديدة ونظيفة. والغريب في الأمر أنه بعد ما يسرقهم يقطعهم ويحرقهم ويدفنهم في كومة متاع تراب فوق السطح. وكي تعاودت هالحكاية عدة مرات، علي قرر باش يشكي لبو محمد، لكن وقت اللي مشاله باش يحكيله رصات البو هو اللي يحكيله ويتشفع له من ولده ويدعي بيه ويبكي في بكاء متاع غلبة منه على خاطر معذبه وحاطه في مواقف غريبة. وحسب الكلام اللي قاله البو لعلي أنه ما هوش عارف إيش بش يعمل مع ولده أحمد، وعلى هذاك علي تعاطف مع أبو محمد وما حب يحكي حتى شيء لأعوان الأمن إلا من بعد. في نفس هالسياق من تقصي المعلومات اللي عرفوها المحقين على محمد، صارت واقعة حكاها متساكن آخر اسمه سلامة بعد ما سمع أنه محمد تم إلقاء القبض عليه. وحسب سلامة هذا قال للشرطة أنه ولده اللي اسمه عمر عمره 12 سنة كان زاد يخالط في محمد هذا، معناها بيناتهم صحبة كبيرة. وولده كان كل يوم يمشي يصلي الصبح في الجامع ومن بعد يمشي للكتاب باش يحفظ القرآن. وفي نهار من نهارات سلامة تفاجأ بولده ارجع مباشرة من الجامع وما مشيش للكتاب باش يحفظ القرآن، وعلى هذاك سألوا وولده ترشق بالبكاء وقالوا راهو محمد الأزرق عرض له هو خارج من الجامع وجبد عليه سكينة وحب يطعنوا بها، لكن ما دخلتلوش في كرشه ووحلت في السلسلة متاع البلوزون اللي كان لبسها وما ضرتوش. ووقتها هبط على ركايبه وقام يبكي ويتوسل لمحمد باش ما يقتلوش، وبدا يشهد ويعاود عدة مرات في جرة بعضه. ووقتها محمد سخف عليه وسيبه. وباقي وعلى لسان سلامة هذا أبو عمر دوب ما سمع الحكاية متاع ولده ما صدقوش، واعتبر أنه خلق له هالحكاية جابها من راسه وما عنده لا ساس ولا راس مش يتهرب من الكتاب، رغم اللي محمد ما نكرش هالواقعة هذه وذكرها في الاعترافات متاعه، وقال أنه علاقته بعمر كانت وطيدة وهو أكثر طفل يحبه. لكن في الفترة الأخرى عمر ولد سلامة غير برشا من تصرفاته، ولا يتمسخر على محمد ويحقر ويضحك على هيئته قدام الناس، وهذاك علاش خذاه في خاطره وقرر باش يقتله، وهو اللي طلب منه باش يتقابله بحدا الترعة بعد صلاة الصبح على أساس باش يعطيها هدية،
وهو في الحقيقة كان ناويله على الشر باش يقتله ويرميه في الترعة. فيها التطور هذا من القضية، وبعد اللي سمعتوه أكيد راي تكونت لكم فكرة كاملة وشاملة على محمد عبد الله الأزرق، وخلينا نقوله الأزرق. وربما وأكيد راكم تقولوا أن السيد هذا عنده مشاكل نفسانية كبيرة ورواسب متاع طفولة تثبت له فيها صدمات، وبالتالي التوازن العقلي متاعه مختل. لكن الأطباء النفسانيين اللي فحصوه يقولوا اللي مداركه العقلية سليمة 100% ومسؤوليته الجنائية لا غبار عليها، والدليل على سلامة مداركه هو الذكاء الكبير اللي كان يخطط به الجرائم، يعني متاع حد داهية وعقله شادد بلاستو. واللي يلزمكم تعرفوه أنه محمد كان ذكي ويعرف كيفاش يضلل الشرطة، وأكبر دليل أنه كل ما ينفذ جريمة يدبر لها آليبي، يعني حجة أو عذر يبعد عليه كل الشبهات. مثلا وقت اللي قتل فارس كان وقتها ثم ماتش ما بين الأهلي والزمالك، وبقى يتفرج ويستنى حتى لين الأهلي ماركات بونتو في آخر الشوط الأول، وعمل زيتة وعيتة وفرحة كبيرة مع صحابه باش الناس الكل تثبت فيه، وسرق روحه وخرج على أساس ربما باش يقضي حاجة بشرية. لكن وقتها قتل فارس ورجع، وحتى واحد ما تفطن للغياب متاعو لأنه الناس كانت مركزة وغاطسة في المقابلة. لكن السؤال المطروح، شنو الدافع متاع محمد؟ علاش يقتل في هكا الوليدات وبهكا الوحشية؟ والسؤال هذا وجهه له المحقين، وقال لهم اللي هو من الصغرى كان معذب، وبوه كان ديما يضرب فيه ويهين فيه ويقلله من قيمته، والشي هذا كون له عقدة من اللي هو صغير لأنه ما عاشش طفولة عادية كما ندادوا الكل في هكا الوقت. وهذاك علاش يحب يصوحوا بالصغار باش يعاود يعيش معاهم طفولته مرة ثانية. وهذا اللي قالوه زاد الأخصائيين النفسانيين. لكن هالطرح ما يبررش علاش يقتل في الأطفال. مختصر الحديث، المحققين قد ما حاولوا مع محمد ما عطاهم حتى معلومة مقنعة واللي ربما من خلالها تفسر دافعه على القتل، وكي ضغطوا عليه وحاصروه قال له ما نعرفش. لكن الصادم في الحكاية هي القدرة الغريبة اللي عنده على تخطيط جرائمه. وعلى سبيل المثال بالنسبة لفارس، كان حاسب الوقت بالدقيقة والثانية، واعطاه موعد جابه في آخر الشوط الأول متاع الأهلي والزمالك بالضبط، ولقى روحه بحث المقبرة وبالوقت شدوا خنقوا حتى لين مات، وكان محذر سكينة ومخبيها ما بين القبورات، وطعنوا 3 مرات ونحالوا عين وفقعلوا الأخرى، وهذا تعرفوه بالقذاء. ومن بعد خليه جثة هامدة ورجع للقهوة بحد صحابه. لكن الرجعة متيها وكانت بذكاء، وخلى الناس الكل تظن اللي هو ما خرجش من القهوة بالكل. في ترابة هالاستنطاقات، المحققين سألوا محمد علاش قلع عين فارس لمين. قال لهم اللي عنده اعتقاد أنه صورة القاتل تبقى في عينين الضحية متاعه، والأمنين ينجموا يطلعوها. وعلى هذاك بعد ما نحى عين فارس مشات عيشها في الصرف الصحي متاع القرية. قالوا له بيه، علاش ما نحيتش العين الأخرى؟ قال لهم ما نجمتش نحيها، وعلى هذاك فقعتها. زادوا سألوها على سعد، قالوا له علاش اقتلته؟ قال لهم على خاطر حب يقص علاقته معايا تحت الضغط متاع ابوه، وطلب منه باش يفسخ نمروه وما عادش يطلبه بالكل في التليفون ولا يقابله. وعلى هذاك بدا يفكر في قتلان سعد باش يقهربوها عليه ويتشمت فيه، لكن ما نحالوش عينيه كما فارس على خاطر ما قدرش لانه يحبه برشا. في نهاية هالقضية، المحققين سألوا محمد علاش الضحايا متاعو يخليهم عراية من فوق. قال لهم باش الكلاب متاع القرية وقت اللي يشموا الدم متاعهم يجيوا ياكلوهم، والجثث متاعهم ما يبقى منهم شيء. وفي نهاية الأمر وبعد هالاعترافات هذه،
محمد تعدى على المحكمة، وفي عام 2014 اتحالت أوراقه على المفتي، معناها تحكم بالإعدام شنقا. وهو بنفسه وقت اللي وقف قدام القاضي قال أنه يحب يتشنق في أقرب وقت، لأنه يحس في ألم كبير وشعوره بالذنب ولا يعذب فيه برشا. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.